0: متابعات إخبارية. في تطور خطير، تعرضت دولة الكويت لعدوان إيراني غاشم استهدف مطار دولة الكويت الدولي ومنشآت مدنية وحيوية. وبينما نجحت الأجهزة العسكرية والأمنية في التصدي للهجوم والحد من آثاره، توالت الإدانات العربية والدولية الرافضة لهذا الاعتداء في تأكيد واضح على التضامن مع الكويت ودعم أمنها وسيادتها. المزيد من خلال هذا التقرير.
1: في مشهد يعكس اتساع دائرة الرفض الإقليمي والدولي، توالت الإدانات العربية والعالمية للعدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف دولة الكويت وطال مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية وحيوية، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، الأمر الذي أثار تحذيرات واسعة من مخاطر استمرار هذا التصعيد على أمن المنطقة وسلامة الملاحة والمرافق المدنية. وتزامنت هذه المواقف مع إشادة واسعة بالجهود التي بذلتها دولة الكويت وأجهزتها العسكرية والأمنية في التصدي للهجوم الإيراني وإحباط أهدافه، حيث أظهرت الجاهزية العالية والكفاءة الميدانية في التعامل مع التهديدات الجوية، بما أسهم في الحد من الأضرار وحماية الأرواح والمنشآت الحيوية، وعكس قدرة مؤسسات الدولة على التعامل الفاعل مع التحديات الأمنية الطارئة والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. فقد دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، مؤكدا أن استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات الدبلوماسية يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق. وشدد الأمين العام للمجلس جاسم البداوي على أن هذه الاعتداءات تعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية تستهدف زعزعة أمن دول المجلس وتقويض استقرارها وسيادتها، مؤكدا وقوف دول الخليج صفا واحدا إلى جانب الكويت. وفي السياق ذاته، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدي للاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة الكويت، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمن الدول الخليجية، ومجددة تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت، مؤكدة أن أمن دول الخليج مترابط وأن استهداف أي دولة خليجية يعد استهدافا للأمن الخليجي الجماعي، فيما شددت سلطنة عمان على رفضها الكامل لأي أعمال عسكرية تستهدف المنشآت المدنية والحيوية أو تهدد أمن واستقرار المنطقة. من جانبها، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات التي طالت الأعيان المدنية في الكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت الدولي وما نتج عنه من أضرار وإصابات، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الكويت وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وعلى المستوى العربي، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهدد أمن واستقرار المنطقة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية. كما دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، مؤكدة مساندتها الكاملة لدولة الكويت وتضامنها الراسخ مع حكومتها وشعبها ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها ومنشآتها الحيوية. بدوره، وصف الأردن الهجمات التي طالت مطار الكويت الدولي والمنشآت المدنية بأنها انتهاك سافر للسيادة وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا تضامنه الكامل مع دولة الكويت ودعمه لكل الإجراءات الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها. وفي لبنان، دان الرئيس

0: جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام الهجمات التي استهدفت الكويت، معتبرين أنها تشكل انتهاكا للسيادة وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة. وعلى الصعيد الدولي، أدانت الهند استهداف مطار الكويت الدولي، مؤكدة رفضها لأي هجمات تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، ومشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة. وتؤكد موجة الإدانات العربية والدولية المتصاعدة أن أمن الكويت وسيادتها يحظيان بإجماع داعم ورافض لأي اعتداء يستهدف أراضيها أو منشآتها الحيوية، فيما تتزايد الدعوات إلى وقف التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحول دون اتساع رقعة التوتر والصراع.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. كيف ترى أو تقرأ أبعاد وخطورة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت والمنشآت الحيوية المدنية فيها؟
2: هي طبعا يعني أكيد بأنها يعني دليل واضح على أن الجمهورية الإيرانية لا تريد يعني ضرب القواعد الأمريكية، وليست تدافع عن نفسها، وفضحت نفسها أمام العالم، لأن الكويت تحتضن الجاليات من أكثر من 30 دولة في العالم. الجاليات الآن خائفة، الجاليات تحميها القوات الكويتية الباسلة. هذا يعني هذا العدوان الذي تعرضت له الكويت، ضرب المطار في وقت افتتاحه وعودة العمل فيه، وهذا دليل على أن العمل هو عدوان اقتصادي آثم. يعني هذا عدوان على الاقتصاد الكويتي، على الأمان في المؤسسات المدنية المختلفة. فضحت نفسها يعني بهذه الممارسات وهذه السلوكيات العسكرية والعنترية.
1: نعم، وإلى أي مدى يشكل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية انتهاكا للقانون الدولي ومواثيق الإنسانية؟
2: هو يعني من المنطقي أن يكون هناك فيما بعد تعويضات على الجمهورية الإيرانية أن تدفعها. يعني هم يفكرون في الحاضر ويفكرون فقط في العمليات العدوانية. لا، يعني قبل العدوان العراقي على الكويت دفع النظام السابق التعويضات لدولة الكويت، سيدفع هذا النظام أيضا في الجمهورية الإيرانية، سيدفع سواء كان هذا النظام ولا النظام الذي سيأتي بعده، مجبر على أن يدفع لدول الخليج كل خسائرها وكل الأضرار التي تعرضت له. الجمهورية الإيرانية تخالف القانون الدولي، تخالف أعراف الجوار، تخالف القيم الإسلامية، تخالف مصالحها حتى ومصالح شعوبها وجالياتها. عندها جاليات في الخليج، وعندها جاليات أو رؤوس أموال لمستثمرين في هذه الدول، وأصحاب حرف وأصحاب صناعات، وبعضهم أتى بعوائل يعني أو بعائلاته إلى الكويت والدول الخليج. هي تعرض الجميع للخطر، مو بس فقط الأمن الخليجي وخاصة الأمن الكويتي، لا، هي تعرض حتى أبنائها وعائلات اللي يعني هي يعني هذه ميليشيات، عقلية ميليشيات عسكرية، عقلية إرهاب، عقلية جماعات مسلحة، ليست عقلية مؤسسات دول. وليس يعني أكبر دليل أنها ضربت في وقت افتتاح المطار. يعني الأيام الماضية تتعرض للقصف، لم تضرب الكويت. جزر عندكم في الجنوب تتعرض للقصف الذي تعرض في شمال الخليج، يعني ما في أي علاقة. ثاني شيء، 13 صاروخ باليستي والطائرات المسيرة، لو بعثت هذه الصواريخ وهذه الحمولة إلى الكيان الإسرائيلي أو على الأقل للذراع، ذراع ووكيل الجمهورية الإيرانية في الشرق الأوسط، وأقصد به جماعة حزب الله، لماذا لم تدافع عن حزب الله على الأقل على الأراضي في الجنوب اللبناني؟ يعني هذا أمر. والمشكلة أن مقتنع الوكيل هناك، وكيل الشرق الأوسط، وكيل إيران في الشرق الأوسط حزب الله، مقتنع أن إيران تدافع عن القضية الفلسطينية وتدافع عن القضايا العربية عموما. وحتى أيضا الوكيل في غزة إلى اليوم يعتقد أن إيران هي يعني تجاهد بصفة. يعني والصواريخ هي لا تتجه إلى الكيان الإسرائيلي، تتجه إلى دول الخليج، تهدد اقتصاديات دول الخليج. ولو كانت صادقة الجمهورية الإيرانية لقصفت القواعد الأمريكية في دول مجاورة لها أخرى. يعني
1: نعم، وكيف تنعكس هذه التطورات على أمن الخليج العربي والاستقرار الإقليمي بشكل عام؟
2: نحن يعني أمام يعني سيناريو الحرب أنها ستطول وستكون ضربات متفاوتة وعمليات عسكرية متباينة، وقد تكون مثل الأوكرانية وروسيا، الحرب الأوكرانية الروسية، وقد تكون مثل الحرب أيضا العراقية الإيرانية. الإيرانيون يعني أعتقد أنهم يفكرون بهذا السيناريو فقط لاستنزاف المنطقة، ولا يهمها يعني شعبها، يعني لأنها معتادة على العقوبات، بينما دول الخليج دول يعني تبحث عن كرامة شعوبها وأمانها.

0: واستقرارها وسلامتها وحتى أيضا المقيمين على أراضيها.
1: كيف تقيم حجم التضامن الخليجي والعربي الذي برز عقب الاعتداء على الكويت؟
0: هو غير يعني غريب هذا الموقف أو هذه المواقف المختلفة للدول الخليجية والدول العربية والدول الصديقة. هذه المواقف يعني تؤكد على مكانة الكويت العالمية، وتؤكد على سلامة وصحة المسار الذي تسير عليه الدبلوماسية الكويتية، حيث تكون على مسافة واحدة من الجميع، دبلوماسية فاعلة، دبلوماسية منتجة، دبلوماسية مصلحة، دبلوماسية تفاوضية، ليست لا تتدخل بالصراعات ولا بالصدامات، تستخدم الدبلوماسية الاقتصادية في تنمية الشعوب، في تستخدم دبلوماسية الإنسان في إنقاذ المجتمعات المنكوبة من الكوارث والحروب. الكل يعني يقدر الكويت، يقدر مواقفها، يتفهم التحديات التي يعني تحذرها. يعني العالم يرى هذا البلد الصغير في مساحته الكبير في أفعاله وعطائه، يراها يعني بأنها دولة لا تستحق مثل هذه الاعتداءات السافرة، وتنظر إلى الدولة الكبيرة الجارة يعني ذات التاريخ العريق مع الأسف تستخدم أساليب رخيصة في الحوار وفي الكذب في الإعلام والعدوان يعني الآثم في السلوك العسكري والسياسي. للأسف يعني العالم ينظر ويعرف ويقدر الكويت في صلابتها وصبرها واستخدامها الصبر الاستراتيجي، وأيضا في دفاعها الباسل برجالات الجيش في مختلف القطاعات ورجالات الأمن في مختلف القطاعات أيضا والمستويات. الكل ينظر بعين الإعجاب، ونحن ننظر بعين الفخر لهذه المواقف الشجاعة من قواتنا المسلحة وأجهزتنا الدبلوماسية وبعثاتنا الدبلوماسية في كل دول العالم.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور محمد، ما أبرز الإجراءات الأمنية والدبلوماسية التي يمكن أن تتخذها الكويت في مواجهة مثل هذه الاعتداءات الآثمة؟
0: هي اتخذت دولة الكويت بلا باقة دبلوماسية وضبط النفس، اتخذت يعني تخفيض البعثة الدبلوماسية الإيرانية، لكنها أيضا هذا الإجراء يعني نتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى الجانب الإيراني، لأن هذا إجراء بسيط جدا، لكن إذا استمرت هذه الاعتداءات أعتقد بأنه من الواجب أن تكون هناك إجراءات أكثر صرامة وأكثر شدة مع هذا يعني العدو الآثم حتى يعود إلى رشده وأن يعود إلى يعني مساره في كدولة شقيقة أو دولة مسلمة ودولة جارة. لأن الإجراءات يعني الكويت إذا يعني استخدمت قوتها الدبلوماسية في العالم، العقوبات ستكون أشد على هذا النظام الإيراني وستتضرر الشعب الإيراني.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نتابع ما تبقى من هذه الجولة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، مشيرا إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما، ونوه الرئيس الأمريكي بأن واشنطن ليست بحاجة الآن إلى نشر قوات برية بشأن إيران. وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب السياسي الدكتور عادل محمود. بداية، كيف يمكن قراءة تصريح الرئيس الأمريكي بأن الملف الإيراني يتطور بسرعة وأنه سيكون جيدا جدا، وما الذي يعكسه هذا الخطاب من وجهة نظرك؟
2: في اعتقادي إلى الآن النوايا الأمريكية الحقيقية هي إبقاء الملف الإيراني على حالة اللا حرب اللا سلم، يعني أصبحت بالمعنى العامي حزيرة متى يتم التوقيع أو إشهار ما يسمى مذكرة التفاهم مستهلكة إعلاميا. أثبت أن أي محاولة للذهاب إلى تجزئة الحلول ستكون تواجهها الكثير من العثرات، لأن النظام الإيراني نظام المماطلة، نظام العبث في أمن المنطقة والتي أصبحت إيران عدوة نفسها، في اعتقادي لن تصل إلى تفاهمات مع شخصية ترامب وأيضا البرنامج الأمريكي. لذلك طالما هنالك الكثير من المسكنات، الأسبوع الماضي بدأت في فانس وانتهت عشية إعلان البت في الاتفاق نقول أو إعلان البت في الملف الإيراني، وصولا إلى كل السيناريوهات السابقة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن هي المايسترو، هي تتحكم عسكريا وسياسيا بموضوع ملف إيران، لأن الرجل يحاول منح إيران فرصة لانتزاع أهداف الحرب تحقيقها من خلال بوابة دبلوماسية 100%. وهذا أنا من وجهة نظري في عقلية العقائدية الدينية الإيرانية استحالة تقديم تنازلات أمام الرأي العام الإيراني، وأيضا تعتبر بداية نهاية النظام إذا وصل ما يسمى الاستسلام السياسي الغير معلن. لذلك أنا أعتقد إيران تتأرجح أمورها داخل أروقة نقول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوصول إلى خيار الحسم العسكري، لأن المماطلات الإيرانية أيضا ونقول الملف الذي عانت منه أوروبا أكثر من عقدين، هذا لا يصلح في أي اتفاق، لأن إيران تحاول الوصول إلى اتفاق مسلوق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب لا يريد تجربة أوباما. بمعنى هنالك الكثير من التصريحات والتناقضات داخل إيران، وكأن إيران تعمل دولة داخل دولة، كيف

0: داعش داخلها، دواعش هناك إيرانيات داخل إيرانيات. هذا عدم الاستجابة مع المطالب الأمريكية التي واضح من خلال العسكرة والوجود وهذه القوة العسكرية، وهذا حصار إيران الذي تختنق إيران، يعني يأن الاقتصاد الإيراني إذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية، لا نقول كسب الوقت، المماطلة أكثر في الوقت، إيران ستنهار اقتصاديا، ودائما في الحروب تنهار الدول اقتصاديا في هكذا أمور وأزمات. بمعنى التصريحات الأمريكية لا جديد، يعني تبعت ما بين السطور، هو يعطيك كما في السابق، وهو يسمى تلاعب في الإيرانيين. وهذا أنا أعتقد إيران التي تهرول للاتفاق، وأميل إلى كلام وزير الخارجية الأمريكية، نعم هي تهرول وتريد، وكما يردد دائما ترامب، تريد الاتفاق، لكن ما شكل مضمون الاتفاق؟ نحن نتحدث عن ملفات شائكة. إذا أخذنا مضيق هرمز، هذا موضوع شائك ومعقد، قد تبدأ الأمور بتهدئة كما هي المراحل التي سربت في الإعلام وصولا إلى النووي. أي نووي؟ يتحدثون الإيرانيين الآن إن على الطاولة لا يوجد تفاوض مع النووي. إذا الولايات المتحدة الأمريكية، إذا قيمنا بتوصيف سياسي منذ العام الماضي إلى الآن، هي لا تريد اتفاق، يعني ذهبت إلى حروب 12 يوم العام الماضي والآن 38 يوم. ولكن أهم من هذا وذاك، واضح أمن المنطقة، أمن الخليج لا تشمل الهدنة، وهنا علامات استفهام. بمعنى لم يشير أحد، لا الإيراني ولا الأمريكي، إلى موضوع مس أو نقول توسعة رقعة الصراع في المنطقة. ما هي نقول الضمانات إذا وصلت أمريكا وإيران إلى اتفاق؟ نحن لا يعنينا في نهاية المطاف أنه فقط يتم التوقيع والتطبيق على الأرض الواقع، إذا هذا ما تبقى من النظام، هذه العقلية نقول الجرمية التي الآن استهدفت الجميع في أمن الخليج، في خلال فضحت نفسها إيران حين تذهب إلى أهداف مدنية. نحن نتحدث من أرض الواقع، ماذا يجري؟ لو كان نوايا إيران التوجه إلى اتفاق، لم تذهب إلى العدوان والغاشم على دولة الكويت اليوم، والتي أنا من خلال البنك الأهداف المدني يعطي مؤشر أن هذه العقلية لا تكسب شيء، يعني لا يوجد حرب حتى تقول أن أمن المنطقة مقابل وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار موجود، هدنة مفتوحة. إذا التصريحات الليلة الأمريكية هي استمرارية لمسلسل موضوع أن أمريكا هي من يعني بيدها موضوع الوقت، كسب الوقت. تم تمرير الحج بسلام، وهنالك المونديال أيضا سيتم إلى انطلاق صفارات الرياضة، كأس العالم، الحدث العالمي. ولكن أعتقد الأمور، أنا من وجهة نظري وذكرتها بوسائل الإعلام كثيرا منذ ما بعد العيد، قلت ستبقى حالة اللا حرب اللا سلم، لكن إيران تستغل الزمن الحرام في هذه المرحلة، تريد الكثير من عبث في أمن المنطقة. بمعنى في نهاية المطاف، هل نحن أمام نقول تهدئة حقيقية وذهاب إلى اتفاق شامل تلتزم به إيران؟ مجرد الإعلان أو التسريبات أن هناك مراحل، كل مرحلة تحتاج وقت وتطبيق ومماطلة ومراوغة من داخل إيران. أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب ليس لديها طرف من الوقت للدخول بالمماطلات والوقت الإيراني أو عقلية السجادة في التطبيق وليس الحوار. بمعنى هذه ليست نظرية التشاؤم، الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على معادلة مقترح ذاهب ومقترح جاي، بمعنى اذهب إلى إيران للتفاوض، اذهب إلى التصعيد. الآن أنا أعتقد فقط الولايات المتحدة الأمريكية لديها ساعة الصفر لرفع الأكسجين عن النظام. هذا النظام هناك موت سريري، وإلا هذا التخبط في خسارة دبلوماسية للجيران، موضوع عدم الثقة حتى مستقبلا في التعامل مع النظام الذي أنا من وجهة نظري لننظر إلى أفعاله وليس أقواله.
1: نعم، بالنسبة للملف النووي الإيراني، وهو أعتقد أنه الأمر الشائك في هذه المفاوضات، إلى أي مدى يمكن اعتبار إعلان ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي التزاما فعليا قابلا للتحقيق، أم أنه يدخل في إطار التصريحات السياسية التفاوضية؟
0: يعني إذا جاز التعبير أخي فايز، إلى الآن هي مفاوضات إعلامية. يعني هل النقاط الشائكة أو النقاط الساخنة المختلف عليها سرب الأمريكان والإيرانيين في الغرف المغلقة؟ ما هو الذي يمنع من كلا الطرفين الذهاب إلى اتفاق؟ أنا أعتقد إذا أخذنا الدوامة والمتاهات في موضوع الملف النووي، نأخذ نموذج موضوع اليورانيوم، كم تم التوصل إلى نقطة أن يكون في الخارج

0: أيضا في الداخل، وإيران قبل أسبوع تقول ليس على طاولة التفاوض. إذن على ماذا يتفاوضون؟ أنا أعتقد إيران إذا أخذنا تصريحاتها العامة منذ قبل الحرب وبعد الحرب هي لا تريد تملك قنبلة نووية، لكن على أرض الواقع لا ثقة في النظام. هو يريد أمام أنظار العالم ترامب ينتزع توقيع أنها لا تريد نووي، لكن الأهم اليورانيوم، ما هو مصيره؟ أنا أكل باليستي الذي يمس أمن المنطقة، ما هو مصيره؟ نتحدث عن الميليشيات وعلاقتها إيران بالمنطقة. بمعنى أنا أعتقد هذا الملف إذا تم تأجيله إلى آخر الجولات نحن أمام محاولة إيرانية انتزاع ما يسمى عقلية رابح رابح، وأنا أعتقد أنها ستكون خاسر خاسر، لأن الرجل كلما أراد الوصول إلى نقطة التفاهم فجأة يكون هناك انتكاسة في الموعد وفي التفاصيل. لذلك الملفات الشائكة الحقيقية ليست ثلاثية الأبعاد، لا النووي ولا البلستي ولا موضوع إيران وعلاقة أشبالها في المنطقة. هي القصة تكمن موضوع الممرات البحرية. أمريكا تريد شرعنا في هذه وجود ماء تفاهم مع إيران أو غير إيران، لذلك لن يخرج ترامب وأمريكا من مضيق هرمز تحت بند وكأن الحرب أقيمت لفتح وأغلاق الممر. أنا أعتقد هذه العقبة الرئيسية والباقي تفاصيل. يعني تفاصيل لماذا إيران؟ أنا يعني من قراءتي في الغرف المقلقة متأكد من هذه النقطة، أنها قدمت تنازلات قد يتفاجأ فيها الجميع، لكن لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية ولا لم تذهب إلى الحرب، بمعنى هي أرادت الوصول إلى نقطة إنهاء النظام. هذا موضوع إنهاء النظام وبقاء النظام هو هام جدا. العالم لا يحتمل التعامل مع العقلية التي الآن هي دولة معزولة. نتحدث بواقعية سياسية، إيران خسرت الجميع، خسرت نفسها من الداخل حين كان هناك تخبط، وهذا هام جدا. يعني موضوع توسعة رقعات الصراع، إذا الملف النووي في تفاصيله أمريكا تريد إغلاق هذا الملف وأوروبا عانت من هذا الملف، لكن أن تكون هناك رمزيات أنها لا تريد أن تملك قنبلة نووية، هذا عملية إنشائية. أنا أعتقد العمق الاستراتيجي هو الخلاف ما بين إيران وأمريكا. أمريكا تريد تحقيق أهدافها، نقول إذا ذهبوا إلى ما يسمى التفاهم بأي مذكرة، إلى ما يسمى انتزاع الأهداف الحرب من خلال بوابة الدبلوماسية. هل تقبل إيران بذلك؟ أنا أستبعد. يعني ذلك يحاول دائما أن يكون هناك إظهار صورة أن هناك انفصام سياسي داخل إيران، هناك تيارات تريد وتيارات لا تريد، يعني ما يسمى الصخور والحمام. لكن أشك في هذه النظرية، كلهم متشددين بالنهاية عقل واحد. لكن الأهم، هل نحن بالفعل إلى يعني تجزئة الحلول؟ أنا أعتقد مكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية وأمن المنطقة، لأن لا ثقة، يعني لا ثقة في هذا النظام، جربوه في الموضوع الدبلوماسي وموضوع الحرب. إذا ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا تريد إيران؟ أنا أعتقد أن كلا الطرفين يحجبان الخلافات أو النقاط الساخنة في داخل تفاصيل الملف النووي أو غيره. بمعنى إلى الآن لا يوجد نقول تفكيك لهذا الملف التأزيمي. يعني إذا أخذنا الأمور إلى تأجيل الملفات الكبرى، نحن كما في مشهد اتفاقات أمريكا وإسرائيل بموضوع غزة وغيرها، لم يكن هناك شيء على أرض الواقع. ندخل في مرحلة تطبيق المرحلة وعدم تطبيق المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وربما إيران تكسب بموضوع إلى حين انتهاء إدارة ترامب. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على ما يسمى السيناريو الغفلة، غير ذلك ثرثرة سياسية موضوع المفاوضات وليس تشاؤم.
1: وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج أمير مختار.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

هناك أيام يشعر فيها الإنسان أن الحياة ضاقت عليه دون سبب واضح. الرزق موجود والطعام موجود والبيت موجود، لكن شيئا ما غائب، كأن القلب فقد خفته وكأن الروح تحمل ثقلا لا يرى. هنا يتحدث الكتاب عن حقيقة يتجنبها الكثيرون، إن الذنوب لا تؤذي الآخرة فقط، بل قد تسرق من الإنسان بركة حياته. يقول إن أخطر ما في الذنب أنه لا يبقى خارج الإنسان بل يدخل في قلبه، وشيئا فشيئا يصبح القلب أثقل والروح أقسى والطاعة أصعب، حتى إن الإنسان قد يفقد لذة أبسط الأشياء، لا يشعر بلذة الصلاة ولا بحلاوة الدعاء ولا بسكينة القرآن، والأخطر أن يعتاد هذا الفراغ حتى يظن أنه أمر طبيعي. الذنوب التي لا ننتبه لها ليست كل الذنوب صاخبة،

بعضها يدخل حياتنا بهدوء، نظرة محرمة، كذبة صغيرة، غيبة عابرة، ظلم لإنسان ضعيف، عقوق خفي، قسوة قلب على والدين أو استخفاف بحق الله. مع الأيام تتراكم هذه الظلمة على القلب، فيبدأ الإنسان بالشعور بالضيق دون أن يعرف لماذا. ليست كل الذنوب صاخبة، بعضها يدخل حياتنا بهدوء، مع الأيام تتراكم هذه الظلمة على القلب. الذنوب التي لا ننتبه لها. ليست كل الذنوب صاخبة، بعضها يدخل حياتنا بهدوء، نظرة محرمة، كذبة صغيرة، غيبة عابرة، قسوة على قلب والدين أو استخفاف بحق الله، ومع الأيام تتراكم هذه الظلمة على القلب، فيبدأ الإنسان بالشعور بالضيق دون أن يعرف لماذا. تأمل معي، كم من إنسان كان يشعر بخفة في روحه ثم تغير، كان يشعر بالقرب من الله ثم ابتعد. إن الروح حين تبتعد عن الله تذبل بهدوء، لا يحدث الأمر دفعة واحدة بل تدريجيا، حتى يستيقظ الإنسان يوما ويجد أن الحياة فقدت معناها، حيث ندرك أن أعظم الخسائر قد لا ترى بالعين، البركة. إن الطاعة ليست واجبا فقط بل مفتاح حياة، لأن الإنسان حين يطيع الله تدخل البركة إلى أيامه، في وقته، في رزقه، في علاقاته، وفي قلبه. لذلك كان السلف يرون نثر الطاعة حتى في أبسط تفاصيل الحياة، فإذا أذنبوا شعروا أن شيئا تغير، لأن القلوب الحية تشعر بالبعد عن الله. لكن أجمل ما في هذا الدين أن باب العودة لا يغلق، مهما ابتعد الإنسان فإن الله ينتظر منه أن يعود بدمعة صادقة، باستغفار، بركعة في آخر الليل، بقلب منكسر يقول يا رب. وهنا تعود الحياة إلى الروح، لأن الله لا يمل من عباده حتى يملهم من العودة إليه. يقول الكتاب فكرة تشبه الحقيقة الكبرى في الحياة، أن الإنسان في نهاية العمر لن يتذكر كل ما ملك، لن يتذكر كم متابعا كان له وكم راتبا كان يقبض ولا كم مرة أبهر الناس، بل سيتذكر من أحبه ومن دعا له وكم كان قريبا من الله، لأن كل شيء سيرحل إلا الأثر الصالح.

الورقون. في نهاية هذه الرحلة ربما نكتشف أن البركة ليست شيئا نبحث عنه خارجنا، بل هي نور يسكن القلب حين يقترب من الله. وربما نفهم أن أكبر خسائرنا لم تكن قلة الوقت، بل قلة الحضور في الحياة، وأن الإنسان مهما

ما ركض في الدنيا، فلن يجد السكينة الحقيقية إلا عند الله. فإذا شعرت يوما أن الحياة أصبحت ثقيلة، فلا تبحث عن نفسك في ضجيج الدنيا، بل ابحث عنها في قربك من الله. هناك تبدأ البركة، وهناك يبدأ الاطمئنان، وهناك يعود الإنسان إلى نفسه من جديد. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. كانت قراءة في كتاب The Baraka Effect لمحمد فارس.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير

على النفس، بل من شأنها أيضاً أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة.

العزيز المطيري. تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: الوصف العام لمفهوم الحرية هي حالة من الاستقلالية يعيشها الفرد، يكون قادراً من خلالها أن يختار ويقرر ويفعل ما يريد في حياته الشخصية وأمورها الخاصة من دون ضغوطات داخلية أو خارجية، ومن دون أن يؤذي الآخرين مادياً أو معنوياً أو حسياً أو يتسبب في حدوث الضرر لهم. وفي الوقت الحالي وفي ظل توسع الشبكة العنكبوتية، ربما أصبح هذا المفهوم في قالب متحرك ومتنوع من خلال تصرفات تنقلها مواقع الاتصال الإلكترونية يراها أصحابها حرية شخصية، ويراها المتابعون تجاوزاً لحدود الحرية وسقفها، بل وأصبح الحديث عنها بين الناس يتم تداوله بشكل خجول ومحرج. هذا جعلنا نطرح السؤال على المختصين عن مفهوم الحرية وحدودها والمسموح منها وخطوطها الحمراء وضبط المفهوم.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: قال الدكتور فهد الطيار رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية إن عبارة حريتك تقف عند بدء حرية الآخرين تلخص حدود الحرية بأنواعها وأحجامها. لذلك لا يمكن أن يقال بأن هناك حرية على الإطلاق، فقد قيل بأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة. سبب ذلك هو تجاوز الحدود على الآخر والاعتداء على خصوصيته سواء كان فرداً أو مجتمعاً. من هنا تحرص المجتمعات بمحتوياتها من ثقافة ودين وأنظمة وتربية وقوانين رسمية وغير رسمية لضبط حركة مفهوم الحرية لتكون في المسار المقبول الذي يكون إنسانياً صرفاً، لأنها إذا تعدت خرجت إلى عوالم غير إنسانية ولا يقبلون انفلات الحياة الاجتماعية وانتقالها إلى الهمجية والبربرية والفوضوية باسم الحرية.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: أوضح دكتور الطيار بأن التغيرات الكبرى التي حدثت في المجتمع العالمي جراء اتساع رقعة التكنولوجيا وتدخلها في

0: مفاصل الحياة الاجتماعية والنفسية والحريات والأديان وغيرها، أحدثت نوعا من تجديد إدخال هذه المفاهيم مثل الحرية بشكل أقرب لأن يكون فوضوي أو همجي أو اعتداء على التعاليم الدينية والإرث الاجتماعي، ومحاولة لتفكيك منظومة الأخلاق والضوابط والجزاءات والروادع باسم الحرية، مضيفا أن من هذه الأدوات التكنولوجية شبكة التواصل الاجتماعي التي اخترقت الحجب الاجتماعية وحدودها ونقلت المعطيات الثقافية للفئات الاجتماعية المتنوعة بشكل رأسي حاد، فلم تعد هناك طبقات أو فئات أو مجتمعات اجتماعية متمايزة في التربية والسمات والخلق والالتزام أو فئات موصومة بالسوء وانحطاط الأخلاق والدناءة. كل من هذه الفئات تسير في مسارات متوازية، بل أصبح تقاطع هذه الفئات هي السمة الغالبة، والنقل والاستعارة والاستقلاب والتقليد هي الصفات الغالبة على الحياة الاجتماعية من خلال اختراق التكنولوجي شبكة التواصل الاجتماعي.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أكد دكتور طيار على أن المزج والخلط المؤذي والمتجاوز للحدود الاجتماعية والثقافية والدينية له نتائج خطيرة على المدى القريب والبعيد. فالقريب الشك والنبذ والتجاوز لهذه المعطيات المحددة والضابطة للسلوك الاجتماعي والشخصي للوصول للفوضى باسم العقل، وفي البعيد التغيير الكامل والفصل التام بين الأجيال وتراثها وثقافتها ودينها والهدف من وجودها، مضيفا أن المجتمعات العاقلة تحدد مسارات ومعايير اجتماعية بعد الدراسة الوافية لها ومآلها، ثم تعمل على تحقيقها في الواقع الاجتماعي بضوابط وجزاءات محددة ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تحدث البروفيسور سليمان العقيل أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود قائلا إنه على الرغم من الحرية تعد من أهم المكتسبات التي منحها الدين الإسلامي للمسلمين عامة، لكنها في نفس الوقت حرية منضبطة بثوابت الدين والعادات والتقاليد والأصول. فالحرية مسؤولية تتضمن في طياتها الموازنة بين المسؤولية الفردية والمجتمعية، والحرية في الفقه الإسلامي المكانة العامة التي قررها الشارع للأفراد على سواء، تمكينا لهم من التصرف على خير من أمرهم من دون الإضرار بالآخرين، مضيفا أن تعريف الحرية يدور حول قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته الذاتية من دون الإضرار بالآخرين، هذا في إطار السلوك والتصرف، غير أن الحرية مفهوم سياسي واقتصادي وفلسفي وأخلاقي عام ومجرد ذو مدلولات متعددة ومتشعبة. ومن ثم يمكن تمييز ثلاثة مستويات مختلفة في تعريف الحرية. المستوى الأول هو العادي، ويقصد به انعدام القيود القمعية أو الزجرية، ويرتبط هذا المستوى بشبكة معقدة من المفاهيم مثل المسؤولية

0: والقدرة على اتخاذ القرار والقدرة على تنفيذ هدف الإرادة، والمستوى الثاني يقع في نطاق التفكير الأخلاقي السياسي، ويقصد به الشيء الذي يجب أن يكون ولم يتحقق بعد، ويرتبط بشبكة أخرى من المفاهيم مثل القانون والشريعة والقاعدة والمؤسسة والسلطة السياسية. أما المستوى الثالث هو مستوى الفلسفة الخالصة، والحرية هنا ترتبط بمجموعة من المفاهيم مثل السببية والحتمية والاحتمال والإمكان.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. سمو ولي العهد حفظه الله يتلقى اتصالين هاتفيين من أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وأخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لعدوان إيراني آثم بطائرات مسيرة. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح فورا بعد إبرام الاتفاق. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي ووقف الأعمال العسكرية ضد إيران. انطلاق أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة دول حلف الشمال الأطلسي في تركيا خلال يوليو المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حداثة وثوتر الشرقية والبياضة، في حين أيضا وصل كان جيش الاحتلال إلى قلعة الشقيف، واحدة من أهم المواقع الاستراتيجية، واحتلها بحسب ما يعني ما قال جيش الاحتلال منذ أيام. على صعيد الميدان، كنا أمام غارات على منطقة تبنين، أيضا على طريق الميادين والمعمورة في منطقة الحوش، والمعلومات تتحدث أقله عن سقوط 6 قتلى، في حين أن المسيرات أيضا كانت قد استهدفت سيارات على سيارة رابيد على أوتوستراد دير الزهراني حبوش. وتحدثت أيضا طوارئ الصحة في التابعة لوزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 5 أشخاص و48 جريحا، من بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين جراء غارات شنها العدو من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء حتى 8 مساء، من ضمن عدوانه المتواصل وغاراته الكثيفة. في البرج الشمالي كان قد سقط 2 من بينهم طفل، و32 جريحا من بينهم 4 فلسطينيو الجنسية احداهم طفلة. في عبا ايضا سقط 3 شهداء و5 جرحى، في تبنين 11 جريحا. وبالتالي الغارات لا تزال مستمرة على الجنوب اللبناني، وكل ذلك في وقت ينتظر لبنان ما ستحمله الساعات المقبلة من الجولة الجديدة من المفاوضات. معلومات كثيرة وغموض كبير يلف ما سيمكن أن تؤول إليه هذه الجلسة الجديدة. هناك معلومات تحدثت عن أن لبنان تلقى عبر الوساطة الأمريكية 2 عرضين بشأن وقف إطلاق النار. المقترح الأول ينص على وقف هجمات الجماعة التابعة لإيران على المستوطنات الشمنية مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض من قبل هذه الجماعات ورئيس مجلس النواب نبيه بري. واشنطن عادت وقدمت بحسب المعلومات مقترحا جديدا يتضمن وقفا متبادلا لإطلاق النار في الضاحية وشمال إسرائيل، تمهيدا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار خلال 48 إلى 72 ساعة. وبالتالي لا تزال الأمور غامضة، ونحن أمام ساعات عصيبة يعيشها لبنان من من تصعيد غير مسبوق في الميدان، وبالتالي ما هو مفهوم حتى هذه اللحظة؟ هو تثبيت معادلة وقف قصف الضاحية الجنوبية مقابل وقف استهدافات الجماعة الموالية لإيران للمستوطنات الشمالية، إلا أنه حتى هذه الساعة لم يتوفر الهدوء للجنوب اللبناني الذي لا يزال تحت النار. وتتحدث مصادر مقربة من الرئيس اللبناني يعني عبر الصحف اللبنانية أنه هناك ظروف مادية وواقعية فرضت هذه الصفقة وسننطلق منها للذهاب نحو توسيع مسار التفاوض، والوفد اللبناني جاهز لمناقشة أي مسودة لإعلان النيات. والتراجع حصل سابقا من الجانب الإسرائيلي بعدما تبين أن وجهة نظر لبنان كانت راجحة. وبالتالي قبيل انعقاد الجولة الجديدة لهذه المفاوضات عاد وأكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، وكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، وتكون الطريق أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة الأهالي إلى الجنوب وإلى مدنهم وإلى قراهم كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة.
4: وإلى غزة المكلومة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في القطاع وسط أزمة إنسانية وصحية. وللمزيد حول القطاع مع مراسلنا في غزة عبد الرحيم أبو كويك.
5: بالتأكيد يمكن القول أن قطاع غزة لا زال يعيش حالة من التصعيد الميداني المتواصل بالتوازي مع التدهور الإنساني المتسارع في الوقت الذي لا تزال فيه تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة داخل القطاع. الساعات الأخيرة شهدت سلسلة من الهجمات الإسرائيلية في مناطق داخل القطاع. في مدينة غزة استهدفت خيمة كانت تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب المدينة، أدى ذلك لاستشهاد أب وزوجته وطفلتهما في هذا المشهد، يعكس استمرار معاناة العائلات الفلسطينية النازحة حتى داخل أماكن إيوائها. أيضا تواصلت الغارات الإسرائيلية والاستهدافات في المنطقة الوسطى خاصة في بلدة الزويدة، سقط شهداء وجرحى جراء قصف استهدف مركبة مدنية وتجمعات للمواطنين. أيضا في جنوب القطاع استمرت عمليات قصف وإطلاق النار في خان يونس، أدى ذلك لوقوع إصابات عدة بينها حالات خطيرة بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال عمليات القصف المدفعي ونسف المباني في عدد من المناطق. هذا يؤكد استمرار الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 236 على التوالي. تأثير هذه التطورات لا يتوقف عند الجانب الميداني فقط، بل ينعكس بصورة مباشرة على الوضع الإنساني. المؤسسات المحلية والدولية تتحدث عن تراجع واضح في تدفق المساعدات إلى القطاع في وقت يعتمد فيه مئات الآلاف من المواطنين على المساعدات الغذائية والإغاثية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. أيضا تتزايد المخاوف من اتساع الأزمة الغذائية مع استمرار النقص في المواد الأساسية وتراجع عمل عدد من برامج الإغاثة والتكايا التي كانت توفر الغذاء للنازحين. أيضا صحيا لا زالت المستشفيات تعمل في ظروف شديدة الصعوبة نتيجة النقص المستمر في الأدوية والمستلزمات الطبية. هناك ارتفاع في أعداد المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية متخصصة رغم استئناف عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح وإخراج عدد من المرضى للعلاج خارج القطاع. وبالتالي الحاجة لا زالت كبيرة في ظل وجود آلاف الحالات التي تنتظر فرص العلاج والرعاية الطبية.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة السوشيال ميديا، ونبدأها من حساب كونا، حيث أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إطلاق موسمه الصيفي لعام 2026 الذي يستمر من بداية شهر يونيو الحالي ويمتد حتى سبتمبر المقبل، متضمنا مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والتخصصية والفعاليات العلمية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة والشباب في مجالات الابتكار في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز ثقافة بناء القدرات. عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المكتب الفيدرالي السويسري للحماية المدنية في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وذكر الفريق في بيان صحفي إن الاجتماع تناول استعراض النموذج السويسري في إدارة الطوارئ والأزمات وآليات التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية، إلى جانب بحث أفضل الممارسات المتعلقة برفع الجاهزية الوطنية وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال خلال مختلف الحالات الطارئة. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه، في أمان الله.

تدري أن الكويت تمتلك منظومة دفاع جوي متطورة ولله الحمد، من أبرزها نظام الباتريوت. هذا النظام يعتبر من أهم أنظمة الدفاع الجوي بالعالم، مهمته الأساسية اعتراض الصواريخ قبل ما توصل إلى أهدافها، ويستخدم في أكثر من 18 دولة، وأثبت يعني كفاءة عالية في حماية الأجواء. تعتقد أن الصاروخ يتم اكتشافه إذا دخل أجواءنا أو غلافنا الجوي فقط؟ ترى الصاروخ أو أي صاروخ معادي يتم رصده منذ لحظة إطلاقه عبر الأقمار الصناعية ومتابعته لحظة بلحظة، وتحديد سرعته وإحداثياته منذ لحظة خروجه من أرض العدو. يعني أي تحرك يتم رصده بسرعة، وأي خطر يتم التعامل معه ضمن منظومة متكاملة. والأهم من ذلك كله إن في كوادر وطنية مدربة ولله الحمد، وتشتغل ليل ونهار عشان أمن البلد. يمكن ما نشوف هالجهود هذه بشكل يومي، لكن وجودها هو السبب في شعورنا بالأمان وثقتنا الكبيرة فيهم ولله الحمد، لأن منظومة كاملة تعمل وتشتغل بصمت. الكويت بخير دام فيها عيون ساهرة تحميها.

0: 46 آخر التطورات والأحداث العملياتية خلال الساعات الماضية، حيث رصدت وتعاملت القوات المسلحة فجر اليوم مع عدد 13 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. كما رصدت القوات المسلحة وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيرة معادية. وقد نتج عن هذا العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.
1: والمنشآت الحيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم، والذي يعكس نهجاً عدائياً يستهدف زعزعة الأمن وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر. وفي تصعيد خطير، تعرض مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة المعادية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التشغيلية. وخلال
2: around the world, I mean, Mexican cartels are using UAVs against each other. We should imagine at some point may even use it against our own, against our interest.
3: First public hearing since President Trump. And
2: so my whole point is that the Iranian conventional shield has been substantially eroded.
4: You and the administration for actually implementing a foreign policy that advances America.
2: Now, we are in talks, and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland, okay? They're very different. They require the use of intermediaries, unfortunately. But there is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen.
5: And drone attacks by the armed forces of the Russian Federation on Ukrainian cities, including Kyiv, Dnipro, and Kharkiv. These attacks reportedly killed at least 20 people, including 2 children, and injured more than 100 others, and resulted in widespread destruction of residential and other civilian infrastructure. Once again, we emphasize that attacks against civilians and civilian infrastructures are prohibited under international humanitarian law and must end immediately. We also reiterate the Secretary General's urgent appeal for immediate de-escalation, leading to a full, immediate, and unconditional ceasefire in this conflict.

الأمان مو بس ردة فعل، الأمان يبدأ بالاستعداد. والكويت مو أول مرة تمر بأزمة، واللي يعرف التاريخ يعرف أن هالديرة ولله الحمد دائما تطلع أقوى من كل أزمة تمر فيها، لأن في كل مرة يكون في استعداد وقرار وتنظيم. إذا تبي تعرف شلون الكويت تتعامل مع الأزمات لا تشوف اليوم، ارجع شوي للتاريخ. فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت كانت من أصعب الفترات اللي مرت فيها البلد، لكن شنو صار؟ الدولة ما توقفت، الإدارة استمرت، التنظيم كان موجود حتى خارج الكويت. بعد التحرير وخلال فترة قصيرة ردت الحياة طبيعية ولله الحمد. مو بس كذي، لما احترقت آبار النفط الكويتية العالم كله كان يقول أن الأزمة راح تمر وتطول لسنوات عديدة، لكن الكويت قدرت تطفي الحرائق بوقت أسرع من المتوقع ولله الحمد. يعني شنو هذا الأمر؟ يعني أن الكويت ما تتعامل مع الأزمات بردة فعل فقط، بل بخبرة متراكمة. واليوم نفس الفكر ونفس الجاهزية ونفس القدرة على التعامل وإحنا بوسط الأزمة. نقول بكل فخر نعم الكويت ما تفاجأها الأزمات، هي مستعدة لكل أزمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم القيادة الحكيمة وسواعد أبطالها وحماة الوطن في الصفوف الأمامية.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. بعيدا عن كل الملفات العالمية التي نناقشها في برنامجنا، نقف لحظة لنعاين الأحداث من حولنا. منذ ساعات الفجر الأولى كانت الكويت على موعد مع الغدر، غدر أتى من جهة الشرق محملا بصواريخ ومسيرات. نعم، ارتجت الأرض وارتفعت الأصوات بالتكبيرات، القلوب تبصر والعيون تراقب والحقيقة تتحدث. الكويت جسد واحد يرتكز على سواعد باسلة، أبطال لا يهابون الموت، نذروا حياتهم للوطن وللأمير، فحين كانت الأبدان ترتجف كانوا هم الدرع الحصين لنا. ومع استهداف المطار في وضح النهار بانت حقيقة العدوان، أبرياء مسالمون لا علاقة لهم في جنون الحرب، نراهم مصابون، ورسالة نقولها وإن اختلفت الفصول والأيام وتبدلت الأحوال: الكويت عصية على كل معتد أثيم. أهلاً.

0: قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد ركن السعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. فيما أكدت وزارة الداخلية ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن المواقع المتضررة وعدم الاقتراب منها أو التجمهر في محيطها، حفاظا على سلامتهم وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نستعرض من خلال الإجازة الإعلامي رقم 46 آخر التطورات والأحداث العملياتية خلال الساعات الماضية، حيث رصدت وتعاملت القوات المسلحة فجر اليوم مع عدد 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. كما رصدت القوات المسلحة وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيرة معادية، وقد نتج عن هذا العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. ونتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المتوفي وذويه، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، ونهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب والتصوير ونشر والتداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرصاً على الأمن والسلامة العامة. كما نؤكد أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة للكويت في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل استمرار استهداف المناطق السكنية والمواقع المدنية والمنشآت الحيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم، والذي يعكس نهجاً عدائياً يستهدف زعزعة الأمن وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وفي تصعيد خطير تعرض مبنى ركاب T1 في مطار الكويت الدولي لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة المعادية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التشغيلية. وخلال الساعات الماضية أطلقت صافرات الإنذار 5 مرات ليصل إجمالي مرات تشغيلها 188 مرة. كما واصلت فرق التخلص من المتفجرات التعامل مع عدد 36 بلاغاً ناتجاً عن سقوط الشظايا وأجسام مرتبطة بعملية الاعتراض الدفاعي، ليرتفع إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان الآثم إلى 975 بلاغاً. وننتقل معكم الآن إلى عرض مرئي للتعامل مع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا والأجسام المجهولة.

وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة الابتعاد عن المواقع المتضررة وعدم الاقتراب منها أو التجمهر في محيطها حفاظا على سلامتهم وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة. كما تهيب الوزارة بالجميع عدم العبث بأي أجسام مجهولة أو شظايا أو مخلفات ناتجة عن عملية الاعتراض الدفاعي لما قد تشكله من مخاطر جسيمة، وضرورة الإبلاغ الفوري عنها عبر هاتف الطوارئ 112 لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها من قبل الفرق المختصة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وأن يديم نعمة الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، ومن الرياض الخبير الاستراتيجي والأمني الأستاذ فيصل الحمد. فأهلا وسهلا بكما، وأبدأ مع دكتور عايد، ما هي قراءتكم لما جرى من أحداث اليوم بشكل عام؟
1: شكرا جزيلا منور، وتحياتي للصديق العزيز سعادة العميد فيصل الحمد. اليوم أنا أعتقد أنه إيران شنت حرب، وليس مجرد الحقيقة هجمة من الهجمات التي اعتدنا عليها خلال 40 يوم، خلال الحرب يعني من 28 فبراير يمكن إلى 8 أبريل. اليوم الحقيقة فجرا أنا شاهد عيان على الموضوع، الحقيقة كانت زخات من الصواريخ والطائرات المسيرة والتفجيرات المروعة الحقيقة، يعني وخاصة بالنسبة يعني للأطفال ويعني الناس الحقيقة اللي ما تعودوا على مثل هذه الأمور. كانت حرب بكل ما تعني الكلمة الحقيقة. طبعا كارثة ما حصل في المطار يعني تفضح أخلاقيات هذا النظام الإيراني. لماذا؟ مطار الكويت الإيرانيون يعرفون 100% أنه مطار مدني، وأن ما فيه الحقيقة من الجانب العسكري إلا شرطة المرور اللي على خارج البوابات ينظمونها وغير مسلحين حقيقة يعني في هذا الجانب. طيب إذا لماذا تستهدف هذا المكان اللي معلوم يقينا أنه في أي وقت يكون فيه بشر؟ يعني ناس مسافرة ورايحة تعرف ساعات، شايف؟ معقولة هذه أخلاق مسلمين؟ معقولة هذه أخلاق دول تحترم نفسها؟ هذا الحقيقة شيء غير عادي. الجانب الآخر طبعا أكيد استهدفت أماكن أخرى، لكن الحقيقة احنا طبعا نلتزم بالجانب الرسمي لأنه حقيقة المعلومات هي اللي عندهم أكثر منا، لكن حتما كانت البارحة حرب وليست مجرد هجمة. لذلك نقول أنه هذه الحرب تعني أن إيران أو الحكم الحقيقة في إيران يحمل حقدا غير عادي على هذا البلد اللي هو الكويت، وأكيد يحمل على الآخرين، لكن واضح من هجمة البارحة أنه إيران تريد تجرنا بالقوة أن نكون طرفا في الحرب، تريد هذا. وأنا أعتقد أنه بالتأكيد أن القيادة الحكيمة لها رؤيتها وتصورها وكيفية التعامل مع الأحداث وعملية يعني استدعاء الدبلوماسيين وغيرها، هذه مسألة يعني ضمن الحدود الدنيا. لكن أنا أعتقد أن الناس اليوم تسأل إلى متى وإحنا صابرين على كل هالضرب 40 يوم أو أكثر خلال الحرب، حتى يوم العيد اللي طاف والعيد الحالي ما ارتحنا الحقيقة من هذه الهجمات. لماذا؟ هل الكويت لهالدرجة من العداء الكراهية لها انك انت تستهدفها في كل وقت؟ طيب تدعي انها قواعد امريكية، سلمنا يا اخي، القواعد الامريكية وين اللي ضربتها؟ عطني قاعدة واحدة، عطني امريكي واحد انت استهدفته. كل اللي استهدفته اعيان مدنية، مصفات النفط والأحمدي قاعدة، مصفات النفط يمكن بالشعيبة قاعدة، مينا الشويخ قاعدة، مينا مبارك الكبير قاعدة، محطة كهرباء بالدوحة قاعدة، مياه قاعدة. يا أخي منطقة أعوج الحقيقة، يعني حتى استهداف يعني تذكر التأمينات، طبعا هو الهدف كان باتجاه ربما صاب هذا الموضع، لكن يعلمون أن هذا الهدف اللي مستهدفينه هو مدني 100%. لماذا؟ خلنا نفترض أنه يعني سكني أو فندق أو ما شابه ذلك. قال والله ما يوجدين في أمريكا. طيب في أمريكا أنت بتعدم خلق الله كلها عشان أمريكي أو اثنين، ومع ذلك ما جيت الأمريكي، رحت قتلت ابنية إيرانية ما تدري غرفتها راحت، وغير طبعا قتلنا عسكريين أيضا، هذا مو سر الحقيقة، سواء بالجيش أو بالشرطة وإلى آخره. طبعا للأسف الشديد هذا ينم عن غل في صدر هذا النظام الإيراني. طبعا قد يكون السبب أنه والله هذه بلدان مستقرة ومرتاحة وإلى آخره، وهم من 89 من 79 والحالة من سيء إلى أسوأ ومن مصيبة إلى أكبر، والإيرانيون يريدون الفرار من بلدهم لو يحصل لهم والله ما يقعد واحد حقيقة. لذلك نقول إنه هذه العملية اليوم تتطلب موقفا خليجيا واحدا، إنه يا جماعة الموضوع تعالوا نتشاور إن نرد ولا ما نرد. أنا أعرف أن البعض يعني تدبر أموره مع إيران وقالوا والله يعني حلوا عنا وتركونا وإحنا نعمل لكم يعني بعض الأمور، والبعض والله يبدو لي يعني كأنه أقرب إلى إيران من بعض أهله في الخليج. لكن أنا أقول بكل وضوح أنه ينبغي بالفعل تحت مظلة مجلس التعاون أن يلتقي الجميع، ومثل ما ميثاق المجلس جلس على أن يعني الهدف واحد والغاية والعدوان على أي دولة خليجية، كل بيانات مجلس التعاون تنص أي عدوان على أي دولة خليجية هو عدوان على الجميع، وجربنا ذلك في حرب تحرير الكويت، وجربنا ذلك في التصدي عام 2011 في البحرين، وجربنا ذلك في مواجهة الحوثي من عام 2015 يمكن إلى اليوم.
0: طيب أتجه إلى الرياض مع الأستاذ فيصل حمد. أستاذ فيصل، يعني توقفت أشكال الحرب على الأقل في المنطقة، وكانت هناك بعض المناوشات تارة هنا وتارة هناك، أحيانا تستهدف أو تستهدف مسيرات المملكة العربية السعودية، أحيانا الكويت، أحيانا الإمارات، لكن في هذه الموجة التي شهدناها لم تكن مسبوقة، وكما قال دكتور عايد يعني أعادتنا إلى أجواء الحرب، بل كانت هي أجواء حرب كما عشناها في 40 يوما الأولى من هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة. كيف رآها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي دول مجلس التعاون بشكل عام؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب فيك وشاكر ومقدر على الاستضافة، وأرحب بالأخ الغالي الدكتور عايد. حقيقة أولا عندما نتحدث عن البيان الخارجي السعودية ذكر بأن التضامن مع دولة الكويت والبحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات. للكويت الحق في اتخاذ أي إجراءات تدعم دول مجلس التعاون الخليج العربي، للبحرين الحق في القيام بأي إجراءات ستدعمه منظومة دول مجلس التعاون الخليج العربي. ما حدث حقيقة اليوم مؤسف جدا. حنا نتحدث عن 30 هدف جوي، 17 طائرة بدون طيار، و13 صاروخ باليستي، ولله الحمد والمنة تمكنت قدرات منظومات الدفاع الجوي لدولة الكويت الغالية بتحييد هذه الأخطار، وهذا هو الأهم. بما أن دول مجلس التعاون الخليج العربي حتى هذه اللحظة تستطيع درع هذه الأخطار، تستطيع تحييد هذه الأخطار، فهو من الأفضل البقاء بعيدا عن ما يسعى له الحرس الثوري الإيراني، وهو جر المنطقة إلى مزيد من الحروب وإشعال المنطقة. نعم، هذا الاستهداف قد يكون كسر وقف إطلاق النار الذي يستمر ما يقارب الآن تقريبا وصلنا 60 يوم، ولكنه ما زال تحت خط التصعيد الشامل. لذلك هي محاولة من الحرس الثوري الإيراني لإرسال مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى كانت وهي الأهم بالنسبة لهم كانت داخل الإيراني، بأننا ما زلنا مسيطرون، بأننا ما زلنا منتصرون، وهذا هو ما يحاولون أن يسوقونه في الداخل الإيراني ولمريديهم في الوطن العربي وخارج الوطن العربي بأن إيران انتصرت. الرسالة الأخرى هي للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة التفاوض ومحاولة فرض مجموعة الشروط. لذلك لو لاحظنا من 28 فبراير حتى هذه اللحظة دول مجلس التعاون الخليج العربي ولله الحمد لله نأت بنفسها عن دخول صراع سأقول لا ناقة لها ولا جمل، لأن فرضته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل 28 فبراير كانت دول المنطقة الحلفاء والشركاء الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول معرفة ما هي النوايا الأمريكية والأهداف الأمريكية، وهل هناك عملية عسكرية أو لا يوجد عملية عسكرية. القيادة الأمريكية لم تطلع الشركاء والحلفاء الاستراتيجيين في هذه المنطقة، لذلك هي حرب أمريكا وإسرائيل. نعم نحن متضررون، نعم، ولكن هناك أهداف استراتيجية أبعد. فلذلك دول مجلس التعاون الخليج العربي حتى هذه اللحظة نجحت في صد الخطر من منظومات الدفاع، من الدفاع الجوي وقدرات الدفاع الجوي، وصد مخاطر الأهداف الجوية التي يرسل الحرس الثوري الإيراني وناجحة ولله الحمد حتى هذه اللحظة. لذلك تحول المفهوم نستطيع القول في منظومة الدفاع الجوي من مفهوم التحمل وهو تحمل الأعباء والخسائر في داخل هذه الدول الستة إلى مفهوم الردع باستخدام منظومة الدفاع الجوي، أي أن أي مقذوف يتم إرساله من الحرس الثوري الإيراني ستقوم القوات الدفاع الجوي في هذه المنظومة السدسية الأضلع بصد هذه الأهداف الجوية، لذلك لا يوجد أضرار. نعم اليوم ما حدث في الكويت باستهداف مطار الكويت، مطار الكويت إذا كانوا يتحدثون عن قاعدة السالم هي تبعد أكثر من 50 كيلومتر، إذا كانوا يتحدثون في البحرين عن مقر الأسطول الخامس فالأسطول الخامس فاضي، مقره وما حوله أعياد مندرية، سبق واستهدفوا مناطق للنفط في دول مجتمع الخليج العربي، استهدفوا مطار الكويت أكثر من مرة، استهدفوا برج خليفة، كل هذه الاستهدافات حقيقة الأمر أستاذ بنور تنم على أن هم يحاولون إشعال المنطقة أكثر من محاولة تغيير الوضع المتواجد في الداخل الإيراني. فلذلك الحرس الثوري الإيراني حتى هذه اللحظة ما يهدف إليه هو البقاء أكثر من مسألة التفاوض أو التفاهم مع الدول المحيطة في إيران. نعم.
0: طيب دكتور عايد، هذا الاعتداء السافر الذي شاهدناه منذ فجر اليوم كان خلال فترة هدنة، وأصلا دول مجلس التعاون ليست في حالة حرب مع إيران، فنفهم أن إيران تود سحب ربما دول مجلس التعاون إلى هذه المعركة، ولكن بالإضافة إلى ما ذكرته في إجابتك السابقة عن موضوع لنقول الحقد الذي يعني موجود لدى الحرس الثوري الإيراني، صحيح. لابد أن تكون هناك أسباب أخرى، هل هي من باب أنا الغريق فما خوفي من البلل، أغرق كل المنطقة بهذه النيران وبهذه الصواريخ وبهذه المسيرات ومن ثم لنرى ما الذي سيحصل، أم أن الجغرافيا لها دور كون الكويت يعني قريبة من إيران عبر

0: الخليج العربي أو حتى عبر الشمال، لكن نود أن نفهم العقلية التي يفكر بها الحرس الثوري الإيراني.
1: شوف منور، المسألة بالنسبة لي واضحة الحقيقة. اللي حاصر مواني إيران ليس الكويت، اللي حاصرها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قصفت إيران.

0: شيء في البحار، لماذا لم يستهدفوها؟ يقول عندهم صواريخ وطائرات مداها 4000 كيلو متر. يا أخي عندك هذا الإيرانيين. طيب حزبك اللي في لبنان قاعد ينحر هوية الحاضنة، لماذا لم تتدخل وتنقذه؟ يجي الرئيس الأمريكي ينقذ هذا الحزب ولبنان، الحق علشان لبنان مش علشانه. شايف؟ إذن القصة الحقيقة أنا باعتقادي أنه هم يعرفون أن لو ضربوا الأمريكان الرد راح يجيهم جهنمي، وبالتالي هم وين يروحون؟ يروحون لدول مجلس التعاون، للخليج، الكويت، البحرين، يقصفونها لعل يزعلون الأمريكان، أو لعل يعني يقولون والله احنا عملنا شيء، ردينا على العدوان. أي عدوان؟ العدوان جاك من الأمريكان، روح للأمريكان. لماذا تستهدف غير اللي تستهدف من لم يعتدي عليك؟
1: هل هو استفزاز للقوات الأمريكية؟
0: لا
1: أم بلد. أنه لمآرب قد لا نفهم؟
0: أنا أشوف هي الحالات كلها، يعني هي من جانب أنه والله هذه القواعد الأمريكية اللي عندكم ما نفعتكم شيء، وكأنه احنا طلبنا منها، احنا لم نطلب من القواعد الأمريكية إطلاقا، وبالعكس يمكن حكوماتنا طلبت بأنه ما ينطلق أي عمل عدائي ضد دول الجوار من هذه القواعد. هذا حبي. وأنا بس أشير لك بمقالة صاحب السمو الأمير في العشرة الأواخر، قال أنه تعرضت دولتنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة نعدها صديقة. شايف؟ وبالرغم أنه لم ينطلق من أراضينا أي عدوان عليها، لا من البر ولا من البحر وإلى آخره، أراضينا ما انطلق منها. يا أخي أنت قاعد تتهمني بما ليس صحيحا إطلاقا. ولو فرضنا أنك يا أخي تهدف للقواعد الأمريكية، أولا القواعد ما راح تكون كل البلد، استهدفت وخلصت مرة مرتين 10-40 يوم أنت تدك بهالقواعد ما صارت وتكملها فيما بعد. طيب إذن الهدف ماذا؟ هو الحقيقة واحد أنه يغيظه، يمكن أنه الولايات المتحدة الأمريكية أو كذا، ويطلعوا أمام شعبهم أنه إحنا نهاجم الأمريكان. هم ما هاجموا الأمريكان، هم هاجموا الجيران المسالمين المسلمين الذين ليس منهم ضرر. هذا جانب. جانب آخر بصريح العبارة، هم يستصغرون هذه الدول. هذه من هو هذه الدول اللي يعني مسوين نفسهم دول وكذا وإلى آخره؟ لا إحنا نضربها بالضبط نفس عقلية جارهم الشمالي سابقا عندما كان في عنفوانه إلى أن تم تحطيمه وانتهت قدراته. لذلك الحقيقة السؤال الجوهري يوجه للشعوب الإيرانية، إنه هل يعقل أن تقبلوا بأن يتعرضون جيرانكم لكل هذا الأذى من نظامكم؟ هل تريدون أنه إحنا ندخل إضافيين للحرب عليكم؟ ترى لدينا قدرات، أنا أقولها بكل وضوح. صحيح ما نبي ندخل الحرب ولا نرغب ولا نتمنى، ولكن لما أنت الحقيقة توجه للضربات لا تتوقع بأني أستكين، تحملت بما فيه الكفاية. وأنا أعتقد أنه يعني شعوب المنطقة الآن بدأت تسأل هذا السؤال، إلى متى وإحنا نتحمل هذه الضربات؟ يا أخي خلافك وصراعك مع أمريكا وإسرائيل تصارع معاهم إن شاء الله إلى يوم القيامة، لماذا تتجه لي؟ أنت الحين خلصت من الأمريكان وخلصت من الإسرائيليين علشان تأتي لي؟ ثم أن الكلام لماذا يتواجد عندكم قواعد؟ طيب وأنت مالك بالموضوع؟ هذا ليس من شأنك، هذا شأن الخليجيين، هم هي حكوماتهم، وبالتالي هذا حق سيادي وطني ليس من حق إيران ولا غير إيران أن يقول منه نتحالف مع من ونوجد قواعد لمن ومن نطلب منه عدم وجوده. هذه مسألة محسوبة،
1: هذا من الحقوق السيادية. لكن على ذكر نوعية الاعتداءات أستاذ فيصل، كونكم يعني ذو خبرة في مجال الأسلحة أو في مجال الصواريخ أو في مجال الحروب أيضا في بخلفية استراتيجية، الصواريخ يعني لا تعتبر من الأسلحة التي تحسم

0: فإيران تستخدم هذه الصواريخ، هذا ما نفهمه على الأقل بالخطوط العريضة لآلات الحرب، لكن دخول هذه الصواريخ خصوصا أن معظم هذه الصواريخ عندما يتم التصدي له كما ذكر يعني المتحدث باسم وزارة الدفاع، هناك أجزاء تتساقط على شكل شظايا تذهب غالبا يعني تكون إلى قطع، وبعض هذه القطع من الطبيعي كون يعني أماكن التصدي غير محكمة التحكم، فقد تسقط على أعيان مدنية، وقد تستهدف أحيانا أعيان مدنية، كون هذا السلوك من الحرس الثوري الإيراني لا زال غير مفهوم بالنسبة لنا. فاستخدام هذه الأسلحة أو هذا النوع من الأسلحة علما بأنه ليس أداة حسم، ما الذي يعكسه في عقلية الحرس الثوري الإيراني؟
1: نعم، إذا سمحت الأستاذ منور، في نقطتين مهمتين جدا تطرق لهم الدكتور، مشكورا. أولا، الجغرافيا لا تتغير، إيران هي متواجدة بالأمس واليوم وغدا إلا أن يشاء الله. لذلك دول مجلس التعاون الخليج العربي منذ الستينات استطاعت التعامل مع أيام الشاه شاه إيران، ثم تعاملت مع إيران ما بعد الثورة في وقت الخميني ثم الخميني، والآن تستطيع التعامل مع إيران. هي دول راسخة وثابتة استراتيجيا، وخصوصا في تعاملاتها مع دول العالم، ولها ثقل استراتيجي حقيقة الأمر كبير جدا. القطع الأمريكية المتواجدة إيران لا تستطيع استهدافها. اليوم فجر اليوم كانت 30 مقذوف جوي استهدفت في الكويت، كان من الممكن استهداف المدمرات الأمريكية المتواجدة في خط الحصار التي بنته القوات الأمريكية، ولكنهم فعلا زي مثل ما ذكر الدكتور لا يستطيعون. لكن عندما نعود إلى الصواريخ، يجب أن نعي جيدا حقيقة أن من بعد الثورة الإيرانية وإنشاء الحرس الثوري الإيراني، إيران اعتمدت في استراتيجيتها العسكرية على عاملين مهمين جدا. العامل الأول وهو الميليشيات وما يسمى الآن الوكلاء، سواء متواجدة في العراق أو سابقا في سوريا أو في لبنان أو في مناطق أخرى، وأيضا العامل الآخر هي الصواريخ البالستية. كل هذه العاملين هي تعتمد على التعامل مع الأخطار قبل وصولها للحدود الإيرانية. ولكن في هذه الفترة لماذا تستخدم إيران الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار؟ حقيقة هو السلاح الوحيد الذي يمتلكه الإيرانيون في هذه الفترة. لا يمتلكون قوات جوية، ولا يمتلكون قوات بحرية، ولا يمتلكون أي قدرات عسكرية في الداخل الإيراني، حتى منظمة الدفاع الجوي تم تحييدها بنسب عالية، لذلك ما يمتلكونه هي الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار. والنقطة الإضافية، العراق هي آسف إيران هي قريبة جدا للكويت، لذلك تم في أغلب الأحيان كما حدث الفجر اليوم، وهو ليس عذر للحرس الثوري الإيراني، ولكن يستخدمون صواريخ قصيرة المدى ذات المسافة أقل من 500 كيلو لاستهداف الكويت، لأنهم لا يستطيعون استخدام هذه الصواريخ في استهداف مناطق بعيدة أخرى، فكأنهم يبحثون عن أهداف للصواريخ فقط لإرسالها. فلذلك هذا هو العامل الوحيد الذي يجعل الحرس الثوري استخدام هذه الصواريخ، هو لن يغير الواقع باستخدام هذا الصواريخ. يعون جيدا بأن دول مجلس التعاون الخليج العربي والله الحمد منة بنت قدرات عسكرية هائلة، وخصوصا بمنظمة الدفاع الجوي لن تصل هذه الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى أهدافها والتي يرغبون فيها، ولكن مع ذلك هم يحاولون أن يرسلوا رسالة ما زلنا نمتلك قدرات عسكرية، ما زلنا نمتلك صواريخ بالستية ونستطيع إطلاقها حتى وإن كنا في وقف للتصعيد، وقف إطلاق النار. ولكن ولله الحمد لله ما زالت، وأكررها، ما زالت هذه المحاولات فاشلة، ولكن أغلب هذه التحركات هي تصب في الداخل الإيراني. إحنا لا ننسى أنه خلال حرب 39 يوم أن مواقع الحرس الثوري الإيراني والقيادات وبالأخص في طهران وفي المناطق الغربية تم تدميرها، مواقع البسيج ومراكز الشرطة في طهران وفي المدن الغربية تم تدميرها، إلى أن وصلت مرحلة تدمير خفر السواحل أو حرس الحدود المتواجدين على الحدود العراقية الإيرانية. فلذلك تم إضعاف الهيكل الأمني للداخل الإيراني بصورة كبيرة جدا. لذلك الحرس الثوري الإيراني يستخدم هذه الصواريخ في محاولة لإرسال رسالة للداخل الإيراني بأنني أستطيع أن أواصل الاستهداف. هم يعون جيدا حقيقة الأمر أنهم يحاولون إدخال دول مجلس التعاون الخليج العربي في هذا الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، وأيضا يعون بأن دول مجلس التعاون الخليج العربي والله الحمد المنة يمتلكون قدرات عسكرية مهولة. نحن نتحدث أكثر من 1000 طائرة مقاتلة، نتحدث عن قدرات صاروخية مهولة لدول مجلس التعاون الخليج العربي، قدرات بحرية هائلة جدا، ولكن هم يحاولون قصار جهدهم فقط إشعال المنطقة وفرض واقع جديد، وهذا الواقع حقيقة لن يستطيعون فرضه على دول مجلس التعاون الخليج العربي يعود ذلك إلى ثقل الاستراتيجي. في بعض الأحيان بعض المواقع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني يتحدث عن الجغرافية وعن صغر حجم الكويت مساحة وصغر المساحة للبحرين كجزيرة، ولكن يتنسون أنها جزء من منظومة أمنية متواجدة في دول مجلس التعاون الخليج العربي. أي دولة من هذه الدول لا تتحرك وحيدة، بل يتحركون ضمن عقد وتوجه واحد. أيضا يتناسون بأن الثقل الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليج العربي سيؤثر على علاقتهم بالصين وعلاقتهم بموسكو وعلاقتهم بدول كثيرة. لذلك نقول أن ما تم فجر هذا اليوم هي محاولة تكتيكية غير ناجحة، ولكن الخسارة الاستراتيجية لإيران والحرس الثوري الإيراني من هذه الاستهدافات هي أكبر من المكاسب التكتيكية حتى ولو تم إحرازها. نعم.
0: طيب دكتور عايد، فيما يخص هذه الاعتداءات الغير مبررة بطبيعة الحال والغير منطقية حتى، هل تحاول إيران أن تحول الحرب إلى حرب استنزاف، خصوصا أن أكثر من شهرين مرت على وقف إطلاق النار؟ كان هناك اختراقات لوقف إطلاق النار، كانت هناك وساطة دبلوماسية باكستانية ووساطة خليجية وتوقف هنا وتوقف هناك، ولكن مع ذلك تستمر هذه الاختراقات، أحيانا من بعض الميليشيات التابعة لإيران في العراق، وأحيانا من الحرس الثوري الإيراني عبر الصواريخ كما حدث في الإمارات، في قطر، في الكويت، في السعودية، في البحرين. فهل هذا ما يطمح له الحرس الثوري الإيراني خلال فترة المفاوضات ليثبت ربما نوع من التواجد على أرض التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: شوف، الحرس الثوري قوات أخرى هي كلها في النهاية إيرانية الحقيقة، وطبعا يمكن الجيش محيد إلى حد ما، ما اتضح منها صورة. الهدف هو أن يسوق للداخل الإيراني أنه نحن نحارب أمريكا، هذا الحقيقة اللي يذاع وينشر للإيرانيين. تعرف أنت أيضا الإيرانيين حتى وسائل التواصل ليست على ما يرام، من كل التو عادوا الانترنت وقد لا يكون يعني صحيح أو كامل، يعني قد يكون في مدينة أو كذا. لذلك هم يسوقون أنهم هم يحاربون الشيطان الأكبر ويحاربون الصهاينة وإلى آخره، ونحن بالنسبة لهم يعني ميادين للشيطان الأكبر. ليش قالت موجودة قواعد عندكم؟ قلنا لك ألف مرة، أنت هل استهدفت القواعد؟ نتحداك تعطينا دليل واحد أنك استهدفت القواعد. هذا جانب. أصلا القواعد يعني تم إفراغها نهائيا قبل بداية الحرب في 28 فبراير، وبالتالي ما في أصلا تواجد لها، وهم يعلمون ذلك ويدرون أنه ما في أحد، لكن هم الحقيقة يروجوا لشعبهم بالداخل أنهم يحاربون الأمريكان. ولأن المعلومة الناس الحقيقة واحد غير قادر أصلا، الحركة الحرس الثوري أباد مظاهرات الدنيا قبل من 2000 على الأقل و9 عمل العمايل، إنما أيضا يعني ما يحصل على المعلومة الصحيحة. وإلا بالفعل أنه إذا أنت تريد ضرب الأمريكان نقولها وكررناها، ويدري الناس أنه الأمريكان أمام عينه، أمامهم يعني ليسوا على مسافات. هذا مضيق هرمز، الأمريكان يتحكموا في جزء وهم يتحكموا في جزء، الأمريكان يطلعوا بواخر وإلى آخره وهم أيضا يتحكموا في جانب من الموضوع. لذلك إذا كنت تريد أن تحارب الأمريكان، أنا على يقين أنه ممكن حتى تكسب عواطف العرب والمسلمين بجوانب معينة، يعني الجانب العاطفي وإلى آخره. هذا الأمريكان في البحار موجودين، بإمكانك أنك تقصفهم، لماذا لا تقصفهم؟ الإسرائيليين لماذا لا تقصفهم؟ ضربت لك مثال على ما يجري الحقيقة في جنوب لبنان، والإسرائيليين الآن وصلوا إلى تعدوا الخط اللي هو
0: النهر الليطاني
2: شمال بحر النهر الليطاني، وبدأوا يطاردون هناك. اللي أوقف المذبحة هو ترامب الحقيقة، تدخل ويقال انه يعني قال كلام غير طيب ما

0: معنتياه إلى آخره، وأوقف المذبحة تقديرا للحكومة اللبنانية وعلشان تستمر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وحتى ما يصير هناك يقع. طبعا أكيد الإيرانيين تحدثوا، وخاصة عرقجي، أنه الوقف إطلاق النار على كل الجبهات. طيب ما كان على كل الجبهات، كانت إسرائيل تسرح وتمرح وتذبح الحقيقة، وكانت ناوية تجتاح الضاحية الجنوبية وتكمل، لكن الرئيس الأمريكي هو اللي منعها الحقيقة وتدخل. طيب لماذا ما تدخلتوا أنتم وبطولاتكم اللي تستعرضونها على الكويت وعلى البحرين وعلى دول الخليج؟
1: حاولوا أن يدمجوا حتى الجنوب اللبناني في المفاوضات ولم يستطيعوا في باكستان. لكن أستاذ فيصل، فيما يخص عدم وجود سلاح جوي إيراني ووجود صواريخ باليستية إيرانية، سلاح الجو هو وسيلة ربما لتغطية الأجواء، ويعتبر ربما السلاح الأول للحماية أو الأكثر قدرة على حماية المناطق. كون إيران لا تملك سلاح جوي وتقوم بالمناورة وبالتحرش تارة وباستهداف مناطق وأعيان مدنية في دول مجلس التعاون، هل يحسب الحرس الثوري حساب أن دول مجلس التعاون، يعني أنت ذكرت المعلومة قبل قليل، يمتلك ما يقارب 1000 طائرة مقاتلة بإمكانه أن ربما يعني يحرق أكبر مدن إيران خلال دقائق وليس ساعات؟
2: نعم أستاذ منور، العقيدة العسكرية أو الاستراتيجية العسكرية الإيرانية اعتمدت على مواجهة الأخطار عن بعد، اللي هو الوكلاء والصواريخ البالستية. فيما يخصهم يعون جيدا أنه فعلا إذا قام دول مجلس التعاون الخليج العربي في عملية عسكرية ستكون حاسمة، لن تكون فقط كعملية عسكرية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أكثر من 3000 هدف في الداخل الإيراني، إسرائيل استهدفت 4000 هدف، نتحدث عن ما يقارب أكثر من 17000 هدف. لا يوجد أهداف كثيرة في الداخل الإيراني لاستهدافها. الحرس الثوري ما زال فقط متمسك في مجموعة صغيرة من الزوارق اللي يسمونها الباعوض، اللي هو سرب الباعوض المتواجد في القرب في جزيرة قشم وبالقرب من مضيق هرمز، ويتواجد مجموعة ليست بالكبيرة من الصواريخ البالستية وأغلبها تعتبر قصيرة المدى. هذا ما يمتلكه، ولكن لا يمتلك أي شيء آخر. لذلك لا توجد أهداف قد تكون من السهل استهدافها، لأن انعدمت الأهداف بعد 17000 استهداف قامت فيه القوات الأمريكية والإسرائيلية. إضافة لذلك، دول مجلس التعاون الخليج العربي هي دول إنماء وتنمية، هي دول سلام ودول مشاريع، هي ليست دول حرب، هي دول راشدة والله الحمد لله، تتمتع بفكر استراتيجي كبير جدا، تحركاتها وتموضوعاتها الاستراتيجية في العالم ثقيلة جدا. فلذلك من الصعب جدا حتى في جميع دول العالم عندما يتحدثون عن منظومة دول مجلس التعاون الخليج العربي أو أي دولة من دول مجلس التعاون الخليج العربي أو إيران، هناك فرق كبير جدا في مسألة التعامل، هناك فرق كبير جدا في مسألة المصالح الاستراتيجية، هناك فرق كبير جدا في مسألة التفكير الاستراتيجي بين إيران ودول مجلس التعاون الخليج العربي. فلذلك الثقل الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليج العربي هو ما يمنعها من تأجيج الموقف وإشعال المعركة من جديد، خصوصا أنها من قبل 28 من فبراير هي تسعى لمنع هذه العملية العسكرية. ولذلك كما ذكر الدكتور عايد مشكورا، هي لم تسمح باستخدام أجواءها لاستهداف إيران، لم تسمح باستخدام القواعد الجوية لإقلاع الطائرات لاستهداف إيران. فلذلك الإيرانيين هم فقط عبثا يحاولون لإشعال المنطقة، يحاولون للضغط على دول المنطقة في بعض الأحيان، للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف عملياتها، ولكن القواعد أو السفن البحرية الأمريكية موجودة. لو عدنا إلى حرب 39 يوم أستاذ منور، لو وجدنا أن أكثر من 85% من الأهداف أو المقذوفات الجوية سواء صواريخ باليستية أو طائرات بدون طيار استهدفت دول مجلس التعاون الخليج العربي، لم تستهدف إسرائيل. نعم. كان الأولى أن 85% من هذه المقذوفات الجوية تستهدف إسرائيل و 15% لنقل أنها تستهدف دول مجلس التعاون الخليج العربي، ولكن هذا يعطينا فعلا الفكر الحرس الثوري الإيراني، الفكر العدائي وعدم تقبله لوجود دول مجلس التعاون الخليج العربي كدول مستقلة مستقرة ذات ثقل استراتيجي في العالم. نعم
1: دكتور عايد، بدقيقة ولنقل دقيقة ونصف، أين نتجه بتبادل الأوراق؟

0: اوراق بين الوفدين الامريكي والايراني ان كان هناك اتصال، وهذا ما يذكره البيت الابيض انه لا زال هناك تبادل للاوراق وهناك مهله منحها ترامب، ولكن يبدو انها ليست ببعيده.
1: انا اعتقد الرئيس الامريكي يريد ان يخرج من الحرب الحقيقه، ويعني يشعر انه هو ادى اللي عليه وخلصنا، وبالتالي يعني تعرف عند المونديال وعند الانتخابات النصفية، والإيرانيين دارسين ذلك كويس بالمناسبة الحقيقة، ولديهم الحقيقة أهل اختصاص في هذا المجال يمكن التعويل عليهم الحقيقة. إنما هل يتوصلوا إلى حل؟ يبقى هنا أنه الرهان الإيرانيين المشكلة على الوقت، أنه والله الرئيس الأمريكي مضغوط كذا إلى آخره، إلى متى للحصول على بعض الأمور. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يورانيوم لا يتحول إلى سلاح نووي إطلاقا. الرئيس الأمريكي كان يقول أنه يأخذه، اليوم يتحدث والله إيران تقول أنها ما راح تحول إلى سلاح نووي، ما قالت من 2015 الحقيقة اتفاق أوباما قالوا ما راح، والمفتي وش اسمه المرشد السابق قال أنه أصدر فتوى بتحريمه. لكن الرئيس الأمريكي حقيقة عنده إشكالية، يريد أن يخرج من الحرب. أنا أعتقد أنه يشعر أنه طيب إذا ما طاعوا هؤلاء وغامروا بشعبهم، لاحظ أنا لازم أستخدم القوة القاهرة اللي أدمر فيها الطاقة والجسور
0: والطرق،
1: وهو لا يريد ذلك، لأن اللي راح يتضرر هو ملايين الناس من الإيرانيين. تخيل أن الرئيس الأمريكي على كل ما سأويها الحقيقة أرحم بالإيرانيين من نظام الحكم الذي يحكمهم الآن.
0: نعم. طيب أستاذ فيصل، يعني بدقيقتين، إذا ما استخدمت القوة لإنهاء هذا التصعيد في المنطقة، كيف ستكون هذه القوة وكم ستستغرق؟
2: نعم، إذا ما تحدثنا عن أحد السيناريوهات المتوقعة، إذا ما فشلت المفاوضات وصلنا اليوم 61 ولم يكون هناك أي اتفاق فعلا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هو غير متوقع حقيقة الأمر وجود اتفاق اليوم 61، نتحدث عن عملية عسكرية قد تكون أولى هذه العمليات هي استهداف البنى التحتية مزدوجة الاستخدام، أي أنها استخدمها الجانب العسكري والجانب المدني، مثل الطرق الاستراتيجية اللي متواجدة في إيران والجسور ومحطات الكهرباء، وقد يتضمن ذلك الوصول إلى بعض المخازن المرتبطة في الطاقة الإيرانية، إضافة إلى عمليات عسكرية قد نشاهدها وهو متوقع حقيقة الأمر على مضيق هرمز، خصوصا في منطقة قشم، في جزيرة قشم وميناء سيريك وميناء بندر عباس، بسبب وجود قوتين بحريتين تتبع المارينز، هي بوكسر والقوة الثانية قوة طرابلس. هذه القوتين متواجدتين من مقارب 5000 مقاتل المارينز، من الممكن في أي لحظة تكون هناك عملية، لذلك قد تكون العمليات على المضيق والعمليات الجوية على الداخل الإيراني هي البداية لعمليات متواصلة. ولكن المشكلة هي ليست في العملية الجوية، لا يمكن أن تحسب أو تحسم عملية عسكرية فقط باستخدام القوة الجوية، لن يستسلم الطرف الآخر حتى لو تم استخدامها لمدة عام متواصل، إن لم يكن ذلك مقرون باستخدام قوات برية ووجود أهداف فعلا واقعية سياسية لترجمتها لأهداف عسكرية يستطيع العسكريون أن ينفذونها. في خلال حرب 39 يوم نجحت القوات الأمريكية، وهذا واقع، بتحقيق الأهداف التي تم استلامها من القيادة السياسية، ولكن أهداف القيادة السياسية في المرحلة القادمة يبدو أنها غير واضحة حتى الآن، ولكن هناك خطط، هناك حشد للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
0: إذن لن تحسم إلا
2: وننتظر. نعم،
0: إما بإنزال بري أو ربما بتحرك على الأرض من قبل الإيرانيين. نعم. العميد فيصل الحمد. نعم. المحلل السياسي، الدكتور عايد المناع المحلل السياسي، شكرا جزيلا. شكرا لكما لمرافقتنا خلال هذه الحلقة، شكرا جزيلا. دانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بشدة العدوان الإيراني الذي وصفته بالمروع على مطار الكويت الدولي واستهدف مدنيين في المطار، معربة عن تعازيها ومواساتها للمتضررين. وأكدت كوبر في تغريدة لها اليوم أن المملكة المتحدة تقف بشكل كامل إلى جانب الكويت وشركائها في الخليج الذين يستحقون الأمن والاستقرار مشددة.

0: we come to the statement, Prime Minister.
1: أدانت المملكة المتحدة بأشد العبارات الممارسات العدوانية والاعتداءات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، معبرة عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت حكومة وشعبا ضد الأعمال العدائية المتهورة التي تقوم بها إيران. وزيرة الخارجية البريطانية إيفيد كوبا أكدت في بيان لها أن المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم الصادم الذي استهدف المدنيين في مطار الكويت الدولي، ودعت الوزيرة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمراره، فيما شدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في بيان عاجل أمام البرلمان على رفضه للممارسات الإيرانية المتهورة والاعتداء على مطار الكويت.
2: The whole house will join me in condemning Iran's strike on Kuwait.
3: أنا على يقين بأن مجلس النواب بأكمله سينضم إلي في إدانة الضربة التي شنتها إيران على مطار الكويت الدولي بطائرات مسيرة هذا الصباح. لقد كان هذا هجوما غير مقبول على الإطلاق. نقف في تضامن كامل مع حكومة الكويت وشعبها، وكذلك مع شركائنا في منطقة الخليج. وقد نقلت تعازي هذا الصباح إلى وزير الخارجية الكويتي وزملائه. نهضت إيران على خفض التصعيد فورا والعودة إلى حوار جاد من أجل تحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي.
4: أدين بشكل لا لبس فيه هذه الاعتداءات، وكما تعلمون فقد شغلت منصب وزير شؤون الشرق الأوسط لفترة طويلة، وعلاقاتنا مع دول الخليج قوية جدا. وأعتقد أنه من منظور المملكة المتحدة فإننا نقف في تضامن ودعم كاملين، ولكن يجب أن يكون ذلك دعما عمليا لدول الخليج بما في ذلك الكويت.
1: كما أعرب عدد من نواب البرلمان والقيادات السياسية عن رفضهم للسلوك العدواني لإيران ضد جيرانها، وكذلك تهديد الأمن والاستقرار ليس فقط في منطقة الخليج العربي بل في المملكة المتحدة من خلال العديد من المنظمات التي تدعمها وتنشر الكراهية وعدم الاستقرار في الشارع البريطاني، مطالبين كذلك باتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم دولة الكويت وحلفاء المملكة المتحدة في الخليج العربي.
5: الكثير من هذا يعود إلى الجهة التي تقف وراء الكثير من الاضطرابات في الشرق الأوسط وهي إيران، وأنا أؤيد بشدة إدانة الحكومة للضربات التي وقعت اليوم في الكويت، وكذلك التأكيد على أن إيران لا يمكنها الاستمرار على هذا النحو بوصفها دولة راعية للإرهاب.
1: المملكة المتحدة تستنكر وتدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتهورة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعرب عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت حكومة وشعبا. جمال شاهين، برنامج ملفات ساخنة، من أمام وزارة الخارجية البريطانية، لندن.

0: وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو السفير عبد الرحمن العتيبي، ومن إسلام أباد المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. فأهلا وسهلا بكما سعد سفير. إذا ما تحدثنا عن توقيت ربما هذه الخطوة الدبلوماسية التي انتهجتها الكويت، توقيت هذه الخطوة والرسالة من خلال هذه الخطوة، خصوصا أنها أتت بعد تصعيد غير مبرر واعتداء غير منطقي وعلى أعيان مدنية مهمة جدا كمطار الكويت.
1: أولا شكرا على هذا اللقاء وأعطانا الفرصة للحديث عن آخر التطورات المؤسفة التي مرت بها البلاد فجر هذا اليوم. الخطوة الدبلوماسية التي أقدمت عليها دولة الكويت هي تتابع لخطوات سابقة، تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني أكثر من مرة وتسليم رسالة احتجاج على تصرفات إيران الغير مسؤولة والغير مقبولة دوليا، واليوم وصلت الكويت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عن هذه التصرفات الرعناء الذي يقوم به النظام الإيراني تجاه منشآت مدنية وليست عسكرية. وبالتالي الآن الجهات الدولية يجب أن تطلع بمسؤولياتها كاملة، بمعنى أن استهداف المنشآت المدنية حقيقة هذا يجافي القانون الدولي الإنساني الذي يعطي الحق لهذه المنشآت بالحماية في أوقات النزاعات. فما بالك الكويت ليست طرفا في هذه الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وأعلناها مرارا وتكرارا أننا لسنا طرفا في هذه الحرب، لكن إيران تمادت في سلوكها العدواني باستهداف المنشآت المدنية وليست منشآت عسكرية. وبالتالي الخطوة الدبلوماسية التي أقدمت عليها دولة الكويت هي خطوة دبلوماسية متعارف عليها في القانون الدولي في اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
0: نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، إذا ما تحدثنا عن هذا التصعيد وهذا الاعتداء الآثم الذي مارسته إيران بحق الكويت وبحق دول مجلس التعاون، كيف ينعكس على الجهود الباكستانية لرأب الصدع وللوصول إلى تسوية بين الأمريكيين والإيرانيين؟
2: مرحبا بك وبضيفك الكريم، ورحم الله من سقط هذا اليوم ومن أصيب جراء هذا الاعتداء الآثم حقيقة لبلد لطالما نشر الخير والسلام ويعني والتعليم وكل شيء في أرجاء الوطن والمنطقة. حقيقة ما يجري هنا في إسلام آباد مثلا على سبيل المثال أو ينعكس على المفاوضات التي هي كانت هشة، وما زالت إسلام آباد ترى أن هذه الاختراقات التي تحدث هنا أو هناك قد ربما تعرقل المسار التفاوضي في لحظة ما. ولذلك كانت إسلام آباد دائما تسعى وتقول أنه لطالما هناك مفاوضات والدبلوماسية موجودة فهي الحل الأفضل من أن ينتقل الطرفين إلى تصفية حساباتهما في المنطقة وعلى يعني بالتأثير على الأمن الإقليمي وكذلك على الخطوط الطاقية أو مضيق هرمز، وما نلاحظه يوما بعد يوم كم تتأثر. حاليا ما يجري الحديث على الأقل أن هناك يعني طبعا التواصلات من قبل الجانب الباكستاني بشكل مكثف هذا اليوم، وإن وكلما اشتدت حقيقة الضربات أو كلما اشتد الاعتداء أو كلما اشتدت مرحلة أنهم سيدخلون في مواجهات مباشرة كلما ازدادت الدبلوماسية العسكرية الباكستانية تحركا والدبلوماسية إجمالا بتكثيف اتصالاتها، وزاد التكتم أكثر حتى لا يكاد المرء يجد تقريبا يعني معلومة من أي طرف من هنا من الجانب الباكستاني. لكن ما سمعناه أنه هناك حاليا مفاوضات تجري على الأقل لمرحلة أولى، يعني كهدن أو كهدنة من عدة مراحل. المرحلة الأولى هي إيقاف الإيقاف الفوري لأي تصعيد عسكري في المنطقة، هذا الأولى. أنا وجدت من بعض المصادر يعني أو بالأصح إن قيل من بعض ما جمعنا من بعض المطلعين كإعلاميين أو ما غيره، أن هناك مثلا المرحلة الأولى تثبيت التهدئة ووقف التصعيد حاليا، وقف إطلاق النار تماما يعني في المنطقة، ووقف أي عمليات عسكرية سواء مباشرة بين الأطراف أو ما يؤثر على الأطراف الأخرى، ومنع فتح أي جبهات جديدة في المنطقة. هذا الآن الذي تركز عليه إسلام أباد اليوم والوسطاء الدوليين، يمنعوا فتح أي جبهات جديدة ربما تشتعل في المنطقة، ثم بعد ذلك ينتقلون حتى إلى أمن الملاحة أو مضيق هرمز كمرحلة ثانية، ثم المرحلة الثالثة التي هي البرنامج النووي، ثم المرحلة الرابعة التي هي التفاوض على الاستراتيجيات الكبرى مثل ما سموها، سواء كانت البرنامج النووي أو الملف الاقتصادي. لكن الآن تبذل إسلام أباد ويبذل جهد غير طبيعي في على الأقل إيقاف الحرب وإيقاف أي تصعيد في المنطقة ومنع، ويبدو أن هناك رسائل حتى من قبل مثل ما ذكرت في الأول، هناك الآن دبلوماسية عسكرية، والدبلوماسية العسكرية وظيفتها الأساسية ليست فقط مثلا أن تستخدم القوة من أجل السلام، وإنما هدفها الأساسي هي التحرك الأمني بين جميع الأطراف وإطفاء الحرائق. هذا على الأقل ما يبدو حتى
0: نعم
2: اللحظة.
0: لكن يبدو أن لدينا مشكلة بالفهم لدى الطرف الإيراني لكل هذه الجهود التي تقوم بها باكستان وكل هذه التهدئة التي تحاولها دول مجلس التعاون. هنا سعادة السفير أود أن أسأل، يعني ذكرت قبل قليل أن الكويت ودول مجلس التعاون استخدمت التدرج الدبلوماسي كما فهمت منك بكل التصرفات الإيرانية لتقابلها، هذا التحول الذي وصلنا له اليوم بعد هذه الاعتداءات اللامبررة، الاعتداءات الآثمة، الاعتداءات الغير منطقية في كل أنواع المعادلات الحربية والتي مارستها إيران ضد الكويت، هل تعكس مرحلة جديدة وصلنا لها خلال هذه الحرب التي استمرت لأربعين يوما قتالا ومن ثم ستين يوما هدنة هشة لا نعرف إلى أين ستفضي؟
1: والحقيقة أن دول مجلس التعاون سلكت السلوك الدبلوماسي المتعارف عليه. أولا، دول مجلس التعاون أولت اهتماما كبيرا للجوار الأقليمي، إيران دولة جارة، دولة مسلمة، قطعت معها دول الخليج وخاصة نحن هنا في الكويت أقصى مراحل الصبر، تحملنا ضربات الإيرانية من بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي أو بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. إيران وجهت سهامها وصواريخها وأوعزت لميليشياتها بإرسال المسيرات، لكن دولة الكويت بصفة خاصة ودول مجلس التعاون بصفة عامة أولت الصبر اهتماما أو أولوية قصوى لمنع الانزلاق إلى أتون الحرب الدائرة والدخول في صراع نحن في غنى عنه. يعني دول مجلس التعاون ودولة الكويت أعلنت من بداية الحرب أنها ليست طرفا في هذه الحرب، أن هذه الحرب اتخذت ودبرت بين أطرافها بدون مشورة دول مجلس التعاون. لذلك أولينا اهتماما كبيرا بالدبلوماسية، أيدنا الحلول الدبلوماسية وما زلنا نؤيد الحلول الدبلوماسية، لكن للأسف الجانب الإيراني تلقى هذه الإشارات بمفاهيم مغلوطة أو تلقى الرسائل بإشارات معاكسة لما نريده نحن في مجلس التعاون بتهدئة الأمور بالاستقرار بالوصول إلى حل دبلوماسي يقي المنطقة الدخول في صراعات طويلة الأمد. لكن المشكلة الآن أخوي منور أننا دخلنا في مرحلة استنزاف المفاوضات، الآن إحنا في منطقة رمادية لا سلم لا حرب، هذا أعطى إيران نوعا من المرونة واستخدام ما لديها من وسائل للضغط. الآن نتساءل لماذا إيران أقدمت على هذه الخطوة، لماذا اختارت دولة الكويت؟ الآن العملية ليست ضرب مطار وليست هجوم عسكري وليس عملية أمنية عابرة، الأمر يتعلق بتهديد الاستقرار والأمن الإقليمي. ما تعرضت له دولة الكويت يمس السيادة، وهذه السيادة تنعكس على سيادة دول مجلس التعاون. فالآن منظومة مجلس التعاون الآن في مرمى الخطر. الآن يجب أن يكون هناك موقف دولي لما أقدمت عليه إيران. إيران أقدمت على حرب بمعنى الحرب الآن، يعني حقيقة استهداف المناطق السكانية واستهداف المنشآت المدنية لا يمكن أن يخرج عن نطاق.
0: هي بحالة هدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط. وعندما تتلقى ضربات نعم. توجه نعم. فوهة مدافعها إلى
1: بالضبط. فردا على سؤالك، نعم نحن ننتهج السلوك الدبلوماسي الرصين، لكن الإيرانيين ينتهجون السلوك الدبلوماسي العرعن حقيقة، وليس هناك سلوك دبلوماسي عرعن. لكن ما تعانيه إيران اليوم هو فقدت البوصلة، لا ندري من نتعامل معه،
0: من يدير هي
1: من يدير أمور إيران بالضبط. هذا اللي قاعد يصير، وهذا أعلنها الرئيس الأمريكي، وأعلنها اليوم وزير الخارجية الأمريكي، قال النظام مجزأ، بمعنى أن هناك في شرخ كبير بين أركان النظام الإيراني. فأعتقد ما تقدم على إيران الآن، أقدمت عليه فجر اليوم، وممكن أن تقدم على ممارسات للأسف سلبية في الأيام القادمة، يعكس نوع من التهور أولا، ويعكس نوع من الانقسام داخل إيران.
0: إذن لا يوجد هناك قرار مركزي، وهذا ربما ما أود أن أستفهم عنه من الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، هل باكستان تعطي مجالا أوسع لما تستحقه إيران من الوقت فقط لإيقاف هذه الحرب، أم أن باكستان لديها حدود معينة خصوصا فيما يعني يتعلق بالوقت للتوقف أو ربما الانتهاء من عملية الوساطة لتترك يعني كما يقال الحبل على الغارب لهذين الخصمين؟
2: باكستان تتعامل بحساسية سواء مع الجانب الإيراني أو مع الجانب الأمريكي، ومع الجانب الإيراني أكثر، يعني تتعامل بحساسية الموقف حتى لا تفقد دور الوسيط النزيه الذي أكدته مرارا لطهران أنها تتعامل بدور الوسيط النزيه. لكن لا يعني ذلك أن باكستان تتحرك فقط مع الجانب السياسي. باكستان تتغلغل حاليا حقيقة عبر مؤسساتها الأمنية والسياسية والعسكرية والمدنية وحتى الاجتماعية داخل المجتمع الإيراني، أي داخل القيادة الإيرانية وداخل الحرس الثوري. تعلم حاليا أن القرار لم يعد فقط سياسيا في إيران، ولم يعد حتى يعني حسب ما نعرف مثلا أن صارت الأوامر تأتي ربما من ضباط صغار داخل الحرس الثوري، أي أن هناك لا مركزية. ولذلك باكستان يبدو أنها حتى تتغلغل بشكل كبير، حتى تأخذ قدر الإمكان يعني مثلا قرار موحد، تأخذ موقف معين مثلا من الجانب الإيراني. هذا يتطلب وقتا طويلا. ولذلك كانت باكستان واضحة من أول يوم أن العملية عملية الاتفاق بين الطرفين أو إحضارهما للوصول إلى حل شامل سيأخذ وقتا طويلا، لكن تأمل كانت أن يتم التوقيع على الأقل أولا على الاتفاق المرحلي، وإن قيل أنه ساري المفعول وإن لم يوقع الطرفين، وهذه فقط ضربات هنا أو هناك، أي ضربة مقابل ضربة، ولكن الضربة الخطأ. يعني القوات الأمريكية متمركزة على موانئ إيران، لماذا لا تقصفها مثلا؟ طيب هناك قواعد مثلا موجودة، إذا هم مثلا يتحججوا بمسألة القواعد، هناك قواعد في كل مكان، موجودة قواعد في أوروبا ولديهم صواريخ تصل 4000 كيلومتر وأكثر، يعني قادرين. لكن تفهم باكستان أن هذه أن الذي يحصل الآن هو عملية جر الإقليم ككل وإدخاله في مرحلة الفوضى، ولذلك لديها صبر استراتيجي، وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء الباكستاني مرارا، نحن سنستخدم الصبر الاستراتيجي، وسنستخدم حسب قوله أيضا مسألة المحاولة لم الطرفين، وإن كانت العملية معقدة وستأخذ وقتا طويلا ربما يصل إلى العام أو العامين للوصول فقط إلى الاتفاق النهائي. أما الاتفاق المرحلي هو ما تسعى إليه إسلام آباد، وربما نشهد بين ليلة وضحاها.
0: لكن دكتور عبد الرحمن، يعني إذا كان الاتفاق سيأخذ عام أو عامين كما يريده الإيرانيون. هذا أصلا ليس اتفاقا بل هو استمرارا للحرب، يعني ستكون هناك مناوشات تارة هنا وتارة هناك وسيستمر القتال. إذن هذه حرب، أو كما ذكر سعد سفير، لا حرب ولا سلم. موضوع يعني اختيار المدة ليس بيد إيران، فهل تدرك ذلك؟ يعني هل تدرك ذلك يعني باكستان بأن دول المنطقة لن تقبل، حتى الحليف الأمريكي لباكستان لن يقبل بأن تكون هناك مفاوضات أو اتفاق إطار لعامين أو ثلاثة أعوام؟ هذه مدة طويلة جدا، قد ينتهي وقت ترامب، وإيران تود التفاوض. إيران فاوضت الدولة العثمانية لعشرات السنين من أجل قرار واحد، فهذه العقيدة يجب أن تتغير، يجب أن يكون هناك بديل آخر. هل لدى باكستان البديل؟
2: هي تعرف باكستان أنها تدخل، عندما تدخل مثلا مع الأطراف خاصة مع الطرف الإيراني، هي داخلة في مفاوضات لا منتهية، ولذلك هذا ما رأيناه، أنها عندما تدخل في مفاوضات فقط لإحضار الوفد مثلا الإيراني إلى إسلامباد أو الاتفاق أو الإسراع في إرسال المسودة، أرسلت كل قادتها تقريبا، الرئيس الأركان الجيش، رئيس المخابرات، وزير الداخلية إلى هناك، ثم أرسلت الوفد أو قيادة الدولة إلى الصين حتى تسرع فقط بعدم تأخير أو المماطلة في إرسال المسودة التي.
0: ومع ذلك بقينا 6 أيام دكتور عبد الرحمن، يعني
2: نعم. ولذلك هناك أعتقد ربما مثلا نراها مع الوقت، إذا استمر الوضع هذا على الهشاشة ما بين لا حرب ولا سلم، واستمر مضيق هرمز، واستمرت الاعتداءات على المنطقة بهذه الكيفية، لربما نشهد تحولا في الموقف الباكستاني نفسه في الدفاع عن،
0: وهذا ما يبدو من الأحداث الحالية. يعني
2: هذه نقطة. والنقطة الثانية ربما نشهد قوة دولية، ربما من باكستان نفسها، لحراسة مضيق هرمز أو قوة محايدة لعدم معسكر،
0: وهذا يحتاج ربما إلى قرارات أممية نسأل عنها سعد السفير. القواعد التي انتهجتها الكويت بعد هذا الاعتداء السافر من الحرس الثوري الإيراني ومن إيران، يعني هو في النهاية يمثل إيران، وهذا التصرف هل يعيد صياغة قواعد الأمن الإقليمي بدءا من الكويت ودول مجلس التعاون الشقيقة للتعامل مع هذه التحركات الإيرانية اللامبررة؟ يعني سمعت الدكتور عبد الرحمن الصالح يتحدث عن عام أو عامين للتفاوض، وربما نأخذ أكثر من ذلك، وأنت أعلم مني ربما بسلوك النظام الإيراني وكيف أنه منذ عام 2015 ونحن بعد 11 عاما لم تحل قضية النووي على الأقل، فما بالك بالقضايا الأخرى؟
1: وحقيقة يعني ذكرت اتفاق 2015 أيام الرئيس الأمريكي السابق أوباما. يعني إيران دخلت في الاتفاق بهدف استراتيجي هو لإنقاذ بشار الأسد. وقتها كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشن هجوم على سوريا، على دمشق، بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، وكان في موقف لا يحسد عليه. فلعبت إيران بورقة الملف النووي، يعني مثل ما رمت طعم لإدارة أوباما. أوباما يريد أن ينهي هذا الملف مقابل أن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية والأموال المجمدة،
0: وقالها ترامب بأنهم أخذوا شنط مملوءة بالكاش.
1: وقع اتفاق 2015، أخذت إيران المبالغ المالية، نظام الأسد بقى، فهي أنقذت بشار الأسد بورقة الملف النووي اتفاق 2015، اتفاق نووي بدون الخوض في تفاصيل
0: وكفأت القوات الأمريكية لدى الأكراد فقط،
1: بالضبط، بدون الوصول إلى موضوع اليورانيوم. من 2015 في إدارة ترامب الأولى انتقد هذا الاتفاق، الآن بدأ في موضوع أن هذا لازم الحصول على اليورانيوم. لكن المشكلة الآن احنا لا ندري أين تسير المفاوضات. يعني الرئيس الأمريكي اليوم كل الطرفين في زاوية ضيقة، الإيرانيين لديهم مشاكل اقتصادية كبيرة، حصار اقتصادي، عندهم نسبة التضخم اليوم أعلنت 77%، الوضع الاقتصادي وضع سيء. من ناحية ثانية الإدارة الأمريكية أولا هي دخلت في موضوع الآن المونديال العالمي
0: كأس العالم،
1: وهم الإيرانيين يراهنون أخوي منور على عامل الوقت يعني لإحراج الإدارة الأمريكية.
0: بعد مسرفين دكتور بالضبط سفير، مسرفين جدا في طلب الوقت.
1: عندك انتخابات فصلية في 2000 في نوفمبر، هناك تردد من مجلس الشيوخ الأمريكي في دعم الرئيس الأمريكي لحرب جديدة، لأن يريدون أن يضمنوا الكونغرس، يضمنوا الانتخابات القادمة
0: المقام.
1: والإيرانيين يدركون ذلك. تفضل الأخ عبد الرحمن وقال إن مفاوضات ممكن تستمر لمدة عامين. أنا أتفهم هذه المفاوضات إذا كان هناك طرف، وأقصد الطرف الإيراني، نعرف من يتفاوض مع من. يعني النظام الإيراني ما نعرف الآن من الآن من يدير النظام الإيراني. الحرس الثوري أكيد هو اللي مسيطر، لكن هناك اليوم تغيب أو غياب المرشد. المرشد الآن لا نعرف أين هو، هو حي هو ميت. يعني كان في الدستور الإيراني المادة 110 بالدستور الإيراني، المرشد هو حلقة التوازن الذي يملك القرار،
0: الخيار الأخير،
1: الخيار الأخير، وليملك القرار إذا كان فيه هناك عدم توافق بين الأطراف، بين المجلس المجلس القومي الأمني الأعلى وبين الحرس الثوري وبين الرئاسة، فهو الذي يملك القرار. اليوم المرشد غير موجود، فالقرار مفقود. فأنت تقول لي عامين مفاوضات، هذا استنزاف مفاوضات يسمونه.
0: طيب لننقل السؤال ذاته سعد السفير إلى دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، مع من ينسق الباكستانيون؟ يعني الجنرال منير أو يعني وزير الخارجية الباكستاني أو حتى معالي رئيس الوزراء شهباز شريف، مع من ينسقون في إيران إذا كان لا يوجد رأس للنظام ويوجد علاقات لا شك، عراقشي ربما، قليباف ربما، ولكن لا عراقشي ولا قليباف يملكون القرار، فمع من ينسق أو تنسق القيادة الباكستانية لرأب الصدع؟
2: حقيقة ما نلاحظه أن الحكومة الباكستانية أو باكستان تتبع 4 مستويات من التنسيق أو التقريب بين وجهات النظر، مع سواء مع الجانب الإيراني أو الطرف الآخر الأمريكي. مع الجانب الإيراني تبدأ أول حاجة لديها وهي القاعدة، أو مثل ما تكلمنا عن الدبلوماسية العسكرية متمثلة برئيس أركان الجيش عاصم منير والأجهزة الأمنية سواء كان رئيس المخابرات أو وزير الداخلية، هؤلاء الذين يتواصلون ويكثفون من اتصالاتهم الأمنية والتنسيقية مع الحرس الثوري بشكل أساسي، ومع بقية أيضا الأذرع مثلا المتواجدة هناك في إيران، والتي ترى أي المؤسسة الأمنية أن هؤلاء بأيديهم يعني على الأقل صفة القرار، أو قرار مثلا إيقاف الحرب، أو القرار الرسمي الذي سيخرج من إيران، أو القرار الفعال إن صح القول. المستوى الثاني وهو مستوى وزارة الخارجية الباكستانية، والذي ينسق بتبادل الرسائل مع وزارة الخارجية الإيرانية، وكذلك أيضا مع الذي ينقل رسائل رئاسة الوزراء والجهات المعنية المدنية الباكستانية إلى الجهات المماثلة لها في إيران، وهي الجانب السياسي أو بقية الوزارات، وحتى مثلا للأعيان أو الشخصيات المؤثرة داخل إيران. التنسيق الثالث يأتي، أو المستوى الثالث يأتي، وهو محاولة جمع بين الاثنين معا، ثم استخراج ما تسمى بالمسودات هذه التي نراها تصدر كمسودة أو مثلا من قبل الجانب الإيراني أو ما شابه، وتنعكس على المستوى الرابع الذي يتمثل في الوفود التي تحاول إقناعهم للحضور إلى إسلام أباد، أو للخوض في المباحثات أو المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة. تحاول باكستان تنسق مع الجميع، لكن الخلل أن هناك الآن أنت في دولة مثلا حاليا أصبحت إيران، التواصل بين قياداتها صار صعبا، ومن ناحية سواء من ناحية أمنية، سواء من ناحية قتل الصف الأول والثاني والثالث كما أعلن عنه، ولذلك التواصل معهم صعبا. يعني أي قرار مثلا إذا أرادت باكستان أن تأخذه بسريع بطريقة سريعة، تضطر أن ترسل ولو سرا يعني أحد كبارات البلاد، مثلا مثل قائد الجيش أو وزير الداخلية أو رئيس الاستخبارات، أو ربما هناك نحن نتكلم على هذه المستويات العليا التي يعلن عنها، لكن ما بالك ببقية اللجان الأمنية التي تذهب وتعود، يعني إلى جوادر مثلا، إلى كويتا اللي هو إلى عاصمة إقليم بلوشستان، إلى
0: يعني مفاوضات
2: حتى يلتقي فيها الطرفين.
0: مضنية جدا دكتور عبد الرحمن، لكن
2: مفاوضات الليل نهار مضنية
0: حتى لا يدركنا الوقت، يعني
2: وتتفهم إسلام أباد ذلك.
0: أود فقط أن نصل إلى ربما نقطة معينة، وهي ما القادم في يعني الأيام القليلة القادمة. سعادة السفير، إذا ما تحدثنا عن إجراءات الكويت التي تتخذها من خلال المؤسسات الأممية ومن خلال الحلقات الدبلوماسية أو القنوات الدبلوماسية كما تسمى، ما الذي سنذهب له كويتيا على الأقل؟ استصدار قرار ربما، الدخول في البند السابع مستقبلا، أو قرار قد يأخذنا إلى البند السابع كما حاولت البحرين مسبقا؟
1: والله دولة الكويت دولة عضو في الأمم المتحدة، دولة تؤمن بميثاق الأمم المتحدة، تعمل وفق القوانين الدولية الأممية. دولة الكويت دولة ذات سيادة، أي دولة تنتهك سيادتها لها الحق في تصعيد هذا الأمر دوليا، ليطلع المجتمع الدولي عبر هيئاته ومنظماته القيام بأعمالهم، خاصة في مجلس الأمن و

0: الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك أمامنا الآن حقيقة أن لابد أن الدول العالم والمجتمع الدولي ممثل بالأمم المتحدة أن تطلع بمسؤوليتها، وبالتالي تكون هناك تدويل للقضية. تدويل القضية بمعنى أن المجتمع الدولي يطلع بمسؤولياته لمنع هذا الاختراق القانوني لقانون وميثاق الأمم المتحدة. الآن يجب أن تواجه إيران العالم دبلوماسيا. دولة الكويت لديها الأدلة، لديها ما يثبت أنها دولة ذات سيادة، احترمت الجوار الأقليمي، احترمت إيران، لكن إيران انتهكت سيادة دولة الكويت باعتداءات المتكررة على منشآت مدنية سقط فيها ضحايا كثر مقيمين ومواطنين، وبالتالي هذا مجافي لميثاق الأمم المتحدة، مجافي للقانون الإنساني الدولي. وبالتالي احنا لدينا تجربة كبيرة ايام الغزو العراقي الغاشم ولجوءنا الى الأمم المتحدة ووضع العراق وقتها تحت الفصل السابع من الميثاق. بالتالي نتمنى ان الهيئات الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ان تطلع بمسؤولياتها لمنع هذا النظام المارق الخارج على القانون الدولي أن يكون له محاسبة دولية.
1: طيب بدقيقتين دكتور عبد الرحمن، أنت كرمت، هل ستنجح باكستان في جهودها الدبلوماسية أم أننا نتجه إلى الاشتباك مرة أخرى؟
2: ستنجح باكستان أعتقد في جهودها الدبلوماسية، وهذا ما هو ملاحظ، لكن تخشى باكستان مثلا من كثرة اللاعبين في هذا الملف، وتعتقد أن كثرة اللاعبين في هذا الملف ربما يخلق مصالح متضاربة في المستقبل، مما يعني أن المنطقة ربما تدخل بطريقة أو بأخرى يعني في مرحلة الهشاشة ومرحلة عدم الاستقرار، ولذلك تفضل مثلا يكون كل الوساطة دائما مثلا من خلالها أو تكثيف الجهود كما هو حاصل في الوقت الحالي حتى تهدأ الأمور. وترى يعني مثلا هذا حتى مثلا ما نلاحظه أن الدبلوماسية الكويتية والحكمة الكويتية والخليجية إجمالا من بداية الأزمة إلى الآن ربما هي الظاهر والواضح أنها متغلبة على الطيش أو على الانفلات الأمني على الأقل الموجود داخل إيران في الوقت الحالي، ولذلك هذا من النوع الذي يطفئ النيران، وإن حدثت نار هنا أو هناك إلا أن إسلامباد ترى أنها ستتجاوز هذه بتكثيف الجهود و يعني ذهاب الجميع إلى حالة تخفيض التصعيد في المنطقة قدر الإمكان إلى أن يعني تفرج هذه الأزمة.
1: كل الشكر إذن للدكتور عبد الرحمن الصالحي والذي كان معنا من إسلام أباد، والشكر أيضا لسعادة السفير عبد الرحمن العتيبي الذي شرفنا هنا في الاستوديو، والشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، السلام عليكم.

0: في أوقات الحروب والأزمات تكثر الأخبار وتتضارب الروايات وتضيع الحقيقة، ويصير الجو مثالي لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة. وقتها كل واحد فينا أمام خيارين، يا نكون صمام أمان أو نكون وقود للقلق والارتباك. ترى الإشاعة ما تحتاج أكثر من إرسال، لكن الوعي يحتاج وقفة وتحري ومسؤولية. عشان كذي المسؤولية الاجتماعية اليوم تبدأ من شاشة التليفون اللي بيدك. بيدك تقدر تبني وعي أو تنشر فوضى. مو كل شيء نشوفه نشاركه، ولا كل شيء نقرأ نعيد نشره. خلنا نوقف شوي نتأكد ونتأنى ونسأل من المصدر، شنو الهدف؟ مصدرنا الحقيقي هو المنصات الرسمية وجهات الدولة المختصة. والله يحفظ ديرتنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء.
1: في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثقة نحو آفاق التنمية الشاملة، راسخة في مبادئها وماضية بعزمها لبناء مستقبل

الأحداث في مثل هذا اليوم. الرابع من يونيو، أقدم دستور في العالم ولا يزال معمولا به هو الدستور الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو من عام 1789، وجاء فيه تأكيد العمل من أجل إقامة العدالة وضمان الاستقرار والحرية للأمريكيين وللأجيال القادمة.

الصناعي الأمريكي هنري فورد قدم في العام 1896 في مدينة ديترويت الأمريكية أول سيارة من إنتاجه، ولكنه أنتج في العام 1921 حوالي 1,000,000 سيارة، مستخدما طريقة خط الإنتاج في التصنيع.

خطابات رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية كانت مصدر إلهام للبريطانيين. ففي عام 1940 قال تشرشل: ليس لدي ما أقدمه من دماء وجهد، وسنقاتل في البحار والمحيطات دفاعا عن أرضنا مهما كان الثمن.

في العام 1945 اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا على تقسيم ألمانيا بعد فوز الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية وعلى دول المحور وبعد انتحار الزعيم النازي أدولف هتلر.

في العام 1954 منحت فرنسا استقلالا جزئيا لفيتنام، فانقسمت فيتنام إلى شقين، شمالية تحارب لتوحيد الدولة وجنوبية متعاونة مع الفرنسيين. وعندما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب فرنسا خسرت حوالي 60,000 جندي، في حين خسرت فيتنام بشقيها الشمالي والجنوبي أكثر من 3 ملايين نسمة.

في العام ذاته 1954 سجل الطيار الأمريكي آرثر موري بطائرة من طراز X1A رقما قياسيا في الطيران على ارتفاع 90,000 قدم وبسرعة تعادل ضعفي سرعة الصوت.

في العام 1958 وصل رئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول إلى الجزائر في محاولة لحل القضية الجزائرية بعد أن تحولت الثورة الجزائرية المطالبة بالاستقلال إلى نزيف دم على الجانبين الفرنسي والجزائري.

في العام 1989 قتل مئات المتظاهرين المعتصمين في ميدان تيان أمين في بكين عندما اقتحمت قوات صينية ذلك الميدان وقضت على مظاهرات طلابية استمرت 7 أسابيع تطالب بالديمقراطية.

في العام 2009 الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام بزيارة لمصر، دعا خلالها في خطاب من جامعة القاهرة موجه إلى العالم الإسلامي، دعا إلى ما أسمى بفتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمسلمين تمكنهم سويا من مواجهة التطرف والعنف

0: إنني أخاطبكم اليوم مؤكدا أن مسؤوليتنا مشتركة، وإن وطننا العزيز الكويت كان وسيبقى بإذن الله آمنا مستقرا ما دمنا واعين يقظين واثقين بأنفسنا وبمؤسسات وطننا.
1: بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبمساندة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا، رؤية طموحة وعمل متواصل وإرادة وطنية تصنع التقدم وتؤسس لمرحلة تنموية مستدامة تخدم الوطن وأجياله القادمة.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين: إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على دولة الكويت. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تؤكد أن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية تصريحات إيرانية بهذا الصدد. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح فورا بعد إبرام الاتفاق. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي ووقف الأعمال العسكرية ضد إيران. الخارجية الأمريكية تعلن أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي وافقا على تنفيذ وقف إطلاق النار. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. رئيسة وزراء أوكرانيا تقول إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الخطوة الأولى من مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد. السلطات الروسية تعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف فيها مدينة القرم. وزعيم كوريا الشمالية يعلن مضاعفة إنتاج المواد النووية العسكرية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى البلاد قادما من العاصمة الأردنية عمان بعد ختام زيارة رسمية إلى المملكة تخللها عقد مباحثات أمنية. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف أشاد بعمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على أهمية التنسيق الأمني المشترك لتعزيز الاستقرار. وكان الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد التقى خلال الزيارة

رابي وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية الإقليمية. في المنامة، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت واستهدافها منشآت مدنية وحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية، بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في جدة، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجمات الإيرانية المستمرة ضد دولة الكويت ومملكة البحرين، وأكدت أن هذه الهجمات المستمرة تعد خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنها تقويض الجهود الدولية التي تبذل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت تضامنها التام مع دولة الكويت ومملكة البحرين في كل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما. في نيويورك، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية، معربا عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة التي تفيد بأن إيران استهدفت الكويت والبحرين، واستئناف تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية بشكل قاطع تصريحات إيرانية بهذا الصدد. وإلى آخر تطورات خوض التصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملف سير المفاوضات مع إيران يسير بشكل جيد للغاية، مضيفا بأن طهران وافقت على عدم امتلاكها لسلاح نووي. وحول مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع مذكرة التفاهم مع إيران والتي لا يزال يجري العمل عليها، مشيرا بأن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إعادة توجيه 125 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وذلك حتى 3 يونيو الجاري. وذكرت سانت كوم أن القوات الأمريكية اعترضت حتى الآن طريق 6 سفن لضمان الامتثال للحصار الأمريكي. في واشنطن، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وسحب القوات الأمريكية، ولم يصوت مجلس الشيوخ بعد على مشروع القرار الذي يحتاج لموافقة المجلسين قبل أن يحال إلى الرئيس ترامب الذي يمكنه استخدام حق النقض ضده. ومن المتوقع أن يحصل مشروع القرار على الأغلبية في مجلس الشيوخ نتيجة أصوات بعض الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين الداعمين له. في جديد المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والاحتلال، أعلنت الولايات المتحدة أن وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة المفاوضات الرابعة في العاصمة واشنطن. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. في باريس، حظ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو دولا أوروبية على مساعدة فرنسا في حماية أمن لبنان بعد خروج قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بنهاية العام الجاري وسط مخاوف من فراغ أمني.
في قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن غارات الاحتلال استهدفت 4 شقق سكنية في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين. في الأراضي المحتلة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات القدس ورام الله، واعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال تلك الاقتحامات. في الشأن الأفريقي، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف أن الأزمات المستمرة والتوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية لا تزال تؤثر على أولويات التنمية والأمن في القارة، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الماثلة أمامها. وأوضح علي يوسف في كلمة خلال أعمال الدورة العادية 52 للجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الأفريقي أن الحاجة تبرز إلى تعزيز التنسيق وتبني استجابات جماعية أكثر فعالية. نعود إلى واشنطن، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب سيحضر اجتماع رؤساء دول حلف شمال الأطلسي المقرر في تركيا خلال يوليو المقبل، وهو تأكيد من شأنه أن يثير ارتياحا واسعا في دول الحلف بعد أن عبر ترامب مرارا عن غضبه من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران. في الأثناء، قال القائد العسكري في سلاح الجو الأمريكي والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الجنرال أليكسيس غرينكويتش إن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي وكندا أن يزيدوا بسرعة عدد الطائرات والسفن المأهولة وغير المأهولة التي يساهمون بها في خطط الدفاع الخاصة بالحلف، مع تراجع دور واشنطن في هذه المجالات. وتأتي هذه التصريحات عقب قرار الإدارة الأمريكية تقليص مجموعة القدرات العسكرية الأمريكية المتاحة لحلف شمال الأطلسي في حالات الأزمات. في كييف، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سافيردينكو إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لبدء المرحلة الأولى من مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم أوكراني واسع استهدف فيها مدينة القرم. في المملكة المتحدة، أعلنت البحرية الملكية البريطانية مقتل 3 من أفرادها إثر تحطم مروحية أثناء مهمة تدريبية بالقرب من منطقة ساورتون في ديفون بجنوب غربي إنجلترا. في بيونغ يانغ، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات 5 الماضية. وجاءت تصريحات كيم أثناء تفقده منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء: إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على دولة الكويت. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تؤكد أن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نفية تصريحات إيرانية بهذا الصدد. الرئيس الأمريكي يقول أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح فورا بعد إبرام الاتفاق. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي ووقف الأعمال العسكرية ضد إيران. الخارجية الأمريكية تعلن أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي وافقا على تنفيذ وقف إطلاق النار. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة.
قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. رئيسة وزراء أوكرانيا تقول إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الخطوة الأولى من مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد. السلطات الروسية تعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف فيها مدينة القرم. زعيم كوريا الشمالية يعلن مضاعفة إنتاج المواد النووية العسكرية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وشرفنا بالإيمان وجعل في الكلمة الطيبة أثرا طيبا وفي العلم نورا وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في لقاء جديد يتجدد معكم من برنامج شذرات، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التوقف عند المعاني الجميلة والقيم النبيلة، ونستلهم الدروس التي تساهم في بناء الإنسان وتعزز الخير في المجتمع. وفي هذه الحياة المتسارعة يبقى الإنسان بحاجة إلى لحظات من التأمل والمراجعة يستمع فيها إلى ما يثري فكره ويهذب سلوكه ويعينه على أن يعيش حياة بوعي واتزان. ومن هنا نأمل أن تكون هذه اللقاءات نافعة وملهمة تحمل فائدة ننتفع بها جميعا. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر، دكتوراه في الشريعة الإسلامية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواني وأخواتي الأعزاء، إن النفس البشرية مخلوقة على الغضب، والناس تتباين في طريقة معالجة هذا الغضب، فمنهم من يدفعه الغضب للانفجار كالعاصفة التي تدمر كل شيء في ثوان، ومنهم من يملك نفسه ويرتفع بها إلى أعلى الدرجات. وما أعظم خلق الحلم الذي به تثبت القيادة وتظهر القوة الحقيقية. الحلم في ديننا ليس معناه الضعف أو العجز كما يظن بعض الناس، بل هو قوة كبيرة وسيطرة تامة على النفس وقت الغضب. إنه كتم الغيظ وتأجيل أي رد فعل حتى يهدأ الغضب، وترك العقاب مع القدرة عليه. الإنسان الحليم لا يحمل في قلبه حقدا، ولا ينتظر فرصة للانتقام ممن أساء إليه، بل يستعين بحلمه لإصلاح الأمور، فيعفو ويصفح ويحافظ على العلاقات. وكما أن الله حليم لا يعاقب العصاة فورا عند ذنبهم، فكذلك المؤمن يجب أن يكون حليما مع إخوانه، لا يعاقبهم على زلة بسيطة، ولا يحاسبهم على كل ضعف بشري. ولنتأمل معا في قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأخلاق فقال: الحلم. وفي رواية أخرى: الحلم سيد الأخلاق، فما من صفة أجل من صفة تكون رئيسة لجميع الفضائل، ومن رأيت الحلم قد ملك قلبه، فستجد باقي الأخلاق قد تجمعت فيه. ولنتأمل سويا في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حلما. تصوروا موقفه يوم ذهب إلى الطائف حين آذوه إيذاء شديدا جدا، طردوه وشتموه ورموه بالحجارة حتى أسالوا الدم من رجليه، وجاءه الملك جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين. لكنه صلى الله عليه وسلم الذي خلق بالحلم لم يدعو عليهم بالهلاك، بل دعا لهم بالخير وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو الحلم الحقيقي، أن تكون متمكنا وقويا ثم تتحكم برحمة، ومن يسيء إليك ترد عليه بالإحسان والدعاء. ومن جمال ديننا أنه أمرنا بالحلم حتى مع الغرباء وحتى مع من لا يفهم. تأملوا قصة الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أصحاب النبي يسبونه ويريدون أذاه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه فإنه رجع إلى رشده. ثم صب عليه دلوا من الماء وعلمه بلطف ورقة قائلا: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الأمر. فتأثر الأعرابي جدا بهذا الموقف النبيل وقال: يا محمد عليك السلام ورحمة الله، جعلني الله معك، لو أن أصحاب النبي رضي الله عنهم زادوا في الغضب منه لضيعوا إنسانا طيبا، ولكن حلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان سببا في هدايته. إن الغضب نعوذ بالله منه نار، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كم من بيت تدمر، وكم من زواج انفصل، وكم من أخوة تقاطعت، كل ذلك في لحظة غضب سريعة، لو أن صاحبها تحلى بالحلم لما وقعت المصيبة. الحلم يزيل سوء صنع الجهال، ويطفئ نار الفتنة، ويعيد الألفة بين الناس. فالكلمات القاسية التي تقال في الغضب لا يمكن سحبها أو محيها، ولكن الحليم يحفظ لسانه فيحفظ لنفسه دنياه ودينه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا لينة وأخلاقا كريمة، وأن يحفظنا من الشيطان الذي يزين لنا الغضب والسوء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: وبهذا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شذرات. نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر على ما تفضل به من فوائد وإضاءات قيمة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نشكركم أنتم على حسن استماعكم ومتابعتكم وكرم إنصاتكم، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما ينفع ويثري الفكر ويعزز القيم النبيلة في حياتنا. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله ونسأله سبحانه أن يملأ أيامكم خيرا وبركة وطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا التحيات، الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: السادسة وخمسون وعشرون دقيقة، ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: صباح الخير.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباحكم إشراقة تملأ الروح أملا وتغمر القلب بهجة. أهلا بكم في مطلع يوم جديد يحمل بين طياته فرصا لا تنتهي وأحلاما تنتظر أن نبث فيها الحياة. إننا نعيش في عالم رائع مليء بالجمال والسحر والمغامرة، ولا نهاية للمغامرات التي يمكننا خوضها إذا نحن بحثنا عنها بعيون مفتوحة. إذن مع نسمات هذا الصباح ونحن نقف على أعتاب عطلة جديدة، نتساءل جميعا كيف نمنع الأيام من أن تمر كسحابة صيف عابرة دون أن نترك فيها أثر للفرح. في بداية هذا اليوم لكم أحلى وأجمل تحية من الإعداد محمد القحطاني، ثامر الدحاني.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه انطلاقة جديدة مع إشراقة هذا اليوم الجديد لنكون معكم مع لحظات من التفاؤل وكلمات من الأمل ورسائل تذكرنا بأن الحياة ما زالت مليئة بالنعم والفرص الجميلة. هذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب الجلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المريشد.

صباح الخير، صباح المحبة، صباح الطموح الذي لا يعرف المستحيل، وصباح النفوس المشرقة بالأمل. نبدأ يومنا بذكر الله تعالى، فهو خير ما تفتح به الأيام، وبه تطمئن القلوب وتسكو الأعمال. هذه تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

وبما أننا في بداية يوم جديد وعلى أعتاب عطلة جديدة، سؤال الصباح مستمعين الكرام، كيف يمكنك أن تجعل من هذه العطلة لوحة فنية تستمتع بتفاصيلها بدلا من أن تكون مجرد ورقة في رزنامة نطويها بعجلة؟ نترك هذا السؤال بين أيديكم ليكون رفيق رحلتنا لهذا اليوم. خذوا نفسا عميقا تأملوا فيه بينكم وبين أنفسكم خلال ساعات برنامجنا. إذن بداية تباشير فرح وتنبض بالحياة، نبدأ هذا اليوم باسمه تعالى. تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: مستمعينا الكرام، هذه دعوة لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
1: من أجل كويت المجد وتاريخ سطره الأوفياء، نقف لنعزف محبتنا لهذا الوطن الغالي.

اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، ومن كل نور تنشره، ومن كل رزق تبسطه، ومن كل ضر تكشفه، ومن كل بلاء ترفعه. اللهم آنِ قلوبنا براحة تسع الكون، واجعل يومنا هذا يوما مباركا تفيض فيه النعم وتتحقق فيه الأمنيات يا رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هي الكويت، صغيرة بمساحتها لكنها كبيرة بمواقفها، وعظيمة بتاريخها، وراسخة في قلوب أبنائها.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: وعن نفحات طقسنا المميز لهذا اليوم في كويتنا الغالية، تستقبلنا الشمس المشرقة بأشعتها الذهبية المعهودة، حيث تسجل درجات الحرارة حاليا صباحا 33 درجة مئوية مع أجواء صافية تماما ونسبة رطوبة معتدلة تبلغ 30%. ولأننا نبحث عن الاستمتاع بلحظاتنا، فإن نسمات الهواء تعزف لنا لحنا لطيفا بسرعة رياح تبلغ 21 كيلومتر في الساعة، مما يضفي حركة جميلة على أجواء الصباح. لكن كما نعلم، شمس الكويت تحمل دائما دفئا حارقا، لذا ترسل لنا إدارة الأرصاد الجوية تنبيها بوجود حرارة شديدة ستمتد خلال الساعات القادمة. تمسكوا بالظل، اجعلوا الماء البارد رفيقكم الدائم، واستمتعوا بجمال هذا اليوم المشرق من ملاذ أماكنكم الباردة. هذا كان الطقس المميز. ترى ماذا عن فقراتنا المميزة في صباح الخير؟
1: مثل ما تعودنا مستمعينا، لدينا العديد من فقرات متنوعة، ومنها فقرة المنوعات. سنتعرف من خلالها قرية إسبانية تلونت باللون الأزرق بسبب فيلم.
2: حظ استثنائي لرجل فاز بجائزتين كبيرتين في يوم واحد، هذا في منوعاتنا.
0: رشفة أمل مستمعين على عجلات أصغر مقهى متنقل يخطف قلوب المارة. أين؟ في أمستردام.
1: وكذلك لدينا جولة في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
2: أيضا مستمعين الكرام، لنا جولة صحية لنتعرف من خلالها عن مرض الديسك، وهو من أبرز أسباب آلام الظهر.
0: جدران تتنفس ونوافذ تداوي، كيف تعيد هندسة منازلنا بناء أدمغتنا؟
1: لدينا محطات عدة من أخبار الديرة وأيضا اتصالات هاتفية، لذا ابقوا معنا في صباح الخير.
3: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: وها نحن مستمعين نشد الرحال إلى أمستردام ورشفة أمل على عجلات. في أحد أكثر الشوارع حيوية وصخبا في العاصمة الهولندية أمستردام، لم يعد المرة يبحثون عن المقاهي الفاخرة لبدء يومهم، بل أصبحوا ينتظرون بشغف دراجة هوائية قديمة مطلية بألوان دافئة، تحولت بفضل فكرة مبتكرة من شاب طموح إلى أصغر مقهى متنقل في المدينة. هذا الشاب قرر أن يمزج بين ثقافة الدراجات المعروفة في هولندا وبين شغفه بالقهوة المختصة. قام بتعديل دراجته لتحمل كافة أدوات التقطير واليدوي التقليدي، ليقدم لقاصديه كوبا من القهوة الطازجة المعدودة بحب وإتقان على رصيف الطريق. لكن السر الحقيقي الذي جعل هذا المشروع البسيط ينال شهرة واسعة ليس جودة البن فحسب، بل تلك اللمسة الإنسانية اللطيفة، حيث يقوم بطباعة حكمة صباحية ملهمة أو إرسال رسالة تفاؤل قصيرة على كل كوب ورقي يقدمه، مما يجعل زبائنه يبدأون رحلتهم اليومية بابتسامة صافية وطاقة إيجابية جديدة. قد لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لنصنع الفرق في حياة الآخرين، فأحياناً كل ما يلزمنا هو فكرة بسيطة، عجلات تدور وكوب من القهوة يقدم بكثير من الحب والأمل. صباحكم مليء بالأفكار الجميلة.
3: حظ استثنائي لرجل فاز بجائزتين كبيرتين في يوم واحد. عاش رجل أمريكي لحظات لا تصدق بعدما فاز بجائزتين مختلفتين من الألعاب من ألعاب السحب خلال اليوم نفسه، وأوضح الفائز أنه اشترى بطاقتي سحب من متجر واحد دون أن يتوقع أي نتيجة.

وأكد الرجل أنه يخطط لاستخدام جزء من المبلغ في تسديد التزاماته المالية واستثمار الباقي في مشاريع مستقبلية.

تحولت قرية صغيرة في شمال إسبانيا إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية بعد أن طليت مبانيها بالكامل باللون الأزرق استعدادا لتصوير حملة ترويجية لفيلم السنافر. وكان المخطط أن يكون التغيير مؤقتا، إلا أن سكان القرية لاحظوا ازدياد أعداد الزوار بشكل غير مسبوق، ما دفعهم إلى الإبقاء على اللون الأزرق بدلا من العودة إلى الشكل التقليدي. وأصبحت الشوارع والمنازل وحتى بعض المتاجر تحمل الطابع نفسه، لتبدو القرية وكأنها خرجت من عالم القصص الخيالية. وساهمت الشهرة الجديدة في تنشيط الاقتصاد المحلي، حيث افتتحت متاجر للهدايا التذكارية ومقاهٍ تستقبل آلاف الزوار سنويا. وتعد هذه القرية اليوم مثالا على كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تغير مستقبل منطقة كاملة وتمنحها هوية عالمية مميزة.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في جولتنا الأولى لأبرز الأخبار المحلية. قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر أمس الأربعاء مع 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. وأكد العقيد العطوان خلال الإيجاز الإعلامي رقم 46 آخر التطورات والأحداث العملياتية أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 17 طائرة مسيرة معادية، وأضاف أن هذا العدوان الإيراني الآثم ناتج عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وأعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة المتوفي وذويه، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيباً بالمواطنين والمقيمين.

من عدم الاقتراب والتصوير ونشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرصا على الأمن والسلامة العامة. وشدد على أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين. ودعا الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة للكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية على مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الأضرار الناجمة جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تعرض له المبنى. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الزيارة على الأضرار التي لحقت بالمبنى للوقوف على آثارها وتقييم حجمها على المرافق والمنشآت، مؤكدا أهمية استكمال أعمال المعاينة الفنية وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص. واستمع الشيخ فهد اليوسف إلى شرح من المسؤولين المختصين حول الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل معها واحتواء آثارها، مشيدا بجهود الجهات المعنية وسرعة استجابتها ومباشرتها للمهام الموكلة إليها، وما اتخذته من إجراءات لتأمين المواقع المتضررة والحفاظ على سلامة العاملين في الموقع. وأفاد البيان بأن وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب قام كذلك بجولة تفقدية على الموقع للوقوف على آثار الحادث وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمرافق والمنشآت.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على دولة الكويت. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تؤكد أن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية تصريحات إيرانية بهذا الصدد. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح فورا بعد إبرام الاتفاق. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي ووقف الأعمال العسكرية ضد إيران. الخارجية الأمريكية تعلن أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي وافقا على تنفيذ وقف إطلاق النار. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. رئيسة وزراء أوكرانيا تقول إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الخطوة الأولى من مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد. السلطات الروسية تعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف فيها مدينة القرم. زعيم كوريا الشمالية يعلن مضاعفة إنتاج المواد النووية العسكرية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. صباحكم أمل وصباحكم سعادة، ومرحبا بكم معنا في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الوقفة اليومية اللي من خلالها سلطة الضوء على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية عن الجلسة السابقة، وهي رابع جلسات هذا الأسبوع واللي تراجعت فيها المؤشرات بعد أن رأينا قبلها بجلسة لون أخضر على مؤشرات السوق

ونشاط إيجابي، عدنا مرة أخرى إلى التراجعات والتداولات السلبية واللي أثرت على مؤشر السوق العام وأوصلته لمستوى 8728 نقطة، والقيمة المتداولة كانت 74 مليون دينار و548 ألف. هذه التداولات وهذه السيولة الضعيفة لم نراها منذ فترة، كان تداولاتنا فوق مستوى 100 مليون، لكن عدنا يعني تدريجيا إلى التراجعات في السيولة، كذلك أيضا تراجعات في كميات تداول إلى 339 مليون سهم و669 ألف. عدد الصفقات كان 22 ألف صفقة و746. هناك أيضا تداولات يعني إيجابية على 42 شركة أغلقت على لون أخضر، بينما 12 شركة على استقرار، و76 شركة من شركات السوق كانت على تراجع، وتسع شركات لم يتم التداول عليها من أصل 139 شركة، هي شركات المدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية. هناك شركات أيضا حققت مكاسب وارتفعت مثل خصوصية وبكميات عالية 6 مليون سهم، وصلت لمستويات 211 فلس. منتزهات أيضا من ضمن الشركات التي أغلقت على لون أخضر عند مستويات 143 فلس، امتيازات 390 فلس الأولى، 139 فلس، والأولى كانت عليها كميات عالية في يوم الأمس 33 مليون سهم و918 ألف، تنظيف 290 فلس وبكميات عالية، دائما تداولات تنظيف تكون بكميات عالية 22 مليون سهم وأغلق على لون أخضر عند 290 فلس. أما تسهيلات 300 فلس، الأنظمة 490 فلس، فيوتشر كيد 105 فلوس، الإماراتية 122 فلس، مدار 136 فلس بأربع ملايين سهم. بالنسبة للشركات التي تراجعت، وهناك يعني التقدم على رأس هذه الشركات متقدمة في التراجعات، وصلت لمستوى 533 فلس. كذلك أيضا سهم الخليج 520 فلس، خليج تأمين 770 فلس، المعامل 317 فلس، السكو 463 فلس، انجازات 160 فلس، النخيل 271 فلس، اكتتاب 32 فلس، اهلية التأمين 589 فلس، والانماء 122 فلس. هذه بالنسبة لأكثر عشر شركات متراجعة مستمعين الكرام، واللي كانت تحت وطأة الضغوطات البيعية منذ انطلاق جرس افتتاح الجلسة حتى اللحظات الأخيرة، قلص منها بعض الشركات تراجعاتها، لكن أغلب الشركات كانت متراجعة في يوم الأمس بجلسة سلبية حقيقة، وكان اللون الأحمر يطغى على مؤشرات السوق. هناك أيضا شركات هي الأعلى من حيث الكميات، مثل الأولى للاستثمار 33 مليون سهم و918 ألف، وطنية 26 مليون سهم و894 ألف تداولت على الوطنية، تنظيف 22 مليون سهم و229 ألف، جي اف اتش 21 مليون سهم و24 ألف، الامتياز 17 ألف و961 ألف سهم و17 مليون و961 ألف الامتياز، اكتتاب 16 مليون سهم و82 ألف، منازل 11 مليون سهم و978 ألف، البيت 10 مليون سهم و861 ألف، والبيت من ضمن الشركات التي ارتفعت عند مستويات 92 فلس، بيتك 10 مليون سهم و845 ألف، ويعني تراجع حتى وصل لمستويات 775 فلس، الإنماء 10 مليون و128 ألف سهم. أما بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى في بيتك 8 مليون و400 ألف، تنظيف 6 مليون و270 ألف، الأولى 4 مليون و548 ألف، والوطني وطني عند مستويات 831 فلس، متراجع في يوم الأمس مع بيتك ومع بعض الشركات القيادية في قطاع المصارف بسيولة بلغت 4 مليون 300 ألف، جي اف اتش 3 مليون 883 ألف، وطنية 3 مليون 200 ألف، إيفا فنادق 2 مليون 993 ألف، والصفات مليون 973 ألف، إيفا مليون 971 ألف، الامتياز مليون و285 ألف دينار. بالنسبة للصفقات، الصفقات هي الأعلى على بيتك دائما 1782 صفقة، وكذلك أيضا تنظيف 1270 صفقة. هذه الشركات التي كانت فوق مستوى 1000 صفقة، ما عدا ذلك من الشركات كلها دون 1000 صفقة، الأولى 916 صفقة، جي اف اتش 874 صفقة، وطني 798 صفقة، ووطنية 695 صفقة، وشمال الزور 564 صفقة، زين اللي كان متماسك
واغلق على لون اخضر عند مستويات 594 فلس، كانت عليه 499 صفقه. منازل عند مستويات 51 فلس ايضا كان باللون الاخضر، وكان ايضا تداولاته ايجابيه بصفقات يعني بلغت 498 صفقه. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الامس رابع جلسات هذا الاسبوع، تراجعات بعد جلسة إيجابية في منتصف جلسات هذا الأسبوع في يوم الثلاثاء، أغلق فيها مؤشر السوق العام على اللون الأخضر لكن عاد إلى التراجعات في يوم الأمس. نأمل إن شاء الله بإذن الله الخير دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، وأن نغلق إن شاء الله هذا الأسبوع على اللون الأخضر ويعود مرة أخرى النشاط الإيجابي. هذا ما نتمناه دائما. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: حان موعد العيادة الصباحية، اليوم مستمعينا نعرفكم على نوافذ تداوي. في كشف علمي مثير يمزج بين مجالي الطب والعمارة، سلطت أقدم الدراسات العصبية المنشورة في إحدى المجلات الضوء على مفهوم يدعى بعلم أعصاب العمارة. هذا العلم يبحث في كيفية تأثر الخلايا العصبية لدينا بتصميم المساحات التي نعيش فيها يوميا. أثبت الباحثون أن التعرض المستمر للضوء الطبيعي وإتاحة النوافذ لإطلالات مباشرة على مساحات خضراء لا يساهمان في تحسين المزاج اللحظي فحسب، بل يعملان عمليا على تسريع التعافي الخلوي في الجسم. كما وجدت الدراسة أن تقليل الحمل الحسي، والذي يعني التخلص من الضوضاء البصرية مثل الفوضى وتكدس الأثاث والضوضاء السمعية، يساعد الدماغ على رفع كفاءة وظائفه الإدراكية الأساسية ويمنحه مساحة أعمق للاسترخاء والتفكير النقي. بيتك عزيزي المستمع هو ملاذك الأول، فلا تجعله مصدرا لإجهاد عقلك دون أن تشعر. افتح نوافذك لتسمح لخيوط الشمس بالدخول، خفف من الازدحام في زوايا غرفك، وأضف نبتة خضراء صغيرة تعيد لروحك السلام. اجعل من مساحتك الخاصة طبيبك النفسي الصامت.

يؤكد أطباء الأسنان أن المحافظة على صحة الفم والأسنان لا تعتمد فقط على زيارة الطبيب، بل تبدأ من الالتزام بالعادات اليومية الصحيحة منذ الصغر. ويعد تنظيف الأسنان مرتين يومياً باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد من أهم الوسائل للحد من تراكم البلاك وتقليل خطر التسوس وأمراض اللثة. كما ينصح المختصون باستخدام الخيط الطبي بانتظام للوصول إلى المناطق التي قد لا تصل إليها فرشاة الأسنان، ما يساعد على إزالة بقايا الطعام والبكتيريا المتراكمة بين الأسنان. ويلعب النظام الغذائي دورا مهما في حماية الأسنان، حيث يفضل التقليل من المشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالسكريات التي تزيد من احتمالية تسوس الأسنان. ويؤكد الأطباء أن الفحص الدوري للأسنان يساعد على اكتشاف المشكلات مبكرا ومعالجتها قبل تطورها، مما يسهم في الحفاظ على صحة الفم لفترات طويلة.

مرض الديسك من أبرز أسباب آلام الظهر. يعد الديسك أو الانزلاق الغضروفي من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب العمود الفقري، وتحدث نتيجة تحرك أو بروز أحد الأقراص الغضروفية بين الفقرات وضغطه على الأعصاب المحيطة. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً الشعور بالألم في أسفل الظهر أو الرقبة، وقد يمتد الألم إلى الساقين أو الذراعين، مصحوباً أحياناً بالتنميل أو ضعف العضلات. ويرى المختصون أن الجلوس لفترات طويلة ورفع الأوزان بطريقة خاطئة وقلة النشاط البدني من العوامل التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بهذه المشكلة. ويعتمد العلاج على شدة الحالة، إذ قد يوصي الأطباء بالعلاج الطبيعي والتمارين المناسبة والأدوية المسكنة، بينما قد تتطلب بعض الحالات المتقدمة تدخلا جراحيا. ويؤكد الخبراء أن المحافظة على الوزن الصحي وممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع الوضعيات الصحيحة أثناء الجلوس والحركة من أهم الوسائل للوقاية من الديسك وتقليل مضاعفاتها.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم، ساعتنا 7:30 موعدنا معكم، وصحافة المحلية نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي. وزير الدفاع يطمئن على الحالة الصحية للمصابين جراء استهداف مطار الكويت الدولي. وزير الصحة يتفقد مصابي الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي في مستشفى جابر. الدفاع: تعاملنا مع 13 صاروخا باليستيا معاديا و17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي. الداخلية: ضبط مستخدم أحد الحسابات لتصويره ونشر مقاطع فيديو عن تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ. الخارجية: تقرر تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار 2 من أعضائهما غير مرغوب فيهما. الطيران المدني: استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى الركاب T4 بعد تقييم الأضرار. الطيران المدني: استئناف جميع رحلات طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5 بعد تقييم الأضرار. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة. بريطانيا تدين بشدة الاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين العربية والدولية. السعودية تدين الاعتداء الإيراني الغاشم على البحرين والكويت. مجلس الوزراء القطري يجدد إدانة قطر للهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين. الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت. سلطنة عمان تدين الاعتداءات على دولة الكويت ومملكة البحرين وتؤكد تضامنها الكامل معهما. ضربات أمريكية على جزيرة قشم عقب إحباط عدوان صاروخي إيراني على دول خليجية. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء استهداف إيران للكويت والبحرين. استشهد فلسطينيين اثنين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان. القيادة المركزية الأمريكية إعادة توجيه 125 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار على إيران. روسيا هجمات بمسيرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامنا مع انطلاق المنتدى الاقتصادي الدولي.

وننتقل معكم إلى أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 35.92 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 12.48 دولار ليبلغ 105.03 دولار. الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلس واليورو عند 356 فلس. القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو بأسرع وتيرة خلال 3 أشهر رغم الحرب. الصين تعلن تمديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية مع مصر مدة 3 سنوات. الجزائر انطلاق الاجتماع الوزاري 5 للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. الجزائر والنيجر توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال صناعة المحروقات. الصين تنتقد خططا أمريكية لفرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها. الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة تشريعية لزيادة التكنولوجية لتقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية. الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد الإنفاق لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة.

ومن أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها فجر الأمس، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. وأكدت الخارجية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاؤه. كما أكدت أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتسق مع القانون الدولي.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس آسيا 1988، المباراة اللي جمعت بين منتخب الكويت ومنتخب الصين، يسجل هدف الأول لصالح المنتخب الكويتي عادل عباس.
2: عادل عباس أول هدف حلوة، عادل عباس من كرة ثابتة بالفعل لعبها على طول وبيسجل أول أهداف المباراة.
1: بعد يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويت منصور باشا.
2: كرة ملعوبة وشالت جول. الله الله الله الله الله الله يا منصور باشا، منصور باشا حلوة حلوة وقوية على طول. منصور باشا الهدف الثاني في الدقيقة 18.
1: وانتهت المباراة فوز منتخب الكويت على الصين بنتيجة 2-0. صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الإنجليزي يبدأ استعداده في فلوريدا. نابولي يضم هويلاند نهائيا من مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو. بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مبدئي مع المغربي إسماعيل صبياري. السد القطري يتعاقد مع المدافع الإيطالي رومانيولي. شكوك حول مشاركة نيكو باس في كأس العالم، اللاعب يعاني من إصابة في الركبة. هانز فليك مدرب برشلونة يفوز بمدرب العام في الدوري الإسباني. تم الاتفاق على تمديد عقد الحارس كاريوس مع نادي شالكة الألماني. فلاهوفيتش سيغادر يوفنتوس هذا الصيف، سبب طلبات اللاعب كانت أعلى من عرض يوفنتوس. دييغو سيميوني سوف يسمح لألفارز بالرحيل إذا أراد المغادرة. نادي مارسيليا يريد 50 مليون يورو لمن يريد التعاقد مع غرينوود. ريال مدريد سوف يدفع الشرط الجزائي بقيمة 20 مليون يورو للتعاقد مع دونفريس من انتر ميلان. نادي فولهام يعلن رحيل مدربه ماركو سيلفا عن الفريق. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن مدرب فولهام الإنجليزي لكرة القدم البرتغالي ماركو سيلفا أنه سيغادر النادي، ووفقا لتقارير تفيد بقرب توليه تدريب نادي بنفيكا البرتغالي خلفا لمواطنه جوزيه مورينيو الذي يجري محادثاته مع ريال مدريد الإسباني. وكانت فترة سيلفا التي امتدت 5 سنوات مع نادي فولهام جعلته ثالث أطول المدربين بقاء في منصبهم في الدوري الإنجليزي. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز المعاملات اليومية. ومن هذا المنطلق تواصل دولة الكويت تعزيز خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، الذي يوفر للمواطنين والمقيمين إنجاز العديد من الخدمات بسهولة وسرعة. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد يوسف كاظم المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، حيث علق قائلا:
4: في إطار جهود مؤسسات الدولة بالتحول الرقمي، قامت مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحكومية من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، بداية مع وزارة العدل والتي قامت بتقديم خدمة تسديد كفالة الإفراج، وذلك من خلال خدماتها المتاحة عبر تطبيق سهل. فضمن جهود وزارة العدل في تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات المتقاضي، أصبح بإمكان الأفراد تسديد كفالات الإفراج للقضايا الخاصة بهم بشكل إلكتروني وسريع دون الحاجة للذهاب إلى الجهات القضائية، وذلك مباشرة من خلال خدمات وزارة العدل داخل تطبيق سهل. الخدمة الثانية مقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تتمثل في إمكانية شط برهن البيت الحكومي، إذ تتيح هذه الخدمة للمواطنين الكويتيين إمكانية شط برهن البيت الحكومي إلكترونيا وتحويل الوثيقة إلى وثيقة تملك نهائية بكل سهولة مباشرة من خلال خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر تطبيق سهل. الخدمة الثالثة والتي تم إتاحتها خلال هذا الأسبوع هي خدمة مقدمة من الإدارة العامة للجمارك، والتي تتمثل في شهادة لمن يهمه الأمر بحركة دخول وخروج المركبات، إذ بات يتاح للمواطنين والمقيمين إصدار شهادات لمن يهمه الأمر بحركة دخول وخروج المركبات عبر المنافذ الحدودية البرية لدولة الكويت لمدة أقصاها 3 أشهر إلكترونياً من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وبالإمكان كذلك التعرف على صلاحية هذه الشهادة من خلال رمز الاستجابة السريعة الQR كود المضاف في هذا المستند الرقمي. من خلال هذه الخدمات الإلكترونية الحكومية يسعى التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل لتعزيز تحول الدولة ومؤسساتها الحكومية باتجاه التحول الرقمي من أجل تحقيق رفاهية رقمية للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
3: وفي الختام، يبقى التحول الرقمي خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر تطورا وكفاءة، يعكس حرص دولة الكويت على تسهيل الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين من خلال حلول إلكترونية حديثة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات المجتمع. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
0: في صباح الخير عالم تكنولوجيا.

0: تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
1: عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة
2: أم الاختراع،
0: أم الاختراع، أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع.

سجل تطبيق تشات جي بي تي إنجازا عالميا جديدا بعد تجاوزه حاجز 1 مليار مستخدم نشط شهريا، ليصبح أسرع تطبيق يصل إلى هذا الرقم وفق بيانات شركة سنسور تاور المتخصصة في تحليلات السوق. ويأتي هذا النمو اللافت وسط منافسة متصاعدة بين شركتي OpenAI وأنثروبيك على سوق الذكاء الاصطناعي المتسارع. وأظهرت البيانات أن التطبيق بلغ هذا الرقم القياسي في مايو عام 2026، متفوقا على وتيرة نمو تطبيقات كبرى مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب. كما كشفت سنسور تاور أن مستخدمي تشات جي بي تي في الولايات المتحدة الذين حملوا تطبيق كلاود من أنثروبيك خفضوا استخدامهم لتشات جي بي تي بنسبة 5% بعد شهر من التحميل. ويأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق أو تقديم أنثروبيك طلبا سريا للاكتتاب العام، فيما تستعد OpenAI لخطوة مماثلة خلال الأسابيع المقبلة. وبحسب البيانات بلغ عدد مستخدمي كلاود النشطين شهريا 56 مليون مستخدم حتى الربع الثاني من العام، مع نمو سنوي استثنائي وصل إلى نحو 640% مقارنة بنمو 62% لمستخدمي تشات جي بي تي خلال الفترة نفسها. وبهذا وصلنا إلى ختام لفقرتنا التكنولوجية، ابقوا معنا في صباح الخير.

نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدنى بلادي هو في قلبي أنا.

مستمعينا الكرام، وإلى أخبارنا المحلية. قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بزيارة ميدانية إلى مستشفى جابر الأحمد للإطمئنان على المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية إثر الاعتداء الإيراني الأثم على مطار الكويت الدولي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاعهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم. وأكد الوزير العوضي في بيان صحفي صادر عن الصحة أن الوزارة تتابع جميع الحالات الصحية بشكل مباشر، وتعمل على توفير كل ما يلزم من إمكانيات بشرية وفنية ولوجستية لضمان حصول المصابين على الرعاية الصحية اللازمة حتى اكتمال تعافيهم. وأشاد بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وبما أظهرته من كفاءة عالية وسرعة في الاستجابة والتعامل مع الحالات منذ اللحظات الأولى للعدوان، بما يعكس جاهزية

0: المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والطوارئ. واطلع على الحالة الصحية للمصابين وسير الخطط العلاجية الموضوعة لهم، كما استمع إلى شرح من الفريق الطبي المعالج حول الإجراءات الطبية والتدخلات العلاجية المقدمة، حيث أكد على أهمية الاستمرار في توفير أفضل المستويات الرعاية الصحية ومتابعة الحالات وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة.
1: تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت فجر الأمس. وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن الجانبين أكدا على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

0: في جولتنا هذا الصباح: إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على دولة الكويت. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تؤكد أن إيران شنت هجوما متعمدا ومحسوبا وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي المدني، نافية تصريحات إيرانية بهذا الصدد. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح فورا بعد إبرام الاتفاق. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي ووقف الأعمال العسكرية ضد إيران. الخارجية الأمريكية تعلن أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي وافقا على تنفيذ وقف إطلاق النار. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. رئيسة وزراء أوكرانيا تقول إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الخطوة الأولى من مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد. السلطات الروسية تعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف فيها مدينة القرم. زعيم كوريا الشمالية يعلن مضاعفة إنتاج المواد النووية العسكرية. عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى البلاد قادما من العاصمة الأردنية عمان بعد ختام زيارة رسمية إلى المملكة تخللها عقد مباحثات أمنية. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف أشاد بعمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على أهمية التنسيق الأمني المشترك لتعزيز الاستقرار. وكان الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد التقى خلال زيارة بوزير الداخلية الأردني مازن الفراية، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية الإقليمية. في المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت واستهدافها منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في جدة دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجمات الإيرانية المستمرة ضد دولة الكويت ومملكة البحرين، وأكدت أن هذه الهجمات المستمرة تعد خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنها تقويض الجهود الدولية التي تبذل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت تضامنها التام مع دولة الكويت ومملكة البحرين في كل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما. في نيويورك دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية، معربا عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة التي تفيد بأن إيران استهدفت الكويت والبحرين واستئناف تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن إيران شنت هجوماً متعمداً ومحسوباً وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية بشكل قاطع تصريحات إيرانية بهذا الصدد. وإلى آخر تطورات خفض التصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملف سير المفاوضات مع إيران يسير بشكل جيد للغاية، مضيفا بأن طهران وافقت على عدم امتلاكها لسلاح نووي. التفاصيل مع عزيز فهمي.
1: قال الرئيس ترامب الأربعاء أن المرشد الإيراني مجتبي خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقي به في مرحلة ما. وأوضح الرئيس ترامب في حديث عبر الإنترنت بودكاست أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، وأضاف أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي. وفيما يتعلق بالتدخل البري في إيران، أوضح ترامب لسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية داخل إيران. وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو في جلسة استماع في مجلس النواب الأربعاء أن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب أصبح محورا رئيسيا في المحادثات الجارية بين البلدين، مؤكدا أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام، ولم نحصل حتى الآن على موافقة نهائية. وشدد على أن الحرب في إيران انتهت قائلا: نحن لم نعد ننفذ ضربات متواصلة داخل إيران لأن عملية الغضب الملحمي انتهت، معتبرا أن الولايات المتحدة حققت النصر. كما قال الرئيس ترامب الأربعاء إن المحادثات مع إيران قد تؤدي إلى نتائج إيجابية بنهاية هذا الأسبوع، ولكنه لم يستبعد إمكانية فشلها. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وحول مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع مذكرة التفاهم مع إيران والتي لا يزال يجري العمل عليها، مشيرا بأن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إعادة توجيه 125 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وذلك حتى 3 يونيو الجاري. وذكرت سانت كوم أن القوات الأمريكية اعترضت حتى الآن طريق 6 سفن لضمان الامتثال للحصار الأمريكي. في واشنطن، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وسحب القوات الأمريكية، ولم يصوت مجلس الشيوخ بعد على مشروع القرار الذي يحتاج لموافقة المجلسين قبل أن يحال إلى الرئيس ترامب الذي يمكنه استخدام حق النقض ضده. ومن المتوقع أن يحصل مشروع القرار على الأغلبية في مجلس الشيوخ نتيجة أصوات بعض الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين الداعمين له. في جديد المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والاحتلال، أعلنت الولايات المتحدة أن وفدي الحكومة اللبنانية والاحتلال اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة المفاوضات الرابعة في العاصمة واشنطن. التفاصيل مع عباس متولي.
2: أصدر البلدان بيانا مشتركا عقب جولة المحادثات التي جرت برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، جاء فيه أن الهدنة مرهونة بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وبإخلاء جميع عناصره. ولم يتضح على الفور الكيفية التي سيتم بها إنشاء هذه المناطق الأمنية. ويأتي تجديد الهدنة في أعقاب انتقادات حادة وجهها الرئيس دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب شن ضربات إسرائيلية داخل لبنان. وظل ترامب متحفظا وغير ملتزم بجدول زمني محدد لإنهاء الحرب. كما أكد ترامب صحة الأنباء التي تحدثت عن إجراء مكالمة هاتفية حامية الوطيس مع نتنياهو. وكان موقع أكسيوس أول من نقل عن ترامب قوله لنتنياهو: أنت مجنون بحق الجحيم، لولا وجودي لكان مصيرك السجن الآن. وعلاوة على التوصل إلى وقف شامل مستدام لإطلاق النار بين الجانبين، ذكرت مصادر مطلعة أن المطالب اللبنانية لا تزال ترتكز بشكل أساسي على حزمة من المطالب الأخرى تشمل إعادة إعمار شاملة للمناطق المتضررة في لبنان جراء الحرب، وعرض خطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، إلى جانب تقديم دعم لوجستي للجيش اللبناني لتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي، والتأكيد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم التي نزحوا منها بسبب الحرب. من جانبها جددت الولايات المتحدة دعمها المستمر للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في ممارسة سيادتهما، وأكدت أن أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل. وشددت جميع الأطراف على أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره حصرا الحكومتان السياديتان للبلدين، كما رفضت أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو فرض الوصاية عليه. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: في باريس حظ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو دولا أوروبية على مساعدة فرنسا في حماية أمن لبنان بعد خروج قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بنهاية العام الجاري وسط مخاوف من فراغ أمني. في قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في سلسلة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن غارات الاحتلال استهدفت 4 شقق سكنية في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين. في الأراضي المحتلة نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات القدس ورام الله، واعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال تلك الاقتحامات. التفاصيل مع حسن جعفر.
3: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين عديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية. كما صعدت حكومة الاحتلال حملات الاعتقالات والتي طالت العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية، 19 من مدينة القدس المحتلة، والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكنة عسكرية، ومكن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، ونشر كذلك عشرات الحواجز في كافة أنحاء المدينة المحتلة وخاصة في محيط البلدة القديمة. هذا يأتي في الوقت الذي هدمت فيه قوات الاحتلال 11 بناية مدنية في بلدتي جبع والرام من محافظة مدينة القدس المحتلة، وذلك في الوقت الذي أقرت فيه لجنة التشريع في البرلمان الإسرائيلي قانونا بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في كافة المساجد في أراضي عام 48 بذريعة إزعاج الجمهور. الأمر الذي اعتبره أعضاء البرلمان العرب بالتضييق على فلسطيني عام 48 ومحاربة دينهم. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في الشأن الأفريقي، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف أن الأزمات المستمرة والتوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية لا تزال تؤثر على أولويات التنمية والأمن في القارة، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الماثلة أمامها. وأوضح علي يوسف في كلمة خلال أعمال الدورة العادية 52 للجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الأفريقي أن الحاجة تبرز إلى تعزيز التنسيق وتبني استجابات جماعية أكثر فعالية. وحول علاقات الولايات المتحدة والناتو، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الرئيس دونالد ترامب سيحضر اجتماع رؤساء دول حلف شمال الأطلسي المقرر عقده في تركيا خلال يوليو المقبل، وهو تأكيد من شأنه أن يثير ارتياحا واسعا في دول الحلف بعد أن عبر ترامب مرارا عن غضبه من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران. في الأثناء، قال القائد العسكري في سلاح الجو الأمريكي والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الجنرال أليكسس غرينكويتش إن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي وكندا أن يزيدوا بسرعة عدد الطائرات والسفن المأهولة وغير المأهولة التي يساهمون بها في خطط الدفاع الخاصة بالحلف مع تراجع دور واشنطن في هذه المجالات. وتأتي هذه التصريحات عقب قرار الإدارة الأمريكية تقليص مجموعة القدرات العسكرية الأمريكية المتاحة لحلف شمال الأطلسي في حالات الأزمات. في كييف، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لبدء المرحلة الأولى من مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم أوكراني واسع استهدف فيها مدينة القرم. في المملكة المتحدة، أعلنت البحرية الملكية البريطانية مقتل 3 من أفرادها إثر تحطم مروحية أثناء مهمة تدريبية بالقرب من منطقة ساورتون في ديفون بجنوب غربي إنجلترا. وفي بيونغ يانغ، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من 2 مرات خلال السنوات 5 الماضية. وجاءت تصريحات كم أثناء تفقده منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 25% على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير 2024 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. التفاصيل مع شكري عبد الحميد.
1: رغم التحديات العالمية والوضع الحالي لمضيق هرمز أمام التجارة العالمية نتيجة الحرب الإيرانية، فقد أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقفزت لأكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات، حيث كان ارتفاع إيرادات المنطقة من 2,800,000,000 جنيه عام 2017 إلى 11,600,000,000 جنيه عام 2026، وكان ميناء شرق بورسعيد الثالث عالميا بمؤشر البنك الدولي لأداء الموانئ للحاويات. وسجلت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 413,500,000 دولار خلال أبريل الماضي، مع زيادة الاعتماد على القناة في المسارات البديلة لمضيق هرمز شبه المغلق بسبب حرب إيران. وارتفعت إيرادات قناة السويس خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 24.5% لتصل إلى 1,500,000,000 دولار مقابل 1,230,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2025. وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 47% خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 5,600,000,000 دولار مقابل 3,800,000,000 دولار في العام المالي الماضي بحسب ما أعلنته خطة التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 6,700,000,000 دولار في العام المالي المقبل، و 7,700,000,000 دولار في العام المالي التالي، ثم 9,000,000,000 دولار في العام المالي 2028-2029، قبل أن تسجل 10,500,000,000 دولار في 2029-2030. هذا وتبرز تلك الأرقام أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أهم المحاور الصناعية واللوجستية في مصر والمنطقة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الموقع الاستراتيجي على خطوط التجارة، بما يدعم توجه مصر نحو زيادة معدلات الإنتاج والتصدير. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن استمرار أزمة الطاقة في الشرق الأوسط حتى النصف الثاني من 2027 قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى سيناريو مظلم يشمل تباطؤا حادا في النمو وارتفاعا كبيرا في معدلات الفائدة، في ظل تعثر مساعي احتواء التصعيد بين أمريكا وإيران. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
2: الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله، طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة، مثيرة للغبار خاصة على بعض المناطق المكشوفة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة

اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 45، مدينة الجهرة 47، شمالا في العبدلي 46، غرب البلاد منطقتي شقاوة والسالمي 44، جنوبا بالوفرة 46، جزرنا الشمالية فيري تشاورب وبوبيان 43، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ارتفاع الموج من 3 إلى 6 غدا. تيارات المياه لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 51 دقيقة مساء، أدنى جزر في تمام الساعة 9 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:44 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأبرز ما جاء بها من أنباء. إدانات خليجية وعربية ودولية واسعة للعدوان الإيراني الآثم والمتواصل على دولة الكويت. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تؤكد أن إيران شنت هجوماً متعمداً ومحسوباً وغير مبرر بطائرات مسيرة استهدف مطار الكويت الدولي المدني، نافية تصريحات إيرانية بهذا الصدد. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، ويؤكد أن مضيق هرمز سيفتح فورا بعد إبرام الاتفاق. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي ووقف الأعمال العسكرية ضد إيران. الخارجية الأمريكية تعلن أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي وافقا على تنفيذ وقف إطلاق النار. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقاقا سكنية في مدينة غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. رئيسة وزراء أوكرانيا تقول إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الخطوة الأولى من مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد. السلطات الروسية تعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف فيها مدينة القرم. زعيم كوريا الشمالية يعلن مضاعفة إنتاج المواد النووية العسكرية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة تتجدد كل صباح لمتابعينا في صباح الخير، لنقول لهم الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة، أمور بسيطة لكنها تزيد الحياة جمالا ورقة. كونوا أيها الأحبة حدائق فرح تنشر عبير زهورها وورودها في طرق العباد، لتعم المحبة ويسود الوداد.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير. في هذه اللحظات ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد فيصل سند. عقيد فيصل صباحك الله بالخير، وإحنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير.
2: يا هلا فيكم، مرحبا، نصبح عليك ونصبح على كل مستمعين برنامج صباح الخير كويت، ولا شكر على واجب، وهذا أقل ما نقدمه لإخواننا ومستمعينا، خصوصا نشرة الأخبار لوزارة الداخلية وإبلاغهم عن الحوادث المرورية وعن الحالة الأمنية لدولتنا الحبيبة الكويت.
1: حياك الله عقيد فيصل. في البداية، ما هي آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة أو 48 ساعة الماضية؟
2: طبعا يعني خلال هذه الفترة كانت هناك أحداث والكل عارفها، وتم التعامل معها من قبل يعني الجهات المعنية في وزارات الدولة، وأيضا يعني ما نحذر منه دائما كوزارة الداخلية عدم الاقتراب من الشظايا، وهذا ما شفناه من تجمهر يعني بعض الأفراد الأمس، وطبعا عدم الاقتراب لها، عدم التصوير، وطبعا من إحقاء القبض على اللي صوروا الأحداث، وطبعا تصوير الأحداث، تصوير حالات الانفجار، وتصوير الأشياء الأخرى اللي تنتج عن أحداث أمس حذرت منها وزارة الداخلية طبعا اللي سرية المعلومات، وهذا يعني البعض يشوف رسالة لكن هي معلومة للعدو، وطبعا ممكن أنها تسبب خوف لدى مشاهدينها وتسبب خوف ما بين الناس. وزارة الداخلية دائما والوزارات الأخرى المعنية تعلن عن الأحداث بشكل يومي وبشكل مستمر وبشكل سريع جدا حتى تمنع الإشاعة وتطمن الناس، وهناك تعامل سريع لدى وزارة الداخلية ومن خلال غرف يعني اتخاذ القرار وغرف العمليات اللي دائما ما تتابع هذه الأحداث أولا بأول، وتصدر الأوامر والتعليمات للجهات المختصة في وزارة الداخلية ووزارات الدولة للتعامل معها، فلا بد أن يكون هناك ثقة من قبل الجهات المعنية في هذا التعامل. ما نتمنى المواطنين يتعاملون مع هذه الأحداث لخطورة مثل الشظايا ومثل التصوير. هذه يعني أبرز ملامح 48 ساعة، ومن خلال يعني وقتنا الدائمة معاكم واليومية من خلال الحوادث المرورية وما وردنا من بلاغات لغرفة عملية وزارة الداخلية، انقلاب مع إصابة لمركبة، طبعا هذا البلاغ اللي وردنا من دخلة شبيلية، هذا اللي هو بلاغ قادم، وإصابة اللي هو انقلاب يمين محطة البنزين، وأيضا هناك حادث يعني والحوادث البسيطة جدا سواء داخل الفروانية شارع البناور، ويعني الحوادث القرطبة محطة البنزين البترولي، وبعض الحوادث اللي تنتج عنها نتيجة لأخطاء سلوكيات يرتكبها قائد المركبة، انشغاله بالهاتف النقال هي من أكثر مسببات الحوادث، عدم مشاهدة للطريق، وأيضا هناك اتصال مخصوص إشارة مخرج منطقة لجرين اتجاه سواق لجرين، من الإشارة والله تفتح وتسكر بشكل سريع، وجاري التعامل معها، ومن خلال طبعا غرفة العمليات في مشاهدة الحوادث ومشاهدة الطرق والازدحام والكثافة العالية يتم التعامل معها وفق يعني منظومة أمنية مرورية لتسهيل الحركة لدى قائدين المركبات، وبالتأكيد يعني الإشارة لها متابعة مستمرة من قبل الأخوة في الإدارة العامة للمرور، والدور الدائم اللي قاعد يقوموا فيه الإدارة العامة للمرور من خلال يعني الإحصائيات والمخالفات المروريه والتعامل مع الحوادث. كانت لهم احصائيه من تاريخ 25 لغايه 31 5، واسفرت عن تحرير اكثر من 18 ألف مخالفه مروريه، وتم التعامل مع 2488 بلاغ مروري. وطبعا هذه الاحصائيات بمعدلها خلال يعني ايام معدوده رقم كبير جدا، وتم حجز 431 مركبة و27 دراجة وإحالة 15 حدث إلى نيابة الأحداث. وهذا الدور يقع في البداية على الأسرة، على أولياء الأمور في عدم إعطاء الأحداث لمركباتهم وقيادتها. وتم حجز 54 شخص في نظارة المرور، إلى جانب التعامل مع الحوادث، حادث التصادم 900 و13 حادث تصادم، و156 و165 حادث تصادم وإصابة. وأيضا هناك دور للإدارة العامة لشرطة النجدة اللي كانت لهم إحصائية من تاريخ 24 لغاية 30/5، أسفرت عن تنفيذ 1800 من العمليات الأمنية المتنوعة وضبط 22 شخص مطلوب. وأيضا تعاملت شرطة النجدة مع 147 حادث مروري بينها حوادث الدهس، وقدمت المساعدة للحالات الطارئة بأكثر من 900 حالة، وتم تحرير أيضا المخالفات المرورية. وهي نذكر إخواننا قائدي المركبات بعقوبات متجاوزي السرعة، تجاوز السرعة تجاوز توصل ل 150 سرعتك يتم تحديد مخالفة مرورية وحجز المركبة في وجود، يعني إذا كان قائد المركبة من المواطنين، إذا كان قائد المركبة من الوافدين يتم إبعاده غير حجز المركبة وتحرير المخالفة المرورية، ونقيسها على سرعة المخالفة المرورية. إذا تصل إلى 200 للمواطن تحرير مخالفة مرورية وحجز المركبة والإحالة إلى السجن، وللمقيم تحرير مخالفة وحجز والإبعاد عن البلاد. فنحذر الأخوة من المخالفات المرورية والسرعات العالية. بالتأكيد إخواني يعني حذروا أيضا بالنسبة لعمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية، وهني إن شاء الله يسمعون الكفلاء لهم ويسمعون البعض منهم. طبعا الحظر هذا من الساعة 11 صباحا لغاية 4 العصر، في حال عدم الالتزام يتم تسجيل مخالفة شروط التصريح، ويمنع منعا باتا عمل الدراجات النارية لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية في كافة المناطق في هذا التوقيت، واعتبارا من يوم الاثنين اللي فات اللي هو 1/6 حتى شهر 8 شهر أغسطس. ونقول لكل مستمعين وزارة الداخلية قاعد تعمل على مدار ساعة لحفظ الأمن والأمان، لابد أن نتعاون ولا نتهاون. في بعض التعليمات اللي دائما ما نناشد المواطن والمقيم يعني عنها، والتحذير بعدم التساهل في نقل يعني الرسائل، سواء في التصوير اللي قاعد نشوفها ما بين فترة وأخرى، خصوصا في ظل هذه الأحداث. والله يبعد عنا شر الأحداث هذه، وأنكم قايمين بدورهم راح يتم ضبط من ينشر تصوير لخطورته وأيضا لعدم خوف لدى المواطنين والمقيمين. ونقول في نهاية هذه الفقرة درب السلام إن شاء الله لكل مستمعين برنامج صباح الخير الكويت.
1: كفيت ووفيت عقيد فيصل في نقلك لهذه الرسائل، سواء الأمنية أو حتى المرورية بما يتعلق فيها من مخالفات لمرتدي الطرق. كل الشكر لك، وأيضا نثمن جهود ما يبذلونه منتسبي وزارة الداخلية من تضحيات وسهر على راحة المواطنين والمقيمين. نؤكد أن ما يقدمونه من عمل وطني هذا الأمر محل فخر واعتزاز، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن وأمان، وأن يوفق كل منتسبي وزارة الداخلية في أداء واجبهم الوطني. كل الشكر لك مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد فيصل سند.
2: يا هلا فيكم، مرحبا ويعطيكم العافية. مشكورين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، واحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضا عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
4: دائما في صباح الخير نحب نسلط الضوء على دور العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام على نشر التوعية ما بين المواطنين والمقيمين. لذلك يسعدنا في هذا اليوم أن نرحب بالمقدم أحمد المشموم من هذه الإدارة، إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، نتعرف على أبرز البلاغات اللي تم التعامل معها في الفترة الماضية. صبحك الله بالخير مقدم أحمد.
5: صباح النور زينب، صباح النور على الجميع، ونشكركم على هذه المداخلة المستمرة دائما، ونتمنى اليوم نقدم رسالة وافية للجمهور الكريم عن أهم الأنشطة وأهم الأمور اللي بيقوم فيها قوة الإطفاء العام.
4: نعم مقدم أحمد، هل هناك بلاغات خاصة تم التعامل معها في الفترة الماضية؟
5: نعم طبعا، خلينا نروح بداية الأسبوع امتدادا من عطلة عيد الأضحى، كان هناك بعض الإجراءات التي غانت فيها قوة الإطفاء العام. أبرز هذه الأمور كانت الحملات التفتيشية على دور العرض الخاصة بالمسارح، خصوصا أن يعني بعد رجوع نشاط الخاص بالمسارح كثفت قوة الإطفاء العام جولاتها التفتيشية على المسارح للتأكد أنها ما زالت مستوفية للشروط. يعني لم يكن هناك الحمد لله أي إصابات، كون أن أساسا فرقة التفتيش قامت بترخيص هذه المسارح مسبقا، ولكن العمليات التفتيشية اللي قاموا فيها هي لزيادة التأكد من أن يعني من أن الأنشطة ما زالت نفس ما هي، لم يتم تغيير أي شيء، المطبعات ما زالت في نفس أماكنها في وصلاحيتها يعني ممتازة، التأكد أن المخارج الخاصة بالطوارئ مفتوحة وغير مغلقة وبتكديس الأغراض أو التخزين فيها، والحمد لله يعني تمت الجولات كلها على خير ما يرام. كذلك عندنا من أبرز الحوادث اللي تعاملت معها قوة الإطفاء العام حريق محول، طبعا تعامل معها مركز المنقف ومركز الأحمدي. يعني مشكلة المحول أن كان هناك عدد من المركبات اللي صافة قريب من المحول تأثرت، وكان هناك يعني تلف فيها. الحادث لم يسفر عن أي إصابات. كذلك أيضا عندنا خلال اليومين الماضيين طبعا كان هناك يعني جوي لصفارات الانذار وانتشار بعض الشظايا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية الكويتية لبعض المسيرات، تم التعامل مع يعني عدد 9 بلاغات يخص هذا الموضوع. والحمد لله يعني لم يسفر عن أي إصابات، ولكن ما زلنا احنا في حالة الطوارئ، ما زلنا نوصي المواطنين والمقيمين في حال سماع دوي صفايا صفارات الانذار نكون متواجدين في اماكن امنه مغلقه بعيدا عن النوافذ، نحاول ان يعني ما يعني نصور، نحاول ما نتناقل الشائعات كما نوهت الجهات الرسميه. واليوم احنا ما نحن عارفين في اي وقت ممكن تطلق صفارات الانذار، احنا صح متعودين انها تطلق في اوقات الليل، ولكن لازم نكون مستعدين على يعني مدى 24 ساعة، يعني ممكن الصبح ممكن العصر أنت ما تدري، ولكن هناك إجراءات معينة تقوم فيها راح تحميك إن شاء الله. واليوم جهات الدولة ذات الصلة وفرق الطوارئ كلها تعمل بكامل طاقتها على مدى 24 ساعة للتعامل مع مثل هذه الظروف. كذلك كون احنا وصلنا الى عطلة نهاية الاسبوع، ننوه دائما ونذكر كل اسبوع يا اخوان مرتادي الشواطئ ومرتادي الشاليهات واحواض السباحة، الرجاء يعني لازم يكون هناك مراقبة مستمرة. احنا كل اسبوع قاعدين نتعامل مع حوادث تخص السباحة والغرق واستخدام احواض السباحة، وكل اسبوع هناك يعني خسائر بالارواح. نتمنى ان يكون هناك وعي اكثر، واكيد نتمنى السلامة للجميع.
4: اللهم آمين. ودائما بما أن احنا في قلب الصيف المقدم أحمد، في بعض الأحيان تكثر البلاغات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، يا ريت لو على السريع نوجه نصائح إلى المستمعين سواء من مواطنين أو مقيمين لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا إن شاء الله.
5: نعم طبعا احنا يعني خلال الأيام الماضية بدأنا نلامس درجات الحرارة 43 و44، احنا فعليا دخلنا في موسم الصيف، فارتفاع درجات الحراره يعني يتزامن مع هناك يعني اجراءات معينه نحب ننوه عليها. اهم هذه الاجراءات ان انت تتاكد ما تخلي اي اغراض قابله للاشتعال او تؤدي الى انفجار لا سمح الله داخل السياره. في اليوم السيارات قاعده تصير موضوع يعني فاصله مثلا بالشمس ومسكرين الدرايش، فبالتالي يتولد ضغط وضغط حراره داخل. اذا كنت حاط باور بانك او مثلا عطور خصوصا اخواتنا النساء، هذه المواد عاده بارتفاع درجات الحراره تؤدي الى انفجار وبالتالي الى حريق وخسائر. كذلك الولاعات، المواد سريعه الاشتعال، هذه كلها احاول كثر ما اقدر ما اخليها متواجده في السياره باي ظرف كان. كذلك لازم اتاكد من مطفئات الحريق الموجوده بالسياره انها يعني ضمن الصلاحيه وما زالت تعمل،
4: نعم.
5: وعداد الضغط يعني سليم. يعني يمكن هذه ابرز المشاكل اللي احنا دائما نواجهها. نهايه اكيد عندنا الاحمال الكهربائيه، كثر ما سوينا احمال كهربائيه على بلاك او موزع راح يؤدي الى يعني حريق لا سمح الله، وبالتالي خسائر كبيره قد تؤثر على الارواح والممتلكات. ولكن نتمنى ان يكون هناك صيف امن. كذلك احب انوه يعني احنا بدانا يمكن العطله الصيفيه لمجموعه من عيالنا، فلازم يكون هناك مراقبه خصوصا الحين تبلش الانشطه، استخدام الاجهزه الكهربائيه، الشواحن، السهر لفترات متاخره من الليل، استخدام المصادر الحراريه داخل المطبخ. هذه كلها من الامور اللي انت لازم تنوه عليها كولي امر.

0: تصرف اسلامي في حال حدوث حريق او يعني بدايه اشتعال، فكاشف الدخان راح يعطيني انذار ممكن اتدارك الموضوع بشكل اكبر. ولكن في كل الاحوال اي خطر اي طارئ دائما اتصل على هاتف الامان 112، بعدها لكن تقدر تتصرف بتصرف مبدئي خير وبركه. ما قدرت لا تعرض نفسك للخطر، فقط قم بعمليه اخلاء افراد الاسره من المكان والتواجد في مكان امن الى ان توصل فرق الطوارئ لمكان الحادث.
1: نعم، بما أن بداية عطلة نهاية الأسبوع نتمنى نقول لكم ونتمنى لكم عطلة سعيدة، لكن احنا ندري أن قوة الأطفاء العامة لا تنام ولا تعطل، دائما هي العين الساهرة لراحة وأمان هذا الوطن. من خلالك المقدم أحمد المشموم نوجه تحية وإجلال وإكبار ملؤها الفخر والاعتزاز إلى جميع منتسبي قوة الأطفاء العام، عيون ساهرة لا تنام لننام نحن بأمان. كل الشكر لكم، عسى الله يحفظكم ويبارك فيكم وبجهودكم، ودائما يديم علينا نعمة الأمن والأمان على كويتنا الغالية. كل الشكر لك المقدم أحمد المشموم.
0: مشكورين وما قصرت، والله يعطيك العافية.
2: 89.5 اف ام من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف جميع رحلات شركة طيران الجزيرة من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T5، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبد الله الراجحي في بيان صحفي إن قرار استئناف التشغيل جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية للتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال الرحلات والمسافرين. أضاف الراجحي أن أعمال المعاينة والتقييم أكدت خلو مبنى الركاب T5 من الأضرار التي قد تؤثر على سلامة التشغيل أو حركة المسافرين، الأمر الذي سمح باستئناف الرحلات وفق الإجراءات والضوابط التشغيلية المعتمدة. ودعا المسافرين الراغبين بمواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع شركة طيران الجزيرة لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر، وأكد أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى، وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على منشآت مدنية في دولة الكويت. وقالت وزير الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس إن بلادها تدين بشدة الاعتداء الإيراني المروع على المدنيين في مطار الكويت الدولي، معربة عن مواساتها ووقوفها مع جميع المتضررين. وأكدت كوبر أن الحكومة البريطانية تتضامن تضامنا كاملا مع الشعب الكويتي وجميع الشركاء في الخليج الذين يستحقون الأمن، مطالبة إيران بضرورة الانخراط الكامل في الحوار لتحقيق السلام والحفاظ على إيقاف إطلاق النار.

وجهت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة بإنشاء غرفة مراقبة مركزية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، مشددة على إحكام الرقابة على العاملين في إدارة الخدمات العامة التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وقالت الوزير

تدير الحويلة في تصريح صحفي عقب اجتماعها مع مسؤولي الإدارة بحضور المدير العام للهيئة الدكتورة دلال عثمان إن الاجتماع بحث عدد من الملفات التنظيمية بهدف تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأضافت أنه تمت مناقشة آليات تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة داخل الإدارة واستعراض ملف أنظمة المراقبة ومراجعة العقود والإجراءات التشغيلية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وأكدت ضرورة رفع الملاحظات والمعوقات أولا بأول لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتذليلها وتوفير الدعم اللازم للعاملين بما يضمن سير العمل وفق الأطر القانونية. وأوضحت أن التوجيهات شملت تزويد دور الرعاية بمنظومة كاميرات أمنية متكاملة لتعزيز حماية النزلاء، إضافة إلى حصر أعداد المهندسين ومراجعة مهامهم لضمان الاستفادة المثلى من الكفاءات المتاحة وتحسين مستوى الخدمات.

رؤيتها سواحلا تتمنى عودة السفن إلى التي أودعتني في ربابتها لحنا يجدد شوق الريح للسكن إلى التي جعلت عيني لرؤيتها سواحلا تتمنى عودة السفن إلى التي أودعتني في ربابتها لحنا

0: وقبل أن نطوي صفحة لقائنا، نعود معا إلى سؤال الصباح الذي بدأنا به رحلتنا، حينما تسألنا كيف نجعل من هذه العطلة لوحة فنية نستمتع بتفاصيلها. الآن وبعد أن تأملتم بينكم وبين أنفسكم، نهمس في أذانكم بالإجابة. إن الاستمتاع الحقيقي لا يحتاج إلى خطط معقدة أو سفر بعيد، بل يحتاج فقط إلى حضوركم الذهني الكامل. استمتعوا بكوب القهوة كأنكم تذوقونه للمرة الأولى. أنصتوا لضحكات من تحبون. عيشوا اللحظة الحالية بكل جوارحكم. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. لكم تحيات محمد القحطاني، تامر الدحاني من الإعداد.
1: وهذه أجمل تحية صباحية تأتيكم من التقديم.

بهاء السعيد وزينب القلاف وعبد الرحمن العنزي ومحدثتكم هبة المريشد، وهذه تحيات من قائد العمل بدر المروان، وإلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من مخاطر جديدة لبرنامج إيران النووي، وصحيفة نيويورك تايمز تعتبر أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. غدت الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات عدة في جنوب لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق. الولايات المتحدة تطلب من أوروبا وكندا تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي الجوية والبحرية. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق واسع لإصلاح سياسة الهجرة، وزعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحا ومميزا بل وفاعلا ما لم يكن مستقرا ومتوافقا نفسيا مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخليا، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأنا أتحدث إليكم. من القلب إلى القلب، ومن العقل إلى العقل، ومن الروح إلى الروح. حلوة كلمة الروح. لما أستذكر أو أتذكر أنني روح تتشكل بالمعنى والعاطفة والمشاعر، والأجمل أن أتحدث إلى نفسي وأن أصالح ذاتي، وأن أتحدث إلى صديقي في المرآة. الصديق الذي في المرآة هي ذاتي. نحن نطمئن بكل تأكيد عندما نذكر الله عز وجل، وبعد ذلك نعتني بأنفسنا. أيها الأصدقاء، اليوم سنتحدث إلى أنفسنا، إلى ذواتنا، لأننا انشغلنا كثيرا بالعالم الخارجي ونسينا أن كل ما نسعى إليه هو أن نرضى عن أنفسنا وعن ذواتنا. فابحث عن هذا الرضا في داخلك، في ذاتك. لذلك سنبحر اليوم في فضاءات الروح وفي فضاءات مشاعرنا وعواطفنا، وكيف نحقق ذلك الرضا والاستقرار النفسي.
1: تطمن. طمأنينتك ليست رفاهية، إنها ضرورة للحفاظ على توازنك النفسي. لا يمكن أن تصل إلى الاستقرار النفسي ما لم تمتلك الطمأنينة. لا يمكن أن تحصل على الطمأنينة ما لم تمتلك القدرة على إدارة أفكارك.
2: أيها الأصدقاء، لو سألتكم اليوم من الشخص اللي تقضون معه 24 ساعة في اليوم؟ واحد تقعدون معه 24 ساعة في اليوم، ما في ثانية تفارقونه. من الشخص اللي يعرف أسرارك ويميز أفكارك ويتحقق من أفكارك الخفية ويتحمل تقلباتك ويعيش معك كل اللحظات حلوة ومرة؟ هذا مو صديقك المقرب. كل منا أصدقاء مقربين، وهذه نعمة كبيرة. ولا زوجك أو زوجتك، ولا الأب ولا الأبناء ولا الأم، هذا أنت. متى تحدثت إلى نفسك بهدوء وطبطبت على نفسك؟ المفارقة العجيبة عزيزي عز المستمعة هي أننا غالبا ما نكون أشد قسوة على أنفسنا من الناس الآخرين. يعني أنت تقسو على نفسك أكثر من غيرك علشان غيرك، تمارس ضد نفسك وذاتك جلد مستمر، تلومها على كل هفوة. تخيل أنه عندك صديق واخطأ، ما تأخذ وياه، خاصة خطأ بسيط، ما تأخذ وياه دقيقة وانت تلومه إذا لمته، إذا ما طوفت له. والحياة تحتاج تغافل. أنت ما تتغافل على ذاتك، بل وتجلدها جلد وتحملها فوق طاقتها. ليش ما تصالح ذاتك؟ ما ذاتك أولى أنك تكون أنت صديق لها. ما أتكلم فلسفة، أتكلم بعمق. اليوم في برنامجنا برنامج تطمن راح نتوقف عند الخطوات اللي تساعدنا على أن نتصالح مع هذا الصديق المخبوء في داخلنا. نتحدث عن التعاطف مع الذات. تحب نفسك؟ كل تلقائية بتقول لي نعم، لكن إذا سألتك أسئلة أخرى راح تكتشف أنك ما تحب نفسك. تنام عدل؟ تمارس الرياضة؟ تأخذ الغذاء الصحي؟ تسعد نفسك؟ يتذكر؟ تعالي يا أم، تعالي يا أبو، أنتوا جالدين ذاتكم عشان شنو؟ عشان عيالكم؟ كل واحد له ذاته. الطفل لين يمتلك الوعي، أعرف أن في آباء وأمهات يتحملون مسؤولية أبنائهم، وأبنائهم متزوجين وبناتهم متزوجات. ما أقول لك تخلى عن هالمسؤولية، لكن حط لها نسبة، حط لها نسبة. قاعد تتعرض للضغط، وباكر تصير فيك لا سمح الله أمراض مزمنة، وتتحسر بهالسرير بروحك. يبي يجونك عيالك يراعونك، بس أنت ما راعيت نفسك. ليش؟ ليش؟ الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. تروح تكلف على نفسك؟ دلع ذاتك. نعم، دلع ذاتك، قدر ذاتك. ترى تدليع الذات مو معناته أنك تخرج عن الإطار الصحي في الحياة، لا. تدليع ذاتك بأنك تأخذ الغذاء الصحي قبل هذا كله. تدليع ذاتك عشان تشعر بأنك ما أنت مقصر مع نفسك. ها، يقول الله عز وجل إن الله يغير، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنت تغير عشان تغير الآخرين. اصلح، تصلح دوائرك. دلع ذاتك لما تشعر أنك مستقر ومرتاح ومطمئن من الداخل. أديت واجباتك اللي عليك، بعدين نقول أنا بشوف عيالي وبشوف فلاني وبشوف دوامي وبشوف علاني. لا، شوف نفسك. أول خطوة الله عز وجل هو راضي عنك، احنا مؤمنين، احنا نعمل في هذه الدنيا عشان نظفر في الآخرة في الجنة. شنو سويت؟ شنو سويت؟ أديت عباداتك، صلواتك أديتها كاملة، أديتها في المسجد، عندك وردك، عندك أذكارك، عندك صدقاتك، هذه الأشياء اللي الأولوية في الحياة أنك تسويها مع منو؟ مع الخالق. أنت قاعد ترد الجميل للي شكل ذاتك، هذا أول واحد أو أول ما يطري علينا الخالق عز وجل. أرض الله عز وجل أولا، بعد ذلك أرض والدينك، بعد ذلك تعال خل في عندك أولويات في حياتك، هذا يخليك تشعر بالاستقرار والرضا. بعد ذلك ما هو مرادك أنت؟ ما هي أولوياتك الذاتية الداخلية؟ كيف تحققها؟ بعدين عاد نقول لك إذا حققت كل هذا اتجه لخدمة المجتمع وخدمة الآخرين باستطاعتك. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
1: تطمن. علامة تكثر اللوم على نفسك. الرحمة تبدأ من الداخل. من لا يحب نفسه لن يحب الآخرين. أول طريق للحب هو أن تعرف نفسك، تثق بها وتبني مشاعرك على حبها، ثم ينعكس هذا الحب على من هم حولك ممن يستحق. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شمالي.
2: أحبابي أعزائي، وأنا أتحدث عن الطبطبة على الذات ومصالحة الذات والتعاطف مع الذات وجمال الوجود في تعاطفنا مع ذواتنا. يقولك في علم النفس الحديث، الباحثين يركزون على مفهوم التعاطف مع الذات كأحد أهم ركائز الصحة النفسية ومقاومة الاكتئاب. أن تقاوم الاكتئاب لازم تشعر بالرضا والاستقرار والتوافق، ولازم هذا الشيء ما يحدث إذا ما كان عندك تعاطف مع ذاتك، تجاوز هذا الفن، هذه المهارة الجميلة، تغافل مع نفسك. لا تلوم نفسك كثيرا، لا تأكل نفسك مثل ما نقول، ولا تجعل اللوم السلبي عليك أنت في كل شاردة وواردة. كيف تبي تعيش حياتك؟ أنا قصرت مع نفسي، أنا قصرت مع أبنائي، أنا قصرت في كذا، أنا قصرت في كذا، أنا مطلوب مني، أنا لازم أسوي، أنا كله، أنا مطالب مطالب مطالب. شوف أنت شنو محتاج وحقق نفسك عشان تجاوز هذا اللوم السلبي، عشان ما تقع في الاكتئاب وما تكون في دائرة مقاومة الاكتئاب. أن تتعاطف مع ذاتك يعني أن تعامل نفسك في أوقات الفشل والإخفاق، وخاصة الفشل والإخفاق. من اللي يساعدك على أنك تتجاوزها؟ أنت بنفسك بعد الله عز وجل. ألطف بنفسك، اللطف واللين والمساواة هذه تساعدك على تجاوز كل صعوبة الحياة. هذه اللي تتعامل معها فيها مع أبنائك أحق فيها نفسك، مع أصدقائك أحق فيها نفسك، مع كل المقربين أحق فيها نفسك، أحق فيها نفسك، أحق فيها نفسك. قدم نفسك، إحنا بشر، إحنا مو ملائكة ولا آلات مبرمجة. من حقنا وأنا رديت 3 مرات أن نخطئ، ومن حقنا أن نتعب، ومن حقنا ألا نكون على ما يرام في كل الأيام. لكن من اللي يطبطب علينا؟ أنت تطبطب على نفسك. يقول إليا أبو ماضي هذا الشاعر الجميل في دعوته للنظر إلى الحياة والذات بعين الرضا والجمال: أيها الشاكي، وما بك من داء، كن جميلا ترى الوجود جميل.

0: أي هذا الشاكي وما بك داء؟ كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إذا لم تر الجمال في نفسك عزيزي عز المستمعة، وإذا لم تكن رحيما بذاتك، فكيف سترى الجمال في هذا الكون الواسع؟ وكيف ستمنح اللطف والرحمة للآخرين؟ فقد الشيء لا يعطيه، ومصالحة الكون تبدأ من مصالحة تلك المرآة التي تنظر إليها الآن في هذا الصباح، وهي مرآتك. كن جميلا ترى الوجود جميل، صادق نفسك، راقب حوارك الداخلي عندما تخطئ، لاحظ الكلمات التي تقولها لنفسك، استبدل كلمات التقريع واللوم بعبارات مشجعة مثل لقد كانت تجربة صعبة تعلمت منها وسأبذل جهدا أفضل في المرة القادمة. ثانيا، تقبل نواقصك الإنسانية، الكمال لله وحده، اعترافك بنقاط ضعفك هو أولى خطوات نضجك وليس دليلا على قلة حيلتك. كافئ نفسك، لا تنتظر الشكر أو التقدير من أحد، احتفي بإنجازاتك الصغيرة وامنح نفسك وقتا للراحة والاستقرار عندما تشعر بالإجهاد. يا صديقي، يا صديق المستمع، قف اليوم أمام مرآتك، انظر إلى عينيك بعمق وقل لنفسك أنا آسف على كل لحظة قسوت فيها عليك، شكرا لأنك تحملتيني وصمتت معي، ومن اليوم سنكون معا أصدقاء يد بيد. صالح نفسك ليتصالح معك العالم. هذا العمق في التفكير وفي الحديث يعطينا التطمين، تطمن فأنت تستحق الحب واللطف، وأولى الناس بها أو بهما هو أنت. دمتم برعاية الله وعشتم مطمئنين في أمان الله. طبتم وطاب لقاؤكم.
1: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج، الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: حبيبي اليوم ماكو فوز، الكاس لنا يعني لنا، فاهم ولا لا؟
1: يا عمي روح زين، روح
0: روح انت شيل الفوز من بالي.
1: روح زين، ما راح اشيل الفوز من بالي، وايد عندك خبه في فريقك هذا.
0: شنو؟
1: الكاس مو لكم اصلا، الموضوع خالص، لا تتعب عمرك.
0: ايه انا اعرف الحكي هذا، حكي شنو؟ تدري حكي شنو؟
1: شنو؟
0: شارين مبارات انتو. ايه نعم، هذا عوايدكم، تروحون تشترون مبارات، تروحون ترشون الحكم والحكم يغش وتاخذون انتو الجيم لكم. لا يا حبيبي، هذا الحكي ما يمشي ويانا.
1: طالع من يتكلم عن التحكيم، اقول شكلك ما طالع مباريات، بس فالح تشوف الاقوال بالاخبار.
0: نعم
1: انا قايل انت وين والكره وين؟
0: هاني
2: سعود خالد يا نيتو، ايش فيكم الله يهداكم؟ بس عاد ما فيكم، ايش فيكم؟ سكرتوا روسنا الله يهداكم.
0: ليش ما
2: تتهاوشون؟
0: لا تهاوش اتهاوش.
1: اقول تحكي عدل. شنو مو محترم ولا ثمن كلامي؟ شنو سابك انا ولا ساب احد من اهلك؟
2: لا جماعه الخير صدقكم انتوا ولا تغشمر.
0: شوف دامك تغلط على فريقي، انت غلطت علينا كلنا.
1: اقول اسكت، بس اسكت في اللي عافيك انت وفريقك.
2: انتم منسجكم ولا تستعبطون؟ مو ناقص ولا تذابحون قدامي؟ كل هذا علشان المباراه؟ بالله انا ابي اعرف الناديين اللي قاعدين تتناجرون عليهم، من اهل الديره، من نوفينا، اقصد يعني دوري محلي مثلا.
0: لا احنا قاعدين نتكلم عن فريق بالدوري الايطالي.
2: والله منسجكم ولا تغشمرون يا نيتو انتو؟ ما اقول الحمد لله والشكر.
0: ليش؟
2: انا ابي اعرف يعني ماني فاهم، هو انتوا لكم اسهم في النادي هذا، لكم يعني مثلا بتستفيدون شيء من السالفه هذه اللي قاعد تسوونها عشان تذابحون كذي؟
0: لا
2: عيل، ايش حقه هاللو يا عيل؟
1: ابد شايف اشكالنا احنا
2: قدام النت كذي، ليش النجره؟ بعرف يبا، واخروا عن هالتعصب اللي ما وراه غير الخلافات اللي ما لها داعي. يامه ناس تفرقوا والسبب التعصب الرياضي، هذه ما صارت كره قدم، صارت كره ندم وسب، وهالتعصب العمي اللي قاعدين نشوفه. الله يهداكم، بس الله يهداكم.

0: عليكم
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
3: اليوم متجمعين على خير إن شاء الله.
1: أي خير يا أخوي، بغوا تذابحون توا يا سلطان الله يهداك.
3: أفاه منو؟ لا يكون خالد وسعود.
1: إيه وفي غيرهم بغوا تذابحون على مباراة، تفضل.
3: ألاقيها من بعض البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي ولا ألاقيها من الديوانية، ما أدري فيهم بعض هالناس خدوا رياض خلافات توصل لمرحلة السب والغلط. فعليكم بس شفيكم، الرياضة ثقافة ورسالة إنسانية تجمع الناس ما تفرق، ولا أنا غلطان؟

0: يقول لك بنات صغار زين ما تذابحوا وليش والله هذه معيبة على فريق هذه.
1: هو هو هو هو. من صجوم هذول يا مصالح.
0: اي والله وشنو ما وصلت هذا المسج اللي يقولون عنه اللي
2: شو اسمه الفيديو يا خالتي ام سلطان انتشرت بكل مكان. انا مستغربه البنات ايش لهم بالمباريات وهالسوالف هدوا المجالات الخاصه فيهم وقاموا يتابعون انديه
0: وكان زين يا منيره يتابعون انديه يكون الفريق فيها نسائي لا لاعبين ريايل.
1: ويه والله هذول فراغه ما عندهم سالفه
2: يعني وايد بنات عندهم إنجازات برياضة ورفعوا اسم ديرتهم عالي وقدروا يحققون هالإنجازات بدون تعصب وخلاف. للأسف هذه ثقافة منتشرة اللهم يا كافي.
0: أنا اللي خابرتها الرياضة تجمع ما تفرق.
1: عدل يا وخيتي والدليل تلاحمنا وترابطنا من سنين.
2: والله طلعتوا خبرة بكرة القدم.
0: كنا نتابع يوم كانت الكرة تجمع وتوحد مو اليوم صارت خلافات وتعصب.
1: صدقتي يا وخيتي والعشم إن شاء الله بهالجيل الجديد اللي جاي يرجع لنا هالرياضة والماضي الحلو مثل ما كان لا وأحسن عاد قولوا آمين.
2: آمين.

0: القهوة يا محبوب؟ القهوة وينها؟ ولا أقول لك وزع شربات بمناسبة خسارة فريق بعض الناس.
1: شوف إلا فريقي يا ويلك انت حكي عنه، ولا ترى ما أطب دوانيتك وقهوتك ما أبيها يا أبو سعد.
0: انت كله كذي، لما تشوف فريقك مغلوب تقول هالكلمتين يبا خلاص بطل تشجعه وشوف لك فريق ثاني. ولا أقول لك شجع فريقي ترى دائما يفوز ورافع الراس.
1: والله هذا اللي ناقص، آخر عمري بعد غير فريقي وشجع فريق اللي ما يتسمى.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بو يوسف إش فيك بعد أنت؟
0: اللي يشوفه يقول مركبة طبعان.
2: والله البلا فيكم أنتو شياب بهالعمر تتذابحون بالكلام علشان كرة. أخص والله أخص، أنتو قدوة لازم تكونون للجيل الحالي. تخيلوا الجيل الحالي شافكم وأنتو تتذابحون شنو بيقولون؟
1: أنا ما قرب صوبه ويتحرش فريقي.
0: لأن فريقي كيفشل.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة الخير ذكروا الله، تتذابحون علشان كرة وهم يلعبون بالملعب وأنتو تتذابحون هني بالقهوة. يا جماعة الخير ذكروا الله.
1: لا إله إلا الله.
2: خلوا الكرة عنكم والتعصب اللي ما منه فايدة ولا عايدة. شليكم أنتم؟
1: بس بس بس ترى ذيتني، خلنا نشوف البرنامج.
0: عاد يقول لكم البرنامج هذا يتكلم عن الرياضة وانها أخلاق قبل لا تكون لعبة.
1: يعلم نفسك بالأول. علم نفسك
0: أبو مرزوق.
1: لا أنت علم نفسك.
0: ردينا ردينا.
2: لا إله إلا الله، الشرها علي أنا، هاد بيتي ومجاب لكم.

0: كابتن عادل، كونك رياضي سابق، شنو تعليقك على وضع التعصب اللي تشهده الأوساط الرياضية؟ وهل هذه ظاهرة صحية طبيعية؟
1: للأسف التعصب مرض قاعد ينتشر في الأوساط الرياضية وقاعد يسبب مشاكل كثيرة. الرياضة بعيدة كل البعد عن التعصب وما لها علاقة فيه لا من قريب ولا من بعيد. وأنا كرياضي سابق ما أنكر أني عشت لحظات من التعصب، لكن مو مثل هذا التعصب المنتشر حاليا واللي تسبب في مشاكل وخلافات وصلت لمرحلة العنف.
0: شنو رسالتك اللي حاب توجهها؟
1: رسالتي هي أن الرياضة فن وذوق وأخلاق مهما كانت هذه الرياضة، وهدفها الحقيقي تجميع وتوحيد شعوب العالم، ولا نجعل مباراة سبب في تفرقنا ووصول لمراحل خطرة قد تؤدي إلى خلافات تخلق أزمات ما لها حل.
0: نشكرك كابتن عادل ونتمنى رسالتك وصلت للجميع. وبالختام حاب أقول أن الرياضة هي العقل السليم في الجسم السليم. تركوا التعصب وكونوا إيد واحدة وجسد واحد وروح واحدة، وتركوا كل شيء سبب الفرقة والخلاف، وتذكروا أن الرياضة رسالة هدفها توحيد الشعوب والقضاء على التعصب.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من التصوير.

0: صباح جميل لكل المتابعين وسعيدين بتجدد اللقاء معكم في مراحب. دائما وكل يوم دعواتنا لكم بالتواصل وأيضا المحبة، والله يجعل الكويت دائما وأبدا واحة أمن واحة أمان وسعادة لها ولمن يحبها. بانوراما مراحب اليوم، وبانتظار مشاركاتكم الحلوة على 22-413-250 أو 22-413-251، ومن خارج دولة الكويت لنا أحباب على 00-965-22-413-252. مواضيعنا اللي تكلمنا فيها متنوعة، لكن فعل الخير أبدا ما يوقف، ولا مساحتنا الثانية اللي عن العفو والتسامح، وكذلك ذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد، وكذلك كان عندنا مساحة مثل شعبي يقول ما تعينك إلا يمينك. بانتظار مداخلاتكم ومشاركاتكم. اليوم الخميس أكيد أجواء عائلية جدا جميلة، هذه دعوة للعائلة للتواصل للمحبة للاجتماع مع الأسرة، زوج والزوجة والأولاد، وين بتروحون اليوم؟ هذا اللي بنعرفه أكيد من خلال حلقتنا. تحيات حلوة من طاقم البرنامج، أنا المخيال، محمد السبيعي، يوسف جوهر، طلال الماجد، مشعل القحطاني، سوسن بوشهري، أنفال العياف، وأكيد تحية الكبيرة مع مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
1: في أوقات الأزمات والشدائد لا يكفي أن نحب أوطاننا بالكلمات، بل يجب أن نثبت هذا الحب بالمواقف والأفعال.

وهنا يظهر الدور الحقيقي للولاء باعتباره الركيزة التي يقوم عليه استقرار الوطن وقوته. فالولاء ليس مجرد شعور عابر، بل هو التزام صادق وانتماء راسخ يجعل الإنسان يقف إلى جانب وطنه في كل الظروف، خاصة عندما يتعرض للتحديات والتهديدات. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الحديث عن الولاء للوطن في المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع وحدة الصف وقوة التماسك والعمل بروح المسؤولية.

دارنا اليوم تنخاكم يا النشامة، عرضوا ربعكم قرمين الأولادي، ادعوا على من هجتنا بشهر الصيامة، لهتنا بنوم ولا شرب وزادي.

0: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: سعيدين جدا بتجدد اللقاء، ومثل ما ذكرنا عناوين كثيرة ودنا نتكلم فيها اليوم، ولا شك أيضا أن هالأسبوع يعني تضمن مناسبة عزيزة جدا جدا علينا، مناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ورعاه ولاية العهد. يسعدنا أيضا مشاركاتكم تبريكاتكم وأيضا تهانيكم في هذه المناسبة، بالإضافة لموضوعنا الثاني اللي كان يوم الأحد فعل الخير والبحث عن أهل الخير وين هم واللي يعملون خير وين، وأيضا الناس المحبة للخير كذلك العفو والتسامح، هذه علامة من علامات أهل الكويت الأحباء، بالإضافة لمثلنا اللي كان بالأمس ما تعينك إلا يمينك.
2: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي، برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
3: والله أنا عندي بلاوزة
4: هذه مملكتي،
3: بيني وبينكم أنتم الاثنين، ولعب لي بالموضوع.
2: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.

0: ذكرى جميلة مثل ما ذكرنا مستمعينا، راح نتكلم عنها الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد، وكذلك موضوع فعل الخير، العفو والتسامح. وفي مثل يقول ما تعينك إلا يمينك، لكن خلوني أرحب بأخوي الغالي والعزيز والإعلامي القدير الأستاذ سعد خلف. سعيد جدا بوجودك معنا اليوم في مرحب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك زميلي وأخوي طلال، وأنت أيضا زميل وإعلامي قدير، ونفتخر أن نشتغل معك ويا ما اشتغلنا مع بعض.
0: أيوة والله.
1: وبالتالي وجودي معك اليوم يعني الإضافة جميلة لي ومعك ومع أسرة البرنامج، الله يعطيكم الصحة والعافية. والواحد يفتخر أنه يكون في برنامج يحظى بهذه الشعبية الكبيرة بالكويت والوطن العربي.
0: إحنا اللي وايد سعيدين، وأنت أستاذنا ودائما نتعلم منك أستاذ سعد خلاف. يعني صدق ذكريات جميلة جدا
1: أكيد
0: يعني جمعتنا في برامج أهل فبراير ومدفع الأفطار وبرامج
1: كثيرة
0: إذاعية وتلفزيونية. بسألك خيي سعد، يعني مثلنا ما يعينك إلا يمينك، وانت تبارك الله اتذكر كان في عندك برامج فيها امثال يعني
1: صح،
0: خصوصا مع الجمهور. ايش كثر يمثل هالمثل؟ هل هو موجود اليوم؟
1: شوف يعني يعني ما يعينك إلا يمينك، يعني هذا الواحد اللي حاط بباله انه ما يعتمد على الاخرين، لكن بالنهايه الواحد لازم يعني يعتمد على الناس. يعني
0: 100%.
1: مستحيل انه يعني اللي يقول يعني ما يعينك إلا يمينك معناته هذا عايش يعني بغابه ومعتمد على نفسه بروحه.
0: اي والله.
1: لكن يعني ما يقدر يتحرك يمين وشمال الا ياخذ استشاره من هذا، مساعده
0: صح.
1: من هذا، وقفه مع هذا. أصلا السوالف مع الآخرين هي الحياة أصلا.
0: إيه والله. زين إحنا نسألك، أنت أقدم منا الله يعطيك صحة. سعد خلف من يسأل أو من استشارة يعني بالشغل؟
1: والله إذا كانت بالشغل هما الزملاء يعني الأكثر خبرة في هذا المجال، الواحد يستشيره. لكن يعني دائما الواحد ياخذ بعض مرات على نفس موضوع الزواج، مرة يعني إنه والله يستشيرون واحد برأيه فلان، إيش رأيك والله هذا تقدم حق بنتي مثلا، ياخذ رأي واحد، لا أخذ أكثر من رأي. فعند علشان بالنهاية أنت تكون الفكرة، لأن الموضوع عايد عليك أنت بالنهاية.
0: صح.
1: فإنك أنت تأخذ رأي الناس المقربين، أخذ رأي أكثر من واحد، يعني يمكن الآراء تختلف، يمكن واحد يقول لك رأي شخصي بفلان وممكن ما يحبه، يعني مثلا إذا
0: ممكن.
1: أنت ممكن أنت تستشير
0: ويفركش عليه زواجه
1: صح. لكن يعني العملية أنك أنت تستشير الآخرين أكثر من واحد علشان تكون يعني فكرة كاملة، وبالنهاية الرأي لك يعني.
0: نعم. فكر واربح من البرامج الجميلة اللي قدمها أستاذ سعد. وأنا لما ينعاد البرامج التسعينات تحديدا، لما تنعاد أقعد أطالع أقول الناس شلون كانت عقولها شلون، وانت طلعت وايد مواهب يعني تبارك الله، حتى قبل جوجل تعطيهم حسبة قسمة. شنو ذكرياتك مع ذاك الجيل؟
1: والله شوف أخوي طلال، يعني من الشغلات اللي أنت يعني تطرقت إلى نقطة حلوة.
0: أي والله.
1: يعني في بعض يعني أشخاص يعني سواء ممثلين أو مطربين أو شخصيات عامة يعني كانوا أشخاص يعني توهم في بداية الحياة
0: صح،
1: يعني على مقاعد الدراسة مثل ما يقول. فأنا كنت فأنت أقول يعني شو اسمك، يعني توه يعني مو طالع نجم. فالناس الحين الجيل الحالي يقول يعني هذا نجم كبير، أنت ليش إيش حاجة قلت له شو اسمك؟ قلت لا، هو أنا توي طالع وهو هو طالع على بقاع الدراسة، الحين هو سوبر ستار ونجم والناس يعني تحترمه وتقدره
0: صح.
1: ولا مكانته. لكن احنا البرنامج من بعد التحرير هاللقاءات اللي سويناها يعني
0: انا ودي ينعاد مرة ثانية
1: ان شاء الله،
0: ومن قد ما انا وانت
1: لا بروحي
2: من ايام الجاهلية كان يوم الخميس اسمه المؤنس.
3: الشهامة والمروءة تلصق بي كما تلصق البنبرة في الرخام الأملسي،
2: معناته الخميس من أول وليس.

0: 22413250 و22413251 ومعانا اتصال
1: أمو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك.
2: شلونكم؟
1: حياك الله. هلا أمو محمد.
2: هلا هلا بيك، شلونكم؟
1: والله بخير الحمد لله.
2: الحمد لله. أنا أحب تدرون فيني، أنا مو مع يعني وايد المساحات، بس عجبتني المساحة اللي عن تواصل الأهل والمحبة والتسامح، هذا وايد حلو.
1: صح.
2: لازم الإنسان إذا ما يسامح أو ما يعفو عن اللي قباله يعني قايله شيء، هذه مو خوش عيشة يعني.
0: اي والله.
2: دائما تكون متسامح، دائما تكون يعني ما تلوم روحك ان انا السبب. اي
0: نعم.
2: بس هم حلو ان الواحد يتسامح وانه يعفو عن اي احد قال له شيء، مو هذاك يرتاح الجانب الثاني. انت
0: الله
2: انت ترتاح نفسيا، ترتاح
0: صح
2: يعني. صح. قلت للحقيقه او شو اسمه
1: فعلا يعني الواحد يشتري راحته مثل ما يقولون.
0: اي
1: يعني.
0: والله
2: اي والله. وعشاكم على القوه في كل البرامج اللي تحطونها
0: حبيبتي،
2: المساحات هذه تريح وايد، تريح.
0: انت مرتاحه ويانا يما؟
2: وايد معاكم.
0: ايه؟
2: وايد والله شاهد، وايد احب مواضيعكم وحكيكم، واتمنى لكم كل خير من اولادي صلاحات لآخر واحد.
0: حبيبتي صباحك خير وبركة.
2: صباحك بالنور والصحة والعافية والأمان إن شاء الله ديرتنا.
0: آمين.
2: وإن شاء الله يلا يمعونا بشوفكم
0: إن شاء الله، وبنجيب معانا سعد خلف إن شاء الله حبيبنا.
1: الله يسلمك إن شاء الله
0: بالزوارة بإذن الله.
2: بإذن الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك أمي
1: محمد.
3: مراحل مو كل كلام يحتاج تفسير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة
5: يا رب. العزيز حبيب اللي كنت أتمنى.

0: سعيدين جدا بتجدد اللقاء، ومثل ما ذكرنا يعني عندنا مجموعة من المساحات الحوارية، وأنا وايد سعيد صراحة اليوم يعني مع أستاذي سعد خلف في هذه الحلقة. أستاذ سعد
1: حبيبي أنت الفرح أصلا
0: يا حبيبنا، قول ألو معنا عبد المحسن.
1: أهلا وسهلا فيك عبد المحسن.
2: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالنور، حياك الله أخوي عبد المحسن.
2: الله يعطيك العافية، والله يحفظك
1: أجمعين إن شاء الله. هلا أخوي عبد المحسن الشمري،
2: شخصية نفتخر فيها ونتمناها ونتمنى لك والله يكون خير.
1: الله يسلمك
2: ان شاء الله، ما شاء الله عليك اضافه كبيره جدا.
1: الله يحفظك اخوي عبد المحسن الشمري، سعداء جدا بسمع صوتك.
2: الله يحفظك يا رب.
1: تفضل.
2: شلونك اخوي طلال؟
0: والله بخير، انت شلونك؟
2: شلون يوسف؟ اموره طيبه ان شاء الله.
0: يسلم عليك،
2: العسى دوم يا رب ان شاء الله بخير يا رب.
0: تدلل يا غالي، اي مساحه اخترت؟
2: الله يحفظك. انا والله تكلمت يوم التسامح والعفو،
0: نعم،
2: وبعدي تكلمت اختي ام يحيى عسى الله يعطيها العافيه، اشكرها على الثناء واشكرها على الكلام اللي قالته في حقي، الله يعطيها العافيه.
0: تستاهل.
2: وهي تطرقت الى نقطه،
0: نعم،
2: تطرقت الى نقطه مهمه جدا صراحه، يعني عجبتني صراحه الزاويه اللي هي خذتها، يعني انا ما سمعتها. احنا احيانا نسامح قبل لا الشخص نفسه يسامح نفسه، قبل لا يدري انه اخطا. الزاوية هذه جميلة جدا، يعني احنا يعني انا ما بيقول يعني على قول اني طيب ولا اني كذا ولا اني كذا واقعد اسامح واقعد اسامح واقعد اسامح، لا لا، انت محتاج ان الطرف الثاني يعرف انه اخطا، لازم يعرف انه اصلا هذه من شروط التغافل، حتى لو جيت بالتغافل عن شخص هو لازم يعلم انه اخطا، ما يصير انك انت تتغافل او انك انت تسامح او انك انت تتجاوز والطرف هذا المخطئ هو لا يعلم انه اخطا اساسا.
0: فعلا، لانه ممكن يكرر الخطأ، ممكن يكرر الخطا عليك استاذ عبد المحسن، لانه ما يدري،
2: ممكن يكرر الخطا وهو بنيته انه مو غلطان.
0: صح،
2: وممكن انه يزيد، يعني يزيد ليش؟ لانه هو يعتقد ان هذا حق من حقه وان هذا شيء خاص فيه او شيء له. فاحنا مساله مفهوم، ارجع واكررها ثاني مره قلتها الاسبوع الماضي، ارجع واكررها يا جماعه، احنا محتاجين ان نفهم لماذا نسامح وكيف نسامح ومتى نسامح والطريقه اللي نسامح فيها والاثر اللي راح يترك هذا التسامح. لازم الشخص حتى يكون للتسامح قيمه، يجب ان يعلم الشخص المخطئ انه اخطا وانه يطلب السماح. صح. اما اني انا اجي اسامح واسامح واسامح اسامح بيني وبين نفسي حتى عشان راحتي النفسيه. نعم، سامح بيني وبين نفسي.
1: نعم. يمكن استاذ عبد المحسن نبي ندخل معك يعني بحوار حق الموضوع، يمكن اذا رحت حق الشخص مثلا اللي اخطا بحقي وقلت له كلام يمكن ادخل معاه في جدال، لكن انا مثلا اذا قلت خلاص انا يعني مسامحه ولا ابي اتعرض له او اتكلم معاه مره ثانيه، يعني على قولتهم يعني ابعد عن الشر واغني له. انت ايش رايك يعني بالشخص اللي يقول ما بيفتح موضوع معه، خلاص انا سامحته وبوخر عنه، يعني ما بيأجادله حتى لا تكبر السالفه؟
2: حلو، هني النقطة أستاذ الكريم، هني النقطة الأولى اللي أنا قلت عنها، اللي هو أنا بعرف أنا ليش أبسامح، أبفهم قيمة التسامح هذا. إذا كان هذا الشخص يعنيني، إذا كان هذا الشخص خطأ راح يتمادى وسبب، إذا كان ولد ولا أخ ولا أخ ولا صديق عزيز ولا زميل أنا شايفة أنه أفضل من كذي، ليش لا؟ بالعكس، أنا لازم أتكلم. هي المسألة مو مسألة أني أنا أتكلم أو ما أتكلم أو أني أطلب أنه يعتذر، لا لا، هي المسألة في الأسلوب، طريقتنا في التعامل عندما يخطئ الشخص. احيانا يكون الحق مع الشخص، عندما يخطئ عليه الشخص ويروح يبي ياخذ حقه يصير الحق عليه. لماذا؟ لان طريقته في اخذ حقه او في طريقته في التعامل في استرداد حقه او اظهار حقه، هذه اشكاليه فيها. احنا مشكلتنا في الاسلوب دائما.
0: صحيح.
2: دائما مشكلتنا في الاسلوب،
0: عساك على القوه
2: نفتقد هذا الشيء.
0: نعم. الله يحفظكم. احسنت استاذ عبد المحسن، شكرا لك.
1: شكرا.

0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المساء ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
3: لا والله

0: للي حاب يتواصل معنا على مراحب رقم هواتفنا 22413250 22413251. متحفز طلال، عندك شيء بتقوله؟
1: احس ان يعني كلام الاستاذ عبد المحسن الشمري يعني صح. حط وايد نقط على الحروف لما تكلم عن فعل الخير وعن السماح، لكن خلي يعرف الثاني شنو اخطاه عشان ما يكررها.
0: اي عشان كذا انا قلتها يعني حق اخوي عبد المحسن، ودايما اقول يعني اذا بعضهم يعني ما يستقبل منك، يعتبر هو انه على حق وهو انه الصح، وانت فالدخول في جدال والاستمرار يمكن يكبر الموضوع، فانت يعني خلاص انت تحس ان هذا الشخص يعني مره مرتين مو راضي يعني يستوعب الكلام، او انه صحيح. هو مو راضي يقتنع انه غلطان. البعد عنه ارحم يعني، غنيمه مثل ما يقولون.
1: شايك
0: يعني.
1: نسال امنا ام صالح، قول الو.
0: ام صالح هلا وسهلا فيك، صباح الخير.
2: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد.
1: الله
2: يا صباحكم ان شاء الله صباح خير وسعاده يا ربي.
1: امين.
2: اكبر صار تشرح قلوبنا كلنا يا رب ان شاء الله.
1: امين امين, آمين. اليوم زايده بالورد عشان سعد هاي ما
2: اقول
1: يوم يوسف بس تقولين صباح الفل، اليوم الفل والورد
0: لا
2: ها؟ اقول خليك شويه على كثر
1: حاضر خلاص انا بركن. قولي امي ايش رايك بمساحاتنا؟
2: الخير والبركه يمه حبيبتي كلكم والله،
1: انت نورنا وبركتنا. قولي يا يمه ايش رايك بمساحاتنا وفعل الخير عموما؟ يعني سعد قاعد يقول مثل راي الاستاذ عبد المحسن، في بعض الناس والله البعد عنهم غنيمه امي، مؤذيين على طول عندهم صح مشاكل
2: صح صح، يعني هذا ينطبق عليهم، اتقي من شر من احسنت اليه، تي تنصحه او تي تعطي نصيحه تفيده اهو زين يقلب عليك، ما ادري ليش يعني هو الله المستعان عليه.
1: اي والله صح. اي والله لهم حل يمه، شنو الحل؟
2: الحل شوف مره مرتين الثالثه ما تغير هذا اهو، لا والله تكثر عنه وايد احسن لي. وايد وايد احسن لي. وبعدين المساحه في شغله انا قالها سعد لما قلت له برنامج انا وياك، بس عجبتني والله عجبتني، قال لك لا انا بروحي.
1: يبي بروحه شفته والحين انا عازمه ببرنامجي وهو ما يعزمني ببرنامجي، شو اسوي انا؟
2: والله كلكم ما شاء الله يعني شخصيات ناجحه
1: حبيبتي
2: ومحبوبه.
0: الله يحفظك.
2: الحمد لله.
1: عاد انا وسعد ترى يمه دائما الناس اذا شافوني برا يسالوني عنه، واذا شافوا هو كملنا بعض في وايد برامج تبارك الله.
2: صح صح، وخصوصا مدفع الافطار.
1: اي بعد ما يبي له سبحان الله قدم ويا سعد يمكن 7-8 مذيعين ما رهم ويا الا طلال.
0: حبيبي
2: طلال طبعا طبعا طبعا ابي اقول لك ليش.
1: لا تقولين سعد يعرف.
0: لا غار غار.
1: حبيبتي امي صباحك خير وبركه.
2: صباحك خير وبركه ان شاء الله، صباحكم فل عيالي من المخرج لاخر موظف.
1: الله يسعدك ويبشرنا فيك باخبار حلوه، قولي امين
2: ان شاء الله. واعطوني سامريه تكفون.
1: بشري بشري مخرجنا ما يقصر.
2: حبيبي بعد قلبي
1: حبيبه امي، حياك الله يا مصالح.
2: حياكم الله حبيبي.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: مشاعر حب جميلة يعني قاعدين نعيشها سعد، خصوصا مع اتصالات المستمعين.
1: أكيد يعني من خلال يعني 3-4 اتصالات اللي وصلتنا يعني تحس يعني الناس فعلا تحب الخير، وأن الناس يعني ودها ما يخسرون الطرف الآخر. يعني الناس تحب اليمعة، تحب يعني الـ الناس اللي دائم معاها، تحب صح. تعرف أخبارها. فبالتالي نقول حق الطرف الآخر اللي يعتقد أنه دائما على حق، لو قعدت بينك وبين نفسك يعني شوف يعني وين نقاط القوة فيك ونقاط الضعف فيك، ولأن بالنهاية إذا أنت الحين مصر على رأيك بالنهاية راح تلقى نفسك قاعد بروحك.
0: أي والله،
1: ويعني ما حد يسأل عنك ولا حد يعني الواتسابات والاتصالات والناس اللي تسأل عنك راح تشوفهم راح يختفون من حياتك وأنت الخسران.
0: أي والله الماية بتروح عنا. خل نسأل أمنا أم علي.
1: أم علي صباح الخير.
2: صباح النور، والله نورت الإذاعة.
1: الله يسلمك، شو وجودك؟
2: يا هلا والله، هلا أبوي، شونك
0: يما؟ عمرك طويل.
2: هلا يما، شونك طلال؟
0: توا قاعد يقول لي سعد، قاعد يقول له يقول لي معلي شلونها، من متى تتصل عليكم؟ قلت له معلي قبل أني إحنا البرنامج هي موجودة.
2: إحنا بيوفها.
1: الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يطول عمرك إن شاء الله.
2: سعد مثلك أنا قديمة.
0: سعد على القوة بس ما يبين عليك.
2: لا يما، أنا أمكم والله يعطيكم العافية.
1: الله
2: يحفظكم. من مخرج، من حبيبتي سوسن، والله يعطيكم العافية كلكم عيالي.
1: أكيد ما في شك، الله يمتعك بالصحة والعافية ودائما.
2: الله يعافيك يما، الله يعافيك ويخليك إن شاء الله يطول عمرك ويخليكم أنت كلكم أحبابنا ومذيعينا، ويعطيكم العافية شايلين الكويت فوق الحمد لله.
1: الله يسلمك. شنو رأيك اليوم، شنو ودك تتكلمين عنه؟
2: والله أتكلم على الإنسان اللي يعني يبعد عن أهله وما يتجمع مع أهله.
1: صح.
2: يعني هذا غلط، المفروض أنه ما أنتوا وخر ما أدى عنكم.
0: والله
2: حصل عاطفة في قلوبكم.
0: أحسنتي.
2: أي والله يما، يعني لازم الإنسان يتجمع يشوف أهله.
0: أي والله،
2: لو ما أنتوا توقفون معهم من يوقف معهم؟
0: أي والله.
2: لا يا يما يا طلال، احنا نحب الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يقول حط حب عبادك في قلبي.
0: وهذه نعمة.
2: لازم الإنسان ما يقعد يبعد عن أهله وعن قرايبه وعن.
0: أي والله.
2: صح. يقول ما حد هذا هم بيوم اللي انت محتاج يوقفون معاك.
0: صادقه، ولا يغدغر الدنيا يقول لك انا مو محتاج، انا شبي فيهم وانا عندي فلوس.
2: خلي الدنيا يما طلال، خلي الدنيا، خلي الفلوس، ترى ما يفيدونكم.
0: اي والله
2: ما يفيدك الا اللي منك وفيك.
0: احسنتي يا يما، وتحياتنا لك.
2: تحياتي حق ام خالد حبيبتي، عمري كلهم قاعد يسألون عني بالتليفون، ومصالح يعني كلهم،
0: ومحمد
2: ومحمد ام محمد حياتي اسمع الصوت،
0: ام يحيى تسلم عليك،
2: ام يحيى الله يعطيها العافيه ما تقصر،
0: ابلا نوال من السعوديه،
2: نوال كلهم حبايبي، يعني كلهم قاعده معاهم ومجتمعه معاهم
0: حبيبتي. الله يجمعنا،
2: راح نجتمع بعد يا طلال
0: ان شاء الله باذن الله قريب يما. مشكوره.
2: انا قاعد يسالوني متى، قلت لهم انا ما ادري، خل اسال طلال.
0: ان شاء الله قريب يما، وراح نحط عند راح نحط ببرنامجنا اعلان
2: ان شاء الله يا يما، نشوفكم نتجمع فيكم
0: حبيبتي.
2: وكلكم نحبكم، انتم عيالنا.
0: الله يطول بعمرك،
2: انتم معطينا طاقه.
0: تسلمين يا يما، ما قصرت
2: والله، معطينا طاقه، ومنشوف نشوف هذا ونشوف هذاك ونشوف المذيع ونشوف المذيع
0: ان شاء الله قريب، ومنيب معانا سعد، ايش رايك؟
2: اي بي بس سعد والله حياه الله يا حي، نور
0: صباحك خير ان شاء الله. مشكوره يما، ثواني ونروح استديو الأخبار سعد عشان موجز لأهم الأنباء، ومن بعدها نرجع لمساحاتنا ومراحب.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من مخاطر جديدة لبرنامج إيران النووي، وصحيفة نيويورك تايمز تعتبر أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. غدات الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات عدة في جنوب لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق. الولايات المتحدة تطلب من أوروبا وكندا تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي الجوية والبحرية. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق واسع لإصلاح سياسة الهجرة. زعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 1:53 ظهرا. أدنى مستوى للجزر الساعة 9 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والوفرة 45 درجة، لنويصيب 43 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 32 درجة، الوفرة 28، لنويصيب 29 درجة. موعد غروب الشمس الساعة 6:44. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: مراحل، مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: كم مرة المواقف محتار فيها؟
1: ما تعلم من يبي طيحتك.
0: مراحل جواب لكل الأسئلة.
1: يا بعد عيني.
0: مراحل الصوت اللي يفهم.
2: رجعنا نتواصل معاكم وسعيدين جدا بمداخلاتكم الحلوة من داخل الكويت خارج الكويت. خي سعد دائما اتصالات حلوة تجينا من البحرين وتحديدا من أم حمد.
3: أم حمد الحلوة البحرينية.
2: أيوة
3: أم حمد صباح الخير.
4: يا سعود فوت من الشهر ما شفت خلي. يا سعد فوت من الشهر ما شفت خلي. ويا طلال فوت من الشهر وما شفت خلي. سلام عليكم.
2: عليكم السلام.
4: صباح الخير. الخير عليك يا سعد. نقول حياك الله في بيت عود. يا مرحبتين كبار. حيا الله مني وطلال. نقول لك يا بلبل البرنامج.
2: الله يحييك يا أمي. شلونك؟
3: أهلا وسهلا فيك وحياك الله. سعد أسمع صوتك.
4: احنا اكثر والله سعيدين بوجودك معانا في بيت العود وتشوف من كل اقطار العالم.
2: أيوة
4: تتصل عربي.
2: سمعتي شنو سماك؟ يقول حلوى البحرين معانا على الهواء. قلت له ايه هذه حلوتنا. انت حلوتنا يا ام
4: ان شاء الله.
2: قولي يا ماما.
4: انت بعد انتوا عاد نقول لكم الشمالي ما يحتاج بعد
2: حبيبي. احنا الرهش.
3: الرهش
2: احنا الرهش والدرابيل. قولي
4: الدرابيل. والله كيف الحلو في الكويت
2: حبيبي.
4: الله يحفظ الكويت
2: ويحفظكم.
4: آمين. محفوظ يا ربي.
2: آمين.
4: اللهم آمين.
2: ويحفظ البحرين إن شاء الله وأهلها الطيبين.
4: آمين. يحفظ الخليج كله.
2: آمين.
4: آمين. شعبنا يا ربي وأرضها وسماها وبحرها. آمين. يا ربي. آمين. الله آمين. اللهم آمين.
2: تفضلي يا يما. أي موضوع حبيت تتكلمين فيه يا غالية؟
4: والله أنا حبيت التسامح.
2: الله.
4: التسامح يعني صفة. شيء جميل لكن مو بكل ساعة أسامح ويرد يغلط علي أو تغلط علي أو أرد أسامحها. هذه ما يسمى تسامح. هذه يعني بعمل الإنسان. كلنا خطأون وخير خطأين وشنو ما ليه مثلا كل ما فينا واحد ما يخطأ. وساعات من دون قصد أو بقصد.
2: صح.
4: أو مثل تفهم الحاجة يعني في ناس وايد حساسين تتحط تقنية عجبتك احنا حطيتوا انتو سمرية يعني شاكنا وياكم وحطينا في ناس من تحط شاي يقول ليش تقصديني انا تقصديني يعني حن شاي طغرة مرة في

0: السوشيال ميديا عجبتني حطيته في الحولة. هم يقولون لا يعني حتى تخاف تطرشة مع أن ساعات إحنا نحتاج حق أشياء مثل يعني كلمات شعر شيء نحتاجها حتى نخزن مثل حلول والتولي. فبعضهم يقول لك لا يعني أنا المقصود أنا ليش ذي يعني الحين الواحد قد ما يتسامح ساعات يقول ابعد عن الشر وقنيله ليش يعني متى إحنا نقص روحنا طلال ولا هنسعد متى بقى في العمر ترى هذه إحنا بنودم القلب وقبضة دم يعني يرتفع ضغطي صدني جلطة على ثبت فلان ولا ثبت فلان لمتى هذه أتحاشى أصلا ها إني أتحاشى خلاص ما خلي مثل الأول وياي إن في ناس يتمادون لما سمحتوهم مرة مرتين أكرر الشيء يعني الواحد خلاص أنا خطيت ما أكرر أحس إنه أضايق سعدة ولا طلال في ذي الشيء ليش أروح أضايقه ليش وديني أخليكم طاقة إيجابية
1: أي والله
0: شو أم محمد والله من الدش هني على قلبنا يقول صابن أننا ما يعني صراحة عفويته وكلمها الطيب وخواتي ولا هانا ومصالح أم علي يعني تحس أم طلال يعني يمكن ما تحضري بعض الأسامي نقعد أذان صاغية
1: أي والله
0: فلسفة ذهوان
1: كلهم دروس يمات كلامهم من القلب
0: خليفة مسلمون قال محمد كلامك من القلب للقلب على الجلد
1: أي والله أي والله
0: وتحية لكم هكي نجات بدخوني سامري تقول حط الله
1: عدوه من
0: الكويت ورقص السامري من البحر نسلم عليكم
1: الله يسلمها
0: على الجميع
1: حبيبتي أمي صباحك خير إن شاء الله
0: عليكم علينا والله يحفظكم صباحك ورد يا يبا
1: شكرا
0: حيا الله سعد حيا

0: متواصلين معاكم وتحياتنا لحبيبتنا أمنا أم حمد مثل ما سميتها سعد حلوة البحرين.
1: نعم
0: تستاهل.
1: تستاهل والله وكلماتها حلوة وجميلة.
0: إي والله.
1: ونروح الإمارات.
0: الله أبو عايدة.
1: أوه أهلنا
0: من زمان ما اتصل.
1: أبو عايدة أهلا وسهلا فيك. حياك الله عليك السلام. صباحك الله بالخير.
2: حياك الله أستاذ سعد خلف والأستاذ طلال الماجد.
0: حياك الله.
2: الكرام كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير.
2: شوف إحنا ما نطفل. ترى فترة البرنامج أنا استماع وهالفترة أنا في السيارة على فكرة.
0: عساك على القوة فاقدينك يا أبو عايدة وايد سألوا عنك من غير شر.
2: ما تفقدون أي عزيزي إن شاء الله.
1: أهم شيء أبو عايدة لابس حزام الأمان وتمشي بالسرعة المقررة أهم شيء.
2: الله يطول لي عمر على فكرة. أنا ترى ضابط رتبة عميد.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: يعني عارف المرور عدل تبارك الله.
2: وأنا طبقت هذا النظام. قبل أن يصدر قانون عندنا أو في دول الخليج باستخدام حزام الأمان.
0: ما شاء الله.
2: يوميا أقطع مسافات بحدود 335 كيلو.
0: ما شاء الله.
2: يوميا رايح الدوام لأن أنا من سكان دبي فار عملي في أبو ظبي.
0: ما شاء الله مسافة.
2: يوميا نعم مسافة حوالي 335 كيلو.
0: نعم.
1: إذن أنت قدوة للآخرين لعيالك وأحفادك.
2: لا الحمد لله أنا حتى أولادي قايل لهم قلوا شوفوا. ترى أي مخالفات مرورية ما تقولون أبوي عميد ومدير إدارة الإعلام صح. والعلاقات الداخلية
0: نعم
2: اجسي عينكم أسمع كذي
0: زين سويت
1: خلهم هم يدفعون الغرامة
2: خلهم يتحملون المسؤولية
1: صح
2: احسنت يتبعون نظام الدولة والدول الثانية حتى لما يكونون في الخارج
0: الله أحسنت يا أبو عايدة أنت دروس وعبر تبارك الله
2: الحمد لله النقطة اللي بشارك فيها
0: نعم
2: التسامح
0: الله
2: بالتسامح تحتوي الآخر وحتى أنت لو غلطان عليه هو بيسامحك نتيجة هذا الاحتواء وهذا الإنسان سوف يقدرك ويرفع من مقامك لأن أنت أبهجته بهذا الاحتواء رغم أنك أنت مخطئ في حق الطرف الآخر
0: الله.
2: ويقولون عادة التسامح يأتي من شق الإنساني أو شق الملائكي وعدم التسامح يأتي من الشق الشيطاني.

0: سبحان الله،
1: جزاكم الله ألف خير.
0: الحمد لله على سلامتك.
2: إن شاء الله توصل بالسلامة إن شاء الله للمكان اللي رايح له إن شاء الله.
0: آمين.
1: لا أنا حاليا كنت في دبي وبعدين جيت شوي الشارجة، الحين في عجمان،
0: ما شاء الله،
1: مرة ثانية إلى دبي.
2: ما شاء الله. إن شاء الله
0: الله يحفظك يا
1: يعني
0: أبو عايدة.
1: لو أشتغل تاكسي كان دخل.
0: الله يعطيك الصحة. أبو عايدة، أنا قلت حق سعد عن كتابك الجديد، خلص ولا بعده؟
1: لا خلص طال عمرك.
0: ما شاء الله.
1: تاريخ الآباء المؤسسين لدولة الإمارات.
2: نعم.
0: ما شاء الله. نعم. نبي نسخ منه عاد إذا جيت الكويت بالسلامة.
1: إن شاء الله اليوم بنزوركم إن شاء الله.
0: ساعة المباركة.
1: بجيب لكم نسخ زيادة حتى.
0: بأمر الله تنورنا بالاستديو إن شاء الله.
1: أخير لأن عندي 9 إصدارات ولله الحمد.
0: تبارك الله. من أجمل ما قريت صراحة أبو عايدة. مؤلفاتك جدا جدا جميلة والغراء بانتظارك.
1: الله يحفظك. شكرا سيدي. شكرا أستاذ طلال. شكرا أستاذ سعد.
2: شكرا شكرا أبو عايدة.
3: فكر شوية وجاوب صح، جوائز طيبة حلوة ترضى. فكر شوية وجاوب صح، جوائز طيبة حلوة ترضى.
0: يعني مخرجنا الله يعطيه العافية قاعد يذكرك في فكر وربع. شنو ذكرياتك أستاذ سعد؟
2: والله الذكريات يعني حوالي 17 سنة، فذكريات يعني
0: عمر.
2: عمر آدمي الحين الشخص يمشي بالشارع عمره 17 سنة.
0: تبارك
2: الله. فيعني وايد نشوف ناس يعني كانوا طلبة مو مثلا مو متزوجين، نشوفهم بالشارع مثلا يقول ترى أنا كنت طالب، أنا الله. قبل لا أتخرج أنا كنت الحين يعني بالوظيفة الفلانية. أنا يوم عملت وياي لقاء كنت بالمتوسطة، أنا الحين متزوج وعندي عيال.
0: إن شاء الله.
2: فتشوف يعني الكثير من الأمور والصدف الكثيرة يعني اللي نشوفها مع الآخرين. يعني
0: يعني لك محبين أحمد وبدر تبارك الله.
2: أكيد هذي لما
0: منورين الاستديو وأم يحيى معانا على 22413250 أو 51. صباح الخير.
4: صباحكم خير وبركة يا رب، وكل عام وأنتم بخير دائما، وأسعد الله أيامكم وحفظ الله بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب.
0: آمين يا رب العالمين.
4: وحياكم الله غالينا بعد أستاذنا سعد، الله يكرمك ويحفظك من غير شر.
2: الله يحفظك يا أم يحيى.
4: وطبعا طلال هو راعي البيت عند
0: الله يسلمك. انتوا اهلا يا يما، احنا ضيوف عندك يا ام يحيى. قولي وامرك.
4: الله يخليكم يحفظكم ويحفظ لكم كل عزيز وغالي.
2: آمين
4: يا رب.
2: امين امين بوجودك.
4: سلمكم. بالنسبه حق انا طبعا اتشكر من استاذنا الفاضل عبد المحسن الشمري والنعم فيه، والله دائما اي والله دائما يعني هو وكل المشاركين بالنسبه اخواتي حبايبي كلهم كلهم يعني واخواني.
0: أيوة.
4: فرحت حتى في مداخله الحين ابو عايده صار له وقت يعني اهم اركز ان منو اللي ان شاء الله ما نفقدهم.
0: أيوة.
4: وامورهم طيبه وندعي لهم ظهر الغيب يعني ان شاء الله دائما الامور طيبه يا رب.
0: امين.
4: الحين بالنسبه حق اللي هو التسامح، يعني انا اقول هذه الدنيا خلقت للاذكياء، هني دار الدنيا دار للاذكياء، وهنيئا لا اللي يكون هو منهم، وندعو الله ونرجو نكون احنا من هذيل الناس.
0: آمين.
4: الله يحفظكم يا رب العالمين. فهي ان الانسان يغرف في ايده مو واحده الثنتين، انه ياخذ، مو الحين لما نقول ياخذ يمكن الذهن يروح على طول على كأن اموال ويعني يكتنز المقتنيات، هذه لا، ياخذ من خلال المواقف، أن هذه المواقف اللي مر عليه الحياتية اليومية اللي كلها من خلال وين ما يكون يتواجد، يكون أنه هو يعني يجمع حق الآخرة.
0: نعم.
4: وبالنسبة حق اللي هو التسامح، التسامح يعني مثلا واحد يكون هو غلطان بس لأنه حاط أمور هذه الحواجز اللي داخله، يعني من الكبر أنه هو الأكبر، هو لازم يعني حتى هو الحين في قرارة نفسه عارف أنه هو غلطان.
0: نعم.
4: ومتأكد ومتيقن. ولكن عنده أمور حواجز سبحان الله من يعني مخليته يعني أنه، وهذا لو بيعلم أن هذا هو في تعب.
0: صح.
4: بس ما يبين، هو وايد رح يكون في
0: مرهق نفسه أم يحيى، يعني منعزل عن الناس. إيه. ويحرق روحه بروحه مثل ما يقولون.
4: إيه. اي لا هو التعب ان هو شوف يقول لك الانسان يعني يكون على نفسه بصيره، يعلم اني انا اللي اخطات وانا. صح. السبب كذي، بس الحين شلون كبريائي، شلون عظمتي هذه، شلون ان غروري، شلون اني انا اللي اروح اقول ترى سامحيني يا بنتي ولا يا ولدي ولا منو ما يكون.

0: هذا لازم يذوب يروح هذا الشيء، لأن
1: صح
0: هو صاحب الموضوع، هو اللي راح يكون هو اللي في تعب، وهذا يدخله في أمور، وبالأخير لحساباته مع الله. فما أقول أنا اللي مثلا لا بنتي لازم انتي تعتذر مني، لا، شنو المشكلة؟ أنا غلط، أنا عليت صوتي على بنتي، ممكن لا قدر الله أنا مثلا طقيت بنتي، مع أن هذا كله ما يجوز،
1: صح
0: كله ما يصير
1: صح
0: لو أنا أمها، تمام. فلازم هذه الأمور إحنا ناخذها بعين الاعتبار، وإن شاء الله دايما من المتسامحين.
1: آمين.
0: مثل ما قال أخونا عبد المحسن الشمري، وأنا أيده ومتيقنة في هذا الكلام، التسامح حتى لازم يكون بعقل، ويكون بما يحبه الله ويرضاه. يعني حتى الله ما يرضى عليك أنت تكون بس تمشي وتتسامح كأن يعني طوفة هبيطة، الله ما يحب هالشيء، ولا أن أنت اللي بلا شخصية ولا بلا، لا، الله ما يرضى كذي. كلنا يعرف
1: أحسنت.
0: حدوده ويعرف قدره ويعرف ولازم في احترام متبادل منه ما يكون اليوم الأطراف.
1: صح،
0: وشاكرتك
1: والدنيا دينهم يحيى، يعني سوي خير
0: بالضبط،
1: وتسامحي، الله راح يدزلك المتسامحين حوالينك.
0: إن شاء الله بإذن. تعالوا، شكرا لكم،
1: شكرا
0: يعطيكم
1: أم يحيى
0: العافية،
1: الغالية.
0: الله يحفظكم، خليكم، مع السلامة.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: متواصلين معاكم في مراحب لأي تواصل معانا 224-3250 224-3251. طلال روح حق بوفيصل. بوفيصل صباح الخير.
1: هلا صباحك نور وسرور أخوي سعد.
0: حياك الله
1: بوفيصل. منور منور المكان أخوي سعد.
0: بوجودك سعداء بسمع صوتك.
1: طول عمرك بارك فيك وصبح بالخير يا أخوي طلال.
2: صباح النور.
1: صباحك ورد وجور يا أخوي طلال. كيف حالك؟
2: طيب والله بخير. أنت شلونك؟
1: بخير دائما اسمع صوتكم وبخير انتم بخير وسلامه.
2: الله يسلمك. ايش رايك بالمفاجاه الحلوه اليوم مع
1: والله
2: سعاد؟
1: ما شاء الله تبارك الله. ختام امس اليوم نهايه الاسبوع والاستاذ سعد موجود وياكم ويعني بالعكس احنا من محبينا ومتابعينا.
0: الله يحفظك ان شاء الله ابو فيصل.
1: الله يطول عمرك. سؤالكم ما تعينك الا يمينك.
2: نعم هذا المثل الشعبي الدارج يعني هل ما زال موجود اليوم؟
1: نعم صحيح. يعني ترى في الفرح والنجاح الكل راح يشاركك الفرحة والانتصار، حتى ترى الحاسد لك والحاقد عليك راح يظهر لك الفرحة من باب المجاملة وعدم كشف المستور.
2: صح.
1: لكن في أوقات الفشل والإخفاق أخوي طلال أنت وحدك اللي بس راح تعاني من ألم السقوط والتعثر تجرب مرارة الفشل.
2: صحيح.
1: لذلك في الحياة أخوي طلال تحتاج قوالب سكر من صناعتك أنت مو من غيرك.
2: الله.
1: علشان تضيف منها بقدر معين في كل محطات مشوار الحياة المرة مثل ما أنتم عارفين. فإذا ما كنت تمتلك همة وعزيمة قوية في أن ترمم وتعالج نفسك تأكد أنك ستبقى أبد الدهر في قاع هذه الحياة.
2: الله.
1: يعني يقول الناظم من لم يحب صعود الجبال بات أبد الدهر بين الحفر. ترى ما في غيرك راح يصعد قمم الجبال.
2: نعم.
1: صعب أن تكلف غيرك بدورك وصعب أن يقوم غيرك في غرس بذور الطموح في أعماقك.
2: نعم.
1: يقول إن الناظم وإذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام.
2: الله صح. يعني أبو فيصل لازم أهيئ اللي فهمته منك أهيئ نفسي لتقلبات الحياة. راح يصير عندي نقص بالفلوس، نقص بالصحة، نقص بالعائلة، يمكن أسافر، يمكن أروح. مجريات الدنيا والحياة يعني لازم أكون متهيئ لها.
1: نعم لأن شوف جزء من العلاج أنت. غيرك ممكن يقدم لك النصيحة لكن أنك يعني تتكيف مع هذه الحياة وظروفها ترى قائم عليه بنسبة 99% قائم عليك أنت مو على غيرك. يعني ممكن أن يعاون الآخرين في مشوار الحياة يعني لكن وقود الحركة والانطلاق أنت اللي تزرعها في نفسك إن كانت في طموح إن كانت في وظيفة إن كانت في مجال أكاديمي. فبالتالي إحنا ما ننكر وجود الآخرين في حياتنا لكن يبقى نسبة كبيرة أنت تكون فيها دور أنت تأديه. يعطيكم العافية. مشكورين.
0: عافيك. شكرا على تواصلك وعلى مشاركتك لنا في مراحب.
2: ما شاء الله عليك أبو فيصل.
0: طلال يعني يقول ما يعني ما يعينك ليمينك ايضا ترى يعني وايد امثال الكويتيه ما يحك ظهيرك
2: الا ظهيرك. صح.
0: يعني على موضوع الاعتماد على النفس في وايد

0: أمثال الكويتية يعني نفس الموضوع هذه، ولكن يعني هالأمثال هذه أو يعني الشغلات يعني في ظروف معينة الإنسان يكون فيها يعتمد على نفسه إذا شاف يعني الآخرين بتعدوا عنه، لكن بالنهاية مثل ما يقولوا بالخلدون الإنسان اجتماعي في طبعه، يعني ما يقدر يستغنى عن الآخرين. يعني
1: والجنة من غير الناس
0: ما تنداس.
2: المراحل مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: أبحكم خير وبركة يا رب.
1: تواصل جميل معاكم على 22413250 أو 51. أخوي سعد يعني عندنا رسالة جدا جميلة من باستقلال من اليمن، يقول حبي لكم يا أهل الكويت ومشاعري وكلماتي يعجز اللسان عن وصفها، الحمد لله القلب مليان بحب الكويت، الله يحفظها حكومة وشعبا. وبخصوص المثل اللي يقول ما يعينك إلا يمينك، يعني الأقرب لك يعني إذا كان أخوانك أبنائك فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أول العائلة المحيطة فيك، لكن إذا كانوا موجودين وما قاعد يعينونك فهذه مشكلة يعني جدا كبيرة.
0: أكيد يعني باستقلال ما شاء الله عليه قاعد يشارك بكل البرامج وهو شخصية معروفة نوجه له تحية. يعني كلمة يعني ما يعينك إلا يمينك، يعني ممكن يعني إحنا يعني المقصود فيها مثلا إنه والله إيدك اليمين، لكن ممكن المقصود فيها أخوك، أبوك، أمك، صح، أخوانك، خواتك، زوجتك.
1: نعم.
0: يعني يمينك الناس القريبين منك، يعني مو شرط شغلة محسوسة إنك يعني إن فقط إيدك يعني
1: حتى بالأمثال يقولون فلان حطه على يمناك، احنا يعني عندنا ابو مبارك حاطينه على يمنانا. قول له الو.
0: هلا والله، صباح الخير ابو مبارك.
4: الله يصبحكم بالخير. هلا ابو فهد. هلا ابو مبارك،
1: حياك الله، صباح الخير.
4: والله اليمين حلو دائما، اهل اليمين ان شاء الله الله يجعلنا من
1: آمين
0: اجمعين ان شاء الله.
1: امين يا رب. عاد قبل لا تدق انا قاعد اقول حق اخوي سعد قبل لا نطلع الهوى، قلت من بين الاتصالات يعني عندنا الاستاذ سالم ابو مبارك وهو صحفي ومعروف ودائما يكتب في الطاقه الايجابيه للشباب وينورهم.
0: أكيد غير اليوم
1: اي والله يعني. اليوم شنو بتقول بمساحتنا الحواري؟
4: والله يشوف يمكن العطاء فعل الخير هو
1: الله.
4: ايضا اي والله ان مثل ما قلت الناس مثل ما قال اخوي سعد عن ابن خلدون، فالانسان طبعه اجتماعي كثر ما يحاول انه ينأى بنفسه وينفرد بنفسه ويمارس الانانيه في عطائه وفي تعامله مع الناس راح يرجع للناس، يعني اول مثال راح يرجع للناس. فاليوم انت تتكلم عن العطاء وفعل الخير، يعني مو مجرد انك والله حتى العطاء المخفي هذا اللي هو في جبر الخواطر اللي مساعده اسر، مساعده ناس، يعني امور كثيره جدا مفتوح المجال. اماطه هذا عن طريق تساعدك يعني تكرم حيوان، يكرم سام حيوان متعثر تعبان شيء، يعني عرفت انك يعني العطاء ما له حدود. العطاء صح. يعني يحيي فيك شعور الانسانيه اللي فعلا يخليك.
1: بس بمبارك مو ساعات ننسى روحنا يعني نعطي فلان وفلان وفلان، قاعد تاكل من صحتك يعني، خصوصا الاب والام تلقاهم بعد ما ربوا عيالهم قاعد يربون عيالهم.
4: وهذا هني مو يعني ما نقدر نقول خطأ ولا نقدر نقول صح، يعني هني يعتمد على شنو العيال في النهاية شي يقدمون لك، يعني هل فعلا يردون هل خير وهالعطاء وهالتعب هذا. يعني هل فعلا في اهتمام فيك إذا كبرت أنت وزوجتك أنت وأمهم مثلا، هني يعتمد على، لكن على تربيتك
1: يعني صح.
4: كثر ما يسوي الإنسان كثر ما يزرع يحصد مثل ما يقولون.
1: نعم.
4: فأنت اليوم شنو تزرع في عيالك وتأسس فيهم وتعزز فيهم والله راح يطلع ويثمر فيهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
4: اللي شاد واللي صاد شوي لا، لكن مثل ما قلت لك كثر ما يقدر الإنسان يعود عياله على العطاء على فعل الخير.
1: صح.
4: بعض ناس سلبيين في الحياة والتعامل، يا معود خلي والما لو يمر على حريق ما له شغل.
1: في سبحان الله.
4: يعني سلبي على الأقل اتصل على شو اسمه العمليات مثلا،
1: حتى بالنصيحة أبو مبارك، يعني خصوصا عيال أسرته ترى بخيل، يعني سبحان الله أنا أحس الإنسان البخيل بالمال حتى بخيل بالحب والمشاعر.
4: البارحة على طاري هالسالفة النصيحة مريت عرس صديقي.
1: نعم. والنعم مبروك إن شاء الله.
4: الله يبارك. ومسكت الولد المعرس عطيته نصيحة، عطلت اللي وراء بعد يعني.
1: نعم.
4: فأعطيته نصيحة عن العلاقة مع زوجته مستقبلا. نعم. يقول والله يا عمي الله يجزاك خير ومشكور. أيوة. اللي هذا اليوم العرس هذا اللي طلعت فيه اليوم في النصيحة هذه. فاليوم عيالنا يبون توجيه حتى في حالات الزواج الحين، المفروض نقدم لهم نشبعهم عاطفيا، نشبعهم بالنصائح، نشبعهم. مو قضية انك بس والله خطبت لو سويت له بهرجة وعرس وما أدري شنو ودينة وطقطقة وكذا. لا،

0: المعرس والبنت والشاب يبون نصايح، يبون تعزيز عاطفي، يبون شنو معنى قيمة الأسرة وقيمة صح.
1: والمحافظة على البيت، مو أدنى تدون راحت بيتها وقالت يبا طلقني منه.
0: أكيد هذا شيء مؤلم جدا، يمكن نشوفه في السنوات الأخيرة. يمكن ما في أرضية صلبة واقفين عليها، لا المعرس ولا العروس. طلال أخوي سعد، ما في أرضية صلبة، ما تعلموا. والله أنا لازلت اليوم كذا، أنا يمكن على مشارف 60، والله تعلمني رحمة الله علي أبوي شغلات، والله لحد الآن محافظ على العلاقة الزوجية
1: وبيت. ما شاء الله،
2: الحمد لله، الله يتمم عليكم دائما أبو مبارك.
0: الله يسلمك. فمثل هالأمور هذه يعني في العطاء وفي فعل الخير وفي إنك والله لا أنا خلي ولو الناس، لو تشوف حالات الواتساب وحالات هذه يعني كأن الواحد مكتفي بنفسه خلاص، يعني اكتفى خلاص.
1: نعم. ما يصير يعني. حتى كلامهم اللي يحطونه والبوستات، أنا مع نفسي أنا كله، تحس أقول هذا وين عايش؟
0: إيه يعني وين عايش أنت؟ يعني هذا يسمونه الاكتفاء الوهمي، اكتفاء. نعم. اللي الشيطان يصور لك إنك خلاص مكتفي عن الناس، مكتفي صح. عن المجتمع، ما يصير. لا، الدنيا الناس للناس مثل ما يقولون. وعلى فعل الخير نذكر يمكن راح عبد الرحمن لجنة أفريقيا سميد.
1: نعم دكتور سميد،
0: يعني مارس العطاء وهو مقتدر، وهو يمكن وظيفة دكتور وهو، لكن تخلى عن كل هالجانب، لكن شوف التاريخ خلد سيرته وخلد يعني. أيوة اليوم هذا تاريخه مخلد،
1: قدوة بالوطن العربي يعني، ورفع علم الكويت عالي.
0: خلونا نجرب العطاء عيالنا أحفادنا، خلونا نجرب العطاء في كش، لا تصير سلبي في المجتمع، في الشارع، في أي مكان، لا تصير سلبي.
2: حاول. شكرا أخوي مبارك على مشاركتك، ما نستغني عليك دائما. الله يعطيك الصحة والعافية.
3: بمراحب نختلف بذوق،
4: كلنا مرينا على المراحل هذه.
3: ونتحاور بذهن،
5: انا صراحه موضوعكم استفزني وخلاني اشعر.
3: نتعامل برقي،
6: شيء في طريقك وعجبك، لا لا لا لا.

0: ما شاء الله من الكويت البحرين الامارات الحين نروح السعوديه عند مع اخونا ابو صالح.
1: والنعم
0: اي ابو صالح صباح الخير وحياك الله معنا اخونا ابو صالح.
2: صباحك فل صباحك انت اللي معانا هذا برنامجنا مرحبا بك يا ابو خالد.
0: هلا والله انا اطلع امشي ضيف عندكم
1: حبيب غالي. ايش رايك بالمفاجاه ابو صالح اليوم؟
2: والله يا اخي انا
1: حبيتها
2: والله حبيت لان كنت انا مترقب لابو يعقوب اقعد له قعده هالمره لكن
0: الله فك
2: خش علينا ابو خلف طلع خش عفوا ما له تقدير وحبه الراس
0: على حبيبي الله
1: حبيبي وغالي ابو صالح شلونك عساك طيب
2: والله حد لوني اسمر وحنطاوي مثل القمر
1: ما شاء الله ترى مالك صوره بجوجل انا امس قاعد ادور كتبت ابو صالح وين صورته
2: لا بغيت ابو صالح شوف الله يسكنه وسع جنة خدم الحرمين الشريفين بالضبط
1: رحمه الله عليه قول يا غالي
2: عن العمل الجميل من شيم الرجال ومن شيم المسلمين وما في شك ان احنا بحاجه احنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني سعيك في قضاء حاجه اخيك المسلم حتى تنتهي خير لك من عباده في مسجدي هذا شهرا كامل شوف كيف الاجر والثواب اللي وراء الشيء وانت لما تعمل طيب الاولين ما خلوا الثانيين شيء يقول عمل واعمل طيب واحذف وين احذف بحر
1: نعم
2: يمكن ودائما حل عملك كله احتساب لله بتنال ترى اجره في الدنيا وتنال اجره في الاخره ولكن نكون هناك حذرين في بعض الرجال والله يا اخي انا عملتك معروف كذا وانا جيتك اليوم كذا كذا هذا جرم لان الله سبحانه وتعالى شو يقول يا ايها الذين امنوا لا تمنوا صدقاتكم بالمن والاذى
1: الله
2: يعني انت انسان تؤذيه في الحاله يعني يمكن جيته في لحظه ما عند هو بده يساعدك لكنه جيته في لحظه يمكن اللحظه اللي ساعدته كان مقتدر ولكنه جيته في لحظه يمكن غير مقتدر فلا تخرب كل اللي سويته شوف كيف والسماح الحياه لازم تكون فيها سماح حياتنا قصيره ايامنا سريعه
1: صحيح
2: كل شيء يسجل لك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول لك لا تحتقرن من المعروف شيء حتى لو انت تلقى اخاك بوجه
1: حسن وهذا الشيء مارستوه ابو صالح يعني الله يطول بعمره خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد سخرتوا كل الامكانيات للحجيج الكل راد مبتسم ويدعي لهم بطولة العمر
2: وفي هذه الدعاء ترى هذا ما يروح عبث
1: اي والله
2: يعني حتى شوف كيف يعني من ايام يعني رسل الانبياء الدعاء

0: الدعاء الدعاء ولا ولا يرد القضاء الا الدعاء.
1: احسنت.
0: هذا هو احسن حاجه. ونسال الله سبحانه ان الله من ارادنا وارادة بلادنا في كيد ان يجعل كيده في نحره.
1: آمين.
0: آمين. وان يرينا في عيون في اعيننا عقابه في الدنيا والاخره.
1: امين. احسنت يا ابو صالح.
0: السلام. نسال الله السلامه لنا والجميع. ومرحبا الف مليون مرحبا يا ابو مخرم.
2: حياك الله. شكرا ابو صالح ولا يعطيك الصحه والعافيه.
0: لا لا لا اذا حتى لا جاب عقبه اقول ابو استانس ذاك اليوم مع ابو خلف
2: لا خلاص راحت عليه.
0: ما حطيتني في دواره اجي على الله يخليك.
1: شفت شفت سعد شلون.
2: امين يا رب العالمين ما نستغنى عنك
1: حبيبي ابو صالح.
0: والله ولا بستانس عن ابو يعقوب.
1: اكيد ان شاء الله يوم الاحد ابو يعقوب بينور.
0: ربي ينوركم كلكم.
1: مرحبا ومسهلا.
3: على مدار ساعة من الزمن وعبر الأثير مراحب مساحات للحوار ومتسع للتعبير.
4: اجتهد وأبذل أسباب وعلى مدار
5: ساعة. تقول إن حظي مو زين.
6: أنا أسمع تقولون عني شيء.
7: على ليوتهم.
3: شارك معنا برأيك على أرقام هواتف البرنامج 2241-3250 أو 2241-3251 أو 2241-3252.

0: مستمرين في جولتنا الخليجية من الكويت المحبة والسلام والصداقة. نرد مرة ثانية حق السعودية
1: الله،
0: طلال،
1: يلا الروح الشرقية،
0: يلا حق أختنا نوال. صباح الخير.
2: مرحبا سلام، صباح الخير أخوي سعد، تشرفنا بسماع صوتك أخوي.
0: أهلا وسهلا فيك، احنا أسعد وسعداء جدا نسمع صوتك
2: في التلفزيون، مستانس فيك والحين نسمع صوتك.
0: الله يسلمك، احنا أسعد.
2: إن شاء الله نلتقي وياك على الهواء مباشرة.
0: دائما
1: ما يبينا يا أبلة،
0: على خير ومحبة.
1: قال يبي بروحه، توني من ساعة قاعد أقول له، يقول عنده برنامج جديد بالتلفزيون، قلت له ما تبيني معاك؟ يقول لا. شفتي؟
0: البخل مو بالفلوس بس.
1: حياك الله يا أبلة نوال،
2: يعطيكم العافية. ما شاء الله مزدهر اليوم البرنامج مرة، يعني
1: إي والله. هو لا طاقة حلوة سعد، تبارك الله، يعني حبنا كلنا وأستاذنا بالنهاية.
0: أنت الملقب بالفرح أبو طلال حبيبي والله.
2: ما شاء الله،
0: تفضل
2: أستاذ نوال. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. أنا بختار الخير لأن كان أول يوم ما تكلمت فيه عدل.
1: تفضل.
2: أول حلقة.
1: نعم.
2: فعل الخير أو عمل الخير طبعًا نرجي، وإحنا ما شاء الله يعني ما زلنا في شهر الحج
1: صحيح،
2: ويعني شهر الحج وفي أفعال خير، والسنة كلها ما شاء الله كلها فيها خير
1: فعلًا. ونذكر بعضنا أبلة نوال، أنت ما شاء الله دائمًا يعني حتى بالتواريخ بالأيام دائمًا تعطينا أشياء تذكيرية، وهذا اللي يبونه الشباب اليوم.
2: أي نعم، فالحمد لله ما زلنا إحنا حين يعني على بداية السنة الجديدة، اليوم تاريخ 18 ذي الحجة، تقريبًا 12 يوم إلى 11 يوم تبتدي السنة الجديدة 1448.
1: نعم.
2: إن شاء الله يا رب العالمين يجعلها سنة خير وبركة علينا جميعا.
1: آمين.
2: إن شاء الله.
1: آمين.
2: فالخير يعني إحنا نسويه علشان حتى الجيل الأصغر مني يتعلم منا، يعني شوف حتى الطفل بسنة إذا أنت سويت عمل طيب هو يشوفه طيب فيسويه.
1: صح.
2: إذا أنت سويت عمل مو طيب شوف ترى هو يحفظه ويسويه.
1: نعم.
2: لأنه قاعد يقتدي فيك. فأنت الكبير إن كنت أب أو أخ أو عم أو جد أو خال يقتدي فيك، وهذا الطفل أو هذا الطفل الصغير يقتدون فينا صراحة يا طلال.
1: نعم.
2: أي
1: نعم.
2: شيء تسوي شوف أنت لما أنت تعلم ولدك الصغير أبو سنة أو أبو سنتين، خلينا نقول سنة بعدها صغير ما يستوعب عدل، أبو سنتين تجي تقول له خذ هذا، أنتم تقولون 100 فلس إحنا نقول ريال.
1: نعم.
2: خذ هذا الريال عط مثلا هذا العامل أو
1: نعم.
2: شوفه أو شو أو أنت تسوي ذا الشيء، شوفه هو شو يسوي، المرة الثانية يقول لك بابا أنا اللي بعطيه،
1: وهو يذكرك بعمل الخير سبحان
2: إيه
1: الله.
2: إيه يقول لك أنا بعطيه
1: الله،
2: يعني حتى لو ما عنده يقول أنا بروح أجيب له ماي
1: الله،
2: أنا
1: الله
2: عندي بسكوت بروح أعطيه. فيتعلم هذا الطفل منا عمل الخير، لأن نعم إحنا نسوي والحمد لله بلادنا بلد خير.
1: إيه والله
2: الكويت،
1: إيه والله
2: السعودية الخليج كلها بلد خير، أيادينا مفتوحة،
1: أرض مبروكة وأهل خير ومحبة
2: الحمد لله والشكر لله.
1: حتى أول أبلة نوال إذا تذكرين وإحنا صغار يخلونا نجمع

0: بالحصالة، لما بعدين ناخذ الفلوس نسوي فيها مشروع أو نشتري ماي ونوزعه، يعني نسوي خير مع الناس.
1: حتى شوف بغض النظر إن كانت فلوس، يعني أتذكر إحنا أول كانوا يخلونا نجمع التمر
0: إيه
1: طلال،
0: حلو.
1: التمر اللي يتساقط من النخل
0: إيه ما شاء
1: يخلونا
0: الله.
1: نجمع،
0: إيه
1: تخيل يعلمونا كيف إن إحنا نجمع، مثلا أجي أجمعه
0: إيه
1: وأحطه مثلا في
0: سلة.
1: سلة صغيرة، السلة بالخوص
0: أيوة
1: نحطه فيها، فأنجي نوزع مثلا، روحوا ودوا له دي البيت
0: الله
1: للجيران حتى
0: الله
1: لو ما
0: الله،
1: كانوا محتاجين،
0: شوفوا
1: بس
0: شلون.
1: ودوا لهم. أبوي رحمة
0: الله
1: الله عليه
0: الله
1: وطلال،
0: الله، رحمة
1: عندنا
0: الله عليه.
1: نخلة، احنا عندنا نخلة زارع الوالد رحمة الله عليه، خلاصة وغرة
0: ما شاء
1: من
0: الله
1: قبل لا ينبني البيت،
0: ما شاء الله،
1: يمكن
0: يبينا
1: متى
0: منها شتلة يا بلا نوال، إذا جيتي الكويت شلعينا منها.
1: ما خلوها، مو مات أبوي وماتت النخلة يا
0: الله
1: طلال،
0: يرحمها الله يرحمها.
1: يعني المشكلة ما في أحد اعتنى فيها. فكان والدي رحمة الله عليه لما قامت تثمر النخلة وش
0: نعم.
1: سوى؟ يقوم يخرف الرطب ما يخلي نحن ناكل، يقول لا، ودوا للجار
0: الله
1: اليمين، ودوا
0: في
1: للجار
0: ميزان حسنات،
1: اليسار.
0: الله يرحمه، يلقاه ان شاء الله
1: يعني
0: بالجنة والنعيم.
1: اي والله، يعني كنا نستغرب، يبا واحنا قال انتم لاحقين،
0: الله
1: ودوا لفلان، ودوا لفلان، ودوا لفلان،
0: الله،
1: يوزع اللي يخرفه كله، يعطي كل فلان ان شاء الله في كاس صغير يا
0: نعم
1: طلال.
0: والله من
1: شلون
0: خلف ما مات يا أبله نوال، وفيك انت
1: الله
0: الخير ان شاء الله، وبالعائلة الكريمة
2: اكيد
0: يعني
2: يا
0: عائلة المريحل، والله ونعم، شكرا جزيلا لك.
3: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
4: انا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
3: يناقشك ويقدر وجودك،
5: هو المسؤول، هو الاب الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
3: رايك له صدى وصوتك له مدى.
6: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
3: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
5: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي

0: اتصالات كثيرة اليوم، الله أعلم يعني هل المساحات الحوارية المتنوعة ما تكلموا فيها ولا عشان وجود أخونا سعاد؟
1: أنا خابر عينك حلوة يعني ما تحسد بيب حرمه
0: أنفال نبهتني قالت ليش زايدين الاتصالات، شوفوا هي قاعد تخليني عشان أحسدك. قول ألو معنا مبارك أبو ناصر.
1: أبو ناصر أهلا وسهلا فيك أستاذ مبارك،
2: صباحك وأسفرت وأنورت أخوي سعاد. وأنت كم قبل هالمرة تذكرني لما كلمتك وقلت لك شلي سويتوه انت ونادر، شلي سويتوه بس سويتوا شيء انا كنت اتمنى اشوفكم كذي، وبدعتوا والله بدعتوا برمضان، عسى الله يكثر من امثالكم.
1: امين يا رب العالمين. شكرا لك، شكرا على حسن ظنك فينا يا ابو ناصر.
2: يا حبيبي لك والله فعل الخير اخوي نادر، اخوي لحظه لا تقول اسمك، لحظه غير اخوي سعد، اخوي
0: خالد يمكن،
2: لا
0: شنو اسمه ما ادري نسيتني بعد،
1: وهل يخفى القمر
0: حبيبي ابو ناصر.
2: فعل الخير والله العظيم، يعني والله قاعد اتكلم اكثر من مره، مالي منه ولا فضل اي. نعم. كل الكويتيين ترى فيه، شفت مبارك في اللي احسن منه، ويا كثرهم اللي احسن من مبارك. نعم. فعل الخير مو شيء اسمه سو خير وقطع بحر. اوكي هو كلمه قطع بحر، الله ما راح يقطع لك بحر، بس لا تذلهم فيه، سويت لهم شيء لا تهينهم تقول أنا سويت لكم.
1: أتمنى.
2: سو شيء وانساه. هذه حياتنا احنا في الكويت، هذه حياتنا، سواء جيران ولا قرابة ولا حتى ولو عندك مراجعة ولا عندك شفت لك واحد كويتي انت ما تعرفه ولا يعرفك اول مرة تشوفه وشفت انه عنده مشكلة. هني ما تقدر، والله ما تقدر تمشي
0: تخلص. صحيح. بس مع الكل والجميع ابو ناصر، بغض النظر مواطن مقيم، يعني انت لما تشوف واحد متالم والله ما تسال.
2: انا قاعد اقولك انت بالكويت. نعم. يعني كل المقيمين وكل الموجودين
0: أكيد
2: فيها.
0: أكيد.
2: هذا قصدي.
0: احسنت يا ابو ناصر، ما شاء الله عليك.
2: يا هلا ومرحبا بخوي سعد
1: وحييك ابو ناصر، مشكور
2: يا حبيبي،
0: حياك الله.
3: شكرا. كلنا نمر بمواقف نحتار فيها،
4: ما تدري من يبي طيحتك.
3: مراحب، جواب لكل الأسئلة.
4: يا بعد عيني.
3: مراحب، الصوت اللي يفهمك.

0: اللي أي تواصل 224-3250 224-3251.
1: الخط مزدحم مزدحم مزدحم، كلهم يقولون يعني يبون يشاركون معانا على مساحاتنا، وأيضا عشان يسلمون على أخونا سعد الخلف. سعد يعني
0: أنت ويوسف من حب البرنامج يعني ما
1: يا ويلي من يوم الأحد
0: أنا ضيف عندكم
1: يعني فعل الخير وايد من الناس ركزوا عليه أخوي سعد، لكن هم الإنسان لازم مثل ما قالت أم يحيى، مثل ما قال أبو ناصر، لازم يسوي بعد بريك. بس إحنا خل نروح قطر، شو رأيك قبل
0: عبد الحميد ما نستغني عنه،
1: رياضي محنك هذا كله يحط أقوال.
0: ما شاء الله، صباح الخير عبد الحميد.
2: صباح الخير والنور والنوير والخميس الونيس.
1: الله الله الله،
0: هذه بداية حلوة.
1: أنت اليوم زايد السلام يا كابتن.
2: فاسم سعد يذكرني بكابتن منتخب الكويت سعد الحوطي.
0: يا سلام.
2: ايوه كلنا كباتن.
0: اهلا وسهلا فيك، سعداء جدا بسماع صوتك.
2: هلا هلا والله.
0: الكابتن الكبير سعد الحوطي بعد.
2: الله ونسلم على طلال.
1: الله يسلمك.
2: طلال يذكرني باسرع رجل في اسيا، قل لي اسمه طلال.
1: اسرع رجل في اسيا؟
2: اي موجود عندنا هنا في قطر.
1: والله مر علي بس ناسي.
2: طلال منصور
1: واللعب والنعم
2: هاي سباق 100 متر ترى اسرع
1: ما شاء الله عليه. فعلا
2: اسرع رجل في اسيا
1: فعلا. والثاني كنا بالبحرين اعتقد، بس نسيت اسمه.
2: ايه المهم انا بعد نسيت. زين
1: قول.
2: والله زين ندش بالموضوع الاول.
1: تفضل
2: دام فضلكم. انا في التسامح شو اقول مثلا زين، وبعدين بسكر مو مشكله عشان اطولها.
1: قول.
2: يقول لك كنت الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة وتعطي ثمرة طيبة.
1: الله
2: كنتوا طيبين.
1: أحسنت يا طيب، شكرا لك وتحياتنا لأهلنا بالدوحة.
2: هلا والله. مراحل
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام، وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحل الصوت

0: الاتصالات الجديده يعني لاول مره دائما تسعدنا اخوي سعد
1: يعني اللي قاعد يعني كل اللي قاعد يتصلون سبحان الله يعني في نفوسهم خير عشان كذي يعني تفاعلوا مع الموضوع وزادت علينا الاتصالات ان
0: ايه
1: الكل في بقلبه خير وده يعني ان الاخرين يصيرون نفسه ودائما يعني اهل الكويت يقولون الخير يعني ما يضيع
0: نعم يعني. اللي معانا يدت ناصر كذي مسميه نفسه
2: انا يعني حبيت بس اسلم عليكم بصير ان شاء الله معاكم مشاركه على طول
0: الساعه المباركه
2: اجيب لكم الحلو واتعرف عليكم
0: حبيبتي من غير حلو انت الحلو
2: طلال
0: كله
2: طلال يا حلوك نسيبنا انت
0: حبيبتي وغالي حياك الله يا ام ناصر شلونك انت عساك بخير
2: انا بسلم عليكم واسلم على استاذ سعد ان شاء الله
1: الله يسلمك وسعداء بسمع صوتك بس
2: اذا يسال
1: تو طلال يقول لا تجيبين الحلو لا انا اصر انك تجيبين الحلو
2: طيب انا مالي شغل فيه عاد هو كله ولا ما كله هو بس يشوفه
1: لا
0: حبيبه وغاليه
1: يصور معاه
0: شلونك
2: سلموا الاستاذ يوسف
0: يوصل شلونك انت
2: انا مصالح بعد مصالح حلوها
0: تستاهل وهذه الساعه المباركه اللي انت اتصلتي
2: يا بعد قلبي
0: ايش رايك بالخير وبالطيب مساحتنا لازم تشاركين فيها
2: تسلم يا الغالي تسلم يا الغالي
0: حياك الله
2: احبكم احب سوالفكم الحلوه
0: حبيبتي
1: الله يجزاك
2: تسلمون
0: حياك الله
2: قصار الزله تحبهم صالح
0: ان شاء الله
2: تسلم يا وليدي
0: بشري امي حياك الله هلا بالغاليه
3: بين صدق الكلام ودفى السلام مرحب معاكم من البدايه لمسك الختام بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة
0: اتصالات حلوة خيي سعد ويمكن من الناس اللي يعني يحبوننا صدق من قلب وقاعد يوثق عن الإذاعة وعن مراحب ومنو قدم مراحب والأوقات هذه ما شاء الله بكتاب وأنت أكيد اسمك موجود يعني عند أخونا محمد المشعل
1: لا لا لا على قولت عادل إمام اسمي مكتوب روحك محمد المشعل
0: ما ندري
1: محمد أهلا وسهلا فيك وصباح الخير
4: يا هلا يا صباح الفل أحبابنا يزيدون في مراحب مو مكتوب محفور في

0: اكيد
1: الله يسلمك وجودك.
0: انا حطني بالصفحه الاخيره محمد، مالي شغل، انا خلني اخر واحد فيهم.
2: لا انت مهما كانت الصفحات في الاخير ستبقون دائما في الاول
0: حبيب،
2: يعني انت حبيب استاذ ماجد والاستاذ يوسف، الله يذكره بالخير اليوم ويانا.
0: الله يسعدك
2: سعد، يعني كل الكويت والخليج يعرفونه.
0: اي والله
2: والله العظيم، روحه الطيبه، تعامله الطيب،
0: اخلاقه، والله انك

0: الله يرحمهم
1: عدل حسين البرقاوي، وكان منظمها الدكتور زهير العباد رئيس نقابة الصحفيين الكويتيين اللي أنا عضو فيها.
0: نعم.
1: وأتشرف أكون معهم. يا حلوك يا أستاذ سعد أنت وأستاذ نادر، يعني حتى في وقت الله لا يعود الأيام العصيبة في رمضان كنتوا قبل الفطور تشيلون شوي هذا القلق والزعل.
0: صح.
1: ترى كلنا قلوبنا كانت تعورنا على الكويت.
0: أي والله
2: ما في
1: لكن أنتوا أنا أدري وأنتوا تعانون، لكن أنتوا عملتوا يعني جهد كبير بإنه أن ترسمون البسمة حتى لو قبل الفطور عشان الناس قاعدة تتجمع.
0: أي والله
1: الله يحفظكم ويحفظ الكويت.
0: آمين.
1: إيدين إخواننا صغارهم وكبارهم بالقوات المسلحة، والله بيحفظ الكويت. أنا أنا أنا ما راح أتكلم عن التسامح كثير، ولا أسألكم التسامح من الأجور اللي رب العالمين ما خصها ما حددها، مثل أجر الشهداء والصائمين وإحسان الوالدين وأجر الوالدين. أنا لما يقول حق ولدي لك عندي هدية كبيرة جدا جدا ما تتوقعها بس لو نجحت، يقعد يفكر فيعمل جاهدا حتى يحصل هذه الهدية.
0: صح.
1: من عفى وسامح فإن أجره على الله.
0: أحسنت، شكرا لك، تسلم يا غالي.
1: شكرا، نهاية عطلة أسبوع حلوة لكم
0: ولك كذلك إن شاء الله.

0: تواصل مع مراحب 22 450 22 400 251.
1: خالد العتيبي معنا. الو
0: نعم والله.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: هلا اخوي خالد.
2: هلا يبا حياكم الله. كيف حالكم؟
1: الله يحييك.
2: الله يسلمكم. طبعا انا اخترت الموضوع اللي هو واحد من المواضيع اللي هو فعل الخير يعني.
1: نعم
0: تفضلي.
2: زيد فضلك. انا لما انا صراحه انا احب يعني فعل الخير بشكل عام.
1: ما شاء الله.
2: يعني الله يجزاك خير. وخاصه هذا عندنا في الكويت. فجت في راي بالي يعني يمكن قليل اللي يسويها، يمكن 5% اللي يسوونها يعني. نسمع كثير من فعل الخير في المؤسسات الخيريه ومساعدة. بس انا طريقي منحنى شويه اخر.
1: شلون؟
2: انا الله يسلمك فعل الخير في سوق اثمال الطيور
1: وزراعه
2: الاشجار البريه والنباتات البريه في دوله الكويت.
1: ما شاء الله.
2: ففكرت بشيء هذا لانه احب يكون هناك تنوع فيه، احب يكون هناك في الحياه البريه والحياه الفطريه بشكل عام.
1: ما شاء الله.
2: بدل ما يكون عندنا في الكويت ليش سبب الحراره هذا، لان الارض تكون حاره.
1: صح.
2: ما في استغلال لها. فانا نعم. فكرت فيها من نوع اشجار بريه اللي هي السدر، اللي هي الطلح، اللي هي الضبط، النباتات البريه، عندك الرغل، عندك العرفج، العوسك، بشكل عام انا ودي ازرعها على اساس انها تكون صدقه للحياه البريه والحياة.
1: الله الله، فكره جميله جدا يعني استاذ، والله ياجرك عليها صراحه.
2: الله يبارك فيك. ونفس الوقت انا قاعد افكر في بعد سبجه ماي للطيور، يعني انا قاعد افكر ليش ما يكون هناك يعني احواض في البر يعني تخصص للحياه للطيور بشكل عام. انه
0: نعم اخوي خالد، يعني في كل كبد رطب اجر.
1: صح.
2: نعم طال عمرك.
1: خالد في انا بيك اضيف حساب اخونا عبيد الشمري، هذا عبيد مسوي نفس فكرتك، محميه وزارع فيها اشجار وسدر ومناحل وكلها موجوده اعتقد ببر جليعه عدل ابو فهد،
0: يعني بر الكويت
1: ممكن تزور
0: كامل. وما شاء الله عليهم يعني كثيرين في هذا المجال اخوي خالد وعبيد.
1: إيه والله.
0: وكثيرين يعني حابين البيئه الكويتيه وقاعد يخدمون فيها. إيه. الله يعطيهم الصحه والعافيه، كل واحد يعني في مجاله ويدور الاجر يعني.
2: اي الله يعافيك. اي لان انا هذا عبيد اعرف، عبيد الشبر، انا جيت مره وشفت انه زارع هذا، فانا قلت اني احب اتنقل في جميع مناطق الكويت.
1: زين تسوي. الله ياجرك اخوي خالد، مشاعرك هذه كفايه طيبه يعني قاعد توصلنا، والله ياجرك. وفعلا يعني الاهتمام خصوصا بالتشجير والتخضير هذا مطلب اساسي.
2: الله يسلمك. انا لان اساسا انا فيني رحمه للطيور والحيوانات بشكل عام، يعني انا اساسا
0: بالعكس يعني هذه شغله حلوه في الانسان.
1: الراحمون يرحمهم الله. شكرا جزيلا لك.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
4: وحاب تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
4: صوتك ورأيك.

0: آراء متنوعة أخوي سعد أكيد على اتصالاتنا وأيضا صح. بالواتساب الأخوة طلال وسعد والأخوة الأخوات القائمين على هذا البرنامج اللي يبعث فينا روح إيجابية للي تابع هالبرنامج وتطلع عنده أفكار خيرية ممكن أنه يسويها بالكويت وأيضا دول مجلس التعاون. يقول أنا أتسامح مع من أجدهم متسامحين، والتسامح فضيلة يا سعد، إنسانية ترتقي فينا عن الأمور الصغيرة في المجتمع وتسمح للمجتمعات بالنمو والسلام. عندما أقول أنا أتسامح وأتحامل مع من أجدهم، أهلا للتسامح. أخوكم أحمد بو حمود من مملكة البحرين.
1: نوجه له تحية، اللي أنا بودي أعلق بس على أخوي خالد العتيبي قبل شوي قال يعني سقيا الطيور وشغلة كذي، هذه شغلة يعني حلوة. يعني الناس يعني ما شاء الله يعني نيتهم طيبة، ولكن الطريقة الصحيحة أنك أنت تحط هالماي وهال يعني الشعيرة أو شيء تحطها في الأواني الخاصة فيه. في بعضهم يعني عيش ومرق ومش صح. يعني يحط بالشارع، فهو يعني جمع القطاوة، جمع صحيح. الفيران، جمع نعم. يعني الحشرات. فأنت إذا تبي تسوي خير سوى بطريقة صحيحة، يعني موجود يعني بالري والشغلات كذي، كل هالأماكن الخاصة بالماء بالأكل نعم. يعني سوي الخير بطريقة صحيحة حتى يعني يجيك الأجر كامل
0: يعني. نعم، يعني فعلا فكرة جميلة سقي الماء في البر، ومشاريع كويتية واعدة خصوصا في الزراعة وإعادة التشجير خصوصا في الأماكن الصحراوية. يمكن أخوي سعد يعني أم أنت سويت وايد لقاءات قديمة للناس بعد ما يخلص موسم البر تلقاهم تاركين يعني شجيرات جميله،
1: الشتلات اللي كانوا
0: فعلا
1: صح. يعني انت الحين لو تروح يعني بر الصبيه ايه؟ يعني موسم التخييم قاعد تشوف يعني اكثر من انخله موجوده على جسر الشيخ جابر
0: الله.
1: يعني نهايته تشوف يعني هذا الناس كانوا حاطينها يوم
0: صح.
1: يوم كانوا يخيمون
0: نعم.
1: كل واحد يعني شتله ولا بذره سبحان الله مع الايام طلعت، وهذه هي الخير اللي يبي تستظل فيه الطيور. يعني هني الأجر يستمر مع شغلة أنت سويتها لله يعني.
0: نعم فعلا التشجير مطلب أساسي خصوصا مثل ما ذكرنا في الأماكن المفتوحة الصحراوية، وأيضا كورونا أخوي سعد يمكن جعلتنا بالبيوت لو طالع يعني صور جميلة للأسطح صارت خضرة
1: أكيد يعني، واستغلوا الأسطح قبل إحنا أي شيء ما نبي نحطه بالسطح
0: فوق السطح.
1: الحين صار عندنا يعني خيمة الجام يعني الاستغلال القاعدة يعني يستغلونها، يعني صارت يعني صار السطح جزء من البيت وشيء مهم، يحطون تانك الماي بزاوية بعيدة كذي عشان صح. يستغلونه.
0: إحنا شلناه خلاص ما نبي ماي نقعد بالسطح. بعد موجز لأهم الأنباء لنا عودة ومخرجنا عبد الوهاب الصلاحات، وإن شاء الله راح نكمل مع أخونا سعد خلف باقي اتصالاتكم الحلوة على أرقام برنامجنا
1: 22413250 22413251.

0: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: الحادي عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من مخاطر جديدة لبرنامج إيران النووي، وصحيفة نيويورك تايمز

0: تعتبر أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. غدا الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات عدة في جنوب لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق. الولايات المتحدة تطلب من أوروبا وكندا تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي الجوية والبحرية. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق واسع لإصلاح سياسة الهجرة. زعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلت على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
1: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: رجعنا مرة ثانية إلى اللحظات الأخيرة من المراحب.
1: إيه خلاص قفال مراحب.
0: هذا الشوط الثاني.
1: هذا الشوط.
0: إحنا بالإضافي.
1: الإضافي يعني أخوي سعد يمكن وايد اتصالات حلوة يعني فرحنا فيها اليوم وبيتك يعني الحلوة الميمونة علينا. وسلام كبير أيضا للمتسامحين وفي كمالة أو تكملة كتبها أيضا أخونا أحمد بوحمود يعني بلغك السلام والتحيات ويكمل على كلام المتسامحين دايما يعني الله يسخر لهم الدنيا ويسخر لهم ناس متسامحة وتلقى هالشخص صعب استفزاز أخوي سعد والدنيا صغيرة عنده
0: أكيد أخوي طلال يعني اللي يسامح قاعد يشتري راحته
1: فعلا
0: يعني خلاص لا واللي بيسامح لا يفكر والله ان هذا ياني ما ياني دق علي ما دق علي انا اروح له وما
1: يجي ما عنده
0: خلاص انت سامع علشان تسكر هالباب هذا وتبدا البادره منك لانك يعني ما دام انت بديت معناته اجرك مضاعف ان شاء الله
1: فعلا هذا اللي نتمناه وبادروا بالحب بادروا بالسماح ودائما المتسامحين تلقى سبحان الله توافيق وياهم يعني سواء كانوا في دواني بيت معامله تلقى الله يسخر لهم صح. ناس تشبههم
0: ويهم منورة
1: فعلا الله يجعل إن شاء الله وجهك منور مشكور
0: وجود فريق العمل اللي ما نستغني عنهم وأنا سعيد جدا أن أكون في أشهر برنامج في إذاعة الكويت مراحب
1: حبيب وإحنا سعيدين جدا بوجودك معنا تحيات حلوة من طاقم البرنامج ومراحب دائما يتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات ونلقاكم من الأحد إلى الخميس إلى اللقاء
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت صوت الكويت إلى العالم
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: يا عين يا عين هلي كثير الدمع وعباره، يا عين هلي كثير الدمع وعباره، هلي دموعك على الخدين يا عين، يا عين هلي كثير الدمع وعباره، هلي دموعك على الخدين يا عين، على وليف هجر انقطعت اخبار، اليوم له يبو تركي حول شهرين، يا ليت من يدري المجمول وش دار، اغير هوانا عقب ما كان مغلي، ليه الهجر ليه الهجر، يا حياة الروح منهار، ما يستوي هالجفا من بينك وبيني، يا ريف قلبي ويا زرع عنوار، الهجر ما يستوي بين المحبين، القلب من عقبكم بيحت بأسرار، خليتني مثل مكسور الجناحين، خليت قلب المولع تشتعل نار، القلب ولع ولا غيرك يطفيني، ليتك تكرم علينا لو بزيار، اشرح لك اللي حصل يا كامل الزين، وان كان قلبك طريق الهجر مختار، تلقى ونلقى بدالك من يعزيني، يا عين يا عين هلي كثير الدمع وعبار، هلي دموعك على الخدين يا عين، على وليف هجر انقطعت اخبار، اليوم له يبو تركي حول شهرين، آليت من يدري المجمول وش دار، أغير هوانا عقب ما كان يغليني، ليه الهجر يا حياة الروح منهارة، ما يستوي هالجفا من بينك وبيني، يا ريف قلبي ويا زرع نوارة، الهجر ما يستوي بين المحبين، القلب من عقبكم بيحت بأسرار، خليتني مثل مكسور الجناحين، خليت قلب المولع تشتعل نار، القلب ولع ولا غيرك يطفيني، ليتك تكرم علينا لو بزيارة، واشرح لك اللي حصل يا كامل الزين، وإن كان قلبك طريق الهجر مختار، تلقى ونلقى بدالك من يعزيني.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يصبرك، انا اصلا منو ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
5: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

بساتين. إذا كنت

ترضى أن تعيش بذلة، فلا تستعدن الحسام اليمانية، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكية. فما ينفع الأسد الحياء من الطواء، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك منا، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا. وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا. فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا. يتخذ المتنبي قراره في لحظة من لحظات هروبه من نفسه بفراق سيف الدولة. هذا القرار ذروة مأساة حياته، فلم يكن سيف الدولة مجرد صديق حبيب، ولم يكن مجرد أمير عربي يحارب أعداء العرب من الفرس والروم ويرفع راية العروبة والإسلام. فلقد اتخذه قناعا ليحقق من خلاله أحلامه وطموحه ومجده.

المتنبي ليس شاعرا يمدح الولاة والأمراء، ولكنه زعيم سياسي يشتغل بالعمل العربي العام، وسيلته في هذا شعره سيف الدولة ينظر إليه هذه النظرة باعتباره رجلا سياسيا كبيرا في بلاطئه، ولعل هذا ما يفسر لنا كثيرا من الغرائب التي يقف عندها المؤرخون في علاقة أبي الطيب بسيف الدولة، فهو سياسي يشتغل بالعمل العام في بلاط سيف الدولة، وربما كان أكبر من أبي فراس، وقد كان شاعرا ورجل سياسة في هذا البلاط أيضا. من هنا كان حب المتنبي لسيف الدولة حبا مركبا عميقا، يحبه لخصائصه الذاتية، يحبه لأنه يحبه، ويحبه لأنه أصبح حاجة من حاجات نفسه وفكره، ويحبه لأنه القناع الذي يحقق من خلاله طموحه وأحلامه. اختلط حبه لسيف الدولة بحبه لنفسه واعتزازه بملكاته وطموحه، فصار يحب نفسه من خلال حبه لسيفه. توهج هذا الحب المركب المعقد المختلط المسالك والدروب، لذلك عندما تغلب طموحه على حبه وفارق سيف الدولة لم يستطع أن يتخلص من هذا الحب، فظل ملازما له حتى آخر أيام حياته. لعل هذا هو سر مأساته الحقيقية.

وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا، فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا، أقل اشتياقا أيها القلب ربما، رأيتك تصفي الود من ليس صافيا، خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، ولكن بالفسطاط

بحرا أزرته، حياتي ونصحي والهوى والقوافي، وجردا مددنا بين آذانها القنا، فبتنا خفافا يتبعنا العوالي، تماشى بأيد كلما وافت الصفا، نقشنا به صدر البزات حوافيا.

إلى مأساة المتنبي. ما هي طبيعة تلك المأساة التي أحاطت به بعد أن قرر أن يفارق سيف الدولة؟ شعر المتنبي بالفراغ المخيف، الفراغ بكل ألوانه، الفراغ العاطفي والفراغ السياسي والفراغ الاجتماعي. كان بلاط سيف الدولة يملأ كل هذه الجوانب في نفسه. فجأة شعر المتنبي أنه مقدم على عالم مجهول لا يعرف له أولا من آخر، فوفدت على نفسه أحزان كثيفة واضطربت أعصابه، وأصيب باضطراب فكري أفقده وضوح الرؤية السياسية. ولازمه هذا الاضطراب الفكري وعدم التقدير السليم للأمور إلى آخر يوم من أيام حياته. وهذه هي المأساة التي تصيب بعض المشتغلين بالعمل العام في بعض أطوار حياتهم، عندما يشعرون أنهم لم يحققوا أهدافهم السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية، عندما يختلفون اختلافا جذريا مع زملاء الكفاح ورفاق المسيرة، وبعض هؤلاء يفقد قدرته على العمل العام ويعتزل الحياة حتى يواريه الثرى.

وجردا مددنا بين آذانها القنا، فبتنا خفافا يتبعنا العوالي، تماشى بأيد كلما وافت الصفا، نقشن به صدر البزات حوافيا، وتنظر من سود صوادق في الدجى، يرين بعيدات الشخوص كما هي، وتنصب للجرس الخفي سوامعا، يخلن مناجات الضمير تناديا، تجاذب فرسان الصباح أعنة، كأن على الأعناق منها أفاعيا، بعزم يسير الجسم في السرج راكبا به، ويسير القلب في الجسم ماشيا، قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيا، فجاءت بنا إنسان غين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري

إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. منذ آلاف السنين والإنسان ينجذب إلى فكرة المدن المفقودة، وكأن العقل البشري يرفض التصديق بأن الحضارات العظيمة يمكن أن تختفي ببساطة دون أثر. وبين جميع الأساطير القديمة بقيت أتلانتس أكثر غموضاً وإثارة للخيال، حتى تحولت من مجرد قصة وردت في كتب الفلاسفة إلى واحدة من أعظم الألغاز في تاريخ البشرية. إنها المدينة التي قيل إنها كانت أعظم حضارة عرفها العالم القديم، ثم اختفت في ليلة واحدة تحت مياه البحر، وكأن المحيط ابتلعها خوفاً من قوتها أو عقاباً لطغيانها.

ظهرت قصة أتلانتس لأول مرة في كتابات الفيلسوف اليوناني بلاتو الذي تحدث عنها في حواراته الفلسفية الشهيرة قبل أكثر من 2000 عام. وصف أفلاطون تلك الجزيرة بأنها أرض عظيمة تقع خلف أعمدة هرقل، وهي المنطقة التي يعتقد اليوم أنها قرب مضيق جبل طارق. وكانت أتلانتس بحسب وصفه حضارة متقدمة بصورة مذهلة، تمتلك قوة بحرية ضخمة وثروات هائلة ونظاما عمرانيا متطورا سبق زمنه بقرون طويلة. لكن أكثر ما أثار دهشة الناس لم يكن قوة المدينة بل نهايتها المرعبة. فقد ذكر أفلاطون أن سكان أتلانتس أصبحوا متكبرين بعد أن أغرتهم الثروة والسلطة، ففقدوا الحكمة والأخلاق، وعندها غضبت عليهم القوى الإلهية. وفي ليلة واحدة فقط ضربت الجزيرة زلازل هائلة وفيضانات مدمرة، فغرقت المدينة بالكامل واختفت تحت البحر إلى الأبد.

منذ تلك اللحظة بدأ السؤال الذي حير المؤرخين والفلاسفة والعلماء عبر القرون: هل كانت أتلانتس حضارة حقيقية اختفت فعلا؟ أم أنها مجرد رمز فلسفي اخترعه أفلاطون ليحذر البشر من خطورة الطغيان والغرور؟ يرى بعض الباحثين أن أفلاطون لم يكن يقصد قصة حقيقية، بل كان يريد تقديم درس فلسفي عن سقوط الحضارات عندما تنحرف عن القيم والأخلاق. فالفيلسوف اليوناني كان يؤمن بأن القوة عندما تنفصل عن الحكمة تتحول إلى كارثة، ولذلك ربما صنع قصة أتلانتس لتكون تحذيرا للبشرية كلها. لكن المثير للدهشة أن وصفه للمدينة كان دقيقا بصورة غريبة، فقد تحدث عن القنوات المائية والهندسة المعمارية والقصور والأساطيل البحرية، وكأنه يصف مكانا حقيقيا لا مجرد خيال أدبي. وهذا ما جعل كثيرا من الناس يعتقدون أن وراء الأسطورة حقيقة ضائعة.

على مر العصور ظهرت مئات النظريات حول الموقع الحقيقي لأتلانتس. بعضهم قال إنها كانت في أعماق المحيط الأطلسي، وآخرون اعتقدوا أنها قرب اليونان أو في البحر المتوسط، بينما ذهب بعض الباحثين إلى نظريات أكثر غرابة مثل وجودها تحت الجليد في القطب الجنوبي، وهناك من ربطها بحضارة قديمة ازدهرت في جزيرة كريت ثم اختفت بعد انفجار بركاني هائل دمر أجزاء واسعة من المنطقة. ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن الكارثة الطبيعية ربما تحولت مع مرور الزمن إلى أسطورة أتلانتس الشهيرة. الغريب أن أتلانتس لم تبقى مجرد موضوع تاريخي، بل أصبحت هوسا عالميا، فقد حاول مستكشفون كثيرون العثور عليها، وأنفقت أموال ضخمة في البحث عنها، بل إن بعض الناس زعموا أنهم اكتشفوا آثارا أو طرقا تؤدي إليها في أعماق البحر. والأكثر غرابة أن بعض النظريات الحديثة نسبت إلى أتلانتس علوما وتقنيات متقدمة جدا، حتى إن البعض تخيل أن سكانها امتلكوا طاقة

0: غامضة أو معرفة فلكية خارقة تفوقت على حضارات عصرهم. البشر دائما يميلون إلى الاعتقاد بأن الحضارات المفقودة كانت أعظم وأكثر حكمة من عالمهم الحالي، وكأن فكرة المدينة الغارقة تمثل حلما قديما بحضارة مثالية ضاعت إلى الأبد، أو خوفا دفينا من أن الحضارة الإنسانية مهما بلغت قوتها فقد تنهار فجأة. من الناحية الفلسفية، تحمل أتلانتس معنى أعمق من مجرد مدينة غرقت تحت الماء، فهي ترمز إلى فكرة تكررت كثيرا عبر التاريخ، وهي أن الحضارات عندما تصل إلى قمة القوة تبدأ في السقوط من الداخل، فالثروة قد تتحول إلى فساد، والقوة قد تتحول إلى غرور، والغرور غالبا يقود إلى الانهيار. ولهذا يرى بعض المفكرين أن أتلانتس ليست مكانا محددا، بل رمزا يتكرر في كل عصر بأشكال مختلفة.
1: عمق التاريخ.
0: الأكثر إثارة أن الكوارث الطبيعية الحديثة أعادت إحياء الأسطورة من جديد، فبعد الزلازل العملاقة وأمواج البحر المدمرة التي ضربت بعض الدول، بدأ كثير من الناس يتساءلون: ماذا لو كانت مدن كاملة قد اختفت فعلا تحت المحيطات عبر التاريخ؟ وماذا لو كانت هناك حضارات ما زالت مدفونة في أعماق البحار ولم يكتشفها أحد حتى الآن؟ فالبحار تغطي معظم سطح الأرض، وما زالت أجزاء كبيرة منها مجهولة حتى اليوم. ربما يكون السر الحقيقي وراء خلود أتلانتس أنها لا تتحدث فقط عن مدينة مفقودة، بل عن الإنسان ذاته، فهي تعبر عن خوف البشر من الفناء، وعن حلمهم الدائم باكتشاف المجهول، وعن اعتقادهم بأن هناك دائما أسرارا لم تكشف بعد. ولهذا لم تغرق أتلانتس في البحر فقط، بل غرقت أيضا في أعماق الخيال الإنساني، حيث بقيت حية لا تموت.

حتى اليوم لم يعثر أحد على دليل قاطع يثبت وجود أتلانتس، لكن أحدا أيضا لم يستطع القضاء على الأسطورة، ولهذا استمرت المدينة الغارقة في العيش داخل الكتب والأفلام الفلسفية والأساطير، وكأنها ترفض أن تختفي، وربما لن يعرف البشر أبدا إن كانت أتلانتس حقيقية أم خيالا. لكن المؤكد أن فكرتها أصبحت أقوى من أي مدينة حقيقية، لأن المدن يمكن أن تنهار، أما الأساطير العظيمة فلا تغرق أبداً.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيم.
2: هذه أحلى قهوة حقك. ترى بس عد بقول لك شيء، أحس كنا ويهك مو عاجبني من الصبح. قل لي شي اللي شاغل بالك، تراني أحاتيش.
3: يا أم عثمان يا قطعة من قلبي، ماكو شيء، الشغل والقهوة. زينب وينهي؟ ما أشوفها. ها ترى هي تحب القهوة نفسي.
2: إيه ما أدري عنه، بس مش قالت تقول هناك في قهوة غير اللي عندك؟ مش قالت تساميهم بوتيه فوتيه؟ ما أدري إيش قالت.
3: مثل شنو بعد؟ القهوة القهوة القهوة واحدة.
2: إيش دراني كورتياندو ما أدري كورتي.

0: اقوم
1: هذا
0: ايش قالت؟ ايش دراني والله ما اعرف
1: غالي هذا.
0: انا ما ادري عنهم هالجيل ترى ما ادري.
1: عندي سؤال، لو مو ابوي ويدي الله يرحمهم فاتحين لنا هالقهوه، تعتقدين اني ما اعرف اشتغل بروحي من الصفر؟
0: هو ايش هالكلام يا ابو عثمان، انت قدها وقدود وتقدر وتقدر، بس يعني انا اقول لك هالقهوه محتاجه شويه تطوير انت.

0: شايبك يني أقصد شلونك؟
1: ليش ما تبيني أي عندك؟ ها خاش عني شيء وأنا ما أعرف إيه؟
0: لا أبد بس قاعد يعني عادي أشوف المباراة.
1: أي مباراة هذه؟ ليش ما تشوفها عندي؟
0: الصراحة يبا هناك القعدة شوي غير.
1: أدري بتقول لي صراخ يا هال وعوايل وما أدري شنو، بس ما عليه.
0: لا يبا أقصد هناك يعني وايد شياب، ماكو شباب. هني شوف كلهم من جيلي على الأقل.
1: فعلا المكان ما شاء الله متروس شباب.
0: مو بس كذي يبا، أبي تشلون خرطب لك وجبة عندهم وايد حلوة.
1: لا لا لا لا لا، وجبة؟ ها ليش وجبة؟ وطباخ أمك؟ طباخ أمك ما عليه؟ أمك ليه سوت هالمرقوقة؟ ها؟
0: لا يا يبا لا تفهمني غلط، أنا ما قلت كذي يبا. عفا عليك.
1: فيك؟
0: أنت ليش معصب علي؟
1: لا أنا بس بفهم شيء، ليش ما تمر القهوة وتجابل شغلك معاي؟
0: إن شاء الله يبا إن شاء الله أخلص المباراة ويك.
1: إيه هين أدري فيك.
2: يا حي الله، يا هلا، يا مرحبا، توه ما نور المكان. يا حي يا زين هلوي،
1: هلا.
2: يا حي الله من يانا،
1: هلا.
2: يا حي الله من نور هالمكان.
1: هلا ابو ماجد، هلا والله. عاد توني بمشي تصدق؟
2: افا لا ابد، على قص هالرقبة لازم اضيفك بالاول، وبعدين ابيك تشوف المكان وتعطيني رايك، انت بعد خبره بهالسوالف.
1: لا ما يحتاج، انا تدري شلون، انا طلب بالي شيء لازم اخلصه. يلا انا ماشي.
2: يا ولد يبحق عمك قهوه هني.
1: لا ما يحتاج. لا ما
2: انت تشرب، ما تمشي لين تشرب، لازم تشرب قهوتك بالاول. هذه الساعه المباركه يا
1: ساعتك ابرك، ساعتك ابرك يا ابو مايد. كان ما شاء الله هادي، مو نفس اللويا اللي عندي.
3: اهلا وسهلا استاذ، تفضل. شو تبي تحب تطلب؟
1: عندكم سبانيش؟
3: اي سبانيش لاتيه قصدك؟
1: اي هذا السبانيش.
3: اي حار ولا بارد؟
1: اي ما ادري اللي تشوفه. اي بلي اللي تيبه
3: ان شاء الله. حاضر.
1: ما شاء الله حتى الطلبات غير، والله مرتب المكان وكل واحد بحاله، لا صراخ لا يحال لا قطات شياب لا ازعاج. اوف زينب
4: داد.
1: هلا زينب، عاد قلت اجرب هالسبانيش اللي مأذيتنا فيه.
4: هذا ابوك. ابوي رفيشتي، اعرفك رفيشتي رغد.
1: رغد ايه ما شاء الله.
4: ايش رايك بالمكان داد؟
1: والله المكان وايد حلو ما شاء الله، مرتب وذرب.
3: وهذا السبانيش لاتيه، تفضل.
1: يعطيك العافيه.
4: يبا والله انك ذوق، بس قول الصج ذوقها.
1: حلوه صراحه، حلوه
4: مو اي شيء، يعني مو نفس اللي عندك بالقهوه داد.
1: ايه حلوه.
4: ايش رايك؟
1: لا اوكي، حار عاد، وبعدين كنا فيها واحد اسباني.
5: ابو عثمان وين مختفي اليوم؟ مو متعودين عليك ساكت.
1: رحت قهوه ابو مايد، وبعدين مريت احد هالكافيهات اللي يروحوا لها اليحال هالايام.
5: وبعدين عسى بس شربت هذا سبنش مالهم.
1: مو بس كذي، حتى زينب بنتي شفتها هناك مرتاحه اكثر من قهوتي.
5: يا ابو عثمان لا تقعد تقارن قهوه ابوك، يعني قهوه ابوك غير ولا ماكن هذه غير، لا تقارنهم ببعض.
1: اي بس ليش غير؟ ليش الشباب ما يحبون يقعدون عندنا؟
5: الزمن تغير شوي.
1: آخ يا الزمن، قالتها رباب الله يرحمها، وقته عدى والزمن بس هذا حده.
5: يا سلام.
1: أنا قررت إني بخلي القهوة قهوتي هذه غير. إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.
1: غرست الآه في صدري حساما تسلل للشغاف بنصلتين، فأدخل حبك المسموم قلبي إلى أن قد تربع في البطين. فقلبي مثل قلبك مثل عيني، وجرحي نازف في الجانبين. تعلق إذ تغافل عنه عقلي بلا وعي بعينيك اللتين، توهجتا بنور تحت ماء إذا ما الدمع طف المقلتين.
0: حين يتحدث الكلم تتراقص الكلمات في زوايا أسرار مثلثات قطرب. الكلام والكلام والكلام. مثلثات قطرب مسار لغوي عجيب تسافر فيه الكلمة الواحدة بين ثلاثة معان لا يتبدل فيها رسم ولا يضيع فيها حرف، وإنما تتلون الدلالة بتلون الحركة، حركة تفتح المعنى وأخرى تكسره وثالثة تضمه، فتغدو اللفظة الواحدة عوالم متعددة. وقد سن أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب هذا المسلك، فانتقى ألفاظه وأدارها على ميزان دقيق وشهد لها بلسان العرب، فبانت براعة العربية في أدق مسالكها وألطف أسرارها. تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي.

0: الفتح قول يفهم، والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم لشدة التصلب.
1: أزاهير العرب.
0: بقاء الذكر في لفظ الغابر. يحمل لسان العرب ألفاظاً قد يلتبس معناها، لكن دقة الاشتقاق تكشف عن حقيقة ما بقي من أثر في ذكر الناس. فتقول العرب في بليغ قولها: صار فضيحة في الغابرين، ويعنون بالغابر في كلامهم الباقي، فالغابر هو المكث الذي استمر بقاؤه، ليكون هذا الوصف عنواناً لمن بقي ذكره بين الأحياء بما شانه من خصال وفعال. وهكذا يبقى اللفظ شاهداً على دوام الصيت، ليكون الغابر مرآة لما خلفه المرء من سيرة تبقى على مر الدهور.

0: إلى ما تشتهي أبدا يميل.
1: الألغاز الشعرية في كلام العرب. وردت الألغاز الشعرية في لغة العرب منذ القدم، ومنها ما ذكره أحد الشعراء قائلا: وقاض قد قضى في الناس عدلا، له كف وليس له بنان، رأيت الناس قد قبلوا قضاه، ولا نطق لديه ولا لسان، وجوابه الميزان.
2: أزاهير العرب.
1: زيف المظاهر وحقيقة الجوهر. ليست العبرة بما يتستر به المرء من زيف الخلال، بل بما ينطوي عليه ضميره، فالمظاهر الخادعة لا تستر نقصاً، والعظمة الحقيقية لا يضيرها بعد المنال أو صغر الرؤية. نطق شاعر الحكمة بأبيات تهتك ستر النفاق، وترثي مكارم الأخلاق التي غابت عن الواقع واستوطنت القوافي، فقال: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري، ذهب التكرم والوفاء كلاهما وتصرما إلا من الأشعار، إن الكواكب في علو محلها لترى صغارا وهي غير صغاري. ما أصدق البيان حين يكشف عرى النفوس المتجملة بالزور، ويؤكد أن رفعة الشأن لا تنقص بجهل الناظرين لقدرها.

0: سر اللهيم بين اللغة والذكر الحكيم. تغدو اللهيم عنواناً لعطش يسكن الأعماق فلا يبرحها، وشوق يستبد بالنفوس فلا يصلحها، حيث تهيم في قفار الاحتياج دون ارتواء، وتنهل من موارد الرغبة فلا تزداد إلا مضاء في التيه وفناء فيما لا تحتويه. ورد في القرآن الكريم لفظ الهيم ضمن آيات سورة الواقعة، حيث يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة حالة أهل النار الضالين المكذبين بوعد الله جل وعلا، وكيف يشربون من الحميم شرب الهيم ولا يرتوون منه. ويقصد بكلمة الهيم الإبل العطاش التي يصيبها داء ومرض يقال عنه الهيام، وهو أشد العطش، فتشرب ولا ترتوي من الماء حتى تذبل وتموت. والهيم جمع مفرده أهيم، والمؤنث منه هيماء، ويقال في معتقدات التراث الطبي العربي عند أهل البادية إن علاج داء الهيم يتمثل في إجبار الناقة على ابتلاع أفعى من ذوات السموم، وبمجرد دخولها معدة الناقة يتفاعل السم مع جسم الناقة فتشفى، بينما تموت الأفعى بسبب عصارة معدة الناقة القوية. وقد ذكر لفظ الهيم في شعر لبيد بن ربيعة العامري حين قال: أجست إلى معارفها بشعث وأطلاح من العيدي هيم. وفي لغة الرمال والإبل الحيرة تسكن الهيم كسر لا يقرأ بين السطور، فهي من ضلت عن مرافق الشبع فباتت تعب النهل ولا تنتهي، وتطلب الري وما ترتهي، ليبقى اللفظ إشارة لكل ما لا يشبع رغم الوفور، ولكل صدى يضيق عن مسيره المدى. فيقال عن الإبل شديدة العطش إبل هيم.
1: أزاهير العرب.
0: حديث الأغصان. ينبثق بهاء العربية من قدرتها على استعارة جمال الطبيعة لتصوير دقائق الخواطر والبيان، حيث تتحول الألفاظ إلى لوحات حية تنبض بالسحر والإتقان. ومن رياحين هذا البستان نقتفي أثر لفظ جمع بين تدفق القصص والألحان، وعانق الأغصان في وريق الأفنان. من بين هذه اللطائف المنثورة نقف على لفظة بالسحر معمورة تربط بين تشعب القيل والقال وتشابك الغصون في فيء الظلال، فيقال في مأثور العرب الحديث ذو شجون، إذا كان كلاما متشعبا يأخذ بعضه برقاب بعض. وهذا التشبيه البديع مستمد من كنف الطبيعة ورونق الربيع، إذ الشجون في أصلها هي الأغصان الملتفة والأفنان المتشعبة.

0: شابكة، حيث لا تنتهي حكاية إلا وقد أمسكت بأخرى متشابكة، لتظل الشجون شاهدة على عبقرية الانتقال. فكما تتعانق الأغصان في كبد السماء، تتشابك القصص في فيء الكلام.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: أحياناً لا يحتاج البيت إلى مال كثير ليبقى قائم، بل يحتاج إلى لسان رحيم لا يزيد النار اشتعالاً.
1: في بيت من بيوت الحي كان نعمان شديد العبارة، إذا غضب قال ما لا يقال، وكانت زوجته ليلى تصبر طويلا حتى كاد صبرها ينفد.
2: كل شيء في هذا البيت ناقص، لا ترتيب ولا هدوء ولا راحة.
1: تعبت اليوم يا نعمان، كان الطفل مريض والبيت لم يهدأ.
2: أوه، الأعذار لا تنتهي
1: وكلماتك أيضا لا تنتهي.
0: كانت الكلمة الأخيرة كسهم عاد إلى صدر قائل. نظر نعمان إلى وجه ليلى فرأى تعبا لا يراه الغاضبون عادة، لأنهم لا ينظرون إلا إلى ناري. السلام عليكما. سمعت ارتفاع الصوت فخشيت أن يكون في البيت ما يحتاج إلى عون.
2: لا شيء، لا شيء يا حاتم، كلمات عابرة.
0: الكلمات العابرة قد تترك في البيوت شقوقا ثابتة.
1: أنا لا أطلب الكثير، أطلب كلمة لا تهدم ما أبنيه في اليوم كله.
2: أنا أغضب، أنا أغضب ثم أندم.
0: إذن اجعل بين الغضب والندم بابا اسمه الصمت. ليس كل ما شعر به الإنسان يجب أن يقوله.
2: وهل الصمت حل؟
0: الصمت ليس هروبا إذا كان يمنع الظلم، والكلمة ليست شجاعة إذا كانت تكسر قلبا.
2: ليلى، كم مرة جرحتك ثم قلت أنا غاضب؟
1: كثير كثير يا نعمان،

0: حين يغلبني الغضب وأن أتكلم حين يعود إلي عقلي.
1: لا أريد صمتا باردا بل لسانا يعرف الرحمة.
0: ولك ذلك، ولك ذلك. من اليوم لن أجعل لساني أقوى من مودتي.

0: وفي الأيام التالية لم يصبح نعمان ملاكاً، لكنه صار إذا اشتعل غضبه أمسك لسانه ومشى قليلاً، ثم عاد بكلمة أهدأ، وشيئاً فشيئاً عاد البيت بيتاً. إن حفظ اللسان داخل البيت عبادة يومية لا يراها الناس، لكنها تحفظ الود من الانكسار، وتحفظ الصغار من أن يكبروا على الخوف.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكر قد تنقذ بيتاً كاملاً بكلمة ليلة، وقد تنقذه أحياناً بصمت حكيم.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد وتحيات محدثكم نواف النومس وتحيات الزميلة حنين البدر والتحية الكبرى للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة حتى الواحدة. مستمعينا، استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

تعاملات اليوم الخميس مرتفعة بنقطة تقريبا بالتزامن مع تصدر سهم شركة الأولى لاستثمار نشاط التداولات، كما زاد مؤشر السوق الأول ب 14 نقطة في المئة ونمى العام ب 14 نقطة على التوالي، وارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بواقع 17 نقطة في المئة ونصف النقطة في المئة على التوالي عن مستوى الأربعاء الماضي، فيما سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة بلغت 10,600,000 دينار بل و60,000 دينار وزعت على 51,350,000 سهم بتنفيذ 2,210 صفقة. أما الآن مستمعينا نذهب بكم إلى أهم وأبرز إعلانات السوق، حيث كشفت شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أريدو كشفت عن تطورات الدعوة المرفوعة من قبل رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضدها، وأوضحت في بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس أن التطور تمثل في استمرار المرافعة بمحكمة التمييز لجلسة 30 سبتمبر 2026. يتعلق ذلك في الدعوة التي تختص بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع لجهة الإدارة عن إعادة الرسوم المحصلة عن الأرقام والنطاقات وفقا لأحكام القرار رغم رقم 90/2016 وما يترتب على ذلك من آثار. وحسب آخر بيانات معلنة فقد ارتفعت أرباح أريدو خلال الربع الأول من عام 2026 بنحو 21% سنويا عند 22,330,000 دينار مقابل 18,260,000 دينار في الربع الأول من عام 2025. فيما أعلنت بورصة الكويت إبرام شركة الصفاء القابضة التابعة والمملوكة بنسبة 99% لشركة الصفاء للاستثمار اتفاقية تخارج من حصتها البالغة 50% في رأس مال شركة The Liquid Capital. وتوقعت الصفاء للاستثمار في بيانها لبورصة الكويت أن يترتب على إتمام هذه الاتفاقية عدة نتائج، بينها انخفاض نسبة ملكيتها وشركتها التابعة في أسهم الخزينة إلى 4.71% فضلا عن زيادة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بما يقارب 1,600,000 دينار كويتي. وأشارت إلى أنه سيتم مراعاة خضوع الأرقام للمعالجة المحاسبية النهائية واعتماد مراقب الحسابات الخارجي للشركة في البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع الثاني من عام 2026. وحسب آخر بيانات معلنة فقد تراجعت أرباح شركة الصفاء للاستثمار في الربع الأول من عام 2026 بنحو 76% على أساس سنوي عند 1,130,000 دينار مقابل 4,640,000 دينار خلال الربع الأول بل الربع نفسه من عام 2025.

0: أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، فقرتنا الحوارية نذهب بها معكم إلى السوق القطرية، ونرحب من هناك وعلى الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ وعلي أحمد. أستاذ علي، مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ولجميع السادة المستمعين، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع.
0: اللهم آمين. ولكم كذلك أستاذ علي، أتساءل عن وضع السوق، جلسة السوق القطري للأسهم لهذا اليوم الخميس وهو نهاية هذا الأسبوع. كان في بداية على استقرار، الوضع كان عند 10408، القراءة كانت قبل ساعتين من الآن تقريبا. ماذا عن أداء السوق لهذا اليوم؟ هل هناك جديد؟
1: نعم، الحقيقة المؤشر هذا اليوم ترجح في نطاق ضيق، تارة يرتفع بشكل طفيف وتارة أخرى ينخفض بشكل طفيف، والآن يرتفع بالكاد بواقع 5 نقاط مئوية عند مستوى 10395 نقطة، أحجام تداول حوالي 230 مليون ريال. هنالك شح في السيولة حقيقة، لربما هناك نوع من ترقب لمآلات المحادثات السياسية الجارية في الوقت الراهن، ولربما توصل اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى أن الأسواق لربما تفتقر في هذه المرحلة إلى الأخبار المتعلقة بنتائج أعمال الشركات.

0: الأخبار المستجدة عنها، وبالتالي هناك نوع من التحفظ والترقب لمسار السوق. صحيح أن الأسواق الغربية في الآونة الأخيرة ارتفعت بشكل كبير، وإن كانت قد تراجعت يوم أمس، إلا أن الأسواق الخليجية لم تواكب هذا الصعود نتيجة الظروف الجيوسياسية، وبالتالي فيما لو يعني انتهت هذه الأزمة على خير فإن هذه الأسواق مرشحة لتحقيق نوع من المكاسب. لكن تبقى بعض المحاذير المتعلقة بأن هناك بعض البنوك المركزية، وسمعنا البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع الفائدة، لربما تلجأ بعض البنوك الأخرى إلى رفع الفائدة نتيجة التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي السلع في هذه البلدان، وبالتالي هذا لن يكون في صالح الأسواق في المدى المتوسط.
1: نعم، ذكرت أستاذ علي بشح في السيولة، هل هذا تمثل في الجلسات التي تعتبر قليلة مقارنة بالجلسات الكاملة وما قبل العطلة؟ هل هناك تأثير للعطلة أم أن هناك تأثيرات أخرى؟
0: الحقيقة بالإضافة لتأثيرات العطلة التي كانت طويلة نسبيا، يبدو أن المستثمرين في لحظة معينة لربما قبل أسبوعين كان هناك توقعات متصاعدة بأن يكون هناك نوع من اتفاق سياسي، شهدنا بعض الجلسات فيها ارتفاع لقيم تداول لمستوى يزيد عن 500 مليون ريال ونوع من الانتعاش، لكن تذبذب الأخبار و يعني الأخبار المتناقضة التي تصدر بين الفينة والأخرى دفعت المستثمرين إلى التريث حتى تنجلي الصورة بشكل أوضح، وبالتالي وجدنا بأن من لديه مركز يعني يمكن له الاحتفاظ به يحتفظ به، ومن أراد أن يحقق أرباح وينتظر أيضا نجده في هذا الصدد. لكن من الجيد أن يكون هنالك نوع من، صحيح أن هناك أرقام تداولات منخفضة، لكن لا يوجد هنالك على سبيل المثال ضغوطات بيعية واضحة بحيث يكون هناك نوع من التخوف أو الهلع الناتج عن عملية بيع مصحوبة بسيولة كثيفة. هذه الأسواق يعني إذا ما عدنا إلى مقررات أرباح الشركات سنجدها في موقع مريح، فقط ما يعني ينغص على هذه الأسواق هي الظروف الجيوسياسية.
1: نعم، كنا قد تحدثنا في لقاءات سابقة أستاذ علي عن أبرز القطاعات المتأثرة سواء بالارتفاع أو حتى التي تسير على نمط أفقي، كان من بينها النقل مثلا، كان من بينها الاتصالات، وكانت هناك بعض القطاعات تنأى عن هذه التراجعات. هل شيء من هذا التباين حدث في جلسة اليوم أم أن القطاعات تتشابه في أدائها لجلسة اليوم؟
0: الحقيقة هناك نوع من التباين، يعني قطاع الاتصالات في الآونة الأخيرة كان ملفتا في أدائه الإيجابي، وعلى رأس هذا الأداء كان سهم شركة فودافون. في جلسة يوم الاثنين الماضي كان مطلوبا عند السعر الحد السعري الأعلى، بمعنى أنه ارتفع بواقع 10%، اليوم يرتفع بواقع 2%، وهو يعني إلى حد ما دعنا نقول أنه مرتبط، لا يوجد أخبار جوهرية باستثناء خبرين صدرا عن الشركة، الأول يتمثل في أن أرباح ربع سنوي زادت بواقع 24%، النقطة الثانية بأنها قامت بالاستحواذ على شركة جديدة في سوق قطرية تسمى شركة مكتب، لكن لا يوجد هناك أخبار جوهرية خارج هذا الإطار. حتى في شركة أريدو وهي الأكبر في هذا القطاع كان أداءها متماسكا وإيجابيا خلال فترة الأزمة، وهذا لأنها مرتبطة بتواجدها بحوالي 17 سوقا بما في ذلك السوق الكويتية والجزائر وتونس وإندونيسيا وغيرها، وبالتالي تنوع مصادر التدفقات النقدية التي تتأتى من هذه الأسواق ساهم في تمكين الشركة من تجاوز هذه الأزمة، وبالتالي الاعتماد على التدفقات النقدية الخارجية، بالإضافة إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات التي تسمى دفاعية، بمعنى أنها لا تتأثر كثيرا بالظروف الجيوسياسية حتى أنها على الصعيد المحلي كانت تشكل أداء إيجابيا. لكن الأسهم التي كانت في طلعة المتأثرين، أتحدث عن شركة ملاح على سبيل المثال، السهم هو عند مستوى 10 ريالات و30 درهما، وكان قبل الأزمة عند 12 ريالا، وهذه الشركة تمتلك 30% من أسهم شركة ناقلات، وهي الشركة المتأثرة بشكل كبير في الأزمة على اعتبار أنها لم تتمكن طوال 3 أشهر من شحن سوى شحنتين فقط من الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية، وهي التي تتعاقد مع قطر للطاقة لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، لكن الآن متوقفة بشكل شبه كلي.
1: نعم، نحن في هذا الشهر الثالث وهو الشهر الأخير من ربع الثاني لهذا الأداء في الأسواق وتحديدا السوق القطرية، هل ممكن أن تعطينا قراءة لشهرين ماضيين كيف كان للسوق القطري؟ هل كان من صالح السوق القطري؟ ماذا عن شكل الأداء بشكل مجمل ليس بالتفصيل؟ هل الأفقي المتسيد أم أن هناك بعض التأرجح؟
0: نعم، هو حقيقة أفقي مائل إلى تراجع طفيف. هناك بعض الأسهم التي حققت أداء إيجابيا وخلفت مسار السوق من قبيل بلدنا، من قبيل مجمع شركات المناعي، لكن الصفة الغالبة والعامة أن هناك نوع من التراجع الطفيف لأداء السوق في هذا الربع. لا ننسى أيضا بأننا تبقى لدينا

0: شهر لنتائج أعمال الربع الثاني هذا العام، والربع الثاني تقريبا يعني تقريبا استنفذنا شهرين في خضم الأزمة، وبالتالي قد تكون هناك بعض الأضرار الجانبية على صعيد أرباح الشركات في الربع الثالث من هذا العام، وهذا أمر متوقع، وبالتالي السوق استبقت هذا الحدث من خلال الاختصاص من أسعار الأسهم. هذا جزئي. الجزئية الأخرى بأننا أيضا على موعد مع هذا الشهر مع اجتماع للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأهمية هذا الاجتماع بأنه الأول لكيفن وورش وهو رئيس البنك الاحتياطي الجديد، وبالتالي سنتعرف على السياسة النقدية، هل ستكون متشددة؟ هل سيتجه نحو رفع معدلات الفائدة؟ وبالتالي هذا ما سيكون مرتقبا في خلال هذا الشهر أيضا.
1: هل هناك توقعات معينة؟ يعني كنا قد سب يعني في لقاءات سابقة إذا تذكر، عندما كنا نتحدث في أواخر 2025 والمترقب للفائدة برفعها أو بقائها، كان هذا حديثنا في السابق، وكانت بعض القراءات تصدق أو يعني تستبق هذه القرارات. هل ممكن من علامات معينة تتضح لديك من خلال مراقبتك المراقبة التي بشكل يومي تقريبا أستاذ علي؟
0: الحقيقة كان السيناريو المتوقع والمرجح قبل الحرب أن يكون هناك خفض لمعدلات الفائدة بواقع مرتين أو ثلاثة لهذا العام،
1: صحيح.
0: لكن الحرب وما أدت إلى ارتفاع في أسعار الطاقة والمنتجات الأخرى ورفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأرجاء أخرى من العالم غيرت من النظرة. الآن البنك المركزي الأوروبي تحدث بأنه سيرفع معدلات الفائدة لربما في الاجتماع المقبل. فيما يتعلق في البنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يميل كيفن وورش إلى تشديد يعني تشديد عملية السياسة الكمية لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يقوم بخفض عفوا برفع الفائدة، وإنما يقوم بتقليص ميزانية البنك الاحتياطي الفيدرالي بما يؤدي إلى خفض السيولة في الأسواق الأمريكية، بما يفضي إلى يعني تقليل الطلب على السلع والخدمات في أمريكا، بما يؤدي إلى لجم التضخم. ولذلك وجدنا بأنه منذ اللحظة التي رشح فيها منذ شهر يناير وجدنا بأن هناك تراجعات قوية لبيتكوين، وآخرها ليس اليوم وصولا إلى حوالي 62,000 دولار، وبالتالي هو متشدد في مسألة طرح السيولة بالأسواق.
1: الأستاذ علي أحمد من السوق القطرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: مستمعينا الكرام، بعد قليل سنحلل جلسة البورصة اليوم التي هي بارتفاع على عكس ما كانت عليه من أيام مضت، خاصة جلسة الأمس التي كانت على تراجع، بلغت تراجع بنقطة تقريبا أو أقل من ذلك بشيء قليل. جلسة اليوم هي جلسة مرتفعة وبارتفاع وصل إلى نقطة كاملة، وعند السيولة أيضا التي تقترب من 100 مليون حتى هذه الساعة. الآن نأخذكم إلى أبرز أخبار سوق العقار الكويتي، ونرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالخبير العقاري سليمان، الأستاذ سليمان دليجان. مساء الخير أستاذ سليمان.
1: حياك الله، يا هلا بك.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. أتساءل عن أبرز الأخبار حول الصفقات العقارية، ما تم على الأقل في الآونة الأخيرة.
1: ما زال بالنسبة حق سوق العقار يعني خلينا نقول بين مد وجزر، حالة عدم ثبات واضحة على الأقل خلال أسبوع أو أسبوعين الأخيرين. بالرغم من استقرار الأسعار، يمكن هناك في انخفاض في أسعار القطاع السكني، بينما القطاع الاستثماري محافظ على ارتفاع في الأسعار وفي التداول اللي كانت سابقا تأخذ 20-25%، الآن وصلت تقريبا 35% خلال علاقة الأربع أشهر الأولى من السنة هذه، أو خمسة أشهر الأولى عفوا من هذه السنة. بالنسبة حق القطاع التجاري، في صفقات تمت خلال فترات سابقة في منطقة شارع تونس وفي الفروانية بسعر المتر يتراوح بين الحدود في شارع تونس بين 4.25 إلى 4.5، ممكن يمتد أكثر من ذلك إذا كان الموقع مميز. قانون البناء الاستثماري ألقى بضلالة وأثر بوضع بعض الضوابط في بناء العقار الاستثماري، مما

0: أعطى شوي انكماش في الشراء القطاع الاستثماري بالرغم من محافظته على أسعاره وعلى تداوله. القطاع السكني صفقات اللي تمت خلال الفترات السابقة بالمواقع المميزة لم يكن هناك انخفاض، بالعكس يعني انخفاض صار طبعا مقارنة قبل سنتين، لكن على الأقل خلال السنة الأخيرة المناطق اللي محافظة على أسعارها بالمواقع المميزة ما زالت سعر متر يتراوح فيها بين 3 إلى 3.5 زائد ياسر حسب المجتمع، خصوص المناطق القريبة من الدائم الأول. هذا بشكل عام. طبعا أكثر مناطق اللي عليها تداول فترات سابقة حاليا هي مناطق جنوب السرة وأيضا منطقة الجرين أو شرق الجرين، هي عبارة عن منطقة مسايل وبالفطيرة والفنيطيش. المزادات العقارية بشكل أخير أو بنقطة أخيرة، المزادات العقارية الملاحظ خلال فترات سابقة هناك إقبال عليها، إذا كانت الأسعار بأقل من أسعار السوق هناك في إقبال في الشراء.
1: الأستاذ سليمان الدهجان الخبير العقاري، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تحليل جلسة بورصة الكويت اليوم، جلسة اليوم لهذا الخميس وهي نهاية الجلسات تعتبر قصيرة نوعا ما. وصل الارتفاع إلى يقترب من النقطة تقريبا في المئة، الارتفاع أكثر لشركات، هناك ضغوط شرائية وليست بيعية. السيولة أيضا تعتبر جيدة تصل إلى 100 مليون، القراءة قبل ربع ساعة من الآن. دعوني أرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ المحلل الاقتصادي علي العنزي. أستاذ علي مساء الخير.
2: أرحب فيك أخو نواف بالسادة المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا،
1: حياك الله معنا في هذا اللقاء. بداية، كيف تصف هذا الارتفاع؟ هل كان على إثر التراجع الذي كان بالأمس وبعض التراجعات التي كانت أيضا قبيل الأمس، وما كانت عليه جلسة أو آخر جلسة قبل عيد عطلة عيد الأضحى؟
2: حقيقة أخو نواف بالسادة المستمعين الكرام، طبعا السوق بشكل عام هو السوق الآن يعتمد على التأثير الخبري، أي أن الأخبار هي التي تحرك مؤشر السوق، وبينما في حقيقة الأمر في داخل السوق هناك عمليات شراء، وإن كانت المؤشرات حمراء أمس وبشكل قوي كانت أمس تراجعات أسهم قيادية، ولكن أيضا هناك شراء انتقائي واضح على مجموعة من الأسهم، ارتفاعات كبيرة بعضها وصل إلى 14% خلال جلسة أمس. اليوم مع تبدل الأخبار إلى إيجابية، توقيع مثلا أمس الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على هدنة، لا شك أنه أضفى نوع من الثقة على مستوى نفسيات المتعاملين، بالتالي ذهبوا إلى اليوم إلى تعزيز مراكزهم المالية، إلى عمليات شراء سواء على الأسهم القيادية بيتك ووطني، وكذلك أسهم المباني وأسهم السوق الأول، واستمروا في، بل كانت هناك زيادة في عمليات الأسهم المتوسطة و الصغيرة التي لم تعد الآن صغيرة، كبرت بعدين كانت بأسعار أقل من 100 فلس، نجد الآن في بعضها تعدى ربع دينار، فبالتالي استمرت عمليات الشراء وتوسعت، وهو ما دفع السيولة. أمس السيولة فقط 75 مليون دينار وهي مالت إلى السلبية، وهي بانخفاض هذه السيولة بمعنى عدم رضا بالبيع على هذه المستويات وثقة بأن الأسعار ستعود. اليوم مع العودة بالأسعار رأينا السيولة تتجاوز الآن، وقبل حتى أن نصل إلى نهاية الجلسة تتجاوز 100 مليون دينار.
1: نعم 100 مليون دينار، وتعتبر جلسة إيجابية مقارنة بالجلسات الماضية. هناك على سبيل المثال للحصر الأسهم القيادية التي شهدت بعض التراجعات والضغوط البيعية تشهد الآن بعض الشراء. بمجمل الجلسة الأسهم في حالة شراء بأغلبها، 90 شركة مرتفعة مقابل 30 على عكس ما كان في الجلسات الماضية. هل لم نتشبع أستاذ علي مسألة التعامل والتفاعل مع الوضع الجيوسياسي؟ هل لا زال الأثر يعتبر مباشر؟
2: حقيقة في ظاهر الأمر يعتبر تفاعل مباشر، ولكن في باطن الأمر أن هناك مجموعة كبيرة من الأسهم لم تتعاطى، أو أسهم ذات السيولة يعني تستمر بالارتفاع بالرغم من أي أخبار سلبية أو إيجابية. مثلا أمس لدينا مجموعة من الأسهم، اليوم ذات الأسهم، وأيضا ارتفاعات، ونحن لا نتحدث عن الأسهم ترتفع بسيولة أقل من 50 ولا 60 ألف دينار، نتحدث عن أسهم ترتفع بسيولة تتجاوز 5 و6 مليون دينار.

وبارتفاع كبير في الزخم، يسمى هو الزخم، زخم عندما ترتفع السيولة مقارنة مع معدلات السيولة خلال الشهر الماضي مثلا أو الأسابيع الماضية. وبالتالي الشهية في عملية الاستثمار، هنا نقول وليس المضارب، لأن الأسهم تصل إلى مستويات سعرية وتستمر في الارتفاع. إذن أعتقد أن هناك نهم شرائي، هناك رؤية.

0: بأكثر من 12%، ومن أفضل الأسواق الخليجية التي حققت نمو السوق الرئيسي ورئيسي 50. لا نتحدث عن مؤشر السوق العام أو السوق الأول، نتحدث عن رئيسي ورئيسي 50 في بورصة الكويت. نعم
1: بالضبط. من ضمن الشركات التي تشهد ارتفاعا وكانت فيما سبق ارتفاعات لديها على شكل أفقي وليس باستمرارية، زين يتصدر أول من الشركات المرتفعة العشر المرتفعة التجارية أرزان كويتية هيومن سوفت متحدة زين. هل هناك شيء جديد على زين؟ عادة بعض الأخبار التي تختص في مجلس الإدارة أو التغييرات أو الإفصاح أو غيره ممكن أن يعزز هذا الارتفاع، هل في شيء جديد على سهم زين؟ أنا أتحدث مثالا وليس حصرا.
0: طبعا كل سهم لديه قصة، كل سهم لديه خبر معين، كل سهم قد يخفي في داخله يعني إيجابية معينة أو سلبية معينة إذا كان يتراجع مثلا. ولكن سهم زين من أفضل يعني قدم خلال الربع الأول نموا يعني استثنائيا جدا، بالتالي يتوقع أن يقوم بالتوزيع. يعني هو وزع العام الماضي على فترتين، على النصف الأول وعلى الربع الثالث، وتوزيعه كانت كبيرة جدا، والآن يحقق هذا النمو في طفرة في الأرباح خلال الربع الأول. فبذلك يعني السوق منطقي جدا، لا يرتفع سهم إلا أن يحقق أرباحه، ولا تجد أسهم قيادية منخفضة. وعندما تبحث عن النتائج المالية، بما أن الأسهم القيادية لا تتداول فقط فنيا ودخول مستثمرين كبار وخروج، لا، هي تتداول وفق البيانات المالية أكثر، شركات استثمارية وليست مضاربية أو حتى مدى متوسط. فبالتالي زين لديه أخبار إيجابية، أرباح زين المهولة خلال الربع الأول هي من يدعم السهم، وهي من جعل السهم يخترق مستوى 600 فلس، وهي طبعا هذا الاختراق الأول على ما أتذكر.
1: هذا يعني هذا هو سؤالي، يعني 600 فلس تعتبر منطقة جديدة.
0: نعم، كان سنوات لم يصل إلى هذا
1: بالضبط، كان لفترة طويلة جدا مسألة 500 فلس كانت مرضية أو كانت طالت الفترة فيها في التداول. الآن نتحدث عن 604 تقريبا، ويحقق ربما أكثر من ذلك في الأيام القادمة. هل ممكن وفق ما تفضلت فيه من أخبار جيدة وتوزيعات وأرباح كبيرة أن يحافظ على هذه المنطقة فنيا؟ نتحدث، وأنت لك بالمجال الفني الشيء الكثير والخبرة الطويلة.
0: نحن نتحدث دائما عن متوسطات. الآن زين هو اخترق جميع متوسطات السوق كبيانات فنية، وليس الآن تحليلا فنيا، هو اخترق المتوسطات، وهي إشارة بطبيعة الحال إشارة إيجابية، وليس دعوة للبيع ولا الشراء، ولكن هذه مفاهيم التحليل الأساسي، هذا ما ندربه في التحليل الفني. فزين الآن تعلم ويعلم الجميع أن هذه منطقة جديدة لدى زين، عندما يخترق السهم مناطق جديدة وأيضا بسيولة كبيرة وبزخم جيد، وتتوفر أيضا بيئة تشغيلية مناسبة وجيدة لهذا السهم أو ذاك، لا شك أنه من الممكن أن يدخل على أسعار جديدة. وليس فقط، يجب أن نذكر أن ليس زين فقط هو من يتقدم بأسعار جيدة، ثلاث شركات الاتصالات المدرجة سواء زين أريدو قريب، نعم قريب من الدينارين، أس تي سي قريب من 700 فلس. إذن الأسهم الثلاث أيضا تنمو بنمو قوي،
1: يعني نستطيع القول بأن قطاع الاتصالات لديه نمو ملحوظ في قراءتك ل 2025 وأيضا ربع الأول ل 2026.
0: نعم هو كذلك. نعم قطاع الاتصالات تحول أيضا في قطاع الاتصالات الجديد، استفادة أيضا من الذكاء الصناعي في طريقة اتصالات، في معالجة أيضا التكاليف الاتصالات، قد يكون دخول أيضا خدمات جديدة في الاتصالات كلها تدعم، أو حتى الدخول في مناطق جديدة، تنافس في مناطق جديدة. الآن أيضا هناك تنافس على مثلا سوريا الآن كمشكل جديد في سوريا بعد أن استقرت الأمور السياسية، فكلها تدعم هذه الأسهم، أسهم هذا القطاع.
1: المشاريع الجديدة تعزز من نمو هذه القطاعات وأدائها.
0: لا شك. لا شك.
1: بيتك أيضا هو الآخر ليس بمعزل عن الارتفاعات، ويحقق أرقاما تعتبر جيدة، 776 777 تقريبا فلس في أكثر من جلسة، ويعتبر أقل حظ أقل يعني تراجعا من غيره من الأسهم التي تعتبر قيادية أو مؤدية أداء إيجابيا. ماذا عن بيتك؟ هل تعلق به أخبار جديدة يعني أثرت إيجابا أم سلبا على هذا الأداء؟
0: لا حقيقة بيتك الآن تداولات محصورة في تطورات الأرباح في بيتك، هناك تطور في أرباح الربع الأول، ولكن هذا التطور أيضا محدود، وقد يكون هناك عذر بما أن السهم يحقق

0: صفر أرباح في بورصة الكويت في الربع الأول. ودائما عندما ترتفع أو تكبر الشركات أو تكبر الأرباح يعني من الصعوبة أن تقوم بنمو يعني مقارنة مع أسهم الوسط أو الأسهم الصغيرة، تكون عملية تربح مثلا 150 160 مليون دينار، لا يمكن أن يعني يكون لديك نمو مثلا ب 20%، لأن تحتاج نمو يعني مناطق جديدة، تحتاج أسواق، قد تحتاج أسواق جديدة لمثل هذا النمو. ولكن زين عفوا بيتك حقق نمو بالرغم من أن أرباحه كبيرة ونمت خلال الفترة الماضية بعد الدمج بين بيتك وأهل المتحد قبل 3 أعوام. بالتالي الآن هو يجني استراتيجيته التي بناها خلال تلك الفترة.
1: بالعودة إلى السيولة والتي تعتبر جيدة في هذه الجلسة على عكس ما كانت على جلسة الأمس، لكننا أيضا نطرح عليك السؤال لسماع وجهة نظرك، وقد طرحته على الأستاذ حسن فيما مضى، بأن 100 مليون وكأنها سقف استمر وطالت في هذه السيولة بهذا الأداء، متى سنصل إلى الأكثر من 150 و200 مليون التي كنا نشهدها في 2025؟
0: أعتقد أن يجب أن يكون هناك محفز أكبر للسيولة، محفز جديد أكبر. الآن قد يكون هدنة وفتح مضيق هرمز ومرور يعني سلس وعبور للنفط بشكل سلس واستقرار المنطقة، قد نعود إلى مستويات، نحن يعني في لم نصل إلى مستويات 150 أو 250 إلا في تداولات استثنائية في الربع الأول.
1: الأستاذ علي العنزي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام الشكر موصول لكم وكذلك على كرم المتابعة، وصلنا بكم الختام، نلتقي الأسبوع القادم مشيئة الله تعالى. نتمنى لكم إجازة سعيدة وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاري أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من مخاطر جديدة لبرنامج إيران النووي، وصحيفة نيويورك تايمز تعتبر أن مصير مخزون إيرانيوم من إيران عالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. غدا الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات عدة في جنوب لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق. الولايات المتحدة الأمريكية تطلب

من أوروبا وكندا بتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي الجوية والبحرية. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق واسع لإصلاح سياسة الهجرة، وزعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. قام سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، وذلك برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، موجها الجهات المعنية بتسخير كافة الإمكانات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين. وعرب سموع الخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. وإلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. واعتبر ترامب في حديث مع صحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أن المفاوضات تجرى على نحو جيد جدا، مضيفا أنه يفضل الحصول على اتفاق مكتوب مع إيران إذا كان ذلك ممكنا. نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران، وأضافت أن هناك مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي. أكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب بالمستقبل في وقت ليس ببعيد، وشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وأشار ترامب إلى أن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وذلك بعد انتهاء الصراع، موضحا أن الولايات المتحدة والصين هما على الأرجح الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان المعدات التي تتيح القيام بذلك. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تشكل مشكلة حقيقية للعالم وليس فقط للمنطقة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بشكل خاص أنه قد يدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران والعودة إلى الحرب الشاملة في حال تسبب طهران في سقوط جنود أمريكيين. وأضافت نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب يفضل تخلي إيران عن برنامجها النووي دبلوماسيا، لكن خطوطه الحمر واضحة. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن خطر سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية سرا ارتفع عما كان عليه قبل شن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أولى هجماتها العسكرية على إيران قبل عام. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وثيقة سرية اطلعت عليها بلومبيرغ أن هناك مخاطر جديدة لانتشار الأسلحة النووية ناجمة عن مخزون إيران الضخم من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يكاد يكون صالحا لصنع القنابل. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل مثيرة بشأن أماكن أخفاء إيران لمخزونها من اليورانيوم المخصب، حيث تشير التقديرات إلى أن الكمية الأكبر موجودة في مجمعات أصفهان الحصينة، بينما يتوزع الباقي على موقعي فوردو ونطز. وبحسب الصحيفة تمتلك إيران مخزونا يقدر بنحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم.

اليورانيوم المحصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية. وأكدت الصحيفة أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يمثل أبرز عقبة أمام أي تسوية مع واشنطن. وإلى لبنان، حيث شن الجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة جوية طالت بلدات عدة في جنوب لبنان، وأعلن أنه قتل عنصرين اليوم بالقرب من قلعة الشقيف. وأعلن جيش الاحتلال أن القتال مستمر في جنوب لبنان، وحذر اللبنانيين من التوجه إلى الجنوب. في غضون ذلك، لقي جندي من قوات حفظ السلام في لبنان اليونيفيل مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها، فيما أصيب اثنان آخران بجروح جراء استهداف صاروخي في بلدة بلاطة جنوب لبنان. وفي واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى بين ممثلين عن الجانبين في واشنطن، والذي عقد على مدى يومين برعاية أمريكية. وجاء في بيان ثلاثي مشترك أن الاتفاق يعتمد على الوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، وإخلاء منطقة جنوب الليطاني من جميع عناصر الحزب، والإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة الأخرى. واعتبر البيان أن من شأن هذه الخطوات أن تمهد الطريق لاتفاق شامل للسلام والأمن. قال وزير الدفاع في الاحتلال الإسرائيلي يسران كاتس إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هجم حزب الله تجمعات سكنية، مشددا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل. وأكد كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة سلاح جنوب الليطاني، أن قوات الجيش ستبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر بما فيها قلعة شقيف ومنع عودة السكان إليها. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بجروح في غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 4 شقق سكنية في مدينة غزة. وأكد مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن حالة عدد من المصابين حرجة أو خطرة، فيما قال مصدر أمني في قطاع غزة إن الغارات التي وصفها بالأعنف في الآونة الأخيرة تهدف إلى دفع الوفد الفلسطيني المفاوض لتقديم تنازلات للاحتلال. في سوريا، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة في ريف درعا وسد المنظرة بريف القنيطرة الشمالي بجنوب سوريا. كما توقلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات باتجاه طريق وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك، وتوقفت في المنطقة قبل أن تطلق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراض مزروعة قبل انسحابها. في السودان، أعلنت قوات الجيش تصديها لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة الاستراتيجية على تخوم مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وأوضح الجيش في بيان أن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة تمثلت في تحييد العشرات من عناصرها وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. مقديشو، قال سكان العاصمة الصومالية لرويترز أن تبادلا لإطلاق النار بين قوات الحكومية وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة خلال الليل وصباح اليوم ألحق ضررا بممتلكات وأجبر عددا من المدنيين على الفرار. واندلعت أعمال العنف قبل احتجاجات مخطط لها اليوم ضد قرار الرئيس حسن الشيخ محمود البقاء في منصبه بعد أن انتهت ولايته الشهر الماضي. وحول جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال سيرغي أسكونوف حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا اليوم أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب 3 آخرون عندما أصابت طائرة مسيرة أوكرانية قطار ركاب في القرم. بروكسل، طلبت الولايات المتحدة

الأمريكية من حلفائها الأوروبيين وكندا بتعزيز قدرات حلف الشمال الأطلسي الجوية والبحرية. وقال القائد العسكري في سلاح الجو الأمريكي والقائد الأعلى لقوات حلف الشمال الأطلسي الناتو الجنرال أليكسيس كرونفيتش، قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع من حلفائها أن يزيدوا بسرعة عدد الطائرات والسفن المهولة وغير المهولة الذين يسهمون بها في خطط الدفاع الخاصة بالحلف مع تراجع دور واشنطن في هذه المجالات. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر القمة المقبلة لحلف الشمال الأطلسي الناتو في تركيا في يوليو المقبل، وهو تأكيد من شأنه أن يثير ارتياحا واسعا في دول الحلف. وفي جديد الهجرة غير الشرعية، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق واسع لإصلاح سياسة الهجرة في خطوة تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حقا قانونيا في البقاء داخل دول التكتل، وإنشاء مراكز احتجاز وترحيل خارج أراضي الاتحاد بالتعاون مع دول أخرى. في شبه الجزيرة الكورية، أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أويل أن بلاده لديها خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القوى النووية للدولة بشكل متسارع. وقال جونغ أويل أن إنتاج كوريا الشمالية من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة طالب إسماعيل كرم أحمد زوجة أسام فاضل منصور العطار عن عمر ينهز 41 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها، سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من مخاطر جديدة لبرنامج إيران النووي، وصحيفة نيويورك تايمز تعتبر أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. غدت الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات عدة في جنوب لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق. الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من أوروبا وكندا تعزيز قوات حلف الشمال الأطلسي الجوية والبحرية. الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق واسع لإصلاح سياسة الهجرة، وزعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة السابعة عشرة. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة
2: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
0: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، تضامن عربي ودولي مع دولة الكويت عقب الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤشرات إيجابية في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، الوكالة الذرية تحذر من مخاطر جديدة في برنامج إيران النووي، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. أهلا بكم. في مشهد عكس حجم الدعم الذي تحظى به دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي، توالت مواقف الإدانة والتضامن عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، وأجمعت الدول الخليجية والعربية وعدد من القوى الدولية على رفض هذه الهجمات، مؤكدة وقوفها إلى جانب الكويت في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسط دعوات متزايدة لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.
1: حظيت دولة الكويت بموجة تضامن عربية ودولية واسع عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، وأسفرت عن سقوط ضحية وإصابة عشرات الأشخاص وسط إدانات متتالية. وصفت الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها. وعلى المستوى الخليجي، أكدت دول مجلس التعاون وقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت، فقد شددت مملكة البحرين على أن استهداف المنشآت المدنية الكويتية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للسيادة الكويتية، فيما أعربت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان عن رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية، مؤكدا أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأن دول الخليج تقف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد يستهدف استقرار المنطقة. عربيا، دانت جامعة الدول العربية الاعتداءات بشدة، داعية إيران إلى وقف سياسات التصعيد والاستفزاز، فيما أكدت مصر أن أمن الكويت والخليج يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، كما صدرت مواقف تضامن وإدانة مماثلة من الأردن ولبنان وفلسطين والبرلمان العربي. أما دوليا، فقد دانت الهند الهجوم الذي أدى إلى مقتل أحد رعاياها، مطالبة بتحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن الصراعات. ومن جانبها، أعربت الصين عن قلقها البالغ من تصاعد التوترات في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي حفاظا على الأمن والاستقرار. ويعكس هذا الإجماع الخليجي والعربي والدولي حجم الدعم الذي تحظى به دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات، والتأكيد المشترك على رفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، وضرورة العمل على خفض التصعيد وصون أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت الأستاذ قيس الأسطى، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم، ونسألك عن مواقف الدول الخليجية والعربية التي سارعت بإصدار بيانات تعبر عن حجم التضامن مع الكويت عقب الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، فكيف عكست مواقف دول الخليج والدول العربية، كيف عكست هذه المواقف المتضامنة مع دولة الكويت، وماذا يعني ذلك؟
2: يعني بالبداية شكرا على الاستضافة. أنا أتصور أن انطلاقا من الموقف الخليجي أو تحديدا موقف دول مجلس

0: دول مش تعاون متضامنة، وشددت جميع الخطابات على مستوى القادة منذ بداية الأحداث في 28 من فبراير الماضي. أنا دول الخليج تعتبر أن أي اعتداء يمس أي دولة من دول مجلس التعاون يقع على كامل الجسم الخليجي. لذلك انطلاقا من يعني دول مجلس التعاون هناك إدانة وتضامن يشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي. أيضا يجب أن نضع بعين الاعتبار أن الكويت من الدول المحترمة على مستوى العالم، هي يعني لم تنشر يوما ثقافة الكره أو الموت أو يعني الأمور السلبية، بل على العكس على ذلك دائما دولة الكويت سباقة في الخير، سباقة بالمساعدات. دولة الكويت لا ترسل دبابات تبني جامعات، دولة الكويت لا ترسل طائرات مسيرة تبني يعني مستشفيات تساعد الناس، تضع ضوء في آخر النفق للآلاف من الشباب والشابات الذين يحتاجون مساعدة حول العالم. لذلك من الطبيعي أن نشاهد أن جميع الدول على مستوى الإقليم وأيضا على مستوى العالم تدين ما حدث في مطار الكويت. أولا لأنه يعتبر جريمة حرب موصوفة. نعم السردية الإيرانية قامت على أن هناك يعني طائرات وصواريخ تنطلق من الأراضي الكويتية، هذه السردية كاذبة يعني تعتمد على التلفيق، وليس لديها إيران أي حجة دامغة تدعم فيها هذا القول، ليس لديها أي صورة من الأقمار الصناعية أو أي واقع حسي ملموس يدلل على أن الكويت مياه الكويت أو الأجواء الكويتية أو الأراضي الكويتية استخدمت يعني للهجوم عليها. أيضا جميع المواقع التي استهدفت بالكويت مواقع مدنية، مطار الكويت يعني منشأة مدنية يرتادها مسافرون، الضحايا كانوا يعني الشخص الذي توفاه الله من التابعية الهندية، وأيضا أناس مدنيين كانوا ينوون السفر. فلماذا يتحدثون عن قاعدة عسكرية إذا كانوا يستهدفون مطار مدني؟ من سقطوا جرحى هم يعني مدنيين أبرياء. أيضا يجب أن نتذكر أن إيران قامت بقصف مؤسسة التأمينات الاجتماعية. أنا لا أعلم حقيقة هل يعني مثلا الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية لديه مكتب في التأمينات الاجتماعية حتى تستهدف إيران، أو أي منشأة إيرانية أو منشأة مدنية تم استهدافها من إيران داخل الأراضي الكويتية، والأمر أيضا ينسحب على باقي دول مجلس التعاون. للأسف إيران دولة مارقة تمارس الكذب، تمارس العهر، تمارس يعني سياسة النفاق، تعتبر أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الحلقة الأضعف، وتحاول أن تفرض هيمنتها وترسل الرسائل من خلال دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون أثبتت أنها دول قوية قادرة على الاعتناء بنفسها، وتستطيع من خلال أبنائها وبناتها أن تدافع عن نفسها بالشكل المطلوب.
1: نعم، وكان هذا السلوك الإيراني المتكرر والمتواصل منذ بداية الأحداث في 28 من فبراير من خلال استهداف عواصم خليجية عدة واستهداف أعيان مدنية وأهداف مدنية أيضا. سيدي الكريم، ذكرت لي يعني البيانات الصادرة عن الدول الخليجية انطلاقا من الدول الخليجية ومن ثم العربية، أيضا دعنا نضيف إدانة أوروبية من خلال الاتحاد الأوروبي والتي أدانت أيضا هذه الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. كيف نستطيع أن نفهم هذه الأصداء الواسعة التي أيضا يعني تحظى بمتابعة أوروبية ومتابعة عالمية، وكيف يؤثر ذلك على يعني مسار التفاوض الجاري حاليا من خلال سلوكيات عدائية إيرانية مستمرة؟
0: يعني الاتحاد الأوروبي وخصوصا دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا الاتحادية وإسبانيا والعديد من الدول الأوروبية يعرفون الدول جيدا، يعرفون منطقتنا بشكل جيد، لديهم يعني وجود قديم، ويعرفون أن دولة مثل دولة الكويت كانت وما زالت وستظل تدعم جميع الأنشطة المتعلقة بالأمم المتحدة، كان اليونيسف أو أي يعني منظمة ذات طابع إنساني. يعلمون

0: إن هذه الدول محترمة، لديها بنية إنسانية كبيرة، تهتم بحقوق الإنسان وتمارس يعني سيادتها بشكل منضبط. على المقلب الآخر، يعلمون أن إيران دولة تدعم ميليشيات. إيران يعني دولة بدل أن تبني الجامعات تقوم بخطف الطائرات وتفجير السفارات وتفعل أفعال دنيئة على مستوى العالم. إيران عندما تدخل إلى البلد تحوله إلى خرابة. فلننظر إلى العواصم، بعض العواصم العربية للأسف التي تتحكم بها طهران، كانت دول جميلة تحولت إلى دول يعني خربة مارقة. نحن في المقابل في دول مجلس التعاون الخليجي دائما نسعى إلى النماء، دائما نسعى إلى الاستثمار البشري، دائما نسعى إلى الدعم، إلى الأمور التي تؤدي إلى مجتمعات أفضل، إلى عالم أفضل، أكثر سلاما، أكثر اطمئنانا. لذلك الاتحاد الأوروبي يعرف، لذلك يدين، لذلك يتضامن مع دولة مثل دولة الكويت، أيضا كانت وما زالت وستظل تدافع عن الإنسان بمعزل عن دينه أو يعني طائفته أو لونه أو شكله. في المقابل إيران تمارس المذهبية، تمارس العنصرية، تتحدث باسم الدين والدين منها براء. هذا هو الفرق بين يعني دول تسعى إلى نصرة الإنسان، إلى ثقافة الحياة، وإلى دولة مثل إيران تمارس ثقافة الموت. هذا هو الفرق. لذلك نجد أن أغلب دول العالم بل جميعها دون استثناء تقف مع الحق الخليجي، مع الحق الكويتي، وخصوصا أن إيران تستهدفنا منذ ما يقارب 3 أشهر بدون أي داعي. إيران الآن تختطف مضيق هرمز وتمارس العربدة في يعني المياه الدولية، مما انعكس سلبا على المستهلك العالمي في جميع قارات العالم. الآن أسعار الوقود ارتفعت، أسعار تذاكر سفر الطائرات، أشياء كثيرة. بعد يعني أنا أفترض أنني مواطن في البرازيل أو مواطن في أنغولا، لماذا ترتفع علي أسعار الوقود؟ لأن دولة مارقة مثل إيران قررت أن تتحكم في دخول وخروج ما يقارب 20% من مصادر الطاقة حول العالم. لذلك نجد أن العالم يتعاطف مع دولنا بينما يقوم بلوم إيران، لأن إيران دولة تمارس الإرهاب الدولي، تمارس الإجرام، تقوم بدعم جماعات كما ذكرت، تفجر السفارات وتختطف الطائرات، بينما نحن نرسل القلم، نرسل الكشكول، نرسل الكتاب المدرسي، نبني الجامعات ونقيم المستوصفات والمستشفيات ونقيم مراكز الإيواء في حال وجود الحرب، ودائما ننسى يعني دائما نحاول أن نساعد الإنسان في أي مكان.
1: نعم، الدور الإنساني والدولي بارز جدا لدول الخليج العربية من خلال منظمات إنسانية وتبرعات كبيرة، وأيضا إقامة يعني مدن إنسانية والقوافل والطائرات التي تقدم مساعدات إنسانية لأي مكان منكوب هي شاهدة على ذلك. سيدي الكريم، دعنا نتوقف قليلا عند دور مجلس التعاون الخليجي، وقد لفت نظري عندما قلت بأن دول الخليج رغم الهجمات التي يعني تقدر بعدد كبير بالمسيرات والصواريخ، وأيضا إغلاق هرمز وتعطيل حركة الملاحة وتعطيل صادرات النفط وما إلى ذلك المحروقات، إلا أن دول الخليج متماسكة، تقف صفا واحدا مع بعضها البعض، استطاعت أن تنجو من هذه الأفكار الخبيثة الإيرانية ومن هذه الأعمال الدنيئة الإيرانية. كيف نستطيع أن نكرس هذه المواقف متوحدة في رسالة كبيرة ورسالة مهمة واضحة مفادها أن دول الخليج كتلة واحدة تستطيع أن تقف ضد كل العواصف، وكيف تستطيع دول الخليج أن تستفيد من هذه الوقفة واليد الواحدة في المنظمات الأممية، وقد لجأت بالفعل إلى المنظمات الأممية ووثقت حقوقها بالكامل؟
0: يعني يجب أن نقر أن أيضا دول مجلس التعاون الخليجي لديها حرب، ولكن الحرب التي يعني تمارسها دول مجلس التعاون الخليجي مختلفة. نحن حربنا كأس عالم قادم، نحن حربنا مدينة مثل مدينة نيوم، نحن حربنا ما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن حربنا ما نشاهده في الكويت من محاولات إصلاحية كبيرة جاهدة، ومن محاولة في الكويت لتنويع مصادر الدخل عن طريق مثلا

0: إضافة السياحة كرافد للميزانية العامة، ما يحدث في البحرين، قطر وما يحدث بها. نحن لدينا حرب ولكن حربنا مختلفة، لذلك نحن لا نحاول أن ننخرط في عمليات قتالية، ليس لأننا لا نملك الجرأة أو ليس لأننا لا نملك تسليح. أثبتت دفاعاتنا الجوية على سبيل المثال أنها استطاعت أن تترصد 97% من الصواريخ والمسيرات التي أرسلت، معها قاربة 7000 صاروخ ومسيرة. لذلك نحن نتمسك بشيء من ضبط النفس، نتواصل من العالم. استطعنا أن نستخرج من مجلس الأمن القرار 2817 والمحاولات جارية لقرار جديد يتعلق بمضيق هرمز، شريطة أن يكون تحت الميثاق السابع، والذي يعني ممكن استخدام جميع الوسائل المتاحة بما فيها العسكرية لردع إيران عن ما تفعل، خصوصا في مضيق هرمز. لذلك لا يخطئ أحد، نحن نملك القوة والجرأة، وبنينا أوطان يجب أن ندافع عنها، ولدينا منجزات على مستوى مجلس التعاون تكاد تناهز أكبر الدول في العالم. كنا نتحدث دائما عن دول الاسكندنافية وحجم الترف الذي يوجد بها، نحن الآن في دول مجلس التعاون الخليجي بدأ يأتي العالم إلينا ليستملك شقق ومنازل وليعيش بيننا، لأننا استطعنا أن نؤمن حياة كريمة لمواطنينا وأيضا لمن يأتي بحثا للرزق عندنا. لذلك دول مجلس التعاون الخليجي تتمسك بحقها بالدفاع عن نفسها. نعم هي الآن تعكف على بناء ملف قانوني متماسك يعني يرصد الإرهاب الإيراني وما وقع علينا، لكي في مراحل قادمة نطالب إيران بالتعويض عن كل شيء فعلته في دولنا. لكن لا يخطئ أحد، نملك القدرة بالدفاع عن أنفسنا، ولكن حربنا كما ذكرت حربهم متفجرات واستخبارات، حربنا رياضة، ثقافة، مسرح، أشياء كثيرة نستطيع أن نفاخر فيها في دولنا الست، ومنها أكيد دولة الكويت.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به، الأستاذ قيس الأسطى، الكاتب والمحلل السياسي.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها، معتبرا أن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الجارية مع إيران قد تفضي إلى نتائج ملموسة بنهاية هذا الأسبوع فيما لم يستبعد فشلها، مما يعكس حالة من التفاؤل الحذر تسود المفاوضات. واعتبر ترامب أن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا، مشيرا إلى أن المسؤولين الإيرانيين على وشك التوقيع، إلا أنه استدرك سريعا بالقول إن الوضع بشأن إيران متقلب وأي شيء يمكن أن يحدث، في إقرار ضمني بصعوبة التنبؤ بمسار المفاوضات. وأقر الرئيس الأمريكي بأن المسؤولين الإيرانيين غيروا رأيهم عدة مرات، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق في وقت ما في المستقبل غير البعيد، مؤكدا تفضيله الحصول على اتفاق مكتوب إذا كان ذلك ممكنا. وفيما يتعلق بملف اليورانيوم عالي التخصيب، أعلن ترامب بصراحة أنه يريد الحصول عليه في وقت ليس ببعيد، مؤكدا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وفي تطور لافت، كشف ترامب عن موافقة طهران على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وذلك بعد انتهاء الصراع. وقال إن الولايات المتحدة والصين هما على الأرجح الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان المعدات التي تتيح القيام بذلك. وفي تهديد واضح، أكد ترامب أن المواقع النووية الثلاثة التي استهدفتها الولايات المتحدة العام الماضي، وهي فوردو ونطنز وأصفهان،

0: تخضع لمراقبة مكثفة عبر كاميرات قوة الفضاء الأمريكية من كل زاوية. لكن الرئيس الأمريكي شدد على أن هذه الجهود ستتم فقط بعد انتهاء الصراع، مبررا ذلك بأنه لا يريد القيام بذلك في حالة صراع كي لا يعرض رجاله لهذا النوع من الخطر، مستذكرا تجربة الرئيس الأسبق جيمي كارتر مع أزمة الرهائن في إيران. وفي سياق متصل، سعى ترامب إلى التقليل من شأن المواجهات الأخيرة في المنطقة، معتبرا أن وقف إطلاق النار في هذه المنطقة من العالم يعني تبادلا أقل حدة للنيران. واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالقول إن إيران مشكلة حقيقية للعالم وليس فقط للمنطقة، في إشارة إلى الأبعاد الدولية للأزمة النووية الإيرانية.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من إسطنبول السيد طه عودة المحلل السياسي، أهلا بكم. ونبدأ معك بالتساؤل حول تصريحات الرئيس الأمريكي بأن المحادثات الجارية مع إيران قد تفضي إلى نتائج ملموسة بنهاية هذا الأسبوع، كيف تقفون عند هذا التصريح خاصة بأن النتائج غير واضحة وضبابية حتى الآن؟ لدينا جبهة لبنان ربما ستؤثر، حيث تم التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية، كيف ستؤثر، كيف ستلقي بظلالها على أيضا الداخل الإيراني أو على القرار الإيراني؟ كيف من الممكن أن نفهم يعني التطورات الجارية في ظل تحقيق نتائج ملموسة بنهاية هذا الأسبوع؟ إلى ماذا تذهبون؟
2: يعني بدون شك بتصور اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وخاصة فيما يتعلق بهذه المفاوضات، يعني تحدث بأنها تتقدم بسرعة، تحدث بلغة تفاؤلية للغاية. في المقابل لاحظنا أن هناك يعني إيران يعني تتحدث بأن هناك لا تزال هناك قضايا جوهرية متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، العقوبات الأمريكية، حركة الملاحة، مضيق هرمز، كلها إلى حتى هذه اللحظة ممكن أن تشكل عقبات رئيسية. لكن ممكن أن نقول يعني في ظل يعني هذا الزخم الكبير من التصريحات وخاصة التي تصدر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يعني كان هناك تهديد مبطن من قبل الرئيس ترامب عندما تحدث بأنه ممكن يعني يقوموا بهذه الحرب، لكنهم يرون بأن الاتفاق هو الخيار الأفضل بالنسبة لهم، بمعنى نحن أمام سيناريو ممكن أن يكون خلال أيام القادمة تفاهم مرحلي، بمعنى هو يقوم على خطوات متبادلة ما بين الطرفين تشمل تهدئة أمنية، تنازلات جزئية مقابل تخفيف محدود للعقوبات. هذا لا يعني من كلامي بأن هناك اتفاق نهائي ما بين البلدين، ولكن ممكن أن نقول هو هدنة مؤقتة.
1: نعم، ما يجري في لبنان والتوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية، وكانت إيران تدقق كثيرا على الملف اللبناني وتحاول تضمينه في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إصرار أمريكا على فصل هذا الملف، لكن بالنتيجة ومن المحصلة الوجود إلى اتفاق وتهدئة الجبهة اللبنانية، كيف يؤثر على القرار الإيراني حاليا؟
2: يعني واضح إيران حتى هذه اللحظة هي ما زالت تصر وتقول أن أي اتفاق يشمل كل الجبهات، وتقصد هنا ملف لبنان. لكن هناك عنصر آخر مختلف وهو العنصر الإسرائيلي الذي هو يختلف تماما مع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية، يرى أن ما زال هناك تهديد كبير داخل لبنان. أتحدث لك عن حزب الله، على الرغم أن هناك مفاوضات يعني جرت خلال الأيام الأخيرة الماضية أو الساعات الأخيرة ما بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق في لبنان، لكن النقطة الأساسية ممكن أن نقول الكرة هي حتى هذه اللحظة ما زالت فيها في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، التي هي نستطيع أن نقول هي ما زالت تمسك زمام الأمور، وهي التي تتحرك وتتحدث عن اتفاق قادم أو حتى حرب قادمة ما بين الطرفين.
1: نعم، يعني ما يجري حاليا وفي آخر الأنباء بأن هنالك توقعات إلى وصول رد إيراني على الملاحظات الأمريكية الأخيرة حول النقاط الرئيسية والتي يتم التجادل حولها: هرمز، الأصول المجمدة، والملف النووي. يركز كثيرا الرئيس الأمريكي في تصريحاته على الملف النووي وعلى التنقيب عن المواد النووية المدفونة وتصدير اليورانيوم أو بنقله من خارج إيران. لماذا يهتم بهذه النقطة بالذات، ولماذا تستحوذ على يعني تصريحاته مؤخرا، وكيف من الممكن أن تكون

0: تبقى حاسمة، خاصة بأن إيران تحاول تأجيلها إلى مراحل لاحقة، لكن الرئيس الأمريكي يضعها أولوية وفي المرحلة الأولى.
1: يعني واضح تماما الولايات المتحدة الأمريكية تفهم إيران تماما، تفهم بأنها لها سياسة مماطلة كسب الوقت، تحاول أن تخرج من هذه الحرب وتقول بأنها انتصرت، أتحدث لك للداخل الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي هو ينظر من زاوية الولايات المتحدة أولا، وأن تكون دائما هناك مكاسب لأي اتفاق تخرج به الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تنسي بأن هناك حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج تعرضوا لعدوان غاشم من قبل إيران خلال الفترة الأخيرة الماضية. لذا موضوع الملف النووي، برنامج النووي الإيراني، من دون هناك تأكيد، ولاحظنا ليس تأكيد ترامب حتى وزير خارجيته بأنه من الصعب جدا عدم امتلاك إيران للملف النووي الإيراني، وهذه أعتقد هذه نقطة أساسية، يعني هي تقليص أظافر إيران، خاصة يعني في ظل يعني هناك مماطلتها في الأشهر الأخيرة الماضية للوصول إلى اتفاق وإنهاء يعني هذه الحركة. بإمكان أن يعني تنهيها من خلال الجلوس على الطاولة، لكنها هي تحاول قدر الإمكان يعني أن تكسب الوقت وتضغط بشكل واضح، كما تابعنا من هجمات تقوم بها هنا وهناك، كلها لها كان تأثير بشكل كبير على دول المنطقة. وأيضا لا تنسي الاقتصاد العالمي بشكل كبير هو تأثر من جراء هذه السياسة.
0: نعم سيدي الكريم، ماذا حول الأصول المجمدة والتي أيضا لا يرغب الرئيس الأمريكي بأن يعطي أو يرسل أموالا مباشرة، وربما هو يعني في صدد اقتراح صندوق يوفر مليارات الدولارات من المجمدة لإيران من خلال صندوق منظم وليس بإرسال أموال مباشرة بشكل سريع إلى إيران؟ ما أهمية هذه الخطوة؟ ما أهمية التأني بشأنها باختصار شديد جدا؟
1: أنا أتصور أعتقد هي خطوة مهمة جدا، وأن إيران هي تحاول قدر الإمكان أن تكسب الوقت وأن تلملم أوراقها، ولكن يمكن تكون هناك خطوة وصول هذه الأموال على شكل مساعدات، مواد غذائية، أدوية للداخل الإيراني.
0: شكرا جزيلا لكم السيد طه عودة من إسطنبول.

0: تحول مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى لغز دولي يهدد الأمن العالمي. فقد حذر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية من مخاطر جديدة، فيما كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز عن مواقع سرية وتحديات عسكرية غير مسبوقة. إذن مستمعينا الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيدي الكريم، أهلا بكم. كما ذكرنا في المقدمة، هنالك تحذيرات من مخاطر جديدة بخصوص النووي الإيراني. ما هي نوعية هذه المخاطر الجديدة؟
1: بعد التحية، أعتقد طبعا أن هناك العديد من المخاطر، سواء ما يتعلق بمسألة سرية المعلومات التي لا تعلنها إيران. وطبعا من المعلوم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب معلومات من كل الدول التي تمتلك أسلحة بيولوجية أو نووية أو أسلحة غير مسموح بها بأن تعلن كل التفاصيل. وبالتالي أولا منع دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال المفتشين، إضافة إلى إخفاء هذه المعلومات، يمثل تهديدات، لأن هذه الأسلحة من الممكن أن تستخدم فيما يتعلق بإضرار بالأمن والسلم الدولي، وهذا ينافي كل الأعراف الدولية وكل القوانين الدولية التي تؤطر لهذه المسألة. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بمسألة تسريب الإشاعات النووية، لأن طبعا من الممكن أن يكون هناك تسرب لبعض هذه الإشاعات مما يؤدي إلى أضرار بالغة وجسيمة بالبيئة. كل هذه الأمور من الممكن أن تودي بإيران طبعا إلى المسار الخاص أيضا بالمساءلة القانونية والمحاسبة الدولية من خلال ما تقوم به وما أيضا تخفيه من معلومات، سواء ما يرتبط باستمرار تصنيع الأسلحة النووية أو حتى نسب التخصيب اليورانيوم الموجودة حاليا لدى الطرف الإيراني.
0: نعم، دعنا نتوقف عند نقطة أنت أثرتها. تتمثل المخاطر الجديدة أيضا بشق أو بشكل ما بتوقف عمليات التفتيش والزيارات الميدانية ورفع التقارير إلى الوكالة الدولية، وهذا ما كان معمولا به وفقا للاتفاق النووي السابق في عهد أوباما. توقف التفتيش لفترة طويلة لسنوات بعد انحلال الاتفاق النووي.

0: من الممكن أن يغيب معلومات أساسية ومتابعات مهمة، وأن يجعل التنبؤ بحصول إيران على قنبلة نووية أن يجعله ربما غير محسوم أو غير دقيق، وبالتالي لا يمكن التعامل مع معطياته.
1: بالتأكيد سؤال مهم جدا، لأن عندما نتحدث بأن منذ عام 2019 تحديدا، منذ خروج دونالد ترامب من هذا الاتفاق حتى 2026، نتحدث عن قرابة 7 أعوام التي لم يدخل فيها مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل منتظم إلى إيران. بالعكس، قامت إيران بطرد هؤلاء المفتشين أكثر من مرة، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك نوع من المعلومات الغير معلنة. أيضا إيران لا يمكن تصديقها في كل ما تقوله من خلال المعلومات التي تدلي بها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن جزء من عملهم يكمن في المسألة الخاصة بالدخول إلى هذه المنشآت وتفتيشها، وأيضا كتابة تقارير إلى الوكالة. كل هذه الأمور لم تحدث، وبالتالي أتخيل أن سيكون هناك نوع من عدم السرية، عدم الإصلاح وأيضا السرية في هذه المعلومات. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بالنتائج المترتبة على ذلك، سواء كما أشرنا النتائج الخاصة بالمسار الأمني، لأن طبعا من الممكن أن تهدد الأمن والسلم الدولي طبقا للوكالة الدولية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بالتأثيرات السلبية لامتلاك الأسلحة النووية دون أن يكون هناك قيود أو شروط أو حتى تأطير لهذه المسألة من الناحية القانونية. كل هذه الأمور كما أشرنا تخالف الأعراف والمفاهيم الدولية، وكذلك أيضا المسارات المعمول بها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتؤدي بإيران إلى المسار الخاص أيضا بنوع من كيفية التعامل معها. إذا كانت إيران تخفي كل هذه المعلومات، وإذا كانت إيران ما زالت تقوم بتقسيم يورانيوم على التقسيم يمكن يتجاوز 70%، كل هذه تقترب من المسارات الخاصة بإنتاج بالفعل أسلحة نووية وأيضا اكتمال برنامج نووي. لابد أن يكون هناك نوع من عودة مفتش الوكالة، وكذلك أيضا الإصلاح والشفافية فيما يرتبط بهذه الأسلحة وهذه المنشآت النووية الإيرانية.
0: نعم، أيضا يرغب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تكون هنالك مشاركة أو اطلاع للوكالة في أي مفاوضات جارية مع الجانب الإيراني لمواكبة الجانب التقني، الشق التقني على الأقل. فما أهمية وجود أو يعني وجود الطرف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات؟ هم يقولون بأنهم بآخر ما اطلعوا عليه أو شاركوا عليه في فبراير الماضي، ومن ثم ربما يعني طغى الجانب العسكري والجانب الميداني أكثر من خلال هرمز وما إلى ذلك كما تعلمون. ما أهمية الاستعانة بالوكالة في صياغة أي اتفاقية ومتابعة ذلك باختصار شديد جدا؟
1: أعتقد أنه لابد من وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أنه هناك شق تقني وشق فني، إضافة طبعا إلى وجود البرنامج النووي الإيراني كأحد محاور سواء الحرب أو الجانب التفاوضي، وبالتالي لابد أن يكون هناك حتى لأي ترتيبات مستقبلية سواء منها ما يرتبط باستمرارية دخول مفتشي الوكالة أو المسائل الخاصة بكيفية التعامل مع اليورانيوم المنخفض حاليا ويقدر 400 كيلو أو 450 كيلو، إضافة طبعا إلى المسار المستقبلي الخاص أيضا بأي إحداث في البرنامج النووي الإيراني.
0: نعم، شكرا لكم الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: وطن النهار لا ينكسر، عبد المحسن الأيوبي، الحاجة إلى موقف خليجي مختلف، الخليج الإماراتية، إيران معتدية وخادمة لإسرائيل، خالد بن حمد الملك، وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن الكويتية، والتي قال فيها الكاتب عبد المحسن الأيوبي: على مدى السنوات الماضية تعرضت الكويت ودول الخليج لمواقف واستفزازات واعتداءات مباشرة وغير مباشرة، لكن النتيجة كانت واحدة في كل مرة: لم تضعف الكويت ولم تنكسر إرادة شعبها ولم تهتز ثقة أبنائها بوطنهم. وكتب تحت عنوان: وطن النهار لا ينكسر.
1: ولعل ما يثير الاستغراب أن بعض التهديدات والاعتداءات توجه نحو دولة الكويت

دول الخليج، وأن كل محاولات الاستفزاز والضغط لم تحقق أهدافها، لأن دولة الكويت ليست وطنا يرهب بالاعتداءات ولا شعبا يتراجع أمام التهديدات، بل دولة أثبت

0: مهما تغيرت الظروف وتعاقبت الأزمات، فهذه الأرض التي هزمت المحن وانتصرت على التحديات لن يرهبها صواريخ الحرس الثوري ومسيرات ذيوله، ولن تنال منها المؤامرات، وستظل رايتها خفاقة بعز شعبها وحكمة قيادتها وإرادة أبنائها. وأضاف:
1: وطن النهار لم ينكسر بالأمس ولن ينكسر اليوم ولا غدا، سيبقى شامخا آمنا مستقرا، يواجه التحديات بثبات، ويحفظ كرامته وسيادته بعون الله ثم بتلاحم قيادته وشعبه. فدولة الكويت كانت وستبقى درة للأوطان وعنوان العزة والكبرياء والحصن الذي تتحطم على سواره التهديدات وتتبدد أمام صلابته الأوهام، ويظل مرفوع الهامة مهما اشتدت العواصف وتعاظمت التحديات.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية، والتي قالت في افتتاحيتها: لم يعد النظام الإيراني يخجل من المجاهرة بممارسة العدوان والعربدة على دول الخليج العربي، ويرى في ذلك سلوكا يوميا يعبر عن المضي في ركوب رأسه وانتهاك القانون الدولي باعتباره إنجازا أو انتصارا في معركة الوهم التي يخوضها. وكتبت تحت عنوان: الحاجة إلى موقف خليجي مختلف.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن من دون خجل أنه هاجم الكويت والبحرين ردا على ما أسمى بهجمات أمريكية على ناقلة نفط إيراني وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز، لكنه لم يعلن أن هذه الاعتداءات التي شملت 30 صاروخا ومسيرة طالت مطار الكويت المدني وألحقت به أضرارا وأدت إلى وفاة مقيم وإصابة 63 شخصا بجروح، كما ألحقت أضرارا بعيان مدنية في البحرين.
0: وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الاعتداءات تعكس إصرار النظام الإيراني على المضي قدما في سياسات عدائية مرفوضة تستهدف زعزعة أمن دول الخليج وتقويض استقرارها وسيادتها، الأمر الذي يستدعي موقفا خليجيا واضحا وصريحا. وأضافت:
1: إن الموقف الخليجي من العدوان الإيراني المتمادي يحتاج إلى إعادة النظر من خلال الموقف الموحد والصلب والمختلف الذي يعني تجميع كل الطاقات والإمكانات الخليجية ووضعها في إطار استراتيجية أمنية تعتبر أن أمن دول الخليج واحد، وأن أي خطر تتعرض له أي دولة هو خطر يتهدد الجميع يجب صده بشكل جماعي.
0: في صحيفة الجزيرة السعودية قال الكاتب خالد بن حمد المالك: إيران وهي في حالة وقف للحرب وحوار ووساطات لإنهائها نهائيا وإيجاد حلول للمفاعل النووي وتخصيب اليورانيوم وامتدادا لفك الأسر عن مضيق هرمز وغيرها من أزماتها، ومع هذا فإنها تواصل ضرب أهداف حيوية في عدد من دول مجلس التعاون. وكتب تحت عنوان: إيران معتدية وخادمة لإسرائيل.
1: لا أسباب ولا مبررات تتكئ عليها إيران في اعتداءاتها الإرهابية على جيرانها الخليجيين، خاصة أن هذه الدول لم تعتد عليها ولم تمسها بسوء، بل لأنها ضمن الوسطاء في منع عودة الحرب، بل تنادي بأن تكون الحلول الدبلوماسية بديلا للحرب في حل أزمة النووي الإيراني. ومع ذلك فإن جزاء إيران لها هذه المواقف العدائية من دول مجلس التعاون.
0: وخلص الكاتب إلى أن مطار الكويت أمس تعرض وأصيبت صالات الركاب بأضرار بالغة من عدوان جديد لإيران على الكويت، وبذات التوقيت كانت البحرين تأخذ نصيبها بصواريخ ومسيرات إيرانية تم التصدي لها، وإفشال هذا العدوان الذي لم يتوقف إلا عن إسرائيل بما لا يمكن فهمه إلا على أنه تضامن على جعل دول المجلس في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق كهدف مشبوه لهذا الثنائي حتى مع تكرار الاعتداءات غير المبررة. وأضاف:
1: إن حكمة قيادات دولنا في عدم استدراجها للحرب وجرها إلى أتون معارك لا مصلحة لها فيها جعلها تربع بنفسها عن كل استهداف والرد عليه، وهو ما أبطل المخطط الاستعماري البغيض وفوت على هؤلاء فرصة إنجاح مؤامراتهم ضد دول المجلس بحسن التصرف والنظرة البعيدة في سياسات دولنا في التعامل مع قضايا بهذه الخطورة على أمن واستقرار المنطقة. وستظل دول المجلس تتحكم بقرار الحرب والسلم بإرادتها لإفشال أي مؤامرة من إيران أو إسرائيل ضد مصالحها.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية استأثرت باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية. صحيفة اللواء عنونت: المفاوضات تقدم لا تقدم وخطة عمل أمريكية للاستمرار والاتفاق، جهود سعودية لإنهاء الحرب وتضامن لبناني مع الكويت والبحرين. أيضا في اللواء: مفاوضات بالضربات العسكرية المحدودة، وترامب: نعم للسلام مع المرشد الإيراني. الكويت: 63 جريحا بسبب العدوان الإيراني وتقليص عمل البعثة الإيرانية. صحيفة النهار عنونت: لبنان وإسرائيل يقتربان من المنطقة التجريبية. صحيفة الديار عنونت: استهداف الجيش اللبناني، هل بدأ فصل أخطر من الحرب؟ إلى أين ستصل المفاوضات وما هي أهدافها الأخيرة؟ صحيفة الأخبار عنونت: احتدام السجال الأمريكي الإيراني حول لبنان، ترامب يريد الفصل وعرقجي يؤكد الربط. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم. يتجدد اللقاء بكم السبت المقبل بإذن الله تعالى.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت، وهذا موجز الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق يقدم بموجبه أموال مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من مخاطر جديدة لبرنامج إيران النووي، وصحيفة نيويورك تايمز تعتبر أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. غدت الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات عدة في جنوب لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية ريفي درعا والقنيطرة جنوبية سوريا. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق. الولايات المتحدة تطلب من أوروبا وكندا تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي الجوية والبحرية. الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق واسع لإصلاح سياسة الهجرة. زعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حدث وتعليق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
1: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نرحب فيكم في هذا النقل الخارجي وهذا البث الحي من المركز العلمي، واليوم بيكون معاكم ودائما في كل خميس من المركز العلمي الكويتي في هذا البرنامج استراحة الظهيرة، نناقش معاكم مختلف القضايا اللي تهم جميع شرائح المجتمع، ونستضيف نخبة من المسؤولين من المختصين من أصحاب التجارب، وخاصة في كل خميس نعيش تجربة جميلة تجربة واقعية في المركز العلمي الكويتي، وسعداء جدا أن نكون بهذه الشراكة مع المركز العلمي في كل أسبوع، وهو تعاون جميل ما بين وزارة الإعلام والمركز العلمي من خلال استضافة نخبة من الضيوف الكرام اللي شرفونا ويسعدونا في هذا البرنامج، ونكون معاهم في كل خميس ونستمتع في الأحاديث وأيضا نناقش معاكم القضايا اللي تهم كل المجتمع. للأمانة أنا سعيد جدا أن أكون كل أسبوع في المركز العلمي، هذا الصرح العلمي، هذا الصرح الثقافي اللي دائما من خلاله نكون موجودين ونعيش أجواء جميلة. والمركز العلمي الكويتي يمكن هو واجهة ثقافية للكويت، واجهة علمية، واجهة نحتفي فيها، وخاصة مع مثل هذه الأوقات وهذه الأجواء وفي ظل وجود هذه العطلة الصيفية لأبنائنا الطلبة اللي عطلوا، وخاصة بالنسبة للمراحل مثل المرحلة الابتدائية المتوسطة وغيرها. وكذلك نتمنى التوفيق لأبنائنا طلبة الصف الثاني عشر والمرحلة الثانوية اللي هم مقبلين الآن أو بدأوا اختباراتهم، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى في الاختبارات النهائية ويستمتعون بإذن الله تعالى بعدها في العطلة الصيفية، ونتمنى لهم التوفيق في امتحاناتهم في اختباراتهم وفالهم النجاح وفالهم أعلى الدرجات. هالمكان هذا يمكن الكثير من الذكريات تربطنا فيه، خاصة بالنسبة للأجيال اللي عاشت طفولتها في مثل هذا المكان، الكل له ذكرى مع المركز العلمي، سواء إن كان في يوم من الأيام طفل زار هذا المركز أو إن كان أيضا ولي أمر وشارك مع أبناء هذه الفرحة والأجواء العائلية الجميلة اللي نشهدها في المركز العلمي، اللي شهد الأمانة تطوير كبير وعملية تطويرية كبيرة، وإحنا نبارك المبنى الجديد للمركز العلمي وهذه التوسعة الجميلة لليوم نبث حلقتنا من خلالها. وبالمناسبة ندعوكم لزيارتنا، ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة سواء من خلال الناس القراب اللي اليوم موجودين، كل من يسمعنا اللي على الخليج اللي في المناطق القريبة، حياكم الله في المركز العلمي، بنكون معاكم من الحين للساعة ثلاث فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة من خلال وجودنا في المركز العلمي الكويتي، وأيضا بنكون معكم كذلك على أبليكيشن 51 كويت. كل عليكم تسوونه تدخلون الأبليكيشن وتختارون البث المباشر وتسمعونه في إذاعة دولة الكويت. الأمانة ما يميز المركز العلمي هو وجود هذه الأصوات، وجود الأطفال من حولنا، وجود اليوم حركة الأطفال، هالأماكن لا يمكن أن تزخر، لا يمكن أن تزداد جمال إلا بوجود اليوم الأطفال، إلا بوجود مثل هذه الأصوات. وكذلك أيضا اليوم أصوات الأطفال يمكن في مثل هذه الأماكن هي اللي تزيد جمالية الزيارة. مستحيل أنك أنت تتخيل نفسك في المركز العلمي أو في أي مركز خاص اليوم في جانب الثقافي أو في الجانب العلمي أو جانب يرتبط بالأسرة يرتبط بالأطفال بدون هذه الأصوات الجميلة اللي تزيد جمال وتزيد بهجة على مثل هذه الأماكن، خاصة المركز العلمي اللي لنا ذكريات كثيرة معه، سواء في الكواريوم، سواء من خلال اليوم العروض اللي تبث، سواء من خلال التجارب العلمية الواقعية وهي تجارب ثقافية.

من خلالها تبقى التجربة الثقافية في أذهان أطفالنا. لذلك نقول لكم حياكم الله في المركز العلمي, وبنكون معاكم من الحين للساعة 3, واليوم الخميس أكيد المكان ما شاء الله بيكون له أجواء خاصة, خاصة مع ارتفاع الحرارة وارتفاع درجات الحرارة. يمكن مثل هذه الأماكن هي بتكون خير رحلة وخير متعة, وأبنائنا عطلوا ويمكن مرينا في فترة ضغوط كبيرة خلال الأشهر الماضية والأسابيع الماضية, تتطلب اليوم نغير الأجواء ونعيش أجواء جميلة مثل وجودنا في هذه الأماكن. لذلك نوجه لكم هذه الدعوة للمتابعة, وبنكون معاكم بإذن الله تعالى مستمرين في المركز العلمي وبرنامجكم استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام كذلك في استراحة الظهيرة راح يكون لنا فقرات ومواضيع متنوعة وبنكون بإذن الله تعالى معاكم دائما وأبدا. ولكن قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نقول ولله الحمد نعيش في حالة من الأمن والأمان على الرغم من هذا العدوان الآثم اللي طال مطار الكويت الدولي في استهداف متعمد ومباشر. احنا نستغل اليوم هذا الوجود ونقول دائما وأبدا كل الدعم لحكومتنا، كل الدعم لأبطال الصفوف الأمامية سواء في الهيئة العامة للطيران، لوزارة الدفاع، للجيش الكويتي، لوزارة الداخلية، الحرس الوطني، ولكل من يعمل خلال هذه الفترة أيضا الطواقم الصحية، وكذلك اليوم كل من قدم كلمات تساند أبطالنا. ونتمنى دائما أن الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويبعد عنا شر هذه الاستهدافات المتعمدة والآثمة، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة بفضله تعالى وبفضل هذه التوجيهات السياسية، هذه التوجيهات الحكيمة القيادية اللي بإذن الله تعالى كلنا كشعب اليوم نلتف حول القيادة، حول الحكومة، وكلنا على قلب واحد ونفتخر في وحدتنا الوطنية. مستمعينا الكرام، صحيح يمكن خلال فترات الماضية واجهنا نوع من التحديات الكبيرة اللي تتطلب منا نوع من مواجهة هذه الضغوط. البعض يواجهها بعادات، بسلوكيات، على سبيل المثال ما يتعلق في الرياضة، على سبيل المثال ما يتعلق في بعض العادات اليومية، ما يتعلق في بعض الجوانب السلوكية. لكن شنو علاقة الرياضة في هذا الأمر؟ هل هي مترفه نفسي؟ هل هي تساعدنا على أن احنا نواجه اليوم الضغوط الخارجية اللي نواجهها في أيامنا العادية؟ فما بالكم كان في مثل هذه التحديات، وش اللي نقدر نقدمه من خلال بعض هذه الممارسات؟ راح نتكلم بإذن الله تعالى عن هذه القضية، وأيضا راح نقدم لكم فقرات متنوعة في برنامج استراحة الظهيرة، وأيضا راح نتشرف بضيف كريم يشرفنا بوجوده من خلال المركز العلمي. مستمعينا الكرام، قبل لا نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نوجه لكم الدعوة للمتابعة، وأيضا بنكون معاكم كذلك في أسرة النقل الخارجي وأسرة برنامج استراحة الظهيرة، بنكون معاكم بإذن الله تعالى. ولكم بداية هذه التحايا من أسرة البرنامج من استراحة الظهيرة، من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش.

ومستمعينا الكرام يسعدني واتشرف ان اكون معاكم في التقديم دائما وابدا من امام المايك. راح اكون معاكم في كل خميس من المركز العلمي من التقديم. راح نحاور ضيوفنا الكرام ونقدم لكم فقرات ومواضيع متنوعه. لكم اجمل التحايا من محدثكم سعود الفياض. اما الهندسه الاذاعيه نور العيسى، ومن التنسيق والمتابعه غزلان الخلفان، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. ولكم هذه التحايا من أسرة النقل الخارجي، من عبد الله العازمي، سلمان المسافر، وجعفر الفيلي، وخالد اليعقوب، وبينا الهاجري، ومريم بارون، وريم الجعفر، ومن الوصلات الإذاعية حسين شاه وحسين الصفار سالمتهم، وأيضا من فهد الشمري. مستمعينا نذكر لكم دائما وابدا هذه الدعوه للمتابعه. تشرفونا وتسعدونا من خلال متابعتكم لنا في برنامج استراحه الظهيره. بيكون معاكم اليوم في اذاعه خارجيه ونقل خارجي من المركز العلمي الكويتي من الحين للساعه 3 بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعه. بنكون معاكم على 89.5 اف ام، وايضا من خلال ابلكيشن 51 كويت. كل اللي عليك تسويه تدخل الابلكيشن، تختار البث المباشر، راح يظهر لك صوره راديو صغير في اعلى الشاشه، تضغط عليه وبتختار اذاعه الدوله الكويت وتسمعنا في برنامج استراحة الظهيرة. وبيكون معانا بإذن الله تعالى ضيف مميز.

0: المميز، والبرنامج يتميز بوجوده اليوم في المركز العلمي. لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج السعود الحربي.
1: من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

عمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامجكم استراحة الظهيرة، بنكون معاكم بإذن الله خلال هذه الساعة بفقرة جميلة. راح نتكلم اليوم عن الرياضة وخاصة اليوم الخميس، ومع هذه الأجواء راح نتكلم عن الرياضة من الكثير من الجوانب، سواء على دورها في مسألة بناء شخصية الإنسان وتعزيز ثقته بنفسه، وهل اليوم صار عندنا وعي رياضي، هل انتشر الوعي حول الرياضة في المجتمع ودورها في مواجهة أي تحديات، وأيضا في مسألة تحقيق الإنجازات. ليش اليوم قمنا نشوف الكثير من المدربين الرياضيين يقولون الرياضة هي لازم تصير جزء من حياتك، لازم تكون لايف ستايل، لازم تكون عبارة عن جزء بسيط من يومك. ويمكن هالكلمة هذه قالها ضيفنا الكريم قبل لا ندخل هذا اللقاء، ويمكن قال لي حتى لو عندك 3 أيام بالأسبوع حق لي أي شخص مضغوط يقدر يمارس فيها الرياضة وتصير جزء من حياته. وقال لي ترى في ناس عادي يتمرنون الصبح ويروحون دواماتهم ويعيشون يومهم، في ناس بالعكس قاعد يعيشون يومهم وأشغالهم وحياتهم، بس ترى في آخر اليوم مثلا الساعة 7 الساعة 8 هذا الوقت اللي يناسب ويناسب جدوله، فهو قاعد يمارس فيها الرياضة وكل اللي يحتاجه ساعة باليوم. ضيفنا اليوم استثنائي، راح يكلمنا عن الرياضة وراح يكلمنا بصفته اليوم تغلب على الإعاقة، وكان أيضا مثال اليوم يضرب فيه المثل لصاحب الإرادة لصاحب الإنجاز. اليوم بطلنا يمكن كل مهتمين في مجال متابعة الرياضيين يعرفونه وأهل الكويت يعرفونه، وهو الأمانة اسم غني عن التعريف. يمكن في بعض الرياضات نعرفهم مجرد نقول لهم اسم هذا الضيف ويعرفونه، وهو مجرد شخص رياضي أصبح اليوم مثال يحتذى فيه، أصبح عبارة عن نموذج، سواء من خلال جانب الوعي الرياضي، من خلال نشر الثقافة، من خلال نشر الوعي حول مسألة التمارين وهميتها، أو انعكاسها حتى على الجانب النفسي، انعكاسها حتى على حياتنا، وأيضا حول فكرة الرياضة وإن شلون إحنا نستمر فيها. ضيفنا ما شاء الله تبارك الله يضرب فيه المثل، أنا أتشرف دائما بمتابعته، واليوم يزيدني شرف بوجوده معاي للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء في برنامج استراحة الظهيرة. نرحب بضيفنا الكريم الكابتن حمد الخنفر، أهلا وسهلا، حياك الله، سعيد جدا بوجودك معاي في استراحة الظهيرة.
1: يا هلا مرحبا ويعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة الطيبة هذه وتشرف.
0: حياك الله، وإحنا فخورين فيك دائما وأبدا. أنا قبل لا أبدي يمكن في تساؤلاتي أنا بقول يمكن فكرة بسيطة، وهذه يمكن اليوم أقل كلمة تقدم الكابتن حمد الخنفر. يمكن أنا من الناس اللي قاعد أشوفه في إنستغرام وعرفته من خلال حسابك، كلكم تقدرون تدخلون اليوم أيضا من خلال هذا اللقاء وإحنا قاعدين نتكلم وإحنا قاعد نسولف مع الكابتن حمد الخنفر، تقدرون تشوفون حسابه في إنستغرام، راح تشوفون ما شاء الله شيء جدا كبير، مجرد أنك تكتب AL5N5AR راح يطلع لك حساب كابتن حمد الخنفر، أو مثل ما المتدربين وربع الرياضيين يحبون ينادونه بالخنفر، وهو دائما يشرفنا ويسعدنا في وجوده معانا. ما شاء الله هو اللي قاعد يسوي التمارين بيد وحده، وهو اللي قاعد يدرب ايضا بيد وحده، وتبارك الله قاعد يؤدي التمارين وقاعد يلعب رياضه تعتمد على حركه الجسم نفسه اساسا، هي رياضه تعتمد على الجسم قبل لا تعتمد على الاله، ومع هذا قاعد يطبقها. فدائما كان عندي سؤال، شنو قصتك مع كل هذا؟ اليوم راح نسولف على هالاشياء باذن الله. بدايه احنا ودنا نتكلم عن الرياضه اساسا، برجع للبدايات، بداياتك مع الرياضه شلون بدت، متى بدت هالقصه، هل بدت من الاعاقه ولا قبل الاعاقه، شنو قصتك حمد الخنفر مع الرياضه؟
1: الله يسلمك. بدايه كانت الرياضه تقدر تقول اللي هو البودي بيلدينج، شكل الجسم، شكل الكتله العضليه يعني. بعد الحادث، بعد الإعاقة، أني دخلت الرياضة من باب أنه بس أن أضعف، أكون ضعيف يعني كشكل جسم. مع الاستمرار بالرياضة اكتشفنا الرياضة مو بس تمرين، الرياضة هي بروح علاج.
0: علاج؟
1: إيه نعم، علاج نفسي وعلاج بدني. علاج بدني كعلاج طبيعي، علاج نفسي كأنه يرفع لك هرمون السيروتونين أو الدوبامين من باب أن السعادة، فتحس أنك تسوي إنجاز حتى لو كان مشيت الساعة، هذا أبسط شيء.
0: إيه نعم، فيمكن هذه البدايات كانت موجودة مع الكابتن حمد الخنفر، لكن أبي أتكلم عن هذه الفترة، يمكن فترة الحادث، وإحنا نقول لك دائما عسى الله يديم عليك الصحة والعافية، وعسى الله إن شاء الله يشافي جميع

0: المرضى. لكن اليوم الكابتن حمد الخنفر يعني تحدى كل شيء وكمل بحياته لين صار هو مدرب رياضي وهو قاعد يدرب الناس وما شاء الله عنده خبرة طويلة في عدد من الأندية. لو أتكلم عن هذه النقطة ما بعد الحادث قلت لي المسألة الرياضة غيرت من حياتي اكتشفت أنها علاج
1: صحيح.
0: هل هالشيء هذا أنت كنت متوقعه؟ كنت متوقع هذا العلاج ولا اكتشفته بعد ما خذيت الخطوة الأولى؟
2: اكتشفته بعد الاستمرار بالرياضة نفسها اكتشفته بعد الاستمرار وأن سويت أشياء تقول كانت تقول شبه مستحيلة أو مستحيل سويتي لكن سويتها. مثلا هذا أبسط شيء وآخر إنجاز سويته وأنا رفعت 60 كيلو بيد واحدة اللي هو قبل كنا صغار كنا نقول أنا أبوي شيل
0: أبوي أقوى واحد
2: أقوى واحد 60 كيلو هذا الحين سويته صدق هذا كان مستحيل سويته حقيقة.
0: يا سلام
2: وهذا تعتبر بروحه يعني إنجاز وفخر بالنسبة لي أنا إن أنا وصلت المستوى يا رب لك الحمد
0: اللهم لك الحمد ما شاء الله
2: إن من المستحيل سويته حقيقة.
0: نعم أعتقد يمكن كل مستحيل قاعد يعطيك دافع أنك تسوي شيء أكبر منه.
2: صحيح كل يوم على يوم نحوش التحدي وكل تحدي هذا تطور لك.
0: أي نعم الرياضة اللي اخترتها الرياضة اللي تلعبها احنا ودنا لو نعرف المستمعين الكرام فيها أكثر خاصة أنها تعتمد على الأداء البدني تعتمد على قدرة التحمل ما تعتمد على الآلات كثر ما تعتمد اليوم على بعض المهارات اللي تقوم فيها. وما شاء الله ضيفنا من كثر ما هو متعمق في الجانب الرياضي حتى ساعته مرتبطة بهي الجانب الرياضي ويمكن خلالها يسكر الخطوات يحسب خطواته من خلالها يحسب الأداء البدني فلهذه الدرجة هو متعمق في الجانب الرياضي راح نتكلم عنها بإذن الله. لكن لو أتكلم عن هذه النقطة ما يتعلق في الأداء البدني ونوع الرياضة اللي اخترتها وشلون كملت فيها راح نتكلم عن هذه النقطة بإذن الله. كلمني عن رياضتك نفسها ونعطي فكرة للمستمعين الكرام عنها.
2: أنا رياضتي اللي بلشت فيها من بعد الإعاقة اللي هي كروسفيت. الكروسفيت عبارة عن ويت ليفتنج والجيمناستيك والكارديو فكرة. الرياضة نفسها فيها كذا رياضة بلعبة واحدة. الحلو فيها أن تعطيك كل جوانب حياتك فيها. مثلاً فانكشنال ترينج وتمارين وظيفية حياتك اليومية موجودة. تمارين كبناء كتلة عضلية موجودة. تمارين كمرونة موجودة. تمارين كرفع أثقال قوة انفجار موجودة. تمارين كلياقة وسرعة بالركض هم موجودة.
0: اي نعم ما شاء الله يعني تجمع أكثر من رياضة بس نعم. نظرا لأن كل اللي قلته ذكرت أن فيها من جانب الجمباز فيها من جانب رفع الأثقال فيها من جانب اليوم ألعاب القوة والكثير من الألعاب اللي تجتمع في هذا الرياضة في الكروسفيت. نظرا لأن هذا الشيء وايد ناس يقولون لا أنا خاف ألعب كروسفيت الكروسفيت راح تسبب لي إصابات أو الكروسفيت رياضي بلها أصلا يدخلها واحد أساسا رياضي.
2: صحيح.
0: أنت مع هذا ما شاء الله على رغم الإعاقة لكن بديت فيها.
2: صحيح
0: الفكرة هذه ما كانت موجودة عندك بالبداية؟
2: أنا مبلا كانت موجودة عندي كبداية لكن نشر الثقافة كانت غلط لأن الفكرة أن كروسفيت لازم يكون عندك لياقة كروسفيت لازم يكون عندك قوة. زين إيش كثر يبي لك أنت عشان تبني اللياقة وتوصل ودش اللعبة هذه يبي لك فترة طويلة بس صار عندك لياقة ودش. إذا إحنا نبي لياقة في لياقة عضلية في لياقة قلبية أنت راح تسوي لياقة قلبية برضه. إذا اللياقة العضلية تحمل نفسه مثلاً أنا شيتين ربس مثلاً بالوزن نفسه شلون يجيب قوة التحمل هذه ما راح تيجي من برا راح تيجي من لما تدخل اللعبة نفسها. فأنت راح تدش اللعبة راح تبلش بوزن جسمك بعدها نبلش بوزن خفيفة بعدها نرفع شوي شوي بعدها تكنيك لين توصل مستوى أو النلب العالي.
0: اي نعم اذا اليوم يعني اشكرك على توضيح الصوره وابي ارجع للبدايات يمكن مع الكروسفيت. هل واجهت فيها شوي تحدي صعوبه فترات قلت فيها لا والله يمكن انا قاعد اواجه فيها تحدي بوقف هاللعبه بشوف لي لعبه غيرها.
2: الحلو بالكروسفيت ان كل يوم عن يوم تمرين جديد ما يحوشك نفس التمرين قبل. في تمارين معينه اللي تتحدي فيها وتقيس فيها قوتك انت وادائك انت هذا يصير بالسنه مره
0: اي
2: ان مثلا طقه واحده تجمع على وزن اشيل وهكذا. لكن الحلو باللعب انك يوم على يوم في تمرين جديد فانت لما تتمرن رايح نادي ما تدري شو التمرين فانا شوف تمرين مو نفس تمرين امس راح تكون في تحدي جديد هذا انه شيء جديد راح تسويه فاللعب مو ممل والحلو فيه انه مو ممل هذا الشيء يعطيك انك تستمر فيها مع استمرارك اكثر من شهرين ثلاثة شهور تحب اللعبه انت توصل المرحله اللي خلاص انا الحين بعدل خلاص انا مثلا ستوب هني لازم اعدل اكلي عشان اتطور هني انا الستوب هني لازم ازيد لياقتي بالركض هني عشان ارتفع ارفع التحمل هني وهكذا.
0: اي نعم اذا جميل جدا يكون في عندنا هذه الثقافه. متى حسيت ان انا لازم اتعمق في هذا المجال واستمر فيه ولا هل شيء هذا صار تلقائي؟ يعني ما شاء الله بديت كلاعب ويمكن كان عندك هدف اساسي خلاك تلعب هذه الرياضه. اليوم احنا لما نتكلم ونقول منو حمد الخنفر الكل يعرفه بانه هو لاعب كروسفيت هو بطل شارك في مسابقات هو مدرب وكوتش واليوم صنع رياضيين كثيرين. ما شاء الله تعمقت ونجحت في كل هذه المجالات المختلفه شلون انتقلت الى هذه المراحل؟
2: الحلو طبعا بعد فضل

0: أنا فضل المدربين والناس والبيئة اللي أنا فيها. البيئة اللي أنت فيها هي تحدد أنت وين رايح بأي اتجاه.
1: أي.
0: لما أقول لك أنا كروسفيت كلاس كروسفيت كلهم يعرفون بعض، واحد يشجع الثاني من المدرب لأصغر لاعب. فالنادي لما تدش أنت تنتاج دوانية تعرف اللي فيه كلهم، فهم نفسهم في يشجعونك.
1: أي نعم.
0: يوم عن يوم تجيع عن تجيع أنت راح تتطور. لما أشوف أنا صراخ مني كافوا مني وتجيع مني وريبوستني وهكذا أنت راح تتطور. هذا الشيء اللي يعطيك دافع إنك تطور. لكن لو تتمرن بروحك ما حد درى عنك ما تطور، هذا توقف مكان.
2: صحيح. إحنا لو نتكلم أكثر اليوم يمكن عن الكروسفيت خاصة فيها بعض التمارين اللي يمكن البعض يصفها بأنها هي معقدة أو تحتاج إن إحنا نضبط التكنيك فيها أكثر ونضبط طريقتها. يعني لما أتكلم عن الديدليفت، لما أتكلم عن السناتش، لما أتكلم عن بعض التمارين اللي تحتاج بأن الشخص يتقنها ويتقن تكنيكها حتى يقدر يرفع فيها أوزان. واليوم ما شاء الله قاعد أشوف بأن أنت قاعد تأدي هذه التمارين، بل أنت قاعد تعلم غيرك شلون أنه يطبق هذه التمارين. ودي أتكلم عنها، ويمكن البعض يتخوف من رياضة الكروسفيت نفسها لأن يقول والله فيها تمارين شوي صعبة، نفس الديدليفت، نفس السناتش، نفس الرنج مسلاب وغيرها من التمارين.
0: فكرة الكروسفيت تكنيك، مرونة، لياقة، بعدين أوزان. مو من بداية أوزان، فالناس كلها داش تبشيل أوزان تطلع عضل.
2: يحسب من البداية إن أنا بشيل الوزن.
0: بالضبط، وهذا مشكلة يصير بالأوزان كلها. بديش على طول يقارن نفسه بغيره ويدش ويشيل الوزن ويتعور، فهذه إصابة راح تجي. كبداية إحنا لازم نسوي تكنيك، لازم تكنيك يكون صح. تكنيك شلون يجي إذا أنت ما في مرونة؟ والمرونة شلون تجي إذا أنت مو قاعد تسوي استرتشات؟ استرتشات مو قاعد ما راح تيجي إلا باللياقة واللي وهكذا. فخطوة ورا خطوة، خطوة ورا خطوة. الفكرة لما تيجي تتمرن ترى أغلب التمارين ترى كذا علاج طبيعي. الديد ليفت مثلا ترى هو علاج طبيعي حق كبار السن، مو كبار السن حد
1: ما شاء الله.
0: اي صح، انت حق علاج طبيعي يعطيك تمارين. ايه هي الديد ليفت لكنه مو بار، لكن كنت تمارين اوزان خفيفه، لكن هو مثلا تمرين جود مورنينج نفس الديد ليفت لكن بدون وزن.
1: نفسه بس بدون وزن.
0: هذا نفسه بدون وزن. الناس يسوون الصبح على اساس بس استمتع الظهر من استرتشات وسوالف. اغلب التمارين الموجوده هي قلت لك انا تمارين وظيفيه، تمارين حياتك اليومية.
1: أي نعم.
0: أنت لما تي من الجمعية وتشيل الشاز جمعية هذا تمرين فارما كاري أو صوت كيس كاري، هذا تمرين.
1: هذا تمرين نفسه. أي
0: نفس الشيء لما تي أنت مثلا من تمارين هاك وسلات بوش، كان عندنا موضوع موجود بالكروسفيت السلات نفسه لما تدز أنت قاعد تدز وزن.
1: صح،
0: شغال جسمك كله. هذا مو موضوعنا يا بتربي ابن عضل، موضوع حق حياتك اليومية.
2: حق حياتك اليومية، ولأن حق حياتك اليومية هل هالشيء شفته انعكس عليك في البدايات، خاصة أن أنت بعد التجربة اللي مريت فيها والحادث اللي مريت فيه؟ يعني الطبيعي أي شخص يعني مجرد يمر في هذه المرحلة أو في أي أزمة صحية يحتاج إلى فترة تعافي ويحتاج إلى أنه يزيد قوته البدنية حتى أنه يتعافى بشكل أكبر.
0: صحيح.
2: تجربتك في هذا الموضوع وشنو اللي شعرت فيه بعد ما زدت هذه القوة البدنية من خلال الخوض في هذه التجارب اللي تعتبر رياضة وظيفية مثل حياتنا اليومية اللي احنا نمارسها؟
0: كبداية للأمانة أنا كان فيني مثل ما قلت لك قبل موضوع التعب وغيره، فيني نقطة أنه خلاص استوب، أنت فيك إعاقة ما تقدر تسوي شيء.
2: كفكرة بالبداية؟
0: كفكرة بالبداية.
1: أي؟
0: لكن مع استمرار بالرياضة صارت حركتي سهلة، صارت فيني مرونة، حركتي صارت سريعة. فالفكرة صارت يعني أوكي أنا فيني إعاقة وغيري غيري صاحي، لكن قاعد أسوي الشيء صاحي ما أقدر أسويها. يعني سبب من الأسباب خلال نشر الرياضة هذه أنا بنتي كنت ما أقدر أشيلها.
1: أي
0: سبب أنه ما فيني توازن.
1: صلى الله يحفظها لك.
0: الله يسلمك. فكرنا ما فيني توازن،
1: خاف
0: من الطيحة ومن التعور. يعني هذا الكروسفيت نفسه أعطتني الستابيليتي اللي فيني، في بالانس. لما أشيل أنا وزن لازم أثبت نفسي، في صعوبة هني.
1: أي نعم.
0: أنت لما تشيل وزن توديه مثلا فوق وهذا في صعوبة إنك تثبته فوق، هذا يبيلك توازن تحت جزء سفلي. زين التوازن هذا، هذه هي تمارين وظيفية، هذه الأشياء اللي فادتني من الرياضة هذه.
1: أي نعم.
0: التغيير اللي صار بحياتي الأشياء هذه تمارين وظيفية.
2: أي نعم. بما أنك ذكرت الأسرة وعسى الله يعني يديم عليكم اليوم هذه المحبة، عسى الله يخلي لك عيالك يا رب، ونوجه تحية اليوم لهذه الأسرة الكريمة، أسرة الكابتن حمد الخنفر. الجو العائلي، المحيط العائلي، المحيط أيضا الأسري، لأن كذلك أيضا من الأصدقاء المقربين يقول أنهم أيضا يبقون جزء من العائلة. شنو كانت ردة فعلهم بالبداية لما أنت قررت تتخذ هذه الخطوة تدخل تمارس هذه الرياضة؟ شنو اللي أنت شفته منهم وشنو الفكرة اللي نقلتها لهم؟ أبي أتكلم عنها بصراحة، وخاصة إذا كان في دعم وتحفيز من المقربين.
0: أنا كبداية كنت كل شيء أسوي سكاتي، ما أقول لك
2: سكاتي
0: لا ما أقولك بداية. ليش؟ كل ما أتكلم طبعا الأهل خاصة إحنا كعرب يخافون على
2: صحيح.

0: صعد وانكو إعاقة لا تعور لا تسوي لا تروح هذا غلط لا مو
1: أنا غلط صحيح غلط.
0: أنت توقفت الشخص ما راح يعتمد على نفسه ما راح يتحدى نفسه ما راح يتطور واقف مكانه فمن وقت مثل ما قلت لك كبداية كنت ما قاعد أتمرن كله بروح بيني وبين نفسي وين رايح النادي شنو أسوي بس أتمرن بس شنو اللعب ما أقول
2: ما أقول شنو الرياضة شنو اللعبة
0: ما على زوجي طبعا مع الاستمرار قاعد أشوف قاعد أسوي إنجاز قاعد أرفع أوزان قاعد أسوي وهكذا فكنت أوري الوالد والوالدة أنتي فكان يستانسون يحسون بفخر
2: ما شاء الله
0: أي فهذا الشيء خليني بعد صدق استمر صدق لا توقف
2: يا سلام
0: يا رب الحمد يعني عارف إنجاز ورا إنجاز إنجاز ورا إنجاز بطولة ورا بطولة مركز ورا مركز فهذه الأشياء يعني كافي الوالد والدني كلمة كافة وأنا كلمة العين لما تيجي تغار تي
2: هذا أكبر حافز أسأل الله يطول بأعمارهم ويحفظكم جميعا يا رب وفعلا يمكن هذا أكبر دعم اليوم كلمة عسى الله يحفظك وكلمة كفو من الأهل خاصة من الوالد من الوالدة ولا اليوم المقربين مثل هذا الزوجة الكريمة ومثل بنتك عسى الله يحفظها لك لما تشوف الأبناء فخورين في أبوهم هذا أكبر دافع خلنا نتكلم عن البطولات
0: نعم.
2: متى قررت أنك أنت تخوض أول بطولة وش اللي خلاك تدش في عالم البطولات
0: مع التمارين للأمانة وصلت مستوى اللي صارت أوزاني قريبة من أوزان الشباب بالنادي صارت حركتي كذا تمرين أن أسرع منهم الركض أسرع منهم وكوني فيني عاقة فقلت أني أبي أجرب فكانت في بطولة هنا بالكويت اللي بطولة فلير فيستيفال قلت أنا ليش أشارك أجرب أشوف نفسي ولما دخلت البطولة يا ربك الحمد صح أن الوحيد أنا فيني عاقة لكن باب أني بشوف أنا بقيس قوتي ف سويت كل التمارين يعني ما كان في شيء صعب
2: إيه
0: كل التمارين اللي كانت الناس قاعد اشوفها صعبه انا صح اقدر اسوي نفس الوزن اللي قاعد يسوونه ما لكن من باب اني عاق لازم اقلل الوزن شوي من باب القانون يعني
2: إيه نعم.
0: انا لازم اقلل الوزن شوي لكن كملت التمرين وطفت كذا شخص تقدر تقول من التوب 10
2: اي نعم ما شاء الله
0: هذا انجاز حلو كان اعاقه مع الناس صاحين السرعه يا رب لك
2: اي نعم
0: عرفت بعد البطوله هذه شدت حالي فتحوا بطولة رياضة للجميع وكانت في السعودية فرحت بجرب نفسي في لاعبين استانست إن في تنافس نافس لوادم دشيت كذا تمرين الأول الحمد لله يعني وصلت ليفل خيالي
2: ما شاء الله تبارك الله
0: فليفل خيالي فبعد قاعد أطيح لعبة الكروسفيت للأمانة كبطولة الكويت كدول إعاقة بالوطن العربي حولت لعبة الهايروكس نفس التمار أغلب التمارين لكن أكثر فيها اللياقة اللي كركض وهم أخذ فيها الأول والخارج
2: ما شاء الله تبارك الله وإحنا نقول دايم فالك الذهب إن شاء الله وهالمراكز المتقدمة الله تبارك الله واليوم أنت قاعد تصنع رياضيين أيضا حتى يحققون كذلك هذه الإنجازات في مثل هذه الرياضة ويكملون على هذه المسيرة واليوم أمامنا خير نموذج الكابتن حمد الخفر راح نستمر في الحديث بإذن الله عن هذه التجربة راح نتكلم أيضا حول هذا الفكر الرياضي ونشر الثقافة الرياضية وأيضا كأسلوب حياة وأيضا فيما يتعلق في مسألة نشر الوعي الرياضي وراح نتكلم أكثر عن دروس مستفادة وعن الكروسفيت وعن هذه الرياضات البدنية اللي مارسها ضيفنا الكريم الكابتن حمد الخنفر خلكم معانا ومستمرين معاكم في استراحة الظهيرة.

الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: مستمرين وياكم مستمعين الكرام في استراحة الظهيرة، مستمرين في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الكابتن حمد الخنفر، وإحنا سعداء جدا في هذه الحوارات اللي تجمعنا اليوم في المركز العلمي وموجودين في نقل الخارج، ونوجه التحية لإدارة المركز العلمي، وكذلك اليوم فخورين بوجود مثل هذه الواجهة الثقافية في دولة الكويت. مستمرين معكم مع الكابتن حمد الخنفر، وأيضا جمعتنا سوالف جميلة خلال الفاصل، وكنا من خلال هذا البرنامج نتكلم عن الكثير من الجوانب أيضا في فترة الفاصل، ويمكن قال لنا أنا تو رجع من الحج، يقول لك حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، برجع حق الحج. ما شاء الله أنت رياضي ورحت الحج، والحج يحتاج جهد بدني، يحتاج في السعي في الطواف في أداء المناسك. الجانب الرياضي فرق معاك بالحج؟ وش اللي يساعدك فيه بالحج؟
1: فرق، لا لا فرق لياقة، فرق تحمل، هذا كله. لكن الأمارة ما سويت ولا شيء هناك، ماكو وقت.
0: لا بس أكيد يعني لما أنت اليوم مجرد السعي الطواف نفسه يحتاج ما شاء الله أن الشخص يكون على الأقل عنده نوع من اللياقة، عشان تذي دائما نشوف اليوم الأطباء ينصحون حتى الرياضيين يقولون والله قبل لا تروح الحج حاول تمشي شوية، حاول تمارس بعض الرياض عشان تكون بلياقة بدنية. أنا هذا اللي أقصد اليوم من ناحية اللياقة البدنية اللي عندك، هل تشوفها اليوم بأن ساعدت الحاج أو بشكل عامر أي رياضي من الممكن يؤدي المناسك أنه تفرق بينه وما بين الشخص اللي ما يمارس الرياضة؟
1: أي فرق كبير. لو أنك بس تمشي يوميا هذا فرق، لو أنك بس تمشي يوميا، شوف هذا أقل شيء، بس تمشي أنت يوميا هذا فرق كبير لك.
0: يا سلام، احنا نقول لك تقبل الله طاعتك، وعسى الله يجعل يوم حجك واعمالك كلها اليوم في ميزان اعمالكم. وبإذن الله مستمرين في هذا الحديث في برنامج استراحة الظهيرة مع الكابتن حمد الخنفر. نرجع اليوم الى حديث

0: ونرجع اليوم إلى سوالفنا اللي قاعدين نتكلم عنها في هذا البرنامج، وخاصة أن احنا تكلمنا يمكن عن الكروسفيت، تكلمنا عن هايركس، تكلمنا عن بعض التمارين والمراحل اللي مر فيها الكابتن حمد الخنفر. صار عندي فضول وانت تتكلم تمرين، لما كنت تشوف غيرك يأدي كنت تقول أنا مستحيل أسوي أو شوية صعب أو كنت متخوف منه، واليوم ما شاء الله أنت قاعد تأدي وقاعد تعلم غيرك إنه يسوي. في تمارين معينة خاصة إن يمكن رياضات اللي أنت قاعد تمارسها شوي فيها بعض التمارين المعقدة اللي تحتاج إن إحنا نتعلمها، هل في تمارين كنت تشوفنا هذه وايد صعبة أنا صعب أسويها؟
1: صح، البار بالنفس هو نفس 20 كيلو، لما تشيله توديها كتفك ومن بعد كتفك توديه لفوق اللي هو الكلين أند جيرك، هذا صعب، كنت أشوف مستحيل إني أسويه.
0: اي
1: لكن هذا الحين بيني وبين علاقه حب.
0: يا سلام،
1: لان الامانه هذا يعني هذا التمرين الوحيد اذا سويته وتكنيكك صح وشكلك صح، وفي لذه لما تشوف اللاعب يتمرن تكنيكه صح، في لذه لما تشوفه يشيل الوزن وكل شغله صح، وفي فخر لما تشوف شخص يشيل وزن وانت المعلم.
0: يا سلام. نتائج الرياضيين اليوم اللاعبين عندك هي هم تعتبر دافع لك انت ايضا؟
1: نعم، انا عندي لاعبين صاروا مدربين، وعندي لاعبين طلعوا ثاني على الخليج، وعندي لاعبين الحين قاعد يتطورون، وعندي لاعبين نقلتهم نادي ثاني من باب انه كتركيز او انه كتطور لهم.
0: كتطور لهم. نعم. ما شاء الله احنا اليوم فخورين ايضا حتى في انجازاتك، على مستوى الانجازات اللي حققتها من خلال التدريب، وهي فعلا اليوم عباره عن ثقافه ينشرها الكابتن حمد الخنفر. ايضا انا اقول يعني يمكن من خلال وجودك حتى في الجانب الاعلامي في نشر توعوي كبير، يمكن الكثير من المعلومات عن الرياضات اللي تمارسها، عن الالعاب، عن التمارين، وثقافه رياضيه كبيره وصحيه وجسديه قاعد تنقلها من خلال حسابك في انستغرام. انا اشكرك على هذا الجهد الكبير، وهو ما يقل اهميه عن وجودك داخل صاله النادي نفسه، وان انت قاعد تمارس الرياضه والدرب. الجانب التوعوي كبير جدا خاصة بأنه ينتشر اليوم لكل من يتابعك. نتكلم أكثر اليوم حول بعض الجوانب اللي من خلال المشاركات مثلت الكويت، لما يقولون بأن هذا الشخص حمد الخنفر، الشخص اللي قاعد يرفع البار بيد واحدة، الشخص اللي قاعد يتمرن بيد واحدة، هذا جاي باسم الكويت، ترى هو من الكويت، ترى هذا كويتي، شل يعني لك؟
1: هذا براحة الأمانة، فخر واتشرف أن يمثل الكويت برا الكويت. يعني في بطولة في السعودية ثاني مرة رحت لها، ان وصل هذا حمد من الكويت، وصل لا راح نروح، وصل خلاص انت الاول، مراتك الانستغرام حمد بتروح بطولات، خلاص درينا انت الاول حمد بتروح بطولة خلاص ذهبية لك، فالحمد لله تحس فخر فيك، قوة فيك، شيء ما حد قادر يوصل.
0: بس ما حسيت بنفس الوقت عليك مسؤولية لأن رابطينك باسم الكويت؟
1: مسؤولية بنفس الوقت، أنا أقدم مسؤولية لأن أنا عارف أنا ده شنو بالنسبة حق.
0: يا سلام.
1: موجودين هناك.
0: نعم، دائما قد المسؤولية، ودائما نقول لك كفو قدها وقدود، وإحنا فخورين فيك الأمانة، ويضرب فيك المثل. أبي أتكلم أكثر عن الرياضة لكن من ناحية الوعي. يمكن شفت الكثير من المفاهيم الخاطئة اللي أنت قاعد تحاول تصححها من خلال حسابك في إنستغرام وأيضا من خلال النادي. مسألة تصحيح المعلومات الرياضية، مسألة تصحيح الأخطاء الشائعة، مسألة أن أنا بنشر ثقافة يمكن في أخطاء منتشرة عن رياضتي اللي أنا قاعد أمارسها، يمكن في تمارين الناس قاعد تسويها دائما خطأ، هذا التصحيح بالنسبة لك شنو رأيك فيه، وأهمية التركيز على هذا الجوانب أن أنا أصحح الأخطاء أو المعلومات الخاطئة والمنتشرة؟
1: علي أنا كمدرب، دام أني أنا أتعلم صح، دام أني أنا فشلت كذا مرة ولكن الحمد لله نجحت، علي ان اوصل اللي انا تعلمته حق اللاعبين حق الناس الجدد. الاغلب اللي قاعد يصير كذا نوادي جديده، كذا مدربين جدد، الفكره شنو؟ تعال تمرن وخلاص. في فكره شلون توصل التمرين او فكره التمرين حق اللاعب نفسه، شلون توصل التكنيك حق اللاعب نفسه، شلون توصل القوه نفسها منك الى اللاعب نفسه. لما انا اعلم شخص اقول مثلا دخل عندي لاعب اليوم نظام حل الكل قاعد يمشي ترى على اولد سكول، لازم ناخذ هرمون عشان يطلع لي عضل،
0: هذه الفكره انا كانت موجوده
1: هذه لازم اقول لليوم،
0: يقول لك لا تضيع وقتك ولو اختصر الوقت
1: هرمون على طول، صار لك الحين اقل من اسبوع انت اساسا ما عرف نفسك هل انت راح تستمر باللعب ولا
0: راح تحبها ولا لا.
1: بالضبط، فالكل قاعد يدخل اللي يدخل النادي او يدخل كتمرين او كرياضه مو عشانه، عشان راي لوادم، اول شغله عشان انا بضعف عشان الناس تقول عني متين، ثاني شغلة أنا بجسم عشان الناس يقولون أني أنا قوي. هذه الأشياء ما راح يتطور ولا راح يخليك تستمر. هذا أول تصحيح لازم إحنا نعدله. ثاني شغلة لما أنا أدخل النادي أتعلم، أول شيء أنا أستمر بالنادي شهر إلى شهرين أشوف وضعي هل أنا أحب اللعبة أو لا. زين، أغلب الناس أخطاء اللي تصير شنو؟ مثل ما قلت ذكرتها كذا مرة.

0: تغذية، وجبات جديدة، دوم جديدة، تكرم جهود جديد، كل شيء جديد، يدش أسبوع يكنسل، إذا أغراضك وين راحت؟
1: أي
0: إنزين، هذا أخطاء خلع على الجنب. أنت استمر شهر، شهرين، ثلاثة شهور، شوف وضعك، هل راح تحب اللعبة؟ بعدها هني راح تقيس نفسك، أقول لأ أنا خلاص هني ستوب، مو قادر أرفع وزن، لازم أعدل أكلي. أو أنا هني ستوب، لازم أغير النادي، أو أنا أغير المدرب. في مدربين يعطيك كتأسيس، في مدربين يعطيك تأسيس حق بطولة. هذا تفرق. مدرب تفرق، هذا مدرب هذا مدرب. يعني مثلا الحين الحين يعلمك ان حق تأسيس انك تكون لاعب، لكن توصل انت لليفل تدخل البطولة صح، بس في ليفل في مدربين افضل منك من باب ندش بطولة عالمية،
1: او مختص يمكن مجال معين اكثر،
0: لانه هو شخص دش بطولات عالمية اكثر من بطولات اللي انا دشيتها. فانا اعطيك الليفل اللي انا وصلت له.
1: اي نعم،
0: عرفت شلون؟ اي فالاخطاء اللي انت قاعد تمشي هني بالكويت، والله سمحت فلان قال، والله يقولون ما في، انا شفت كله يقولون، وحتى الاشياء اللي قاعد تصير واغلب شيء واخطا شيء المقارنه. ما يصير تقارن نفسك بلاعب قديم، انت داش نادي فلان شيل بار، انا ما بشيل دامبل بشيل بار، ايش كان صار له فتره، صار له 6 شهور، فعارف شو قاعد قوته وين،
1: فتفرق
0: تفرق ان انت لو شيل البار هذا عصر في خلع الكتف،
1: صحيح
0: شلته غلط ديسك، ليش توصل محل اصابات بعدين تقول والله الرياضه اصابات، هذا خطا منك انت مو مدرب ولا من الرياضه نفسها.
1: اي نعم، في نقطة يمكن ذكرتها مسألة الأكل، ويمكن تكلمت عن النوم، ويمكن تكلمت عن كثير من الجوانب، هذه الأشياء هل تقل أهمية عن جانب الرياضي؟ هل أقدر أعتبرها هي أشياء مكملة للرياضة اللي أنت قاعد تمارسها، ولا مجرد شيء جانبي؟ إذا صار معك صار، وإذا ما صار خلاص. مسألة الاهتمام بالتغذية، مسألة الاهتمام في اليوم شو اللي أنا أحتاجه، مسألة تنظيم النوم، مسألة شرب الماء، هذه الجوانب بالنسبة لك كرياضي اليوم، خاصة بأن إحنا قاعد نتكلم مع رياضي محترف ووصل إلى درجة الاحتراف في ممارسة الرياضة.
0: كل قلت أنت شيء يكمل شيء، يعني لما تدخل في الرياضة شيء اللي يكملك إنك تتطور، النوم والتغذية.
1: أي
0: لو إن أنت مثلا بس تغذية ما يتغير جسمك، لكن شيء اللي كمل انك تعدل جسمك رياضة.
1: رياضة.
0: زين، خلينا نقول انت تنام بس نومك مقطع، شيء اللي عدله؟ الاكل. زين، قاعد تاكل عدل بس نومك هم مقطع، شيء اللي عدله؟ الرياضة، الجهد. فشيء يكمل شيء.
1: اي نعم.
0: عرفت؟ طبعا اول خطوة بأي رياضة انت تمشي فيها، اول خطوة طبعا تركز عليها التغذية.
1: التغذية.
0: ما تتطور بدون تغذية.
1: اي نعم.
0: انت تمشي على موضوع مثلا حرمان، ما اكل وجبة واحدة باليوم عشان اضعف. تجي ما تضعف. قاعد تهدم نفسك.
1: صحيح. يمكن تكلمت عن مسألة الهرمون، وأنه في أخطاء شائعة وللأسف قاعد يطيحون فيها الشباب، طبعا المنظومة الصحية اليوم تنبه منها، وكذلك الرياضيين اليوم المدربين المحترفين هم يعني اللي يحملون الوعي أكثر من يحذر منها، مثل ضيفنا الكريم الكابتن حمد الخفر. لو نتكلم أكثر على الجوانب، الناس اللي تقولك أنا من البداية أبي أخذ عدد كبير من السابلمنتس، أنا ما أدري شنو، بس أنا أشوف في شخص ماخذ كورس، أنا بأخذ نفس الكورس اللي عنده، نفس الأشياء اللي هو ماخذها أنا بأخذها، أنا مو مسوي تحليل، أنا مو مسوي شيء، بس أنا أدري إن هذا الشخص يلعب رياضة مثلا الايرش او الكروسفيت او البادي بيلدينج، كانت ترى انا بشتري نفس الاشياء اللي هو ماخذها وباخذ نفس الجرعات اللي هو قاعد ياخذها. شنو رايك بهالموضوع؟
0: انا اقول لك الهرمون حياه ثانيه ولها ناس مختصه، يعني مثلا نقول بادي بيلدينج هي جمال العضله، الكتله العضليه، جمال قصه العضله، فانت اجبار تاخذ هرمون، بس هذا لها ناس تروح حق اهلها. زين، الحين وصلنا بالعالم كله ما تنافس الا لما تدخل هرمون.
1: اي
0: زين، انت اقول لك انا ما تنافس لما تدخل هرمون، لما تنافس يعني يبي لك ايش كثر فتره عشان تتمرن؟ فتره طويله
1: صح،
0: لما توصل انت لفتره طويله وما تشارك الا بدول الخليج، واغلب دول الخليج ما يكون هرمون، ليش اخذ هرمون؟ زين، انت تاخذ هرمون من اول اسبوع، شنو عندك انت كخبره رياضيه، وشنو عندك انت من كتله عضليه، شنو عندك من مرونه، شنو عندك من تكنيك عشان تاخذ هرمون؟
1: صح، واحنا طبعا دائما نذكر اليوم المنظومه الصحيه تحذر، يعني ايا كان، خاصه بان الهرمون يعتبر شيء دوائي، يعني يصرف اليوم من قبل ناس مختصين واصحاب صحيح. علم، وهم اللي يقدمون هذه المعلومه ان كنت انت تحتاجها، وبناء على تحاليل وبناء على فحوصات طبيه موثوقه ومن شخص مختص، مثل ما تفضل ضيفنا الكريم الكابتن حمد الخفر قال انت تروح لصاحب الاختصاص وهو اللي يفيدك في هذا المجال. اليوم كذلك لما نتكلم اكثر عن الجانب الرياضي، ونتكلم اكثر اليوم عن مسألة الكروسفيت أو الرياضات اللي قاعدين تمارسونها، أنت من خلال تجربتك اللي شفتها، مريت مع متدربين، مريت مع أندية، مريت مع بطولات، إحنا الشيء اللي محتاجين نسويه علشان ننهض بالرياضة أكثر عندنا بشكل عام، سواء بالنسبة للكروسفيت والهايركس أو بشكل عام، الشيء اللي إحنا نبيه؟
0: للأمانة وبعيد عن

0: ما في ضحك، ان عندنا كل شيء، كل شيء كرياضه متوفر بالكويت، وافضل رياضيين وافضل ناس يشوفون كبطولات بالكويت. لكن الفكره انت لما تيجي تركز على الجانب هذا بالكويت، فئه معينه ترى مركزين عليها. لو تلاقي عندك انستغرام وسوشيال ميديا فئه معينه مركزين كرياضه، لكن اغلب الناس يدورون شنو؟ الضحك.
1: اي
0: فانت لاحظ الاشياء اللي يصير الناس تشوفها.

0: لو بقول اسامح كذا شخص ما حد راح يعرف. هي. والسبب شنو؟ ما في نشر.
1: احنا طبعا نوجه لهم تحيه، واليوم احنا نشكرك من خلال ايصال هذه الرساله مستراحه الظهيره، واليوم ابوابنا مفتوحه لكم من خلال اذاعه دوله الكويت ومن خلال وزاره الاعلام. فعلا احنا بالعكس نضم صوتنا لصوتك اصحاب هذه الانجازات الرياضيه اللي يرفعون علم الكويت واللي يشاركون واللي يحققون الانجازات واللي يحملون وعي ثقافي يحاولون ينشرونه، هم ايضا اصحاب اليوم الخبره اللي علينا نسلط الضوء وان نهتم فيهم، وكذلك الوعي اليوم بالنسبه للمجتمع علينا دعم هؤلاء الاشخاص، وخاصه اليوم احنا نفتخر الكويتيين. ليش اليوم لما نشوف أجنبي نقول عنه شوفوا ترى سوى شيء وايد قوي، ترى هو قادر يرفع البار ولا قادر يسوي أي شيء، وبالمقابل لما أشوف أنا عربي أو كويتي أقول لا والله هذا يمكن يسوى شيء طبيعي. علينا اليوم أن ندعم أبناء وطننا بالدرجة الأولى في هذا الشأن.
0: بخصوص الموضوع هذا، في موقف صار لي أخذ كل كيا أذكر إنستغرام قبل الله كنت أضغط كان على صورة يطلع لك بروفايل
1: صح
0: أي فيرجن قديم، يوم من الايام دش علي واحد كان يقول لي يا رجل تقن الله بنفسك، يعني ربك سبحانه اخذ منك ايد، يعني تعور يدك ثانيه ليش؟ كنت رافع بار بيد واحد.
1: أيه.
0: فدخلت عليه بضغط على الصوره عشان ادخل اشوف
1: بروفايله
0: نفسه. فيوم دخلت عليه كان في كان الابديت جديد، فكان طلع لك الستوري اللي حاطه، ولا حاط اجنبي لوطن العالم بيد واحده وكاتب انت شنو عذرك؟
1: انت شنو عذرك؟
0: ليش انا اتق الله وشنو عذرك؟
1: نعم احنا نقول انت شنو عذرك اليوم ان انت تشوف الاجنبي تمدحه وتشوف ابناء وطنك وتشوف العرب مثلك واليوم اللي يمثل ديرتك ويرفع علمك تقول لا والله بالعكس ترى دير بالك واللي قاعد تسويه غلط، بالعكس احنا نقول احنا امام اليوم نماذج نفتخر فيها في الكويت. معنا الكابتن البطل حمد الخنفر اللي اليوم بدا الرياضه واستمر فيها الى ان اصبح اليوم هو صانع للرياضيين في هذه الرياضات اللي يلعبها، كذلك أيضا اليوم ينشر الوعي الرياضي. لكن ما شاء الله نجحت كمدرب، نجحت كلاعب، نجحت بالبطولات، نجحت نقول ما شاء الله وتبارك الله وعسى الله يديم عليك هذا النجاح بفضل الله وبفضل بركته وبفضل يوم الإصرار والإيمان اللي عندك. ما شاء الله طموحك كبير جدا، أنت حققت ما شاء الله كل هذه الأشياء، لوين تبي توصل بإذن الله تعالى؟
0: للأمانة بعد ما جربت اللياقة، من بعد ما عرف قيمة الرياضة كنا احنا بكبار بالعمر، في ناس يصلون فوق العمر 35 فيوصل مرحلة بس يبي كتلة عضلية، فمع الأيام زين عيالك منو بيلعب معاه؟ حركتك شلون بتصير إذا أنت مو قادر تشيل نفسك؟ فمنو بيشيلك؟ فوصلت مرحلة اللياقة والحركة هذه لا أبي أعلى من كذي، فإحنا إن شاء الله نبلش بشيء جديد هي لياقة عالية بس
1: بإذن الله
0: ما بيتكلم عنها من
1: خليها اليوم للمتابعين وكذلك أيضا للكثيرين. ما شاء الله حسابك اعتقد نشر وعي، نشر رساله، ترى اليوم كل شخص يقدر يمارس الرياضه، ترى ايضا الشخص اللي واجه حادث في حياته، واجه تحدي، واجه نوع من الاعاقه، الرياضه للجميع. يمكن كلمه ذكرها ضيفنا الكريم في هذه الحلقه الكابتن حمد الخنفر، وشفت الاثر اليوم، الاثر اللي تشوفه على المتابعين نفسه لما يشوفون امامهم هذا النموذج يصير عندهم هذا الايمان، الفكره اللي انت تؤمن فيها نقلتها لهم، هالشيء هذا شنو اللي يعني لك؟
0: للأمانة يعني أنا أفتخر بنفسي يوم عليهم، أفتخر بنفسي. أمس يولي لاعبين اثنين وسبب أنه شافوا إنستغرام عندي قالوا كابتن طلعني بطل، هذا الشيء بروحي يحسك بفخر.
1: الله
0: يعني يا رب لك الحمد أن وصلت أن أنشر القوة أو أنشر الرياضة أو أنشر معلومات للناس، فصلت أنا مصدر أن أنشر الأشياء كلها.
1: نعم في جانب جدا مهم أعتقد يمكن بالنسبة لكم بشكل خاص في الرياضات اللي تمارسونها، لما الناس يعرفون الرياضة باسمك، لما أعرف عن رياضة أقول والله هذه رياضة الهايركس، هذه رياضة الكروسفيت، هذه الرياضة تمرين الديدليفت، تمارين الثانية، شنو هي اللي يسويها الكابتن، اللي يسويها الكابتن حمد الخنفر؟ أعتقد أن الناس يربطون الرياضة فيك العكس، يعني اليوم العادة يقول والله شنو منو هذا الرياضي اللي يلعب بدي بلدك، لكن الناس اليوم العكس ربطوا الرياضة فيك، شنو يعني لك هذا الموضوع ونختمه؟ لما الناس تقول الكروسفيت شنو الكروسفيت اللي يلعبها حمد الخنفر؟
0: أي لما تذكر أنت عن شغلة عن خاصة رقم ما قلت لك رفع البار بيد واحدة،
1: يعني يا سلام
0: صار نصر قطان شنو الخنفر أنت؟ فهذا هذا الشيء الحمد لله،
1: الحمد لله
0: انجاز كبير،
1: انجاز كبير، واليوم اقول انت بحد ذاتك انجاز كبير، انت بحد ذاتك يعني وعي، انت بحد ذاتك اليوم رساله تقدمها من خلال جهودك الكبيره سواء في صالات الرياضه سواء في البطولات وسواء ايضا من خلال وجودك في انستغرام وحتى معانا اليوم في استراحه الظهيره، وهذا تشريف لنا واضافه كبيره لنا في برنامج استراحه الظهيره ان يكون معانا ضيفنا الكريم الكابتن حمد الخنفر. انا اشكرك على وجودك واشكرك دائما على هذه النجاحات اللي تقدمها، نتمنى لك التوفيق، نقول عسى الله يديم عليك الصحة والعافية وهذه الإنجازات وهذه البطولات.

معنا الكرام وصلنا وياكم إلى مسك الختام لهذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. كنا معاكم اليوم الخميس من المركز العلمي، ونوجه شكر اليوم لإدارة المركز العلمي على هذه الاستضافة الكريمة. وفي الختام نقدم لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج وأسرة النقل الخارجي، من عبد الله العازمي، سلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، وابني الهاجري، مريم بارون، وريم الجعفر، ومن الوصلات الإذاعية حسين شاه، حسين الصفار، سالم توم، وأيضا فهد الشمري. وكنا معاكم من استراحة الظهيرة بشاير العيد، حوراء درويش، ومحدثكم من التقديم سعود الفياض، وأيضا أسرة النقل وأسرة الإخراج نورة العيسى، غزان الخلفان، محمد عبد العزيز المطيري. ولكم أجمل التحايا للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي. في أمان.

0: تمام الساعة الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يبدئ تفاؤله بشأن مسار المفاوضات مع إيران ويلمح إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع. صحيفة نيويورك تايمز تعتبر أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. باكستان تؤكد أن استمرار التصعيد العسكري يضع عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق ويضيق فرص الحوار والدبلوماسية. الرئيس اللبناني يقول إن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ويؤكد إمكانية دخوله حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق مقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يخططون لإشراك الرئيس الروسي في محادثات مع نظيره الأوكراني لإنهاء الحرب. بولندا تطلب إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها، وزعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

عزيزي المستمع، في قرية الحوقين بولاية الرستاق في عمان ولد عبد الله بن حميد السالمي عام 1871 تقريبا، في بيت يفوح منه عطر العلم والتقوى، إذ كان والده الشيخ حميد رجلا فاضلا ورعا، فكان أول من علم ابنه كتاب الله. لم يقنع الفتى بما تضمه قريته، فانطلق طلبا للعلم بين ربوع الرستاق التي كانت تعج بالعلماء الأجلاء، وتلقى العلم على يد الشيخ راشد بن سيف اللمكي، حتى قال عنه شيخه ذات يوم معجبا: أخذ عني العلم الشيخ عبد الله فصار أوسع مني علما، وسرعان ما تحول من متلق إلى مؤلف. بدأ التأليف وهو في 17 من عمره. فنظم أرجوزته في النحو، ثم شرحها وهو في 21، وفي عام 1890 حمله طموحه فهاجر إلى المنطقة الشرقية ليلتقي بالشيخ صالح بن علي الحارثي، فلازمه سنوات يغترف من بحر علمه في الدين والفقه وعلوم اللغة. وقد عبر السالمي عن روحه في شعره فقال: هو المجد فاطلبه وإن عز طالبه، وجده وإن ضاقت عليه مذاهبه، وسارع إلى تشييد أركانه، فلا قرار لنا والعدل هددت جوانبه، أما شيد العلياء حتى بنى لها من العز بيتا ساميات مناصبه، وقد سلك الصحب الكرام سبيله، وجانب عنه ظلة من يجانبه. غير أن السنوات التي قضاها معه لم تدم، ففي عام 1896 وافت المنية شيخه، فحمل السالمي الأمانة وحده، وأصبح منارة يقصدها طلاب العلم من كل حدب وصوب، وكان من تلاميذه من تولى الإمام في عمان من بعده، ولم يضيع سنوات عمره سدى، فأمضاها في خدمة العلم وأمته. وقبل أن يرحل عن هذه الدنيا عام 1914 خلف إرثا علميا زاخرا شمل العقيدة والتاريخ والنحو، في مقدمتها تحفة الأعيان ومعارج الآمال الذي بلغ 18 مجلدا، فكان نور الدين السالمي نورا أضاء ظلمة عصره.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج والشعر.

0: شعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت، حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. جاء سليم ابن جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب نصيحة، فقال له النبي: عليك باتقاء الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، أن توقف سيارتك لتعبر قطة الطريق هو معروف، وأن تحمل كيسا ثقيلا عن عجوز هو معروف، وأن تجر قعيدا على كرسيه معروف، وأن تعطي عاملا قارورة ماء معروف، وأن تصلح بين زوجين شب بينهما خلاف معروف، وأن تهدي جارك صحن طعام هو معروف، وأن تعين مريضا علاجه معروف، وأن تستري على إنسان في معصية اقترفها معروف. الطرق إلى الخالق جل في علاه بعدد أنفاس الخلائق. فيا لا تعاسة من كثرت أمامه الطرق فلم يمشي بهذه الطرق المؤدية إلى الله سبحانه وتعالى. الطرق كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ثمة أناس يظنون أن الطريق إلى الله باب واحد، وأن القرب منه لا يكون إلا بصورة مخصوصة، فيغفلون عن رحمة الله الواسعة التي جعلت أبواب الوصول إليه أكثر من أن تحصى. فمن الناس من يسير إليه بدمعة خاشعة، ومنهم من يبلغه بصدقة خفية، ومنهم من يقترب من الله سبحانه وتعالى بخلق حسن، أو بكلمة طيبة، أو ببر والدين، أو بكف أذى، أو بصبر على بلاء، أو بابتسامة تحيي قلبا منكسرا، حتى أنفاس المؤمن إن صاحبتها نية صادقة صارت سعيا إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق عزيز المستمع إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يضيق السبيل على عباده، بل وسعه رحمة ولطفا، ففتح لكل قلب باباً

0: لكل حال طريقا، ولكل ضعف جبرا، ولكل عثرة رجعة. فمن عجز عن قيام الليل فباب الذكر مفتوح، ومن أثقلته الخطايا فباب التوبة لا يغلق، ومن قل عمله فحسن ظنه بالله وصدق إنابته قد يبلغان به ما لا تبلغه الأقدام. فيا لتعاسة من كثرت أمامه الطرق فلم يمشي بهذه الطرق، ويا حسرة من ازدحم العمر حوله بالفرص ثم بقي واقفا عند عتبة التردد والكسل، يحدث نفسه عن التوبة ولا يتوب، وعن القرب بالله سبحانه وتعالى ولا يقترب، وعن العمل ولا يعمل. إن أعظم الحرمان أن لا يحرم الإنسان الطريق، بل أن يفتح له الباب ثم يعرض عن هذا الباب، وتمد له السبل ثم يؤثر التيه. وما أقرب الله سبحانه وتعالى ممن يصدق في خطوته إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كانت قصيرة هذه الخطوة، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى طول الطريق، وإنما ينظر إلى صدق السائر. لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى الابتسامة تؤجر عليها، ولكن اعمل على نيتك واجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى بكل عمل تقوم به. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والسداد. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله تعالى غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: الميت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم الطب في أسبوع. الطب في أسبوع برنامج طبي يتناول أهم الجوانب العلمية في المجال الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء المختصين في شتى مجالات واختصاص الطب لنسلط الضوء على قضايا طبية متنوعة. الطب في أسبوع، إعداد عبد العزيز المطيري، تقديم علي الشلاحي، محمد الحداد، تنفيذ محمد ناصر. الطب في أسبوع، إخراج ناصر ملك.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الطب في أسبوع. في ظل التحديات الصحية المتزايدة، أصبح الوعي بكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والوقاية منها جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، خاصة داخل المنزل حيث تزداد فرص انتقال العدوى بين أفراد الأسرة. فالصحة لا تتوقف عند حدود التشخيص والعلاج فقط، بل تمتد لتشمل أساليب الوقاية وقوة جهاز المناعة وكيفية التصرف السليم عند ظهور الأعراض، حيث تتداخل عدة عوامل مهمة، بدءا من فهم طريقة انتقال العدوى، مرورا بدور المناعة في مقاومة الأمراض، وصولا إلى أهمية الاكتشاف المبكر والتعامل الصحيح مع الحالات المرضية. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء فيها على هذه الجوانب الصحية المتكاملة، لنقدم لكم صورة شاملة تساعد على تعزيز الوعي الصحي ورفع المستوى الوقائي داخل المجتمع. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور غانم عبدالله الحجيلان، استشاري باطنية وأمراض معدية.

0: فأهلا وسهلا فيك معنا دكتور.
1: حياك الله وسعدنا مواصلة الحديث دايم معك. حياك الله.
0: يا هلا فيك. الله حيك دكتور. بالبداية دكتور ودنا نعرف السادة المستمعين ما هي الأمراض المناعية.
1: الأمراض المناعية هي أي مرض يكون مصدره أجسام مضادة طالعة من الجسم نفسه ضد أنسجة في جسم الإنسان. مثلا عندك نقول مثل السكر النوع الأول المعتمد على الإنسولين، اكتشفوا أن فيها أجسام مضادة تدمر خلايا اللي تصنع الإنسولين. أيضا من الأمراض المناعية اللي نشوفها مثل مرض الذئبة الحمراء، تنتج أجسام مضادة تدمر الدي ان اي او الحمض النووي في الخلايا. وهي لسه طويله امراض المناعيه، من الجلد الى المفاصل الى حتى المخ نفسه، فهي لسه طويله. ويعني من الامراض المزعجه جدا لانها تحتاج علاج كميه كبيره من مثل الكورتيزون ومضادات المناعة، بعضها بأسعار جدا غالية.
0: صحيح دكتور. بما أن احنا حياتنا تقريبا بالأماكن المغلقة داخل البيوت والمجمعات بسبب ظروف الجو مثل الحالية الحرارة، نعم. كيف يمكن الحد من هذه الأمراض دكتور؟
1: بالنسبة للأمراض التنفسية، احنا جسمنا ترى متروس أجسام مضادة طبيعية، مو أي واحد راح يتسبب لنا بعدوة. يعني لو تشوف مجموعة من الشباب قاعدين واحد مريض ما راح يعديهم كلهم، يعدي اثنين أو ثلاثة مثلا. فإحنا عندنا أصلا مخزون من الأجسام المضادة اللي مصنحها جسمنا عن طريق جهاز المناعة. فأنا مثلا أمشي في مجمعات ولا غيرها احتمال أني أصاب بأشخاص آخرين صعبة. وعندك يعني المثل أو المكان، يعني أسوأ مكان ممكن تخيله أنت راكب طيارة طاير مسافة 7 ساعات مثلا ولا شيء،
0: صحيح،
1: وفي واحد مريض، معقولة كل الركاب يصابون؟ لا، مو كل الناس تصاب، لازم شبعدك المسافة بينك وبين الشخص عشان هي اللي تأثر عليك.
0: وأيضا دور المناعة هني، لو نطرح نقطة المناعة دكتور، هي دور المناعة في مقاومة هذه الأمراض، مثل ما ذكرت عطتنا مثال الطيارة مثلا، الناس متقاربة يم بعض، فبالتالي النسبة ضئيلة. مدى المقاومة دكتور في هذه الحالة؟
1: اعتمد على نوع المرض المعدي. يعني أنا مثلا أنا ماخذ تطعيم إنفلونزا وقاعد في موسم الإنفلونزا وفي واحد مثلا مصاب، احتمال أني أصاب يصير احتمال قليل جدا، وحتى لو أصبت يكون الأعراض جدا خفيفة. فأقولك حسب عدة عوامل.
0: وبالنسبة للمناعة دكتور، شنو يعني شنو يقوي هذه المناعة؟ ودنا نعرف صار المستمعين شيء اللي يقوي هذه المناعة.
1: هذا سؤال مهم جدا. فينا ما في شيء اسمه فحص يشوف مناعتك. أول شيء إذا حد يقول والله نسولك فحص شوف قوة مناعتك، ما في. المناعة تعتمد على عدة عوامل بسيطة جدا. التغذية السليمة، الإنسان مثل في الأماكن الله يعينهم اللي في حروب وغيرها تكون مناعتهم ضعيفة لأن الأكل غير متوفر، صح. هذا واحد. الأكل، النوم، النوم السليم هذا يخلي مناعتك أفضل. الإنسان اللي عنده قلق وغيره يكون معرض لأمراض مثل أمراض العدوى بشكل عام. أيضا إذا يحتاج إنسان مثلا تطعيمات وغيره، ففي مجموعة أشياء هي اللي تساعد أن تكون مناعة ملائمة أو قادرة أنها تتعامل بطريقة صحيحة مع مسببات العدوى.
0: صحيح. فبالتالي في أمور مثلا نفسية وأمور أيضا جسدية مثل التغذية وطبيعة التغذية والنشاط البدني، هاي تلعب دور كبير دكتور في هذه الحالة.
1: إذا نفسيتك زينة احتمال أقل، نفسيتك تعبانة احتمال. فهي يعني عوامل مو طبية ولا في إمكانية أن يسوي فحص مخبري لها،
0: عوامل مركبة تكون بهذه الحالة.
1: أي نعم.
0: بالنسبة دكتور بالأمراض المعدية، هل ممكن تكون باطنية في هذا الجانب أو هذه الناحية؟
1: الأمراض المعدية هي تابعة لتخصص الباطنية.
0: هل ممكن يعني تحول لأمراض مزمنة في هذه الحالة ولا؟
1: هذا شوف في لستة، يعني لستة في الأمراض اللي تتحول إلى أمراض مزمنة. مثلا مرض الإيدز خلي يعتبر مرض معدي مزمن.
0: صحيح.
1: مرض الجذام بعضهم ما يستجوب المضادات المستخدمة لمرض الجذام فيظل معه طول حياته، يقعد طول حياته يستخدم هذا الدواء. عندك مثلا أكثر شيوع مثل الحزام الناري، سمعت فيه؟
0: نعم.
1: الحزام الناري هذا يعتبر مزمن، ممكن يضرب بأي لحظة

0: يعني على الصدر وعلى البطن على حتى على الوجه، والتهاب الكبد مثل النوع البي والسي هي لسه صغيرة، الأمراض المعدية اللي تكون مزمنة لسه صغيرة.
1: ممتاز دكتور. بالنسبة للأعراض اللي تستدعي يعني فعلا مراجعة دكتور، مجرد تشك بهذه الأعراض لازم تروح تراجع الدكتور هذه الحالة.
0: هو يعني الأياء الشديد، واحد حسن تعبان خلاص هذا يروح يراجع، يعني مع كحة خفيفة ما يحتاج شيء بسيط، ما يحتاج بس أنت حاس أنك مضيق نفس، أن شو نذكر وقت الكورونا والإنفلونزا
1: صحيح
0: صعوبة بالنفس، لا أروح
1: حس أنك مو طبيعي يعني مو التنفس الطبيعي اللي متعود عليه.
0: نعم تكرمون الإسهال الشديد مثلا اللي يكون مسببها الفيروسات اللي راح نشوفها قريبة، احنا راح ندخل موسمها اللي هي أمراض التسمم الغذائي، الإسهال الشديد وجفاف وغيرها، لا لازم يروح مستشفى لأن الماء ما يكفي، احنا نعطيه محاليل وريدية ونشوف كمية النقص البوتاسيوم والبايكربونات وغيرها فنعوضها له. لما يكون إنسان حاس إنه وضعه زين يقدر يعالج نفسه في البيت، بس إذا حاس إنه تعبان لا يروح المستشفى، ما يشد على نفسه يقول ما أنا بروح الطبيب أنا ما أحب الطبيب، يا أخي إحنا مو صارت محبة، هذا إحنا جاي نخدمك، إحنا ما بك تبنا.
1: بالعكس يعني أنتم في خدمة هذا الأشخاص أنتم تعالجون. تذكرت دكتور يعني أعراض كثيرة، وفي شغلة مهمة للسادة المستمعين، إذا هالأعراض تفاقمت مثل الجفاف لا سمح الله في حالة مثلا الاستمرار ممكن يأثر على أعضاء في الجسم الكلى والأمور الثانية، وأيضا تذكرت وايد نقاط دكتور. وبما أن احنا داخلين على موسم اللي هو نزلات البرد مثل ما يقولون الإنفلونزا بسبب تغير المناخ، مرة مطر مرة حر ومرة مثلا مكان بارد وحار، ودنا نفرق بين هذا الجانب دكتور بين الأمراض اللي هو البرد نزلات البرد العادية والإنفلونزا.
0: الأمراض يسمى الكومن كولد أو البرد الشائع، هذا هي يكون الإصابة فقط في جهاز التنفس العلوي، يعني من الحنجرة وفوق، هذا يكون فيه نشلة احتقان كحة ألم في الزور، هذا هو المرض البرد الشائع. الإنفلونزا هي مرض ثاني، حتى نخلط مرات نسمي هذا الإنفلونزا، لا الإنفلونزا مرض شديد يصيب الجهاز السفلي من الرئة، يسبب التهاب رئوي، ممكن يعني مو أعراضه مو الرئة ولكن يكون شديد، ضيق نفس، حرارة جدا عالية، المريض ما يقدر يتحرك، يقعد 3 أيام 4 أيام ما يطلع برا البيت. الإنفلونزا مرض أشد في الأعراض،
1: أشد
0: ولا ما يكون مثلا ما في رشح فيك، يعني خشمك ينزل ماي مثلا، لا ما في،
1: مجرد يكون إحساس داخلي
0: مزعج، يعني في ناس جربوا، أنا حتى لو صبت الإنفلونزا فأعرف شنو أعراضه بالضبط، يعني ما أقول لا تسأل الطبيب، أسأل مجربين نحن عارفين.
1: صح دكتور، أنا في ناس وايد تخلط بين هالأمور بين البرد العادي ونزلات الإنفلونزا. بالنسبة حق الأعراض تقريبا مدة كل واحدة فيهم تقريبا إيش كثر دكتور؟
0: البرد الشائع يومين حد أقصى في المريض، يعني عادي 12 ساعة عرض يروح بحد أقصى يمكن يومين، إنفلونزا أسبوع
1: تأخذ فترة أطول في هذه.
0: نعم 5 إلى 7 أيام يكون في بداية المريض تعبان، بعدين يبدأ يتعافى شوي شوي.
1: وهل تغيير المكان دكتور مثلاً أنت مكان بارد فجأة تروح مكان حار مثلاً تسبحت مثلاً دش بارد لحر، هذه شنو أعراضها تكون بالحالة؟
0: هذه نظرية اللي يسمونها أن البرد يسبب مرض، عمل دراسة على 200 شخص، 100 خلوهم مكان دافي كل الوقت، ثانيين 100 طلعوهم ورشوهم ماي بارد، رش ماي بارد محترم، يعني هذا في بريطانيا مو بالكويت هناك، فلو شافوا ما في فرق بينهم. ناس يقولك لا لأن الجو البارد يسبب جفاف في الجيوب الأنفية والخشم فيمكن الفيروس أنه يتمكن ويدخل جسم الإنسان ويسبب هذا الأعراض. إحنا زين في دول الله يسلمك بارد بس في رطوبة، شلون يعني ما يصير عندهم مرض؟ لا، فالنظرية أن الجو البارد والحار يسبب مرض هذا خطأ،
1: أعتقد غير يعني صحيح دكتور بالحالة.
0: يعني واحد يقولك والله تدخل من جو حار لبارد والغيرة، كان إحنا كنا مرضنا وقت الصيف برا حرارة يمكن 50 أو ما تركب السيارة تشغل مكيف مفروض تمرض.
1: صحيح. بس دكتور بس في نقطة بس ودي لو أوضحها قصاد المستمع، ساعات الواحد مثلا يحس مكيف فجأة

0: وضع مكان حار. سبب اللي هو يكون مثلا الرايش او نزول مثلا ساء من الانف نحس مثلا مشله ويحس
1: لا التغير المفاجئ في درجه الحراره ما يسبب مرض، هذه قاعده
0: ما لها علاقه بالاحساس اللي يصير بالشخص.
1: انا نرجع لنقطه اهم، نعم. مسبب الامراض هذه مرض معدي، وين جاك مرض معدي؟ كنت داخل جو بارد وطلعت حار وحار دخلت بارد، ما تطلع بكتيريا وفيروسات في جسمك فجاه جديد.
0: إيه؟ بس مجرد تغيير الجو هو أعطاك إحساس بهذا التغيير، جسمك كانت ردة فعل بهذه الطريقة.
1: أي نعم. قلت لك إن الأسباب هو الموسمي، والسبب ليش حنا نشوف وقت على شهر 10. لا تنسى إن في ناس يسافرون برا، فاللي موجود في دول آسيوية أفريقية أوروبية لازم ياخذ له شوي من الامراض معاه ويرد له رد الكويت.
0: وراح نتكلم دكتور عنده
1: لقاحات. انا اعطيك مثلا، اسمح لي.
0: اي تفضل.
1: سنه 20 وقت الانفلونزا الله لا يعيدها، ما عندنا مرض واحد، شنو؟ بس كورونا.
0: صحيح،
1: ما مر علينا انفلونزا ولا مر علينا ولا شيء. حتى في اذكر في كندا وقفوا قال ما نحتاج نعطي تطعيم الانفلونزا، ما في، لان الناس خلاص ما تطلع ولا المرض نفسه يوقف دوره،
0: قلت الاعراض
1: ولا اي. فما في عندنا سنه 20 ما عندنا المرض وهذا اسمه كورونا، لا سمعنا واحد في نشله ولا سمعنا، ما في. يمكن انت لاحظتها بعد هذا الشيء.
0: صحيح دكتور، صحيح.
1: نعم
0: الدكتور غانم، فاصل قصير ومن ثم نواصل.

0: الطب في أسبوع، برنامج أسبوعي يرافقك خطوة بخطوة نحو وعي صحي أفضل، لنمنحك المعلومة الدقيقة التي تصنع فارقا في حياتك.
1: ورجعنا لكم مستمعين الكرام لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الدكتور غانم عبد الله الحجيلان استشاري.

0: تقنية وأمراض معدية. يا أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: حياك الله.
0: الله حيك دكتور. قبل الفاصل تكلمنا عن أمور كثيرة عن دور المناعة وتقوية المناعة وشون نفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا. دكتور لو متكلم حنا تكلمنا آخر قبل الفاصل عن اللي هو تغيير الجو والنزلات المعوية والأمور هذه دكتور. ودنا نوضح السادة المستمعين أيضا نقطة مهمة. في ناس مجرد يحوش الإنفلونزا زين ياخذ اول نزلات البرد ياخذ الادويه من خلال خبرته هو, يقول مثلا انا بالانفلونزا باخذ للدواء الفلاني او باخذ الدواء الفلاني بدون استشاره طبيب, هالحاله شنو ممكن ابرز مثلا الاخطار اللي ممكن يقع فيها هذا الشخص؟
1: انا اسال سؤال بسيط دايم, هذا اللي عنده خبره في الطب يعني زين سيارتك اذا خربت تصلحها انت وتوديها ميكانيكي؟ بس سؤال صحيح. مكيف عندك خربت تصلحها بخبرتك ولا توديها؟
0: اكيد
1: يعني اغلى شيء اللي هو انت
0: صحيح.
1: يعني فجأة تطلع لك خبرة وتقول أنا بعالج هذا الشيء, هذا غلط, هذا ممكن يأخر تشخيصك وأعطاك العلاج الملائم.
0: وتذكرت أيضا دكتور قبل الفاصل مقطع كلامك اللي هو الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا وأعراضها تختلف, فالدواء في الحالة أصلا يكون مختلف تماما.
1: نعم.
0: فبالتالي أن استشارة الطبيب في الحالة تلعب دور كبير أيضا, ولها مضاعفات في حالة استخدام أدوية يمكن غير مناسبة لك.
1: في ناس للأسف مخزنين علاجات ما لهم حاجة فيها, وكل ما يحس يقعد ياخذ. زين احنا اصلا بخدمتك, ما اقرب من الجمعية اللي تروح لها
0: ومتوفرة مكان مراكز صحية في كل مكان.
1: نعم ما يعني ما فيها, ليش ما احنا شغلتنا احنا نخدمك, ليش انت مصر تاخذ علاجات بالاخير لما تجينا انت حالتك متاخرة وهذا ما يعني شيء مو عقلاني. يقول لك والله قاعد انطر, يعني اطول ناطره راح تنطر هناك 10 دقائق, اطول ناطره
0: صحيح,
1: تمر لك مطعم من المطاعم هذه تنطرك اكثر عشان تحصل وجبتك ولا شيء.
0: والمراكز الصحيه دكتور متوفره بكل مكان بدون دوره الحين اتوقع, يعني مو نفس قبل, الحين مفتوحه المراكز الصحيه بالنسبه للمراجعات. وفي نقطه مهمه ايضا دكتور اللي هو في ناس مجرد يحس بنزلات البرد او الانفلونزا ياخذ مسكنات او ياخذ الامور اللي هي اللي يقولك نشف الخشب بدون ذكر أدوية.
1: يأخذ المسكنات مثل المواد اللي يسمونها باراسيتامول, عشان نذكر أمثلة وليس يعني أدول مثلا البنادول أو البنادريكس, ها كلهم نفس المادة اسمها باراسيتامول, ما في مشكلة يسمونها أدوية فوق بدون وصفة over the counter, هذه عادي استخدمها عادي ما في مشكلة لأنها ما راح تغير ولا تضر الإنسان. عندك الأدوية اللي تنفع حق الأعراض الرشح اللي تنشف الخشم وهذا وتخفف الكحة, ما في مشكلة, هذه يسمونها over the counter ومفتوحة, ما فيها مثل ما يقول تعقيد يجيب لي دواء لازم أصلا طبيب, لا هذه أشياء مسموحة لك ما في مشكلة. بس في أشياء عندك مثلا المضادات الميكروبية ترى يعني الحمد لله يعني القرار واضح ما ينصرف منها إلا عن طريق وصفة الطبيب
0: صحيح,
1: وهذا الشيء صحيح اللي مفروض يصير. نعم
0: لأن مثل ما ذكرت دكتور لها أعراض جانبية مثل ما قلنا لا يعني تحمد عقباها مثل ما يقولون.
1: نعم
0: دكتور نطرق حق جانب التطعيمات الوقائية, نبي نتكلم من هذا الجانب أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض المعدية.
1: نعم إذا احنا نتكلم عن أهم إنجاز في الطب تاريخه كله هو التطعيم, هو أهم إنجاز, هو اللي قلل الوفيات. كان قبل 90 سنة سيدة جيب 10 أطفال اللي تقدر عليه لأن تدري نصهم راح يموتون من الأمراض المعدية, الحين يجيب 3-4 خلاص كافي عليها لأنه ما في احتمال الفقدان. فالتطعيم مهم
0: لكل جميع فئات العمرية دكتور.
1: كله أنت في الطفل أو ما يطلع مثل ما يقولون بطن أمه أول شيء قاعد يستلم التطعيمات. الدولة يعني أهمية التطعيم إنه ما يدخل الروضة بعد إلا ما أخذ تطعيماته, هذا شيء مهم لأن هذه هي تحد من انتشار الأمراض المعدية.
0: صحيح.
1: التطعيمات مهمة جدا تحمي الشخص وتوفر على الدولة.
0: نعم.
1: لبعض علاجاتها جدا صعب, عندك مثل شلل الأطفال إذا تمكن من الطفل خلاص
0: صحيح.
1: يعني خلاص طول حياته رجلة مشلولة ولا ما في علاج له, ولا السعال الديكي يقعد يكح يقعد لك 3 شهور أو 4 شهور يمكن باقي حياته يقعد يكح بشكل كبير. فهذه الأشياء التطعيمات هذه صار لها يمكن فوق 150 سنة 200 سنة يعني مو شيء والله قاعد نجربه عليكم, هذا من يوم جد جدكم هذا
0: صحيح. ودكتور أنت ذكرت أيضا أن الدولة مشكورة، هي دولة الحب الكويت موفرة هذه التطعيمات وجميع المراكز خاصة الأطفال من حديث الولادة، ويكون لها سلسلة يمشي فيها بتواريخ معينة سيلتزم بهذه التطعيمات إن شاء الله، والله يحفظ الجميع من كل شر. دكتور أيضا في جانب آخر نتطرق له، هو ممكن الشخص السليم يقول أنا مثلا صحتي زينة، أكلي زين، نومي زين، هل ممكن الشخص السليم ممكن يصاب بأمراض معدية خطيرة؟
1: أي نعم، أي كلنا الأمراض المعدية ما تفرق إنسان سليم ولا إنسان صحي، ممكن تصيبه، ولكن اللي يفرق النتيجة، يعني إنسان سليم احتمال

0: صحيح. فبالتالي الصحه والعافيه ما لها علاقه بالامراض. ممكن واحد شيخ سليم فجاه تلاقيه صاب بمرض مثلا مزمن او حاد، فبالتالي ما له علاقه الصحه في هذه
1: الجميع. لا ما له علاقه. وانا خلينا نرجع بالذاكره من 2009 مرض الانفلونزا الخنازير.
0: نعم
1: ما شاء الله شباب معضلين على ويلتشير جايين، يعني ما له علاقه.
0: ما له علاقه هذا الجانب.
1: ما له علاقه، ما المرض المعدي ما يشوفك انك سوبرمان ولا شيء، يشوف الخلايا اللي راح تستقبل الفيروسات والبكتيريا ويدخل فيها. ما له شغل، ما له شغل بجسمك وصحتك وهذا وما في.
0: نعم.
1: يدخل بس النتيجه، عاد النتيجه جسمك عاد يقرر اذا انت عندك امراض معديه، كبير بالسن، تاخذ علاجات تقلل وتضعف المناعه، هذه هي عاد تفرق النتيجه. هي اللي انا اصيب كلنا راح كلهم راح يدخلون فيه، بس الفايز عاد يتفرق.
0: صحيح. تذكرت نقطه مهمه دكتور مساعدك، اقول اللي هو العمر مثلا وكبر السن سواء شباب او صغير، اللي هي الامراض المزمنه، هل تلعب دور في شده العدوى في هذه الحاله؟
1: اي نعم. في مثلا عندك الناس اللي عندهم مشاكل في الرئه، عندهم تليف وعندهم انفلونزا، اقصد الربو وغيرها، هذا احتمال انهم يصير مضاعفة اكثر مع الانفلونزا مثلا.
0: نعم.
1: هذا من اللي نشوفه اكثر شيء بالامراض التنفسيه، هذا واحد من الاشياء. مثلا ايضا شفنا ان السمنه نفسها تزيد احتمال دخول المستشفى والوفاه مع الكورونا او الانفلونزا.
0: نعم.
1: ايضا الحمل، المرأة الحامل على الشهر من 7 وفوق، هذا احتمال يصير عندها مضاعفات. ففي تغيرات مرضية أو فسيولوجية للجسم، السمنة وغيرها. هذا أيضا الأشياء اللي قلت لك أنا، اللي بعض العلاجات ممكن تقلل المناعة. ففي عدة عوامل.
0: هو دكتور من واقع خبرتك ومجال تخصصك بلا شك أن في ناس معرضين للإصابة بهذه الأمراض اللي يعافي الجميع يا رب إن شاء الله. في حالة إصابة شخص ويكون هو في المنزل، كيف ممكن أقدم له الرعاية الصحية بحيث أن يعني أقلل اللي هو انتقال هذه العدوى للشخص السليم؟
1: أول شيء يرتاح في غرفته، الأكل يوصل له وينام، الشخص اللي يتعامل معاه مثل إذا كان في إنفلونزا ولا شيء يلبس كمام، يلبس غلافز لما يقدم له الأكل أو يأخذ الأكل منه، الملابس لما يحتاج يبدلها نفس الشيء، يلبس الكمام ويلبس القفازات، هذا الصح. ولا هو المفروض يرتاح في غرفته، الحمد لله مو مثل قبل قاعد طالع طوف. الحين كل شيء عندك، تليفونك وطالع اللي تبي تشوفه وتسولف مع ربعك. لا ما عاد فيها حكرة اللي كانت قبل يعانون منها المرضى لما
0: يخافون يقربون منه تلاقي وكذا.
1: اي لا كل يعني في بيوت اشخاص داخل بيوت وقت الكورونا عادي قاعد بالغرفة، عادي قاعد بالديوانية، ما في مشكلة. الحمد لله كل شيء متوفر عندنا الحين، يعني مو مثل قبل كل شيء متوفر، يسولف اجتماعيا ما ينقطع، يعني بس جسديا مو موجود، بس اجتماعيا موجود، يشوفهم يشوفونه ويتكلم معاهم ويتواصل وياهم، فما في ضيقة الخلق اللي قبل كانت موجودة. لا
0: اللي يكون بعزلة ومنعزل عن الجميع.
1: نعم. والأكل يعني إذا أنت حارس زيادة حبتين تقدر تعطي مثل ما يسمونها المواعين اللي قبل الاستعمال مرة واحدة، الصحون الورقية ولا السكاكين ولا غيرها، ما يحتاج تغسلها، خلص حطها بكيس قطها في المكان المطلوب.
0: مثل ما ذكرت الوضع مختلف تماما عن السابق ووقتنا الحالي، الحين مثل ما ذكرت كل شيء متاح تقريبا
1: الحمد لله،
0: وبالتالي الخوف يعني ما له داعي انه يكون كبير في هذه الحالة. دكتور ودنا منك رسالة نختم فيها حلقتنا لهذا اليوم، في أهمية المساهمة في الحد من انتشار الأمراض المعدية خاصة في الأماكن العامة والمدارس.
1: أول شيء احنا كأطباء مهنتنا ونتشرف فيها ان نخدم الناس، فتواصل معانا احنا نحبه ما نكرهه. اخذ المعلومات من مصدر صحيح، ناس يسوقون لانفسهم بنشر معلومات خاطئه ومضلله، يسمعونها منها مره، منه هو هذا الشخص مره، وحنا نعاني مرات عشان نقنعهم العكس، مع ان احنا المختصين هو مو مختص. فاخذ المعلومات من مصدر هذا، كل شيء سهل عندنا بالكويت، ما في احد راح يردك ولا شيء، كل اقرب من الجمعيه تبي خدمه طبيب موجود وكل شيء موجود، يعني ما في اي عذر لك انك تضر نفسك.
0: صحيح.
1: فيعني رجاء احنا قاعد نخدمكم، احنا دايم علاج الامراض وغيرها سهل جدا في بدايتها، لا تعقدونها بعدين كل تعال حلوها.

0: لنا، احنا نحل لك اياها من اولها، ونخدمك وحنا نستمتع بخدمتك يعني. صحيح. فلا تصعبها على نفسك، احنا حاضرين ويسعدنا بعد.
1: صحيح، كل الشكر للدكتور غانم عبد الله الحجيران، استشاري باطنية وامراض معدية. في ختام حلقتنا نؤكد أعزائي المستمعين أن الوقاية تبقى خير من العلاج. نشكركم على حسن استماعكم، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الطب في أسبوع. دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج الطب في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبد العزيز المطيري، علي الشلاحي، محمد الحداد، محمد ناصر، ومن الإخراج ناصر ملك.
3: تمام الساعة 4 عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يبدي تفاؤله بشأن مسار المفاوضات مع إيران، ويلمح إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع. صحيفة نيويورك تايمز تعتبر أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. باكستان تؤكد أن استمرار التصعيد العسكري يضع عقبات كبيرة أمام التوصل إلى أي اتفاق، ويضيق فرص الحوار والدبلوماسية. الرئيس اللبناني يقول إن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ويؤكد إمكانية دخوله حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق. مقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم. وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يخططون لإشراك الرئيس الروسي في محادثات مع نظيره الأوكراني لإنهاء الحرب. بولندا تطلب إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها. وزعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ المتاحف الرقمية، وكثير ما نسمع عن المتاحف الرقمية، كيف أصبحت التكنولوجيا وسيلة لحفظ التراث الإنساني؟
1: يا سيدتي، في السنوات الأخيرة اتجهت متاحف عالمية إلى الرقمنة، أي إلى تحويل القطع التاريخية إلى نماذج رقمية عالية الدقة. خذي على سبيل المثال،
2: أفضل،
1: متحف اللوفر في باريس والمتحف البريطاني أطلقا مشاريع ضخمة لعرض مقتنياتهما عبر الإنترنت.
2: وماذا كان الهدف من ذلك؟
1: الحفاظ على

0: الميراث وإتاحته للجميع، فبعض القطع الأثرية معرضة للتلف أو للكوارث الطبيعية، بينما تضمن الرقمنة بقاء نسخ دقيقة منها للجمهور.
1: إذن هناك تقنيات محددة استخدمت في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: مثل؟
0: التصوير ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي. دراسة من جامعة أوكسفورد أوضحت أن النماذج الرقمية تساعد الباحثين على دراسة التفاصيل الدقيقة للآثار دون لمسها.
1: وهل استفاد الناس من ذلك؟
0: بشكل كبير، خاصة بعد جائحة كورونا.
1: كيف استفادوا؟
0: ارتفعت الزيارات الافتراضية للمتاحف بنسبة تجاوزت 200% وفق تقرير صادر عن منظمة اليونسكو العالمية.
1: هذا يعني أن التكنولوجيا أعادت تقديم التاريخ بطريقة جديدة.
0: تماماً، وأصبح بإمكان طالب في أي مكان بالعالم مشاهدة آثار تعود لآلاف السنين وهو في المنزل.
1: هل من الممكن أن تغني التجربة الرقمية عن زيارة أي متحف؟
0: لا أظن. التجربة الواقعية تحمل إحساساً مختلفاً أثناء زيارتنا للمتحف، لكن التقنية الرقمية جعلت التاريخ أكثر قرباً للناس في ظل الظروف.
1: وكأن الماضي أصبح يعيش داخل الشاشات.
0: وهذه من أجمل جوانب التكنولوجيا، عندما تستخدم لحماية المعرفة الإنسانية وتقديمها للإنسانية.

0: هناك موضوع يثير فضول الكثيرين يا جهينة.
1: ما هو؟
0: لماذا نجد أحياناً أشخاصاً يحققون نجاحاً كبيراً في حياتهم وعلاقاتهم رغم أنهم ليسوا الأكثر تفوقاً في الدراسة؟
1: لأن النجاح يا سيدتي لا يعتمد على الذكاء العقلي وحده.
0: إذن يعتمد على ماذا؟
1: يعتمد على ما يعرف بالذكاء العاطفي.
0: ما هو الذكاء العاطفي؟
1: الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم المشاعر وإدارتها والتعامل مع الآخرين بوعي واتزان. العالم دانيال جولمان الذي نشر كتابه الشهير عن الذكاء العاطفي في التسعينيات ساهم في نشر هذا المفهوم عالميا.
0: وما الذي يقصده العلماء بالذكاء العاطفي تحديدا؟
1: الذكاء العاطفي يشمل عدة عناصر،
0: مثل
1: التحكم بالمشاعر والقدرة على التعاطف وفهم الآخرين والتعامل مع الضغوط. دراسة أجرتها جامعة ييل بيّنت أن الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي المرتفع غالباً ما يحققون استقراراً أفضل في العلاقات والعمل.
0: هل هناك أرقام أو دراسات تدعم هذه الفكرة؟
1: نعم، بعض الدراسات الإدارية تشير إلى أن ما يقارب 90% من القادة الناجحين يمتلكون مستواً مرتفعاً من الذكاء العاطفي أكثر من اعتمادهم على الذكاء الأكاديمي وحده.
0: هذا يعني أن فهم الناس مهم بقدر فهم العلم،
1: بل ربما أكثر أحياناً، لأن الإنسان يتعامل يومياً مع البشر والمواقف والانفعالات.
0: هل يمكننا تطوير هذا النوع من الذكاء؟
1: بالتأكيد، من خلال التأمل وتحسين مهارات الاستماع والتعامل الهادئ مع الضغوط ومراجعة ردود الأفعال باستمرار.

0: ما رأيك أن نذهب هذه المرة إلى أعماق الأرض؟ فلنذهب إلى المحيطات. رغم أنها تغطي معظم الكوكب، ما زالت تحمل أسراراً كثيرة، أليس كذلك يا جهينة؟
1: بالفعل، بالفعل يا سيدتي.

0: فالمحيطات كما ذكرت تغطي أكثر من 71% من سطح الأرض، ومع ذلك تشير تقديرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن الإنسان لم يستكشف سوى نسبة صغيرة جداً من أعماقها.
1: هذا أمر مدهش. لماذا يصعب استكشاف المحيطات يا جهينة؟
0: بسبب الضغط الهائل والظلام الشديد الدامس في الأعماق، فبعض المناطق في المحيط أعمق من ارتفاع جبل إيفرست نفسه.
1: وهل توجد كائنات لم نعرفها بعد؟
0: نعم، العلماء يكتشفون أنواعا جديدة باستمرار. بعثات علمية من معهد سكريبس لعلوم المحيطات كشفت عن كائنات تعيش في ظروف قاسية جدا لم يكن يعتقد أن الحياة ممكنة فيها.
1: وماذا عن دور المحيطات في مناخنا؟
0: تلعب دورا أساسيا في تنظيم حرارة الأرض وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. لذلك يا سيدتي، أي تغيير في المحيطات يؤثر على المناخ العالمي كله.
1: وهل التلوث يمثل خطراً كبيراً؟
0: للأسف نعم، تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى دخول ملايين الأطنان من البلاستيك إلى المحيطات سنوياً.
1: يا إلهي، ملايين الأطنان من البلاستيك إلى المحيطات سنوياً؟
0: نعم،
1: نحن يجب ألا نحمي الماء فقط بل أن نحمي حياتنا كلها.
0: تماماً، فالمحيطات يا سيدتي ليست مجرد مساحات زرقاء بل هي قلب النظام البيئي على الأرض.

0: الخط العربي. كيف استطاع الخط العربي أن يتحول من وسيلة كتابة إلى فن يعرض في المتاحف العالمية اليوم؟
1: الخط العربي يعد من أكثر الفنون ارتباطاً بالهوية والثقافة، تطور عبر قرون طويلة وظهرت منه مدارس متعددة مثل خط النسخ والثلث والديواني والكوفي.
0: ومتى بدأ الاهتمام به كفن مستقل؟
1: ازدهر بشكل كبير في العصور الإسلامية، خاصة مع اهتمام الخطاطين بتوازن الحروف وجمال التكوين، ويعد ابن مقلة من أبرز من وضعوا قواعد النسب الهندسية للحروف.
0: هل توجد دراسات حديثة عن تأثير هذا الخط؟
1: تخيلي، أبحاث من جامعة طوكيو.
0: طوكيو؟
1: تناولت الخطوط الفنية على الإدراك البصري وأظهرت أن خطنا العربي يتميز بانسيابية تجذب العين بشكل خاص.
0: ممتاز. وهل ما زال الخط حاضرا في العصر الرقمي؟
1: بالتأكيد، بل دخل في التصميم الرقمي والهويات البصرية وحتى بالشعارات الحديثة.
0: هل هناك أرقام عن انتشار هذا الفن؟
1: تشير تقارير ثقافية إلى معارض الخط العربي التي باتت اليوم تستقطب آلاف الزوار سنويا في دول عديدة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالفنون التراثية.
0: بعد هذا النقاش جعلتني أرى الحروف ليست مجرد كتابة،
1: بل هي جمال بصري وتاريخ وثقافة متكاملة.

0: الرياضة الرياضة، والكل يتحدث عن الرياضة وما تأثيرها على الصحة، والكثير من الخبراء ينصحون بالتمرين الصباحي تحديدا. لماذا الصباح بالذات يا جهينة؟
1: هذا سؤال مهم، واختلف الناس بين أداء التمارين في الفترات الصباحية أو الظهيرة أو في المساء، ولكن يا سيدتي الخبراء ينصحون

0: كما ذكرت بالتمرين الصباحي، لأن الجسم في الصباح يبدأ بإفراز هرمونات تساعد على النشاط والتركيز. دراسة من جامعة كوبنهاجن أوضحت أن التمارين الصباحية قد تحسن معدل حرق الطاقة خلال اليوم.
1: وهل لها تأثير نفسي؟
0: نعم، التمارين تحفز إفراز الإندروفين، ما يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر، لذلك يشعر كثيرون بالنشاط والراحة بعد الرياضة.
1: كم يحتاج الإنسان من النشاط البدني أسبوعياً لمن لا يستطيع أن يقوم بها يومياً؟
0: توصي منظمة الصحة العالمية ب150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني أسبوعياً.
1: هل المشي يعتبر من هذه الرياضات ويكفي أحياناً؟
0: بالتأكيد، المشي المنتظم من أفضل التمارين، وقد أشارت دراسة من جامعة سيدني إلى أن المشي اليومي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل ملحوظ.
1: ولكن كثيرين يا جهينة لا يملكون وقتاً.
0: حتى 20 أو 30 دقيقة؟ سيدتي، هذه 30 دقيقة تصنع فرقاً حقيقياً على المدى الطويل.
1: لأن الحركة ليست رفاهية؟
0: بل هي استثمار يومي في الصحة والطاقة والعمر.

0: هناك سؤال يمر على كثير من الناس.
1: ما هو هذا السؤال؟
0: لماذا نتذكر أحيانا تفاصيل قديمة جدا بوضوح بينما ننسى أشياء حدثت قبل أيام قليلة فقط؟
1: هذا سؤال مهم، لأن الذاكرة لا تعمل بطريقة متساوية مع كل الأحداث، فالذكريات المرتبطة بالعاطفة القوية تخزن بشكل أعمق داخل الدماغ.
0: المشاعر تلعب دورا أساسيا إذن.
1: نعم، فمركز العاطفة في الدماغ والمعروف باللوزة الدماغية يتفاعل مع الذاكرة بشكل مباشر. دراسة من جامعة نيويورك أوضحت أن الأحداث العاطفية تترك أثرا أقوى في الذاكرة طويلة المدى،
0: ولهذا نتذكر بعض المواقف القديمة جدا.
1: بالضبط، خاصة المواقف المرتبطة بالفرح أو الخوف أو الحزن أو الإنجازات الكبيرة.
0: هل الذاكرة دقيقة دائما؟
1: ليس تماما. فالعالمة إليزابيث لوفتس، وهي من أبرز الباحثين في علم الذاكرة، أثبتت أن الإنسان قد يغير بعض تفاصيل الذكريات مع مرور الوقت دون أن يشعر.
0: إذن ذاكرتنا ليست تسجيلاً حرفياً.
1: لا، بل هي إعادة بناء مستمر للماضي، وهذا ما يجعل الذكريات أحياناً مختلفة من شخص إلى آخر،
0: وهذا ما يجعل الروائح والأغاني لها علاقة بالذكريات.
1: أوه، كبيرة جداً، لأنها ترتبط مباشرة بمراكز العاطفة والذاكرة في الدماغ.
0: هذا الحديث يجعل الماضي يبدو حياً داخل الإنسان.

0: هناك موضوع نعيشه في كل لحظة تقريباً، الهواتف الذكية التي تلازمنا دائماً، هذه الأجهزة الصغيرة التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، هل غيرت طريقة تفكير الإنسان وانتباهه؟
1: بشكل كبير جداً يا سيدتي. فتقرير صادر عن جامعة كينغز كوليدج في لندن أشار إلى أن الإنسان يلمس هاتفه عشرات المرات يومياً، وبعض الدراسات رفعت الرقم إلى أكثر من 2000 لمسة في اليوم الواحد.
0: نعم، أصدق ذلك، لأن الهاتف أصبح حاضراً في كل تفاصيل اليوم،
1: بل حتى في طريقة عمل الدماغ. الباحثة غلوريا مارك من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين أجرت دراسات على التركيز الرقمي، ووجدت أن متوسط مدة تركيز الإنسان على مهمة واحدة انخفض بشكل واضح

0: خلال السنوات الأخيرة بسبب التنبيهات والتطبيقات المستمرة.
1: وهل لهذا تأثير نفسي؟
0: نعم، دراسة منشورة عبر الجمعية الأمريكية لعلم النفس أوضحت أن الاستخدام المفرط للهاتف يرتبط بارتفاع معدلات القلق واضطرابات النوم، خاصة لدى فئات الشباب.
1: ولكن الهواتف مفيدة جدا يا جهينة.
0: بالتأكيد هي مفيدة، فهي من قربت المسافات وسهلت الوصول إلى المعرفة والخدمات، لكن المشكلة ليست في التقنية نفسها.
1: إذن أين المشكلة؟
0: في طريقة استخدام هذه التكنولوجيا. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في ريف إنجلترا القريب من لندن، حيث الضباب لا يغادر الأزقة الضيقة، كان هناك قصر يعرف باسم بلاكمور، قصر قديم مهيب لكنه ثقيل بالرهبة أكثر من الفخامة. في تلك الليلة لم يكن أحد يتوقع أن الصمت الطويل الذي يلف المكان سيتحول إلى بداية لغز سيهز الجميع داخل هذا القصر. قتل السيد هارولد، الرجل المعروف بالقوة والنفوذ، داخل مكتبه المغلق من الداخل دون أي علامة واضحة على دخول أو خروج أحد. كان هناك رجل يجلس في صمت مختلف، صمت لا يعتمد على النظر بل على الاستماع، رجل أعمى اسمه إلياس، لم يكن جزءا من عالم القصر لكنه كان يسمع ما لا يسمعه الآخرون ويدرك ما لا يلتفت إليه أحد.
1: حين يفقد الإنسان بصره لا يصبح العالم أقل وضوحا بل يصبح أكثر صراحة. الأصوات لا تكذب والخطوات لا تخفي حقيقتها، حتى الصمت نفسه يصبح علامة يمكن قراءتها. في تلك الليلة كنت أسمع القصر يتنفس بطريقة غير طبيعية، وكأن شيئا قد كسر بداخله قبل أن يكتشف موت صاحبه.

0: الجريمة وقعت داخل غرفة مغلقة من الداخل. النافذة محكمة الإغلاق والأبواب لم تكسر، لا توجد علامات اقتحام ولا آثار واضحة لدخول شخص غريب، وكل شيء يشير إلى أن الضحية كان وحده. لكن أيها الخادم، النتيجة لا تقول ذلك.
1: أيها المفتش، كنت في الجناح السفلي عندما سمعت صوتا خفيفا من الأعلى، ليس صراخا بل حركة سريعة ثم صمت مفاجئ. اعتقدت أن السيد هارث يعمل كعادته ليلا، لكنه لم يكن يسمح لأحد بالدخول في ذلك الوقت.
2: زوجي لم يكن رجلا عاديا، كان صارما في عمله وحذرا في حياته، لم يكن يسمح لأحد بالاقتراب من مكتبه في تلك الساعات. فكرة أن أحدهم دخل وقتله دون أن يلاحظ أحد تبدو مستحيلة، لكن الواقع أمامنا يقول غير ذلك.
3: لم يكن أبي محبوبا من الجميع، لكنه كان محترما، كان قويا في قراراته، وهذا ما جعل كثيرين يخشونه. لكن الخوف وحده لا يفسر جريمة كهذه داخل مكانه الخاص.
4: ليلة الجريمة لم نسجل أي دخول غريب إلى القصر، كل البوابات كانت مغلقة، ومع ذلك حدث ما حدث. هذا النوع من الجرائم لا يترك تفسيرا بسيطا، بل يترك سؤالا أكبر من أي إجابة.
5: مع بزوغ صباح بارد لم يعد القصر كما كان، أصبح مكاناً مليئاً بالأسئلة أكثر من كونه مكاناً للسكن. الضباب في الخارج بدا وكأنه امتداد للغموض في الداخل، وكل شخص في القصر أصبح متهماً محتملاً، حتى من لم يكن له علاقة مباشرة بالضحية.
6: نحن كمفتشي مباحث لا نبحث فقط عن القاتل، بل عن طريقة دخول وخروج. الجريمة لا يمكن أن تحدث داخل غرفة مغلقة بدون تفسير منطقي. إما أحدهم يكذب، أو أن ما حدث لم يفهم بعد بالشكل الصحيح.
7: هناك خطأ في طريقة التفكير، أنتم تبحثون عن الباب، بينما الحقيقة قد تكون في اللحظة التي تغير فيها الصوت داخل الغرفة قبل الموت بدقائق. كان هناك توتر في المكان، ليس صراخا بل ارتباك في الحركة.
8: أنا فقط أقوم بعملي، لا علاقة لي بما حدث. كنت في الطابق السفلي، وأؤكد أنني لم أسمع شيئا غير عادي سوى الباب يغلق بسرعة في وقت متأخر.
7: ذلك الباب لم يغلق بسرعة، بل أغلق ببطء مقصود، لكن صوت الارتداد كان سريعا. هذا يعني أن من خرج لم يكن خائفا، بل كان واثقا من أن لا أحد سيراه.
0: هل تقول إنك تستطيع معرفة القاتل من الصوت فقط يا إلياس؟
7: لا لا لا، لا أقول إنني أعرف القاتل، لكنني أعرف أن ما قيل لنا لا يتطابق مع ما حدث. هناك فرق بين الحقيقة والقصة التي يريد الناس تصديقها.
9: مع مرور الوقت بدأت التفاصيل الصغيرة تتجمع، ليس كأدلة واضحة بل كقطع متناثرة من صورة غير مكتملة، وكل قطعة كانت تقرب إلياس أكثر من الحقيقة التي لا يريد أحد رؤيتها.
3: لماذا يتم التحقيق معي وكأنني متهم؟ أنا من فقد أبي وليس العكس.
7: الخوف يغير نبرة الصوت يا سيدي، ويجعل الكلمات أسرع من التفكير. وأنا لا أتهم أحدا، بل

0: أستمع لما لا يقال.
1: هذا التحقيق أصبح مؤلماً أكثر من الجريمة نفسها. أرجوكم أوقفوا هذا الضغط.
2: لا يمكننا إيقافه قبل أن نصل للحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
0: الحقيقة ليست مؤلمة لأنها قاسية، بل لأنها تكشف ما كان مخفياً طوال الوقت.

0: بدأت الشكوك تنتقل بين الجميع، وكأن القصر نفسه أصبح متهماً يروي قصته بطريقة غير واضحة. لم يعد أحد يعرف من يثق به ولا من يخفي الحقيقة.
1: ربما كل هذا مجرد سوء فهم. ربما السيد كان لديه أعداء من الخارج ودخل أحدهم بطريقة لا نعرفها نحن الخدم.
2: لو كان هناك دخول من الخارج لكان هناك ارتباك في الصوت، خطوات متسرعة، لكن ما سمعته كان عكس ذلك تماما.
3: هناك شيء لا يطابق المنطق في هذه القضية، وهذا ما يجعلها أكثر تعقيدا.
4: أقسم إنني لا أعرف شيئا عن هذا، ولم أكن في المكتب في ذلك الوقت.
2: أنا لا أبحث عن اعتراف بل عن تناقض، ومن يتناقض صوته مع نفسه هو من يحمل الحقيقة دون أن يدرك.
3: سنسجل كل شيء ونراجع التفاصيل، لأن هذه الجريمة لا يمكن أن تحل بسرعة.
2: الحل أيها المفتش ليس في السرعة بل في الانتباه لما تم تجاهله من البداية.
5: أشعر أن القصر لم يعد كما كان، وكأن شيئا منه مات مع صاحبه.
6: كل شيء أصبح مختلفا منذ تلك الليلة، حتى الصمت لم يعد طبيعيا.
2: الصمت أحيانا لا يعني الفراغ، بل يعني أن الحقيقة قريبة جدا، لدرجة أنها لم تعد تحتاج إلى صوت لتسمع.
0: وهكذا بدأت القصة داخل قصر بلاكمور، جريمة بلا مدخل واضح، وضحية داخل غرفة مغلقة، ورجل لا يرى لكنه يسمع ما لا يسمعه الآخرون. لكن الحقيقة لم تكشف بعد، بل بدأت فقط في الاقتراب من السطح، وما سيأتي لاحقا لن يكون مجرد تحقيق بل مواجهة مع ما لا يقال. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
7: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: مرت السنوات وتحول الطفل الحالم إلى أسطورة موسيقية تمتد عبر الخليج والعالم العربي الكبير، فقد أصبح صوته عنواناً للصدق والفن الجميل، وعوده وطناً صغيراً يحتضن الحنين. إنه الفنان عبادي الجوهر. الألقاب تصنع نجماً.
1: أستاذ عبادي، أعوام عدة وأنت تمسك العود، ألا تخشى أن يأتي يوم ويصبح لديك تشبع؟
2: وهلا يمل المرء من رفيق عمره. العود بالنسبة لي ليس آلة، بل إنسان يعرف متى أفرح ومتى أحزن.
3: اسألي، لماذا أطلق عليه لقب أخطبوط العود؟
1: الجمهور يلقبك بأخطبوط العود، متى بدأ هذا الاسم؟
2: منحني هذا اللقب أستاذ الفنان الراحل طلال مداح في عام 1983، بعدما شاهدني وأنا أعزف على العود بطريقة مختلفة.
1: وهل يعجبك اللقب؟ هل تراه مسؤولية؟
2: يعجبني لأنه ولد من إعجاب محب. الأخطبوط لا لكثرة أذرعه، بل لأنه يحيط بالعود دفئا كما يحيط البحر بالساحل.
0: لقد أصبح هذا اللقب مسؤولية ووساما يعتز فيه عبادي الجوهر، ومن أبرز الأعمال الغنائية المتميزة التي قدمها الجرح أرحم. قالوا ترى مهما صار من بعد مزح ولعب، خلاص ارجع أنصاف الحلول. رغم نجاحه ظل عبادي يحمل في قلبه طفلا صغيرا يرى الفن حبا قبل أن يكون مهنة.
4: يا بني، إنك عاشق هائم لآلة العود، لماذا هذا العشق؟
2: إنه صديقي الوفي يا أماه، صديقي الذي لن يفارقني أبدا. لقد كان يقول لأبي:
5: سامح العود إن أخطأ، فالخطأ لحن ناقص يحتاج صدقا ليكتمل.
2: كل نغمة أستعيدها تحمل دفء صوتك يا أبي.
0: في الكويت التقى عبادي بالشاعر الكويتي الراحل فايق عبد الجليل، صديق الكلمة الصادقة والروح الشفافة.
6: يا عبادي، كلما سمعت عودك شعرت بأن الحروف عندي تخجل من ضعفها.
2: بل أنا من يخجل يا فايق، فما كتبه قلمك يستطيع وحده أن يغني بلا صوت.
6: الشعر وحده لا يكفي، يحتاج نفسا من عودك.

0: يحيى.
1: وأنا أحتاج حروفا مثل كلماتك تنقذ النغمة من الصمت.
0: هل تعلم أننا نكتب من المكان نفسه؟ أنت تكتب بنغمة وأنا بالدمع، وكلانا يسعى لصدق لا يتغير.
1: الأغنية تولد بيننا بلا موعد، وأجملها تلك التي تخرج من حوار كهذا.
0: هذا صحيح، القصيدة تولد من موقف أو كلمة أو حتى في لحظة صمت.
2: كانت ليلة مختلفة، جمعتهما الصدفة وصنعهما الصدق. جلسا بالساعات يتحدثان عن الفن والحياة والموت، وكأنهما يعزفان بالكلمات، فقد جمعتهما أغاني خالدة، وهي أغنية نساي وأغنية عطشان.
3: نعم يا عبادي، لقد عثروا على رفاته في مقبرة جماعية. فائق عبد الجليل مات شهيدا في حب الوطن.
1: ودهناك جسدا يا فائق، لكن الحروف واللحن بقي. إنك حاضر في كل وتر أعزفه، وفي كل كلمة أسمعها تشبهك.
3: تذكر يا عبادي، من أحب الناس بصدق لم يموت، بل علمهم كيف يستمر حبه دون حضور.
1: كلما زرت دولة الكويت زيارة عمل أو حفلة أو حتى زيارة خاصة، أرى فائق أمامي، إما مستقبلا لي في المطار، وإما مودعا.
2: وفي كل مرة يعتلي فيها عبادي المسرح، يمر بصوت في ذاكرته القديمة، طلال مداح. فكلمات طلال مداح لم تفارق بال عبادي الجوهر أبدا.
4: إياك يا عبادي أن تغني ليرضى عنك الناس، غني لأنك تؤمن بما تقول. لا تغني فقط من أجل إثبات الوجود فقط لا غير، بل لوضع بصمة تميزك عن غيرك.
1: نصيحتك تسكن وجداني يا أبو عبد الله، في كل مرة أتردد فيها أسمعك تذكرني أن النغمة الصادقة تصل لقلب المستمع بسرعة ولا تفارقه بسهولة.
5: أستاذ عبادي، أجمل ما فيك أنك حين تذكر طلال يتبدل وجهك بالطمأنينة.
1: لأن طلال كان مدرسة في النبل قبل أن يكون مدرسة في الفن. كان يعلمني الإخلاص، وكلما غنيت عيونك آخر آمالي شعرت أنه يشارك غير المرئيين بالتصفيق.
5: هل الراحلان طلال مداح وفايق عبد الجليل تركا أثرا كبيرا في مسيرتك؟
1: نعم بالتأكيد، أثرا جميل كجمال أرواحهما الصادقة.
2: طلال مداح وفايق عبد الجليل خالدين في كيان عبادي الجوهر، ما بين ذكرى، كلمة، لحن وأغنية.
1: كم أنا متشوق للقاء بالجماهير، وكل حفلة أعتبرها بالنسبة لي حفلة استثنائية.
6: عبادي، الناس ينتظرونك الليلة، القاعة ممتلئة عن آخرها.
1: لا أخاف من الجمهور يا أبو ناصر، أخاف ألا أصدق معهم.
6: وهل يفرق الناس بين الصدق والتقنية؟
1: الجمهور يعرف أكثر مما نتوقع، قد تبدع تقنياً

0: ولكنهم لا يصفقون إلا للشعور الصافي.
1: أها، هل لحنت اليوم شيئا جديدا يا عبادي؟
0: نعم، لحنت مقطعا أسميه رسالة فائق، لا كلمات فيه بل عزف فقط. أردته حوارا

0: صديقه الباقي.
1: رفع عوده وبدأ يعزف، فاختنق صوته بالبكاء وبكى الجمهور دون أن يعرف القصة كاملة.
2: بعد هذه السنوات ما الذي تغير فيك يا عبادي؟
0: لم يتغير، إلا أن قلبي صار أكثر هدوءا. أصبحت أفهم أن الموهبة ليست امتلاك الصوت، بل امتلاك الفكر، الصدق، الإخلاص، أشياء جميلة أخرى.
2: يا سلام، وماذا عن الحنين؟ وهل الحنين مكان فيما تقدمه من ألحان وأغنيات؟
0: الحنين لا يموت، هو الوقود الذي أعيش به. أنا أفتقد أبي وأمي وطلال وفايق، لكنهم يعيشون في الأوتار، كل وتر يحمل اسما من أسمائهم.
1: يصغي الليل إليه كأنه صديق قديم، والعود يجاوبه بشجن يعرفه صاحبه وحده.
3: أستاذ عبادي، يقال إنك حين تغني للوطن تغني وكأنك تخاطب إنسانا لا أرضا، هل هذا صحيح؟
0: تماما، الوطن إنسان ضخم، له وجه طفل وذاكرة أم. حين غنيت يا وطني الحبيب شعرت أني أحتضن جدة والمدينة والناس.
3: وهل تراك قدمت كل ما يليق باسم الوطن؟
1: كان صوته يخرج من المذياع صادقا، كحكاية تقال في ليلة دافئة. فقد صنع هذا الصوت الدافئ الصادق نجما من نجوم القمة.

نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: تمام الساعة الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يبدي تفاؤله بشأن مسار المفاوضات مع إيران ويلمح إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع. صحيفة نيويورك تايمز تعتبر أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب العقبة الأبرز أمام أي تسوية. باكستان تؤكد أن استمرار التصعيد العسكري يضع عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق ويضيق فرص الحوار والدبلوماسية. الرئيس اللبناني يقول إن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ويؤكد إمكانية دخوله حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الجيش السوداني يعلن صد هجوم لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأزرق. مقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم. وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يخططون لإشراك الرئيس الروسي في محادثات مع نظيره الأوكراني لإنهاء الحرب. بولندا تطلب إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها. وزعيم كوريا الشمالية يحث على توسيع الترسانة النووية العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 5 مساء في استوديو الأخبار.

أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية اليومية، تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: وزير المالية يبحث مع سفير سلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين. بورصة الكويت تختتم الأسبوع على ارتفاع بدعم السوقين الأول والرئيسي. انطلاق الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي بجامعة الدول العربية. تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال إبريل الماضي. ونبدأ باقتصادنا المحلي.

بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاع اليوم مع سفير سلطنة عمان الشقيقة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات خاصة المالية والاقتصادية منها، وتم أيضا تبادل الآراء حول فرص التعاون في المرحلة القادمة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وبما يحقق الاستدامة ويعزز المرونة الاقتصادية لكلا الجانبين. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم ارتفاعا بنسبة ضئيلة ليصل إلى مستوى 307 فلوس، في حين استقر سعر صرف اليورو عند 356 فلسا. وأوضح بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية أن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 412 فلسا، بينما تراجع الفرنك السويسري ليصل إلى 388 فلسا، في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى فلسين.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 27 نقطة ليبلغ مستوى 8755 نقطة، فيما جرى تداول 448 مليون سهم عبر 25985 صفقة نقدية بقيمة 113 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 32 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الأول بنحو 27 نقطة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير.
1: مساء الخير سيدي دلالة، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: نعم سيدي الكريم، دعنا نتحدث عن أداء جلسة بورصة اليوم، كيف رصدتموه وكيف رصدتم أداء، خاصة بأنها تتسم بأنها جلسة ارتدادية إيجابية خضراء؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جاءت جلسات هذا الأسبوع كمزيج ما بين جلسات منخفضة وجلسات ارتدادية كما تفضلتي. طبعا بدأ الأسبوع بانخفاض متأثرا بضربات متبادلة ما بين الولايات المتحدة وإيران. تقريبا كان لدينا جلستين من الانخفاض، كانت هناك جلسة ما قبل عطلة عيد الأضحى انخفض فيها السوق تقريبا 17%، وكانت لدينا جلسة كذلك في هذا الأسبوع انخفاض تقريبا 18%. ولكن أساسا السوق اختدلال قبل عطلة العيد، حقق ارتفاعات 3%، فكان هناك فجوة للسوق الأول عندما انطقت تقريبا 9211، تقريبا أغلقها الجلسة السابقة. جاءت اليوم الأخبار بتوتر أقل حدة وميل إلى موضوع المفاوضات، رخص أسعار الأسهم ووجود كثير من الأسهم في مناطق متدنية دعم موضوع الارتداد والارتفاع. طبعا نضيف على هذا كذلك اختدلال الجلسة السابقة، كان صحيح السوق متأثر بالضربات أو الاعتداء الإيراني على دولة الكويت، ولكن كانت التراجعات أقل حدة من الجلسات اللي كنا نشوفها في بداية الحرب في شهر مارس. على ما يبدو أن السوق تكيف وتأقلم مع هذه الأمور. بالعكس شفنا بعض الأسهم عليها شراء في الجلسة السابقة في السوق الرئيسي مثل سهم التنظيف، اليوم انتقلت السيولة إلى أسهم أخرى وواصلت هذه الأسهم الارتفاع. اليوم سهم الأولى للاستثمار قمة جديدة عند منطقة 145، تداول عالي تقريبا 41 مليون سهم. طبعا جينا ربح بشكل طفيف في نهاية الجلسة على منطقة 140، تداول قياسي تقريبا 6 ملايين دينار. وطنية العقارية كذلك تواصل الارتفاع بثلاثة فلوس 121، اقبالها 5 ملايين دينار. التنظيف كذلك قمة جديدة عند منطقة 292 بارتفاع فلسين 4 ملايين 700 ألف دينار. سهم تجارة اليوم بعد جني الأرباح أكثر من جلسة اليوم ارتفع مرة أخرى بستة فلوس 154 مليونين 262 ألف دينار. وطنية مينبا طبعا كان في المنطقة الحمراء بسبب توزيع أسهم المنحة، كان الضغط عليه اليوم انخفض 9.5% 227. أسيكو بعد الارتفاع السريع الرأسي اللي شفناه الجلسة السابقة اليوم كذلك كان لديه انخفاض أو تصحيح ب 15 فلس 448. وطنية دال قاف عاد إلى الارتفاع، نشوف عليه كميات منذ أكثر من جلسة، مرتفع فلسين 152 مليون 318 ألف دينار. خصوصية منذ أكثر من جلسة بالرغم من انخفاضات السوق شفناه عاكس وارتفع، وصل اليوم من منطقة 224 ب 13 فلس ارتفاع مليون 315 ألف دينار. راسيات بارتفاع 5 فلس 550 معادل. هذا السهم في فترات سابقة في دلال كان خامل، لكن نشوفه الأشهر الماضية من جلسة إلى أخرى يتحرك، ونشوف عليه فوليوم كذلك ارتفع 6 فلوس وأغلق عند منطقة 159. تفضلي.
0: نعم، نود أن نسأل حول تفعيل شراء أسهم الخزينة وكيف سيستفيد منه السوق ومتى سيطبق.
1: طبعا تفعيل شراء أسهم الخزينة هو خيار لدى الشركات، هذا الخيار يخضع لموافقة طبعا بالنسبة للبنوك، موافقة البنك المركزي والشركات، موافقة هيئة أسواق المال. طبعا هيئة أسواق المال عفوا، طبعا هو الخيار السيدرال هو شراء او بيع، بمعنى الشركه في اوقات معينه تستطيع ان تفعل خيار الشراء، بمعنى تدعم الاسهم او تشتري الاسهم، او في بعض الشركات تكون شرت اسهم الخزينه باسعار منخفضه وترتفع وتفعل خيار البيع، فليس بالضروره دائما يكون استخدام اسهم الخزينه في موضوع الشراء. بالفعل يعني بعض الشركات فعلت موضوع استخدام اسهم الخزينه، ونشوف طبعا الدعم على كثير من الاسهم في هذه الفتره، فهو شيء ايجابي في فترات الانخفاض، ولكن في بعض الاحيان تكون هناك عمليات بيع لاسهم الخزينه بدلا من موضوع الشراء، فيكون في الاتجاهين اما بيع او شراء. نعم.
0: نعم، دعنا نتحدث عن بعض القطاعات التي ربما تكون حساسة لأي تغيرات جيوسياسية. كيف رصدتم عمل قطاعي السياحة، شركات الطيران وما إلى ذلك، التأمين الاستثمار؟ حدثنا عن هذه القطاعات وكيف تأثرت بالأوضاع الحالية.
1: نعم، سؤال جيد اختي دلال. طبعا قطاع التأمين يعني ما اشوف يعني لا تأثير كبير على السوق، لأن أساسا قطاع خامل ما عليه سيولة. أحيانا سهم الخليج للتأمين نشوف عليه ببعض الصفقات البسيطة يضغط على المؤشر ويخفض المؤشر، اليوم ما كان له تأثير واضح قطاع التأمين. طبعا قطاع التكنولوجيا ببعض الأسهم مثل سينرجي أو ألف طاقة، نشوف هذه الأسهم كذلك تداولاتها ليست كبيرة، ولكن كانت من القطاعات المتماسكة والمرتفعة في 2025 وكذلك 2026. قطاع الاتصالات قطاع متميز للأمانة اختي دلال، يعني 2025 حقق ارتفاعات عاكس السوق، وفي هذا العام كذلك يقود موضوع الارتفاعات. سهم زين اليوم قمة جديدة عند منطقة ال 600 فلس، مرتفع 6 فلوس، تداوله ممتاز 4 ملايين و185 ألف دينار. طبعا الأجانب يشترون في سهم زين من فترة إلى أخرى، وصلت ملكيتهم تقريبا إلى 17%. كذلك سهم أريده وارتفاع أرباحه في الربع الأول في 2026 نشوفه يكون كذلك قمم جديدة. اليوم سهم أريده عند منطقة الدينار و961، مرتفع فلس واحد، طبعا التداول لم يكن كبير، ولكن توزيعته كذلك وأرباحه في العام الماضي دعمت هذا الارتفاع التدريجي. وزع العام الماضي 150 فلس وارتفعت أرباحه كذلك في الربع الأول، فنشوف ارتفاع تدريجي لسهم أريد. وكذلك سهم الاس تي سي يحقق ارتفاعات من فترة أخرى إلى أخرى، ونشوف شراء وتكوين قمم جديدة لاس تي
0: نعم
1: سي حاليا في هذا العام، يتداول عند منطقة ال 670 بارتفاع فلسين. أسعاره قبل عام كانت أدنى من هذه الأسعار عند المناطق تقريبا ما حول منطقة ال 500 فلس.
0: نعم
1: فبشكل عام قطاع الاتصالات من أفضل القطاعات التي تحركت في 2025 وكذلك بداية 2026.
0: نعم دعنا ننتقل للحديث حول أسعار الأسهم. هنالك أسهم يعني تكسب ويرتفع سعرها بعد التوزيع، على خلاف أسهم أخرى بعد التوزيع ينخفض سعرها، لماذا وبدقيقة واحدة؟
1: نعم، طبعا هناك شيء يسمى تاريخ الاستحقاق. طبعا تاريخ الاستحقاق هناك معادلة، إذا كانت التوزيع النقدية لا تؤثر على سعر السهم فما يتغير سعره بشكل كبير، ولكن إذا كان السهم محمل بنقدي ومنحة، المنحة تخصم من سعر السهم، بمعنى يؤخذ آخر أقوال السهم ويقسم على 1 المنحة، فيعطي سعر جديد متدني بعد توزيع أسهم المنحة. فهذا باختصار سبب انخفاض بعض الأسهم بعد توزيع الأرباح.
0: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد.
1: شكرا لك.
0: اقتصاد خليجي وعربي. بحثا عن النمو السريع والابتعاد عن مخاطر التشغيل، باتت صفقات الدمج والاستحواذ إحدى الطرق لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين لإعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر. نتابع هذه الرسالة.
2: باتت صفقات الدمج والاستحواذ هي الهدف الذي يسعى إليه المستثمرون الإقليميين والدوليين، وهو ما يعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر، والتي تعد إحدى وجهات جذب رؤوس الأموال الأجنبية. هذا التحول الذي يشهده سوق الاستثمار المصري عن طريق الاستحواذ على كيانات ذات سوق قوي وسجل تشغيلي واضح، وهو ما يؤدي إلى القدرة السريعة في تحقيق العوائد، حيث شهد الربع الأول من العام المالي 2026 قفزة في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في مصر إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 50 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق. الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن سوق صفقات الدمج والاستحواذ في مصر يشهد إعادة صياغة جاذبة للأصول المحلية أمام رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، وتوقع الخبراء أن تقود قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والخدمات الطبية المتخصصة إلى جانب الأنشطة التصديرية والزراعية والسياحية زخم الاندماجات خلال الفترة المقبلة. وقد سجل البنك المركزي المصري صافي التدفقات الواردة إلى مصر إلى نحو ما يزيد عن 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 مقابل نحو 6 مليارات في الفترة ذاتها. وتراهن الحكومة المصرية على جذب استثمارات أجنبية خلال العام المالي 2025-2026 على خطة استثمارية في مجال الصناعة بتنفيذ استثمارات إجمالية بقيمة تزيد عن 3 تريليون جنيه، مع رفع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 63% من إجمالي استثمارات منفذة بما يعادل 1 تريليون جنيه فاصل 94. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن قائمة المستثمرين الأجانب تتصدرها دولة الإمارات العربية بقيمة تقارب 29 مليار دولار. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: اتفقت الجزائر والنيجر ونيجيريا على اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الدول الثلاث، باعتباره مرجعا تقنيا واقتصاديا للانتقال إلى مراحل التنفيذ اللاحقة، وفق البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية للمشروع. وأكدت الدول الثلاث الشروع في الإجراءات العملية تنفيذ المشروع واستكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية، إلى جانب مواصلة التنسيق بين الشركات الوطنية المعنية. في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، تتجه الدول العربية إلى تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات. نتابع هذا التقرير.
3: شهدت القاهرة اليوم انطلاق أعمال الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، بمشاركة مسؤولين وخبراء ورواد أعمال من مختلف الدول العربية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال ودعم التحول نحو اقتصاد عربي أكثر اعتمادا على المعرفة والتكنولوجيا. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي المالكي أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى السابق وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للشباب العربي. كما كشف عن مواصلة العمل على إعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة تمهيدا لعرضها على القمة العربية المقبلة.

0: بهدف تشجيع الاستثمارات البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي وائل الشريف أن النسخة الخامسة من المنتدى ستشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية، أبرزها الشبكة العربية للمستثمرين وملتقى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والأعمال، إضافة إلى تدشين منصة رقمية متكاملة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير فرص استثمارية وخدمات متخصصة، مشيرا إلى أن المنتدى يستهدف استقطاب ما بين 3000 و5000 مشارك من أكثر من 20 دولة عربية ودولية. وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للدول، مشيرة إلى أن مصر تواصل تنفيذ برامج التحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار. ويأتي انعقاد الملتقى في ظل متغيرات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، حيث يهدف إلى استكشاف فرص جديدة للشركات الاقتصادية والتنموية وتعزيز دور الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مسارات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.
1: بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا. لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً كبيراً في بداية التعاملات اليوم، إذ أبقت الأزمة في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة ترقب وحذر، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً بنسبة عشر إلى 622 نقطة وعشر النقطة. بورصة طوكيو، سجل المؤشر نيكاي الياباني اليوم أكبر انخفاض خلال 3 أسابيع، متراجعا عن أعلى مستوى قياسي له، مع بيع المستثمرين الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد أن سجلت شركة برودكوم إيرادات دون التوقعات في الربع الثاني. وقلص تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران قلص شهية المخاطرة، وتراجع نيكاي بواحد وثلاثة أعشار ليغلق عند 67,470 نقطة، وهو أكبر انخفاض منذ 15 مايو الماضي. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنقطة وعشر إلى 3,951 نقطة. نفط ومعادن، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في آخر تداولاته بنحو 4.89 دولار ليبلغ 109.92 دولار للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وجاء ارتفاع الخام الكويتي بالتزامن مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، مدعومة بتزايد المخاوف بشأن الإمدادات وترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الطاقة. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار $1.81 لتصل إلى $97.81 للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار $2.26 لتبلغ $96.02 للبرميل. ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وسط متابعة المستثمرين لمستويات العرض والطلب والتطورات المؤثرة في حركة أسعار الطاقة. وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع أسعار النفط الخام وضعف الدولار الأمريكي وسط ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الجيوسياسي وتقييم آفاق التوصل إلى تسوية

محتملة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 نقطة ليصل إلى 4468 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.17 لتسجل 4495 دولارا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 نقطة لتصل إلى 73 دولارا و13 سنتا للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 0.19 نقطة مسجلا 1875 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 ليبلغ 1306 دولارات للأوقية. اقتصاد عالمي.

استقبلت الهند اليوم رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز في زيارة رسمية، أجرت خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري خاصة في قطاع الطاقة. وأفادت وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي تنظر إلى الاحتياطيات النفطية الكبيرة لدى فنزويلا كفرصة استراتيجية لتعزيز أمنها في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن كاراكاس باتت بالفعل أحد مصادر الخام الرئيسة للهند في ظل سعي البلدين لتوسيع شراكتهما في قطاع النفط. رفضت الصين اليوم تقريرا صادرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدعم الحكومي للشركات الصينية، معتبرة أن نتائجه تفتقر إلى الموضوعية وتعتمد على استنتاجات أحادية الجانب. وقالت وزارة التجارة الصينية إن سياسات الدعم الصناعي في البلاد تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتلتزم بمعايير الشفافية، مشيرة إلى أن التقرير تضمن تحيزا في اختيار العينات ولم يأخذ في الاعتبار عوامل التنافسية الحقيقية للشركات الصينية. قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم إن العجز التجاري انخفض 15.7% على أساس سنوي إلى 5.5 مليار دولار في مايو الماضي، وعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد أيام العمل خلال ذلك الشهر. وأضاف أن الصادرات تراجعت 9.3% لتصل إلى 22.5 مليار دولار في مايو الماضي، وانخفضت الواردات 10.7% لتصل إلى 28.1 مليار دولار في نفس الفترة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال أبريل الماضي بنسبة 14% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع 8% في مارس الماضي، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 13%. وعلى أساس سنوي تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 1% في حين سجل مبيعات الأغذية والتبغ ارتفاعا مقابل تراجع في مبيعات المنتجات غير الغذائية ووقود السيارات، ما يعكس استمرار الضغوط على إنفاق المستهلكين.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد جمطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.
1: غرست الآه في صدري حساما تسلل للشغاف بنصلتين، فأدخل حبك المسموم قلبي إلى أن قد تربع في البطين. فقلبي مثل قلبك مثل عيني، وجرحي نازف في الجانبين. تعلق إذ تغافل عنه عقلي بلا وعي بعينيك اللتين، توهجتا بنور تحت ماء إذا ما الدمع طف المقلتين.
0: حين يتحدث الكلم تتراقص الكلمات في زوايا أسرار مثلثات قطرب. الكلام والكلام والكلام. مثلثات قطرب مسار لغوي عجيب تسافر فيه الكلمة الواحدة بين ثلاثة معان لا يتبدل فيها رسم ولا يضيع فيها حرف، وإنما تتلون الدلالة بتلون الحركة، حركة تفتح المعنى وأخرى تكسره وثالثة تضمه، فتغدو اللفظة الواحدة عوالم متعددة. وقد سن أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب هذا المسلك، فانتقى ألفاظه وأدارها على ميزان دقيق وشهد لها بلسان العرب، فبانت براعة العربية في أدق مسالكها وألطف أسرارها. تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي. بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم، والضم أرض تبرم لشدة التصلب.
2: أزاهير العرب.
0: بقاء الذكر في لفظ الغابر. يحمل لسان العرب ألفاظاً قد يلتبس معناها، لكن دقة الاشتقاق تكشف عن حقيقة ما بقي من أثر في ذكر الناس. فتقول العرب في بليغ قولها: صار فضيحة في الغابرين، ويعنون بالغابر في كلامهم الباقي، فالغابر هو المكث الذي استمر بقاؤه، ليكون هذا الوصف عنواناً لمن بقي ذكره بين الأحياء بما شانه من خصال وفعال. وهكذا يبقى اللفظ شاهداً على دوام الصيت، ليكون الغابر مرآة لما خلفه المرء من سيرة تبقى على مر الدهور.

0: إلا ما تشتهي أبدا يميل.
1: الألغاز الشعرية في كلام العرب. وردت الألغاز الشعرية في لغة العرب منذ القدم، ومنها ما ذكره أحد الشعراء قائلا: وقاض قد قضى في الناس عدلا، له كف وليس له بنان، رأيت الناس قد قبلوا قضاه، ولا نطق لديه ولا لسان، وجوابه الميزان.
2: أزاهير العرب.
1: زيف المظاهر وحقيقة الجوهر. ليست العبرة بما يتستر به المرء من زيف الخلال، بل بما ينطوي عليه ضميره، فالمظاهر الخادعة لا تستر نقصاً، والعظمة الحقيقية لا يضيرها بعد المنال أو صغر الرؤية. نطق شاعر الحكمة بأبيات تهتك ستر النفاق، وترتي مكارم الأخلاق التي غابت عن الواقع واستوطنت القوافي، فقال: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري، ذهب التكرم والوفاء كلاهما وتصرما إلا من الأشعار، إن الكواكب في علو محلها لترى صغارا وهي غير صغاري. ما أصدق البيان حين يكشف عرى النفوس المتجملة بالزور، ويؤكد أن رفعة الشأن لا تنقص بجهل الناظرين لقدرها.

0: سر اللهيم بين اللغة والذكر الحكيم. تغدو اللهيم عنواناً لعطش يسكن الأعماق فلا يبرحها، وشوق يستبد بالنفوس فلا يصلحها، حيث تهيم في قفار الاحتياج دون ارتواء، وتنهل من موارد الرغبة فلا تزداد إلا مضاء في التيه وفناء فيما لا تحتويه. ورد في القرآن الكريم لفظ الهيم ضمن آيات سورة الواقعة، حيث يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة حالة أهل النار الضالين المكذبين بوعد الله جل وعلا، وكيف يشربون من الحميم شرب الهيم ولا يرتوون منه. ويقصد بكلمة الهيم الإبل العطاش التي يصيبها داء ومرض يقال عنه الهيام، وهو أشد العطش، فتشرب ولا ترتوي من الماء حتى تذبل وتموت. والهيم جمع مفرده أهيم، والمؤنث منه هيماء، ويقال في معتقدات التراث الطبي العربي عند أهل البادية إن علاج داء الهيم يتمثل في إجبار الناقة على ابتلاع أفعى من ذوات السموم، وبمجرد دخولها معدة الناقة يتفاعل السم مع جسم الناقة فتشفى، بينما تموت الأفعى بسبب عصارة معدة الناقة القوية. وقد ذكر لفظ الهيم في شعر لبيد بن ربيعة العامري حين قال: أجست إلى معارفها بشعث وأطلاح من العيدي هيم. وفي لغة الرمال والإبل الحيرة تسكن الهيم كسر لا يقرأ بين السطور، فهي من ضلت عن مرافق الشبع فباتت تعب النهل ولا تنتهي، وتطلب الري وما ترتهي، ليبقى اللفظ إشارة لكل ما لا يشبع رغم الوفور، ولكل صدى يضيق عن مسيره المدى. فيقال عن الإبل شديدة العطش إبل هيم.
1: أزاهير العرب.
0: حديث الأغصان. ينبثق بهاء العربية من قدرتها على استعارة جمال الطبيعة لتصوير دقائق الخواطر والبيان، حيث تتحول الألفاظ إلى لوحات حية تنبض بالسحر والإتقان. ومن رياحين هذا البستان نقتفي أثر لفظ جمع بين تدفق القصص والألحان، وعانق الأغصان في وريق الأفنان. من بين هذه اللطائف المنثورة نقف على لفظة بالسحر معمورة تربط بين تشعب القيل والقال وتشابك الغصون في فيء الظلال، فيقال في مأثور العرب الحديث ذو شجون، إذا كان كلاماً متشعباً يأخذ بعضه برقاب بعض. وهذا التشبيه البديع مستمد من كنف الطبيعة ورونق الربيع، إذ الشجون في أصلها هي الأغصان الملتفة والأفنان المتشابكة، حيث لا تنتهي حكاية إلا وقد أمسكت بأخرى متشابكة، لتظل الشجون شاهدة على عبقرية الانتقال. فكما تتعانق الأغصان في كبد السماء تتشابك القصص في فيء الكلام.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: أحياناً لا يحتاج البيت إلى مال كثير ليبقى قائم، بل يحتاج إلى لسان رحيم لا يزيد النار اشتعالاً.
1: في بيت من بيوت الحي كان نعمان شديد العبارة، إذا غضب قال ما لا يقال، وكانت زوجته ليلى تصبر طويلا حتى كاد صبرها ينفد.
2: كل شيء في هذا البيت ناقص، لا ترتيب ولا هدوء ولا راحة.
1: تعبت اليوم يا نعمان، كان الطفل مريض والبيت لم يهدأ.
2: أوه، الأعذار لا تنتهي
1: وكلماتك أيضا لا تنتهي.
0: كانت الكلمة الأخيرة كسهم عاد إلى صدر قائل. نظر نعمان إلى وجه ليلى فرأى تعبا لا يراه الغاضبون عادة، لأنهم لا ينظرون إلا إلى ناري.
3: السلام عليكما. سمعت ارتفاع الصوت فخشيت أن يكون في البيت ما يحتاج إلى عون.
2: لا شيء، لا شيء يا حاتم، كلمات عابرة.
3: الكلمات العابرة قد تترك في البيوت شقوقا ثابتة.
1: أنا لا أطلب الكثير، أطلب كلمة لا تهدم ما أبنيه في اليوم كله.
2: أنا أغضب ثم أندم.
3: إذن اجعل بين الغضب والندم بابا اسمه الصمت.

0: ليس كل ما شعر به الإنسان يجب أن يقوله. وهل الصمت حل؟ الصمت ليس هروبا إذا كان يمنع الظلم، والكلمة ليست شجاعة إذا كانت تكسر قلبا. ليلى، كم مرة جرحتك ثم قلت أنا غاضب؟
1: كثير كثير يا نعم.

0: حين يغلبني الغضب، وأن أتكلم حين يعود إلي عقلي.
1: لا أريد صمتا باردا، بل لسانا يعرف الرحمة.
0: ولك ذلك، ولك ذلك. من اليوم لن أجعل لساني أقوى من مودتي.

0: وفي الأيام التالية لم يصبح نعمان ملاكاً، لكنه صار إذا اشتعل غضبه أمسك لسانه ومشى قليلاً، ثم عاد بكلمة أهدأ، وشيئاً فشيئاً عاد البيت بيتاً. إن حفظ اللسان داخل البيت عبادة يومية لا يراها الناس، لكنها تحفظ الود من الانكسار، وتحفظ الصغار من أن يكبروا على الخوف.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكر قد تنقذ بيتا كاملا بكلمة ليلة، وقد تنقذه أحيانا بصمت حكيم.

0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أولها أوقت الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن الرئيس الأمريكي لن يقبل عقد أي اتفاق سيء مع إيران، وتؤكد استمرار تبادل الرسائل مع طهران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من مخاوف الانتشار النووي في حال لم تتمكن من التوصل إلى المواقع النووية الإيرانية. باكستان تؤكد أن استمرار التصعيد العسكري يضع عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق ويضيق فرص الحوار والدبلوماسية. بريطانيا وفرنسا تضعان اللمسات الأخيرة على خطط لقيادة بعثة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق. رئيس وزراء لبنان يقول إن بدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية هو خطوة مقبلة عملية وملموسة، والرئيس الفرنسي يعلن دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. مقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم. وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تخططان إلى إشراك الرئيس الروسي في محادثات مع نظيره الأوكراني لإنهاء الحرب. بولندا تطلب إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مؤخرني ومعطلني.
4: الله يصفوك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: الليوان

الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع أصوات لضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الأسبوعي بودكاست الليوان، أكيد على إذاعة البرنامج العام. إحنا معاكم على مدى ساعة كاملة إن شاء الله من 6 لغاية الساعة 7، خلكم معنا. طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا من خلال هذا البرنامج دائما وأبدا نسلط ونركز على هذه المواضيع اللي تهمكم وتهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. اليوم موضوعنا أيضا بيكون جدا جميل وعن الفن، راح نتكلم بشكل عميق عن هذا الموضوع ونتعرف عليه أكثر من خلال ضيفنا أكيد، ولكن إن شاء الله راح تعرفون منه اليوم منورنا في الاستوديو. وقبلها لكم أجمل تحية من فريق العمل من إعداد سعد الزايد ومريم العوضي.

ومن الهندسة الإذاعية حمد الجناعي. ومن التنفيذ على الهواء نرحب بانضمام زميلك كويت السعيد.

الليوان بالكويت كان ولا يزال مساحة تجمع الناس يتبادلون في الحديث والخبرات والذكريات، ومن هالمعنى انطلق برنامجنا عشان يكون ليوان مفتوح لكل فكرة تستحق انها تقال، ولكل تجربة تستحق تروى، ولكل ضيف يحمل رسالة وابداع. طبعا حلقتنا اليوم عن الفن، الفن كان ولا يزال مرآة للحياة، يعكس فرح الإنسان وحزنه، أحلامه وتحدياته، وأيضا يخلد اللحظات اللي مرت على الشعوب والأوطان من خلال الزمن.

الليوان. الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان. الليوان.

0: طبعا مستمعينا، يعني حب أقول لكم شغلة، بما أن حلقتنا اليوم عن الفن، تدرون أن من خلال لوحة فنية ممكن نسترجع ذكرى، ومن خلال لون ممكن نحس بإحساس عاش إنسان قبل سنين. عشان كذي السبب كان الفن دائما شاهد على التاريخ ورفيق للإنسان في مختلف المراحل. راح نتكلم ونتعرف على ضيفنا من خلال هذا التقرير.
1: الليوان بعض الأوطان ما تحفظها الكتب فقط، بل تحفظها أيضا الوجوه والأغاني والصور واللوحات اللي بقت بعد أن هدأ كل شيء. الفن أحيانا ما هو رفاهية، بل محاولة إنسان أن يقول أنا كنت هنا ورأيت ما حدث. ولهذا تبقى بعض اللوحات أكثر من مجرد ألوان، تبقى ذاكرة لا يمحوها الزمن. الليوان الليوان الليوان. بعض الناس يمرون في الحياة كأسماء معروفة فقط، وبعضهم يتركون أثر يشبه البصمة في الفن، في الذاكرة، في وجدان وطن كامل. ضيفنا الليلة الدكتور نبيل سعيد الفيلتشاوي، فنان تشكيلي كويتي وابن جزيرة فيلتشة، الجزيرة اللي تعلم منها الإنسان أن البحر ما يصنع الصيادين بس، بل يصنع الصبر، الخيال، الحكايات الطويلة. بدأ رحلته مع الفن بفترات مبكرة، ودرس تصميم الديكور المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وواصل رحلته الأكاديمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حتى نال درجة الدكتوراه في الفلسفة في مشروع بحثي جمع بين الفن والخط العربي والتقنيات الحديثة. لكن تجربة الدكتور نبيل ما كانت مجرد دراسة وشهادات، كانت رحلة إنسان آمن أن الفن ما هو شيء يعلق على الجدران فقط، بل لغة قادرة على حفظ الذاكرة وملامسة الإنسان ومقاومة النسيان. وخلال فترة الغزو الغاشم لدولة الكويت كان واحد من أبناء المقاومة الكويتية، وعاش تلك المرحلة ما هو كمراقب من بعيد، بل كإنسان شاف وطنه وهو يختبر بالألم والصبر والكرامة. ويمكن هذا الشيء حول الفن عنده من مساحة للجمال فقط إلى مساحة للذاكرة والانتماء وحفظ الحكاية الكويتية. قدم الدكتور نبيل عشرات الأعمال الفنية والمسرحية، وصمم سينوغرافيا العديد من المسرحيات المحلية والعالمية، إضافة إلى إشرافه على أعمال وطنية وثقافية كبيرة ارتبطت بذاكرة الكويت الفنية والمسرحية. كما أسس ورأس نقابة الفنانين والإعلاميين في دولة الكويت، وساهم في تأسيس وإدارة عدد من المشاريع والمهرجانات الفنية والثقافية اللي تركت أثر واضح في الحركة الفنية الخليجية والعربية. وعلى امتداد رحلته حصد العديد من الجوائز في السينوغرافيا والتصميم المسرحي، لكن الأهم من الجوائز كلها أنه ظل مؤمن أن الفن الحقيقي ما هو اللي يبهر العين فقط، بل اللي يبقى داخل الإنسان بعد أن ينتهي التصفيق. وفي زمن أصبح كل شيء فيه سريع وعابر، يواصل الدكتور نبيل الفيلتشاوي رحلته مع الفن، وكأنه يقول لنا بهدوء أن الأوطان لا تحفظ بالسلاح وحده، بل أيضا بالذاكرة والثقافة والفن.

0: تبارك الله، يعني سي في يعني ما عليه،
1: ما عليه تزود إن شاء الله.
0: ما شاء الله، الله يحفظك. معانا مستمعينا منورنا في الاستديو الدكتور نبيل فلتشاوي، رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين ورئيس قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية، وأيضا يعني سمعته وانت تبارك الله السي في، وأيضا درس فن الديكور. نرحب فيك وحياك الله معانا في برنامج بودكاست الليوان.
1: الله يحييك ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله نستمتع خلال هذه الفترة إن شاء الله.
0: طبعا أنت حضرتك موجود اليوم معنا أساس إحنا نستمتع معاك، بما أن موضوعنا عن الفن ما شاء الله. يعني حلقة اليوم راح نتحدث فيها عن الفن اللي يتجاوز حدود الجمال، الفن اللي يحمل رسالة إنسانية ورسالة وطنية دكتور، الفن اللي يوثق حياة الناس أيضا ويحفظ ذاكرة الأوطان للأجيال القادمة. احترت بشنو بالضبط أبلش معاك حلقتنا اليوم؟ هل نتكلم عن المجال اللي أنت تميزت فيه في هذا اللي هو الفن؟ خلنا أول شيء بالبداية عرفنا عن ما هو الفن.
1: طبعاً الفن هي طبعاً فنون كثيرة.
0: أي.
1: زين، إذا اختصرنا إحنا كالفن في فن التشكيلي، في فن المسرح، في فن الإلقاء. أنت فنانة تعتبرين
0: يعني الله يسلمك.
1: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في وخلق فسره العلماء إلى ثمان ذكاءات.
0: حلو.
1: في الذكاء البصري وهو الفنانين، الذكاء الحركي الرياضيين، الذكاء الفلكي العجيري الله يرحمه
0: رحمة الله عليه
1: اللي يهتمون بالفلك، في الذكاء الاجتماعي أعضاء مجلس الأمة واللي يكسر المود شيء أول ما يعني مع الإنسان.
0: حلو.
1: في الذكاء البيئي اللي يهتم بالبيئة، وفي الذكاء، فالذكاءات الثمانية هي موهبة، هي من الله سبحانه وتعالى. يعني نعم. ما نقدر نخلق فنان، فالله سبحانه وتعالى رزق كل إنسان عنده موهبة معينة. من ضمن المواهب هي الذكاء البصري، والذكاء البصري هي يعني خاصة المخرجين اللي يتعاملون مع البصريات، المصورين، الفوتوغرافيين، زائد الفنانين التشكيليين. زين، والله سبحانه وتعالى رزقني اني فنان تشكيلي
0: ما شاء الله.
1: والله يعني دائما انا اذكر في لقاءاتي ان اول يعني شهاده اعتز فيها بروضه شهاده من روضه فيليتشا انه يحب يرسم. فتكلمين على ان الروضه يعني عمر 5 سنوات، ان بدت الموهوبه من 5 سنوات.
0: نعم.
1: طبعا تاصلت اكيد بالبدايه، تاصلت في المراحل التعليميه، ولكن الله سبحانه وتعالى رزقني هالرزقة هي فن البصري اللي هو الفن التشكيلي.
0: حلو. طيب يعني الفنان الحقيقي اليوم دكتور ما يرسم اللي يشوفه وبس، لكن يرسم اللي يحس فيه. احنا دائما يعني في لقاءاتنا ايضا تلاقي مثلا لما تصير عندنا مقابلات، مثال يعني الشاعر، فتلاقي الشاعر يقول لك والله انا ما اكتب الا بمود معين او اقعد بمكان معين، يلا يجيني الالهام وأقدر أكتب، يعني أبدع في كتابة الشعر. طيب أنت الرسامين الفنانين وين تلاقي نفسك؟
1: إحنا نفس شو اسمه، لازم عندك مود، لازم في شيء يحرك شجونك ومشاعرك عشان يطلع الإبداع اللي داخلك. يعني كثير من يعني المعارض ولا كثير من المسابقات الفنية وهذا ما قدرنا نشتغل لأن تعتبر نفسية. يعني على سبيل المثال يعني كان ايام دراسه زين في المعهد العالي في المسرحيه، كان الدكتور عادل مصري الله يرحمه شافني نفسيتي تعبانه ويدري اني مبدع، تمام، فخلاني انه ما داوم زين، ما يجي المحاضره قاعد شيء زين، لما يجي الالهام ويجي الابداع بدعت والحمد لله صرت الاول على الدفعه يعني
0: تبارك الله.
1: فهي الله سبحانه وتعالى يعني مو كيفي انا والله الحين ببدع، لا
0: اي
1: الإبداعي
0: وقت معين
1: بروحه هي بروحه.
0: حلو.
1: إيه نعم.
0: طيب دكتور نبيل أيضا يعني ما شاء الله نشوف يعني بحياتنا يعني أشخاص كثار تلاقي مثلا هو موهوب وعنده يعني هذه الطاقة بس مو مكتشف نفسه، فجأة تلاقي من يشخبط ولا يسوي شيء يكتشف إنه لا والله أنا فنان.
1: أي نعم.
0: أي.
1: هذه لأن ما حد استقل موهبته، ما حد اكتشفه. يعني الفنانين دائما أنا يعني انا ولدي اسمه حمد،
0: الله
1: يعني نادوني ابو حمد.
0: نعم.
1: ليش حطيت حمد؟ سميته على استاذي اللي اكتشفني بايام الابتدائي. بايام الابتدائي يعني مثل ما قلت لك انا بالروضه كنت ارسم. يعني احب الرسم بالابتدائي، شافني عندي موهبه فاكتشفني فاحتواني.

0: من المحاضرات يقول حق طالباتي يعني المدرسات يطلعون انتم دوركم مهم انكم تكتشفون هاي الطاقات من الصغر
1: فعلا.
0: زين كثير من الانسان للاسف يعني عنده موهبه وعنده ذكاء معين ما يكتشفه الا بعد فوات الاوان بعد ما تخصص تخصص ثاني بعيد عن مجاله. وهذا دائما احنا نحرص ان الانسان خليه يروح على ذاته على يعني شنو الميول الفنيه شنو ميوله شنو الذكاء اللي الله سبحانه وتعالى رزقه فيبدع راح يبدع
1: صح.
0: يعني انت تحبين الاذاعه فتبدعين في الالقاء تبدعين شيء يعني هني يسقط. فكثير من الناس عندهم هاي المواهب ولكن ما حد اكتشفهم وما حد صغل موهبتهم من كذي يكتشفها مبكر يعني بعدين متأخر يعني
1: متأخر. نعم يعني شيء بشيء يذكر صراحة. شكرا لكل معلم ومعلمة قاعدين يكتشفون مواهب الطلبة عندهم وقاعد يوجهونهم يعني التوجيه الصح.
0: نعم.
1: يعني هو المفروض أيضا تكون الأسرة لها دور الأم أو الأبو
0: الأسرة والمدرسة أمانة. بالسابق أيامنا كان
1: نعم.
0: في نشاط الصيفي
1: أي.
0: النشاط الصيفي بالعطلة من السلحزة الحين عطلنا في نشاط بالمدرسة فكثير من الفنانين الممثلين والمغنيين والرياضيين والزين والتشكيلين طلعوا ترى من النشاط المدرسي
1: صح.
0: لأن شنو هني تبدأ يعني وخر عن الدراسة الحين أنت روح إلى ميولك اللي تحبها. فيعني شوف مثلا طارق العلي طلع من المدرسة داود حسين طلع من المدرسة العقل طلع من المدرسة فهذا النشاط هني يكتشفون مواهبهم.
1: نعم.
0: للأسف هذا إن شاء الله يعني يرجع هذا النشاط يصير دور المدرسة دور اكتشاف المواهب من خلال النشاط المدرسي.
1: نعم أيضا دكتور نبيل يعني في وطننا الكويت ما كان الفن يعني بعيد عن الأحداث اللي مرت علينا أيام يعني الغزو ترك أثر عميق في نفوس الناس. انعكس هذا الأثر على أعمال الفنانين أيضا اللي عبروا بريشتهم من الألم والصمود والأمل والوفاء للوطن. كلمنا عن هذا الشيء لو كانت لك تجربة فيها.
0: أكيد عندنا تجارب كثيرة والله الحمد. شوف أنا أول يعني يوم بالغزو يعني مثل ما ذكر التغرير كان بالمقاومة بعيد عن التفجير والمقاومة كنت أرسم زين يعني يعني بخلوة بين بيني وبين نفسي زين أرسم معاناتي أرسم الإحساس اللي قاعد أحسه زين ذيك الفترة. بعد التحرير على طول رسوماتي صارت ديكور مسرحيات فري كويت عاصفة الصحراء مخروج طاح بكروش وأهمها سيف العرب. فهذه المسرحيات اللي وصلت كمسرح وصلت يعني وثقت الغزو في ذيك الفترة
1: صح
0: زين. وكذلك نفس الفترة يعني سويت سيارة الشهيد فهد الأحمد زين اللي السيارة اللي طالعة منها القبضة وهو عمل يعني بارز وطني الكل يعني لا تذكره فيه ولا يعني نتكلم عن ذي الحقبة. وكذلك المعارض التشكيلية تأسس هناك 25 يعني فريق 25 سووا معارض للتشكيلية كثير من اللوحات ترسمت ووثقت لحد الآن. وإحنا بالنقابة أمانة يعني كل سنة عندنا معرض يحاكي 2/8 عندنا معرض عن الغزو زين. والسنة إن شاء الله تونا حين أعلننا عن بدأ يعني استعداد حق هذا المعرض وزائد إنه يعني اللي شفناه واللي حسينا فيه خلال فترة تذكرين الحين أكثر من 30 سنة الغزو زين يعني 33 سنة 36 سنة. فالوضع إنه في هالجيل هاي ما يدري شنو إحساسنا ما شاف شنو الغزو ما حس بالغزو. فهني دورنا احنا كفنانين نوثق هذه المرحلة وندخل المشاعر يعني الفنان يعبر عن مشاعره من خلال اللي حدث له واللي اسمه. فسوينا خلال فترة معارض كثيرة في هذا الجانب يعني.
1: نعم دكتور نبيل أيضا يعني أنا مستمتعة الأمانة من خلال هذا الحوار لأن يخص الفن وأنا أحب الفن خاصة الرسم. الله يحييك. فأكيد يعني في مجموعة كبيرة من المستمعين أكيد أيضا يحبون الرسم. إحنا دائما نقول يعني الفن مو بس والله أنا أمسك ألوان أو ريشة أو شيء أقعد أرسم. الفنان غالبا يشوف أشياء يعني نظرته حق الأشياء مختلفة تماما عن الشخص العادي. فدائما الفنان او الرسام خلينا نقول يعني يشوف الناس او المكان يلاحظ تفاصيل صغيره تمر على غيره عادي بس هو ما تمر معه بسهوله كذي.
0: نعم لان احنا يعني اولا مو نرسم الظاهر زين، مو اللي نشوفه. طبعا الفنان في فرق بين الرسام
1: أي.
0: والفنان.
1: شنو الفرق؟
0: الفنان الرسام يرسم اللي مشاهدك نفس الكاميرا اللقطة نفسها يرسمها بتفاصيل او جسمه. اما الفنان لا، الابداع فيه الفكر
1: أي.
0: اللي يعطينا فكر، يعني يعطي لوحة فيها فكر، فيها مقصد، فيها معنى، فيها كيت وكيت. فدائما احنا نفرق. الرسام تلقى رسم رسمه حلو دقيق وكيت وكيت، ولكن سطحي، ما في احساس، ما في مشاعر مثل الفنان الحقيقي اللي يرسم التفاصيل الدقيقة اللي مو مرئية. يعني احنا دائما نقول احنا يعني الفن هو يسوي من لا شيء جمال، يعني خلق من القبيح جمالا. زين، يعني في كثير من الأعمال تلقينها بشعة ولكن فيها فكر، فيها نوع من يعني الرؤية الفنان وإحساسه، وسواء الحدث المعين حسب الحدث اللي حصل الفترة. يعني
1: نعم، يعني خلال الفترة أو خلينا نقول المرحلة الصعبة هذيك، هل شعرتم يوما أن اللوحة يمكن أن تكون شكلا من أشكال المقاومة؟
0: أكيد. إحنا طبعا هي يعني شوف، أنا ليش استعانوا فيني المقاومة؟
1: أي؟
0: استعانوا فيني كفنان تشكيلي، زين، إني أرسم أزور اللوحات العراقيين، السيارات العسكرية أحولها سيارات المدينة، أحولها سيارة عسكرية عراقية، زين. فهاي تحتاج إن موهبة فيها جسمه.
1: صح.
0: هذه يعني هذا جانب كاستعانة حقيقية. أما استعانة يعني روحانية، اللوحات هي يعني تثبت مرحلة وتأصل المشاعر لذيك الفترة.
1: أي.
0: زين، فكثير من اللوحات يعني تشوفينها تحسين فيها أكثر من إنه والله ينقال. يعني اللوحة هي تعبر عن خطاب أفضل من خطاب، أفضل من كلمة. فاللوحة التشكيلية ثبتت هذه المرحلة، زين، وثقتها في اللوحة في نفس الفترة.
1: أي.
0: في نفس اللحظة.
1: نعم.
0: فأكيد الفن هو يوثق الغزو، يوثق الغزو. وتلاحظين في الأعمال التشكيلية للرواد في مجال الفن التشكيلي وثقه، وزائد كذلك بالمسرح الأعمال المسرحية توثقت. فكثير من الأعمال خاصة حتى الغناء يعني هم وثقوا.
1: أي.
0: زين، فكل الأعمال الفنية هي أمانة يعني مرآة للحدث اللي صار ومشاعر الفنانين، سواء مغني ومسرحي ولا تشكيلي ولا مصمم.
1: نعم.
0: فأكيد نعم.
1: دكتور نبيل، يعني بعد الحروب والأزمات ماذا يبقى داخل الفنان؟ هل يقدر فعلا الإنسان أنه يرجع مثل ما كان بعد كل اللي شافه؟
0: والله صعبة يا. احنا وايد تأثرنا ليه الحين. شوفي كل ما أقول والله لا ننسى 2/8، كل سنة أسوي معرض 2/8، هذا شيء بالذاكرة، شيء بالجسم. يعني مشاعرنا وايد أثرت، خاصة اللي يعني جينا اللي عاشر ويعني شاف الحرب وشاف القتل وشاف الاغتصاب وشاف الدمار الكويت. هذه بيوم وليلة اللي صار بالكويت، مثل الحين مشاعرنا الحين. الحين اللي قاعدنا نحسه، القصف اللي قاعد يصير على دولة الكويت، نفس مشاعركم الحين، بس مشاعرنا هناك كان أقوى. كان هناك يعني دمار شامل.
1: صح.
0: قتل الهوية، قتل الرزق، الآبار، حرق الآبار. المشاهد اللي شفناها لابد تتأثر، نتأثر فيها ونستمر معانا. يعني هي مو يعني تستمر معانا لمدى الحياة، يعني لأن اللي شفناه مش شوية أمانة.
1: نعم نعم. طيب نطلع فاصل إن شاء الله نرجع نكمل مع ضيفنا الدكتور نبيل فلتشاوي.
2: الليوان الليوان، مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان

0: رجعنا نكمل معاكم مستمعينا وبرنامج بودكاست اليوان، وما زال حوارنا مستمر اكيد مع ضيفنا اللي منورنا دكتور نبيل فلتشاوي، رئيس نقابه الفنانين والاعلاميين ورئيس قسم التربيه الفنيه في كليه التربيه الاساسيه. نرجع لك مره ثانيه، حياك الله معنا دكتور نبيل.
1: الله يحييك.
0: انزين، احنا في نقطه خلينا نتطرق لها. تبارك الله، حضرتك رئيس قسم التربيه الفنيه.
1: اي نعم.
0: وقبل لا نبلش حلقتنا قلت لك انا احب الرسم، وقلت لي هم في ورشه.
1: نعم.
0: سولف لنا على الموضوع.
1: طبعا احنا نحرص بالنقابه، لان احنا يعني هدفنا ان يعني ننمي قدرات، وخاصه المواهب اللي ما قدروا يلتحقون في كليات تخصصيه في المجال هذا، فنفتح مجال لهم لتبني الطاقات وتبني المواهب. فقاعد نسوي ورش يعني مكثفه حق مفتوح للعامه، دعوه عامه للكل يعني.
0: حلو.
1: اللي بالكويت في من الرسم على المعادن، في رسم الزيتي، في الكريليك، في الشمعي، في الخزف، في يعني حتى عندنا شطر على الجبس. ففي
0: مطبعات قماش.
1: ها،
0: في القماش
1: قماش بلا زين. اي في كل شيء عندنا ما شاء الله دكاتره يعني مدرسات مشرفات موجهات متطوعات حق المجال هذا، وهي كلها يعني فري يعني حق احنا مثل ما هي يعني عطاء عندنا يعني منهم جزاهم الله خير، عطاء غير محدود انه يتبنون المواهب هذه ويسوي لهم ورش، ومفتوحه يعني مفتوحه كل الاعمار.
0: نعم.
1: فنتاجه ولله الحمد حققت نتاجه النقابه، صار لها الحين تقريبا نوصل 20 سنه الحين.
0: تبارك الله.
1: زين. فنتاجها يعني حققت هدفها من خلال ان تنميه المواهب وخلق جيل جديد في الحركه الفنيه التشكيليه وجميع التخصصات. احنا عندنا مهرجان سينمائي، عندنا مسرحي، عندنا فنون تشكيليه والقصص. احنا ما شاء الله يعني بالنقابه يعني التخصص عندنا 8 تخصصات: الموسيقى، المسرح، الغناء، القزم الموسيقى طبعا، والاعلام المرئي والمسموع، المذيعين، مقدمات. زين. عندنا يعني كبار مقدمي البرامج: السادة أمل عبد الله، ماجد الشطي، السادة يوسف مصطفى، كلهم اعضاء يعني في هذا المجال. كذلك كبار الفنانين التشكيليين وكبار الفنانين ومن أسسنا هو نقيبنا الله يرحمه أبو عدنان عبد الحسين عبد الرضا.
0: نعم.
1: فيعني خذنا على عاتقنا يعني كل أمور تطوعية نخدم فيها الكويت ونخدم فيها الفن والثقافة في دولة الكويت.
0: نعم نعم. أيضا يعني دكتور نبيل، الرسم مو مجرد هواية أو مهارة فنية، الرسم بالنسبة لكثير من الناس يعتبر متنفس حقيقي للمشاعر. أحيانا الإنسان يعجز يوصف اللي داخله بالكلام، فتلاقيه يعبر عن مشاعره من خلال لوحة. ما يحتاج يتكلم، بمجرد ما يرسم لوحة معينة
1: هي تعبر عن نفسه.
0: تعبر عن نفسه. فأكيد لك يعني أعمال كثيرة وفي لوحات يعني رسمتها، هل في لوحة معينة قريبة يعني لقلبك على قولتهم؟
1: نعم، أهم عمل يعني هو لأنه وطني ولأنه يعني رمز وطني، وكان في إحساس يعني في مشاعر. سيارة الشهيد فهد الأحمد.
0: نعم.
1: القبضة اللي سيارة طالع السيارة نفسها اللي استشهد فيها. وأنا قاعد أسويها لقيت الدم نفسه والرصاص موجود، ففيها مشاعر إنساني رهيب عجيب. يعني يحسدوني إن أكثر فنان يحسدوني إن شلون صارت لي هذه الفرصة إن أخذ السيارة وأسويها عمل تذكاري صار رمز وطني من نتكلم من 92 لحد الآن، تونا رممناه بعد وحطيناه. نعم. في منطقة فهد الأحمد. فهذا العمل أمانة يعني قريب لي، لأن بوقتها قاعد أفكر فيها ويعني لحظية ذيك الفترة.
0: أي.
1: بمشاعري بوطنيتي طلعت يعني منبع من أفكاري وأنا بعز الأزمة. فنتاجها يعني يكفي أول ما رويتهم يعني بأمريكا في أوريغون ستيت يونيفرسيتي قال هاي بروحها ماجستير، فقبلوني بسرعة، بس إنه يعني يا لنا طالب عنده نص تذكاري في دولة موجودة يعني.
0: ما شاء الله.
1: فأفتخر فيها وايد، زائد إنه من أهم أعمال اللي أحبها يعني مسرحية سيف العرب، ديكورها اللي لحد الآن يعني خاصة بثينة الحية فهي رمز من رموز المقاومة والغزو. فهذا العملين سواء المسرحي والتشكيلي زين، وكذا اكيد في كثير من الاعمال التشكيليه كرسم وهذا زي موجوده في كياني وموجوده. اهمها عندي يعني للاسف ما تنفذ وهو نصب الشهيد الكويت.
0: نعم.
1: هو اكبر نصب بيكون كان في تلك الفتره كمخطط وهذا زين، يتكلم عن كل الشهداء ويعني فيها التلاحم فيها الصمود فيها التكاتف الوحده الوطنيه فيها التكافل الاجتماعي اللي صار شو اسمه. فهي ترمز يعني افتخر في الفكره.
0: نعم.
1: لمس الاسف ما تنفذ لان قيمتها كبيره، نتكلم عن ذيك الفتره 30 مليون.
0: اي
1: فاهم شيء انه طالعه يعني الفكره من وجداني ومن ذاكرتي من احساسي من الجو اللي عشته ذيك الفتره. فهي عمل صادق ويعني مو مكلف من طالع من يعني المشاعر الحقيقية يعني.
0: نعم.
1: نعم
0: أكيد يعني لما تطلع هذه المشاعر الحقيقية فعلا إحساسها غير.
1: أكيد.
0: حتى لو حتصير غير كل شيء يتغير. أيضا يعني ساعات الفنان دكتور لما يمر في موقف مؤثر أو ذكرى صعبة لحظة كذي صايرة معاه، فنلاحظ أن حتى الفنان أو الرسام تتغير ألوانه.
1: نعم.
0: تتغير فكرته في رسم هذه اللوحة.
1: اي احنا تشوف كل انسان كل فنان له هوية معينة.
0: اي
1: له تكنيك معين له شخصية معينة تتحول حسب الظروف. يعني بالسابق انا كل ارسم بحر
0: كنت
1: فيلي تشوف وربيت بالبحر بالحصحص الرمل القواقع اللي بيع البحر، فكان عندي البحر هو شيء عظيم زين وجميل زين منظوره والانعكاسه والغروب وهذا زين.
0: أيه.
1: بس لما صارت طبعا اكيد يعني بدايه كانت تحولت بعدين الى القضيه الفلسطينيه ذيك الفتره، وصرت فتره كلها اتكلم عن القضيه الفلسطينيه وارسم عن القضيه الفلسطينيه.
0: نعم.
1: وهذا احنا اللي عاشرنا ذيك الفتره يوم صار الغزو تحولت اسلوبي كله.
0: أيه.
1: صار في التكسر في لو تشوفين القبضه الايد موجوده في كل اعمالي.
0: أي.
1: بسيارة الشهيد سيف العرب زين.
0: أي.
1: ففي في القوة في الصراع في التحدي في المقاومة في دائما عناصر. فأكثر عن أعمالي كلها فيها الإيد والتكسر وال يعني شو اسمه. فأكيد كل إنسان له يعني تكنيك معين له هوية معينة يعني ولا بصمة الكل نعرفها احنا كفنانين تشكيليين كل إنسان له بصمة معينة.
0: نعم أكيد. يعني دكتور ذكرت أثناء حوارك يعني كل اللي ذكرته خلاني أذكر شغلة إن شلون اليوم سبحان الله الإنسان لما يكتشف نفسه أنه والله هو موهوب وعنده هذه الموهبة شنو ما كانت يصير باختياره صح أنه هو يتجه حق الشيء اللي يلقى نفسه فيه. يعني شلون أنه خلاص هو مثلا فنان اكتشف نفسه أنه هو يحب الرسم. يعني مثل حضرتك أنت فنان تحب الرسم لكن أنت اخترت بإرادتك أن أنت تركز على نوع الأعمال اللي كذي
1: كهوية فنية.
0: أي كهوية فنية.
1: لا هي مو كذي ما تيجي هذا. أي. الإنسان العادي.
0: أي.
1: اللي يقلد.
0: أيوة.
1: ويختار تكنيك معين يختار شو اسمه
0: هاي عشوائي
1: يخرار له.
0: أي.
1: هي لا تنولد معاك الفنان الحقيقي تنولد معاك. يعني مثل ما قلت لك انا كنت ارسم البحر وهذا زين.
0: أي.
1: مره واحده صرت ثوري.
0: أي.
1: بلوحتي زين حتى يسمون يعني قصتي شو اسمه ريشه مقاتل زين. فصار اعمالي كلها ثوريه لان الحدث اللي صار لنا يعني وتاثرنا فيه زين.
0: نعم.
1: فمو مو كل من يجي باختياره يعني مو كل من يجي تكنيك معين مو كل واحد شو اسمه لا اولا لازم يكون عندك الموهبه نفسها. أي. يعني انا حاولت ان العب كره قدم ما قدرت.
0: أي.
1: ما عندي الذكاء الحركي. حاولت اني والله ادندن شو اسمه زين اتعلم على العود ما قدرت ما عندي الذكاء الايقاعي.
0: ما لقيت نفسك بالموسيقى
1: ما لقيت. أي. نفسي باي مجال من المجالات الا الفن.
0: أي.
1: زين خاصه يعني الذكاء البصري. ليش ابدعت في المسرح سويت اكثر من 100 مسرحيه لاني عندي اوريدي عندي الذكاء البصري واعتبرت اللوحه المسرحيه هي لوحه تشكيليه زين طولها ولوحه متحركه زين طولها 12 متر بارتفاع 9 امتار يعني.
0: اي ما شاء الله. ايش كثر هو مهم دكتور من وجهة نظرك ان الشخص يثقف نفسه ويعرف يعني انواع الذكاء اساس يصقل نفسه بالمكان الصح.
1: هو يلقى وين السعادة.
0: اي
1: يعني شوفي هي وين سعادتك زين، يعني اذا جربت والله انت قاعد ترسم حسيت بفرح، حسيت بوناسة، حسيت بسعادة، هني مربط الفرس، هني مكانك.
0: حلو.
1: زين والله حسيت نفسي بالرياضة، أنا سنين تخيلي كأس العالم قاعد يدور كأس العالم وأنا زين مو قاعد أشوف تلفزيون كل الربع مهتمين فيه أنا ما أهتم فيه، ما لي ميول، ما أحس بسعادة، مو اهتمامي زين. بل فن التشكيلي حط أنا شاشة التلفزيون شيء حطه والله واحد قاعد يرسم، أحس في إحساس في ساعات تلقى بالساعات
0: تشوف يشدك او تشدك هذا العمل.
1: إيه هذه كل ما وين دقيت لنفسك باي مجال في سعاده وهو
0: المكان الصح،
1: المكان الصح لك.
0: طبعا احنا مستمتعين من خلال هذا الحوار دكتور نبيل الفلتشاوي رئيس نقابه الفنانين والاعلاميين ورئيس قسم التربيه الفنيه في كليه التربيه الاساسيه. طبعا مستمعين احنا اليوم موضوعنا مع دكتورنا عن الفن، وراح نتكلم عن الفن اكثر واكثر، وراح نشوف شلون اليوم لابد ان الانسان يعني المفروض انه ما يبتعد عن الفن او الثقافه، وشنو اللي راح يخسره المجتمع حين ابتعاده عن الثقافه بشكل عام، وهل يمكن ايضا لهذا المجتمع ان يبقى حيا من الداخل. ولكن بعد شوي ان شاء الله بنكمل هذا الحوار بعد دخول الفتره الدينيه، بنتطرق معكم الى الكثير من المواضيع المتبقيه اللي راح نناقشها مع دكتور نبيل فلتشاوي رئيس نقابه الفنانين والاعلاميين.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغث الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان.

0: رجعنا نكمل معاكم مستمعين وبرنامج بودكاست الليوان. طبعا ما زال حوارنا مستمر مع الدكتور نبيل فلتشاوي، رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين ورئيس قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية. دكتور نرجع لك مرة ثانية، وقبل الفاصل ذكرنا أن إيش كثر هو مهم اليوم كأفراد، يعني تصير عندنا ثقافة حول الفن، وشنو يصير بالمجتمع إذا خسر هذا الشيء؟
1: طبعا الثقافة وايد مهمة، هي مرآة المجتمع. يعني ما نعرفت الحضارات إلا من خلال الفنون، الحضارة صحيح. الرومانية، الحضارة الإغريقية، الحضارة الفرعونية، كلها الآشورية، الإسبانية، كل الحضارات انعرفت، وحتى أصحاب يعني رجل الكهف، الرسومات في الكهوف، فالفنون موجودة من الخليقة. وتلاقوا طبعا أصلت لنا كفن، بداية الفن التشكيلي يعتبر من رجل الكهف، شلون يرسم بالكهف، شلون القطيع، شلون الحروب، شلون تمام. وزاد أن أصلتها من خلال الحضارات، وكذلك الحضارة الإسلامية من أكبر الحضارات، وأكبر يعني خاصة أنا تأصلت فيها سالفة موضوع الزخرفة الإسلامية والخط الإسلامي، وتعتبر من أكبر الحضارات التاريخ بالتاريخ كله يعني. نعم. ومن أجمل الحضارات.
0: نعم.
1: فالثقافة وايد مهمة للمجتمع وللدولة، زين، وخاصة الكويت. يعني الكويت يعني طيب الله ترى الشيخ عبد الله السالم حط رؤية أن الكويت تصير عاصمة الثقافة العربية، فأسس فيها مجلة العربي، أسس فيها المسارح، أسس فيها المعاهد الفنية، معهد العالي في المسرحية، المعهد العالي في الموسيقية، رابطة الأدباء، الجمعيات الفنية، جمعية النفع العام. فالكويت زاخرة في الثقافة والفنون.
0: نعم،
1: زين، وهي يعني البصمة صحيح. اللي انعرفنا فيها. وأمانة دائما أنا أقول الكويت مو بس العام كانت عاصمة الثقافة العربية والإعلامية، لا، الكويت دائما هي العاصمة الثقافة العربية، لأن تأصلت عدل، يعني تأصلت من خلال صرح تذكاري، صرح مع يعني ثقافية انبنت، وتأصلت الثقافة. يعني على سبيل المثال، يعني كنا احنا ندرس دكتوراه في بريطانيا مقابل يعني كل واحد خليجي قاعد يدرس بكريوس مقابلة 10 كويتيين قاعد يحضرون دكتوراه. فالثقافة موجودة في فينا، مؤصلة فينا، وخاصة الفن الكويت والفن الكويت ولادة بالفنون من خلال الدراما، من خلال إذا نتكلم عن الدراما والمسرح، عندنا المسرح تكلم عن 100 سنة على الحركة المسرحية بالكويت. صحيح. من أول عمل عبد الشيطان الرجيم، مخاطبة إصلاحية لعبد العزيز رشيد، سنة نتكلم عن 24 سنة.
0: نعم.
1: فعندنا تاريخ عريق بالمسرح، عندنا تاريخ عريق بالفن التشكيلي، عندنا أكثر من 70 سنة، أكثر من 60 سنة عندنا بالموسيقى. زين، نتكلمين عن مؤصلين الكويت، مؤصلة تأصيل، زين، لنا جذور فنية، فهي هي وهويتنا. مستحيل الكويت تنشق أو تنفصل عن ثقافتها وش اسمه، ولازم احنا كل الجيل هذا نأصل هذا المفهوم، ونأصل انه لابد ان نثقف ثقافة المجتمع في دور الثقافة ودور الفن في حياة الشعوب.
0: نعم نعم دكتور نبيل، ايضا يعني يعني ودنا تشرح لنا ايضا شنو هو المسرح والسينوغرافيا.
1: المسرح طبعا سينوغرافية المسرح هو كلمة غريقية، سينوغرافيا يعني يعني ستيج، مشهد الستيج.
0: حلو.
1: زين، ان السينوغرافيا هي الديكور المسرحي. نتكلم عن البروتوكابلات، نتكلم عن البانوهات، نتكلم عن الاضاءه والصوت والمجسمات، يتكلم عن الحاله النفسيه الموجوده، حاله الوضع، الفتره الزمنيه، حاله الاحساس، الحقبه الزمنيه اللي بالنهار والليل. فالسينوغرافيا يعني هي جمالية اللي تعطي فرجة للعمل المسرحي وتعطي جمالية. تخيلي انت اذا شيء مسرحية بس يعني اوادم قاعد يمثلون شيء بدون ديكور، بدون شيء، بدون هاي، زين، ما عندك احساس.
0: صح، ما في احساس،
1: ما في احساس، بس نعم. القاء قاعد يقول، بس دور السينوغرافي دور مهم، عنصر اساسي بالعمل المسرحي.
0: طيب في شيء يقدر يقوله المسرح للانسان ما قدرت الوسائل ان هي توصله يعني؟
1: لا المسرح هو أقوى وسيلة لنقل المعلومة. أي. المسرح لأنه لايف، يعني تتأثرين فيه أنت كمشاهدة، تأثرين فيه بنفسيتك، بإحساسك بالمشهد، بالدور الإلقاء، لأنه لايف مباشر. غير أنه والله قاعد تشوفين الدراما، ولا قاعد تشوفين بالإذاعة، ولا قاعد تشوف تسمعينه بالإذاعة. أي. هذا لا، مباشر وفي تواصل بينه وبين المشاهد، فنقل المعلومة تصير أقوى. وأصعب جهاز لنقل المعلومة هو المسرح.
0: حلو. طيب دكتور نبيل الفلشاوي، للأمانة أنا عن نفسي استمتعت من خلال هذا اللقاء، تعلمت منك الكثير، عرفت أشياء ما كنت أعرفها للأمانة، يعني أمور تخص الفن. ولكن رسالة أخيرة تحب توجهها لمن يسمعنا الآن من خلال البرنامج؟
1: طبعا لازم إحنا كدولة وكإنسان وكمجتمع الكويتي وكإنسان كويتي لازم نؤمن أن الفن ليس رفاهية.
0: نعم. زين،
1: بل لغة إنسان تحفظ ذاكرة الوطن.
0: نعم.
1: وتمنح الإنسان القدرة على الحلم حتى من في أصعب اللحظات. إحنا نتكلم عن اهتموا في الفن كدولة، والله الحمد ما قصرت دولة الكويت، بدأت فتحت المسارح والمعارض والمؤسسات. تخيلي أسسوا مجلس الوطني الثقافة والأداب، وهذا ما بتلقين بدول ثانية يعني. زين. نعم. لدعم الجسم، ففرصة أنت الله يعني الكويت الله يحفظها وفرت لك كل المهام هذه.
0: صح.
1: وفرت لك النقابات، وفرت لك الجمعيات، فأي واحد
0: اللي علينا يبادر،
1: اللي علينا يبادر واكتشف موهبتك من خلال شيء. وندعوكم للالتحاق في أي مؤسسة سواء النقابة أو الجمعيات، زين، لصقل مواهبكم، وهذه فرصة يعني.
0: إن شاء الله أكيد أنا أولهم، إن شاء الله راح أشارك معكم في الورشة اللي ذكرتي حضرتك، بما أني أحب الرسم، وأيضا يعني أضم صوتي لصوتك دكتور لكل اللي يسمعنا الآن اللي يحب أنه يشارك. حسابهم موجود في الانستغرام، تقدرون تدشون وتسجلون. شكرا لك دكتور نبيل فلتشاوي، رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين ورئيس قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية، لتلبيتك هذه الدعوة وحضورك اليوم في بودكاست الليوان.
1: وأنا شاكركم.

مر السنين. تقبلوا تحيات فريق العمل من إعداد سعد الزايد ومريم العوضي، ومن التقديم محدثتكم فاطمة الجاسم، من التنسيق والمتابعة سلطان الشمري، الهندسة الإذاعية حمد الجناعي، تنفيذ على الهواء كويت السعيد. ويأتيكم هذا البرنامج من إخراج عبد العزيز البكر. مع السلامة.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا من كويتنا الحبيبة، من أرض الخير والمحبة، من الوطن الذي كلما ذكرناه امتلأت القلوب اعتزازا. ستبقين يا كويت رمزا للأمان والاستقرار، وموطنا للوفاء والأصالة.

ومصدرا للفخر لكل من ينتمي إليه. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
1: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: وهذه أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنسي.
1: ساعد البوص من التنفيذ على الهواء.
0: مستمعينا الكرام، ننطلق وإياكم مع فقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. قام سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، وذلك برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي.
1: وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، موجها الجهات المعنية بتسخير كافة الإمكانات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.
0: وأعرب سموه عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ونبقى في الشأن المحلي، حيث قام وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الخميس بجولة تفقدية شملت عددا من المدارس ولجان امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر للاطلاع ميدانيا والتأكد من انتظام عملية الامتحان وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.
0: وأكد الوزير الطبطبائي في بيان صحفي صادر عن الوزارة أهمية مواصلة الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات وتوفير البيئة التربوية الملائمة التي تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم بيسر وطمأنينة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس لضمان نجاح عملية الامتحانات.
1: ووجه بضرورة متابعة جميع الملاحظات الميدانية بشكل فوري والتعامل معها بما يسهم في تعزيز جودة الأداء وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم داخل اللجان، مؤكدا حرص الوزارة على توفير مختلف الإمكانات اللازمة لخدمة أبنائها الطلبة وتهيئة الظروف المناسبة لهم خلال فترة الامتحانات.
0: واطلع الطبطبائي خلال الجولة على آلية تنظيم اللجان والإجراءات المتبعة داخل قاعات الامتحانات، كما استمع إلى شرح من الإدارات المدرسية ورؤساء اللجان حول سير العمل ومدى جاهزية الفرق الإدارية والتعليمية لتأدية مهامها بكفاءة بما يضمن انسيابية الامتحانات وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ونكمل معكم جولة أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفلي اليوم الخميس أكدت أهمية تعزيز الحوار السياسي وبناء الثقة بين الدول باعتبارهما ركيزة أساسية لدعم التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
0: جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA ضمن الاجتماع الثاني لحوار ترمذ حول الترابط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا عبر الاتصال المرئي.
1: وشددت الوزيرة الدكتورة الفلي لوكالة الأنباء الكويتية كونا على ضرورة التكامل الإقليمي وتطوير الشراكات في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
0: وقالت إن الكويت تولي اهتماما خاصا بالاستثمار في البيئة التحتية الذكية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتطوير سلاسل الإمداد ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
1: وأضافت أن الاستدامة تمثل نهجا متكاملا يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز رفاه الإنسان.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
3: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: أحبتنا نحن معكم في هذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج مساء الخير يا كويت، الذي نحاول من خلاله أن نغطي كثيرا من المواضيع. هناك حراك علمي لافت تشهده الساحة البيئية في الكويت مع تسجيل طفرات مميزة في رصد بعض أنواع الطيور النادرة والعابرة، إلى جانب تغيرات معتادة وغير معتادة في سلوكها وأماكن وجودها. فخلال الفترة الأخيرة مستمعين الكرام، وثق المختصون مشاهدات مهمة لأنواع كانت نادرة في ظهورها، فيما نجحت أنواع أخرى في الاستقرار والتفريخ داخل البيئة الكويتية لأول مرة. هذه المؤشرات مهمة. تسألوني لماذا مهمة يا عبد الله؟ لأنها تعكس أهمية الكويت كمحطة رئيسية وآمنة لهذه الطيور المهاجرة، وتسلط الضوء على التحولات البيئية التي تستحق المتابعة والدراسة، وتستحق أيضا أن نتحدث عنها في حلقتنا في برنامج مساء الخير، لنتحدث عن هذه المشاهدات وما تحمله من دلالات علمية وبيئية. لذلك يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم، وهو عضو فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة، السيد محمد علي لحظينا. حياك الله.
1: الله يحييك، هلا مرحبا.
0: استاذ محمد، صورت هذه الطيور بنفسك، الطيور النادرة والعابرة؟
1: اي صحيح، نعم نفسي انا صورتها وانا اللي رصدتها.
0: ما شاء الله، يعني شيء كبير من الجمال. سوف نتحدث عن هذه التجربة، ولكن دعني في البداية أرحب بك وأسألك السؤال الذي ربما تطرقت له في بداية هذا الحديث، وهو أهمية مشاهدة الطيور التي تعبر عبر البيئة الكويتية، ويعني ما هي الدلالات التي يحملها هذا العبور؟ تفضل.
1: الله يعطيك العافية. بخصوص دلالات مالت الطيور هذه، الكويت خط عبور مهم للعالم كله، يعني احنا تقريبا على عنق الزجاجة. الطيور تحاشت عبر البحر، فتعبر من طريق الكويت، يعني تمشي تجينا من روسيا ومن الشمال، تجي لحد الكويت، بعدها تنتشر متوجهة لأفريقيا.
0: نعم.
1: أما بخصوص الطيور اللي جتنا هذه، فكانت مو بيئتها الكويت، لكن دخولها بيئة الكويت دليل أن الكويت اجذبتها. أما للتغير المناخي اللي صار، أو لوجود غذاء متوفر لها.
0: نعم.
1: فما كانت موجودة في السابق، الحين صارت موجودة، هذا دليل على صحة البيئة الكويتية.
0: الحمد لله. نعم، يعني عوامل الجذب في الكويت كثيرة للسياح حول العالم ولأهالينا في دول الخليج، ولكن ما هي عوامل الجذب لهذه الطيور سيد محمد؟ يعني تحدثت عن الغذاء، ما هو غذاؤها؟ ما هي عوامل الجذب التي أتت بهذه الطيور التي كانت ما تعبر أصلا في الكويت وأصبحت اليوم تي وتفرخ بعد، مثل ما ذكرت في بداية الحديث؟
1: احنا عندنا ثلاث طيور مختلفة اللي جتنا، وكلها تختلف يختلف غذائها من نوع للثاني. عندك جلم الماي، طير بحري، فبداية كنا نشوفه على جنوب الكويت بالبحر.
0: نعم.
1: حاليا بداية يدخل داخل جون الكويت، كنا نشوف منه اعداد حلوة، اللي هو السنة اللي طافت والسنة هذه، ولا قبل كان له تسجيلين، يمكن الاول 2014 والثاني 2021. اما حاليا لا، قمنا نشوف 24 طير، 20 طير، 26، قمنا نشوف اعداد، فمعناته أنه لقى البيئة المناسبة له، مع العلم أن الطير هذا أساسا يهاجر من أستراليا إلى ألاسكا، يعني على المحيط الهادي.
0: من أستراليا إلى وين عفوا؟
1: ألاسكا.
0: ألاسكا في أمريكا يعني؟ نعم، عند كندا. نعم.
1: إيه، فلفت علينا بالخليج، يعتبر شيء نادر أصلا عالميا يعني.
0: نعم.
1: حنا سجلنا أول مرة 2014، بعد 2021، بعدين شفناه العام كان حبة حبة، العام لا شفنا 20
0: أسرار يعني.
1: السنة شفنا 24. إيه، لا معناته أنه بدينا ندخل مجاله. اما بخصوص الطير الثاني اللي هو التمير، التمير يعتمد على الرحيق، يعني تقريبا نسبه كبيره من غذاء الرحيق، فهو لما يقعد عندنا فتره الشتاء كلها، معناته ان الحدائق انتشرت عندنا والرقعة الخضراء زادت عندنا.
0: ولله الحمد. وكيف تعلمون بأن هذه هي فترة عبور هذه الطيور، خصوصا وأنها كما ذكرت كانت يعني الكويت ليست من محطاتها التي تمر من خلالها؟ شلون عرفت وانت كفريق رصد ومتابعة، يعني ما هي الأساسيات التي جعلتكم تعرفون بأنهم بأن هذه الطيور ستأتي في هذا الوقت.
1: هي المراقبة والخبرة. احنا نطلع طول السنين، طول الوقت كنا قاعد نطلع، يعني بالصيف نركز على المنطقة البحرية
0: نعم
1: ونفتر على المزارع. تقريبا طلعات ميدانية غالبا تكون على طول السنة،
0: نعم
1: فلما نلاحظ طير نسجل ملاحظة السنة اللي وراها السنة اللي وراها، يبين ويانا تركز الطير بأي وقت من السنة.
0: نعم و
1: فاحنا شفناه أول 2014 كان بشهر خمسة،
0: نعم
1: شفناه 2021 شهر خمسة، شفناه العام شهر خمسة، السنة هذه شهر خمسة، معناته الطير هذا وقت جيته، يقعد من شهر خمسة إلى ستة تقريبا.
0: نعم وحينما نرصد هذه الطيور، ما هي البيئة التي نرصدها فيها؟ وين حضرتكم تكونون موجودين لتشوفونها؟
1: احنا نطلع بكل مكان تقريبا، يعني قاعد نطلع بالحدائق، نطلع بالمزارع، نطلع بالبر، فعندنا جولات ميدانية دائمة تصير. يعني عندنا مثلا أغلب شيء نروح حماية الجهرة تقريبا
0: نعم
1: ومزارع الوفرة، وعندك الساحل كله اللي هو من النويصيب لنوصل بنيدر، نتمشى وقت عبور الطيور هذه، فنسجل أي طير نادر يعبر، أي طير جديد نشوفه، فكل الطيور عندنا عارفين تقريبا وقت دخولها وقت خروجها من كثرة التسجيل. يعني أنا قبلي ناس واجد،
0: نعم
1: يعني من 20 30 سنة في ناس قاعد تسجل.
0: نعم هذه رحلة يعني مثل ما أقول وان واي، تروح من أستراليا للجهة الأخرى من الكرة الأرضية لألاسكا ولا تعود مرة أخرى.
1: لا لا، هي تروح تفرخ في صوب ألاسكا وترجع تقعد ما تقول بالصيف اللي هو في استراليا.
0: نعم
1: فالفترة هذه اللي احنا فيها المفروض انها تروح يعني
0: نعم
1: صوب ألاسكا،
0: نعم
1: لكن الظاهر انها بدأت تغير مجالها او انها تمر الكويت تاخذ لها
0: عجبتها
1: شهر
0: الديرة،
1: شهرين.
0: عجبتها الكويت.
1: ايه ايه
0: نعم هي الحين ألاسكا برد.

0: واستراليا حتى صيفها يختلف عن صيف بقية الكرة الأرضية. هي شنو هالطيور؟ شو تحب؟ تحب الصيف ولا تحب البراد؟
1: الطيور هذه ما دام احنا نشوفها عندنا في شهر 5
0: واضح
1: معناته انها
0: تحب الصيف.
1: تحب الصيف.
0: ايه، نحن نتمنى دائما أن تزخر بيئتنا الكويتية بهذه الأعداد من الطيور التي تحمل دلالات بأنها بيئة صحية، بيئة غنية، بيئة جاذبة لهذه التنوعات البيولوجية. ما هي أبرز السلوكيات سيد محمد التي لاحظتوها في تصرفات هذه الطيور؟
1: احنا لاحظنا وقاعد احنا اساسا لما نراقب الطيور نعرف عيشتها ونعرف متى وقت عبورها وشنو تاكل والامور هذه. عندك مثلا الطير الثالث اللي تكلمنا عنه اللي هو الشوال السوداء. الشوال السوداء موجوده مزارع القصيم مثلا،
0: نعم،
1: موجوده في جنوب السعوديه.
0: شلون شكلهم هذول استاذ محمد؟
1: الشوال السوداء تعرف الشوال العاديه
0: اي،
1: نفسها بس لونها اسود
0: لونها
1: وذيلها
0: اسود.
1: اطول
0: اي اي
1: وذيلها طويل حيل، يعني
0: اي
1: عرفت
0: اي اي
1: يعني قريبه حق طير الشحرور اذا مر عليك، لكن على
0: اي
1: طول حجم
0: كتاكيت صغار.
1: يعني تقدر تقول
0: نعم
1: اكبر من زرزور شيء كذي.
0: نعم
1: فيفرخون كانوا في الجهه هذيك. السنه هذه شفنا زوجين، السنه اللي طافت شفنا زوجين فرخوا، فمع السنه هذه قاعد عندنا تقريبا 4 ازواج، مع العلم ان اول تسجيل تقريبا كان 2006 حبه، ترى
0: نعم
1: وراها بسنتين حبه. الطيور هذه تتجول تشوف عيشتها،
0: نعم
1: لكن لما تستقر عندنا معناتها انها لقت امان، لقت بيئه مناسبه حق تغذيتها وانتاج الفروخ. انت عارف ان الطير اذا ما ارتاح في المكان ما راح يفرخ.
0: صحيح صحيح. سيد محمد، نحن نعلم، يعني تحدثنا عن العوامل الجذب وبأن هناك اختلاف في تصرفات هذه الطيور من خلال بقائها في الكويت. سأسألك، لا أعلم إذا كنت تملك الإجابة حقيقة، ولكن لا يعني لا يمنع من السؤال، هل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري لها علاقة بمثل هذه المشاهد التي أصبحنا نراها في تصرفات هذه الطيور
1: في
0: برأيك؟
1: تصرفات حنا لاحظناها، يعني مثلا في بعض انواع الطيور تاخر وقت انتاجها. ان شفت السنه هذه البراد امتد ويانا شوي،
0: نعم
1: شفنا طيور ثانيه ما كنا نشوفها. يعني كان في طير شفناه السنه اللي طافت خط عبوره يعتبر تقريبا من تركيا لايران، يعني فوق، عرفت؟
0: نعم
1: السنه اللي طافت شفناه نزل شوي،
0: نعم
1: ما ندري اللي يمكن بيئتهم صار فيها مشكله او صار عندهم حر اكثر. يعني حتى في العبور احيانا يتاخرون، ان العبور يعتمد على الطقس نفسه
0: نعم
1: والإنتاج كذلك يعتمد على الطقس. في متغيرات صايرة حاليا، قام يتأخر وقت الإنتاج،
0: نعم
1: الطيور قامت تطول أكثر،
0: نعم
1: قامت تجينا الطيور اللي قلت لك اللي هو التمير قمنا نشوفه بأعداد
0: نعم
1: عايش على الرحيق، على الرحيق عندنا، مع
0: نعم
1: أنه ترى جهته ترى موجود في عمان الإمارات وبالهند وفوق،
0: نعم
1: قمنا نرصده عندنا، فأكيد لها دور يعني.
0: نعم نسأل الله السلامة. سيد محمد، اليوم أنتم كفرق مختصة تتابع وتراقب وتسجل ويعني تكتب ملاحظاتها، واضح بأن يعني الموضوع فيه تخصص كبير. بالنسبة للجمهور مثلي واللي قاعدين يسمعوني حاليا ويسمعونك، إذا أرادوا أن يشاهدوا هذه الطيور النادرة، وين تنصحهم يروحون؟
1: يعني عندك مثلا طيور البحرية، يعني عندك احنا محمية الجهر نروح، شاطئ صليبخات نروح، صوب ابو الحصان نروح، في انواع الطيور هذه البحرية غالبا،
0: نعم
1: لكن ابو الحصان اكثر شيء شو اسمه قصدي صليبخات اكثر شيء
0: نعم
1: ومحمية الجهر
0: والحصاني أظن يعني شوية الحركة فيها
1: محدودة.
0: أو ثقيلة الحركة فيها، يعني في تجمع كبير من السكان هناك، لا أعتقد بأنها يعني ستشاهد بأعداد كبيرة. لا أعلم، صلح لي المعلومة إذا أنا غلطان.
1: لا صحيح، لكن في
0: نعم
1: بعض الانواع تكون اساسا موجوده في الجزر،
0: نعم
1: فاحنا بدل نروح الجزيره احيانا ما نقدر كل يوم كل اسبوع نروح جزيره، احنا نروح الجزر تقريبا مره او مرتين في السنه
0: نعم
1: اللي وقت انتاج الطيور. لكن في بعض الانواع تجي على اماكن، نفس عندك جمعيه ابو الحصاني مثلا قدامها حديقه صغيره،
0: نعم
1: نقعد نشوف الانواع هذه
0: في حزة
1: نشوف اذا
0: معينة
1: تقدر
0: تقعدون عشان تشوفون الأنواع؟
1: على المد تقريبا على اساس انها تكون قريبه شوي.
0: نعم، بس في حزة معينة من اليوم قصدي.
1: الصبح بداية الفجر قبل زحمة الناس،
0: نعم
1: عارف المكان يكون مزدحم غالبا.
0: نعم صحيح، وهذا الازدحام يؤثر على بقائها، يعني تطير الطيور في حال كان هناك ازدحام ولا تبقى عادي معك؟
1: لا لكن هي أساسا تكون لما يكون في شوية جزر بداية المد تكون نشوفها على الصخر قدام،
0: نعم
1: لكن لما يصير مد ويصير على السيف نفسه في ناس طبعا تشوفها مكان ثاني.
0: نعم اليوم ربما حتى يتساءل بعض المستمعين، لماذا تقومون بتسجيل هذه الملاحظات؟ هل هناك قاعدة بيانات معينة تقومون ببنائها حاليا؟ هل هناك

0: بحوث معينة تقومون بإعدادها حاليا سيد محمد؟
1: صحيح، يعني الحين مثلا لولا البحوث اللي احنا قاعد نسويها والشباب اللي قاعد يسوونها ما درينا ان في طيور جديده انضمت للكويت.
0: نعم
1: يعني انت الحين لما تحسب سنه 94 مثلا كان الرصد موجود تقريبا، انت ماني غلطان، 280 نوع.
0: نعم
1: حاليا السنه اللي طافت وصلنا 424 نوع،
0: ما شاء الله ضعف. نعم
1: اي دبل. هذا كثره الراصدين قاموا يطلعون، بعض الطيور قامت تجينا ما كانت مستقره عندنا اصلا. احنا عندنا برامج نعتمد عليها نسجل انواع الطيور واعدادها، كثر ما كل ما طلعنا نسجل، وكل كثر الرصدين لما يسجلون تصير قاعده بيانات،
0: نعم
1: وحنا كجمعيه يعني نحفظ السجلات هذه عندنا،
0: نعم
1: وفيه ناس قاعد تسجل، والبرامج اللي نستخدمها عالميه اصلا.
0: نعم
1: يعني انا اقدر بالكويت اطالع اللي بالنمسا مثلا شنو رصد وين رصد.
0: نعم أكيد. وهل تقومون ب يعني بعد حصولكم على كل هذه المعلومات، هل هناك توقعات معينة تقومون بالتنبؤ بها، خصوصا مع حركة الطيور واستقرارها؟ هل هناك يعني استشراق للمستقبل؟
1: والله احنا غالبا لما نشوف طير وقت معين يكون نادر، نفس السنه اللي وراها انتحر الطير بنفس الاوقات هذه نفس الاماكن هذه، نشوف انتشار الطيور وين بدات توصل. عندك مثلا
0: هذا
1: في
0: المدى القصير سيد محمد، أتكلم عن المدى الطويل، في توقعات بالنسبة لي يعني حالة الأجواء، حالة التغيرات الفسيولوجية والسلوكية لهذه الطيور؟
1: احنا لاحظنا انواع قامت تفرخ عندنا،
0: نعم
1: فيمكن البيئة بدأت شوي تتعدل من ناحية تفريخ أنواع الطيور. يعني يمكن 4 أنواع اللي أذكرها ما كانت تفرخ سابقا،
0: نعم
1: الحين لا بلشت تفرخ عندنا. الهدهد سجلوا الشباب إنه يفرخ عندنا، صار 2 أو 3. صياد السمك يمكن 2، الأبقع وأبيض الصدر قام يفرخ عندنا. الشولة السوداء اللي قلت لك عنها بدأت تفرخ عندنا.
0: نعم
1: احنا متأملين بالسنوات القادمة إن شاء الله التمير يفرخ عندنا. فإذا الطيور قاعد تفرخ عندنا معناته أن البيئة بدأت تتحسن عندنا، قامت تصير جاذبة للطيور
0: الحمد
1: هذه
0: لله
1: نفسها.
0: الحمد لله، تستصلح وتصبح مكانا وملاذا آمنا لهذه الطيور. سيد محمد، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن كل هذه المواضيع من دون ما نتطرق لأهمية الحفاظ على البيئة، وأنتم خير من يتحدث عن هذا الموضوع. ما الذي تخبر الجمهور به بخصوص المحافظة على البيئة؟
1: المحافظة على البيئة أساسا هي ترجع لنا حنا، تنفعنا حنا. يعني الحين لما تحافظ على البيئة النباتات تصير سليمة، الأجواء تصير سليمة، الطيور تصير متنوعة أكثر، فهذا كله يرجع علينا حنا. يعني حنا ما يصير نخرب بيئتنا اللي حنا أساسا عايشين فيها، فكل شيء راح يكون مردود علينا. فمحافظة على البيئة شيء مهم جدا مو بسيط.
0: نعم، واليوم القوانين موجودة ورادعة إن شاء الله لكل من تسول له نفسه بأن يمس استقرار هذه البيئة، ولكن لابد بأنكم شاهدتم بعض السلوكيات الخاطئة. ما هي أبرز هذه السلوكيات أستاذ محمد التي رصدتموها؟
1: السلوكيات الخاطئة اللي قمنا نشوفها اللي هو بعض الكشاتة أو بعض اللي يروحون حق البحر، اللي عرفت اللي يشوون يحطون يخلون أكلهم ويمشون،
0: لا حول الله،
1: هذا يأثر يعني أساسا منظر غير حضاري بالمرة،
0: صحيح
1: شيء يخلي الواحد يعوره قلبه على المنظر اللي قاعد يشوفه،
0: صحيح،
1: خاصة لما تكون ديرتك.
0: إني بالأمس صدقت والله. نحن نشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد على كل المعلومات القيمة التي زودتنا بها في هذا اللقاء. الحقيقة يعني أنا شخص لا أهوى الطيور بكثرة، ولكن دعني أقول بأنك أشعلت فيني بعض الحماسة تجاه هذا الموضوع، ونتمنى أن يصل هذا الحماس أيضا إلى المستمعين الكرام. أشكرك مرة أخرى سيد محمد وعلي لحظينا، عضو فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة، حياك الله، نتمنى لك يوما ومساء سعيدا.
1: الله يحييك، مرحبا.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، العطلة الصيفية ليست مجرد فترة للراحة والاسترخاء، بل هي فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات واستثمار الوقت فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة. ومع بقاء الكثيرين داخل الكويت خلال هذا الصيف، يبرز التساؤل حول أفضل السبل لقضاء الإجازة بشكل ممتع ومفيد بعيدا عن الروتين والفراغ. فكيف يمكن للأبناء والشباب استثمار هذا الوقت بما ينمي من مهاراتهم ويعزز من صحتهم النفسية والاجتماعية؟ وما هو دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو أنشطة إيجابية تصنع لهم صيفاً مختلفاً ومثمراً؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور خالد أحمد، مستشار تربوي وأسري. أهلاً وسهلاً فيك دكتور خالد.
2: يا هلا استاذ اسراء، نمسي عليك وعلى المستمعين الكرام.
1: حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت، واليوم اكيد نسلط الضوء على موضوع جدا مهم، خصوصا نحن مقبلين على عطله صيفيه، يعني ايام طويله واجازه طويله، فبالتالي كيف من منظورك في علم النفس التربوي دكتور، ما اهميه العطله الصيفيه في حياه الابناء والشباب؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا كما ينبغي لجلاله وعظم سلطانه. طبعا ما شك فيه أن العطلة الصيفية يعني هي ليست مجرد عطلة للفراغ وراحة، لكن هي في الحقيقة هي من ناحية نفسية هي محطة استراتيجية، أنا بنظر الشخص هي ضرورية حق حياة الأبناء والشباب.
1: نعم.
2: لكن خلينا ناخذها من منظور، قبل ما ناخذها من منظور نفسي، ناخذها من منظور إسلامي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الانشراح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. إذن الله سبحانه وتعالى يأمرنا إذا إحنا صار عندنا فراغ إن نشغل هذا الفراغ. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حبيبنا المصطفى شنو قال؟ قال أيضا يحث الشباب على اغتنام وقت الفراغ في الحديث المشهور، يقول اغتنم خمسا قبل خمس، اللي هي شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقر، وفراغك قبل شغلك. لذلك اليوم احنا يعني نقول بأن هذه العطلة الصيفية الحقيقة اختصرا تمثل فرصة ذهبية لتجديد النشاط العقلي والبدني والنفسي. أنا فصلت شغل بالنسبة للعقلي، ان احنا ما ننسى الجانب الثقافي والتعليمي، يعني مو بس ان احنا والله خلصنا من المدرسة خلاص، لا، يعني هناك في مجال للمطالعة والقراءة وللدورات ولتعلم أشياء جديدة. وبالنسبة للجانب البدني أيضا يعني ممكن الإنسان يعني يمارس الرياضة وكذا. لذلك يعني أنا أقول بأن أهميتها تتجسد في أربع جوانب مهمة يعني بالعطلة الصيفية. أول شيء الجانب الأول اللي هو مهم جدا، اللي هي الراحة النفسية. أنا باختصار أختصر لك الراحة النفسية، هي عبارة إعادة شحن يعني بعد الامتحانات والقلق والتوتر، الآن محتاجين أنهم يرتاحون. الجانب الثاني اكتشاف المواهب والمهارات والالتحاق بالأندية الصيفية. كل واحد عنده مهارة يحبها يسويها، إن كان يحب كرة القدم، يحب الطبخ، يحب أي هواية يقدر هو يحبها يلتحق فيها ويحاول ينميها. الجانب الثالث يعني أنا أعتقد أهميتها في أن إحنا نحمل أولادنا كيفية تحمل المسؤولية وتعزيز الاستقلالية، يعني الانخراط العمل سوق العمل، مثلا يعملون تدريب ميداني، العمل التطوعي. والجانب الرابع اللي هو آخر جانب اللي هو تعزيز الروابط الأسرية.
1: نعم دكتور خالد، بودي أن أتحدث عن جانب جدا مهم وإحنا الكبار نعاني منه، وهو موضوع التليفون والسوشيال ميديا والبرامج. يمكن أنت عارف أنها تأخذ وقت كثير من الشخص وهو جالس في مكانه دون أن ينجز أي شيء، إحنا نعاني من هذا الشيء. فبالتالي أيضا نجد مشكلة أن يكون عندنا مطالعة أو قراءة بسبب هذه البرامج. كيف نتخلص من هذه المشكلة دكتور خالد؟
2: نعم، اولا هذه البرامج اللي انت تقولي لها الحقيقه يعني من ابرز الاثار النفسيه الحقيقه اثرين، في لها اثار نفسيه واثار سلوكيه. خلينا نتكلم على الاثار النفسيه. الاثار النفسيه طبعا لها عواقب نفسيه وسلوكيه، ابرزها الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم، لانه هو خلاص يعني مدمن على هذه الاجهزه. وانا اعرف شخصيا حقيقه صديق يعني عنده ولد الله يشافيه، ما زال الان هو في المستشفى بسبب الأجهزة الحقيقة الآن هو يعني معاق، شبه معاق ذهنيا يعني.
1: نعم نعم.
2: أيضا يعني من آثارها الحقيقة
1: توضح لنا بس دكتور خالد، هو كيف يعني صار معاق ذهنيا بسبب البرامج؟ كم عمره؟
2: سبب الولد الآن يعني الولد كان عمره يمكن تقريبا 9 سنوات، الآن يمكن عمره يعني يمكن 17-18 سنة.
1: نعم.
2: وسبب إنه هو على طول ماسك الأيباد وطالع برامج هذه ليل نهار، وبالتالي صار عنده المشكلة، صار عنده مشكلة بالدماغ في العقل يعني، واضطروا يودونا إلى الولايات المتحدة، والله يشافيه يا ربي يعني من برنامجكم هذا ندعي له.
1: آمين يا رب، الله يشافيه ويعافيه يا رب.
2: يعني نصيحة من برنامجكم هذا الجميل اللي دائما يقدم فوائد ونصائح للناس، إنه يا جماعة يعني خير الأمور الوسط، يعني إحنا على قولتهم نمسك العصا من الوسط، يعني بالنسبة لأولادنا ما نخليهم 24 ساعة مدمنين على هذه الأجهزة، لأن الحقيقة مثل ما قلت لك لها آثار نفسية وآثار سلوكية. آثار سلوكية شوفي، أول شيء يصير ما عنده انتباه، يعني خلي بالك وانت ماشية بالشارع إذا ولدك واقف ترى ممكن يعبر وممكن يتعرض لحادث، لأنه هو مو مركز، ما عنده تركيز.
1: نعم نعم.
2: هذه أولادنا قاعد نشوفه إنه ما قاعد يركز، يبى جيب لي كذا كذا يروح ما أدري وين يروح، ما عنده تركيز، ضعف المهارات الاجتماعية، تلاقينا صار عنده تغير في الطباع، صار في عنده معدلات العنف بسبب تدريج الأستاذ إسراء، بسبب مشاهدتهم للألعاب الإلكترونية والحرب والطق ومطاقق، وعرفتي شلون، وهذه كلها الحقيقة تعمل مشاكل يعني تزيد من الحقيقة من التوتر بسبب الاستهلاك المفرط.
1: نعم دكتور خالد، يمكن بما ان احنا تحكينا عن هذا الموضوع ودي اسهب فيه شوي اكثر، يعني يمكن انا لاحظت شغله بعد بسبب استخدام السوشيال ميديا وهذه البرامج لاشخاص كبار، يعني بعد فتره لقيتهم مثلا على سبيل المثال لما اتحاور معهم او اسولف معهم دكتور خالد ينتقلون من موضوع الى موضوع ما لهم صله ببعض، هل هذا من اثار البرامج؟
2: نعم، هذا اللي تونا قاعد نتكلم عليه اللي هو طال عمرك ضعف الانتباه والتركيز. وايضا ودي اضيف شغله نقطه الله يذكرك بالشهاده ايضا
1: يعني يا رب،
2: اللي ان احنا يجب ان نحن يعني نحاول نحمي اولادنا من موضوع التطرف، من موضوع الناس اللي هم يحاولون ياثرون على اولادنا عن طريق التلفون، عن طريق العاب معينه، ترى انت اذا ما سويت كذي ترى ابوك راح يموت، ترى كذا كذا، وبالتالي لازم تروح انت تقتل ابوك، راح تسوي كذا، راح مثل الجرائم اللي قاعده تصير هذه، عرفتي شلون.
1: نعم.
2: يبدون يتاثرون في بعض الاشخاص ويشتركون بهالألعاب هذه ويدفعون اشتراكات وهذا، وبالتالي الحقيقة أنا يعني من برنامجكم أقول أولياء الأمور إنهم يشددون الرقابة على الأولاد، بحيث إنه يعني لا يعني يخلونهم عرضة وطعم لهؤلاء الناس أصحاب النفوس الضعيفة بأنهم يستغلونهم إلى أمور الحقيقة ممكن تؤدي نتائج سيئة أو سلبية.
1: نعم دكتور خالد، بما أنك أنت مستشار تربوي وأسري، يعني بودنا نعرف من حضرتك شلون نقدر نخلي عيالنا يعني أو نساعدهم إن يعني هذا الإدمان نعالجه شلون؟
2: والله أنا عندي مثل، يعني الحقيقة دائما أقول خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط. شوفي أول شيء أنا أعطيك معلومة جدا، لازم أستاذة إسراء تعرفين بأن هذه السوشيال ميديا أنا بالنسبة لي أمثل لك فيها هي حفرة مليئة بالكنوز ومليئة بالمشاكل. مليئة بالكنوز ممكن أنت تستفيدين من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال أنت تعملين أبحاث، من خلال أنت تطورين من نفسك، تسوين بحث، تسوين شيء اليوم اللي بغيته يأتي ويساعدك في هذا. إذن ممكن نستفيد البحث عن المعلومات.
1: نعم.
2: زين، وايضا ممكن نستفيد بدل ما اليوم نروح نشتري كتاب، احنا ممكن ننزل كتاب واقراه، اي معلومه ابيها موجوده. لكن بالنسبه للاثار السلبيه اللي هي مثل ما قلت لك، ان احنا ممكن يعني ناس يضحكون على هؤلاء المراهقين ويستدرجونهم، وبالتالي يحدث بما لا يحمد على قولتهم. لذلك اليوم يعني يجب ان هم يعني حتى في امريكا انا شفت لي برنامج ان في ناس تطوعوا بحيث ان هم يتصلون على ناس منحرفين وهذا كذا على اساس انهم اطفال وهذا، وحاولوا انهم يستدرجونهم عن طريق الانترنت، وبالتالي يمسكونهم يقبضون عنهم، سكوا يعني حمله كبيره فادتنا ناس كذا. لذلك اليوم للاسف الشديد يعني نجد ابنائنا واولادنا وبناتنا يعني طعم وعرضه لهالمشاكل هذه اذا لم يكن هناك نوع من الرقابه. ارجع لسؤالك مره ثانيه، شلون نسوي؟ اول شيء ان انت تكثفين الرقابه وعلى يعني يشوفونه شنو يدخل، ايضا الالعاب اللي يشوفونها شنو هذا كذا. بنفس الوقت يعني الانترنت ما يصير اليوم انت ولدك استاذه اسراء يعني من الصبح لليل هو ماسك التليفون وقاعد يلعب، لازم يعني يكون فترات معينه اسمح له انه بعد ما يقوم بواجباته بدروسه يقوم كذا، واجباته عباده مع عباده بعدين نعطيها.
1: نعم يمكن دكتور خالد عذرا للمقاطعه، انت عارف الممنوع مرغوب، ها فبالتالي شلون إنه نقدر نعالج هذا الإدمان بدون ما إحنا نقول له ممنوع أو راح نقطع النت؟
2: عن طريق الترغيب، عن طريق الترغيب اليوم، عن طريق الترغيب والتحفيز. اليوم أنت إذا سويت كذا أنا ممكن أوديك مثلاً نزهة إلى المكان الفلاني، ممكن أنا أوديك مثلاً المطعم الفلاني، ممكن أنا أشتري لك هدية، ممكن نروح كذا. أولادنا إحنا نعرف إحنا شنو يحبون، لذلك إحنا نستغل نقطة الضعف هذه عندهم ونستغلها كورقة رابحة لنا. لذلك اليوم التحفيز وحذاري من العنف والضرب، حذاري حذاري حذاري، عمره ما يجيب نتيجة. لذلك اليوم خير الأمور الحوار والنقاش، ونجد بأن يعني أعطيك قصة بسيطة، إن في طفل صغير في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين مسك ألوان وقام يلون في الطوفة وخربط على الطوفة. جاء ولده أبوه ومسكها وطق على ايدينا وعصب عليه وكذا. اجى ثاني يوم لقاه ماسك الصاله، ماسكه قاعد هذا كذا كذا. فلما شافه كذا كذا قال له، المهم اجى جاب اسلوب ثاني غير العنف، قال له يعني ما يخالف انت سوي اللي تبيه، بس تدري ان هذا غلط وراح يسوي كذا كذا. فلما جاب اسلوب اللي هو دبلوماسي، ثاني يوم الولد توقف عن عن الغلط. لذلك نعم. اليوم هم العنف استاذ اسراء بعلم النفس يولد شنو؟ العناد.
1: نعم.
2: واحنا بيوتنا والطفل
1: والطفل دكتور خالد ترى يعني ذكي، ولو حاورناه واقنعناه ترى يفهم. يعني مثلا على سبيل المثال، مثل ما تفضلت المثل اللي حضرتك تفضلت فيه، ترى ممكن يعني مثلا انت عارف الاسر الصغيره اللي توها تكون اسر، اكيد هم يسكنون في شقق ويكون في تنقل من مكان الى مكان. بامكان مثلا الام او الاب تقول ان مثلا رسمتك حلوه، بس ان مثلا راح نمشي ونخليها في البيت، فحطيها بوراق عشان احتفظ فيها، او يعني في اسلوب.
2: نعم. ايضا لا تنسين الدعم العاطفي. اليوم انت لما تحتوين اولادك الاحتواء ونعطيهم، انا اقول دائما وكل في كل برنامج اقول يا جماعه تحدثوا لاولادكم وقبل اولادكم. واحده تقول لي يبا انا بنتي اطول مني، اقولها قبل بنتك، هم بحاجه الى مسات من الحنان، لجرعات من الحنان. تحدث إليهم، الأولاد ما يتكلمون. فنجد أقول، أنا أرجع أقول لك يا أستاذ إسراء، ليس اليتيم من مات والداه.
1: نعم.
2: ولكن اليتيم من غاب عنه والداه. اليوم أنا أتحدث مع أولادي وأخصص لهم يوم بالأسبوع وأكلمهم وألعب معاهم وأشاركهم، وبالتالي هذه هي الحقيقة التربية الحديثة.
1: نعم.
2: السليمة.
1: نعم دكتور خالد، الجيل تغير الحين والاهتمامات تغيرت، يعني شنو ممكن أو ما الأنشطة اللي تنصح فيها لتنمية يعني قدرات الطفل وإشغاله بشيء مفيد، وخصوصا مع هذا التطور اللي احنا عايشينه، شنو ممكن انه يستجيب لنا فيه؟
2: نعم، يعني أول شيء انا بقدم لكم سبع نصائح، يعني بالنسبة لي هي أنشطة كثيرة، بس لضيق الوقت انا بقدم لي سبع نصائح الحقيقة. منها اللي هي الحفاظ على التعلم. شلون تحافظ على التعلم؟ نخلي جزء من روتيننا اليوم شيء في تعلم، يا يعني انه مثلا يحفظ له آية من القرآن، صورة، يحفظ له حديث، يحفظ له يقرأ له كتاب، يتعلم لغة. إذن فيها نوع من شنو؟ من التعلم. ما نخلي على بن عطلة إحنا خلاص نخلي الأمور لا كلها راحة راحة راحة. إحنا يجب أن أستاذ إسراء هذه العطلة نستفيد منها يعني للمتعة والفائدة. النقطة الثانية أقدم لك نصيحة وهي مهمة جدا، غاب عنها الكثير من الأولياء، اللي هي اللعب في الهواء الطلق. يا حالات أيام الطيبين، أيام كانوا يلعبون بالفريج، وأيام البنات والشباب والفرجان واللعب والحارة. اليوم اليوم اليوم اليوم الناس ما تخلي أولادها تطلع، ولكن هذا ما يمنع أن إحنا ممكن نوديهم منتزعات، ممكن اللعب بالهواء الطلق. وأنا أقصد باللعب بالهواء الطلق إنه ممكن يروحون نزهة لساط البحر. اليوم القرى المائية، المدن الترفيهية اللي موجودة في دولة الكويت. ايضا ممكن من النصائح نقدمها التسجيل في معسكرات الانديه الصيفيه. الان احنا على وشك الصيف، وهناك الحقيقه بعض الانديه المتخصصه الحقيقه في الطفل وفي الشباب، والمعسكرات هذه ممكن مع يعني يقومون برحلات ميدانيه وتعليميه. يعني انا اتذكر ان في برنامج كان في جامعه الكويت اسمه شباب اكاديمي، ما ادري اذا البرنامج موجود، لكن انا من الناس من النخبه الدكاتره اللي درست فيه، يعني هذا خاص للطلبه اللي هو في المرحله المتوسطه، بنات وشباب، وقيمته بسيطه، يمكن رمز يعني رسوم رمزيه بسيطه، ويعلمونهم الحقيقه يعني بعض المواد مثلا الخجل الاجتماعي، كيفيه التحدث، كيفيه القراءه.
1: عندنا اماكن كثيره دكتور خالد، عندنا مثلا نادي الفتاه، عندنا الهيئه العامه للشباب والرياضه ايضا تسوي انشطه في الصيف. يعني الموضوع جدا سهل وفي متناول يد حتى اللي ما عنده امكانيه انه يدفع مثلا حق دورات.
2: زمان كان في معتقد ان هم بس يهتمون بالشباب استاذ اسراء، فالحين والبنات يعني اليوم بنات قبل ما كانوا يودونهم، اليوم البنيه تقول لك الحانة حال ولد، يعني هذول كلهم اولادك، اللي يمنع انك ما تحطها في دار تحفيظ قران او انك تحطها في نادي صيفي او تحطها في نادي تتعلم؟ بالعكس يعني مثل ما يعني اليوم هذول الشباب هم ثروه المستقبل وهذه الكويت ورثناها عن الاجداد ويجب المحافظه عليه. لذلك اليوم احنا يجب ان احنا نركز، وانا دائما ليش اركز على الاسره واركز عليهم، لان الاسره هي عماد المجتمع. نعم. وهي اللي راح بعدين يطلع منها، يطلع منها الدكتور ويطلع منها المهندس والطبيب، وبالتالي يفيدون المجتمع وبالتالي هذا الوطن يزدهر. لذلك اليوم احنا نركز عليهم من خلال ان احنا مو بس نحط نركز على الذكور وننسى الاناث، لا، انا اعتقد بالناحيه نفسي ان احنا يجب اللي يكون المعامله بنفس الشيء، يعني ادخلهم انديه مع بعض، هذه في انديه للبنات، هذه في تحفيظ للشباب، تحفيظ للبنات، الرحله مو بس للصبيان، ناخذ البنات. فهمت اختي؟
1: نعم، معك دكتور خالد. يعني يمكن احنا تكلمنا عن اهم الانشطه اللي ممكن ان الشباب ينتسبون لها في الفتره الصيفيه، ولكن يمكن في ظل ارتفاع درجات الحراره وقله الاختيارات الخارجيه احيانا يمكن الاسره انها تتبنى صناعه بيئه منزليه محفزه وممتعه للابناء. شلون ممكن نسوي لهم بيئه حلوه في البيت؟
2: نعم، يعني هذا الأمر سهل جدا، يعني من خلال توفير الأمن العاطفي، وأقصد بالأمن العاطفي أو الأمان العاطفي اللي هو الحب والتواصل. اليوم أن إحنا الأسرة تجلس مع بعضها، وهذه الحقيقة كانت لنا تجربة جيدة في جائحة كورونا، عندما يعني الأسرة اجتمعت مع بعض ولم تجتمع كأنها من قبل، يعني عرفت شلون؟ وبدت المواهب وبدت اليوم، يعني أنا واحد من الناس اكتشفت في هذه أزمة كورونا، عندي واحدة من بناتي الحقيقة تجد الرسم،
1: الله يحفظها يا رب،
2: وبالتالي أنا الحقيقة رحت وشريت لها الستاند وشريت لها اللوحات الخشبية وشريتها، وبدأت الحقيقة ترسم لوحات، اكتشفت ما كنا ندري
1: عندها موهبة. عندها موهبة، نعم،
2: بعضهم لقينا عنده موهبة الطبخ، قام يطبخ، احنا قاعدين ناكل ونبلع، ما عندنا شيء.
1: نعم، ما شاء الله، ريايل طلعت عندهم موهبة الطبخ بكورونا.
2: واحده تقول تسولف، تقول واحده تقول اكتشفت ان زوجي ما يعرف يسولف بعد هكذا الزواج من 15 سنه، يعني ففرصه ان
1: ايش تبين فيه، خلي لا يسولف. يعني دكتور خالد، ايضا يمكن احنا نتكلم عن الجانب النفسي والمترتب عليه، احنا نقول العمل مجهده والفراغ مفسده، ماذا يترتب على ان العطله الصيفيه كلها ياخذونها الشباب والاطفال نوم وراحه وكسل بدون اي نشاط، هذا شنو راح يترتب عليه نفسيا فيما بعد؟
2: والله شوف، هذا يعني غلط، يعني شوف، الله سبحانه وتعالى بصورة الشرح يقول فاذا فرغت فانصب، يعني الله سبحانه وتعالى يامرنا اذا احنا صار عندنا فراغ ان نشغله، ما يصير اليوم احنا كله نوم نوم نوم. يعني لذلك نجد بان هذه تعمل على الحقيقه، يعني على عدم الثقه، و و و وتعمل على يعني عدم تعزيز الثقه عند الاولاد، وتعمل تناقض في القيم والسلوكيات.
1: لا، والعزال بعد دكتور خالد، يعني انت عارف انه يمكن هم ايام المدرسه يتواصلون مع الطلبه، فاجتماعيا هو قادر يتواصل، اذا بيقعد 3 شهور بالبيت ولا يتواصل مع الاخرين راح يصير معاه رهاب اجتماعي فيما بعد.
2: نعم، يعني انا الحقيقه قاعد اشوف انه يعني من من من الاخطاء او اللي قاعد تصير النتائج ان هم ما يستغلون هذه العطله. نجد بان من من من التناقض في القيم والسلوكيات عند المناطق اللي هي الظواهر المنحرفة، نجد القفاف الغريبة، نجد اللبس الغريب، نجد اليوم البنت يعني تلبس لبس يعني حقيقة ما يليق فيها أنها تطلع، والله ما يلبس بالبيت ورايحة في كافيه أو رايحة كذا، فالعدم المراقبة والمتابعة الحقيقة يعمل مشاكل كثيرة. يعني ذلك اليوم إحنا نقول يجب أن إحنا يعني الأولاد يعني ما نحملهم العبء بالمنزل.
1: نعم.
2: يعني نطلب منهم شغلات هذا، وايضا نفس الطريقه ما نبي يعني مثلا يظلون نايمين، يعني يعني في نظام، يعني في ناس مثلا تيجي مثلا على الساعه 12 الكل لازم قاعد.
1: نعم.
2: في نوع راح يقول لك لا هم سهرانين مش عارف كذا، النظام حلو، انت اذا عملت نظام من خلال برنامج زمني ممكن احنا نروح رحله للشاليه، نروح رحله الى مزرعه، الى منتزه، الى كذا، الأسرة الحقيقه تلاقي نفسها لما تروح الشاليه وتروح يتغير نظامها مو نفس نظام البيت.
1: نعم.
2: يقول بكر ويصير نظامهم غير ويصير سبحان الله يقعدون يبي يلعبون يبي يستانسون يبي يروحون يشوفون، عرفت شلون؟
1: نعم، يعني العطلة الصيفية لابد أن يستغلها الآباء والأمهات وأيضا الأبناء، يعني في نشاطات مهمة يعني تطور من أبنائهم وأيضا تحافظ على سلامهم النفسي، لأن دائما الإنسان لما يعني يقعد فترة طويلة ما عنده أي عمل يعمله أكيد رح يأثر عليه بطريقة جدا سلبية. كل الشكر لك الدكتور خالد أحمد مستشار تربوي وأسري، شكرا لك.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

أحبتنا على الخير والمحبة والبركة من ديرة الخير والبركة، نصل معكم إلى ختام مشوارنا لهذا

0: هذا المساء وهذا الأسبوع قبل أن ننطلق معهم مع السادة
1: نعم،
0: المستمعين إسراء في
1: عطلة نهاية الأسبوع يعني
0: نعم
1: أكيد
0: هم ابتدوها ما شاء الله من الظهر، احنا تونا الحين نبتديها إن شاء الله بعد انتهاء
1: بعد.
0: هذا

0: المحبة والصدق والتواصل الفعال في حب الكويت لا تكفي الكلمات، فهو الوطن الذي نحمله معنا أينما ذهبنا. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك عبدالله، وأيضا شكرا لمتابعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دايما نقول لكم دمتم في حفظ الله ورعايته، حتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل بإذن الله. هذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبدالله الميموني،
0: وكنا معكم من التقديم إسراء العسكر وعبدالله العمار،
1: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية،
1: وهذه أجمل ورق تحية أيضا من سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
0: شكرا جزيلا على متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن كثير من المواضيع، عن الطيور العابرة والمهاجرة، وعن كيفية قضاء عطلة الصيف بشكل جميل وممتع وبعيد عن الملل. أبعد الله عنا وعنكم الملل. هذه تحيات مخرج برنامج مساء الخير يا كويت محمد مال الله. في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم عبد الرحمن الشمري ويخرجها أمير مختار.

في جولتنا لهذا المساء، سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن الرئيس الأمريكي لن يقبل عقد أي اتفاق سيء مع إيران، وتؤكد استمرار تبادل الرسائل مع طهران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من مخاوف الانتشار النووي في حال لم تتمكن من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية،

بريطانيا وفرنسا تضعان اللمسات الأخيرة على خطط لقيادة بعثة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية هو خطوة مقبلة عملية وملموسة، والرئيس الفرنسي يعلن دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمدينة غزة جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. روسيا تقول إنها قد تتواصل هذا الأسبوع مع المفاوضين الأمريكيين لبحث استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. بولندا تعلن تقدمها بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها. الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية الذي ينتمي إليه الرئيس يكتسح الانتخابات المحلية رغم خسارته رئاسة بلدية سول. قام سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآتم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، وذلك برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، موجها الجهات المعنية بتسخير كافة الإمكانات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين. وأعرب سموه عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآتم، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة المصابين جراء الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي بمستشفى الفروانية ومستشفى جابر الأحمد، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الكوادر الطبية حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها بتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة واستمرار متابعة أوضاعهم الصحية أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء. وأشاد الشيخ فهد اليوسف بجهود الكوادر الطبية وفرق الطوارئ وما أظهروه من كفاءة وسرعة استجابة في التعامل مع المصابين، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن وما تحلوا به من جاهزية ويقظة ميدانية وسرعة في التعامل مع تداعيات الاعتداء، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. دانت باكستان اليوم الهجمات الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بطائرات مسيرة وصواريخ. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي خلال إحاطة إعلامية في إسلام أباد إن هذا التصعيد مثير للقلق، داعيا إلى الامتناع عن أي عمل يقوض سلامة المدنيين ورفاهيتهم وإلى حماية البنية التحتية المدنية ومواصلة الحوار والدبلوماسية. وأعرب أندرابي عن الأمل أن تلتزم الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار وأن تتوقف الأعمال العدائية التي وصفها بأنها عقبات كبيرة أمام التوصل إلى تسوية، وأضاف أنه عندما تندلع الأعمال العدائية تتقلص فرص الحوار والدبلوماسية، وهذا أمر مدهن بالفعل. وإلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم أي اتفاق سيء مع إيران، مؤكدة امتلاكه أوراق قوة كبيرة. وكشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تيمو بيجوت في تصريحات خاصة لشبكة فوكس نيوز عن طبيعة القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع طهران، مؤكدا استمرار تبادل الرسائل عبر شبكة من الوسطاء الدوليين. التفاصيل في رسالة عباس متوفر.

0: ولا ايه؟
1: صرح المتحدث بوزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجت اليوم بأن عملية تبادل إطلاق النار بالقرب من مضيق هرمز هي مجرد إجراءات دفاعية، بالنظر إلى أن الجيش الأمريكي يتخذ بشكل دوري إجراءات للدفاع عن مصالحنا والدفاع عن جنودنا، وهذا هو الأمر الأساسي كما وصفه أيضا وزير الخارجية مؤخرا خلال زيارة له إلى إيطاليا. وأشار المتحدث إلى أن الرئيس حدث عن رغبة النظام الإيراني في التوصل إلى اتفاق، وقد كان واضحا للغاية في هذا الشأن، فليس سرا ما يريده الرئيس هنا منذ البداية، وهو منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، وقد اتسم بالشفافية التامة في هذا الصدد. أما عن الدور الأمريكي في لبنان فالهدف منه كما قال هو تهيئة المجال لإجراء محادثات تتسم بحسن النية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. وفي هذا السياق شهدنا قيام حزب الله بشن مئات الهجمات الصاروخية محاولا بذلك عرقلة هذه المحادثات، لذا نحن نسعى لدفع هذه المحادثات قدما. وأضاف المتحدث الأمريكي أن الرئيس ترامب كان واضحا للغاية في رغبته بالتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، كما أشار خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أننا في اعتقاده أصبحنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، ولكننا لن نبرم صفقة لا تتناول بعض المعايير المهمة التي حددها الرئيس منذ البداية. وأعتقد أن النقطة الفارقة هنا في هذا السياق هي أننا لن نجد أنفسنا في وضع نبرم فيه صفقة مماثلة لخطة العمل الشاملة التي نعتبرها بمثابة خارطة طريق تمنح النظام الإيراني سبيلا لامتلاك سلاح نووي. وقال إن الإدارة الأمريكية ستحرص على أن تكون هذه الصفقة أقوى من تلك الصفقة التي عقدت في عهد الرئيس باراك أوباما. وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الرئيس كان واضحا في تأكيده أننا سنرى هذا الهدف يتحقق بطريقة أو بأخرى. وفيما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة قال إننا نسيطر على أموال يزعمون أنها ملك لهم، وسنحتفظ بالسيطرة على تلك الأموال، وحين يتصرفون بشكل لائق وحين يفعلون الصواب سنسمح لهم باستعادة أموالهم، أما في الوقت الراهن فنحن لن نفعل ذلك. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: إلى ذلك اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس النواب بعرقلة المفاوضات مع طهران، وذلك في أعقاب تصويت النواب الأمريكيين على قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط. وقلل ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال من أهمية التصويت، قائلا إنه رمزي إلى حد كبير، وأنه جاء في خضم المفاوضات النهائية لإنهاء الحرب مع إيران. وفي إسلام أباد حذرت باكستان من أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة سيضع عقبات كبيرة أمام التوصل إلى أي اتفاق، ويضيق فرص الحوار والدبلوماسية، وذلك غداة الهجمات المدانة التي شهدتها دول في المنطقة. ودعت باكستان الأطراف إلى ضبط النفس، معربة عن أملها في أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرا إلى الدول الأعضاء اليوم، جددت فيه مطالبتها لإيران بالكشف الفوري عن مصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بشكل كامل. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريراً إلى الدول الأعضاء دعت فيه إيران إلى إبلاغ الوكالة على وجه السرعة بمصير مخزونها من اليورانيوم المخصب منذ تعرض مواقعها النووية للقصف قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش والتحقق بشكل كامل. وقال التقرير السري الذي اطلعت عليه وكالة رويترز إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي شدد على أن التنفيذ الفعال لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعد أمرا ملحا لا غنى عنه، مؤكدا أنه لا يمكن تعليق تنفيذ هذه الالتزامات تحت أي ظرف من الظروف. من جهتها، نقلت وكالة فرانس بريس تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن تعذر الوصول إلى المواد النووية الإيرانية والتحقق منها يثير مخاوف متزايدة بشأن الانتشار النووي، مشيرة إلى أن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية خلقت وضعا غير مسبوق، مؤكدة أن استئناف أنشطة الرقابة والتحقق دون تأخير أصبح ضرورة ملحة. كما حذرت الوكالة من أن استمرار الغموض بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد يزيد من مخاطر الانتشار النووي، لافتة إلى أن هذه المخاوف باتت أكبر مما كانت عليه قبل الضربات العسكرية التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية قبل عام. وفي الأثناء، كشفت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل جديدة بشأن أماكن وجود مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر منه يعتقد أنه موجود في مجمعات أصفهان، فيما يتوزع الجزء المتبقي بين موقعي فوردو ونطنز. وبحسب الصحيفة، تمتلك إيران نحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مستوى تخصيب مرتفع يثير قلقا دوليا بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وأكدت الصحيفة أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يمثل إحدى أبرز العقبات أمام أي تسوية أو تفاهم محتمل بين طهران وواشنطن خلال المرحلة.
0: وفي حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضعت بريطانيا وفرنسا اللمسات الأخيرة على خطط لقيادة بعثة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز، وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح الممر المائي. وقالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن 5 مصادر مطلعة إن المخططين العسكريين في عدة دول وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التنسيق لتوحيد الجهود الرامية إلى إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق، مؤكدة أن المهمة ستشمل تحالفا يضم 15 دولة خصصت بالفعل أفرادا وموارد عسكرية لتنفيذها. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. بدوره قال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن بدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية هو خطوة مقبلة عملية وملموسة. ميدانياً، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات الجنوب اللبناني رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار. سحر بشارة وهذا التقرير.
3: ترنح اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية الأمريكية فجرا بعد رفض حزب الله له وتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وبقاعا، وكان بيان مشترك قد صدر بعد انتهاء الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد فيه الجانبان أن الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره من كامل منطقة جنوب الليطاني وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر فيها الجيش اللبناني بشكل حصري على الأرض مع استبعاد جميع الجماعات غير الحكومية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان قد استبق موقف حزب الله بالإعلان أن الاتفاق يشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار وأن على كل طرف.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونتابع جولتنا لهذا المساء. وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم دعم فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن مبدئياً، مبدياً استعداد بلاده للمضي قدماً في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة. وإلى التطورات في قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطيرة إثر غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على عدد من الشقق والمباني السكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة. معا إلى رسالة عبد الرحيم بوكويك.
2: بينما تتجدد المساعي السياسية لتثبيت وقف إطلاق النار، يبقى الميدان في قطاع غزة يروي واقعا مختلفا مع تواصل الغارات وعمليات الاستهداف التي توسع دائرة الخسائر والمعاناة الإنسانية. وصعد جيش الاحتلال من اعتداءاته على مناطق متفرقة من القطاع، فبعد استشهاد 9 فلسطينيين فجرا جراء غارات استهدفت منازل وشققا سكنية في مدينة غزة، تواصل القصف خلال النهار في حي تل الهواء جنوب غربي المدينة، حيث أصيب عدد من المواطنين في استهدافات متعددة طالت محال تجارية وعمارات سكنية. وفي تطور لافت، استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة قرب ملعب الوحدة بثلاثة صواريخ، ثم لاحقت سائقها بعد مغادرته لها على مقربة من مدرسة تقام من الخيام وتضم مئات الطلبة. وامتدت الاعتداءات إلى خان يونس، حيث أصيب 4 مواطنين في استهداف دراجة هوائية بمنطقة المواصي، فيما تواصل إطلاق النار والقصف في عدة محاور من القطاع. وبحسب وزارة الصحة، وصل إلى مستشفيات القطاع 11 شهيدا و32 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 947 شهيدا و2935 إصابة. أما إنسانيا، فتتعمق الأزمة مع استمرار تراجع الخدمات ونقص الإمدادات في وقت ينتظر فيه آلاف المرضى والجرحى فرص العلاج خارج القطاع. ورغم استئناف عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح، فإن احتياجات المنظومة الصحية ما زالت أكبر بكثير من الإمكانات المتاحة. وتحذر تقارير رسمية من تفاقم الأزمة البيئية مع تراكم الركام والنفايات وتدهور شبكات المياه والصرف الصحي في مشهد يعكس اتساع تداعيات الحرب على مختلف جوانب الحياة في القطاع. وبين تصعيد ميداني متواصل وأزمات إنسانية وصحية متراكمة، يبقى قطاع غزة أمام واقع معقد تتزايد فيه التحديات يوما بعد آخر. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي القاهرة، شددت مصر اليوم على أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممارسة مهامها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية الانتهاء من كافة استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مشددا ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا اليوم قصفها مصنعا للبارود في منطقة رزيان الروسية، مشيرة إلى أن الضربة تسببت في اندلاع حريق امتد على مساحة تزيد على 400 متر مربع. وفي المقابل، أعلنت روسيا سيطرتها على مدينة شرق أوكرانيا، في حين أفاد مسؤولون في شبه جزيرة القرم بمقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية. وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال المبعوث الروسي للاستثمار كيرل ديمتري في اليوم إن روسيا ستتواصل هذا الأسبوع مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية التي توقفت في فبراير الماضي. وأضاف ديمتريف أن روسيا والولايات المتحدة ستوقعان غدا اتفاقية لإنشاء نفق يربط بينهما عبر مضيق بيربنك. من جانب آخر، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء ممثلي الولايات المتحدة على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وفي الأثناء، ذكرت صحيفة بلومبرغ أن مجموعة من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين لأوكرانيا تعمل مع كييف على وضع خطط لإشراك روسيا في مفاوضات لإنهاء الحرب في ظل تحول في الزخم يعزز موقف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ناقشوا إمكانية إجراء محادثات بين الطرفين، كما بحثوا هذا الأمر مع نظرائهم الأوكرانيين. من جانب آخر، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية غيوم فيرني اليوم إن مقاتلات فرنسية اعترضت 11 طائرة روسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مهام حلف الشمال الأطلسي لحماية المجال الجوي لدول البلطيق. ووصف فيرني هذه التوغلات بأنها استفزازات تفوق المعدلات المعتادة، مشيرا إلى أن كثافة عمليات الاعتراض قد تعكس سعي موسكو لاستعراض قوتها في الأسبوع نفسه الذي استضافت فيه منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وفي وارسو، أعلنت بولندا تقدمها بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها، مستفيدة من قرار الرئيس دونالد ترامب إرسال 5000 جندي إضافي إليها. وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كاميش إنه قدم مقترحا رسميا إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيث لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة ودائمة في بولندا، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي قد يشهد مزيدا من التعزيز. وفي لندن، تعتزم وزارة الخزانة البريطانية انتزاع صلاحيات الرقابة على الإنفاق في برنامج الطائرات المقاتلة من وزارة الدفاع، وذلك لضمان تجنب تجاوز الميزانيات المحددة للزيادة المرتقبة في الإنفاق العسكري. وتوقعت مصادر مطلعة أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن استثمار نحو 15 مليار جنيه استرليني في الجيش البريطاني بحلول عام 2030، وذلك في إطار تسوية طال انتظارها لخطة الإنفاق الدفاعي. وفي موسكو، نددت روسيا اليوم بما وصفته بمحاولات الولايات المتحدة تأجيج سباق تسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك عقب أيام من حث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيت حلفاء واشنطن في المنطقة على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة الهيمنة الصينية. وفي بودابست، طلب رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار اليوم من الرئاسة الأيرلندية الدورية للاتحاد الأوروبية المساعدة في طي ملف إجراء تأديبي طويل الأمد ضد بلاده على خلفية اتهامات بتقويض القواعد القانونية والقيم الديمقراطية للتكتل. وقال ماغيار للصحفيين عقب محادثته مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تعول على دعم إيرلندا لإنهاء إجراءات المادة السابعة أو ما يعرف بالخيار النووي المتخذة ضد المجر بسبب انتهاكات الحقوق الأساسية والتي اتهمت بها المجر إبان حقبة الرئيس الوزراء السابق فيكتور أربان التي امتدت أكثر من عقد ونصف. وفي الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجديد إجراءات إنفاذ قوانين الجمارك في خطوة جديدة لتعزيز سياساته التجارية الحمائية. ويلزم الأمر الذي وقعه ترامب ضباط الجمارك وحماية الحدود باستخدام تقنيات متطورة للكشف عن البضائع المهربة والممنوعة ومنع دخولها إلى الولايات المتحدة وضمان دقة حصر المنتجات المستوردة. وفي باريس، اجتمع مبعوث التجارة من الاتحاد الأوروبي والصين اليوم على هامش اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت يدرس فيه التكتل الأوروبي فرض تدابير تقييدية جديدة لإعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، كما ناقش الطرفان قضايا تجارية ثنائية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وفي بكين أعلنت الصين اليوم حظر دخول 4 من نواب البرلمان النيوزيلندي إلى أراضيها على خلفية قيامهم مؤخرا بزيارة إلى جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها دون إذن منها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي إن نوابا في البرلمان النيوزيلندي زاروا الجزيرة الصينية متجاهلين المخاوف الجادة والمعارضة القاطعة من قبل بكين. وفي شبه الجزيرة الكورية اكتسح الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية الذي ينتمي إليه الرئيس لي جيم يونغ الانتخابات المحلية رغم خسارته رئاسة بلدية سول. وقد فاز الحزب في 12 من أصل 16 منافسة رئيسية على مستوى البلديات والأقاليم في الانتخابات التي جرت أمس، وهي نتيجة تمنح حزب لي سيطرة واسعة على الحكومات المحلية بعد عام من توليه الرئاسة. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها التصعيد في الشرق الأوسط. فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم أي اتفاق سيء مع إيران، وأنه يمتلك أوراق قوة كبيرة. أكدت الخارجية الأمريكية استمرار تبادل الرسائل عبر شبكة من الوسطاء الدوليين. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من المملكة المتحدة الدكتور يونس لحويج أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريندينغ. مساء الخير دكتور.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: في البداية دكتور، كيف تقرؤون التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن عدم إبرام اتفاق سيء مع إيران والذي تعنيه عمليا في سياق المفاوضات الجارية؟
3: هو هذا موقف ثابت خاصة للرئيس ترامب، يعني منذ البداية أن عندما خرج من الاتفاق السابق 2019 الذي أبرم ما بين أوباما وإيران، رأى هذا الاتفاق هو اتفاق سيء للغاية، وصرح منذ البداية بأنه سيقوم أو يعني يصل إلى اتفاق آخر يخدم المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة، ويعتبر يعني من الـ يعني الاتفاق الذي سيكون اتفاق جيد جدا أو ممتاز في بعض الأحيان كما يصفه. فإذا هذه عبارة لازالت في نفس السياق السردية الأمريكية باعتبار أن هذا سيحقق الكثير من المكاسب، وخاصة في المجالات المهمة وهي المجال النووي والقدرات العسكرية الإيرانية، بالإضافة طبعا إلى الإضافة الحديثة التي حصلت بعد هذه الحرب وهو مضيق هرمز وتداعيات مضيق هرمز.
1: ترامب منذ بدء وقف إطلاق النار وعلى مدار الأسابيع الأيام الماضية بشكل شبه أسبوعي يعلن أن هناك قرب للتوصل لاتفاق بين إيران، وفي الأمس أعلن أيضا أن هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع من الممكن الوصول إلى اتفاق. إلى أي مدى يمكن أن تفضي هذه المحادثات الحالية إلى اتفاق فعلي خلال المدى القريب؟
3: نعم، هذه التصريحات أو التفاؤل الذي يعني دائما يكون جزء من هذه المحادثات سواء كان نتيجة الضغط أو نتيجة فعل أن هناك تقدم في هذه المفاوضات، هذا طبعا تعودنا عليه من رئيس ترامب. ولكن المفارقة الوحيدة في هذه التصريحات الأخيرة أن هناك طبعا وزير الخارجية روبيو وكثير من المسؤولين الأمريكان يعني يتفقون اتفاق كامل بأن فعلا قد يقترب من توقيع اتفاق إطار عام سيكون في نهاية الأسبوع أو في نهاية عطلة الأسبوع نتيجة التقدم في بعض الملفات وخاصة الملف النووي. فهذه طبعا قد تكون في هذه المرة يعني عملية التفاؤل التي يعني تسود الأجواء السياسية والدبلوماسية الآن قد تكون فعلا لها كثير من المصداقية عن التفاؤلات السابقة. فإذا نعم، فيبدو لي أن هذا جانب إيجابي لحد ما، وهذا التصريحات يوافقه حتى التصريح الإيراني، يعني ليس تصريح أمريكي فقط. فيبدو أن هناك نوع من التفاؤل، ويبدو أن قد تسير يعني المفاوضات الدبلوماسية بطريقة جيدة.
1: ما دلالات الأنباء حول رفض واشنطن تقديم أموال مباشرة لإيران مقابل الاتفاق؟
3: طبيعي هذا موقف أساسي طبيعي كذلك من الرئيس ترامب، بأن يعني انتقاده للاتفاق السابق بأن يعني أوباما يعني قام بإعطاء كثير من المبالغ المالية التي ساهمت في بناء القدرات الإيرانية العسكرية وخاصة يعني النووية فيها. فإذا هذا مشروط طبعا، مشروط بوصل بالوصول إلى وقف إطلاق نار كامل في المنطقة بشكل كبير، فتح مضيق هرمز، التنازل عن الأساسيات التي يراها الجانب الإيراني وهو تخصيب اليورانيوم والقدرات النووية بشكل كبير جدا، وليس التخصيب فقط، بالإضافة إلى بعض المسائل الأخرى نتيجة عملية يعني ما تسمى بأذرع إيران في المنطقة والتأثير عليها، وحتى الحد من قوتها التي الآن أو إمكانية أنها تقوم بضربات أو بالدخول في حروب مع الكيان. فإذا هذا مشروع طبيعي، الشرط هذا شرط قوي، ويرى وهذا سبب حتى من الأسباب التي الآن نراها، وهي الحصار على الموانئ الإيرانية وعدم قدرة إيران على تصدير النفط الذي هو يعتبر أساس لعصب يعني الاقتصاد الإيراني. فإذا هذا يسير في نفس هذا المجال وفي نفس هذا السياق.
1: نعم، بأنك ذكرت مضيق هرمز والحصار الأمريكي على إيران، هناك عقبة أكبر من مضيق هرمز والحصار على إيران والمسببة لهذا الحصار، وهو اليورانيوم المخصب. كيف تنظر إلى مسألة هذا اليورانيوم المخصب، وما مصير المخزون الإيراني باعتباره العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق محتمل؟
3: نعم، كما تفضلت يعني هذا أكبر عقبة، وهو أكثر ملف شائك وغير حقيقة من الصعوبة جدا التوصل إليه بشكل مباشر، ولكن يبدو لي من التسريبات الحالية، وهو قد تكون تسريبات إعلامية أكثر منها حقيقية، لأن الجانب الإيراني لازال يتمترس بأنه لا يسلم اليورانيوم المخصب ولن يتنازل عن القدرات النووية طبيعي في الجانب السلمي، هكذا كما يقول الجانب الإيراني. الجانب الآخر هو الجانب الأمريكي، يرى أنه يعني الآن إيران يبدو أنها متساهلة في قضية تسليم كل ما تملكه من اليورانيوم المخصب، وعملية إيقاف التخصيب على الأقل لمدة زمنية كبيرة جدا، وإذا هناك نوع من يعني الكومبرومايز أو نوع من يعني التنازلات الكبيرة في هذا المجال من قبل الجانب الإيراني. طبيعي لم نرى الاتفاق لحد الآن، ولا الخطوط العريضة لم تسرب لحد الآن، لا للإعلام ولا للوفد المفاوض والوفد يعني الذي يقوم بدور الوساطة، وهو الوفد الباكستاني والدخول القطري والتركي، بالإضافة إلى إعلام طبعا، ويعني هناك نوع من التنسيق مع الجانب السعودي كذلك. فإذا هذا جانب طبيعي شائك، ولكن الكل يصرح بتصريحات مختلفة ومتضاربة لحد ما، وهذا هو أساس المشكلة. يعني إذا كان فعلا هذا الاتفاق المحتمل يقوم بحلحلة هذا الموضوع، إذن قد نجد هناك تقدم في المرحلة القادمة، وهو وضع اتفاق نهائي للحد من الحرب بشكل كامل، سواء بين الطرفين المتصارعين أو حتى في المنطقة بشكل العام.
1: نعم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بتقديم اليوم تحذيرات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قالت إن إيران تمنعها من القيام بجولات تفتيشية، وأن إيران لا تقدم أي معلومات عن اليورانيوم، خصوصا اليورانيوم الذي تم قصفه العام الماضي. ما تقييمكم لهذه التحذيرات، خصوصا في ظل المرحلة الحالية والملف الشائك النووي وقرب والاتفاق؟
3: نعم، هو هذه طبعا إشكالية أخرى، وقد تكون مفتاح للحل كذلك، يعني مدى قدرة الإيرانيين في المستقبل أو حتى في المسودة الآن التي يتم تداولها والنقاش حولها، ما الدور الذي ستقوم به وكالة الطاقة الذرية. نعم، هو بعد الضربة الماضية اللي هي في 12 يوما وبعدها الحرب الحالية، يعني أوقفت جميع عملية المراقبة، حتى المراقبة الإلكترونية التي كانت موجودة عطلت، وبالتالي الوكالة الذرية ليس لها أي معلومات عما يحصل في داخل إيران في مسألة نووية. طبيعي الجانب المخصب واليوراني المخصب إلى حد الآن غير معروف مصيره، لأن الإيرانيين كذلك لم يصرحوا بأي تصريح بماذا حصل لهذا اليوراني المخصب. هل هو لازال مدفون تحت الأرض نتيجة الضربة الأمريكية للمفاعلات المهمة التي كانت تقوم بهذا التخصيب، أو فعلا الإيرانيون قاموا بإخراجه ووضعه في أماكن أخرى غير معروفة وغير معلومة. طبيعي هناك الكثير من العملية الاستخبارية تدور داخل حتى داخل إيران، لم تصرح بأي شيء ولم تفيد بأي معلومات حول هذا الموضوع. فإذا الوكالة الدرية مثلها مثل العالم الآخر، لا تعلم شيء، وكذلك حتى أمريكا لحد الآن لم تعلم ماذا حصل، لم تصرح بماذا حصل لهذا اليوراني المخصب الذي تم قصفه في 12 يوم.
1: نعم دكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية لهذه الجولة، بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم مع سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور صالح بن عامر الخروصي سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات، خاصة المالية والاقتصادية منها. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أنه تم أيضا تبادل الآراء حول فرص التعاون في المرحلة القادمة، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، وبما يحقق الاستدامة ويعزز المرونة الاقتصادية لكلا الجانبين. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام حوالي 27 نقطة، ليبلغ مستوى 8755 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 27 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 448 مليونا و800 ألف سهم، تمت عبر 25985 صفقة نقدية بقيمة 113 مليونا و300 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الجمعة طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة مع فرصة للغبار على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 32 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 31، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 29، ميناء الحمدي وفيلتشة 35، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 34، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. أعلى مد في الساعة 53 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 8:25 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:14، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأهم ما جاء بها من أنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني العتيم الذي استهدف مطار الكويت الدولي. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن الرئيس الأمريكي لن يقبل عقد أي اتفاق سيء مع إيران، وتؤكد استمرار تبادل الرسائل مع طهران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من مخاوف الانتشار النووي في حال لم تتمكن من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. بريطانيا وفرنسا تضعان اللمسات الأخيرة على خطط لقيادة بعثة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بدء انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية هو خطوة مقبلة عملية وملموسة، والرئيس الفرنسي يعلن دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمدينة غزة جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. روسيا تقول إنها قد تتواصل هذا الأسبوع مع المفاوضين الأمريكيين لبحث استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. بولندا تعلن تقدمها بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها. الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية الذي ينتمي إليه الرئيس يكتسح الانتخابات المحلية رغم خسارته رئاسة بلدية سول. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم عبد الرحمن الشمري والمخرج أمير مختار. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن نستكمل ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
0: 8:44 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الوزير الجلهمة باحث آلية التعاون الرياضي مع السفير الهندي. سوزا يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة تايلاند الودية. رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد: مسابقة كأس آسيا 28 في الكويت ستقام بموعدها. كوزومانوفسكي رابع محترفي الأبيض. اتحاد كأس الخليج

لكرة القدم يعلن موعد القرعة لدوري أبطال الخليج للأندية. الكونغو الديمقراطية تفوض التعادل على الدنمارك قبل كأس العالم 2026. نابولي يعلن رحيل كونتي رسمياً.

أهلا بكم. بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهمة مع السفير الهندي لدى البلاد السيدة بارميتا تريباثي آلية التعاون بين الجانبين في المجال الرياضي ومدى الاستفادة من الخبرات الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة، مما يعود بالنفع على الطرفين. يضع مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي هيليو سوزا لمساته الأخيرة على تشكيلته التي سيدخل بها مباراة تايلاند الدولية الودية عصر غد في بانكوك ضمن فترة التوقف الدولي في فدي، استعدادا لخوض بطولة خليج 27 في مدينة جدة بالسعودية خلال الفترة من 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر المقبلين، حيث يتواجد الأزرق بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعمان والعراق، كما ستكون المباراة بمنزلة بروفا قوية لمنتخبنا الذي سيخوض نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية يناير المقبل، والذي تواجد أيضا في مجموعة ضمت المستضيفة السعودية وعمان وفلسطين.

حدد اتحاد كرة القدم موعدا انطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027 في 25 من أغسطس المقبل، وذلك ببطولة دوري زين الممتاز. وسيستكمل دوري زين الممتاز للموسم الحالي بعد فترة التوقف الدولية الحالية نظرا لخوض الأزرق ودية تايلند الجمعة المقبل في بانكوك، وستلعب الجولة 18 الأخيرة في 11 من الشهر الجاري، على أن يقام بعدها مباشرة دوري مجموعة البطولة والهبوط، على أن يختتم الموسم في 29 من الشهر نفسه.

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر لذياب أن منافسات النسخة 28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري للرجال ستقام في موعدها المقرر خلال فترة من 16 إلى 15 من يونيو الحالي في دولة الكويت، ويستضيف نادي الكويت المسابقة الآسيوية التي شارك بها 7 فرق، وهي برقان من الكويت والشارجة من الإمارات والنجمة من البحرين والخليج من السعودية والعربي والتحيل من قطر إضافة إلى الكويت.

أعلن نادي الكويت تعاقده رسميا مع قائد منتخب مقدونيا ونادي بلستر المقدوني فيليب كوزماسفي للمشاركة معه في النسخة 28 من البطولة الأسيوية للأندية أبطال الدوري المؤجلة من موسم 2024-2025 والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي يستضيفها نادي الكويت من 16 حتى 15 من يونيو الجاري. وبات رابع محترفي الأبيض في البطولة الأسيوية إلى جانب القطري فرانكيس والمونتينيغري فلادان ليبونفينا والروماني فيكتور إيتوريزا.

ومن أخبارنا الخليجية والعربية، يواصل منتخب عمان الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة الأندونيسية جاكرتا ضمن فترة التوقف الدولي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج خليجي 27 ونهائيات كأس أمم آسيا 2027. ويخوض الأحمر العماني مباراتين وديتين خلال المعسكر، الأولى أمام منتخب أندونيسيا الجمعة 5 يونيو على استاد غلور بونكارنو، والثانية أمام موزمبيق 7 يونيو على استاد باتريوت. أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027. وجاء التصنيف على النحو التالي: التصنيف الأول مقعدان لكل من الاتحاد السعودي والاتحاد الإماراتي والاتحاد القطري والاتحاد العراقي، أما التصنيف الثاني مقعد واحد لكل من الاتحاد العماني والاتحاد البحريني والاتحاد الكويتي والاتحاد اليمني.

حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزاً تاريخياً ثميناً على نظيره الهولندي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب فاينورد بمدينة روتردام ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026. وشكلت المباراة محطة خاصة في تاريخ المنتخبين، إذ تعد المواجهة الأولى بين الجزائر وهولندا على الصعيدين الرسمي والودي، ما أضفى عليها أهمية إضافية، خاصة أنها جاءت قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة العالمية. مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية.

انتهت المواجهة الودية التي جمعت بين منتخبي الدنمارك والكونغو الديمقراطية بالتعادل السلبي على ملعب موريس دوفرسون بمدينة ليغا البلجيكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم. ويعد التعادل نتيجة إيجابية للمنتخب الكونغولي الذي يواصل تحضيراته للظهور في نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل عن الحدث العالمي، بينما استفاد المنتخب الدنماركي من المواجهة في اختبار عدد من العناصر الأساسية والبديلة قبل انطلاق البطولة. تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على ضيفه منتخب السلفادور بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، ويدين منتخب كوريا الجنوبية بالفضل في هذا الفوز للاعب لي دي كيونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57. وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الكوري الجنوبي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى مع منتخبات المكسيك وجنوب أفريقيا والتشيك. حقق منتخب إيطاليا لكرة القدم فوزا صعبا على نظيره لوكسمبورغ بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الأتزوري لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة. ويقود منتخب إيطاليا المدرب المؤقت ليفيو بالديني خلال الفترة الحالية، بينما يتولى جيف شارتر القيادة الفنية لمنتخب لوكسمبورغ، حيث سعى كلا المدربين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المباراة الودية. نجح فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في إتمام تعاقده مع الدولي الهولندي دينزل دومفريز قادما من انتر ميلان الإيطالي بعد تفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي. وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن إدارة ريال مدريد أخطرت انتر ميلان رسميا بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو قبل أن يجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح في هولندا تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة. وأشار رومانو إلى أن النادي الإيطالي تسلم قيمة الشرط الجزائي كاملة ليسدل الستار على المفاوضات وينتقل دومفريز إلى صفوف الميرينغي بشكل نهائي.

رحيل مدرب أنطونيو كونتي بعد موسمين على أن يستبدل على الأرجح بماسيميانو أليغري المقال من تدريب ميلان. وتحت قيادة كونتي توج نابولي بلقب بطل إيطاليا لعام 2025 وهو الرابع في تاريخه، وأنهى الموسم الحالي في المركز الثاني، كما أحرز لقب كأس السوبر الإيطالية الأخيرة، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا هذا العام من مرحلة دور المجموعات الموحدة.

أي أنا بايرن ليفركوزن صاحب المركز السادس في الدوري الألماني لكرة القدم الإسباني كارلس مارتينيز نوفل مدربا خلفا للدنماركي كاسبر يولمند وفق ما أعلن. وقع مارتينيز نوفل الذي غادر تولوز الفرنسي في نهاية موسم 2025-2026 عقدا يمتد حتى عام 2028، ويعيش ليفركوزن حالة من عدم الاستقرار على صعيد الجهاز الفني للنادي منذ رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو المتوج بثنائية في نهاية موسم 2024-2025. وكان ليفركوزن قد عين المدرب السابق لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ قبل انطلاق الموسم الماضي، لكن الهولندي لم يستمر سوى مباراتين في الدوري قبل أن يعين بدلا منه يولمند.

مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. الوزير الجلاهمة بحث آلية التعاون الرياضي مع السفير الهندي. سوزا يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة تايلاند الودية. رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد: مسابقة كأس آسيا 28 في الكويت ستقام بموعدها. كوزا مانوفسكي رابع محترفي الأبيض. اتحاد كأس الخليج لكرة القدم يعلن موعد القرعة لدوري أبطال الخليج للأندية. الكونغو الديمقراطية تفرض التعادل على الدنمارك قبل كأس العالم 2026. نابولي يعلن رحيل كونتي رسميا. وفي ختام النشرة الرياضية مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السالي.

إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش، كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا من إخراج محمد طبقي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم ولقاء يتجدد معاكم في برنامج نقطة نقاش. اليوم موضوعنا عن الصحة النفسية اللي لم تعد موضوعا هامشيا، بل أصبحت جزء أساسي من جودة حياة الإنسان واستقراره. ومن أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا في العالم اليوم هو الاكتئاب، هذا الشعور اللي يبدأ بصمت ويتسلسل إلى تفاصيل الحياة اليومية ويأثر على مشاعرنا، على علاقاتنا، على العمل، على الدراسة، وحتى نظرة الإنسان لنفسه وللحياة. في مجتمعاتنا اليوم لا زالت هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول هذا الاكتئاب، بين اللي يشوفه مجرد حزن عابر وبين اللي يربطه بضعف شخصية أو قلة الإيمان. لذلك راح نسلط الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع الاكتئاب في هالحلقة، وعلى حقيقته، أعراضه، أسبابه، تأثيره النفسي، سلوكي، وطرق التعامل الصحيح مع المصابين فيه، خاصة من فئة المراهقين والشباب. اليوم راح نتعرف على الاكتئاب، أعراضه، أسبابه، تأثيره النفسي والسلوكي، وطرق التعامل الصحيح مع المصابين فيه. يشرفنا اليوم تكون معنا بالاستديو الأستاذة بشاير الزواوي، أخصائية نفسية، وللحديث عن هذا الموضوع المهم وكيف يمكن للأسرة والمجتمع أن يكونون جزء من الدعم والعلاج بدل من زيادة المعاناة. خليكم معنا بعد هذا الفاصل.
1: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وارحب بضيفتي بالاستديو الأستاذة بشاير الزواوي، أخصائية نفسية، وحياك الله أستاذة بشاير.
2: الله يحييك أستاذة فاطمة، وحيي الجمهور.
0: يا هلا ومرحبا
2: فيك. المستمعين كلهم
0: أهلا وسهلا فيك أستاذة. يعني دائما مثل ما قلنا، الموضوع اليوم عن الاكتئاب، في سؤال يطرح نفسه: ليش الإنسان دائما يتقبل ألم جسده بسرعة لكنه يخجل جدا أنه يعترف أنه عنده ألم نفسي؟
2: شوفي أستاذة فاطمة، يعني إحنا 2026، وأنا في فترة التسعينات، خلينا نقول لي منتصف تقريبا 2010 بالتقريب،
0: نعم،
2: كانوا الناس عندهم هذه النظرة، وكانوا يعني يستعرون وما يرضون. إن يعني كنا نلاقي شوية صعوبة لما كنت أشتغل في مكتب الإنسان الاجتماعي، إن الحالات تيجي وبعض الأزواج يرفضون زوجاتهم يحضرون إلى المكتب. بعدها سبحان الله وايد في تطور في الشعب الكويتي على موضوع الجانب النفسي، لدرجة في بعض الحالات سواء فردية أو كابلز يوم بس كذي تشيكون تشيك، يعني من كثر ما أن الوعي ارتفع يعني. فإحنا ما نقدر نعمم المرض الجسدي، يظل أنه هو ممكن تتعالجين منه سواء أدوية أو عمليات، لكن النفس شوية يطول، يعني علاج الجانب النفسي يطول، لكن مو الكل أنه يشعر في خجل، بس هو ما وده أن كل الناس تعرف عنه. يعني عندنا هذا شيء خصني، بينما أن في آخرين لا، يقولون إحنا والله رايحين حق الثيرابيست، راجعين من الثيرابيست، يعني صار في شوية وعي فيعتمد. يعني
0: أستاذة بشاير، اليوم الواحد لما يمرض في 1000 دكتور يعالجه، لكن الواحد لما يكتئب أو يضايق مو أي واحد يقدر يفضفض له. هني نرجع لموضوع الفضفضة. اليوم أنا يمكن أروح عند ثيرابيست، يعني هو إنسان سمعته طيبة، لكن أنا ما ارتحت إني أفضفض له.
2: أي فهمتك. هو طبيعي موجود في نظام الإرشاد النفسي أن أحياناً العميل ما يرتاح حق يعني مرشد، فعادي أنه يروح حق مرشد ثاني، هذا موجود عندنا. ولكن الغير صحي أنه يتنقل بين مرشد ومرشد. يعني أنت ممكن تروحين حق طبيب يشخص حالتك من ناحية طبية، بس ما تأخذين دواء، وتروحين حق طبيب آخر، وتروحين حق طبيب ثالث. بالإرشاد النفسي لا، ما يصير. يعني كذا راح تضرب فيوزات الشنيه، يعني
0: صح
2: تسمعين من المرشد نفسي الاول والثاني، لا ما. وفي ناس يسوونها،
0: أي.
2: ففي حالات يجون اصلا مكتفين ويقولون الحكي قبل احنا نقوله لان مبين رايحين متنقلين. فهذا
0: ايضا عدم ثقه
2: اثر سلبي طبعا حتى في نفسهم اثر سلبي عليهم ما راح يتطورون كلهم قاعد يتنقلون يعني
0: صحيح.
2: احيانا الفضفضه طبعا ممكن يصير مع اقرب الناس ممكن يصير مع مجموعه ارشاد جمعي او مع مجموعه فريندز يعانون نفس يعني العرض مثلا
0: نعم.
2: فالفضفضه لها انواع يعني نعم. لها يعني مو شرط كل مره يكون ثيرابيست يعني الا اذا كان مؤثر على حياته الخاصه على وظائفه على صحته لا هني نقول له يحتاج اخصائي نفسي
0: او مختص نفسي. نعم. لكن بعض الأحيان كنا نفضفض ولازلنا واللي قدامنا فقط يتميز بحسن الإنصات
2: صح.
0: ويشكرنا أن نشكره في نهاية الحديث مع أنه ما قال لنا ولا شيء
2: صح. في نوع من الحالات مو كل الحالات في نوع من الحالات يحضرون الجلسات الإرشادية محتاجين أحد بس يسمعهم لأن في ناس مثلا سواء أهل أو جروب إنه ينشغلون بشيء ثاني تلاقين الشخص قاعد يفضفض وهو ينشغل بشيء ثاني أي ما عليك إلا واحد إنزين وبعدين شلون الدوانية اليوم بتروح ولا لا يعني قطع حديثة بينما دور الأخصائي النفسي أو بعض الأصدقاء عندهم هذه المهارة إنه حسن الإصغاء وحسن الإصغاء شنو يجي معاه بعد متى تصمتين
0: أيوة.
2: يعني الصمت بعد أحيانا مهم في وقت اللي العميل قاعد يسترسل
0: صحيح.
2: أو في فترة قصيرة يكون مثلا فيها طلع مشاعره أو في دموع يعني هني الأخصائي لازم يعرف متى هو يصمت
0: الله. خلينا نرجع أستاذة على موضوعنا وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الاكتئاب ويمكن البعض يعني يحط له تعريفات متعددة أي في النهاية حالة من الحزن تصيب الإنسان ولكن خلينا نتعرف عليه بشكل يعني علمي أكثر.
2: شوفي قبل لا أقول المصطلح العلمي حتى في كلامنا المعتاد وايد ناس يقولون فلانة اليوم مية يا فلانة مكتئبة كلمة مكتئبة أو مكتئب يعني تشوفينها وايد على الألسن
0: صحيح.
2: لأن دائما كنت أقول لهم ترى كلمة مكتئبة هذه كبيرة أصلا في شروط عشان أنا أقول هالإنسان مكتئب مو تشوفون كل واحد منعزل ولا كل واحد حزين أعطيته فتوى التشخيص أنه مكتئب
0: صحيح.
2: لأن الاكتئاب له أعراضه يعني. أما إذا التعريف العلمي فهو كمرض وجداني يختلف عن حالات الضيق اللي العادية اللي انت تشوفينها أو الحزن اللي يصير في بعض الناس. صحيح أنه مرتبط عرض الحزن في الاكتئاب
0: نعم.
2: بس في أعراض أخرى لازم تكون موجودة عشان تقولين فلان عنده اضطراب الاكتئاب مثل العزلة فقد الشهية فقد المتعة بالحياة يعني يعني تلاقين على الجسد يأثر على الأعراض الجسمانية. طبعا في نوع بسيط من اكتئاب وفي نوع شديد وفي نوع مزمن يعني فهما أنواع يعني لكن نقدر احنا نقول فلان في اضطراب اكتئاب بعد ما يطوف أسبوعين وتكون الأعراض على طول يعني متتالية خلال هذه الأسبوعين.
0: زين أستاذة يعني هل الدخول في حالة الاكتئاب هو شيء بسيط يعني أي واحد بسرعة تحوشه حالة اكتئاب ولا هي يعني خلينا نقول تراكمات
2: حسب الظروف ممكن يكون صدمة مفاجئة فقدان مفاجئ ضغوط نفسية إحباط أو أشياء غير متوقعة صادمة في العمل في مجال العمل يعني بعض الدراسات ترجع بس مو الكل إلى الجوانب الوراثية العوامل الوراثية وبعض الحالات بالعكس يعني تلاقين التاريخ الأسري في اكتئاب بس هو ما ينصاب بالاكتئاب يعني مو شيء ضروري يعني
0: عنده مناعة
2: يعني لا أنا أقول لك ممكن المناعة هذه شو نفسرها فيه ممكن يكون عنده الدعم يعني ممكن
0: البيئة
2: بيئته زوجته زوجها عرفتي مشتغل على نفسه
0: أيوة.
2: لأن لا تنسين مرتبط أيضا احترامك وقلة يعني قلة الاحترام أو عدم احترام للذات
0: صحيح.
2: والثقة بالنفس أيضا لها دخل يعني ففي أمور كثيرة يعني سرعة الاستسلام يعني سرعة استسلامك حق هذا الموضوع والأزلة.
0: يعني يكون الإنسان هش من داخله
2: يعني
0: وضعيف.
2: شوية لكن طبعا لازم أنوه إن إذا الإنسان اعتزل أو صار حزين أحيانا ترى هو يحتاج أحيانا صحيح. يحتاج إحنا يعني في بعض الحالات استغربوا مني أقول لهم خاصة بحالات الفقدان أقول لهم مثلاً تي فاقدة ولدها يعني، فتيني عقب 3 أسابيع. أقول لا هذا ولد يعني،
0: صح
2: إحنا ما نطبق يعني حرفياً بالكلمات اللي أو العلم اللي ينقال لنا أسبوعين لا لا لا يعني رجعي عيشي الحزن
0: أكيد لازم.
2: واحدة حالات تقول لي عادي أقعد ما لخلق أكل، لا تأكلين ما بيطلع لا تطلعين عيشيه عيشي أنت لازم شي. تعيشين الحزن بعدين تعالي لي، لأن ولد وصد يعني صدمة كانت مفاجأة. فأنا أعطيها من شهر لثلاثة أشهر بنقولها تعالي. طبعا هو ممكن تتشافها قبل، وفعلا يتني قبل يعني عشان تكون جاهزة حق جلسات العلاج، لكن ما يصير ما تعيش الحزن يعني لازم هي تعيش
0: فعلا. أستاذة على متم كلامك، أحيانا الواحد ما يعيش الحزن يطلع فيه بأثر رجعي فيما بعد
2: بالضبط.
0: وهذه من أصعب الأشياء.
2: في دورة من دوراتي اسمها كيف نتعامل مع الفقدان، فشوفي لحين أذكرها لما طبعا باليوم الثالث بعد ما شرحنا شوية عن الفقدان وأنواعها، ليش واحدة قالت لي شوفي اللي من زمانها أنا يعني بالبداية الألفية أنا أقدمها الدورة، بس هذه في بعض الناس جملهم تضل في الذاكرة. فقالت لي الحين فهمت، قعدت تلوم بأثر رجعي الناس، هو كانت فقد أمها فالناس اللي قاعدين بالعزة سكتي سكتي لا تبكين، لا أمك تتأذى مش تتعذب بالقبر فتقول يعني حتى كلمتها تقول زين ما طبعوا بحضني
0: صحيح.
2: أثاري أنا معاي حق يعني أنا من حقي أنا أعيش الفقدان
0: على طريقة
2: فيعني هم مجتهدين
0: صحيح.
2: فهي صار عندها وعي حق يعني قلت لها الحين مو وقت إحنا نلوم، لأنه كان طايف يعني اللي هي وقت صح. الدورة لما حضرت كان طايف فترة طويلة على وفاة الوالدة، بس صار عندها وعي. واحدة ثانية لما سمعتها عشان تقول اللي أنا أسألهم شنو الفقدان اللي عندكم، في شيء اسمه فقدان أولي وفي في فقدان ثاني. ليش يطاري الفقدان المرتبط بالاكتئاب؟
0: أي شنو الفقدان الأولي والثاني؟
2: الفقدان الأولي طبعا لما يكون مثلا أحد أفراد الأسرة، فقدان صادم عزيز عليك يعني
0: بدون مقدمات
2: يعني سواء صديق أو أحد من الأهل من الأسرة يعني أي يعني هو
0: فجأة يعني
2: فجأة مو بس يعني فجأة ومرتبط في الوفاة
0: أي ومرتبط في علاقتي فيه أيضا
2: طبعا صح 100% كلام صح مرتبط في علاقتك. الثاني فقدان أحلام، أنت قاعد تشتغلين خلاص متوقع أن بتصير عندك هذه الترقية وفجأة فصل من العمل مثلا يعني
0: صحيح.
2: فقدان الطلاق وقت الطلاق يعني هذه اللي بقولش ياها المثال الثاني، وعندها فقدان ثاني يعني قالت لي عن فقدانها الأولي فقدانها الثاني. عزيزة الله كان عندها كلب عزيز عليها ومربيته وكلوز يعني حقها وتوفى، وضحكوا شوية بالجروب. كان أقول لهم تدون الكلام اللي أنا قاعد أسمع منها وايد سمعتها أنا من أول، مو بس بالكتب الأجنبية عندنا هني يعني بالكويت يعني
0: صحيح.
2: في ناس يتعلقون في قطط عندهم ولا في كلاب، شنو عندك؟
0: عندنا وعندك خير
2: شو مربية؟
0: أنا صار لي الحين أسبوع وأنا بحالة اكتئاب.
2: أوه يس
0: ويأتي على الجرح قاعدة أعاني لأن عندي قط وايد أنا متعلقة فيه وهو تعبان ومريض ويوميا قاعدة أوديه علاج علاج علاج، تعبت لدرجة أن أنا خلاص قمت أستخدم الأبر في البيت وقمت أنا أعطيه جرعات الأدوية وخايفة عليه وتيني أفكار
2: موجود يعني
0: موجود وخايفة عليه وتيني أفكار أني أنا ممكن راح أفقده شنو راح يصير وكذي يعني
2: تجيب واحدة ثانية من الحين احتياط
0: والله سبحان الله. بقول لكم شغلة يعني يمكن اللي يربون حيوانات يفهمون اللي أنا قاعدة أقوله، وأكيد أستاذة أنت مر عليك هالنوعية من الناس لما تتعلقين بشخصية، خلينا نقول ترى الحيوانات شخصيات القطط شخصيات مثل البني آدم في شخصية لا تعوض أو تحسينها ما لها مثيل حتى لو يبتي قط ثاني ثالث رابع ما له مثيل، هذا في شيء يعني ما تدرين سبحان الله. فإن شاء الله يا ربي الله يقومه بالسلامة
2: الله يقومه بالسلامة. ذكرتيني بوحدة مو حالة واحدة أعرفها ولدها عند هاوي حق هالجمع الحيوانات والأشياء، يا بشيء غريب أنا صراحة ما أعرف شنو اسمه لا من عائلة القطط ولا عائلة الكلاب ما أدري شنو شيء غريب عجيب لا لا لا ما أدري شنو صراحة يعني ها ناسيته ومخليه فوق ومهتم فيه جدا يعني ومن برا وتوفى
0: الله يرحمه.
2: فإحيا الأم يعني كانت شوي مستهينة فعلا تقول ولدي دخل بعزلة قلت لها أهم شيء تحترمين هذا الحزن
0: صحيح.
2: وشافتني اني انا جاده.
0: اي
2: وتدري عشان لمعلوماتك انا ما احب اي شيء يعني الحيوانات ما احبها
0: ان شاء الله.
2: لكن ما ادري يمكن فاستغربت ان انا قاعده ادافع وانا ما احب اصلا الحيوانات يعني. أيه. حتى اللي قلت عنها بالدوره قلت لهم احترموا ان هي يعني فاهمه انا صح. تعلقها في الكلب اللي يعني توفى بس انا ما احبهم لكن صح. افهم اذا احد
0: تفهمين في المشاعر يعني. الانسانيه.
2: فقلت لها احترمت كان تقول شو نسوي؟ قلت لها تسكتين ما تعلقون وخلوه لا تلحون عليه وينك واطلع وروح الديوانية. فعلا يعني ما قلت دخل اكتئاب بس هو حزن على هذا الشيء يعني خاصة انه شيء غريب بعد
0: لانه هو متعلق فيه او فيه. قصة فك التعلق هذه يبي لنا حلقة
2: هذا بروح التعلق أي غير
0: هذه
2: يعني
0: فك التعلق نعم. خلينا نرجع على موضوعنا وهو
2: وانت بعدين ليش بعد احنا نجهزك حق بعدين
0: بسم الله عليه الله يحفظه ان شاء الله
2: مريضه ايش اسوي بعد
0: الله يحفظه ان شاء الله
2: وبعدين ما شاء الله يعني هم ان انت مهتمه فيه وأنا أسمع أن في يعني شوية مو متوفر العيادات
0: إيه هذه المشكلة اللي قاعدين نعاني منها نعم. صحيح نرجع على موضوع الأستاذة الاكتئاب يعني أكيد في أنواع في نعم. في حالات الاكتئاب يمكن ذكرنا شوية
2: إيه يعني هو طبعا في أنواع
0: اللي هو الفقدان الأول والثاني
2: هذا فقدان يؤدي ممكن بعض حالات الفقدان تؤدي الاكتئاب مو كل يعني مو كل شيء نفقده نكتئب من وراء
0: زين قبل لا أكمل هذه النقطة أستاذة هل فعلا أن الاكتئاب هو أول الأمراض النفسية وإذا ما عالجناها يتطور إلى أصعب
2: لا
0: الأمراض؟
2: لا هو ما في شيء اسمه أول يعني ممكن قلق يعني ممكن مو اكتئاب لكن ما حد يلا فجأة يعني الاكتئاب يؤدي للانفصام مثلا بعض الاكتئاب يؤدي للقلق
0: أيوة
2: بعض يعني فأنت هم أنواع
0: اي
2: هم انواع
0: نتكلم عن هذه الانواع
2: لا بالاضطرابات النفسيه يعني الاضطرابات النفسيه هم انواع تمام فعندنا الاضطراب الاكتئاب الوجداني وفي شروط ما يكون مثلا ماخذ عقاقير او مسوي عمليه او عند دراجز يعني هذا تصنيفهم غير هذا مو يعني ما نصنفه الاكتئاب مثل
0: هذا تحت تأثير
2: هاي تحت يعني تأثير يعني سواء طبي أو دراكس أو whatever طبعا عندنا اكتئاب ما بعد الولادة عندنا بعض السيدة قبل دورة شهري عندهم اكتئاب
0: صحيح
2: يعني ها ما يطول يعني وفي اكتئاب مزمن في حالات اكتئاب مثلا ممكن توصل انتحار ما في شخص ينام يقوم بينتحر no way يعني أي واحد سمين أن انتحر معناته قبل مر في
0: مر بالحالة وما حد يكتشفه ولا هو ساعد نفسه
2: ما ساعد نفسه ما سوري مر بحالة اكتئاب وطبعا أكيد ما ساعد نفسه يعني فأهما يعني أنواع كثيرة يعني لكن مهم جدا عندي بالمقابلة اليوم أنه مو كل حزن معناته اكتئاب والعوامل الوراثية قد تلعب دور في الاكتئاب لكن يعني تزيد وفي ناس لا ما لهم يعني دخل في هذا النوع من المرض يعني في بنقول فرق بين الانتكاس والتكرار في اضطراب الاكتئاب شديد لأن قلنا في شديد وفي مزمن
0: صحيح.
2: وفي اكتئاب بسيط الانتكاس في انتكاسة تصير في بعض الناس يعني مو معناته انتكاسة انه هو والله الأخصائي والمرشد ما عالجهم عدل فالانتكاس الاكتئابي هي عودة ظهور نوبة الاكتئاب حادة قبل لا يوصل مرحلة التعافي شوفي يعني قبل لا يوصل خلاص يعني بيتشافى لا ممكن تحصل له انتكاسة فهي تصير تكرار وتطلع لنوبة اكتئاب حادة أيضا بعد أن يصل حالة شفاء فما في قاعدة عامة فكل إنسان يختلف عشان كذي احنا نقول الدعم الأسري الدعم الأصدقاء هو لازم يساعد نفسه يعني عوامل كثيرة تساعده ممكن انه في ناس يحتاجون أدوية في ناس ما يحتاجون أدوية
0: أستاذ بشاير زواوي نوقف معاكم مستمعين اسمحي لي ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في برنامج نقطة نقاش
1: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول نقطة نقاش

0: رجعنا لكم مستمعينا في نقطة نقاش، ورحب بضيفتي بالاستديو الأستاذة بشاير الزواوي، أخصائية نفسية. وطبعا كنا نتكلم عن موضوع الاكتئاب، ومرينا مرور الكرام على مراحل الاكتئاب، ولكن السؤال: ما هي أسوأ مراحل الاكتئاب أستاذة بشاير؟
1: أسوأ مرحلة لما الشخص يهتم بعمل أي نشاط وتصير فيه تغييرات في الشهية والوزن، بحيث إنه يكون شيء ملاحظ يعني قوة. فأحياناً في ناس لا، تزيد عندهم شهية ويزيد عندهم الوزن، يعني إما زيادة أو نقصان. القضب يزيد حتى على الأمور الصغيرة، يعني إما ينام وايد أو يكون في عنده قلة في النوم، أعراض جسمانية تكون موجودة تطلع عليه في جسمه، يعني دائماً يكون عنده قيمة لذاته منخفضة، يفقد التركيز. وأخطر عرض طبعاً اللي قلته قبل شوي، اللي هو سواء التفكير أو المحاولة أو فعلاً يعني إما يفكر بس مجرد تفكير، تلاقي أنه تروح ويقعد سنة سنتين بس يفكر، يعني ممكن يلفت نظر، ممكن يهدد، بس ما نستهين فيه، لازم كلش ما نستهين فيه. يعني إذا البنت أو الولد قالوا لأسرتهم إحنا قاعد نفكر بالانتحار، لازم ما يستهينون بهذا الشيء. أوكي. في أم، يعني هاي صارت معي، في أم استهانت في بنتها، فقطت بنتها، قطت البنت عمرها وصار فيها كسر بالإيد، يعني الحمد لله ما صار فيها شيء. فسواء محاولة أو مجرد تفكير أو صدق، فلازم يعني هذا أخط، يعني خلينا نقول مو أخطر، أخطر عرض يعني. ومثل ما قلنا مساء، ما يوصلها مرحلة اللي هو ما واصل لمرحلة اكتئاب. في شيء غريب اسمه اكتئاب صامت، أيضا هذا الاكتئاب الصامت يتباطأ عنده التفكير وحركات الجسم نلاقيها، ويأثر طبعا على يعني الميموريز، الذاكرة عنده، ويأثر على قوة التركيز عنده. وطبعا محاولة الإقدام أيضا على الانتحار يعني. لكن ليس كل مكتئب ينتحر،
0: نعم،
1: ولكن كل منتحر طبيعي أنه يمر في مرحلة الاكتئاب، هذا شيء طبيعي.
0: أستاذ، احنا مرينا بالفترة الماضية يمكن في أوضاع سياسية، يمكن نعم، جراء الحرب وصفارات نعم، الانذار، وأغلب الناس صار نعم، عندهم خوف، وخلينا نقول حاشم اكتئاب.
1: أنا برأيي الشخصي لو يعني لو بعد الشعب أكثر شنو صار فيه، يميل للقلق،
0: القلق
1: التوتر.
0: بس في بعضهم اللي كانوا يخافون بشدة أو الخوف كان غير، أوردي عندهم القلق،
1: هذا أنا أسميه خوف طبيعي لحدث غير طبيعي.
0: صحيح،
1: طبيعي هذا الخوف اللي أنا، الهلع، القلق، ما أتصور وقت هذا يدخل في اكتئاب. الحين ما بعد الأزمة، بعدنا تونا، فما أقدر يعني أقول لك إن في ناس في اكتئاب، ما أقدر، لكن أدري إن في ناس فيهم قلق، فيهم حزن على البلد. إيه طبعا
0: صحيح،
1: هذا مو اكتئاب يعني. الكل اشترك إن في حزن على البلد، لكن في قلق وفي غضب وخوف، يعني تعرفين هالتشكيلة، بس مو اكتئاب.
0: أبي أرد معاك بسؤال، يعني دائما هناك من يتصنع القوة وهو من داخله منكسر أو مكتئب، هل ممكن الإنسان يعني يبتسم يوميا لكنه من الداخل ممكن يعاني من اكتئاب حقيقي؟
1: أوكي.
0: وشنو هالنوعية اللي نسميها هذول الهيروز؟
1: فهمتك هو لا إفراط ولا تفريط. يعني مو حلو بعد الواحد تعالوا يا ناس شوفوني أنا مكتئب، ما أسوي شغل، أنا مكتئب، ما أقوم بأعمالي،
0: يبالغ بقصد أو بدون قصد.
1: لا هو طبعا صدق مكتئب، مو يعني مثل، بس هو تعرفين شو نحن نسميه، هو كأنه حط ليبل يعني كذي بهته، خلينا نقول مثلا هو اسمه خالد، خالد المكتئب، خلاص حط ليبل علي بهته انه لحد يقرب يمي انا مكتئب، هو قايل لكم انا مكتئب،
0: ويبرر لأي تصرف خاطئ،
1: فيبرر تصرفاته.
0: صح.
1: وفي ناس العكس، اللي هم يضغطون وايد على نفسهم ويقومون بواجباتهم سواء الأسرية أو المهنية أو أي دور يقومون فيه بالمجتمع، بس يضغطون وايد على نفسهم. إلا قلنا لا أفراط ولا تفريط. حلو أن الواحد يكون عنده وعي أنه هو في شيء، لكن شلون أنا أقدر أخفف هذا الشيء؟ أنت قلتي مساعة أن التعبير والفضفضة،
0: صحيح،
1: هذا لها دور. أقرب الصديقات أقرب الصديقات ممكن أفضفض لها، أو إذا مثلا إذا حصلت لي دعم جمعي يعني أو أخصائي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا دائما، وهذا فرصة أن أنا أقولها حق المستمعين،

0: ركز على الأفعال، ما نركز على المشاعر. الاكتئاب شنو مشاعر؟ الحزن مشاعر.
1: صحيح.
0: إذا بتركزين عليها تتعبين. فهذا اللي أنت تقولين يسوي روحه، إذا يركز على الأفعال. مثل شنو يعني الأفعال؟ مثلا هواية معينة، رجعنا الرسم وكتابة أو رياضة، بس فيها ممارسة. يعني الرياضة إحنا مو ضروري إلا يعني نادي ولا يكون هو ما يقدر ولا ظروفه ما، حتى ما شاء الله بالبيت
1: تحرك
0: يعني. شفتي وقت الكورونا ما بقى شيء ما سووا الناس، وطلعوا هواياتهم ولعبوا مع عيالهم،
1: اشتريت جهاز مشي
0: ما شاء الله، شفتي بالبيت يعني قدرتي. هذا احنا نسميه فركزتي، يسمونك على الافعال. لان التركيز على المشاعر ما راح يطلع الانسان من دائرة حزنه ودائرة اكتئابه.
1: انزين، ليش دائما يعني العزله؟ ليش دائما الواحد اللي تحسينه حزين او مكتئب يحب العزله، مع انه هو ترى محتاج يعني هذا الاحتواء واللمه وفي منهم اذكياء يدري انه هو حزين وكذي ويجبر نفسه يقعد بين الناس عشان ما يبي يواجه نفسه؟
0: شوفي، الاجابه من جزئين. الجزء الاول اللي هو قلنا مساء، سواء الحزن او العزله يعني عيشيها بس فتره قصيره طبعا. يعني لما واحدة تقول أنا بعتزل هالأسبوع ماني طالعة، أوكي فاين اعتزلي، ما في إشكالية. خاصة شوفي، حطي خط أحمر تحت خاصة إذا ما مؤثر على دورها وواجباتها يعني. زين، فممكن تنعزل يعني بس وقت فترة يعني وقتية، أو مثلا حزين أو منعزلة. لكن النوع الثاني إحنا نأيده، اللي هي ودها بالعزلة يعني ودي اللي حصلها، لكن شو تسوي مثل ما انت قلتي؟ تطلع في المجتمع هاي نفسك. هذا شيء زين. ليش؟ طبعا خلينا نفترض ان هذه واعيه او مو واعيه، لكن العلم شو يقول؟ في نظريه من نظريات علم النفس اسمها نظريه الاختيار والعلاج الواقعي. تاكد هاي النظريه على احنا سلوكياتنا تصرفاتنا كلها باختيارنا، حتى العزله حتى الحزن. اي حتى الحزن تو انت قلتيها توك، قلتي هي قاعده تدري وتختار. برافو، يعني فعلا انت ماخذ النظريه ولا لا؟
1: لا والله قاعده امارسها شي فطريا.
0: سمعتي فيها
1: فطريا؟
0: ما شاء الله. اي شفتي،
1: ابي اتعرف عليها اكثر من خلالك استاذه بشاير. نظريه الاختيار،
0: فقدان الحيوانات، وتبي تعلميني انا اتعلم على شو اسمه هذا؟
1: تدري ليش انا مو بس بعلم
0: طالبك تطالبيني؟
1: اي انا مو بس بتعلم منك، انا بالمستمعين الحين اللي قاعد يسمعونا يستفيدون هذه زكاه العلم مالتك.
0: باذن الله باذن الله. فهي باختصار النظريه تقول كل انسان مسؤول عن سلوكياتك، الإنسان مسؤول عن قراراته، مو العالم الخارجي هو المسؤول. احنا دائما نحطه على منه؟ على المسؤول، الزميلة، أهلي، صح، زوجي، حماتي، خالتي، فكله اللوم على الآخرين. الآخرين منو هم هذيلا؟ بتقولي لي زين هذيلا الناس قاعدين احنا عايشين وياهم، صح، بس مو هم المسؤولين عن شعورك بالضيق أو الإحباط أو الكدر. هم شنو هم عيل؟ هم مجرد انفورميشن، معلومات انت تدخل بالعقل عندك، فانت استقبلتي هذا العالم الخارجي. مثال، يبي لي خوات توأم مثلا وكلهم تعرضوا حق صدمة، هل تلقين اثنيناتهم نفس الشيء حتى لو متشابهين، حتى لو توأم متطابقة، تلاقينهم يتصرفون بنفس التصرف؟ احنا طبعا نرفض نقول ردة فعل، لا، نقول في سلوكياتهم نفسها تجاه هذه الصدمة، ولا تلاقين فروق بينهم؟ هم فروق طبعا، هم متطابقين بالشكل لكن مختلفين في السلوك، مختلفين في امتصاص مثلا الصدمات او الحزن. لان الانسان خلق هو مخير. متى يصير مسير؟ اذا صار شيء مو يعني مو بارادته. مثلا انت قاعد تسوقين سياره وفجاه طلعت لك سياره ثانيه، شو يصير فيك؟ تخترعين، ممكن ضربات قلب سريعه، تنفس عندك يصير سريع، فتلزمين بسرعه بريك، في حركات لا اراديه.
1: صحيح.
0: زين، عقب ما اخترعتي شنو ممكن تسوين؟ ممكن تصفطين على جنب، ممكن تكلمين اليمج، ممكن تعصبين عليه،
1: ممكن تبكين،
0: ممكن تقولين استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله وتمشين. شوفي يعني اربع خمس خيارات، عاد كل واحد وشنو السلوك اللي هو متعود عليه.
1: صحيح.
0: عرفت شلون؟
1: يرجع الى رده فعله اللي
0: يعني هو شنو كان يعني. لكن ممكن يتغير؟ إيه طبعا ممكن يتغير. يعني أول مثلا خلينا نقول ممكن أنت تتحلطمين تفتشين الباب هاي ما تشوف مثلا، ممكن بعدين قلت مثل ما أنت قلتي خلاص نطوف أو أستغفر. صح. من الحرة، أنا من الحرة أستغفر بس بصوت
1: عافية
0: يعني بالسيارة بروحي ما حد سمع، فأستغفر من الحرة أستغفر، بس قبل ممكن غير. فالإنسان ممكن يغير سلوكه سواء للإيجابي أو للسلبي، هو قابل للتغيير. يعني اللي يقولون الله يغير علينا هم مو عارفين، لا التغيير طبيعي، يعني سنة كونية موجودة عادي أن الإنسان يتغير. الشاطر وين؟ اللي يتغير للأحسن.
1: بالضبط.
0: فعشان كده حتى المكتئبين احنا طبعا ننصت لهم ونسمع لهم ونعطيهم مهارات بعد ما نفهمهم شنو هو شنو نظرية الاختيار وشنو العلاج الواقعي.
1: طيب خلينا نرجع أستاذة بشاير لموضوعنا وهو الاكتئاب، وبما أن في كلام يمكن نعتبره جبر خاطر،
0: أي
1: هذا ممكن يكون سبب في إنقاذ شخص ممكن يكون مكتئب أو شخص منهار.
0: نعم.
1: لأي درجة هذه الكلمة اللي تكون في مكانها؟
0: نعم.
1: تنقذ هذول الناس؟
0: يعني هذا المنهار لما إحنا الحين خلنا نطلع من موضوع يعني عميل ومرشد نفسي، لا نشوف حق بالوسط المجتمع. هذا المنهار أو هذه المنهارة يت عن صديقتها، هذه الصديقة إذا قالت لها أفهم كلامك، إحنا بس قلنا حسن صغاء وفي الصمت تحترم البكاء عندها، إذا قالت لها أفهم كلامك أفهم مشاعرك، مو أفهم مشاعرك لا أفهم كلامك، لأن قالت لها أفهم مشاعرك ما تفهمين راح تعصب أنت مو حاسب اللي أنا فيه. فنقول لها أفهم كلامك ما ألومك. إحنا ندرب الناس عن طريق العلاج الواقعي حتى بين الصديقات، فشن نقول لهم دائما قولوا لها انت شنو اللي يريحك الحين، انت شنو ودك الحين يصير، فكأن احنا نقط الكره ملعبها.
1: عشان قاعد تفكر تطلع من الحاله،
0: عشان تفكر عشان يعني صحيح. التفكير هذا واجابتها على الاسئله هذا نوع من المسؤوليه، يعني فكأن احنا نقط المسؤوليه عليها، لان هي راح تسترسل، ها راح تقول هو وفعلته وتركته لا لا لا لا لا. مثلا نفترض هذا الزوج دائما مسكين هو نضرب فيه الأمثلة زين، فتسمعها الطرف الثاني يسمعها طبيعي يعني زين، لكن أنا ما ألومك لكن قولي لي شنو ممكن تسوين. سوري أول شيء تقول شنو أنت تبين.
1: أستاذ هذا نوع من العصف الذهني أيضا،
0: إحنا نسميه خطوات أو مراحل للعلاج الواقعي. إن نقط المسؤولية
1: تواجه
0: عليها.
1: نفسك وتواجه إيه. المشكلة
0: شنو؟ أنت شنو تبي؟ خلنا نتخيل تبي نسوي رول بلاي،
1: يلا
0: نسوي خلال اي موضوع كيف طلع اي موضوع. أنا بس قول بس على
1: انا اقول بالفاصل احسن
0: بالفاصل كيف تنجرب تسوي التجربه، لكن المهم انه شنو ما يكون شيء خص صدق يعني. بس اكملك قبل الفاصل فنقول لها مثلا انت شنو تبين، نقول حق الطرف الثاني انت شنو تبين بالضبط. خلينا نقول مثلا قالت لي بتطلق منه، نرد نخليها تركز على السلوكيات بس قلت لي نركز على الافعال. شنو الشيء اذا سويتي يريحك، شنو الطريقه اللي بتسوونها حق الطلاق زين. بعدين نقول لها هل فكرتي شنو إيجابيات وسلبيات، في بعضهم ترى يقولش ما أدري دائما يقول ما ندري.
1: صح.
0: فنقول لهم طلعوا ورقة كتبي،
1: تكون تحت تأثير انفعالك يقولون ما ندري.
0: فلما أحشجحنا ساعات بالجلسات شادي نعطي واجب. صح. فنقول لها مثلا طبعا جبت الطلاق كمثال يعني، كتبي إيجابيات البقاء مع الزوج والسلبيات البقاء مع الزوج، وكتبي يعني الإيجابيات الانفصال وسلبيات الانفصال، ترى أنا ما قررت عنها. فدائما يقولون في البدايات والله الحين ما شاء الله صار عندهم وعي، إن قولي لنصحينا، لا إحنا ما ننصح أحد وإحنا ما نعطي يعني إجابة حق أحد يعني، لا أنت بروحك فكري. فتلاقينها أو والله طلعت لنا سلبيات الانفصال أطول من يعني، فهي بروحها تقرر. أقوم أعلمها شلون هي تتكيف. في شغلة مهمة أستاذة فاطمة الناس يعني شوية يعني تغيب عنها اللي هي شنو؟ أنت ما تقدرين تغيرين غيرك،
1: طبيعي
0: الشخص الوحيد اللي تقدرين تغيرين أنت نفسك.
1: صحيح.
0: فدائما هم عندهم شنو؟ أغير
1: أغير المحيط اللي حواليني، ليش هم مو فاهميني؟ لازم هم بالضبط. يفهموني
0: بالضبط.
1: فهذه بالضبط. مشكلة كبيرة
0: من الطرائف اللي مرت علي.
1: صحيح.
0: واحدة قالت لي أستاذة يعني كامرت حماي علمت عودة تريلها على شرب الشاي، تخيلي أفضل أنت عندهم. كان أقولها وذا كان تقول إحنا ما عندنا العائلة هذه اللي إحنا ما عندهم أفتر نوتي. كان أقول لها إيه يا أنا قاعد أيرها بالحكي، إحيا خلتها يشرب شاي العصر، كان تقول إيه وريلي لا مو راضي. قلت له إيه ما خلتها، هي إيه عرضت عليه، عرضت عليه والله عندي شاي وطاولة خلينا نقعد بالحديقة، وفعلا هو كذي صار الوصف
1: حب
0: يعني.
1: الموضوع
0: حب الموضوع هي ما فرضت
1: صار انجليزي الريال.
0: بلا والله
1: رح ناخذها استاذة بشاير بعد الفاصل، وهي موضوع المقارنات وش كثر هي قاعدة دخلنا في حالة من الاكتئاب والعياذ بالله. فاصل ونرد لكم مستمعينا.
2: قضايا الأسرة وهموم المجتمع في ساعة من النقاش، نقطة نقاش.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج نقطة نقاش، ومستمرين معاكم وضيفتنا بالاستديو الأستاذة بشاير الزواوي أخصائية نفسية. أستاذة بشاير القاعدة معاك، إذا في واحد في اكتئاب يروح من الناس. الله يحفظك أستاذة. أستاذة قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع المقارنات، إيش معنى هذا وليش هذا وإيش كثر هذه كلمة إيش معنى مدمرة لعلاقاتنا مع الآخرين وتقعد دخلنا في حالة حزن واكتئاب.
0: بالضبط أحد الأسباب إن هي أي أحد يقول يعني أي أحد ينغمس في موضوع المقارنات هو يعتقد إنه يقدر يغير غيره.
1: صحيح.
0: رقم 2 الثقة بالنفس، بعد الثقة بالمهارات الثقة بالقدرات أيضا يعني لها دور. رقم 3 إذا واحدة بتقارن عيالها بعيال غيرها، إذا أنت شوفي عيالك هم شنو يبون، سالفة شنو يبون هذه ترى يعني بعض الأسر يعني ما ينتبهوا لها. يعني أوكي صح طبعا الأسرة لها دور وتربي وتعطي وعي أكيد يعني، بس بالنهاية لازم الشخص نفسه وهو يختار شنو يبي.
1: صحيح.
0: في ثلاث طبعا مو حالات سمعت عنهم في الدورات يعني، وفي واحد شفته بنفسي يعني قال أنا كملت الهندسة عشان أبوي ورجع درس مرة ثانية، ما أبي أقول المهنة اللي يعني اختارها من يد جديد.
1: أي لأن حابة
0: هندسة هذه حق أبوي،
1: حق أبوي
0: عرفت شلون. فهني مثل هذا الأب أو غيره ما عرف يعني هذا الولد أو هذا البنت شنو يبون. طبعا في بعض الناس يقولون شنو يردون علي، وأيام قبل وما حد قال لنا ولا حد أعطانا وي وانتوا تخربون من هالكلام هذا كله. فأنا شو نرد عليهم قبل ليش كان في طاعة دائما حق الوالدين، لأنه ما في هذه الظروف الخارجية اللي يعني المثيرة يعني عرفت شلون. يعني كان تركيزهم رضا الوالدين الأسرة، ماكو شيء مشتتات ثانية يعني
1: زي. صح حياة بسيطة،
0: حياة جدا بسيطة. وأنا ما أحب، أنا من الناس اللي ما أحب ألقي اللوم على شو يسمون هذا السوشيال ميديا والتكنولوجيا، لأن أهما شيء زين، هذا شيء عظيم ترى مو شيء يعني. لكن وين الخطأ وين العلة؟
1: وين الخطأ؟
0: في سوء الاستخدام. مو كل شيء نقطع على غيرنا، وهو أسهل شيء على الإنسان لحظهم، أسهل شيء عليهم يعني نقطع اللوم على غيرنا.
1: يعني السوشيال ميديا ما يسبب ضغوطات عند الأشخاص المتابعين؟
0: إذا هو نفسه يعني إذا البنت أو الولد، نرجع حق الأهل، الأهل لهم دور كبير في شنو التربية والوعي.
1: صحيح.
0: إذا كانوا مشاركين طفل أو طفلة من هي صغيرة يعني، يعني مثلا خلينا نقول لكم 3 ساعات مثال، أنا من عندي قاعدة أقول 2 أو 3 ساعات لكم الآيباد أو في
1: أنا في مراحل صغيرة، أنا أتكلم عن الكبار.
0: إيه من الدرج زين. إذا هي متعودة مع عيالها بهالطريقة تشاركهم يكون أفضل. مو هي تسوي شغلها وهم لاهين في هذا، عرفت قصدي يعني. يعني فهي تشاركهم بس بحدود لأن صغار، بعد ما يكبرون هم تعودوا أن يشاركون الوالدين. ما في حاجز، ما في فجوة بينه وبين والدين،
1: صار عنده أيضا رقابة ذاتية.
0: رقابة
1: بعد شنو يطالع شنو ما يطالع شنو يعلق شنو ما يعلق.
0: احنا سمعنا بعض الوالدين أن في شيء يحطون رقابة ذاتية، وهذا ما في لا بأس منه يعني. الطفل أو المراهق قاعد ما أخذ راحته عند عمره أنه هو مختار، لكن هو في رقابة ذاتية. بس أن الحديث عن شنو موجود في السوشيال ميديا حلو أنه يناقشون الأهل، يناقشون كنتي الأم أحسن لا يناقشون الأصدقاء.
1: اليوم أستاذة بعض التعليقات اللي تشوفينها اللي خلني أقول تحسين هذا الإنسان إما طفل أو

0: ومو واعي أو مكتئب لما يعلق بتعليق، خاصة تعليقات السلبية اللي ما لها أي مبرر. هل الجيل الحالي اليوم أو المتابعين لهذه السوشيال ميديا، بما أن ذكرنا السوشيال ميديا، أصبحوا أكثر تعبيرا من الأجيال السابقة؟ صار في سوء، نرجع على موضوع المقارنات، نرجع على موضوع أنه ما يقدر يعبر في بيته فيروح يفش خلقه على قولتهم في مثل هذه التعليقات السلبية. هل يعاني من اكتئاب؟ هل يعاني من حزن من داخل هذا المعلق السلبي؟
1: شوفي، أي إنسان، أي إنسان بغض النظر سواء علق في السوشيال ميديا أو علق في مع أسرته أو علق في الديوانية أو مع ربعه أو في المدرسة، أي صحيح. مكان، أي مكان، أي إنسان له تعليقات سلبية أو أنت تحسين مثل يعني الناس تشير إليه إنه هو دائما هذا أو فلان اللي كله مثلا يتطنس أو عنده تعليقات نكدي. سلبية أو نكدي، شنو السبب؟ وهو يكون أسير حق أفكار لا عقلانية سلبية في عقله. ماكو إنسان يتصرف بسلوك بدون لا تكون أفكار موجودة قبل، يعني تعود هو أن يطلع هذه السلوكيات السلبية يرضي شيء عنده، يعني مو تبرير حق أنه هو تعود، لا طبعا. إذا هو شاف الناس تضحك بيكمل، إذا شاف الناس بتتركه بيوقف، إذا شاف الناس بالسوشيال ميديا تعقب وتعلق بيكمل، يبي ترند على قولتهم،
0: صحيح،
1: ولا الحبة انه هو يبي قاضيهم مثلا، يعني
0: ممكن.
1: فهو ايضا نرجع حق موضوع شنو؟ الاختيار. هو اختار، يعني زين. الانسان هو اللي يقوم نفسه، يعني انا اقوم نفسي، يعني احنا ما ترى ما ازعم المثالية يعني، بس الواحد يكون بلانس يعني بين، يعني انت طالعة بالسوشيال ميديا شنو ذنب الناس اللي يتابعونك وتطلع لهم كلمات سلبية أو لا قدر الله تسب أو تلعن أو هم شو استفادوا الحين؟ أنت شطارتك إذا بتطلع سوشيال ميديا حتى إن شاء الله إذا في شيء فكاهي توصل رسالة. ولاحظيهم في ناس يستخدمون أسلوب الفكاهة وتدورينهم ويكونون مثلا فعالين وأصحاب رسالة. وهو ما سأل نفسه أنت
0: هذا كسر قاعدة اللي فاقد الشيء لا يعطيه، لا يعطيه
1: بالضبط، وفاقد الشيء لا يعطيه. نرجع نقول أنا أكملها
0: تفضل.
1: بالأخير أقول باختيار، يعني نقدر، يعني مثلا، يعني مثلا إحنا بالنسبة لنا كمرشدين نفسيين ممنوع إحنا نقابل أصدقاء أو أسوي جلسة حق ولدي أو أسوي جلسة حق أهلي، لأن ما راح أصير، راح يعني
0: الارتياح مش موجود
1: يكون. طبعا إيه، يعني ما راح يصير يعني حيادية في الموضوع،
0: صحيح،
1: الانفعال راح يأثر عليه، عشان كذي ممنوع، ممنوع علينا إحنا نشوف الأهل ولا نشوف، عرفت شلون؟ فهذا الشخص يعني إذا أنت عندك هدف، إذا عندك رسالة واضحة طلعها، ما عندك تبي تنكت، نكت بأسلوب إيجابي. إذا عندك شيء، في ناس يقولون هو منقث من الأهل يطلع، لا أش دخل
0: أو
1: الأهل.
0: ساكت ساكت ساكت، الصمت أحيانا أستاذة ممكن يتحول في يوم من الأيام إلى انفجار نفسي،
1: يمكن هذا عاد يكون في عنده غضب، يكون مظلوم.
0: زين، خلينا نروح موضوع آخر، وهو بعضهم يقول أنا ما عندي سبب للاكتئاب بس ما أدري ليش قاعد أحس بهالشيء، يعني لازم يكون عنده سبب واضح.
1: هو يمكن ما يكون مكتئب هذا الإنسان اللي يقول، يعني هذا وعي عنده عالي، عرفتي؟ فاللي يقول هذا الكلام طبعا يقعد مع نفسه، بلا لازم يقعد مع نفسه ويكون في شيء هو مستهين فيه، زين؟ يعني حدث صاير لتلا سالفة وهو مستهين فيها، بس إيه السبب مثلا؟ طبعا مو الحدث السبب، يعني ما بيضيع المستمعين، خليني أعطيش مثال. خلينا نقول واحد دخل ديوانية، مثال واحد دخل ديوانية وشاف اثنين يتكلمون عنه بس كذا نظرة، فهو شنو سوى بينه وبين نفسه في الانر سبيتش، في الحديث بينه وبين نفسه، قال ايه هذي قاعد يتكلمون عني. فاحنا نسميها هذه من التشوهات المعرفية في عقله، قراءة افكار الاخرين. من قال لكم هيك يتكلمون؟
0: لا تحكم على حد،
1: فحكم. خلينا نقول طاف الحين، قعد رجع البيت، صار ثاني يوم هو من امس هو ضاق خلقه، مو عارف ليش، الحزن هو أكثر شيء يقولون، مو هو ما يقول أنا مكتئب، يعني أنا
0: شيء مضايق،
1: حزين مضايق، يشفيني يشفيني. فيقوم شنو يقول بينه وبين نفسه؟ ايه
0: الموقف ذاك،
1: الموقف ذاك. احنا شنو نقول له؟ نقول له الموقف نفسه مو هو السبب اللي مضايقك. فيقول فيرد عليه يقول عليه شنو؟ ولا افكارك عن الموقف.
0: ها
1: الافكار اللي طلعت احنا نسميها افكار اوتوماتيكيه.
0: طيب شنو في الحاله شو يسوي؟
1: شو يسوي؟ الله يذكره بالخير، واحد من الشباب قبل اطلع الموبايلات والايفونات وكذي كنت اقابله، فهم هذا الموضوع، هو لازم تسجلين افكارك ايميديتلي حالا.
0: زين.
1: فكان يقعد بالديوانيه ويطلع يسوي روحه جايب شيء يقوم عشان يسجل افكاره. هو من نوع كان فيه قضب لما يلعب بالديوانيه الجنجفه فيفوزون عليه يعصب ولدرجه ما يبي يراويهم. هذا نرجع اول سؤال سالتي، ليش الانسان يتضايق نفسيا من نفسه؟ لان بعضهم تطلع عليهم اعراض نفس جسمانيه، فهو كنا يعني شبه مو يعني كنا يتسلب.
0: أيه.
1: فيخاف ان احد يشوفه فيقوم يتحرك.
0: أيه.
1: واحنا وصيناه بعد الحركه فاي فيقوم يروح الديوانيه. فقلت له حزت الحزه، انت مغلوب، لازم تسجل شنو الفكره اللي جتك.
0: أيه.
1: في فكره، ايه هي حياتنا من صنع افكارنا؟ ايه هي افكارنا ترى اللي تودينا بدها؟
0: هذا لازم ما يبلش وحده شو اسمه تلعب معي نحش الذيب كله تعصب.
1: اي شفته. طبعا شوفي اللي يعصبون وايد طبعا لازم يراقبون افكارهم. هذا رقم واحد، يعني في جدول. هو طبعا انا قاعده اقوله باختصار بس هو في جدول يعني حق مراقبه الافكار والمشاعر والسلوك. زين. الشيء الثاني نقول لها حق اللي يعصبون وايد، نقول لهم داوموا على الشهيق والزفير،
0: التنفس
1: البطيء. يعني في ناس أقول لهم دوم على التنفس البطيء، لا أستاذة ما يصير، ما يجوز
0: الطاقة والأشياء والتطوير الذات.
1: من ياب الطار، من ياب الطار، أنا
0: ما له علاقة.
1: حتى قراءة القرآن تتغير، تنفس البطيء بس.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: الرياضة زي ما أحب الرياضة، سوي أي هواية طلعي مجمعات،
0: غسلي مواعين.
1: في واحدة ما كانت مقفلة معي، ما تكلمت أنا، قلت لها سوي، وثالث يوم بالدورة أنا راح أسألك ولا عليك واجب يعني. فقطت كرة ملعبها، فشنو فكرت لما، لأن كانت كل يوم ترسل بيجر ذاك الوقت
0: بي.
1: إيه من لا إيه. شو قماش تيني أفكار إيه. مالأول
0: إيه.
1: بيجر طبعا هو متعمدة ماكو شيء مالأول، بس أنا ما أحب أجيب الحالات السنوات الأخيرة
0: زين
1: مالأول يعني
0: أمينة
1: فبيجر حق قايلة وينك وينك وين رايح وين كل يوم
0: إيه.
1: فقلت لها انت حين تعودتي على هذا السلوك وكل مشاعر حزن وتبكين غيره، خلينا نغير. أيه. شنو ممكن شيء تسوينه يريحك؟ فكري. وخليتها قدام الناس، كان في دوره. ثالث يوم انت عليك واجب، فشنو تتوقعي سويتي؟
0: شنو سويت؟
1: غساله كست العدد، هي ما عندها يعني أيه. ما عندها عامله في البيت، فبدل لا تغسل الصبح خلت تغسلها بالليل.
0: حلو.
1: قلت لها بعدين يعني هم زوجك يعني ما يلاقيك وقت الشامبو وقت الغسالة. قلت لها لا أخلص وأكون جاهزة. يعني لقيت نفسي فعلا وهو فقدني يعني يومي
0: شغلت
1: يعني
0: روحها.
1: طبعا مو يومي غسالة، هي فهمت. صح. يعني وهي قالتها ترى هي اللي قالت قدام الحضور يعني فهمت. طبعا دورة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم.
0: حلو.
1: وعرفت كان دورتنا ذيك الساعة نظرية اختيار، ففهمت فشغلت نفسها بالحركة. ويعني مرة غسالة ومرة تلفزيون، المهم لما يجي الرجال خلاص ما في لوم. لأن اللوم شيء بالشيء يذكر، اللوم من العادات السبع القاتلة في العلاقات.
0: والفراغ بعد هو يولد
1: طبعا
0: اللوم.
1: هي ليش هي الفراغ عندها؟ لأن بهذا الوقت الخوات واللمة خلصوا ساعة 9
0: ما عندها شيء
1: خلاص، يعني كم يرجع بيتها تحلطم وتقول مثلت قدام الناس من يحط ريلي الدشداش وقطر العقال قدام رايا انا يضيق خلقني بهدني بيروح. هي طالعة رايحة بيت اهلها بس هي الساعة 9 متفرغة زين رايا هاي موعد ديوانيتها.
0: صح.
1: فيعني شلون مواعيدكم يعني؟ فهني لما انشغلت نفسها وايد. صح. يعني تحسنت.
0: طيب كلامك حلو أستاذة بشاير، لكن في أيضا جملة كثرة الانتقاد هل تخلق شخص كئيب؟
1: إيه إذا ما عنده ثقة بنفسه. إذا ما عنده ثقة بنفسه مو كل واحد ينتقدني ممكن أنا إن يعني أدخلها، ما شو نقول إحنا بالعامية ندخل مني نطلع مني. في نفس الوقت أنت قلتي كلمة الانتقاد أيضا اللوم، مثلا قلت
0: اللوم نفسه أيه.
1: اللوم والانتقاد هما سبعة، اللوم والانتقاد من العادات أيضا السلبية السامة في العلاقات. يعني كثرة النقد يعني.
0: والمقارنات أيضا،
1: المقارنات في العلاقات.
0: صحيح،
1: في المقارنات في العلاقات، مقارنات شوفي المقارنات أثرها السلبي على يعني على الشخص نفسه في الثقة بالنفس.
0: صحيح.
1: أما النقد باللوم في علاقتي وياك، لما أنا كل ساعة أنتقدش يعني تخيلي أنت نفسك لو كل وقت المخرج ينتقدش ينتقدش بتقولي خلاص ما بيها البرنامج، أبي برنامج ثاني.
0: بالضبط.
1: بس إذا عندك خلينا نتخيل ها،
0: أي.
1: إذا الذات عندك مرتفعة وتقديرك لذاتك وثقة بالنفس عندك، فش تسوين؟ تعال تعال يا مخرج، بتسوين مع حوار.
0: صح.
1: إلى أن أنت تعرفين ممكن صح يكون كلامه صح، آه معناته في نبرة صوتي أي خلاص أوعدك أني أنا راح أدرب نفسي مثلا، أو في اختيار المواضيع الأقل شو صار بينكم؟ صار حوار. وهذا إحنا قاعد نقوله بين الأزواج. في ناس يفهمون الصراحة، لا لا لا لا صارحين زوج من قالش صارحينه، ما نبي صراحة يعني، بس نبي حوار.
0: يقولك دائما خل جزء من أفكارك بينك وبين نفسك
1: طبعًا.
0: لا تفضح نفسك
1: أكيد، هذا طبيعي. أي. هذا طبيعي.
0: أستاذة بعض الأهل يقولون أنهم موفرين كل شيء حق عيالهم، لكن الجيل هذا الحالي ما أدري تحسينه تعيس شوية،
1: لأن كل شيء عنده.
0: كل شيء عنده.
1: كل شيء عنده.
0: هذا النقطة
1: يعني كل شيء عنده. ف
0: زين أستاذة، في فرق بين الشخص الحساس والمكتئب؟
1: طبعا يعتمد شنو احنا مفهومنا للحساس. شنو يعني احنا ما نقدر نقول يعني احنا ترى الاكتئاب ما نحط شماعة على كل شيء، عرفتي انا قلت مساء الاكتئاب يعني هو اما يكون عرض، يعني مثلا دائما اقول لهم انا لا تقولوا فلان مكتئب، هو حامل بعض الاعراض، احيانا تحملين بعض الاعراض اذا كان في بكاء في حزن بس مو اضطراب اكتئابي. لكن الحساسية هي لها يعني باب بروحها، وش يقولون الناس عني يعني هذه مدمرة يعني
0: مدمرة،
1: مدمرة يعني إذا أنت بتعيش بهذا الجو فهذا إحنا نقول له أنت تحتاج تدريب. إن أنت شو تقول حق نفسك عن نفسك، لا تنطر الناس يعني أنت شو تقول حق نفسك يعني. فالناس لهم يعني ما أحط أنا قيمتي حق نفسي الناس تقول، لكن ما نطلع عن العادات والتقاليد. مو على بناش علي من الناس وش على الناس مني أطلع عن العادات والتقاليد، لا طبعا، بس ما أكون وايد زيادة لزوم
0: خصوصياتي الخاصة فيني أنا حرة.
1: بالضبط.
0: إذن يعني أنا ودي أختم معك أستاذ، الحوار يطول، ولكن شيء تتمنينه تقولينه حق كل أم وأب يفهمون عن الصحة النفسية قبل فوات الأوان؟
1: الحوار مع الأبناء، يعني تخلون عيالكم هم يتكلمون. الأب الأم هذا مش يسوون شنو سويت شنو درست حليت الواجب، تعرفين هالأسئلة هذه، لكن سألي شنو سوى بالفرصة. ممكن الطفل متعرض للتنمر وانت ما تدرين، هذا نوع من الحوار يعني. لعبي وياهم زين، ما خف خي يسمع لك وانت تحت هو تحت الطاولة، خي يقول جلد وضرب انت تحت، سوي له مثل المدرسة وانت في البيت.
0: تفاعل
1: أهم شيء إذا تبين عيالك يدرسون أو حتى يفهمون حتى أمور بالدين أو بالمدرسة أو بالواجبات أو أمور الحياة، استخدمي اللعب، وهذا نوع من أنواع العلاج أيضا يستخدمونه المرشدين النفسيين.
0: وقاية من الاكتئاب؟
1: طبعا 100%. طبعا لأن الأطفال يصيبهم الاكتئاب والمراهقين أيضا، فالأم اللي دائما مع عيالها حتى باستخدام اللعب تحط قيمة، عرفتي قيمة من القيم اللي تربي عيالها عليه، إذا هي تحط القيم فعن طريق اللعب.
0: إحنا ودنا اليوم نلعب مع مستمعينا، ومخرجنا راح يساعدنا في هاللقطة، يحط لنا موسيقى كذي خافتة، سوي لهم جلسة كذي. أستاذة يعني لو قدامك الحين شخص قاعد يسمعنا بصمت ويحاول يقاوم مشاعره حتى ما تنهار، شو تقولي له؟ ليش المايك؟
1: إذا هو مشاعره جياشة وفياضة وايد يعني حاس نفسه، ابكي إذا البكاء يريحك، يب ورقة وقلم اكتب، ما أعرف شنو أكتب يعني، اكتب الحين شو قاعد تفكر فيه. ما راح أقول له من الأسباب، لكن أنت اكتب شنو الأفكار قاعد تفكر فيها، اكتب شنو بتسوي بعد هذه المشاعر. الحين أنت حزين، أنت مشاعرك فياضة، البكاء يريحك، أوكي فاين، بعدين أنت شنو راح تسوي؟ باكر شنو هدفك؟ شنو بتسوي؟ عقب أسبوع شنو هدفك؟ عقب 3 أشهر شنو هدفك؟ وهكذا يعرف هو شنو يبي، لازم يعرف هو شنو يبي. عرف هو شنو يبي، طيب شلون بتسوي؟ في نقطة مهمة جدا.

التقييم. الإنسان لازم دائماً يقيم نفسه. أنا صار لي مدة بس قاعدة أتشكي حق الناس، أنا صار لي مدة البتشي مو قاعدة أسوي له كنترول، أنا صار لي فترة من عزل. فأخوة

0: حياتنا، والاكتئاب مو ضعف ولا عيب، بس هو حالة تحتاج فهم واحتواء وعلاج. وصلنا معاكم للختام، أشكر ضيفتنا أستاذة بشاير، ويعطيكم العافية. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، في أمان الله.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر، والأسئلة تبحر، والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة، وارتحلنا في دروب القضية، بحثاً عن رؤية وسعياً نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوماً، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى، والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش، من إعداد محمد السبيعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية الكويتي يستعرض ونظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكي. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. بولندا تطلب إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 3:48 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة 8:23 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 31، أنويصيب وأم المرادم 29 درجة، جال الياح والوفرة 28 درجة، جزيرة جارو 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 45 درجة، نويصيب 43 درجة، أم المرادم 40 درجة، جال الياح 44 درجة، جزيرة كارو 37 درجة. موعد شروق الشمس

0: أمس في الساعة الرابعة والدقيقة 48 فجرا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن.
2: شكواي للي يفتهم شكواي،
1: ولامست ألحانه المشاعر،
3: حلوق اللي حسنه الفتاه،
1: وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
4: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم الإذاعة، عفوا ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد ليل الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير على مستمعين الكرام، حياكم الله معنا على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت برنامج ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس. نستمر على الهواء، نكون وياكم من العشر لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. مثل ما قالت زميلتي شاهة بأن مواضيعنا مختلفة ومتنوعة، ننطلق معاكم إضافة وعلى ذلك أيضا شاهة أخبارنا المحلية والعالمية ما بين فنية ومسرحية وسينمائية، وكذلك آخر الأخبار والتطورات في جميع الجهات ووزارات الدولة المعنية.

0: طبعا راشد اليوم الخميس الونيس، اليوم نهاية عطلة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله نتمناها لمستمعينا وأيضا لطبعا طاقم العمل اليوم طبعا. وأنا أيضا ننوه على العوائل واللي حابين يطلعون الشاليهات المزارع، يعني الأماكن هذه ديروا بالكم، الحين الناس كلها قاعدة تروح على البحر، ديروا بالكم على عيالكم، يعني كثر ما تقدرون ديروا بالكم، لا تعتمدون اعتماد كلي على العاملات المنزلية خصوصا في البحر. صحيح. يعني البحر شوي خطر يعني نوعا ما راشد، لا تقول لي مثلا لا عند اليال قاعدين يلعبون، لا طبعا
1: تيارات المائية
0: على فكرة دائما تحوس صوب اليال يعني القرب من الشاطئ، فديروا بالكم، هذه بعض الأحيان تكون سامة، ممكن أن تضركم أو تضر حتى عيالكم.
1: بالتأكيد شاهو، أيضا كذلك أبنائنا وبناتنا الطلبة اللي قدموا الاختبارات، أعتقد يومين من الاختبارات الصف العاشر والحادي عشر، اليوم عندهم بريك يعني يستعيدون نشاطهم مرة ثانية، فجميل كانت الاختبارات يوم الأربعاء والخميس، فعندهم اليوم الخميس يريحون فيه، عندهم الجمعة يعيدون ترتيب نفسهم مرة ثانية، يوم السبت يتجهزون الاختبارات يوم الأحد. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، وتطلع في النهاية هذا التعب يكون نتيجته بالتأكيد النجاح، فأسأل الله يقويهم ويوفقهم إن شاء الله، وشدوا حيلكم، لا تحاتون شيء ولا ترتبكون ولا تفكرون في أي أمر، أنت اجتهدت، أنت درست، أنت جهزت نفسك لهذا اليوم، توكل على الله سبحانه وتعالى وادخل اختبارك مباشرة وقدم. يعني ابتدي، دائما نقول شاهن ابتدي، بس احنا قبل شلون نبتدي؟ نبتدي بالسؤال السهل، صح، نقرأ الأسئلة كلها، صح، وأسهل سؤال ولا ذكر أجاوب عليه، ومن ثم أروح أفكر بالباقي.
0: أكيد أكيد، ودائما أهالينا كانك تذكر راشد يقولوا لنا لا تطلعون مبكر،
1: صح،
0: اخذوا وقتكم، يعني لا تسلم الورقة بسرعة، لا انطر
1: راجع.
0: سلم الورقة آخر شيء، راجع، ممكن تيك مثلا إجابة ناسيها أو إضافة تبي يعني حق إجابة معينة، فانطر، وطبعا خليك راكد ولا تتوتر، لان ساعات الخوف والتوتر يخلي الواحد ينسى المعلومه.
1: صحيح، لا تتوتر، دائما خليك انت جاهز وانت مستعد وراجع نفسك. وايضا شكرا للكوادر التعليميه والتربويه، اطلبوا منهم اللي تبون، هم مسعدين، تبي ماي، تبي اي شيء، تعرفت لاي لا سمح الله حاس فيك شيء، بلغ مباشره المسؤول التربوي المباشر امامك، راح يقدم لك يد العون مباشره. مستمرين معاكم ان شاء الله في مساءنا هذا الجميل اللي جمعنا معاكم على الهواء مباشره.

0: ومن التقديم هذه تحيات شهاب اسكندر ومحدثكم راشد الهلفي.
1: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
0: ويقول لكم يا هلا مرحبا فيكم من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
1: ويحييكم سعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
0: ويقول لكم هذا المساء يوم الخميس، يلا تعالوا خلونا ننطلق مع بعض البعض. مخرجنا ومخرج هذا العمل مشعل العميرة، تقبلوا تحياته.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
2: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة فقرتنا المعتادة اللي هي أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات في دولتنا الحبيبة الكويت. أيضا الفقرة الثانية عندنا أخبار فنية وراح نتكلم عن آخر المستجدات الفنية سواء الخليجية الكويتية العربية وبعض الأحيان العالمية.
3: بالتأكيد وأيضا عندنا ضيوف على الهواء مباشرة راح يكونوا متواجدين معنا نتكلم معهم بمواضيع اللي عودناكم وأيضا معدينا مشكورين قواهم والله. كل يوم نحاول نطرح موضوع جديد ومختلف ومتنوع يهم شريحة من المجتمع وبالتالي نضع النقط على الحروف في هذا البرنامج.

0: نبدأ معكم مستمعينا أولى فقرات برنامج ليالي الإذاعة، فقرة أخبار الديرة. وأول خبر معنا: خدمة جديدة في تطبيق سهل إصدار شهادة حركة المركبات إلكترونيا.
1: أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل تحت مسمى شهادة لمن يهمه الأمر بحركة دخول وخروج المركبات، وذلك ضمن جهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.
0: وأيضا تتيح الخدمة إصدار شهادة رسمية توضح حركة دخول وخروج المركبات عبر المنافذ الحدودية البرية لمدة تصل إلى 3 أشهر بشكل إلكتروني بالكامل، مع ربط الشهادة برمز الاستجابة السريعة QR code للتحقق من صحتها وسهولة استخدامها.
1: وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية بما يوفر الوقت والجهد على المستفيد.

0: وخبرنا الثاني عن وزارة الصحة. بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيزا للجاهزية الصحية.
1: أعلنت وزارة الصحة مستمعينا الكرام أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم في عدد من المراكز التابعة له، وذلك دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيز أيضا للجاهزية الصحية في البلاد.
0: وأوضحت أن بنك الدم في منطقة الجابرية يستقبل المتبرعين خلال الفترة الصباحية من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 وحتى الساعة 8:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 2:00 حتى 8:00 مساء، ويوم السبت من الساعة 7:30 صباحا وحتى 8:00 مساء.
1: كما أضافت أن مركز التعاونيات لنقل الدم بجانب مستشفى العدان يعمل وفق المواعيد ذاتها، فيها يستقبل مركز الشيخة سلوى الصباح بجانب مستشفى الولادة المتبرعين أيضا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا وحتى 8:30 مساء.
0: وذكرت أن فروع التبرع بالدم في مستشفى جابر الأحمد ومستشفى الجهراء الجديد تستقبل المتبرعين من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا وحتى 8:30 مساء، إضافة إلى فرع التبرع بمركز حمد الحميضي وشيخ الزيراوي الطبي من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا وحتى 1:00 ظهرا.

0: للأمانة راشد جهود يشكرون عليها وزارة الصحة وجميع العاملين في هذه الوزارة طبعا يعني يشتغلون على قدم وساق وعلى مدار الساعة على فكرة يعني تلاقيهم بكل وقت وبكل حزة تبارك الرحمن. أيضا حتى بنك الدم المركزي يعني قاعد يستقبل المتبرعين خلال أيام العطل وأيضا أيام الأسبوع من الصبح لغاية الساعة 8:30 إلا يعني باستثناء يوم السبت ممكن من 7:30 وحتى مثلا الساعة 1 الظهر. يعني الأمانة جهود يشكرون عليها والحين سووا بعد فروع من بنك الدم في مناطق طبعا متعددة.
1: بالتأكيد نذكر بهذه الأماكن شاها اللي هو مركز الشيخ سلوى الصباح اللي بجانب مستشفى الولادة وأيضا عندنا مركز كذلك مستشفى جابر الأحمد ومستشفى الجهراء الجديد يستقبل أيضا المتبرعين. نذكر في هذه كذلك مواقعهم مشكورين قواهم الله يعطيهم العافية. اللي حاب يستفسر عن موعد عن تاريخ عن ساعة يدخل الموقع الخاص ببنك الدم كل شيء واضح عندهم بالميديا. الناس يعني مجتهدين في هذا الجانب الأمانة. وكذلك الشكر موصول إلى جميع المواطنين والمقيمين اللي يتسابقون للأمانة في عملية التبرع بالدم. كل واحد يقول أنا بروح أتبرع أنا
0: صح.
1: بروح أتبرع
0: هذا الوعي وصغار. صح راشد على فكرة يعني الوعي تبارك الرحمن بالشعب الكويتي وعندهم وعي كبير بكل شيء وسباقين بعمل الخير من زمان من أيام طبعا أيام أول إحنا نتكلم صحيح. بالخمسينات بالأربعينات كذي يعني مو من الحين للأمانة. يعني جهود يشكرون عليها وتلاحظ بنك الدم دائما زحمة وأكثر المتبرعين طبعا رجال إحنا نلاحظ. وعلى فكرة حتى العاملين في بنك الدم معاملتهم جميلة جدا. إذا حسوا إن مثلا هبات او مثلا تعبت عقب سحب الدم تلاقيهم يبوا لك عصير برتقال يعني يقعدونك تكونون يعني يريحونك قبل حتى لا تطلع لي طبعا سلامتك.
1: احنا نبي الخبر الثالث بس نطلع ونرجع حق خبرنا الثالث.

0: خبرنا طبعا الثالث عن قوة الإطفاء العامة، تشدد على أهمية ارتداء سترات النجاة وتوافر معدات السلامة قبل الإبحار.
1: هذا اللي تحكيت عنه في البداية شاهن، أهمية سترة النجاة، أهمية أنك أنت لا تخلي أبنائك بروحهم مثلا على بالبحر، وحتى لو كنت حاجز شاليه أيضا حمام السباحة لا تتركهم. لذلك أصدرت قوة الإطفاء العام مجموعة من الإرشادات الخاصة بالسلامة البحرية، داعية مرتدي البحر إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة قبل الإبحار، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث البحرية.
0: وأكدت أهمية التأكد من جاهزية القارب والمحركات قبل المغادرة، والتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها التشغيلية بما يضمن سلامة الإبحار واستقرار الرحلة البحرية.
1: وشددت أيضا على ضرورة التأكد من توفر جميع معدات السلامة البحرية الأساسية على متن القارب وفحصها بشكل كامل قبل الانطلاق لضمان الاستعداد لأي طارئ قد يحدث أثناء الرحلة.
0: وأوصت أيضا بضرورة التأكد من كفاءة عمل جميع معدات الملاحة وأضواء الملاحة وإشارات الصوت، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية الكاملة قبل الإبحار بما يسهم في تعزيز مستوى الأمان أثناء التواجد في البحر.
1: ودعت القوة أيضا قوة الإطفاء العام إلى أهمية إبلاغ خفر السواحل أو خدمات الطوارئ البحرية قبل المغادرة بما يضمن سرعة الاستجابة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله.
0: طبعا واختتمت الإرشادات بالتأكد على أهمية متابعة نشرات الطقس وحالة البحر بشكل مستمر قبل الإبحار لتجنب الظروف الجوية الغير مستقرة وضمان رحلة بحرية آمنة.
1: بالتأكيد يعني قوة الإطفاء العام مشكورين على هذا الجهد اللي قاعد يقومون فيه أول بأول وتنبيه الناس، لكن الدور الباقي عليك. طالع تستانس أنت وربعك أنت ويا أسرتك، يا جماعة مهم جدا تراجع معداتك، مهم جدا تكون سترة النجاة لابس
0: البحر ما في ثقة طبعا.
1: إيه ما في ما في البحر ما في ثقة يعني صح. أنت تلبس اللايف جاكيت، تشيك على المخزون اللي عندك سواء من البنزين، من البلاغ إلى خفر السواحل، أجهزة اللاسلكي تعمل معاك، الجهاز البحار يعمل معاك، تشيك على الإضاءات اللي موجودة عندك، مخزونك الغذائي اللي موجود خصوصا الماء. يعني هذه الأمور كلها مهمة جدا، لا تستسهل هذا الأمر.

0: وصلنا معكم مستمعينا لخبرنا الرابع والأخير، مساءلة قانونية لمستخدمي شعار القوة العاملة دون صفة رسمية.
1: تهيب الهيئة العامة للقوى العاملة بمراكز الطباعة أو العاملين فيها إلى عدم استخدام شعار الهيئة أو إدراجه في الكتب والمراسلات عند تقديم الشكاوي والتظلمات الهيئة أو النماذج الصادرة من الجهات والأفراد بما يوحي بأنها مستندات رسمية صادرة عن الهيئة.
0: وتؤكد الهيئة أن استخدام الشعار يقتصر على المراسلات الرسمية المعتمدة والصادرة عنها فقط، وذلك حفاظا على الصفة الرسمية ومنعا لأي استخدام غير مصرح به قد يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم معنا رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين وتحديدا بمحافظة مبارك الكبير في إدارة رعاية المسنين، وراح نتكلم معها عن الجهود المبذولة في رعاية كبار السن والخدمات اللي تقدمها الإدارة لهم في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والإنسانية، طبعا إلى جانب التعرف على دور الخدمة المتنقلة في الوصول إلى المسنين وتلبية احتياجاتهم وهم في بيوتهم، بما يجسد اهتمام دولة الكويت بهذه الفئة الغالية على قلوبنا وحرصا لها على توفير الرعاية الكريمة لهم. في البداية نرحب بالأستاذة خلود الخالدي، رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بمحافظة مبارك الكبير في إدارة رعاية المسنين. مساك الله بالخير ونشكرك على قبولك الدعوة.
1: مساك الله بالخير اخت شاها ويعطيكم العافية، ومساك الله بالخير استاذ راشد، يعطيكم العافية على الاستضافة في برنامج ليالي الإذاعة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم بإذن الله تعالى.
2: بالعكس، قواكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله والساعة المباركة ودوركم اللي قاعد تقومون فيه. الأمانة نحتاج حلقات لتسليط الضوء عليه والناس تعرف دوركم وجهدكم ومكانتكم والدور اللي قاعد تقدمونه الكبير على أرض الواقع والميدان. ينبغي الأمانة تسليط الضوء عليكم بشكل أكبر وشكل موسع حتى تعرف الناس هذه الجهود الشبابية الكويتية، بارك الله فيكم وجهودكم اللي قاعد تقومون فيها وتقدمونها لأهالينا وأهاليكم.
0: أكيد طبعا راشد، في البداية طبعا احنا نشكر شكر خاص لوزيرة الشؤون للأمانة الدكتورة أمثال الحويلة، يعني للأمانة جهود يعني تشكرون عليها، تشكر عليها وأيضا الطاقمين والعاملين في وزارة الشؤون، يعني في كل قسم تبارك الرحمن، يعني للأمانة شغال على قدم وساق وجهود فعلا تشكرون عليها.
2: نعم، مثل ما ذكرتي يعني معالي الوزيرة الدكتورة أمثال دائما يعني لا تألو جهد للأمانة في دعم الشباب والكوادر، واللي يأتيها بفكرة احنا نبي نسوي كذا كذا تقول روحوا أنا معاكم. صح. أهم شيء يكون متابعة حق الناس، أهم شيء أبي ردود فعل إيجابية، الناس ردود تنزل إلى الميدان فقواها الله، وهذا ديدا باقي الوزراء وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء. أستاذة خلود، خلينا نتكلم ونعرف الناس في البداية يبغوا يتعرفون أكثر على، نتكلم يا جماعة عن قسم الخدمة المتنقلة، خدمة متنقلة للمسنين، شنو هذه الخدمة؟ شنو دورها؟ هل هي حديثة؟ هل هي توا؟ لا يا جماعة، راح تتفاجئون من متى هالخدمة موجودة وشنو دورها؟
1: اي نعم، طبعا قسم الخدمة المتنقلة للمسنين هي طبعا من الخدمات الإنسانية المهمة التابعة لإدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون. هدفها الأساسي هذه الخدمة هو إيصال الرعاية الشاملة للسن للمسن داخل منازلهم. طبعا هذه الخدمة تختص بالمسنين اللي عمرهم 65 وفوق، خصوصا التدري استاذ راشد الحالات اللي تواجه صعوبة بالحركة، مثلا مراجعة الجهات الخارجية. طبعا هذا القسم أنشأ من عام 1988، هذا القسم موزع على جميع محافظات دولة الكويت. هذا القسم يقدم رعاية اجتماعية نفسية تأهيلية، وطبعا بالإضافة إلى هذا أنشطة وبرامج ترفيهية نعمل على شنو؟ على دعم المسن وتمكينه من العيش بكرامة واستغلالية بهذا العمر.
2: يعني نشاط ترفيهي تسوونه لمكانه، تزورونه بالمكان نفسه وترفون عن نفسه، مثلا تعطونا دورات أفكار، شنو تسوون بالضبط؟
1: هذا احنا جايين فيها ان شاء الله باذن الله تعالى.
2: انا متلهف صراحه حق الموضوع. نعم. موضوع من الثمانينات.
1: اي طبعا طبعا،
2: واليوم الناس يعني انا متاكد شاهد ان في كثير من الناس ما يعلم عن هذا الموضوع، عن هذه الخدمات اللي قاعده تقدم للخدمه المتنقله للمسنين. يا جماعه ترى فرق، احنا ما نتكلم على دور الرعايه.
1: اي نعم.
2: احنا ما نتكلم عن الام والاب اللي ياخذون ويسلمون دور الرعايه، لا، هذا شيء مختلف تماما مثل ما قالت استاذه خلود بانه متوفر بجميع محافظات دوله الكويت. راح نعطيكم الارقام
1: طبعاً
2: والموقع
1: طبعاً
2: لهم وكل شيء، فإذا هذه النقطة حابة تسكرينها.
1: أي نعم، فمثل ما قلنا نقدم لهم رعاية نفسية اجتماعية وتأهيلية، ومثل ما فضل الأستاذ راشد تأهيلية وإنشط برامج ترفيهية، بالإضافة إلى ندعم الأسرة ونخفف الأعباء اليومية عنها.
0: عدل، لكن إحنا ودنا نعرف شلون الواحد طبعا يسجل في هذه الخدمة وشنو الشروط. هل هناك شروط معينة؟
1: اي نعم، طبعا في طريقة معينة هي تقديم نقدم هالخدمات للمسنين في منازلهم. الخدمات هذه تتم عن طريق طبعا فريق ميداني متخصص، طبعا يضم كوادر اجتماعية نفسية تأهيلية. تتم زيارة المسن في المنزل نفسه، ومن ثم نقوم بدراسة الحالة ونقيم الحالة على حسب احتياجاتها بشكل شامل. طبعا عقب ما نقيم الحالة يتم في وضع خطة متابعة تناسب كل حالة، طبعا الحالات تختلف من حالة إلى حالة، نقيم سواء احتياجاتها النفسية والاجتماعية والتأهيلية، وطبعا بعد ذلك احنا نقوم ننسق مع الاسره طبعا اسره المسن لضمان استمراريه الرعايه. اي نعم
0: عدل. لكن اذا الواحد مثلا بيحتاجكم بالوقت الفلاني
1: اي نعم
0: شلون يتم التواصل معكم؟
1: طبعا احنا من ضمن الفريق المكلف الفريق الميداني اللي ضمن الكوادر الاجتماعيه والنفسيه نقوم بزيارات منزليه ميدانيه للحاله نفسها. طبعا في يكون في خطه مسبقه في جدول للحاله نفسها يقوم الاستاف الكامل الكادر سواء النفسي والاجتماعي بالاتصال والتواصل مع ذوي الحاله لابلاغهم بموعد الزياره. في تواصل بيننا وبين الأسرة.
0: عدل يعني قبل لا تروحون لهم لازم مثلاً طبعًا يكون في تواصل.
1: طبعاً في تواصل.
0: إنزين والجدول اللي مثلاً تحطونه مثلاً حق مثلاً الشخص الفلاني سويتوا جدول إنكم أنتوا تزورونه كلش كثر تزورونه؟
1: تقريباً الحالات تختلف. في حالات تحتاج تقريباً أسبوعية، في حالات شهرية على حسب الحالة الصحية والنفسية للمسن نفسه.
2: ممتاز. يعني يفترض انه مطلوب عنده تقارير صحيه متوفره طبعًا يرفقها
1: طبعا طبعا
2: شو المطلوب منه بالضبط طبعًا حتى يتمتع بهذه الخدمه؟
1: طبعا في في شروط معينه طبعا لطلب هذه الخدمه المقدمه حق كبار السن، وطبعا هذه الخدمه تقدم للكبار السن اللي عمرهم 65 وفوق. طبعا في مستندات مطلوبه، التقرير الطبي لا يقل عن 3 اشهر يكون ساري المفعول، المستندات المطلوبه الرسميه، البطاقه المدنيه للحاله والمكلف. طبعا هذه كلها من ضمن الحاله الملف الاجتماعي اللي يخص المسن نفسه. طبعا طريقه التقديم يقدر يقدمها عن طريق طريقتين، اما عن الاداره المباشرة أو أي محافظة أو أي منطقة تابعة لمحافظته. مثلا إذا كان تابع لمحافظة المبارك الكبير أو الجهرة أو الفروانية حسب منطقة المسن يقدر يقدم.
2: وين يروح؟ يروح لخدمة تنمية المجتمع؟
1: خدمة الخدمة المتنقل للمسنين.
2: مكتوب كذي العنوان؟
1: أي نعم الخدمة المتنقل للمسنين. طبعا إحنا مثل ما قلنا أخوي راشد إحنا طبعا متواجدين وموجودين بكافة محافظات دولة الكويت، يعني الخدمة المتنقلة للفروانية، الخدمة المتنقلة لمحافظة العاصمة، الجهراء، حولي. طبعا هذه كلها المحافظات والمراكز تخدم كبار السن في جميع المحافظات.
2: ذكرتي حضرتك أثناء حديثك الشخص اللي يحتاج هذه الخدمة فوق 65 سنة.
1: إيه نعم.
2: كبير السن.
1: إيه نعم.
2: والمكلف طلبات شنو تقصد المكلف؟ الناس ممكن تفهم المكلف مكلف برعاية معاق أو ما له علاقة؟
1: المكلف المكلف اللي يخدم المسن، المسؤول عن المسن مباشرة.
2: لازم يكون في يعني تكليف رسمي أو
1: المكلف هذا هو نموذج إنزين اللي يكون متواصل مع المسن من الأسرة. سواء الابنة، الزوجة، الأبناء، الدرجة من الدرجة الأولى
2: حتى يتم التواصل معه والترتيب معه ترتيب المواعيد.
0: عدل يعني أستاذة خلود احنا ودنا نعرف في بعض الأحيان مثلا كبير السن أو مثلا في عمر 65 لهم طولة العمر إن شاء الله بصحة وعافية، بعضهم مثلا ما عنده مثلا مرض اللي هو الشايد مثلا سكر، ضغط، يعني كوليسترول، يعني شغلات بسيطة، لكن يعانون مثلا من اكتئاب أو مثلا يعني نفسية تكون شوي تعبانة، يعني في عندهم أمراض مثلا نفسية، هل تخدمونهم؟
1: طبعا مثل ما قلت لك أستاذة شاها احنا من ضمن الخدمات اللي نقدمها في خدمات في خدمات متنوعة فقط، يعني مثل ما قلنا اجتماعية نفسية تأهلية. من ضمن الخدمات اللي احنا نقدمها حق كبار السن مثل ما تفضلتي عندنا خدمات متابعات اجتماعية نفسية،
0: يعني مو شرط يكون يعني طريح الفراش.
1: لا هو مثل ما قلت مثل ما قلت على حسب حالته الصحية. احنا من ضمن الخدمات اللي احنا نقدمها كبار السن في خدمات مختلفة. على سبيل المثال عندنا خدمة بطاقة الأولوية، اصدار بطاقة الأولوية
0: مثل.
1: عندنا طبعا بطاقة الأولوية هذه بطاقة تفيد كبير السن في تسهيل مراجعات المستشفى مثل المطار، في تسهيل أموره بما أنه كبير السن.

0: بالإضافة إلى إصدار لوحة المرور الأولوية حق كبار السن، طبعا بالإضافة إلى خدمة المستلزمات الطبية هي الدايبرز، المتابعة الاجتماعية والنفسية، خدمة الأنشطة والبرامج الترفيهية. طبعا
1: هذه شلون؟
0: طبعا احنا عندنا بالخدمة المتنقلة تبارك الرحمن عندنا بخصوصا منطقة مبارك الكبير او القرين عندنا نادي البر لكبار السن، طبعا هذا نقدم فيه كافة الانشطة الاجتماعية من ورش فنية، طبعا من محاضرات توعوية دينية نفسية، محاضرات توعوية. طبعا هذا الانشطة ما تقتصر بس للمسن نفسه، بالعكس المسن وأسرته. احنا عندنا محاضرات، نعمل على محاضرات أنشطة معينة لذوي المسن. مرات يكون ما في وعي كامل للمسن نفسه لنفسيته نفسيته للظروف الاجتماعية الحالة الصحية، فيكون في نوع من الوعي بالنسبة لهذه المحاضرات نوعي فيها الأسر كيفية التعامل مع كبير السن.
2: طيب في عملية أيضا متوفر وسائل النقل عندكم؟
0: طبعا وسائل النقل، طبعا وسائل النقل تكون تابعة للإصطاف الطبي. نعم.
2: في تعاون يعني مع الجهات الأخرى من الدولة.
0: اي نعم، هي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص الكادر الطبي والكادر النفسي والاجتماعي اللي يسهل علينا زيارات المنزلية لكبار السن.
2: يعني بارك الله فيكم، بارك الله في هذه الجهود. لكن قد تتساءل الناس، هل يجب أن يكون مرض محدد، مرض معين هو اللي يستطيع أن يتمتع بهذه الخدمات، أم كل شخص فوق 65 سنة وإن كان صحيح الجسد؟
0: إيه نعم.
2: يعني ما عنده أي مرض، تقارير الحمد لله سليمة، مثل ما قال شاه قبل شوي، أمراض عسى الله يعافيهم، سكر، ضغط، هل ممكن يتمتع بهذه الخدمات كونه فوق 65 سنة؟
0: أستاذي راشد، اللي يبي يتمتع بهذه الخدمات المقدمة اللي بحاجة لها،
2: اللي بحاجة.
0: إحنا الخدمات اللي نقدمها مثل ما ذكرت خدمة المستلزمات الطبية، طبعا بطاقة الأولوية، إصدار من لوحة مرور المتابعة الاجتماعية والنفسية، الأنشطة الاجتماعية، طبعا هذه الخدمات مقدمة لجميع طيب. كبار السن اللي عمرهم 65.
2: والكوادر اللي عندكم ما شاء الله عندكم كوادر شبابية
0: طبعًا
2: في كل محافظة طبعًا تستطيع استيعاب هذه الأعداد، وفي إحصائية بالأعداد كم وصلتوا؟
0: أكيد أكيد طبعًا الكوادر متوفرة، كوادر نفسية اجتماعية، باحثين نفسيين اجتماعيين،
2: ما شاء الله.
0: كوادر تأهيلية صحية بالنسبة لمتابعة الحالات اللي موجودة عندنا بالقسم.
2: قواكم الله تمام. خلينا نتكلم عن الحالات الإنسانية اللي أثرت فيكم، يعني من خلال تواصلكم، من خلال جلوسكم معهم، الأوراق اللي قدمت، زرتوهم، هل في حالات إنسانية أثرت فيكم أستاذ خلود؟
0: طبعا أستاذ راشد، طبعا أكيد في حالات، بس اللي يخلينا أن نكون في وعي أكثر أن في حالات تكون تدرب هالعمر بخمسة وستين يكون في عزلة اجتماعية، يعاني من أمراض إعاقة، من أنواع الناحية نفسية اجتماعية،
2: غربة الروح يعني،
0: غربة الروح. اي نعم، ويكون بهذا العمر يحس أنه ما له قيمة، يعني أنه يكون والله خلاص وصل عمر 65 خلاص أنا ما أقدر أعطي أكثر. بالعكس احنا كإدارة وكقسم نحسس المسن نفسه ان لا زال له قيمة،
2: قيمتك موجودة،
0: قيمة كبيرة موجودة، ولك الاحترام ولك التقدير، وانت لا زلت رمز العطاء والخبرة. بالعكس احنا قاعد نستفيد من خبراته، والحمد لله والحمد لله. يعني في حالات مرت علينا، في حالات كانت منطوية فيها عزلة اجتماعية، بالأنشطة اللي احنا قاعد نسويها، بالمحاضرات، بالتوعية، بالتنسيق مع أهل المسن، ولله الحمد وصلنا إن المسن انتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل
2: ما شاء الله، من مرحلة العزلة إلى مرحلة ممكن يقترح
0: طبعًا
2: عليكم.
0: طبعا على سبيل المثال عندنا حالات، احنا طبعا ما نسميهم، احنا نسميهم هم البركة، ما نسمي كبير السن،
2: هم الخير والبركة.
0: طبعا
2: بالتأكيد.
0: هم الخير والبركة. في حالات عندنا سبحان الله كانت في عزلة اجتماعية، مع التطور تبارك رحمة طلعت المواهب
2: ما شاء
0: يعني
2: الله.
0: في حالات عندك مثلا يكون خطاط مثلا، في حالات عندنا تكون في عندها نوع من الموهبة أو الحس الفني،
2: تستثمرونهم
0: طبعا. طبعا احنا بمنطقة القرين خصوصا نادي البر، طبعا يعني سخرنا كل المواد الموجودة والإمكانيات الموجودة على أساس أنه ينمون هالمواهب.
2: يا سلام عليكم، قواكم الله، يعطيكم العافية. وهذه الأخبار الحلوة والجميلة دائما احنا نحاول نحرص عليها بشكل كبير، سواء عبر إذاعة دولة الكويت أو تلفزيون دولة الكويت والإعلام الكويتي، نركز على هذه الأنشطة اللي دولتنا الحبيبة الكويت ما ذخرت شيء عن أبنائها وعن بناتها الصغار والكبار والشباب، الأندية من صوب والناس الموظفين أيضا لهم دور ولهم حقهم من جانب، وكذلك بعد ما تتقاعد وكبير السن أيضا الدولة تكفلت من خلال بناتك وأبنائك اللي يزورونك ويأخذون بيدك ويأخذون بيدك وتفضلوا، وأنتوا الخير والبركة وأنتوا لكم الدور الكبير، وإحنا اليوم إحنا نعمل من خلال إرثكم وتعاليمكم ونحن ما نستغني عنكم. فعسى الله يحفظ ديرتنا ويديم عزها ومعزتها ومكانتها المحلية والإقليمية والعالمية. مستمرين معاكم بعد الفاصل إن شاء الله.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ليالي الإذاعة، وهذا البرنامج بشكل يومي من الأحد إلى الخميس من 10 وحتى 11 على الهواء مباشرة. واليوم مع ضيفتنا وضيفتكم الأستاذة خلود الخالدي، رئيس قسم الخدمات المتنقلة للمسنين في محافظة مبارك الكبير بإدارة رعاية المسنين. يا جماعة احنا نتكلم في هذا اللقاء مع ضيفتنا، احنا ما نتحدث عن أمك وأبوك تأخذهم توديهم إلى دار المسنين، لا، الموضوع مختلف تماما. الموضوع كالتالي: كبار السن الموجودين عندنا عسى الله يحفظهم ومد بعمارهم ومدهم بالصحة والعافية، يا جماعة اتصلوا عليهم تليفون متوفرين بجميع محافظات دولة الكويت. ألو، أنا عندي مسن، تعالوا شوفوا، يزورونه، شنو يبي، شنو هوايته، يطورونها. عندنا محاضرات توعوية، عندنا دواوين خاصة للرجال وخاصة للنساء، يبقى عندنا أندية يتابعون صحته ويتابعون أفكاره ويأخذون بيده ويطور من نفسه. أنت مش في عزلة، أنت الحياة تبيك والناس تبيك والمجتمع تبيك والدولة محتاجتك. هذا بالضبط دورهم اللي قاعد يقومون فيه بناتكم وأبنائكم، ناس تقدم لكم يد المساعدة. يا جماعة اتصلوا علينا، احنا راح نوفر لك كل اللي هو محتاجه من أفكار، من حياة، من نشاط، يكون عنده التزام. يعني تلاقي لابس غترته وعقاله وطالع وين رايح، والله رايح النادي، عند التزام اليوم مجموعة هناك وعندنا محاضرة وعندنا ندوة، هيش حياته طبيعي، هي الحياة طبيعية وهو بيتك موجود،
1: هو بيته. يعني أهم شيء أنتم ببيوتكم، يعني مو أنه مثلا أنتم نايمين عندهم ولا عايشين عندهم، لا طبعا، ولا ساكنين عندهم، أنتم ببيوتكم تدقون عليهم على أرقام معينة، طبعا تواصلون مع وزارة الشؤون وقسم طبعا
2: كافة أقسام الخدمة المتنقلة في جميع محافظات دولة الكويت.
1: عدل، لكن احنا ودنا نعرف يعني كم يوم بالأسبوع وكم ساعة؟
2: طبعا هي الأنشطة الاجتماعية متفاوتة طبعا على حسب البرنامج أو الخطة اللي توضعت من قبل القسم. يعني احنا مثلا تقريبا احنا عندنا نادي البر لكبار السن، بالإضافة عندنا نادي البركة في منطقة الرحاب، عندنا ديوانية غرب عبد الله المبارك. طبعا هذه كلها ملتقيات اجتماعية ثقافية تراثية تلبي احتياجات كبار السن في هذا العمر. البرنامج تقريبا يومين أو ثلاثة أيام بالأسبوع، بس المكان مفتوح لجميع كبار السن في الفترة الصباحية، يعني البرامج متواجدة ومتواصلة لكبار السن.
1: يعني من الساعة كم لكم؟
2: تقريبا دوام رسمي من الساعة 9 لا تقريبا الساعة 12 الظهر.
1: عدل، يعني أي واحد ممكن يسجل، طبعا من الشروط يكون كويتي.
2: أي نعم.
1: عدل، لكن احنا ودنا نعرف كويتي وعمره 65 وفوق.
2: أي نعم.
1: عدل، احنا ودنا نعرف يعني مثلا بأي لحظة بأي حزة ممكن انه يروح النادي اللي طبعا فاتح من الساعة 9 للساعة 12. عدل،
2: اي نعم، طبعا مثل ما تذكرت نادي البركة منطقة الرحاب يقدمون البرامج الصحية النفسية الاجتماعية، نقدم طبعا الورش الحرفية. احنا البرنامج اللي نقدمها بإدارة رعاية المسنين وخصوصا الخدمة المتنقلة مو مقتصرة بس للنساء، طبعا للنساء والرجال، النساء لهم حرفهم مواهبهم أنشطتهم الاجتماعية اللي يحبونها، بالإضافة إلى الرجال. طبعا عارفين ان الرجل بعمر 65 يحب الشغلات اللي
0: ترى مو كبير، 65 حسستوا ترى مو كبير، شباب يعني
2: شباب.
0: طيب نوضح النقطه هذه ايضا استاذ، لازم يكون عنده تقرير طبي ولا ما عندي اي مشكله انا حابه التقى بهذه الدورات؟
2: طبعا الدورات والانشطه الاجتماعيه مو شرط ان مثلا ان مقدم
1: طبي.
2: او ان مقدم على الطلب. طبعا هذه الانشطه احنا مقدمينها حق كبار السن لجميع الفئات. اللي مثلا اللي حاب انه يحتاج الى خدمه من خدمات الخدمه المتنقله مثل ما قلنا المتابعه النفسيه التاهيليه، يقدم المستندات المطلوبه طبعا مثل ما قلنا للاداره، يتقدم للاداره المباشره او للمحافظه التابعه لمنطقه المسن نفسها.
0: خلنا ناخذ الزيارات استاذ خلود، هل في زيارات مجدوله عندكم؟ الشخص الان اللي قدم فعلا محتاج الى رعايه معينه نفسيه وغيره ووفق الشروط اللي حضرتك ذكرتيها وقدم تقاريره، هل في جدول عندكم؟ اليوم عند فلان، اليوم عند فلانه، اليوم عندك هذا؟
2: طبعا الجداول التابعه للزيارات المنزليه تكون في خطه مسبقه، طبعا في تواصل مع اسره المسن على حسب حالته الصحيه، يمكن يكون عنده مراجعه في الطبيب يكون مو موجود على حسب حالته. طبعا هذا يكون في تنسيق بينه وبين الجهة الكادر الطبي طبعا اللي يكون بالستاف الصحي مع الكادر النفسي والاجتماعي، في اتصال مسبق وتقييم للخطة نفسها وللزيارة نفسها للمسن نفسه في المنزل.
0: أكيد كانت صارت عندكم خبرة، الآن عندكم خبرة كبيرة واسعة وأيضا كسبتوها من اللي قبلكم من المسؤولين والموظفين. اليوم شنو تشوفين المسن اللي فعلا محتاجة من أولويات اللي هو فعلا هو محتاجها؟
2: طبعا بالفترة الحالية أمانة اللي قاعد نشوفه أن المسن يحتاج الكلمة الطيبة، يحتاج للاحتواء، يحتاج للاهتمام أكثر. هذا هو اللي يحتاج المسن في هذا العمر. مثل ما قلنا وطرقنا من قبل أن المسن في مرحلة عمرية في تغيرات فسيولوجية ونفسية واجتماعية ونفسية،
0: يحتاج للاحتواء.
2: طبعا يحتاج للاحتواء. كثر ما احنا اهتمينا، كثر ما عطينا، كثر ما حاولنا ان المسن يتخطى هذه المرحلة، احنا وصلنا ان المسن يكون في يعني بيئة صحية.
0: عارف اللي قاعد تقولي انه شيء كبير، ان اليوم الام او الاب في هذا السن وتقولين يحتاج الى الاحتواء، اذا انت ابنه بنته ما احتويته بهذا السن وخذيته يعني اللي يقول في كل شيء، يعني في كل شاردة وواردة، يحتاج يعرف انه حتى لو تقول له يما يبا شنو ناقص والله بالبيت انا ما ادري، يعني حسسه بانه هو انت ما زلت انت اللي موجود، انت اللي شايل الامر هذا كله، انا ما اعرف، يعني حسسه بهذا الشيء اني انا ما اعرف، علمني، انا ما زلت محتاج. وان كنت تعرف يعني هل انا قاعد اتكلم صح واتكلم بالنقطة نفسها او لا، بان تعرف ان انا محتاجك الى الان، يعني انا الان ما اعرف شيء بدونك، انا ما اعرف شيء بدونك من غيرك يما او يبا. فعملية الاحتواء هذه في كل القضايا، تخيل البسيطة حتى لو ثلاجة البيت، لو إضاءة بالبيت يبا وين أروح، أي محل، أي مكان، ترى ما أدل، ما أعرف، يعني هو اللي يحتاج هذا الأمر. هلأ أنا أتكلم بنقطة سليمة وقيس على ذلك يعني بباقي النقاط، لكن بشكل مبسط إن حبيت أوصل الصورة للمستمع الكريم. فتعتقدين أستاذ خلود أن هذا الاحتواء اللي نتكلم عنه فعلا، يعني لما قلت أن من خلال هذه الخبرة أنه يحتاجون الاحتواء، معناته لمستوا شيء أنتوا على أرض الواقع، أن الأغلب مش محتوينهم أبنائهم وبناتهم. يعني العملية مو عملية زيارة أسبوعية يا جماعة، أنا أزور بالأسبوع مرة حق أمي وحق أبوي وحق البيت العود، هي مو مسألة زيارة، هي مسألة أكبر من زيارة، مسألة
1: اهتمام،
0: مسألة إنسانية، مسألة عاطفية، مسألة يعني تخيل نفسك انت في سن 3 سنوات 4 سنوات تركض بالبيت ويلبسونك ويمسكك الام والاب واللي يمسح على راسك، هذا هو اللي محتاج اليوم.
2: طبعا ان المسن مو محتاج بس فقط خدمة او علاج، المسن بالدرجة اللي يحتاج اهتمام، احتواء، شعور صح. بالامان. الحمد لله احنا الحين كان وما زال في وعي وتطور بالمجتمع الكويتي، معروف بقيمة القيمة الانسانية لاحتبار كبار السن. مثل ما احنا قاعد نقدم له ونعزز في ثقافة الرعاية النفسية والاجتماعية، نعزز الجانب العاطفي، الاهتمام، الشعور، الاحتواء اللي محتاجه بهالأمر.
0: نعم.
1: أكيد طبعا الأستاذة خلود الخالدي، للأمان الحديث جدا ممتع معاك واستمتعنا معاك، لكن احنا وصلنا للختام. هل هناك كلمة أخيرة حابة تقولينها أو رسالة حابة توجهينها أو نصيحة في نهاية هذه الحلقة؟
2: طبعا في رسالة حابة أن أوجهها في هذا اللقاء. طبعا رسالتي لكبار السن اللي هم بركة المجتمع، اللي هم الخبرة وهم العطاء، هم أصحاب العطاء اللي تعبوا وربوا وبنوا الأجيال. واجبنا إحنا اليوم مو فقط أو تقديم الرعاية لهم، لا، إحنا واجبنا اليوم نحفظ كرامتهم، نقدر مكانتهم، نقدر مشاعرهم، دائما يكونون محل حب واحترام وامتنان.
1: أكيد طبعا كل الشكر لك الأستاذة خلود الخالدي، رئيس قسم الخدمة المتنقلة للمسنين في محافظة مبارك الكبير بإدارة رعاية المسنين، كل الشكر لك على المعلومات القيمة. وللأمانة استفدنا أنا وزميلي راشد معلومات جدا قيمة ومفيدة، وراح ننقلها لطبعا أهالينا وأسرنا.
2: يعطيكم العافية وأشكركم على الاستضافة الجميلة، ألف شكر لكم.

0: احنا بشذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية الكويتي يستعرض ونظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموال مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق آمنة. 9 شهداء فلسطينيين في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. بولندا تطلب إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم جوهر الحكاية. جوهر الحكاية، قصص تروى لتبقى
2: وتقال لتوقظ المعنى لا لتنسى. في جوهر الحكاية تنبض الفكرة من أنامل دنيا العلي،
1: ويتناغم الصدى في صوت نادي حمدان وأحمد سالم العتيبي،
2: وتضبط النغمة خلف الستار على يد مشاري المطيري.
1: جوهر الحكاية، لكل حكاية جوهر ولكل جوهر نبض. يكتمل المشهد تحت عين المخرج فيصل الظفيري.

مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم الثقافي جوهر الحكاية، نأخذكم في رحلة عبر أعماق الروايات الخالدة لنكشف جماليات النصوص، نغوص في معانيها، في أثرها العميق في نفوس. نبدأ حكاية اليوم، نتوقف قليلا عند معنى الحكاية في الأدب، فالحكاية

ليست دائما مغامرة أو صراعا واضحا، بل قد تكون موقفا بسيطا يكشف طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه، يظهر كيف تتشكل نظرة الإنسان إلى الآخر منذ سنواته الأولى. ومن خلال هذا المواقف الصغيرة يستطيع الأدب أن يضيء جوانب خفية من السلوك الإنساني. من هذا المنطلق تأتي بعض القصص التي تختار عالم الطفولة مدخلا لفهم الواقع الاجتماعي. فالطفل لا يعيش خارج المجتمع، بل يتعلم منه ويكتسب منه طريقته في النظر إلى الآخرين. ومن خلال سلوك الأطفال يمكن أن نرى انعكاسا واضحا للقيم السائدة وللحدود غير المعلنة في تفصيل الناس.

أما جوهر الحكاية فهو ذلك المعنى العميق الذي يتشكل خلف موقف بسيط ويجعل من تفصيل صغير رمزا لصورة اجتماعية أوسع، هو المعنى الذي يبين كيف يمكن لشيء يبدو لعبة بريئة أن يكشف عن مفاهيم القبول والإقصاء وعن حاجة الإنسان الدائمة إلى الاعتراف بوجوده واحترامه. في حلقتنا اليوم من جوهر الحكاية نقف أمام قصة قصيرة تدور في عالم الأطفال، لكنها تتجاوز هذا العالم لتقدم صورة دقيقة عن المجتمع وعن الحدود التي ترسم بين الناس دون كلمات واضحة، وكيف يمكن لتفصيل صغير أن يكشف الكثير عن نظرتنا إلى الآخر. إنها قصة بيت الدمية، قصة إنسانية هادئة تظهر كيف يمكن لتفصيل صغير أن يعكس صورة المجتمع، وكيف يستطيع الأدب من خلال مشهد بسيط أن يلامس مشاعر القبول والإقصاء ويكشف الحاجة الإنسانية الدائمة إلى أن يكون مرئيا ومعترفا بوجوده. قبل أن نخوض في تفاصيل الرواية لابد أن نبدأ بالتعرف على ملامح من حياة الكاتب وظروفه التي أثرت في أسلوبه وأفكاره. ولدت الكاتبة كاثرين مانسفيلد في 14 أكتوبر عام 1888 في نيوزيلندا. نشأت في أسرة ميسورة وفرت لها بيئة مستقرة وتعليما مبكرا أتاح لها الاطلاع على الأدب والثقافة منذ سنواتها الأولى. عاشت طفولتها في مجتمع صغير تحكمه تقسيمات اجتماعية واضحة. كانت هذه البيئة بما تحمله من تباينات في أساليب العيش والمكانة الاجتماعية من أولى المؤثرات التي صاغت حسها بالملاحظة الدقيقة للعلاقات الإنسانية. في مرحلة الشباب انتقلت إلى لندن لمتابعة تعليمها. هناك انفتحت على الحياة الثقافية الأوروبية وتعرفت على التيارات الأدبية الحديثة التي كانت تعيد تشكيل فن القصة القصيرة في مطلع القرن العشرين. وأتاحت لها هذه المرحلة التعرف إلى أساليب جديدة من الكتابة تقوم على التكثيف والاقتصاد في السرد والتركيز على اللحظات العابرة التي تحمل دلالات عميقة. تميزت كتابات مانسفيلد بقدرتها على التقاط التفاصيل الصغيرة في الحياة اليومية وعلى تصوير المشاعر الصامتة التي لا تقال مباشرة. لم تعتمد في قصصها على الأحداث الكبرى أو التحولات الاجتماعية، بل على المواقف البسيطة التي تكشف طبيعة العلاقات بين الأفراد وخاصة داخل الأسرة والمجتمع الصغير، حيث تظهر الفوارق الاجتماعية والسلوكية بوضوح. وقد أسهمت تجربة انتقالها بين بيئات مختلفة في تعميق وعيها بالفروق الاجتماعية الدقيقة، جعلتها أكثر حساسية في تصوير العلاقات الإنسانية. فجاء أسلوبها هادئا شفافا يكتفي بعرض الموقف دون تفسير مباشر، ويترك للقارئ مساحة للتأمل واستخلاص المعنى، وهو ما منح قصصها طابعا إنسانيا متجددا حافظ على حضورها في الأدب الحديث حتى اليوم. أما الآن فننتقل معكم إلى نظرة عامة على خلفية الرواية وزمن كتابتها وما الذي ألهم الكاتب
نسج أحداثها. كتبت قصة بيت الدمية في بدايات القرن العشرين، وهي فترة شهدت تغيرات اجتماعية ملحوظة في المجتمعات الغربية، حيث أصبحت الفوارق الاجتماعية أكثر وضوحا في الحياة اليومية، فقد كانت العائلات تنتمي إلى طبقات اجتماعية متمايزة، ولكل طبقة أسلوبها في المعيشة والتربية والعلاقات الاجتماعية، وهو ما كان ينعكس على تفاصيل الحياة في المدارس والأحياء السكنية. في تلك المرحلة لم تكن الفوارق الاجتماعية تعلن دائما بشكل مباشر، بل كانت تظهر في السلوك اليومي وفي طريقة التعامل بين العائلات وفي الحدود غير المكتوبة التي تنظم العلاقات بين الناس. وكان الأطفال ينشؤون داخل هذه البيئة، فيتعلمون من خلال الملاحظة والتجربة كيف يتعاملون مع الآخرين، ومن يسمح له بالاقتراب ومن يترك خارج الدائرة الاجتماعية.

كما اتجه الأدب في تلك الفترة إلى تصوير الحياة اليومية بدلا من التركيز على الأحداث الكبرى، فبدأ الكتاب يلتفتون إلى المواقف الصغيرة التي تكشف طبيعة المجتمع من الداخل. وقد أسهم هذا التوجه في ظهور قصص قصيرة تعتمد على مشهد واحد أو موقف بسيط، لكنها تعبر عن واقع اجتماعي أوسع، تتيح للقارئ فهم العلاقات الإنسانية في سياقها الطبيعي. ومن خلال هذا الإطار الاجتماعي والثقافي يمكن فهم قصة بيت الدمية بوصفها انعكاسا لحياة مجتمع ترسم فيه الحدود بين الناس بهدوء، وتنتقل هذه الحدود إلى عالم الطفولة دون إعلان أو مواجهة مباشرة، لتظهر في تفاصيل الحياة اليومية داخل المدرسة والعلاقات بين الأطفال. كي نمسك بخيوط الرواية، دعونا نستعرض سويا ملخصا لأحداثها كما جاءت على لسان الراوي. تدور أحداث القصة في مدرسة صغيرة، حيث يلتقي عدد من الأطفال يوميا رغم اختلاف خلفياتهم العائلية ومستوياتهم المعيشية. تبدأ الأحداث عندما تحصل إحدى العائلات على بيت دمية كبير وجميل كهدية، يتميز بتفاصيل دقيقة وتصميم لافت، فيتحول بسرعة إلى موضوع حديث بين التلميذات ومصدر فضول واسع داخل المدرسة.

تسمح الطفلتان المالكتان لبيت الدمية لبعض زميلاتهن برؤيته، فتتوافد الطالبات لمشاهدته بإعجاب واهتمام، غير أن هذا السماح لا يكون متاحا للجميع، إذ يتم إدخال من يمكنهم من اختيار رؤيته البيت، بينما تستبعد أخريات دون تفسير واضح. مع مرور الوقت يصبح الحديث عن بيت الدمية جزءا من الحياة اليومية داخل المدرسة، يزداد فضول الأطفال الذين لم تتح لهم فرصة رؤيته. من بين الطالبات المستبعدات طفلتان تنتميان إلى عائلة فقيرة تعيش على هامش المجتمع، تراقبان ما يحدث من بعيد، تستمعان إلى زميلاتهما وهن يتحدثن عن تفاصيل بيت الدمية دون أن تتمكنا من الاقتراب أو المشاركة مثل بقية الأطفال. يظهر هذا الاستبعاد في مواقف بسيطة ومتكررة داخل البيئة المدرسية دون مواجهة مباشرة أو إعلان صريح لسببه، وفي لحظة قصيرة وعابرة تتمكن إحدى الطفلتين من إلقاء نظرة سريعة على بيت الدمية من بعيد، فتلاحظ تفصيلا صغيرا بداخله يلفت انتباهها ويثير إعجابها. وعلى الرغم من بساطة هذه اللحظة، فإنها تمنحها شعورا خاصا قبل أن ينتهي المشهد بهدوء دون أحداث درامية أو تغييرات كبيرة.

والآن نقترب أكثر من شخصيات الرواية. من هم وما أدوارهم في صناعة الحبكة وتوجيه الرسالة؟ تتمحور القصة حول الطفلتين اللتين تمتلكان بيت الدمية، إذ يظهر حضورهما في السرد من خلال امتلاكهما للعبة التي جذبت اهتمام زميلاتهما. يمنحهما هذا الامتلاك قدرة على دعوة بعض الطالبات لرؤية البيت أو استبعاد أخريات، وهو ما يجعل تصرفاتهما مؤثراً في التفاعل داخل البيئة المدرسية. لا تقدم شخصياتهما بتفصيل فردي موسع، بل من خلال سلوكهما اليومي وطريقة تعاملهما مع زميلاتهما.

في المقابل تحضر شخصيتا طفلتين المنتميتين إلى عائلة فقيرة تعيش على هامش المجتمع، تظهران بهدوء ومن موقع المراقبة، حيث تتابعان ما يحدث حول بيت الدمية دون أن تتمكن من المشاركة مثل بقية الأطفال. وجودهما في القصة يظل محدوداً في الحوار والحركة، لكنه واضح في حضوره الإنساني من خلال رغبتهما في الاقتراب والمشاركة، كما تظهر مجموعة من التلميذات الأخريات اللواتي يشكلن البيئة المدرسية المحيطة بالأحداث. حضورهن يأتي من خلال الفضول الجماعي والاهتمام برؤية بيت الدمية ومن خلال الأحاديث المتبادلة حوله، ما يعكس طبيعة التفاعل بين الأطفال داخل المدرسة. وبذلك تعتمد القصة على عدد محدود من الشخصيات، يظل التركيز فيها على تفاعل الأطفال داخل البيئة المدرسية، حيث تكشف تصرفاتهم اليومية طبيعة العلاقات بينهم دون الحاجة إلى صراعات واضحة أو أحداث كبيرة. بعد أن عرفنا القصة وأبطالها، حان الوقت لنغوص في تحليل أعمق. ماذا أراد الكاتب أن يقول؟ وكيف صاغ فكرته في هذا البناء الأدبي؟ تطرح القصة موضوع الإقصاء الاجتماعي في صورته اليومية الهادئة، حيث لا يظهر الإبعاد في شكل مواجهة مباشرة أو قرار معلن، بل في تصرف بسيط

البسيط يتمثل في السماح لبعض الأطفال بالمشاركة واستبعاد آخرين. هذا الإقصاء لا يعبر عنه بالكلمات، لكنه يتجلى في السلوك ويكشف كيف يمكن للحدود الاجتماعية أن تظهر في أبسط المواقف داخل المدرسة. ويرتبط بذلك موضوع تشكل الوعي الاجتماعي في مرحلة الطفولة، إذ يتعلم الأطفال من البيئة المحيطة بهم كيف يتعاملون مع الآخرين، فهم يراقبون سلوك الكبار ويعيدون إنتاجه في علاقاتهم اليومية، فتنتقل القيم الاجتماعية عبر الممارسة لا عبر التعليم المباشر. ومن خلال هذا المشهد المدرسي يتضح كيف تنشأ أنماط القبول والاستبعاد في سن مبكرة. كما تبرز القصة موضوع الرغبة في المشاركة والانتماء، وهي رغبة إنسانية تظهر بوضوح في عالم الأطفال. فاهتمام التلميذات ببيت الدمية لا يقتصر على اللعبة ذاتها، بل يرتبط بالشعور بأنهن جزء من الجماعة. وعندما تحرم بعض الطالبات من هذه المشاركة، يظهر أثر ذلك في وقوفهن على الهامش ومراقبتهن لما يجري من بعيد. ومن خلال هذه الموضوعات تنتقل القصة من موقف مدرسي بسيط إلى دلالات أوسع، مما يهيئ لفهم الرموز التي اعتمد عليها النص في التعبير عن معانيه. يأتي بيت الدمية في القصة رمزاً للمكانة الاجتماعية ولما تمثله المظاهر الخارجية في تحديد موقع الفرد داخل الجماعة. فامتلاك البيت يمنح الطفلتين موقعاً مميزاً بين زميلاتهما، ويجعل منه وسيلة لتحديد من يسمح له بالاقتراب ومن يترك خارج الدائرة. أما التفصيل الصغير داخل البيت الذي لفت انتباه إحدى الطفلتين المستبعدتين، فيرمز إلى قدرة الإنسان على التعلق بتفصيل بسيط يمنحه شعوراً خاصاً حتى وإن كان خارج دائرة القبول العام. فبينما انشغل الآخرون بالمظهر العام للبيت، توقفت هي عند عنصر صغير فيه، ما يبرز أن التجربة الإنسانية لا تتشكل فقط مما نملكه، بل مما نلاحظه ونشعر به في لحظة هادئة. ومن أعماق السرد تخرج الدروس كضياء خافت، فماذا تعلمنا هذه الرواية؟ وما الرسائل التي تختبئ بين تفاصيلها؟ تبين القصة أن الشعور بالقبول داخل الجماعة ليس أمراً ثانوياً في حياة الإنسان، بل حاجة أساسية تتكون منذ سنوات الطفولة الأولى. فالمشاركة في موقف بسيط قد تمنح الطفل إحساساً بالانتماء والراحة، بينما يمكن للاستبعاد أن يترك أثراً نفسياً واضحاً حتى وإن بدا الموقف عابراً. ومن خلال هذا المعنى تذكرنا القصة بأن التجارب الصغيرة التي يمر بها الإنسان في بدايات حياته قد تساهم في تشكيل نظرته إلى ذاته وإلى مكانه بين الآخرين.

كما تشير القصة إلى أن السلوك الاجتماعي يتشكل عبر الملاحظة والتقليد والتكرار، إذ يتعلم الأطفال من البيئة المحيطة بهم كيف يرسمون حدود التعامل مع الآخرين، وما يبدو تصرفاً بسيطاً في لحظته قد يتحول مع الزمن إلى نمط دائم في العلاقات الاجتماعية، وهذا يدعو إلى الانتباه إلى أثر السلوك اليومي في تشكيل بيئة أكثر احتراماً وتفهماً. وتبرز القصة أيضاً قيمة النظر إلى التفاصيل الصغيرة بعين مختلفة، فالإنسان قد يجد معنىً خاصاً في أمر لا يلاحظه الآخرون. هذه القدرة على التوقف عند تفصيل بسيط تمنح الإنسان مساحة داخلية من الطمأنينة، وتساعده على تجاوز شعور العزلة دون أن تلغي حاجته الطبيعية إلى المشاركة والانتماء. وفي مجملها تذكرنا القصة بأن الكرامة الإنسانية لا ترتبط بالمظاهر أو الممتلكات، بل بالشعور بأن الإنسان مرئي ومعترف بوجوده. كما تؤكد أن التعاطف والانتباه لمشاعر الآخرين حتى في المواقف اليومية البسيطة يسهمان في بناء علاقات أكثر إنسانية ودفئاً. وأخيراً نلقي نظرة نقدية على هذا العمل، ما ميزاته الأدبية وكيف استقبلته الأوساط الثقافية، وهل نجح في ترك أثره فعلاً؟ تعد قصة بيت الدمية مثالاً واضحاً على تطور فن القصة القصيرة الحديثة في بدايات القرن العشرين، حيث تعتمد الكاتبة على التكثيف السردي والتركيز على مشهد واحد يكشف دلالات اجتماعية وإنسانية أوسع. لا تلجأ مانسفيلد إلى الحبكة المعقدة أو الأحداث المتتابعة، بل تبني تأثيرها من خلال موقف يومي بسيط يتيح للقارئ استنتاج المعنى دون توجيه مباشر، ويلاحظ في أسلوبها اعتماد الوصف المقتصد واللغة الشفافة التي تترك مساحة للتأمل، مما يمنح النص عمقاً هادئاً يتجاوز بساطة الحدث.

0: ومن الناحية الفنية تتميز القصة ببنية متماسكة وإيقاع هادئ يسمح بتنامي الدلالة تدريجياً دون تصعيد درامي واضح، وهو ما يعزز واقعية النص ويقربه من التجربة اليومية. كما أن اختيار عالم الطفولة إطاراً للأحداث يمنح السرد صفاءً ووضوحاً، ويكشف السلوك الاجتماعي في صورته الأولى دون تعقيد. وقد رأى النقاد أن قوة النص تكمن في قدرته على كشف بنية اجتماعية كاملة من خلال موقف بسيط معتمداً على الإيحاء بدل التصريح، مما يجعل القصة قابلة للقراءة المتجددة وقادرة على الاحتفاظ بأثرها الإنساني عبر الزمن. في ختام هذه الحكاية نقف أمام نص اختار البساطة وسيلة للوصول إلى معنى إنساني عميق، وقدم من خلال عالم الطفولة صورة واضحة لطبيعة العلاقات التي تتشكل في بداياتها الأولى. فالمواقف الصغيرة التي تبدو عابرة في يوم الطفل قد تحمل أثراً طويل الأمد في إحساسه بذاته وفي طريقته في فهم موقعه بين الآخرين. ومن خلال هذا المشهد البسيط ندرك أن التجربة الإنسانية لا تبنى فقط على الأحداث الكبيرة، بل على التفاصيل اليومية التي تصوغ شعور الإنسان بالانتماء والطمأنينة. تتركنا القصة أمام تأمل هادئ في معنى القبول والاحترام، وتذكرنا بأن الكرامة الإنسانية لا تقاس بالمظاهر أو بما يملكه الإنسان، بل بالشعور بأن وجوده معترف به ومقدر، كما تدعونا إلى الانتباه إلى أثر تصرفاتنا اليومية في مشاعر الآخرين، خاصة في المواقف التي تبدو بسيطة لكنها تحمل دلالات عميقة. وهكذا يؤكد الأدب حتى في أقصر صوره قدرته على كشف جوهر العلاقات الإنسانية وإضاءة ما يختبئ خلف التفاصيل الصغيرة. نلقاكم في حلقة جديدة من جوهر الحكاية. مع السلامة.
1: هكذا تطوى صفحة، لا لأن الحكاية انتهت، بل لأن الوقت قرر أن يمنحها فسحة للغياب كي تشتاق.
0: نسدل الستار على رواية زرعت الدهشة وخلفت أثراً لا يمحى.
1: دنيا العلي، نادي حمدان، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري. هكذا يكتمل مشهد جوهر الحكاية، وكل ختام بداية جديدة. إخراج فيصل الظفيري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم جابر عزام ومحمد الشمري، تنفيذ سعد البوص. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أبواب التقنية. في حلقة اليوم ننتقل بكم من عالم التكنولوجيا العامة إلى عالم أكثر دقة وخصوصية، نتوقف فيه عند محطة حيوية تمس حياة كل إنسان منا، بل تمس وجوده وصحته وسلامته. حديثنا اليوم يدور حول نقطة التقاء مثيرة بين الطب كأقدم رسالة إنسانية نبيلة وبين التقنية كأحدث أدوات العصر، إنه الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الطب. لقد أصبح هذا الموضوع واحدا من أكثر المواضيع ثورة وتأثيرا في عالم الرعاية الصحية الحديث، إنه ليس مجرد موجة عابرة أو كلمة رنانة تتردد في القاعات، بل هو تحول جذري وعميق في كيفية تشخيص الأمراض وتقديم العلاجات وحتى إدارة المستشفيات والمراكز الصحية. كيف يمكن للآلة أن تساهم في إنقاذ حياة؟ وكيف للخوارزمي يراه عيون الجراحين المحنكين؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذه الرحلة المعرفية الطويلة. عندما تلتقي الحوسبة بالحياة، وعندما كنا نتحدث عن المستقبل في السنوات الماضية، كنا نتخيل طبيبا روبوتيا يمسك بسكين جراحي ينفذ عمليات بدقة متناهية، لكن الحقيقة اليوم تتجاوز هذا الخيال العلمي البسيط إلى واقع أكثر تعقيدا وفائدة. الذكاء الاصطناعي في الطب لا يعني بالضرورة استبدال الطبيب بالآلة، بل يعني منح الطبيب عقلا إضافيا يقدر على معالجة ملايين المعلومات في ثوان معدودة. تخيلوا معي أن الطب البشري يعتمد منذ آلاف السنين على تراكم الخبرات الفردية للأطباء وعلى ملاحظة الأعراض الظاهرة واستخدام الحدس المهني، لكن اليوم مع وجود كميات هائلة من البيانات الطبية، سجلات المرضى، صور الأشعة، التسلسل الجيني، أصبح العقل البشري وحده عاجزا عن استيعاب كل هذه الخيوط المتشابكة. هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي كحلبة لربط هذه الخيوط ليقدم للطبيب رؤية شاملة ودقيقة لم تكن لتخطر على باله. دعونا نبدأ هذه الرحلة بتوضيح المفهوم الأساسي، فكثير منا يسمع مصطلحات معقدة ولا يفهم مقصدها الحقيقي داخل المستشفى. ما هو الذكاء الاصطناعي في الطب؟ عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في مجال الطب، فإن صورة التي تخطر على أذهان البعض هي روبوتات ضخمة تتحرك داخل المستشفيات أو أجهزة تتحدث مع المرضى كما نشاهد في الأفلام، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالذكاء الاصطناعي في الطب ليس مجرد روبوتات أو آلات ظاهرة للعين، بل هو نظام ذكي يعمل بهدوء داخل أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الطبية الحديثة ليساعد الأطباء في فهم الأمراض وتشخيصها واتخاذ القرارات أكثر دقة وسرعة. ويعتمد هذا الذكاء بشكل أساسي على تقنيات متطورة تعرف باسم التعليم الآلي أو التعليم العميق. يمكن تبسيط فكرة التعليم الآلي بأنه قدرة النظام على التعلم من البيانات والخبرات السابقة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات محددة لكل حالة، أي أن النظام يبدأ بملاحظة الأنماط والعلاقات بين المعلومات ثم يطور نفسه تدريجيا كلما حصل على بيانات أكثر. أما التعليم العميق فهو مستوى أكثر تطوراً، حيث يحاكي طريقة عمل الدماغ البشري من خلال ما يعرف بالشبكات العصبية الاصطناعية. هذه الشبكات تمرر المعلومات عبر طبقات متعددة من التحاليل، مما يسمح للنظام بفهم التفاصيل الدقيقة واكتشاف أشياء قد يصعب على الإنسان ملاحظتها بسهولة. وفي المجال الطبي يتم تزويد هذه الأنظمة بكميات هائلة من البيانات مثل صور الأشعة والتحاليل الطبية والتقارير الصحية وملفات المرضى، ومع مرور الوقت تبدأ الخوارزميات في تكوين ما يشبه الخبرات الطبية الرقمية، فتتعلم كيف تفرق بين الصور السليمة والصور التي تحتوي على أمراض، أو كيف تتوقع احتمالية إصابة شخص بمشكلة صحية معينة قبل ظهور الأعراض بشكل واضح. فعلى سبيل المثال، تستطيع بعض الأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل صور الأشعة للكشف المبكر عن الأورام أو أمراض القلب أو مشاكل الرئة بدقة عالية جدا، وفي أحيان كثيرة تتمكن هذه الأنظمة من رصد تفاصيل صغيرة قد لا تلاحظ بسهولة بسبب كثرة الحالات وضغط العمل داخل المستشفيات. لكن من المهم أن نفهم أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس استبدال الطبيب أو إلغاء دور الإنسان في الطب، بل دعمه ومساعدته، فالطبيب يبقى صاحب القرار النهائي لأنه يمتلك الخبرة الإنسانية والقدرة على فهم حالة المريض النفسية والاجتماعية، بينما يقدم الذكاء الاصطناعي أدوات لتحليل تساعد في الوصول إلى قرار طبي أفضل. لأنه يمتلك الخبرة الإنسانية والقدرة على فهم حالة المريض النفسية والاجتماعية، بينما يقدم الذكاء الاصطناعي أدوات تحليل قوية تساعد في الوصول إلى قرار طبي أفضل. ويمكننا وصف الذكاء الاصطناعي بأنه مساعد رقمي ذكي يعمل بجانب الطبيب، فهو يمتلك ذاكرة ضخمة لا تنسى المعلومات وسرعة هائلة في معالجة البيانات وقدرة على مقارنة بين ملايين الحالات خلال ثوان معدودة، وهذا يمنح الأطباء وقتا أكبر للتركيز على رعاية المرضى والتواصل معهم بشكل إنساني أفضل. مع تطور السريع في التكنولوجيا، أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل في مجالات طبية متعددة مثل تشخيص الأمراض وتطوير الأدوية ومتابعة المرضى عن بعد وإدارة المستشفيات وحتى المساعدة في العمليات الجراحية الدقيقة. ويرى الكثيرون من الخبراء أن المستقبل الطبي سيعتمد بشكل كبير على التعاون بين الإنسان والتقنية، بحيث يعمل الطبيب والذكاء الاصطناعي معا لتقديم رعاية صحية أكثر دقة وأمنا وسرعة. أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي: عيون ترى ما لا نرى. بعد أن فهمنا مفهوم الذكاء الاصطناعي في الطب، نصل الآن إلى السؤال الأهم: كيف تتحول هذه الخوارزميات والأكواد البرمجية إلى أدوات حقيقية تنقذ حياة الناس داخل المستشفيات والعيادات؟ الحقيقة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب أصبحت اليوم جزءاً مهماً من المنظومات الصحية الحديثة، وتدخل في مجالات متعددة تبدأ من التشخيص المبكر ولا تنتهي عند متابعة المريض بعد العلاج. ويعد التشخيص المبكر والدقيق من أهم المجالات التي أحدث فيها الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية. إن اكتشاف المرض في المرحلة الأولى يمنح الأطباء فرصة أكبر للعلاج الناجح، ويقلل من المضاعفات والتكاليف الصحية على المريض والمستشفى معاً. ومن أكثر التخصصات الطبية استفادة من هذه التقنية مجال التصوير الطبي أو الأشعة، فطبيب الأشعة يراجع يومياً مئات الصور المختلفة، سواء كانت أشعة سينية أو رنينا مغناطيسيا أو أشعة مقطعية، وهذا الكم الكبير من الصور قد يؤدي أحيانا إلى الإرهاق البصري أو مرورا ببعض التفاصيل الدقيقة دون ملاحظتها. هنا يظهر دور الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة دقيقة وسريعة تعمل كقارئ إضافي يراجع الصور بعين لا تتعب. في الأشعة المقطعية المحوسبة، تستطيع الأنظمة الذكية تحليل صور الرئة واكتشاف تغيرات صغيرة جدا قد تكون مؤشرا مبكرا على وجود أورام سرطانية والتهابات خطيرة، وفي بعض الحالات يمكن للنظام اكتشاف هذه الثغرات قبل أن تصبح واضحة بشكل كامل للطبيب، مما يمنح المريض فرصة ذهبية للعلاج المبكر. أما في الرنين المغناطيسي، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء على التمييز بين الأنسجة السليمة والمصابة بدقة عالية، خاصة في حالات أورام الدماغ أو الإصابات العصبية، وهذا الأمر يساعد الجراحين أثناء العمليات الدقيقة لأنهم يستطيعون تحديد المناطق الحساسة المرتبطة بالكلام أو الحركية وتجنب الحاق الضرر بها أثناء استئصال الأورام. وفي الأشعة السينية التقليدية أظهرت الدراسات أن بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على اكتشاف الكسور الدقيقة أو علامات الالتهاب الرئوي ومشاكل الصدر بسرعة كبيرة ودقة عالية. وفي أحيان كثيرة تعمل هذه الأنظمة كطبقة أمان إضافي لتقليل احتمالية الخطأ الطبي الناتج عن ضغط العمل أو الإرهاق. ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الأشعة فقط، بل امتد أيضا إلى طب الأمراض الجلدية، فالجلد يعتبر مرآة لصحة الإنسان، وكثير من الأمراض الخطيرة تبدأ بعلامات بسيطة قد تبدو غير مغلقة في البداية. وفي السابق كان تشخيص الشامات أو البقع الجلدية يعتمد بشكل كامل على خبرة الطبيب، وقد يحتاج الأمر إلى أخذ خزعات وتحليلها داخل المختبر. أما اليوم فأصبح هناك تطبيقات ذكية قادرة على تحليل صور الجلد الملتقطة بكاميرات الهواتف الحديثة. تقوم هذه الأنظمة بمقارنة الصور بملايين الصور المخزنة لديها، ثم تعطي تقييما أوليا لاحتمالية وجود مشكلة خطيرة مثل سرطان الجلد. وهذه التقنية لا تهدف إلى استبدال الطبيب، بل تشجيع الناس على الاكتشاف المبكر والتوجه للفحص الطبي في الوقت المناسب. وتكمن أهمية هذه التطبيقات في أنها توفر وسيلة سريعة وسهلة للفحص الأولي، خاصة للأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن المراكز الطبية أو الذين يترددون في زيارة الطبيب بسبب الانشغال أو الخوف. فبدلا من تجاهل علامات خطيرة، يستطيع الشخص إجراء فحص مبدئي خلال دقائق، مما يزيد فرص اكتشاف المرض في مراحله الأولى. ومع هذا التطور الكبير، أصبح الذكاء الاصطناعي يمثل شريكا مهما للطبيب، يساعده على رؤية التفاصيل الدقيقة وتحليل كمية هائلة من البيانات بسرعة تفوق القدرات البشرية. لكن في النهاية يبقى القرار الطبي النهائي بيد الإنسان، لأن الطبيب لا يعتمد فقط على الأرقام والصور، بل يحتاج أيضا إلى الخبرة الإنسانية وفهم مشاعر المريض وظروفه الصحية والنفسية.

الذكاء الاصطناعي وما وراء التشخيص. إن دور الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند اكتشاف المرض، بل يمتد لتشكيل ثورة في كيفية إنتاج الدواء وكيفية وصفه للمريض. اكتشاف الأدوية وتطويرها. تعد عملية اكتشاف وتطوير الأدوية من أكثر المراحل تعقيداً وتكلفة في عالم الطب والصناعات الدوائية، ففي السابق كانت هذه العملية تعتمد بشكل كبير على التجارب الطويلة داخل المختبرات، حيث يقوم الباحثون بتجربة الآلاف المركبات الكيميائية على أمل العثور على مادة قد تكون فعالة لعلاج مرض معين. وكانت هذه المرحلة تستغرق سنوات طويلة، وقد تتجاوز أحيانا 10 أو 15 سنة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، مع احتمال كبير لفشل الدواء في المراحل النهائية من التجارب. لكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي بدأت هذه العمليات تشهد تحولا كبيرا، فأصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية والكيميائية خلال وقت قصير جدا. ويستخدم الباحثون اليوم نماذج محاكاة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بكيفية تفاعل جزيئات الدواء مع خلايا الجسم والبروتينات المرتبطة بالأمراض، وذلك قبل تصنيع الدواء فعليا. ويستطيع الذكاء الاصطناعي فحص ملايين المركبات الكيميائية خلال أيام أو حتى ساعات، ثم اختيار أكثرها احتمالا للنجاح، مما يوفر وقتا وجهدا كبيرا للباحثين، كما يساعد في تقليل نسبة الفشل أثناء التجارب السريرية وتسريع وصول العلاجات الجديدة إلى المرضى، خصوصا في الأمراض المستعصية التي ما زالت تحتاج إلى حلول علاجية فعالة وآمنة، خصوصا في الأمراض المستعصية والنادرة التي ما زالت تحتاج إلى حلول علاجية فعالة وآمنة. أعزائنا المستمعين، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم بعد قليل.

يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً يعيد تشكيل ملامح العالم كما نعرفه، ومن المتوقع أن يكون له دور محوري في مختلف جوانب الحياة خلال السنوات القادمة. في المستقبل القريب سيتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة إلى شريك فعلي في اتخاذ القرار، سواء في القطاعات الطبية أو التعليمية أو الاقتصادية. في المجال الصحي على سبيل المثال، ستصبح الأنظمة الذكية قادرة على تشخيص الأمراض بدقة تفوق البشر من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية والتاريخ المرضي للمرضى، ما يساهم في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما ستساعد الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من نسب النجاح. أما في التعليم فسيتم تصميم مناهج دراسية مخصصة لكل طالب بناء على قدرته واهتماماته، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل مستوى الطالب واقتراح أساليب تعليم تناسبه، ما يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم بشكل كبير. كذلك ستتغير طبيعة الوظائف بشكل جذري، حيث ستختفي بعض المهن التقليدية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات متقدمة في التعامل مع التكنولوجيا وتحليل البيانات. هذا التحول سيجبر المجتمعات على إعادة التفكير في أنظمة التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل الجديد. أما على المدى البعيد فإن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز حدود الاستخدامات الحالية ليصل إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن نشهد تطور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء القادر على التفكير والتعليم بشكل مشابه للبشر، بل وربما يتفوق عليهم في بعض الجوانب. هذا التطور يثير العديد من التساؤلات الأخلاقية حول مدى سيطرة الإنسان على هذه الأنظمة وكيفية ضمان استخدامها بشكل آمن وعادل. إضافة إلى ذلك، قد يساهم الذكاء الاصطناعي في حل تحديات عالمية كبرى مثل التغير المناخي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، كما يمكن أن يساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية والحد من آثارها، مما ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك فإن هذا التقدم يحمل في طياته مخاطر محتملة، مثل إساءة استخدام التكنولوجيا في المراقبة أو الحروب السبرانية، أو زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الوصول إلى هذه التقنيات. لذلك فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التقدم التقني، بل يتطلب أيضا وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تضمن تحقيق أقصى

0: استفادة ممكنة مع تقليل المخاطر. في النهاية يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذو حدين، يمكن أن يكون أداة لنهضة البشرية أو مصدراً لتهديدات جديدة، ويتوقف ذلك على كيفية توجيهه واستخدامه من قبل الإنسان.
1: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: الطب الدقيق. على مدى عقود طويلة كان الطب يعتمد على مبدأ بسيط يعرف بالدواء المناسب للمرض، أي أن المرضى الذين يعانون من المشكلة الصحية نفسها يحصلون غالبا على العلاج ذاته. لكن مع تطور العلم اكتشف الباحثون أن أجسام البشر ليست متشابهة كما كنا نعتقد، فلكل إنسان تركيبة جينية مختلفة واستجابة خاصة للأدوية والعلاجات، فقد يتناول مريضان الدواء نفسه بالجرعة نفسها لكن النتائج تختلف بشكل واضح، أحدهما يتحسن بسرعة بينما يعاني الآخر من آثار جانبية قوية أو لا يستفيد من العلاج بالشكل المطلوب. وهنا ظهر مفهوم جديد يعرف باسم الطب الدقيق أو الطب الشخصي، وهو من أهم المجالات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي اليوم. يعتمد الطب الدقيق على دراسة المعلومات الخاصة بكل مريض بشكل منفصل، مثل الخريطة الوراثية والتاريخ المرضي والعوامل البيئية ونمط الحياة وحتى العادات الغذائية والنشاط البدني، وبعد جمع هذه البيانات يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها وربطها بملايين الحالات المشابهة للوصول إلى أفضل خطة علاجية ممكنة لهذا الشخص تحديدا. ومن خلال هذه التحليلات الدقيقة يستطيع الطبيب اختيار الدواء الأنسب وتحديد الجرعة الصحيحة، بل وحتى توقع احتمالية حدوث آثار جانبية قبل بدء العلاج. وهذا الأمر مهم جدا خصوصا في علاج الأمراض المعقدة مثل السرطان، حيث تختلف طبيعة الورم من شخص لآخر حتى لو كان المرض يحمل الاسم نفسه. كما يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء في معرفة أي المرضى قد يستجيبون لعلاج معين وأيهم يحتاج إلى بدائل أخرى، مما يوفر الوقت ويقلل من المعاناة النفسية والجسدية الناتجة عن تجربة أدوية غير فعالة. ويمثل هذا التحول نقلة كبيرة من الطب التقليدي العام إلى الطب الفردي المخصص، حيث يصبح العلاج مصمما بما يتناسب مع طبيعة كل إنسان على حدة وليس بناء على متوسطات عامة، والنتيجة هي رفع نسبة نجاح العلاج وتقليل المضاعفات وتحسين جودة حياة المرضى بشكل كبير. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل الجينات يتوقع الخبراء أن يصبح الطب الدقيق جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية المستقبلية، ليحصل كل مريض على علاج يناسبه هو شخصياً وليس مجرد علاج يناسب المرض بشكل عام. الجراحة بمساعدة الروبوت والمراقبة الحية. عندما نسمع كلمة روبوت في الجراحة نخشى أن يفقدنا السيطرة، لكن الحقيقة أن هذه الأنظمة مثل نظام دافنشي الشهير لا تعمل ذاتيا، بل هي أدوات يتحكم فيها الجراح البشري بدقة متناهية. الذكاء الاصطناعي في هذه الأنظمة يوفر للجراح رؤية ثلاثية الأبعاد مكبرة للمنطقة الجراحية، ويمكنه من تصحيح اهتزازات اليد البشرية اللا إرادية، مما يسمح بإجراء شقوق جراحية أصغر بكثير ودقة أعلى في تجنب الأعصاب والأوعية الدموية الدقيقة. هذا يعني ألماً أقل للمريض بعد العملية وفترة نقاهة أقصر وندوباً أقل وضوحاً. الجراح يبقى هو القائد، لكن الذكاء الاصطناعي يمنحه يداً ثابتة وعيناً حديدية. المراقبة الحية وتنبؤ الحالات الحرجة. في وحدات العناية المركزة الوقت هو الحياة. الأجهزة المتصلة بالمريض تضخ كميات هائلة من البيانات، ضربات القلب، ضغط الدم، مستوى الأكسجين كل ثانية. الذكاء الاصطناعي يمكنه مراقبة هذه البيانات بشكل مستمر وتحليل الأنماط التي قد تشير إلى تدهور حالة المريض قبل ساعات من حدوث الانهيار السريري الفعلي. يمكنه تنبيه الطاقم الطبي بأن هذا المريض قد يصاب بصدمة عدوية خلال ساعتين القادمتين بناء على تغيرات دقيقة في المؤشرات الحيوية لا يلاحظها المراقب البشري العادي حتى تصبح واضحة. هذا الإنذار المبكر يسمح بالتدخل العلاجي السريع وإنقاذ الحياة. التحديات والأخلاقيات، الوجه الآخر للعملة. رغم كل هذه التطورات المبهرة، لا يمكننا أن نكون موضوعيين دون التحدث عن التحديات والأسئلة الأخلاقية التي يطرحها هذا الغزو الرقمي لعالم الطب. أولاً، مسألة الخصوصية وأمن البيانات. حتى يعمل الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بيانات صحية حساسة جداً. كيف نضمن أن خصوصية المريض محفوظة؟ وكيف نمنع أن تستخدم بياناتنا الطبية لأغراض تجارية أو تأمينية ضده؟ اختراق قاعدة بيانات طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يكون كارثياً، حيث يتم كشف أسرار مرضى لا يرغبون في إعلانها للعامة. إيجاد توازن بين الاستفادة من البيانات لتطوير الطب وحماية سرية المريض هو التحدي الأكبر للمشرعين والمطورين. ثانياً، مسألة المسؤولية الطبية. إذا أخطأ خوارزمية الذكاء الاصطناعي في التشخيص وقررت أن ورم الرئة حميد بينما هو خبيث مما أدى لتأخير علاج المريض ووفاته، من يتحمل المسؤولية؟ هل هو الطبيب الذي اعتمد على النظام؟ أم الشركة المطور للبرنامج؟ أم المهندس الذي برمج الكود؟ هذا السؤال القانوني والأخلاقي لم يتم حله بعد، ويحتاج إلى قوانين جديدة وتشريعات تواكب التطور التكنولوجي. ثالثاً، التحيز في البيانات. الذكاء الاصطناعي يتعلم من البيانات التي نقدمها له. إذا كانت البيانات التي ندرب عليها النظام مستمدة من فئة سكانية معينة، فإن النظام قد يصبح دقيقاً جداً مع هذه الفئة، لكنه قد يفتقر للدقة مع النساء أو ذوي البشرة الأخرى أو فئات عرقية أخرى. هذا التحيز قد يؤدي إلى تفاوت في جودة الرعاية الصحية المقدمة للأقليات.

0: حتى نلتقي في حلقة قادمة، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وأن يحميكم الله من كل مكروه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أبواب التقنية. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، جابر عزام، محمد الشمري، سعد البوس، والمخرج عبد الله حجي.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: بدر ناصر بورسلي، ولد بدر ناصر بورسلي عام 1943 في الحي الشرقي.

0: من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته العملية بالتلفزيون الكويتي. هو شاعر غنائي وإعلامي كويتي، اقترنت قصائده بعدد مرموق من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، كل من عبد الكريم عبد القادر وغريد الشاطئ ومحمد عبدو ومصطفى أحمد وعبد الله رويشد ونبيل شعيل. ومن أشهر قصائده الوطنية وطن النهار وحبيب الوطن. له العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، أشهرها برنامج حنين الذي يتصفح ذكريات الماضي.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة: سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن ويؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وإدانة الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، وذلك برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، موجها الجهات المعنية بتسخير كافة الإمكانات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين. وأعرب سموه عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة المصابين جراء الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي بمستشفى الفروانية ومستشفى جابر الأحمد، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الكوادر الطبية حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها بتوفير جميع أوجه الدعم.

والرعاية اللازمة واستمرار متابعة أوضاعهم الصحية أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء. وأشاد الشيخ فهد اليوسف بجهود الكوادر الطبية وفرق الطوارئ وما أظهروه من كفاءة وسرعة استجابة في التعامل مع المصابين، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن وما تحلوا به من جاهزية ويقظة ميدانية وسرعة في التعامل مع تداعيات الاعتداء، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت مؤخرا، حيث أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت مؤخرا، حيث أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأكدت وزارة الخارجية أن المباحثات تناولت تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس متانة العلاقات التاريخية بين الكويت والولايات المتحدة. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب. وجرى خلال اللقاء إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت، مع التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها. كما أكد أهمية دعم الأمن والاستقرار الإقليميين ومواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. دانت باكستان الهجمات الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بطائرات مسيرة وصواريخ. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي خلال إحاطة إعلامية في إسلام أباد إن هذا التصعيد مثير للقلق، داعيا إلى الامتناع عن أي عمل يقوض سلامة المدنيين ورفاهيتهم، وإلى حماية البنية التحتية المدنية ومواصلة الحوار والدبلوماسية. وأعرب أندرابي عن الأمل أن تلتزم الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار وأن تتوقف الأعمال العدائية التي وصفها بأنها عقبات كبيرة أمام التوصل إلى تسوية. وأضاف أنه عندما تندلع الأعمال العدائية تتقلص فرص الحوار والدبلوماسية، وهذا أمر مدان بالفعل. وإلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم أي اتفاق سيء مع إيران، مؤكدا امتلاكه أوراق قوة كبيرة. كشف المتحدث باسم الخارجية

الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في تصريحات خاصة لشبكة فوكس نيوز عن طبيعة القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع طهران، مؤكدا استمرار تبادل الرسائل عبر شبكة من الوسطاء الدوليين. في واشنطن، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس النواب بعرقلة المفاوضات مع طهران، وذلك في أعقاب تصويت النواب الأمريكي على قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط. وقلل ترامب في منشور على منصته تروث سوشال من أهمية التصويت قائلا إنه رمزي إلى حد كبير، وإنه جاء في خضم المفاوضات النهائية لإنهاء الحرب مع إيران. في إسلام أباد، حذرت باكستان من أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة سيضع عقبات كبيرة أمام التوصل إلى أي اتفاق ويضيق فرص الحوار والدبلوماسية، وذلك غداة الهجمات المدانة التي شهدتها دول في المنطقة. دعت باكستان الأطراف إلى ضبط النفس معربة عن أملها في أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرا إلى الدول الأعضاء جددت فيه مطالبتها لإيران بالكشف الفوري عن مصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بشكل كامل. وفي حرية الملاحة، في مضيق هرمز، وضعت بريطانيا وفرنسا اللمسات الأخيرة على خطط لقيادة بعثة دولية لإزالة الألغام في مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح الممر المائي. وقالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن 5 مصادر مطلعة إن المخططين العسكريين أو المخططين العسكريين في عدة دول وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التنسيق لتوحيد الجهود الرامية إلى إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران في المضيق، مؤكدة أن المهمة ستشمل تحالفا يضم 15 دولة خصصت بالفعل أفرادا وموارد عسكرية لتنفيذها. إلى لبنان، حيث أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. ميدانيا، أعلن الجيش اللبناني إزالة سواتر ترابية وفتح طرق جنوبية، ونفذ انتشارا تدريجيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة. في المقابل، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن مسار التفاوض يعد الخيار الأقل كلفة والأسرع على لبنان، مشيرا إلى أن المفاوضات واجهت تعنتا من الاحتلال الإسرائيلي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة تمهيدا لانسحاب كامل. وأوضح أن المطالب اللبنانية تشمل انسحاب الاحتلال وعودة السكان وتعزيز دور الدولة. وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن. مبدئيا، استعداد بلاده للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة. إلى التطورات في قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطير إثر غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشقق والمباني السكنية في مناطق متفرقة.

منطقة من مدينة غزة. وفي القاهرة شددت مصر على أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممارسة مهامها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية الانتهاء من كافة استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مشددا ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا قصفها مصنعا للبارود في منطقة رايزان الروسية، مشيرة إلى أن الضربة تسببت في اندلاع حريق امتد على مساحة تزيد على 400 متر مربع. في المقابل أعلنت روسيا سيطرتها على مدينة هولابيلسكي شرق أوكرانيا، في حين أفاد مسؤولون في شبه جزيرة القرم بمقتل 4 أشخاص جراء هجمات أوكرانية. وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال المبعوث الروسي للاستثمار كيرل ديمتريف إن روسيا ستواصل هذا الأسبوع مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر بهدف استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية التي توقفت في فبراير الماضي. وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة ستوقعان اليوم اتفاقية لإنشاء نفق يربط بينهما عبر مضيق بيرنينغ. من جانب آخر، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء ممثلي الولايات المتحدة على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب من روسيا تقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تقدم كييف تنازلات مماثلة. وأضاف بوتين في تعليقات لصحفيين في سان بطرسبرغ أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها العسكرية وأن قواتها تتقدم في أوكرانيا، لكنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا. في المقابل، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبدئيا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل. في الأثناء، ذكرت صحيفة بلومبرغ أن مجموعة من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين لأوكرانيا تعمل مع كييف على وضع خطط لإشراك روسيا في مفاوضات لإنهاء الحرب في ظل تحول في الزخم يعزز موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ناقشوا إمكانية إجراء محادثات بين الطرفين، كما بحثوا هذا الأمر مع نظرائهم الأوكرانيين. من جانب آخر، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية غيوم فيرني إن مقاتلات فرنسية اعترضت 11 طائرة روسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مهام حلف شمال الأطلسي لحماية المجال الجوي لدول البلطيق. ووصفت فيرني هذه التوغلات بأنها استفزازات تفوق المعدلات المعتادة، مشيرا إلى أن كثافة عمليات الاعتراض قد تعكس سعي موسكو لاستعراض قوتها في الأسبوع نفسه الذي استضافت فيه منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. في وارسو، أعلنت بولندا تقدمها بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها، مستفيدة من قرار الرئيس دونالد ترامب إرسال 5000 جندي إضافي إليها. وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كاميش إنه قدم مقترحا رسميا إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية.

أمريكية جديدة ودائمة في بولندا، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي قد يشهد مزيدا من التعزيز. وفي لندن تعتزم وزارة الخزانة البريطانية انتزاع صلاحيات الرقابة على الإنفاق في برنامج الطائرات المقاتلة من وزارة الدفاع، وذلك لضمان تجنب تجاوز الميزانيات المحددة للزيادة المرتقبة في الإنفاق العسكري. وتوقعت مصادر مطلعة أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن استثمار نحو 15 مليار جنيه استرليني في الجيش البريطاني بحلول عام 2030، وذلك في إطار تسوية طال انتظارها لخطة الإنفاق الدفاعي. أيها السادة، إليكم إعادة لموجز النشرة. سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن، ويؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وإدانة الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموالا مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج خالد فريح العنزي. في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلا باقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز لمطيري، تقديم محمد مزيد وفواز لمطيري، تنفيذ غدير الكندري، الموجز إخراج هاني الصالح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الموجز. مستمعين الكرام، إن هناك معارك لا يراها الناس، لا تسمع أصواتها في الطرقات والساحات، بل تدور في أعماق النفوس، حيث القلق يزاحم الطمأنينة، والغضب ينازع الحلم، والخوف يحاول أن يسلب الإنسان قدرته على الاتزان. وفي زمن تسارعت فيه الأحداث وتعقدت العلاقات، وأصبح الضغط النفسي جزءا من تفاصيل هذه الحياة اليومية، ظهرت كتب تحاول أن تعلم الإنسان كيف يدير نفسه قبل أن يدير العالم من حوله.
1: ومن بين تلك الكتب يبرز كتاب حمل عنوانا مباشرا، ولكنه يحمل في داخله رسالة عميقة، وهو كتاب كن أقوى من مشاعرك للكاتب الأمريكي باتريك كينغ. كتاب لا يحاول أن يلغي المشاعر، فالمشاعر جزء من إنسانيتنا، ولكنه يحاول أن يعلمنا كيف نحولها من سلطة تديرنا إلى طاقة نديرها بوعي وحكمة.
0: فكم من قرار اتخذ في لحظة غضب فكان سببا في ندم طويل، وكم من علاقة انهارت بسبب انفعال لم يجد صاحبه طريقا للسيطرة عليه، وكم من إنسان يبدو هادئا في الظاهر بينما تعيش في داخله عواصف من الخوف والتوتر والتفكير المفرط.
1: في هذه الحلقة من الموجز نصحبكم في رحلة مع هذا الكتاب، نقترب من أفكاره ونتعرف على مؤلفه، ونحلل رؤيته في فهم المشاعر الإنسانية، وكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة من الاتزان النفسي تجعله أقدر على مواجهة الحياة.

0: الموجز.
1: وإليك مستمع الكريم هذه الفقرة التي نتعرف من خلالها على مؤلف هذا الكتاب. من هو باتريك كينغ؟
2: عندما نقرأ كتابا يتحدث عن النفس الإنسانية، فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: من هو الكاتب؟ وما الذي جعله يخوض في هذا العالم المعقد الذي يسمى بالمشاعر الإنسانية؟ وفي الحقيقة فإن باتريك يعد من الكتاب المعاصرين الذين ركزوا على التطوير الذاتي وفهم السلوك البشري، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المشاعر والعلاقات والتواصل بين الناس.
1: وقد اشتهر باتريك كينغ بأسلوبه البسيط الذي يبتعد عن التعقيد الأكاديمي، فهو لا يكتب للنخبة فقط، بل يحاول أن يقدم أفكاره بلغة يستطيع أي إنسان أن يفهمها ويطبقها في حياته اليومية. وهو يؤمن أن كثيراً من مشكلات الإنسان لا تنبع من العالم الخارجي، بل من طريقة تفسيره للأحداث وتعامله مع انفعالاته الداخلية.
2: ولذلك نجد أن مؤلفاته تدور سيا، وهي أن الإنسان قادر على تغيير حياته إذا تعلم كيف يفهم نفسه. وهو يرى أن المشاعر ليست عدواً للإنسان، بل هي رسائل نفسية تحتاج إلى فهم وتوجيه. فالغضب قد يكون إشارة إلى ظلم، والخوف قد يكون تنبيها إلى خطر، والحزن قد يكون طريقا لفهم الفقد والتجاوز.
1: ما يميز كتابات باتريك كينغ أنها تعتمد على أمثلة واقعية وتدريبات عملية، فهو لا يكتفي بتقديم النظريات، بل يحاول أن يحول المعرفة إلى سلوك يمكن ممارسته في الحياة اليومية. وهذا ما جعل كتبه تلقى رواجاً واسعاً بين القراء الذين يبحثون عن حلول عملية للتوتر والقلق والضغوط النفسية.
2: وإذا

0: تأملنا مستمعينا الكرام عنوان الكتاب الذي يقول كن أقوى من مشاعرك، فإننا سنجد أنه لا يدعو الإنسان إلى الجمود أو قتل العاطفة، بل يدعو إلى أن يكون الإنسان هو القائد لا المقود، أن يكون العقل والوعي هما من يوجهان المشاعر، لا أن تتحول المشاعر إلى سيل جارف يسحب الإنسان إلى قرارات وتصرفات يندم عليها بعد ذلك.
1: وربما لهذا السبب أصبح الكتاب قريبا من كثير من الناس، لأنه يخاطب مشكلة يعيشها الجميع. فليس هناك إنسان لم يواجه يوما غضبا أو خوفا أو قلقا أو حزنا، وليس هناك أحد لم يتمنى أن يكون أكثر هدوءا واتزانا في مواجهة الحياة.
2: هنا العقول بماء العلم قد رويت، فأورق القلب ألوانا من السكن. هنا الجنان فخذ ما شئت من نعم، هنا الغياث وماء العلم بالمزن. هنا الكتاب، هنا الكتاب، وماذا غيره سبب جر الزمان بلا من ولا ثمن. أحيا القبور ومن في اللحد قد رقدوا، لولا الكتاب لضاع الكل في الزمن. حوى المعارف والأخبار إذ طويت، فانظر أتاك حديث الجرذ والجبن. إن القراءة تسقي النفس لو صديت، تشفي الجنان إذا ما لف بالحزن. فاقرأ كتابك إن آثرت أن ترقى، إن الكتاب يقود المجد بالرسن. إن الكتاب يقود المجد بالرسن.
1: الموجز. وإليك مستمعي الكريم فكرة الكتاب والرسالة التي يريد إيصالها.
0: في كثير من الأحيان يظن الإنسان أن مشكلته الحقيقية تكمن في الظروف التي تحيط به، في ضغط العمل أو في خلافات العلاقات أو في تقلبات الحياة، لكن باتريك يحاول أن يغير هذه الرواية وهذه الزاوية، فهو يرى أن المشكلة الأكبر ليست في الحدث نفسه، بل في الطريقة التي نتعامل بها مع ذلك الحدث. فقد يمر شخصان بالتجربة ذاتها، فيخرج أحدهم متزنا وهادئا، بينما يخرج الآخر منهارا أو غاضبا أو مضطربا.
1: ومن هنا تبدأ فكرة الكتاب، فالمؤلف يؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يمنع المشاعر من الظهور، لأنها جزء طبيعي من التكوين البشري، ولكنه يستطيع أن يتعلم كيف يديرها وكيف يمنعها من التحول إلى قوة تسيطر على تصرفاته وقراراته. وهنا يظهر الفرق بين الشعور والسلوك، فالغضب شعور، أما الصراخ والإساءة فهما سلوك يمكن التحكم فيهما.
0: ويحاول الكتاب أن يعلم القارئ أن أول خطوة في ضبط المشاعر هي الوعي بها، فكثير من الناس يعيشون مشاعرهم دون أن يفهموها، ويغضبون دون أن يعرفوا السبب الحقيقي للغضب، ويقلقون دون أن يتأملوا جذور القلق، ويحزنون دون أن يدركوا ما الذي يجرحهم في الداخل. ولذلك فإن الكتاب يدعو إلى نوع من المراقبة الذاتية، أن يتعلم الإنسان كيف يصغي إلى نفسه.
1: ومن الأفكار التي يكررها المؤلف أن المشاعر المفرطة قد تجعل الإنسان يرى الأشياء بشكل مشوه، فالخائف يرى المستقبل مظلما، والغاضب يرى الآخرين أعداء، والقلق يتوقع الكارثة في كل تفصيل. وهنا يؤكد الكتاب أن الإنسان يحتاج إلى مسافة بينه وبين انفعاله، مسافة تجعله قادرا على التفكير قبل أن يتصرف.
0: والحقيقة أن رسالة الكتاب لا تقف عند حدود التحكم بالغضب أو القلق فقط، بل تمتد إلى فكرة بناء الشخصية المتزنة. فالإنسان الذي يعرف كيف يدير مشاعره يكون أقدر على النجاح في عمله، وأكثر حكمة في علاقته، وأشد قدرة على مواجهة الأزمات. ولذلك فإن الكتاب لا يخاطب فئة معينة، بل يخاطب كل إنسان يبحث عن السكينة الداخلية.
1: وربما ما جعل الكتاب قريبا من القراء هو أنه لا يتحرك.

يتحدث من برج نظري مرتفع، بل ينزل إلى تفاصيل الحياة اليومية، إلى لحظات الغضب في المنزل والتوتر في العمل والخوف من المستقبل والحزن الذي يسكن القلوب أحياناً. إنه كتاب يحاول أن يقول للإنسان: لست مجبراً أن تبقى أسيراً لانفعالاتك، فبإمكانك أن تتعلم كيف تقود نفسك نحو هدوء أعمق وحياة أكثر اتزاناً.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم هذه الفقرة التي نتحدث فيها عن الغضب وكيف يسرق الإنسان من نفسه.
2: يفرد الكاتب مساحة كبيرة للحديث عن الغضب، لأنه يرى أنه من أخطر المشاعر التي قد تفقد الإنسان توازنه في لحظات قليلة. والغضب في أصله ليس شرا مطلقا، بل هو ردة فعل طبيعية تحدث عند الشعور بالظلم أو الإهانة أو الإحباط، لكن الخطر يبدأ حين يتحول الغضب من شعور مؤقت إلى قوة تسيطر على الإنسان وتدفعه إلى التصرف دون وعي.
1: والمؤلف يؤكد أن أكثر القرارات التي يندم عليها الإنسان قد ولدت في لحظات غضب، فكلمة قاسية قد تدمر علاقة طويلة، وتصرف متهور قد يفقد الإنسان عمله أو صداقته أو حتى احترامه لنفسه. هنا يقول الكتاب أن الغضب لا يكشف قوة الإنسان، بل يكشف مدى قدرته على ضبط نفسه.
2: ومن النقاط المهمة أيضا التي يطرحها الكتاب أن الغاضب يعيش في تضخيم للموقف، ففي لحظة الغضب يبدو كل شيء أكبر مما هو عليه في الحقيقة، ويبدو الخلاف كأنه معركة، والخطأ البسيط كأنه إهانة كبرى. ولذلك ينصح المؤلف بأن يتعلم الإنسان التوقف قبل الرد، وأن يمنح نفسه وقتا قصيرا للتفكير قبل أن يتكلم أو يتخذ قرار.
1: ويشير الكتاب أيضا إلى أن بعض الناس يحملون في داخلهم غضبا متراكما من تجارب سابقة، هذا الغضب يجعلهم ينفجرون لأسباب صغيرة. فالمشكلة في كثير من الأحيان ليست في الموقف الحالي، بل في الجروح القديمة التي لم تعالج. وهنا يدعو المؤلف إلى المصارحة مع النفس وإلى فهم الألم الداخلي بدلا من تغطيته بالانفعالات.
2: والجميل مستمع الكريم في هذا الكتاب أنه لا يقدم الحلول بصورة مثالية بعيدة عن الواقع، بل يقدم خطوات عملية مثل التنفس العميق والابتعاد عن الموقف لدقائق، وتدوين المشاعر والتفكير في النتائج قبل التصرف. وهو يؤكد أن الهدوء ليس ضعفا، بل هو أعلى درجات السيطرة على الذات.
1: وربما أجمل ما يمكن أن يخرج به القارئ من هذا الجزء من الكتاب هو أن الإنسان لا يقاس بمقدار ما يغضب، بل بمقدار ما يستطيع أن يحافظ على عقله وكرامته واتزانه، وهو الغضب. فالقوة الحقيقية ليست في الصوت العالي، بل في النفس التي تعرف كيف تملك نفسها.

0: الموجز.
1: القلق والتفكير المفرط.
2: إن من أكثر المشاعر التي ترهق الإنسان في العصر الحديث شعوره بالقلق، ذلك الزائر الخفي الذي يتسلل إلى العقل فيجعل الإنسان يعيش في دوامة من توقعات المرهقة والأفكار المشبعة. وفي هذا الكتاب يحاول الكاتب أن يفسر كيف يتحول القلق من مجرد تفكير في المستقبل إلى سجن نفسي يقيد الإنسان ويسرق منه الطمأنينة.
1: والمؤلف يرى أن القلق في كثير من الأحيان لا يكون ناتجاً عن الواقع نفسه، بل عن سيل من السيناريوهات التي يخلقها العقل. فالإنسان القلق يفكر في أسوأ الاحتمالات ويضخم المواقف ويتوقع الفشل قبل أن يبدأ، وكأنه يعيش في مستقبل مظلم لم يأتي بعد. وهنا يؤكد الكتاب أن التفكير المفرط لا يحل المشكلات، بل يستنزف الطاقة النفسية.
2: ويذهب الكاتب إلى أن كثيرا من الناس يخطئون حين يظنون أن القلق نوع من الاستعداد للمستقبل، فهم يعتقدون أن كثرة التفكير ستجعلهم أكثر أمانا، بينما الحقيقة أنها تجعلهم أكثر إرهاقا وتوترا. فالعقل حين يدخل في حلقة القلق يصبح كمن يدير دائرة لا نهاية لها.
1: ولذلك يدعو الكتاب إلى التركيز على الحاضر، وإلى تعليم الإنسان كيف يفرق بين ما يستطيع السيطرة عليه وما لا يستطيعه. فكثير من القلق ينبع من محاولة التحكم في أشياء خارجة عن إرادتنا، كآراء الناس وتقلبات الحياة وأحداث المستقبل. وهنا يذكرنا المؤلف أن السكينة تبدأ حين يقبل الإنسان حدود قدرته.
2: ومن الوسائل التي يشير إليها الكتاب للتخفيف من القلق تنظيم الأفكار، ممارسة التأمل، والابتعاد عن الإفراط في متابعة الأخبار السلبية، والحرص على الراحة النفسية والنوم الكافي. وهو يؤكد أن العقل يحتاج أيضا إلى هدوء، لأن الإرهاق الذهني يجعل المشاعر أكثر حدة واضطرابا.
1: في نهاية هذا المحور يريد الكتاب أن يوصل فكرة بسيطة ولكنها عميقة في الوقت نفسه، أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياته وهو يحارب المستقبل كل يوم. فالحياة لا تعاش بالتوقعات المرعبة، بل تعاش بالوعي والثقة والقدرة على التعامل مع ما يأتي، دون أن نسمح للخوف أن يسرق منا أيامنا.

0: الموجز.
1: مستمع الكريم، لعل من أعمق الأفكار التي يبني عليها الكاتب كتابه هذا فكرة الوعي الذاتي، فهو يرى أن الإنسان لا يستطيع أن يغير مشاعره أو يديرها ما لم يفهم نفسه أولا. والوعي الذاتي هنا ليس مجرد معرفة للاسم أو الهوية، بل هو القدرة على مراقبة الأفكار والانفعالات والسلوك بصدق وهدوء.
2: المؤلف يؤكد أن كثيرا من الناس يعيشون طوال أعمارهم دون أن يعرفوا أنفسهم حقا، فهم يغضبون دون فهم، ويخافون دون تحليل، ويتخذون قرارات تحكمها العاطفة اللحظية. لذلك يدعو الكتاب إلى التأمل في الذات وإلى سؤال النفس بصراحة: لماذا أشعر بهذا؟ وما الذي يثيرني؟ وما الذي يخيفني؟ وكيف أتعامل مع هذه الضغوط اليومية؟
1: ويبين الكتاب أن الإنسان حين يفهم نفسه يصبح أقل عرضة للاندفاع، فهو يعرف نقاط ضعفه ويدرك المواقف التي تثير غضبه، ويتعلم كيف يحمي نفسه من الانهيار النفسي. هذا الوعي لا يجعل الإنسان ملكا خاليا من الأخطاء.

0: ولكنه يجعله أكثر قدرة على التصحيح والتعلم.
1: ومن الأمور المهمة التي يشير إليها المؤلف أن الوعي الذاتي يحمي الإنسان من التلاعب العاطفي، فالإنسان الذي يفهم نفسه لا يسهل على الآخرين أن يستفزوه أو يحركوا مشاعره بكل سهولة، لأنه يدرك ما يجري في داخله. أما من يجهل نفسه فإنه يبقى أسيراً لردود الأفعال والانفعالات المتقلبة.
0: ويشدد الكتاب على أن فهم النفس يحتاج إلى صدق كبير. لأن الإنسان أحياناً يهرب من مواجهة حقائقه الداخلية، قد يتظاهر بالقوة وهو خائف، أو يدعي الهدوء وهو غاضب، أو يخفي حزنه خلف الابتسامة. وهنا يقول المؤلف إن العلاج يبدأ من الاعتراف أولاً، لأن المشاعر التي نحاول إنكارها تبقى تطاردنا في الخفاء.
1: في الختام يبدو أن الرسالة الأعمق في هذا الجزء من الكتاب هي أن أقوى البشر ليس أولئك الذين لا يشعرون، بل أولئك الذين يفهمون مشاعرهم ويديرونها بحكمة، ويستطيعون أن يبقوا متزنين حتى في أصعب اللحظات.
2: إننا وبالقراءة نسافر على بساط المعرفة لنلتقي بعلوم الشرق والغرب دون مشقة الترحال حول أصقاع الأرض، وبها أيضا نصادق عقولا رحلت عن قيد الحياة، كما نعيش بأزمنة سحيقة مضت منذ قرون. بهذا يكون الكتاب مرآة تعكس مضامين فكر الكاتب من جهة وطموح القارئ من جهة أخرى. حينها يستحيل الكتاب وطنا يلوذ إليه الكاتب والقارئ معا عندما تنعدم أو تتوارى الأوطان عن الأنظار.

0: الموجز.
1: وإليك مستمع الكريم الفرق بين المشاعر والقرارات. يؤكد الكتاب أن من أخطر ما يقع فيه الإنسان أن يجعل مشاعره مصدرا وحيدا لقراراته، فالمشاعر قد تكون صادقة في الإشارة إلى ما يجري في داخلنا، ولكنها ليست دائما دقيقة في الحكم على الأشياء. قد نشعر بالخوف من أمر لا يستحق الخوف، وقد نغضب من كلمة لم يقصد صاحبها الإساءة لنا، وقد نحزن لفكرة صنعها الخيال أكثر مما صنعها الواقع.
2: ولذلك يدعو باتريك كينغ إلى أن يضع الإنسان مسافة بين الشعور والقرار، فليس كل ما نشعر به يجب أن نتصرف على أساسه فورا. فالغضب قد يقول لنا رد الآن، ولكن الحكمة تقول انتظر، والخوف قد يقول انسحب، ولكن الوعي قد يقول تأكد أولا. وهكذا يصبح الإنسان أقدر على أن يسمع مشاعره دون أن يكون عبدا لها.
1: إن القرار الناضج كما يقدمه الكتاب هو ذلك الذي يمر من بوابة العقل بعد أن يعبر من بوابة الشعور، فلا يكون الإنسان جافا بلا إحساس ولا مندفعا بلا تفكير، بل يجمع بين القلب والعقل، بين الإحساس والوعي، بين ما يشعر به وما ينبغي أن يفعله، وهنا تظهر قوة الشخصية المتزنة.
2: ويحذر الكتاب من قرارات اللحظة، تلك التي تخرج من فورة الانفعال، ثم يكتشف الإنسان بعد هدوئه أنه كان يرى الموقف من زاوية ضيقة. فكم من علاقة قطعت لأن أحد الطرفين لم يستطع أن يصمت دقائق، وكم من فرصة ضاعت لأن الخوف كان أعلى صوتا من العقل.
1: ويقدم المؤلف فكرة مهمة، وهي أن المشاعر تحتاج إلى ترجمة لا إلى طاعة عمياء. فحين يشعر الإنسان بالغضب فيسأل ما الرسالة التي يحملها هذا الغضب؟ حين يشعر بالقلق فيسأل ما الذي أخشاه حقا؟ حين يشعر بالحزن أيضا فيسأل ما الذي فقدته أو أحتاج إليه؟
2: وهكذا يتحول الإنسان من شخص تقوده الانفعالات إلى شخص يفهمها ويحسن استخدامها. فالمشاعر ليست خطأ في ذاتها، ولكن الخطأ أن نجعلها حاكما وحيدا على مصيرنا في الحياة.
0: الموجز.

0: التحرر من سلطة التفكير السلبي. يقف الكتاب طويلا عند فكرة التفكير السلبي لأنه يراه أحد الأبواب الكبرى التي تدخل منها المشاعر المرهقة إلى النفس، فالإنسان لا يتألم دائما من الحدث بل من القصة التي يرويها لنفسه عن الحدث. قد يحدث موقف بسيط جدا فيصنع منها العقل رواية طويلة من الخوف والشك والتوقعات المظلمة.
1: ويبين باتريك كينغ أن الفكرة السلبية إذا تركت بلا مراجعة تتحول إلى شعور ثم إلى سلوك ثم إلى عادة نفسية، فمن يكرر لنفسه أنه عاجز سيشعر بالضعف، ومن يقنع نفسه أن الآخرين ضده سيعيش متوترا، ومن يتوقع الفشل دائما سيتردد حتى أمام الفرص الممكنة.
0: والكتاب لا يدعو إلى التفاؤل الساذج ولا إلى إنكار المشكلات، بل يدعو إلى التفكير المتزن، أن نرى المشكلة بحجمها الطبيعي لا أن نضخمها حتى تصير جبلا، أن نفرق بين الواقع والخوف وبين الحقيقة والافتراض وبين ما حدث فعلا وما نتوقعه أن يحدث.
1: ومن التمارين التي يلمح إليها الكتاب أن يمارس الإنسان محاكمة أفكاره، فلا يكتفي بأن يقول أنا قلق، بل يسأل هل هناك دليل حقيقي على ما أخافه، ولا يقول سأفشل، بل يسأل ما الذي يمكنني فعله لأزيد فرص النجاح. وبهذا تتحول الفكرة من عبء إلى أداة فهم وعمل.
0: ويؤكد المؤلف أن تغيير التفكير لا يحدث في يوم وليلة، لأن العقل يعتاد طرقا معينة في تفسير الأحداث، ولكن المراجعة المستمرة والوعي بالأفكار والتدريب على النظر من زاوية أهدأ، كل ذلك يصنع فرقا كبيرا مع الوقت.
1: ومن هنا تتجلى رسالة الكتاب: لا تصدق كل فكرة تمر في عقلك، فليس كل ما يفكر به الإنسان حقيقة، فبعض الأفكار ناتجة عن خوف، وبعضها عن تجربة قديمة، وبعضها عن إرهاق نفسي. والقوة أن تتعلم كيف تنقي عقلك قبل أن تسمح له أن يحرك مشاعرك.

0: العلاقات وضبط الانفعال.
1: لا يتوقف أثر المشاعر عند حدود الإنسان مع نفسه، بل يمتد إلى علاقته بالآخرين. فكثير من الخلافات الأسرية مثلا والاجتماعية والمهنية لا تنشأ من كبر المشكلة، بل من عدم ضبط الانفعال أثناء الحوار. وهنا يبين الكتاب إن إدارة المشاعر ليست مهارة فردية فقط، بل هي مهارة تنقذ العلاقات.
0: فحين يغضب الإنسان في علاقة قريبة، فإنه قد ينسى مكانة الشخص الذي أمامه، ويتعامل مع اللحظة كأنها ساحة صراع. وهنا يدعو باتريك كينغ إلى التفريق بين معالجة المشكلة ومهاجمة الشخص. فالخلاف قد يكون طبيعياً، ولكن طريقة التعبير عنه هي التي تحدد هل يتحول إلى فهم

0: أم إلى جرح دائم؟
1: ويشير الكتاب إلى أن الإنسان حين يفقد السيطرة على انفعاله قد يستخدم كلمات أقسى من حجم الموقف، والكلمات كما نعرف لا تختفي بمجرد الاعتذار، فهي تترك أثرا في النفوس. لذلك إن الصمت المؤقت أحيانا يكون أرحم من كلام يقال في غضب.
0: والكتاب يقدم فكرة عملية مهمة، وهي أن نسأل أنفسنا قبل أي رد: هل أريد أن أفهم أم أن أنتصر؟ فكثير من الحوارات تفشل لأن كل طرف يدخلها وهو يريد إثبات أنه على حق لا أن يصل إلى حل، وهنا تظهر قيمة التواضع النفسي والقدرة على الاستماع.
1: ومن أجمل ما في هذا المحور أنه يجعل ضبط المشاعر عملا أخلاقيا لا مجرد مهارة نفسية، فأن تكون هادئا مع من تحب، وأن تتجنب جرحه في لحظة انفعال، وأن تؤجل ردك حتى تستعيد وعيك. ذلك كله يدل على نضج ورقي واحترام.
0: وبهذا يتضح أن العلاقات لا تحتاج إلى الحب فقط، بل تحتاج إلى حلم ووعي وقدرة على ضبط النفس. فالحب الذي لا يدير انفعاله قد يؤذي، والقرب الذي لا يحترم الكلمة قد يتحول إلى عبء، والإنسان المتزن هو من يحمي علاقاته من عواصفه الداخلية.

0: الهدوء كقوة لا كضعف.
1: ومن الأفكار الجميلة أيضا التي يلح عليها الكتاب أن الهدوء ليس ضعفا ولا عجزا ولا خوفا من المواجهة، بل هو نوع رفيع من القوة، فالذي يستطيع أن يبقى متزنا عند الاستفزاز، وأن يتحدث بوعي عند الغضب، وأن يتأنى عند الخوف، هو في الحقيقة أقوى ممن ينفجر سريعا ثم يندم طويلا.
0: ويصحح باتريك كينغ في هذا الموضع فهما خاطئا شائعا، وهو أن القوة تعني الصوت العالي أو الرد السريع أو القدرة على الغلبة في الجدال. إن القوة الأعمق هي أن تغلب نفسك قبل أن تفكر في غلبة غيرك، وأن تملك لسانك قبل أن تملك موقفك، وأن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت.
1: والهدوء مستمع الكريم الذي يدعو إليه هذا الكتاب ليس هدوء الانسحاب، بل هدوء الحضور الواعي. فالإنسان الهادئ لا يهرب من المشكلة، ولكنه يرفض أن يدخلها وهو مشوش، ولا يتنازل عن حقه، ولكنه يحافظ على كرامته وأدبه واتزانه. وهذا هو الفرق بين الضعف والنضج.
0: يذكرنا الكتاب أن الانفعال السريع يعطي الإنسان شعورا مؤقتا بالانتصار، ولكنه يخلف خسائر طويلة الأمد. أما الهدوء فقد يبدو في اللحظة أصعب، ولكنه يحمي النفس من الندم، ويحمي العلاقات من الكسر، ويحمي القرارات من التهور.
1: ومن أسباب صعوبة الهدوء أنه يحتاج إلى تدريب مستمر، فلا يمكن أن يتحول الإنسان فجأة إلى شخص متزن إن لم يربي نفسه على التوقف والتفكير ومراقبة الردود. وهنا يرى المؤلف أن الهدوء عادة تبنى لا صفة تولد مع الإنسان فقط.
0: وفي نهاية هذه الفكرة، يبدو أن الكتاب يدعونا إلى مفهوم جديد للقوة، قوة لا تقاس بمقدار ما نرهب به الآخرين، ما نضبط به أنفسنا، قوة تظهر في اللحظة التي نستطيع فيها أن نرد، ولكننا نختار الرد الأحكم والأهدأ.
2: الموجز.
0: خطوات عملية لإدارة المشاعر.
1: لا يكتفي كتاب كن أقوى من مشاعرك بالتحليل والتنظير، بل يتجه إلى الجانب العملي، لأن المعرفة النفسية لا تثمر ما لم تتحول إلى ممارسة يومية. فالإنسان قد يعرف أن الغضب مؤذي، وأن القلق مرهق، وأن التفكير السلبي ضار، ولكن السؤال الأهم هو ماذا يفعل عندما تهجم عليه هذه المشاعر؟
0: أول خطوة يشير إليها الكتاب هي التسمية، أن يسمي الإنسان شعوره بدقة. فبدلا من أن يقول أنا متعب، يسأل نفسه

0: قبل القرار، قبل الكلمة الجارحة. هذه الثواني القليلة مستمع الكريم قد تكون فاصلة بين حكمة وندم، وبين حفظ علاقة وكسرها، وبين تصرف واع وآخر مندفع.
1: يدعو الكتاب كذلك إلى مراقبة الجسد، لأن المشاعر لا تظهر في العقل فقط، بل تظهر في تسارع النبض وشد العضلات واضطرابات التنفس وتوتر الملامح. حين يدرك الإنسان هذه الإشارات يستطيع أن يتدخل مبكرا قبل أن يتحول الشعور إلى انفجار كبير.
0: ومن الخطوات المهمة أيضا تغيير المكان أو الوضعية عند اشتداد الانفعال، فأحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يبتعد دقائق أو يمشي قليلا أو يأخذ نفسا عميقا ليعيد إلى عقله قدرته على الرؤية الصحيحة. فليس الهدف أن ننكر المشاعر، بل أن نمنعها قبل أن تجرنا إلى ما لا نريد.
1: وتنتهي هذه الفقرة إلى خلاصة واضحة، أن إدارة المشاعر ليست شعارا جميلا، بل هي تدريب يومي على الوعي والصبر والتفكير قبل الفعل. وكلما تدرب الإنسان على ذلك صار أقرب إلى السكينة وأبعد عن الندم وأقوى من مشاعره.

0: نصل إلى ختام هذه الرحلة مستمع الكريم مع كتاب كن أقوى من مشاعرك. ندرك أن الكتاب لا يتحدث عن معركة ضد المشاعر، بل عن مصالحة واعية معها. فليس المطلوب أن نصبح بلا إحساس، بل ولا أن نتظاهر بالقوة ونحن نخفي في الداخل فوضى لا نفهمها، بل المطلوب أن نعرف ما نشعر به الآن ثم نحسن التعامل مع هذا الشعور.
1: إن الدرس الأكبر في هذا الكتاب هو أن الإنسان لا يحاسب على مجرد شعور يمر به، ولكنه مسؤول عن السلوك الذي يصدر عنه. قد نغضب، ولكننا نستطيع أن نختار كيف نتكلم. وقد نقلق، ولكننا نستطيع أن نختار كيف نفكر. وقد نحزن، ولكننا نستطيع أن نختار كيف ننهض.
0: ولعل أجمل ما يمنحه الكتاب للقارئ هو هذا الشعور بالاحتمال، وأن يشعر الإنسان أنه ليس محكوما إلى الأبد بطبع مندفع، ولا بقلق متكرر، ولا بغضب سريع. فالتغيير ممكن حين يبدأ الإنسان بالمراقبة والصدق والتدريب.
1: وهكذا يبقى عنوان الكتاب رسالة مختصرة: كن أقوى من مشاعرك، أي لا تنكرها ولا تستسلم لها، بل افهمها وراقبها ووجهها واجعلها جزءا من نضجك، لا سببا في انكسارك.

0: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الموجز، حيث توقفنا مع كتاب يذكرنا بأن أعظم المعارك قد تكون داخل النفس، وأن أعظم الانتصارات أن يخرج الإنسان من عاصفته أكثر هدوءا ووعيا ورحمة بنفسه وبمن حوله. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
1: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز لمطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات. لكل إنسان مسار، ولكل تجربة حكاية، وبين الفكر والخبرة والمعرفة نلتقيكم في برنامج مسارات، لنرافق نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في رحلة نكتشف من خلالها محطات علمية وثقافية وتربوية واجتماعية وإعلامية، نفتح فيها نوافذ الحوار ونقترب أكثر من الأفكار التي تصنع الوعي، ومن التجارب التي تترك أثراً في المجتمع. هنا مسارات، حيث يبدأ الحديث من المعرفة وينتهي بالإلهام. مسارات، إعداد وتقديم خالد بندر، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، الأبناء لا يحتاجون آذانا تسمعهم فقط، بل قلوبا تفهمهم. مسارات،
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مسارات. هذا البرنامج اللي نطلع عليكم فيه أسبوعيا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، لنسلط الضوء على أهم وأبرز الأحداث التربوية والقضايا التنموية. راح نتكلم بالتفصيل بعد الفاصل مع الدكتورة أحلام خطاب، راح نناقشها نحاورها وعن أبرز وأهم القضايا التربوية.
0: مسارات، كلمة جميلة من والد أو أم قد تصنع يوما كاملا من الطمأنينة لابن صغير. مسارات،
1: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، ونرحب بالدكتورة أحلام خطاب استشاري تربوي. حياك الله دكتورة مرة ثانية، الساعة المباركة، سعيدين في لقائك. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن بداية الامتحانات والاختبارات بالنسبة للطلبة في المرحلة الثانوية، لكن اليوم نتكلم عن بدايات الأطفال. والأطفال الأمانة ما عادوا أطفال كالسابق، صار فيهم هذا الذكاء. احنا لو بتكلم عن الذكاء العاطفي لدى الطفل، هنتكلم منذ النشأة.
2: الذكاء العاطفي مساراته وايد. خلينا نتكلم هو شنو الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. الذكاء العاطفي أو الاجتماعي هو وعيك بذاتك، شلون تقدر تعبر عن عواطفك، عن مشاعرك، شلون تدرك حاجتك للحزن، حاجتك للقسوة، حاجتك للحب، حاجتك للحزن. وعي وإدراك بحاجاتك من الداخل.
1: جميل.
2: هذا هو. وشلون أقدر أستغل هذه الأمور وأتعامل فيها بمجتمعي. هذا هو الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي اللي إحنا وايد بحاجة لهذا النوع من الذكاء أثناء تعبير أبنائنا عما في داخلهم. مرات تشوف ولدك يبكي، تقعد معه ساعة، تبي تعرف شنو السبب، ما تقدر.
1: ما يقول.
2: شنو فيه؟ حط طقك، أتعرضت لشيء، في شيء.
1: شو الأسباب؟ ليش عدم القول أو البوح؟
2: إلى أسباب وايد. الحين لو دشينا رم يمكن نبينا 3-4 ساعات نقول شنو الأسباب. لكن خليني أعطيك شيء
1: لهم.
2: من الياهل ما قبل مرحلة الروضة، خلينا نقول من عمر سنة، ممكن بعض الأمهات تقول سنة مبكر، هو مو مبكر بحياتنا مجتمعنا الحالي. مبكر طفل هو بطن الأم يستمع ويدرك وبيفهم، بيعرف صوت الأب والأم. في بعض النظريات بالعالم يقولوا لك سمع موسيقى. عندنا يقول خليه يسمع قرآن. ناس يقول لك خلي الأب يتكلم يم الأم علشان يعني
1: شوف
2: الصوت.
1: الأفلام اللي يكلم
2: هذا صدق. لو تشوف مرات الأم لما تخاطب جنينها تصير في حركة. مرة عملوا اختبارات شافوا حركة الجنين داخل البطن لما الأم تبكي ولا الأم تحزن ولا تحب ولا الأم تفتقد مثلا الأب أو الأهل، وشافوا مشاعر الحزن التي تنتاب الجنين من خلال ذلك. تخيل هذا هو بداية الوعي الاجتماعي، وإن كان الذكاء العاطفي وإن كان صعب التعبير لأنه ياهل بيبي داخل البطن، لكن لما
1: يخرج هذا البيبي
2: فترة الرضاعة، تخيل فترة الرضاعة والمحاكاة مع البيبي، تتخيل محاكاة مع البيبي شو تنشئ لدى البيبي؟ حسن الاستماع. حين انت لو تلاحظ اقول لك سالفة وصارت
1: تفضل.
2: سالفة صغيرة صير انا صارت معي انا شخصيا مع بيبيتي، كان عمرها 4 أشهر، تخيل 4 أشهر، كنت افتح لها اغنية توينكل تحبها، كانت قديمة موت عليها، اول ما فتشها والنجمة تختفي بالسماء تبكي ياهل. شلون تبكي؟ شلون فهمها؟ فهمت إنها افترقت عن الأم وطارت بالسماء والنجمة اختفت. هون بدايات الإدراك.
1: إدراك.
2: نعم. الحين عقب مرحلة الرضاعة يجي مرحلة الحبيمة للبيبي. والسنة الأولى لابد من الأم والأب يجابل ويسمع للابن ويخاطبه ويتكلم. عملية تبادل أطراف الحديث. وإن كان الطفل عاجز عن الرد لكن هو مدرك متى الأم بتغير صوتها لما تكون غضبانة. نعم أحسنت خالد، نبرة الصوت. فتلاقي الطفل الصغير يزعل مثلا، لا تسوي كذي، نهرته عن شيء، لا أبي، لا أبي، ما أبي، لا تأكل كاكاو، لا تقرب على هالشيء، لا تجيس هذا، لا. فهو هو مدرك. شلون يصير التعبير اللي احنا قلنا قبل شوي، الذكاء العاطفي او الذكاء الاجتماعي؟ بالتعبير، بتحدي. في بعض الاطفال يتحدى يروح ياخذ شنو، يخمط الحلاوة وياكل، في بعضهم لا يحزن يقعد كذي ما يعبر، في بعضهم لا يعبر يبكي وايد. التعبير بحسب شخصية الابن واللي انت ربيت عليه. لو انت ابقيت على عملية النهر والزجر انه هذا الشيء ممنوع، حينشأ على مراحل العمر انه هذا الشيء خطأ.
1: واحد يسمعنا الحين قاعد يقول لك انا يمكن اخطيت في بداياتي، ما كان عنده هذا الفكر، حاليا شو ممكن يدارك الخطا؟ شو ممكن الابن يكون معبر اكثر؟ مهم جدا الحوار يكون بين الابناء والاباء.
2: في وسائل احدث الوسائل، وانا مع هذه الوسيله احبها وايد، اطلب من الطالب انه يكتب قصه او يرسم. عمليه الرسم، الرسم تعبر عن مشاعر الابن واختيار الالوان. أنا أدري إنه بعض الأمهات أو الآباء يمكن مش ملمين بذلك، ولكن لما أطلب من الابن إنه يحكي لي قصة أو يكتب لي قصة، يكتب إن شاء الله عبارة مرخص، أي شيء. طبعًا إحنا نتكلم عن طفل، عن إنسان واعي الحين يقدر يكتب
1: ويقرأ. صحيح.
2: نعم. أو اختار لي أي كتاب وأقرأ لي. من اختيار الكتاب أو اختيار القصة اللي كتبها ومن الألوان اللي اختارها أثناء الرسم، أقدر أحكم على ابني أنا شنو ده مشاعره الدفينة، هل عنده حزن، هل عنده قسوة، هل عنده ألم، هل عنده ذكاء وعي إدراكي إنه هو شنو يبي. من خلالها أقدر أنا أحاور. والحوار، أرجع وأقول الحوار، التواصل الاجتماعي، وأركز على عملية قاعدة الغداء. قاعدة الغداء وايد مهمة، وايد أدري أن مرات نفتقر إلها، دواماتنا تتأخر مرات، لو بخاصة بالامتحانات الحين والأونلاين يأكلون وأثناء التعليم وينامون وما ينطرون، لكن وايد مهمة. ليه؟ لأن يا خالد أنت لما تجابل العيال وانت قاعد معهم تتسألون
1: صحيح
2: شنو صار معك اليوم، شنو اللي مزعلك، ممكن تنتبه لحركة معينة مثلا، متعارك، متشادد، في أثار، في شيء صار مع ربعه، تقدر تكتشفها من خلال التجمع على
1: صحيح.
2: وجبة الغداء أكثر صحيح. من العشاء كل واحد يكون مطشر.

0: بروحه يبي ياكل، لكن الغداء هي اساسيه. وبامانه قاعد اقول لك اياها، انا الميزه اللي موجوده في الكويت مش موجود في دول اخرى، اللي هي زواره، قاعده زواره مع هذا وايد زينه، هذا تواصل اجتماعي كبير، هذا مهمه جدا. الجد
1: العائله كلها مشتركه،
0: كلهم والجد والجده لهم دور كبير لما يقعدون مع الابناء ويفهمون منهم. ترى انت لو بتلاحظ مرات ما يقولون حقنا بس يقولون حق الجد والجده شنو في داخلهم.
1: صحيح،
0: هذه واحده من الاشياء اللي
1: شو يمنع بشكل مباشر حق امه وابوه يتجه حق الجد او الجده؟ ليش هو يتخطى الاقرب ويذهب خلينا نقول الى كبار السن مع انه في فارق عمري مو بسيط، ويفضفض ويتكلم ياخذ راحته؟ ليش؟
0: اولادنا او شوي اذكياء، اذكياء اجتماعيا، يعرفون شلون يديرون المواقف بطريقتهم. الحين الاب والام المباشرين والقريبين وايد واللي ممكن يحبون اكثر، لكن مين اللي يعطي اكثر؟ مين اللي يستمع بلا عقاب؟ منو؟ من اللي ما يعاقب؟
1: صحيح،
0: الجد والجدة.
1: عقاب وعتاب،
0: الجد والجدة ما يعاقبون، يسمعون.
1: احنا مشكلتنا كآباء نعاتب مباشرة. يعني هو لما يفضفض لي اقول له لا ليش ومش عارف ايش،
0: اقول لك ليش يا خالد؟
1: ليش؟
0: لانه احنا ما نسمع لهم صح. احنا نعتبرهم مرات خصم، ليه؟ نزعل لانه احنا ربينا صح. فلما نكتشف انه ارتكب خطأ ما تقدر تمنع اندفاعك او عصبيته. احنا مرات بنعتبر حالنا ند لابنائنا.
1: صحيح،
0: ليه سويتي كذي؟ وانت ليش سويت كذي؟ احنا مو يعني مو من اخلاقنا بالعيله انك تسوي كذي. الجد والجده ما يقولون كذي، بالعكس يطبطبون، يحنون اكثر ويسمع اكثر ويعالج بطريقه ذكيه.
1: يعني الكلام، افهم من كلامك بس دكتوره، الكلام اهم شيء.
0: الحوار،
1: الحوار اهم شيء يكون في الاسره.
0: لابد من وجود حوار، انك بالحوار تكتشف مواطن النقص لدى الابناء. لكن وين الخطر يا خالد؟ لما أنا أم وأب أسمع قصة وجعت قلبي من ولدي أو بنتي ارتكب شيء معين، أتحداك الحين أي أحد، لو أنا أو أنت الحين منثور.
1: صحيح،
0: منثور أعصابنا
1: بلا تنفعل،
0: وممكن أطق مو دون ما أحس، ممكن أرمي شيء كذي بغضب.
1: لذلك لازم نهذب أنفسنا حتى نهذب عنه.
0: شلون؟ أعرف أن اللي قاعد أسمع له الطرف عشان أعالج أمر معين وهو قاعد يعاني منه. ما أعتبر حالي أم وأب، مع أنه هذا وايد صعب.
1: صعب،
0: وايد صعب. نعتبر حالي مرات نقولك صديق، صديق نعم صديق، بس ما نقدر. إحنا أمهات وأباء نغضب
1: وتخاف عليهم، والأخطاء أحيانًا ممكن تكون فيها يعني أمور
0: قوية تخرع.
1: قوية تخرع. نعم. ما تبيهم يأخذون تجربة أو منحنى آخر.
0: نعم. نعم.
1: وأنت
0: نعم.
1: بالنسبة لهم يعني كحامي يعني.
0: عشان كذي بيلجأوا لمنو؟ للجد والجدة. أو ممكن للصديق وهذا تخرع. مش كل صديق، مش كل صديق ناصح.
1: صحيح.
0: مش كل صديق، في أصدقاء مو ناصحين ممكن يجروا على الغلط.
1: صحيح.
0: وفي أصدقاء لا.
1: أصدقاء سوء يعني.
0: عشان كذي أنا قاعد أقول لك بالذكاء الاجتماعي في شيء وايد مهم، وايد. أنا دائما أنبه عليه الأهل إنه يكون في إشي اسمه قدوة بالعيلة. يمكن أنت عندك أخو أو أخت قريبة منهم بالعمر وبالتفكير، إحنا بنسميها القدوة. فممكن
1: مثلا عليكم دائما ناصح. إذا شلون أنا أفهم عيالي وأفهم احتياجاتهم بدون ما يصرح بشكل مباشر؟ يعني خلنا نقول نقلب السالفة على الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي بالنسبة للأب أو الأم، يفهم عيالهم احتياجاتهم بدون تصريح مباشر. شلون افهم الحرة؟ يعني خلينا هذه التلميحات مثلا من الابناء.
0: انت تقصد الايحاءات.
1: الايحاءات
0: من خلال الايحاءات. زين شلون تبي تكتشف الخطا؟ من خلال السلوك. الحين اي اي اي خطا في داخلنا شلون بده يظهر؟ من خلال سلوكنا.
1: صحيح.
0: ممارسه يوميه. لما تشوف في ممارسه يوميه كررت واصبحت احدى عادات الابناء والبنات، معناتها شلون؟ معناتها انت هنا حتضطر تخاف انه يصير مسلك او صفه من صفات شخصيه الابن او البنت.
1: صحيح.
0: تحاول تعمل بالإحاءات. في وايد اباء بيخترعوا قصص
1: وهميه.
0: نعم، وهميه. نعم، عشان يحل ازمه او سلوك شاف
1: اياك. يعني واسمع يا جاره، يلف على الموضوع عشان طيب.
0: هذا هذه الطريقه الصحيحه او القدوه.
1: جميل، راح اسكر معاك الحوار دكتوره احلام خطاب، لكن فاصل قصير لنعود.
2: مسارات الحوار مع الأبناء ليس ترفاً، بل جسر يحميهم من البعد والضياع. مسارات.
1: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مرة ثانية مستمعينا الكرام، ونرحب مرة أخرى بدكتورتنا الاستشارية التربوي أحلام خطاب. دكتورة، تكلمنا عن عن عن عن الذكاء العاطفي والاجتماعي بالنسبة للأبناء، لكن بعض الأهالي يقول إحنا نحب عيالنا بشكل مبالغ فيه ونحب نحميهم يعني، لكن إحنا ما نعرف نلعب يعني نادرا. وهذا يتكلم يعني حتى من جيلنا، ما في أبي يروح لولده يقول أنا أحبك.

0: وانا فقدتك، وينك اليوم انا مشتاق لك، او ياخذه بالاحضان. شوي عندنا هذا الامر كأبا اصعب. فاحنا اليوم شلون ممكن نقدر نعبر لابنائنا هذا الحب بدون تردد؟
1: احنا تعبيرنا كامهات واباء
0: زف.
1: اي والله تصير اي مشكله نزف من الخوف
0: صحيح.
1: من الموقف اللي صار، ومرات يتلو زف هديه. الهديه تعبر عن الحب
0: صحيح،
1: لكن في بعض الابناء ما يبون الهديه. يمكن تستغرب لو اقول لك انا ادري انها صعبه، وممكن احنا ما عشناها وايد، لكن عمليه اللمه الضم
0: صحيح،
1: الحضن كل المفاهيم اللي بالعالم
0: تنتهي
1: الهج.
0: والله شوف بالعشق
1: الحضن يسمونها العبطه، يسمونها في بعض الدول. وايد مهمه، وايد يقول لك اذا 13 لما او ضمه تنقل من حنانك الى 11 13 تنقل حنانك للاباء.
0: حتى السوشيال ميديا الحين دكتوره، يعني قبل ايام احنا ما كنا نعرف هذه الجزئيات صح التعبير في التربيه. الحين ما شاء الله هم مطلعين، يشوفون الاباء، يشوفون الاجانب شلون مع عيالهم،
1: يبون نفسهم. الحين احنا الاجانب ما يشوفون بعض وايد، ما يشوفون، تدري يوم مش عارف الضم العالمي، يوم الحب، يوم عيد ميلاد الام، يوم عيد ميلاد الاسره. احنا اولادنا معانا عايشين
0: الحمد لله، عشان مسلمين
1: الحمد لله، مجتمعنا مترابط وايد زينه وايد، ولا زلنا طبعا فضل من الله الحمد لله رب العالمين عليها، لانها وايد زينه، وايد تواصل اجتماعي او صله الرحم اللي الله عز وجل امر فيها. انت عارف من وصل رحمه قد وصلني
0: صحيح.
1: فان لابد من تدريب الاباء والامهات على التعبير عن
0: التعبير زين بين الحزم وبين الاحتواء، لا افراط ولا تفريط. يعني البعض يكون حنون اكثر من اللازم، والبعض يكون قاسي اكثر من اللازم. انا اليوم بين اني اكون ولي امر حازم، وايضا بنفس الوقت محتوي اولادي، لكن قدره على الجمع بينهم، شو ممكن يصير؟
1: انزين خلينا نسال حالنا سؤال اخر خالد. الحين الاب يعني عندك اسبوع من الجمعه، خلينا نقول للجمعه، اكو يوم خصصته حق عيالك مثلا؟ طلعت بر، شاليه، اي مكان
0: تسولف، خذهم روح فيهم، اطلع فيهم،
1: تسولف معه، تاخذ تعطي معه دربه خيل مثلا، تطلع معه يحبها اي مثلا صح مثلا صح. مثلا اطلع معك بالطراد اليوم، ايش رايك مثلا نطلع البر انا وياك، نطلع شاليه نقعد بروحنا، نسبح بروحنا، اي مكان. هذه اللحظات تنشئ العلاقه العاطفيه ما بين الاب والابناء. الامهات التسوق، مع انه انا مش مع موضوع انه انا انشئ علاقه عاطفيه،
0: يبي لها ميزانيه يا دكتوره،
1: اي ادي اكيد طبعا اكيد يبي لها ميزانيه. ما يبي كذي، من خالف يتمشى على البحر، مش اكل برد، اطلع جمعيه يا بهالعربه، انا وولدي نسولف
0: فعاليه. انت تشوفها قليله، بس هو بحقه لا، هذا شيء
1: انت قاعد تتكلم عن انشاء علاقه عاطفيه تؤدي الى انه الابن ينشا في بيئه عاطفيه سليمه. ليش؟ لأنه ابنك عقب حيتزوج أو البنت حتتزوج، إذا ما قدرت تعبر عن مشاعرها ويكون فيها نوع من أنواع الحب داخلها ما حتقدر تأدي.
0: يعني أفهم كلامك، الخلافات الزوجية هي سبب من أسباب ضعف التواصل أو الذكاء العاطفي بالنسبة؟
1: 100% أنا لا خلافة فيها. أنا الحين ما جيت لجانب الخلافات، ما بيقولون دخلتي على الأمور السلبية، لا، لكن هي أكيد 100%. كل واحد بيكون بصوب، كل واحد يعاند الثاني على حساب الأبناء، وأكيد بيأثر
0: التواصل الذكاء الاجتماعي
1: يقتل العاطفة لدى الأبناء. هو ربي بجو من القسوة، من التوبيخ، من الألم، من الحزن صحيح. وممكن كمان بالغصب أو بالقوة يأخذ هذا الابن أو البنت في حضانة الجد والجدة، وما يكون يحب الجد والجدة
0: صحيح.
1: هذا بتصير عندنا وايد، هذا طبعا بيأثر 100%. بأثر، أنا قاعد أتكلم عن الأسرة الحين
0: المترابطة،
1: نعم، الأسرة السليمة. لابد من اختيار يوم يكون يوم عائلي، مثل ما الأم والأب عندهم يوم ما شاء الله بالديوانية، يقعد بالديوانية، يقعدون على وجه الفجر مع ربعه. أخذ ولدك في يوم الأيام أو بنتك،
0: فرغ نفسك حقهم لو يوم بالأسبوع. زين الصمت إذا سال في من قبل الأبناء، احنا نتكلم احنا عن الذكاء في التواصل، في الذكاء العاطفي بالأسباب، إذا حسيت ولدي صامت أكثر من اللازم، هذا الأمر ناقوس خطر دكتورة؟
1: خالد، أول شيء لازم نتأكد أن الصمت مش مرضي، في مرضي وفي مكتسب نوعين. المرضي طبعا لازم يشوف الغدد، هذا طبعا يبيها طبيب.
0: لا، ما نبي المرضي، احنا نبي اللي ينشأ عن حالة معينة.
1: شو قلت لك من البداية إذا تذكر؟ قلت لك لازم أعرف الهيستوري مال العيلة. مرات يكون مثلا عندهم الجد والجدة كذي، الأم صامتة ما تتكلم،
0: ما يحبون الكلام.
1: أيوة، في ناس مو اجتماعيين ما يحبون يتكلمون أبدا. ومرات حتى لما تاخذ الكلمة غصب تسحبها من حلج.

0: يتكلم، لكن فجأة بقدرة قادر ترى الولد صامت، أكيد إنه مر في شيء. أنا اليوم شلون أعبر أو أكسب مهارة يخليه يعبر مشاعر؟
1: نعم نعم. زين خلينا نقول إحنا قاعدين نمر بأحداث، إحنا عندنا ظروف الحين بالعالم أجمع.
0: صحيح.
1: تقدر تسأل كل واحد من عيالك سؤال وتصر على الإجابة. تبي تسمع، تبي تحاور، تبي تفهم شنو رأيك باللي قاعد يصير، شو رأيك بالموضوع الفلاني، شو رأيك بالشخصية الفلانية؟
0: أشارككم ال...
1: نعم نعم. عشان تكتشف هو ليش ما قاعد يعبر، هو ليش ما قاعد يتكلم. ثق تماما إذا الموضوع راق له هيتكلم، الموضوع لن ما عجب الموضوع ما راح يتكلم،
0: ما يتكلم صحيح.
1: تختار مباشرة الأب ينطلق إلى موضوع آخر. الحين ماكو ولد ما بيحب الرياضة، ماكو أحد ما يحب البحر، ماكو أحد ما يحب الجيت سكي، ماكو أحد ما يحب السفر، كل عيالنا كذي كلهم. فأنت تقدر من خلال شنو اللي يحب، لو ما حب بعض المواضيع اللي قاعد بالوضع الراهن، اختار موضوع تشعر من داخلك أنه هو يحب يتكلم فيه. يعني بمعنى أنك تحاول تضرب زي ما بيقولوا على الوجه،
0: وتروح حساس.
1: أيوة. فتسمع منه شنو فيه. مرة على مرة هتعلم ابنك هاي المهارة، شلون أعبر عن في داخلي، حيطلع من الصمت اللي هو فيه لأنك اخترت موضوع شيق، موضوع هو يبيه.
0: صحيح. زين هذا إذا كان الولد، يعني في بعض الأطفال الله يعطيهم الصحة والعافية كثير الكلام، يعني هذا أمر قد
1: كتفك وايدين
0: يعني يتكلم بشكل مكثف نوعا ما على الأب والأم، والأب والأم أحيانا يكون راد من الدوام، عنده تعبان، مزاجه ما يسمح إنه يسمع. أنا كأب هني شلون أتعامل معه، شلون أخليه يكون هادي نوعا ما، يعني بدون ما أكسر خاطره، بدون ما أدش معه في الإسكت لا بعدين، يعني ما أسوف معه هذه العملية التسويف.
1: اشغله موضوع أنت تبي رد فيه، رد بشغل بعمل، روح الجمعية يجيب لي شيء، روح الجراج مع السائق سوي لي شيء، أبي أسمع منك شنو صار، يعطيك تقرير كامل،
0: أعطيه فعالية.
1: طبعا أنت قاعد تكلم عن إنسان نشيط.
0: صحيح.
1: فأنا ما أبي أقلل من قيمة النشاط، بالعكس هذا زاد زين، هذا شيء قردي، هذا بيسوي كل شيء.
0: صحيح.
1: بس إن احرف المسار، ودي للمسار اللي يقدر من خلاله ينجح بالثرثرة المفيدة، مش الثرثرة اللي على الطالع والنازل وسؤال وجوبي.
0: زين احنا خلينا في جانب ايضا التربوي، انت ما شاء الله تربوية دكتورة وعندك الخبرة والشيء الكثير، كلامك كان خوف من الاختبارات او الامتحانات، يعني عنده خوف من هذا الموضوع، انا اليوم شو اتعامل معه؟ يعني هو وصلني لاخر كلامك كله، يعني خصوصا عيالنا من يطلع من المدرسة قلبه فيه كلام، يعني هو قلبه يعني يبي يتكلم يفضفض، انا اليوم شو ممكن اسمع واعالج الخلل اذا كان هو عنده خوف من الاختبارات، عنده نعم. خوف من المدرسه، عنده مشكله داخل المدرسه مثلا مع الطلبه، عنده نعم. مشكله معينه
1: نعم.
0: هذا الامر شو ممكن يحدث ما بين الطالب وولي امره؟
1: الحين احنا متفقين على انه في متابعه صح؟
0: صح،
1: من قبل الام او الاب. صحيح. ضروري.
0: صحيح.
1: او اي شخص ينوب عنهم مدرك وفاهم بالعمليه التربويه.
0: صحيح.
1: يعني جاب الصح ويعالج. الحين نجي على شخصيه الابناء، ماكو أحد ما يخاف. يعني أكون صريحة، ماكو، إحنا كبار ويجينا البانيك هذا لما يكون في مثلا امتحان ليسن ولا امتحان ولا قدام ناس من جابن. طبيعي.
0: صحيح. أو مقابلة عمل أو شيء. صحيح.
1: وجود طبيعي. الحين أنت خليتني أدخل في مسار آخر، وفعلا مسارات برنامجك.
0: صحيح.
1: خليتني أدخل مسار آخر، شلون أنا أنمي قدراتي وطاقاتي من الداخل وأنزع الخوف من داخلي وأقول داخل نفسي أنا أبي أوصل إلى مرحلة معينة من التعليم، أنا أبي أتحدى المادة العلمية، أنا أبي أكون إنسان ذكي وأفهم هاي المادة العلمية، شو اللي يخليه يخترع وشو اللي يخليه يخاف، شو اللي يخليه يخاف إنه باكر في امتحان إنه هو مش دارس، أو هو دارس بس مو فاهم. معظم أبنائنا لما يتقدم للامتحان الاختبار من كثر ما بيحفظ مثل ما هو ما بيفهم. بيحفظ ليش؟ رجعنا لوين؟ رجعنا لموضوع انه انا اسوي كذي علشان الدرجة راح تدخلني للتخصص اللي ابي، فلازم احصل على المعدل اللي يأهلني
0: للرغبة اللي انا ابيها. صحيح.
1: نعم، ومرات مش الرغبة، مرات خلص هو ظرف كذي واخذ هالتخصص وما يكون رغبان
0: هذا المسار
1: لانه معدله جاب للأسف الشديد هذا
0: أقل.
1: التخصص
0: أقل.
1: نعم نعم نعم. هذه العملية مو سهلة، ما حد يقول لي إنها بحاجة إلى، هي مو بحاجة لنظريات، هي بحاجة إلى تفهم من الطالب من داخله إن أنا أبي أفهم المادة العلمية قبل ما أحفظها. إذا أنا فهمتها راح أخذها لأنها قصة وعلى أنها موضوع حياتي طبيعي.
0: صحيح.
1: الحياة كلها اختبارات. حياك لها اختبارات.
0: صحيح.
1: الحين قاعد تختبر في الدنيا عشان شنو؟ عشان عند الآخر عندك اختبار أعظم.
0: أعظم صح.
1: لازم هذا ينشأ في داخل الأبناء. نشئ الأبناء.
0: يكون مستعد. النجاح يحب الاستعداد. خليك مستعد. خليك يعني حاضر.
1: نعم. نعم. نعم. حاضر الذهن أيضاً وفطن إنه هذه المادة العلمية ما راح تكسرني. مشكلة في أبنائنا يخاف من الامتحان ويخاف إذا رسب ما يعادل الامتحان.
0: صحيح.
1: هذا كمان آلية ثانية أنا مرات أخاف منها. من حق الطالب، من حق الطالب على على على على على مدرسته.
0: بس في ناس تخاف بشكل مرعب يعني دكتورة، يعني أنا مروا علي طلبة قبل أيام ما كنا ندرس كان فيهم خوف أنا ما أشي أسميه صراحة غير مبرر، يعني بالنهاية هو أنت داش مرحلة معينة، أسأل الله التوفيق إذا لم يحالفك الحظ إن شاء الله السنة اللي عقب، لكن في ناس لا هي داشة المسألة بالنسبة لها مصيري يعني.
1: خالد ليش؟ لأنه كمان في أباء قاسين وفي أمهات قاسين، والأسف الشديد إحنا في مجتمعاتنا كل العرب هذا موجود في كل المجتمعات العربية تفاخر. أنا ولدي يا بالمعدل
0: لا يحطها بعد سافر لازم تخرج يلبس روب يحط النسبة كم يحرجونا.
1: مين اللي خاف هذا الموضوع؟ الأبناء.
0: الأبناء
1: ابناء يقول لك انا الحين اذا اخفقت ايش بسوي فيني ابوي؟ ايش بسوي فيني امي؟ خاصه الامهات ما شاء الله اللي بتحب تقول حق جارتها حق حماتها وحق خالتها وحق رفيجتها ولدي حصل على معدل وجاب وكذي اخترع الابن اللي خافته وخاف من قسوه الأبن.
0: يعني هم يفخرون بهذا الابن او الابنه وبعدها تصير الكارثه اللي هو الخوف
1: طبعاً.
0: يخاف من امه من ابوه يخاف يعني ما يوصل
1: رده فعلهم لو ما جاب المعدل المطلوب
0: وحتى لو يكون يخاف من ما يكون قد الهقوه اني يعني انا كنت تحت المطلوب بالنسبه
1: نعم نعم نعم, نعم. عشان كذي قاعد اقول لك ثقافه الاختبار ثقافه ثقافه عند الام الاب المفروض قبل الطالب
0: ما ما ما حصلت النسبه لا سمح الله تعامل الاب يكون شوي متفهم قاسي شو ممكن ياخذ الامر الجانب
1: الحين خالد مو كل البيوت مثل بعضها البعض انت عارف هالكلام احنا مرات مثقفين ومتعلمين وتقول لك انا حاط لك مدرسين وقاعد ادرسك وقاعد اجاب لك وجبت لي هالمعدل فهذا كله ترى ياثر على نفسيه الابناء لا ما حد يقول لي ما ياثر ياثر
0: ما تعاتب هذا الامر وما تقول انا سويتك ما سويت
1: مثل ما قلت قبل شوي انه الله سبحانه وتعالى يسوق الانسان الى قدر الى مصير المشكله انه العالم كله على بالها اذا دخل طب ولا دخل هندسه خلاص حصل على كل شيء يبي ما انه الرزق مش مربوط في التخصص اكو ناس ثانوية عامة رزاقها اكثر من
0: هو بالنهايه في ناجح اساسا حتى يمكن ما عنده تحصيل علمي هو ما له علاقه
1: انا مش مثل ما اقول هالكلام لكن هي
0: لا لا
1: رزق مش مربوط
0: هو فعلا الرزق على الله سبحانه وتعالى وانت ذكرتي امر مهم جدا ان احيانا هم يتفخرون فيه يعني الاباء والامهات يحتاجون الابن للمفاخره للاسف ويروح ضحيه هذا الامر
1: وللاسف الشديد موضوع ثاني انهم هم يبون يحققون احلامهم من خلال ابنائهم
0: ويدخلون رغباتهم
1: انا ما قدرت اصير طبيب إيه بتصير طبيب وهو ما يبي. هو ما يبي علمي ما يبي هو ميوله شيء ثاني او الام بنتها انا ابيك تصير مهندسه ما قدرت اصير انزين شلون هي مو رغبتها تصير الرعب اللي تقول عنه
0: انا اذكر حزملاء قبل يقول هو يحب الاعلام فيقول اجبروني امي وابوي اني اكون مهندس يقول فعلا طبقت الهندسه خلصت الهندسه يقول رديت ثاني مره درست ثاني مره اعلام لان هذه رغبتي اعطيت امي وابوي شهاده تبوني مهندس هذه الهندسه لكن بالنهايه أبي رغبتي
1: الله يجزاه الخير مر والده وأمه ما يخالف بس ضاع من عمره كم سنة حرام
0: بالنهاية كل مرن مع أبنائك كل مرن يعني هو بالنهاية رغباته وشنو يبي وهذا مستقبله في, في, في, في الأخير يعني عموما احنا تركنا وقت دكتورة أحلام خطاب يعطيك ألف عافية برنامجنا مسارات لما نحن ناخذ كل مرة مسار آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله راح أتكلم معاك عن بداية العطلة الصيفية وشو ممكن نتعامل مع الأبناء يعني إحنا من دش الصيف ما شاء الله في بعض الأسر تتأزم مع الأبناء والسهر وتغيير الروتين وتغيير الوقت الحلقة القادمة إن شاء الله تكون معاك نتكلم في هذا الموضوع
1: إن شاء الله
0: كل الشكر مرة أخرى دكتورة أحلام خطاب أيضا الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام وصلنا معكم للختام نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله
2: مسارات كنتم مع برنامج مسارات تقبلوا تحيات أسرة البرنامج خالد بندر حسين الخالدي مسارات أخرجه لكم ناصر الجناع
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة إضافة حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي إضافة لأن لكل معلومة أثر. إضافة نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج إضافة. موضوع حلقة اليوم عن الصوت، لغة تسبق الكلمات. لا شك مستمع الكريم أن الأصوات بدأت قبل لغة البشر، فهناك أصوات الحركات وأصوات الأشجار وأصوات الطبيعة كالمياه والأمطار، وأيضا حركة الحيوانات وكذلك تغريد الطيور. وكان الصوت مرافق للإنسان منذ بدء الخليقة،
5: منذ أن خلق الإنسان على هذه الأرض وهو يعيش في عالم مليء بالأصوات، صوت الريح وخرير الماء وحفيف الأشجار وصوت النار في الليالي الباردة. أصوات سبقت اللغة نفسها وسبقت الحروف والكلمات، فقبل أن يتعلم الإنسان الكلام كان يشعر بالصوت ويفهمه بالإحساس لا بالتفسير. ولذلك يقول المختصون في علم النفس إن الصوت لا يدخل إلى الأذن فقط، بل يصل مباشرة إلى المشاعر والذكريات.
4: وربما لهذا السبب مستمع الكريم نجد أن بعض الأصوات تستطيع أن تغير مزاج الإنسان في لحظات، فهناك أصوات تشعرنا بالتوتر وهناك أصوات تبعث الراحة والسكينة.
5: ونبدأ أعزائي المستمعين بصوت المطر، فهو ليس مجرد قطرات، بل قد يكون صوت الطمأنينة والهدوء والأيام البسيطة.
4: والأجمل من ذلك مستمع الكريم أن بعض الأصوات تبقى واسطة بيننا وبين الذكريات الجميلة حتى بعد غياب الأشخاص وتغير الأماكن. قد يرحل الناس وتتغير الحياة، ولكن صوتا واحدا قد يعيد إلينا شعورا كنا نظن أنه اختفى. وهنا ندرك أن الأصوات ليست شيئا نسمعه فقط، بل جزءا من تاريخنا الشخصي.

لذلك عزيزي المستمع، في بعض اللحظات قد يكون أبسط صوت هو أكثر شيء يلامس القلب، لأن الأصوات التي أحببناها يوما لا تغادرنا تماما، بل تبقى في أعماقنا كذكرى هادئة تعود إلينا كلما احتجنا إلى شيء من الدفء والسكينة.

0: أصوات الطبيعة، لماذا نهرب إليها عند التعب؟ في كل مرة يشعر فيها الإنسان بالتعب أو الإرهاق، يبدأ دون أن يشعر بالبحث عن الهدوء. والغريب أن كثيرا من الناس لا يجدون هذا الهدوء في الكلمات، بل يجدونه في أصوات الطبيعة. فبعضهم يجلس أمام البحر ليستمع إلى الأمواج، وبعضهم يفتح النافذة ليسمع صوت المطر، وبعضهم يذهب إلى أماكن هادئة تملؤها أصوات الريح والأشجار. وكأن الروح عندما تتعب من ضجيج الحياة تعود بشكل غريزي إلى الطبيعة.
1: صحيح، ولعل السبب في ذلك أن الإنسان عاش معظم تاريخه قريبا من الطبيعة.

0: الطبيعة، فقبل المدن والأجهزة والضوضاء كان الإنسان يستمع إلى صوت الريح وخرير الماء وهطول الأمطار وزقزقة الطيور وهشيم النار في الليل، وهذه الأصوات كانت جزءاً من حياته اليومية، فارتبطت في داخله بالإحساس بالاستقرار والأمان. أما اليوم فقد أصبح الإنسان يحاصر بأصوات صناعية مستمر، مما جعل النفس تحن أكثر إلى الأصوات الطبيعية الهادئة.
1: ولهذا مستمع الكريم، نلاحظ أن كثيراً من الناس عندما يريدون الراحة أو الاسترخاء يبتعدون عن الضجيج ويتوجهون إلى الأماكن المفتوحة والبعيدة، فالجلوس أمام البحر ليس مجرد منظر جميل، بل تجربة صوتية أيضا، صوت الأمواج المتراطم والمتكرر وحركة المياه المنتظمة يجعلنا العقل يدخل في حالة من الهدوء التلقائي.

0: وكذلك صوت الريح بين الأشجار أو زقزقة العصافير في الصباح، كلها أصوات تشعر الإنسان بأن الحياة ما زالت بسيطة وهادئة في مكان ما.
1: بل أن بعض الدراسات تشير إلى أن قضاء الوقت في الأماكن الطبيعية والاستماع إلى أصواتها يساعد على تحسين المزاج العام وتخفيف القلق. وقد يكون السبب في ذلك أن الطبيعة لا تضع العقل في حالة استنفار مستمر، بل تعطيه فرصة للتنفس والهدوء. في المدن المزدحمة يبقى العقل منتبها لكل شيء، أبواق أو تنبيهات وحركة سيارات وضجيج الناس. أما في الطبيعة فالأصوات أكثر هدوءا وتوازنا، ولذلك تشعر النفس بالراحة.
0: وربما لهذا السبب عزيزي المستمع أصبح كثير من الناس يبحثون عن لحظات الهروب الصغيرة، لحظات يبتعدون فيها عن الأصوات المرهقة ويقتربون من أصوات أبسط ولكنها أصدق وأقرب للروح. فقد يكفي الإنسان أحيانا صوت بحر أو مطر أو نسمة ريح في ليل هادئ ليشعر أنه استعاد شيئا من توازنه الداخلي. وفي النهاية ربما لا تحب النفس أصوات الطبيعة لأنها جميلة فقط، بل لأنها تذكر الإنسان بشيء فقده في زحمة الحياة، البساطة، تلك البساطة التي تجعل الإنسان يجلس بهدوء ويصغي لا للعالم بل لنفسه أيضا. أعزائي المستمعين، نتوقف مع هذا الفاصل وعودة إليكم.

0: ونبدأ معكم مستمعينا الكرام مع هذا السؤال: هل يمكن للصوت أن يعالج الإنسان؟ عندما نتحدث عن تأثير الأصوات على النفس البشرية، فالأمر لا يقف عند حدود الراحة أو الاستماع فقط، بل إن العلم الحديث بدأ ينظر إلى الأصوات كوسيلة مساعدة في التخفيف من ضغوط التوتر النفسي. فهناك اليوم ما يعرف بالعلاج الصوتي، فهو يؤكد الاستفادة من بعض الأصوات والترددات في تهدئة النفس ومساعدة الجسم على الاسترخاء. وربما يستغرب البعض من ذلك، لكن الإنسان منذ القدم كان يعرف بفطرته أن للصوت قوة خفية، فالأم تهدئ طفلها بنبرة صوتها، والإنسان يرتاح لتلاوة هادئة أو لأصوات الطبيعة أو لنغم هادئ يخفف عنه التعب.
1: صحيح، وقد أصبحت هذه الفكرة اليوم أكثر وضوحا مع تطور الدراسات النفسية والعصبية، فبعض الأصوات تساعد على تخفيف نسبة القلق، وبعضها يحفز الدماغ على الاسترخاء، وبعضها أيضا يساعد على التركيز أو النوم. ولذلك ظهرت تطبيقات وقنوات كاملة تعتمد على تشغيل أصوات المطر والأمواج والغابات والنار أيضا، وحتى أصوات المقاهي الهادئة، لأن كثيرا من الناس أصبحوا يبحثون عن وسيلة تخفف عنهم ضجيج الحياة وضغوطها المستمرة.
0: ولعل من المهم هنا أن ندرك أن النفس البشرية تتأثر بالتفاصيل الصغيرة، فقد يظن الإنسان أن الراحة تحتاج إلى أمور كبيرة، بينما قد يكون سبب الهدوء أبسط مما يتخيل. ربما غرفة هادئة وإضاءة خافتة وصوت مطر في الخلفية قد يساعد الإنسان على أن يشعر بالسكينة بعد يوم طويل. وربما فنجان قهوة في آخر الليل مع صوت الحطب أو الريح قد يمنح الروح شيئا من الراحة التي كانت تبحث عنها.
1: والأجمل من ذلك عزيزي المستمع أن الأصوات المريحة لا تفرق بين الناس، فكل إنسان مهما كان عمره أو مكانه أو ظروفه يمكن أن يجد صوتا يشبه راحته الداخلية. هناك من يجدها في المطر، وهناك من يجدها في صمت الليل، وهناك من يجدها في تلاوة هادئة أو في صوت البحر وهو يتكرر بلا تعب. وربما لهذا تبقى الأصوات القريبة من الروح شيئا لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه.
0: في عالم مزدحم بالكلمات يبقى للصوت الهادئ قدرة عجيبة على مداواة التعب، لأن بعض الأصوات لا تعالج الجسد فقط بل تربط على الروح أيضا.
1: وربما هذا ما يجعل الإنسان في بعض الليالي المتعبة يغلق العالم كله ويكتفي بصوت واحد هادئ يشعره بأن داخله ما زال قادرا على السكون.
0: وننطلق بهذا السؤال: لماذا نفضل أصوات معينة دون غيرها؟ إنها من الأسئلة المهمة في هذا العالم الصوتي العجيب. لماذا يرتاح كل إنسان لصوت معين؟ فهناك من يعشق صوت المطر، وهناك من يرتاح لصوت البحر، وهناك من يفضل الهدوء التام، في حين أن آخرون لا يستطيعون النوم إلا على أصوات خفيفة في الخلفية. وهنا ندرك أن الأصوات ليست مجرد ذبذبات نسمعها، بل تجربة شخصية مرتبطة بطبيعة الإنسان وذكرياته وحياته أيضا.
1: نعم عزيزي المستمع، فكل إنسان يبني علاقته الخاصة مع الأصوات من خلال التجارب التي عاشها. فربما شخص عاش أجمل أيامه قرب البحر فأصبح صوت الأمواج عنده مرتبطا بالسعادة والراحة، وربما آخر كان يقضي لياليه في البر حول النار والقهوة فبقي صوت الحطب والدلة أقرب الأصوات إلى قلبه، بينما قد يرتبط صوت معين عند شخص آخر بذكرى مؤلمة فيصبح مزعجا له دون أن يعرف السبب بدقة.

0: إن تأثير الصوت على النفس لا يعتمد على الصوت نفسه فقط، بل على المعاني التي يحملها داخل الإنسان. فالعقل لا يسمع الصوت بشكل مجرد، بل يربطه بالمشاعر والذكريات والتجارب السابقة، ولهذا يكون صوت واحد مريحا لشخص ومزعجا لشخص آخر. فالأمر يتعلق بما يحمله ذلك الصوت في داخل كل إنسان.
1: وهذا يجعلنا نفكر في أمر جميل، وهو أن لكل إنسان صوت راحته الخاص. فهناك من يرتاح لصوت الليل الصامت، وهناك من يرتاح لصوت المدينة الخفي، وهناك من يجد سكينته في تلاوة هادئة، أو في صوت الريح، أو حتى في أصوات المقاهي القديمة. فالراحة ليست شيئا واحدا للجميع، بل هي تفاصيل صغيرة تختلف من شخص إلى آخر.
0: وربما هذا من جمال الحياة، أن لكل قلب شيئا يشبهه. فبعض الناس يجدون الطمأنينة في السكون، وبعضهم يجدونها في الأصوات الخفيفة الهادئة. ولذلك عندما يتعب الإنسان فإنه يبحث بشكل غريزي عن ذلك الصوت الذي يشبه راحته الداخلية، صوت يخبره بأن العالم رغم ضجيجه ما زال فيه مكان للهدوء.
1: وربما لهذا عزيزي المستمع تبقى بعض الأصوات أقرب إلينا من كثير من الكلمات، لأنها لا تحاول أن تشرح لنا شيئا ولا تقنعنا بشيء، بل تكتفي بأن تكون حاضرة فنشعر بالراحة دون أن نعرف كيف وصلت إلى أعماقنا.

0: كريم معلومات سريعة عن الأصوات قبل أن نختم في هذه الحلقة، حلقة اليوم عن الأصوات وأهميتها على الحالة الشعورية للإنسان. تعالوا معنا مستمعين الكرام نتوقف مع بعض المعلومات السريعة واللافتة عن عالم الأصوات وتأثيرها على النفس البشرية. فمن المعلومات المثيرة أن الدماغ البشري يستطيع التفريق بين آلاف الأصوات المختلفة ويحفظ بعضها لسنوات طويلة، خصوصا الأصوات المرتبطة بالعاطفة والذكريات.
1: ومن المعلومات أيضا أن صوت المطر يعد من أكثر الأصوات التي يستخدمها الناس حول العالم للمساعدة على النوم والاسترخاء، بل إن هناك تطبيقات كاملة خصصت لتشغيل أصوات الطبيعة فقط، لأن كثيرا من الناس يعانون من الضغط وضجيج الحياة اليومية. ومن الطريف أن بعض الدراسات تشير إلى أن الإنسان يرتاح أحيانا لأصوات تشبه الأصوات التي كان يسمعها وهو طفل، ولذلك قد تكون بعض الأصوات الهادئة سببا في شعور الإنسان بالأمان دون أن يعرف السبب بوضوح.
0: كما أن المختصين ينصحون أحيانا بتخصيص بعض الوقت للابتعاد عن الضوضاء المستمرة، لأن العقل البشري يحتاج إلى فترات من الهدوء حتى يعيد توازنه النفسي والذهني، فليس كل التعب جسديا، فبعضه تعب من كثرة الأصوات والازدحام والضجيج.
1: وربما بعد هذه الرحلة مع الأصوات ندرك أن بعض الأشياء البسيطة التي نمر بها كل يوم تحمل في داخلها أثرا أكبر مما نتصور. فصوت المطر أو القهوة أو النار ليس مجرد صوت عابر، بل لحظة سكون وذكرى ورسالة طمأنينة تصل إلى القلب قبل الأذن.

في زمن امتلأ بالضجيج، ربما نحتاج أكثر إلى أن نصغي للأصوات الهادئة، تلك التي لا تقول لنا شيئاً ولكنها تشعرنا بأن الروح ما زالت بخير.

0: وهكذا أعزائي المستمعين نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم إضافة، حيث نحاول دوما أن نضع بين أيديكم معلومة جديدة وفكرة مختلفة ونافذة نطل من خلالها على تفاصيل الحياة والإنسان.
1: إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، في أمان الله.

0: وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. وزير الخارجية الكويتي يستعرض ونظيره الأمريكي الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية. وزير الخارجية الأمريكي يدين العدوان الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، ويرفض توقيع أي اتفاق تقدم بموجبه أموال مباشرة لإيران. الرئيس الأمريكي يبلغ مستشاريه أنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ويعود للحرب الشاملة إذا سقط جنود أمريكيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض هو الأقل كلفة على لبنان. 9 شهداء فلسطينيين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة. الرئيس الروسي يشترط تنازلات متبادلة من كييف للتوصل إلى اتفاق سلام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

0: مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار، إخراج بيبي الصالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا عبر إذاعة دولة الكويت، يتجدد اللقاء معاكم في برنامجكم مساحة للحوار، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو الباحث الاقتصادي سعود زايد. يا مرحبا فيك، نورتنا والساعة المباركة.
2: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وشاكر لكم على هذه الاستضافة، وأحب أني أرحب في المستمعين والمستمعات.
1: طبعا اليوم موضوعنا جدا شيق الصراحة، ويمكن قاعد يشكل محور أساسي في المجتمع الكويتي، وقاعد نشوف كثير من الشباب قاعد يتجهون حق هذا النوع من التداول، نخصص الكلمة يمكن، وهم بعمر صغير. فأنت مع ولا ضد هالموضوع بعمر صغير؟
2: أنا مع هذا الشيء، ولكن يعني إذا كان عمرك صغير لازم في البداية أنك تتعلم، تجرب من خلال في عن طريق تداول الديمو يسمونه، الحساب التجريبي، ما يكون حساب حقيقي، تجرب وتتعلم وتشوف لوين راح توصل، لأي نتيجة ممكن تستثمر في هذا الحساب، توصل إلى مبلغ معين، تشوف التوازن الانضباط. إذا وصلت إلى مبلغ معين وشفت أن أنت منضبط في هذا المبلغ خلال شهر شهرين، الربح التراكمي، ما تبحث عن الربح السريع، الأغلب يبي الربح السريع. فعلى أساس كذي نشوف،
1: لأن دائما الشباب يبون أي شيء بسرعة، فقاعد نشوفهم يتجهون حق هالنوع من التداول الأونلاين. مثلا
2: الأونلاين بدأ ترى على فكرة من كورونا، يوم كل شيء سكر، فهني

0: كانت هبة الأونلاين،
1: تداول عن طريق الأونلاين،
0: التداول عن طريق الأونلاين تحديدا الكريبتو.
1: بس لازم يحط له ضوابط، يعني يحط له مثلا مبلغ يتداول فيه، لازم يكون عنده ضوابط
0: طبعا. ولكن احنا كدول الخليج يعني كشعوب لله الحمد والمنة يعني الملاءة المالية عندنا متوفرة، يعني مبلغ هنقول الـ100 ولا الـ200 دولار يعني ما تأثر في كفرد أو كرب الأسرة، يعني ممكن إنه يعطي ولده ويستثمر في هذا الجانب.
1: إن شاء الله الله يحفظ شبابنا ونشوفهم إن شاء الله يعني يوصلون في مراحل متقدمة من
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: بس بالبداية خلنا نصف الوضع الحالي للاقتصاد العالمي في ظل التوترات السياسية والاقتصادية.
0: الاقتصاد العالمي حاليا يمر بمرحلة حساسة جدا بسبب تداخل السياسة مع الاقتصاد بشكل غير مسبوق. اليوم أي حرب أو أي توتر سياسي أو قرار اقتصادي من دولة كبرى ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية. اليوم احنا نعيش مرحلة تضخم مرتفع في بعض الدول، تباطؤ اقتصادي في أوروبا، تنافس اقتصادي بين القوى الكبرى، اضطرابات في سلاسل الإمداد، نفس الوضع الحالي اللي قاعد نشوفه في مضيق هرمز، تقلبات قوية في أسعار الطاقة والمعادن.
1: أنزين، هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية جديدة أم أننا نعيش مرحلة إعادة ترتيب اقتصاد عالمي؟
0: العالم ما قاعد يعيش في أزمة اقتصادية تقليدية فقط، لا، بل إعادة تشكيل اقتصادي عالمي. هناك انتقال لموازين القوة الاقتصادية، صعود دول وأسواق جديدة راح نلاحظها في الفترة المقبلة. الكثير من الدول اليوم أصبحت تبحث عن تقليل الاعتماد على الدولار، تنويع مصادر الطاقة، تعزيز الاكتفاء الذاتي، بناء تحالفات اقتصادية جديدة.
1: ما أبرز العوامل اللي تأثر اليوم على حركة الاقتصاد العالمي والأسواق المالية؟
0: أبرز العوامل الأحداث اللي قاعد نشوفها الجيوسياسية. قاعد نشوف حرب روسيا وأوكرانيا، قاعد نشوف الحرب بين أمريكا، الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، استحواذ أمريكا على فنزويلا.
1: والحروب بشكل عام.
0: الحروب بشكل عام، ونفس الوقت الطاقة. قاعد نلاحظ إن اليوم التكنولوجيا، التطور، الاستثمار في التكنولوجيا، ففي عدة عوامل قاعد لاحظها من دولة لدولة عاد تفرق شنو.
2: ممتاز. إذا سمحتي لي زميلتي حصة، ذكرنا الأسواق، أسواق مثل ما نقول إحنا البورصة في دولة الكويت أو في العالم. سؤال الباحث المالي أستاذ سعود، البورصة الحين صارت تتعامل وتتفادى مثل هذه الأزمات، يعني إحنا قاعد نشوف مثل ما ذكرت بأن الحروب هي يعني تزيد من حالة الهلع في الأسواق وممكن الأسعار تنزل، لكن احنا نلاحظ في هذا الظرف الاستثنائي وتسكير مثل ما احنا نقول مضيق هرمز اللي هو الشريان المتدفق تبع النفط، الشريان المهم اللي يمر منه 20% تقريبا من طاقة العالم، إلى أن نشوف أن البورصة العالمية وخصوصا احنا نتكلم على بورصة دولة الكويت متماسكة، نشوف يوم سوق أخضر اليوم يعني نازل شيء بسيط ويصحح نفسه، يعني أقصد أنه هو مستوعب هذه الصدمة.
0: طبعا أنت اليوم لما نتكلم عن بورصة الكويت أو بورصات الخليج، هذه بورصات استثنائية لأنها مدعومة من الحكومة، بعكس البورصات الخارجية اللي تتأثر. فاليوم بورصتنا لله الحمد والمنة لا متماسكة من قبل الشركات ومن قبل الدعوم الحكومية، وعندك حتى البنوك الكويتية هم مدعومة من قبل الحكومة، فأساس كذي تلقاها متماسكة. احنا ما تأثرنا أساسا في أزمة 2008، احنا في 2008 لنا زيادة في الكويت، فالله الحمد والمنة احنا بورصتنا تعتبر استثنائية.
2: صحيح، لكن دائما الهلع اذا كان حتى لو كانت مدعومة، الهلع من قبل المواطنين دائما مثل ما نقول احنا المال غالي، يعني ان الناس ممكن تهرب في وقت معين، لكن السوق تداولاته موجودة، الاسعار اللي موجودة نشوف احنا حجم التداولات اليومي، هذا يعني إشارة بأن المواطن يثق في إجراءات الحكومة، يثق في طبعا الإجراءات اللي قاعد تقوم فيها الدولة، بأن العملية الاقتصادية في دولة الكويت وحتى لو ننتقل إلى دول المنطقة، دول مجلس التعاون، أن الحالة مطمئنة والثقة عالية
0: مستقرة. نعم.
1: حماية عالية يعني.
0: صحيح، حماية عالية مستقرة، وبالذات حق ذوي الاقتصاديين أو المتداولين ذوي الخبرة، لكن اللي ما عنده خبرة تلقاه راح تلقاه يسحب فلوسه يروح يشتري الملاذ الآمن اللي هو الذهب، في حال صار في هلع في خوف راح تلقاه يتجه إلى المعادن، الذهب والفضة مثل ما قاعد نشوف إنه في تزايد مستمر في الأسعار، لكن حاليا في تصحيح، الذهب قاعد ينخفض.
2: بما أنك ذكرت الذهب زميلتي حصة، يعني أسعار الذهب

0: ذهب الحين مرتفع.
1: أنا أشوفها نازل الحين.
2: نازل
0: شيء بسيط.
2: قاعد ينزل شيء بسيط صح.
0: يعتبر هذا النزول الحين. أنا أشوف ارتفاع حتى وهو نازل.
1: هو حتى وهو نازل.
2: تصحيح يعتبر تصحيح.
0: ممكن في تصحيح بالأيام القادمة إنه يرجع إلى سابق مستوياته قبل سنة سنتين ولا خلاص الذهب إذا وصل إلى رقم معين ممكن ينزل شيء بسيط وخلاص بعدين يكمل صعوده.
2: على حسب أغلب البحوث اللي سويتها إن الذهب ما يرجع إلى آخر مستويات له. يعني خلينا نقول قبل سنتين وثلاث سنين مستحيل انه يعني انه يوصل لها. يعني خلينا نقول من 2011 كان على 1000 خلينا نقول قبل ثلاث سنين لما كان 1800 18000 فما تلقى انه ينزل لهذا المستوى. دائما الذهب في صعود على مدى الايام. نفس التضخم حاليا قاعد اسوي بحث على التضخم قاعد نشوف ان الاسعار كل ما لو تزيد ما قاعد تقل.
1: أنا ودي أسأل إن أثر الحروب على العملات وعلى أسعار النفط نتكلم عن هالجانب بعد؟
2: هذا الجانب أثر الحروب دائما متعلق في الدولار الأمريكي. يعني اليوم نفس ما شفنا ارتباط البترودولار في النفط هو لدعم العملة هذه. فالحروب تدعم دائما الدولار الأمريكي تدعم الاقتصاد الأمريكي. هذا المحور الأساسي في هذا الاتجاه.
1: شلون تشوف مستقبل اقتصاديات دول الخليج خلال السنوات الجاية؟
2: أبي أطلع شوي برا الصندوق. أنا قاعد أسوي مقارنة أن دول الخليج إن شاء الله راح تكون مزدهرة بعد الأزمة الحالية اللي قاعد نعيشها حاليا. الحرب الحالية راح تزدهر وراح تنمو وراح يكون اقتصادها أقوى من قبل. نفس مرحلة بعد الحرب العالمية الثانية أصبة الأمم. فالعراحض أتوقع أن دول الخليج أعتقد أنها راح تزدهر. راح نشوف شرق أوسط جديد وهذا الشيء يخدم رؤية السعودية 2030. فأشوف أن احنا في تطور. في عندنا راح يكون تنوع في مصادر الدخل. ما راح نعتمد بس على النفط. لا راح نعتمد على السياحة. راح نعتمد على التنوع. راح نعتمد على الطاقة. راح نعتمد على الذكاء الاصطناعي.
1: يعني تحول اقتصادي.
2: تحول اقتصادي راح يكون كبير جدا في دول الخليج.
1: من مو بس النفط راح.
2: مو بس النفط.
1: شنو؟
2: النفط هو شيء أساسي نعم ولكن راح يكون في تنوع ثاني.
1: مثل شنو؟
2: مثل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، السياحة. إحنا اليوم لاحظنا إن 40% من الأسمدة تطلع من دول الخليج.
1: صح. أسمدة مواد البناء قصدك؟
2: الأسمدة لا الأسمدة الغذائية. تطلع من دول الخليج
0: لأنه تعتمد عليها المشتقات النفطية.
2: مشتقات النفطية نعم.
1: فهذا يعني يعتبر أنه قطاع نفطي. مو
2: قطاع نفطي ولكن في تنوع. قبل ما كنا نبيع المشتقات.
0: إذا نبي نتكلم إحنا على التحدي مثل هذا التحدي شلون نطلع منه ونستفيد من هذا التحدي اللي موجود لتنويع مثل مصادر الدخل لي يعني مثل ما نقول إحنا التقليل على التعامل في مصدر مثل ما نقول إحنا مصدر الطاقة ونروح إلى مصادر أخرى. يعني التجارب عندنا إحنا ممتازة. عندنا المقومات القوية مثلا نقول إحنا دخول مثلا القطاع الخاص مثلا في المشاركة في السياحة عفوا غير شنو المقومات اللي أو الدروس والتجارب اللي ممكن ناخذها ونطبقها بعد هذه الظروف الاستثنائية في دولتنا الحبيبة الكويت.
2: تنوع مصادر الدخل عندنا اللي هو استخدام الجزر إنها تكون استقطاب سياحي تشغيل ميناء مبارك. يعني في عندنا تنوعات إن شاء الله في المستقبل راح نشوفها.
1: نتكلم عن نقطة مهمة اليوم اللي هي أنا ليش أشوف الذهب هو الملاذ الآمن حق كثير من الناس. لأن لما تصير سالفة حرب لما تصير سالفة ليش يعني الذهب هو الملاذ الآمن لكثير من الناس؟
2: الذهب ملاذ الآمن لأنه ما يفقد قيمته مع مرور الوقت وهذا المعدن يعني مرغوب من الجميع. اليوم لو نلاحظ بالضبط يعني استفدنا من الذهب في الغزو العراقي الغاشم في البدايات وبعدها الله الحمد والمنة يعني رجعت الدولة والأمور كانت في نمو وازدهار لها اليوم هذا.
1: احنا عموما مكملين الحوار معاك بس فاصل وراجع لكم مستمعينا.

0: وعودة مرة أخرى لضيفنا الباحث الاقتصادي الأستاذ سعود. أستاذ سعود، عدنا لك مجددا، حياك الله في مساحة للحوار.
1: الله يحييك أخوي أحمد.
0: أستاذ سعود، إذا انتقلنا وشفنا يعني أنجح مثل ما نقول إحنا المحاولات الاقتصادية، خصوصا إحنا نتكلم على الأسواق، يعني إذا تكلمنا على المؤتمرات واستقطاب مثل هذه المؤتمرات السياحية أو الاقتصادية السياحية العالمية، الاقتصادية للشركات يعني الاستثمارية بأنواعها داخل دولة الكويت، أو تم مشاركة مثلا اللي موجودين في دولة الكويت في المؤتمرات الخارجية وحضور مثل ورشات العمل الخارجية، أهمية نقل مثل هذه التجارب واستقطاب الكفاءات الخارجية إلى دولة الكويت أو أخذ الأفكار في مثل هذه المؤتمرات العالمية اللي تتم يعني بالسنة يمكن 4 مرات إذا مو أكثر.
1: بالضبط، هذه راح تفيد على المستوى الفرد، نفس الفرد إذا كان يبي يستثمر، إذا كان يبي يطلع، راح تفيده هذه المؤتمرات، وراح ياخذ فكرة، ممكن يعرف شلون انه راح يبدي الاستثمار، ممكن تفيده في خطة استثمارية، راح تفيده في المبالغ، نفس ما شفنا المؤتمرات العقارية في الاستثمار العقاري خارج دولة الكويت وداخل دولة الكويت. فبالضبط هذه يعني في منها فوائد.
2: أستاذ سعود، شلون تأثر قرارات البنوك المركزية والأمريكية والأوروبية اليوم على الأسواق العالمية والخليجية؟
1: اليوم لأن يعتمد على حسب الأسواق المالية، اليوم تحديدا إذا بتكلم عن سوق الفوركس، شلون هذه القرارات تأثر عليه، لأن السوق سريع جدا وتأثر بالأخبار الاقتصادية والسياسية بشكل مباشر، وأحيانا خلال دقائق تتحرك الأسعار بقوة بسبب قرار فائدة صادر من البنك الفيدرالي أو تصريح سياسي أو بيانات اقتصادية، حرب أو أزمة عالمية. مثال واقعي في عام 2015 لما البنك الوطني السويسري ألقى ربط الفرنك باليورو، خلال دقائق انهارت الشركات وتعرض المتداولون لخسائر ضخمة جدا بسبب هذه الحركة العنيفة اللي صارت في السوق.
2: إنزين أستاذ سعود، خلنا نتكلم أول شيء، شنو المقصود بسوق الفوركس ولماذا يعتبر من أكبر الأسواق المالية في العالم؟
1: الفوركس هو سوق تداول العملات الأجنبية، ويتم فيه تداول تريليونات دولارات، يعني في اليوم الواحد ما يقارب من 6 إلى 9 تريليون يوميا، ويعتبر الأكبر لأنه يخدم التجارة العالمية، تستخدم البنوك والشركات والدول، يعمل خلال 24 ساعة، يتميز بسيولة ضخمة، يعني مثال عندما تستورد دولة منتجات من دولة أخرى يتم تحويل العملات عبر سوق الفوركس.
2: لماذا يصف سوق الفوركس بأنه عالي المخاطر؟
1: لأن باختصار ممكن المبلغ اللي أنت حاطه، خلينا نقول 1,100 مليون، ممكن أن هذا المبلغ يختفي خلال دقائق،
2: يضيع،
1: فيضيع كله يروح. فهو عالي المخاطر جدا، يحتاج توازن، يحتاج انضباط، يحتاج خطة.
2: إنزين، شنو أكثر الأخطاء اللي يقع فيها المتداول الجديد في سوق الفوركس؟
1: الطمع.
2: إنه يطمع أكثر؟
1: الطمع، عدم الصبر، ما يكون في عنده انضباط، ما يبي يتعلم، الدخول يعني الدخول بأحجام عقود كبيرة، تجاهل إدارة رأس المال، التأثر في العاطفة، والأغلب يعني أكثر سبب ممكن يكون اللي هو العاطفة، الجانب النفسي،
2: اندفاعية شوية.
1: اندفاعية، نعم.
2: هل يمكن اعتبار سوق الفوركس فرصة استثمارية حقيقية أو أنه مجرد مضاربة يعني عالية الخطورة؟
1: الفوركس فرصة حقيقية، نعم، لكن يحتاج علم، انضباط، خبرة، إدارة مخاطر. المشكلة مو في السوق نفسه، بل بطريقة تعامل الأشخاص مع هذا السوق. وفي نقطة ثانية، يعني في اتجاه ثاني، يعني أنا دائما أخذ السوق هذا من باب التحوط، يعني مثلا إذا أنا شاري ذهب فيزيكال من السوق، أدخل هذا السوق من باب التحوط، إذا صعد الذهب أنا عندي الفيزيكال، لكن هذا السوق في أنا ممكن أني أخذه في اتجاه الصعود وفي اتجاه الهبوط، فممكن أني أنا أستثمر في هذا السوق فقط في اتجاه الهبوط، لأن أنا أوردي عندي الفيزيكال في البيت.
2: زين، شلون يستطيع المستثمر أو المتداول حماية رأس ماله في ظل هذه التقلبات بالأسواق، يعني والأوضاع اللي تصير مثلا حروب أو أزمات؟
1: يكون عن طريق متابعة الأخبار أول بأول، ما يتسرع اتخاذ القرار يعني بتأني، ما يكون متسرع في القرار، مثل ما قلت لك الانضباط.
2: يعني هل في مراجع معينة أنا ألجأ لها في حال الظروف هذه؟ إذا أنا مثلا دورات كتب، يعني شلون أنا أحمي نفسي؟
1: تحمي نفسك من خلال المعرفة. يعني اليوم في مدارس للتعليم، في مدارس في تعليم التحليل الفني، وتحتها يندرج عدة مدارس، تحليل الكلاسيكي، تحليل الموجي، في مدارس تعلمين فيها قراءة هذا الشارت، وفي مدارس في الجانب المالي نفسه. اليوم أنا لازم أقيم هذه الشركة وأشوف هذه الشركة، أشوف القيمة العادلة لهذه الشركة. ففي عدة مدارس، ولكن تأخذ وقت. مشكلتنا يعني في الفترة المالية، يعني في ظل هذه الظروف، عندنا الاستثمار في الذهب، الاستثمار في الطاقة، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، بعض العملات المرتبطة بالفائدة، لكن أي فرصة أو كل الفرص هذه مرتبطة دائما في المخاطر. يعني عندنا أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا حققت ارتفاعات قوية بالفترة اللي طافت بسبب التوسع العالمي في هذا القطاع. اليوم عندنا قطاع الصناعة، على أساس كذي نشوف الفضة، الفضة دائما تعتمد على قطاع الصناعة والتكنولوجيا، ففي فرص كثيرة.
2: هل الذكاء الاصطناعي بما أنك ذكرته والتكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من مستقبل الاقتصاد اليوم؟
1: طبعا الذكاء الاصطناعي، ولكن أنت شلون تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ اليوم الذكاء الاصطناعي
2: ممكن أنا أخذ دورة عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا
2: أكتفي فيها؟
1: لا، لأن الذكاء الاصطناعي على حسب السؤال اللي أنت تسألينه إياه، الذكاء الاصطناعي ما راح يربحك ويخسرك في هذا السوق، محدود، وراح يعطيك إضافة، راح يعطيك خلينا نقول إضافة تأكيدية، ولكن هل هو 100% يعتمد عليه؟ لا طبعا.
2: إنزين، شنو مصدر ثاني غير ال؟
1: الإنسان يتعلم ويعرف.
2: إنزين، بس مو كل الأماكن التعليمية موثوقة صح؟
1: طبعا طبعا، لكن في عندنا لله الحمد إحنا في الكويت في عندنا معاهد موثوقة ومعتمدة تعلم في هذا المجال.
2: ممكن يصير فيها تحايلات أو
1: يعني الأغلب؟ نعم، يعني اليوم إذا بندش في هذا الاتجاه، اتجاه النصب والاحتيال، قاعد نشوف يعني في السوشيال ميديا، وقاعد نشوف التلفيق وشون قاعد يستخدمون الذكاء الاصطناعي بطريقة سلبية، إن شلون قاعد يتحايل، يقول لك والله أنا جريدة الفلانية وهي جريدة كويتية، ويقول لك أودع وحط ويحط، ففي تحايل يعني بشكل ذكي جدا.
2: حتى بالدورات
1: في جميع المجالات، وبالتحديد في مجال أسواق المال. يعني اليوم قاعد نتكلم احنا عن ماني توك. اليوم مستقبل الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، الدولار ما زال العملة الأقوى في العالم بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه يواجه تحديات مثل ارتفاع الديون الأمريكية، المنافسة الاقتصادية العالمية بين أمريكا والصين، محاولات بعض الدول تقليل الاعتماد عليه. لكن رغم الأزمات العالمية لا يزال المستثمرون يتجهون للدولار وقت الأزمات، لأنه يعتبر ملاذا أمنيا نسبيا.
2: أستاذ سعود، ما النصيحة اللي تقدمها اليوم للشباب الراغبين بدخول الأسواق المالية والتداول؟
1: صحهم في التعلم.

قبل الاستثمار، عدم الانجراف خلف الوعود الوهمية، لا تنجرف مع أي شخص يبين لك أن هذا الأسواق المالية تعطيك الثراء السريع، لا، هي تعطيك الثراء ولكن بشكل تراكمي وليس الثراء السريع اللي ممكن أنت بيوم ولا بشهر ولا بشهرين، لا، هذا الشيء مو موجود أساسا. فهم المخاطر، البدء بمبالغ بسيطة جدا، يعني مبالغ جدا محدودة، تطوير الثقافة المالية، لأن الكثير من الأشخاص دخلوا الأسواق خلال فترة صعود العملات الرقمية بدون معرفة كافية، ولما انهارت هذه الأسعار تعرضوا لخسارة.

0: عموما أستاذ سعود كل الشكر لك، استمتعنا بالحوار معك الباحث الاقتصادي سعود زايد، نورتنا والساعة المباركة.
1: الله يجزاكم خير وشاكر لكم لهذا الاستضافة ومشكورة جدا ويعطيكم ألف ألف عافية.
0: شكرا، وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم مساحة الحوار، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني، مهدي بيراتي، إخراج بيب الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أقلام لا تجف.

القلم هو الشاهد على فيض مشاعر الإنسان وفكره وتجربته بما سال من مداده على صفحات الأيام، وهو رحلة التدوين والإنتاج والبحث والتعبير لما كتبه المفكرون منذ الأزل.

أقلام لا تجف، رحلة في التجربة الأدبية الإنسانية. إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوس. أقلام لا تجف، إخراج لول والجريد. أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن نلتقي مرة أخرى وبرنامج أقلام لا تجف، حيث ما زلنا في بوتقة الأدب العالمي، نجول بين صفحاته ونتعرف على أعمدته بما يضيف لنا ثقافة جديدة في هذا المجال، فأهلا بك.

فلسفة الأدب هي جزء آخر في سلسلة أسس فلسفة الفنون، وهي مصممة لتوفير سلسلة شاملة ومرنة من النصوص المختصرة التي تتناول كل من الأسئلة العامة الأساسية حول الفن، بالإضافة إلى أسئلة حول الفنون المتعددة. يعود الجدل الفلسفي حول مسألة ما إذا كان للأدب قيمة معرفية إلى العصور القديمة، وقد حذر أفلاطون الشهير من الطبيعة الخادعة للشعر، ووفقا له فإن الشعر يشتت انتباه جمهوره عن حقيقة، وبالتالي يجب أن ننظر إليه بعين الريبة. بينما استخدم أفلاطون مفهوم المحاكاة لوصف الشعر على أنه مجرد تقليد للمظهر، وفهم أرسطو المحاكاة بشكل أكثر إيجابية، ودافع عن الشعراء ضد هجمات أفلاطون. ووفقا لأرسطو فإن الشعراء يقلدون الفعل البشري، وبالتالي يرتبط بما هو ممكن وفقا لقوانين الاحتمال والضرورة. بينما اعتبر أفلاطون حيلة الشاعر خداعا، ادعى أرسطو أن حرفة الشاعر تؤدي إلى بناء حبكة جيدة يمكن أن تنبثق منها الحقائق العالمية. الأدب والحقيقة المقترحة بالمفهوم الفلسفي عند اتخاذ المفهوم العلمي للحقيقة كنقطة انطلاق، فإن الحقيقة تفهم على أنها حقيقة افتراضية، بحيث لا يمكن اعتبار شيء ما صحيحا إلا عندما نتمكن من صياغة اقتراح حوله يتوافق مع حالة معينة من الأمور في العالم الحقيقي. ومع ذلك، عندما يتم تعريف الحقيقة بهذه الطريقة، يبدو من الصعب الدفاع عن فكرة أن الأعمال الأدبية تدعي مثل هذه الحقيقة.

ويمكننا السؤال صديقنا المستمع، أما إذا كان القارئ يكتشف حقائق جديدة من خلال قراءة الأوصاف الواقعية في العمل الأدبي، فعندما يقرأ شخص ما الجملة حول ثورة القرنفل في رواية باسكال ميرسيل، فإما أن يعرف القارئ بالفعل أن هذا الوصف يتوافق مع أحداث تاريخية حقيقية، أو إذا كان القارئ لا يعرف ذلك فيجب عليه التحقق مما إذا كانت العبارة متوافقة مع الواقع والأحداث. في الواقع عندما نعتمد معرفة القارئ حول حقائق معينة في العالم الواقعي فقط على الأوصاف في الأعمال الأدبية الخيالية، فمن الممكن أن هذه المعرفة لا تتوافق مع الحقائق، على الرغم من أن الناس غالبا ما يرغبون في اقتباس عدد من التأملات الشعرية لأنها تبدو وكأنها تعبر عن الحقيقة. فإن لامارك يشك في أهمية الحقيقة في هذا السياق، وهو يدعي أن الافتراضات من هذا النوع غالباً ما تكون تافهة أو فارغة، ويبدو القول بأن الإنسان يجب أن يختفي صحيحاً وفارقاً. وكذلك على العكس في عبارات الافتتاحية في العلوم والفلسفة، نادراً ما تحتوي الأعمال الأدبية على حجج لصالح حقيقة الانعكاس الموضوعي التي تعبر عنه الكلمات. وجادل بعض الفلاسفة ضد هذا الاعتراض بالقول إن الأعمال الأدبية لها استراتيجيات بلاغية مختلفة عن أساليب الخطاب الأخرى المعززة بالحقيقة، وتعتبر مثل هذه التجارب الفكرية شكلاً من أشكال الحجج التي تحفز استجابة القارئ، فهي تعمل على المعرفة المفاهيمية السابقة للقارئ وتضع حدس القارئ في مقدمة شكل صحيح.

يجادل كارول أنه إذا اعتبرنا تجارب الفكر الفلسفي حججاً صحيحة فيجب أن نفعل الشيء نفسه مع أعمال الخيال الأدبي، ويجب أن نعتبره مفكراً ناشطاً في قراءته وإعادته إلى القراء، وذلك اعتبار للموارد المعرفية السابقة واستجابة للتوصل إلى استنتاج يجادل بيتر كيفي أيضاً أن الأعمال الأدبية تقدم دعماً إثباتياً للحقيقة التي تدعمها. ومثل كارول يذكر أن القارئ يلعب دوراً أساسياً في هذا الموضوع.

ووفقا لكيفي يمكن للقراء التعامل مع العبارات الموضوعية في عمل ما باعتبارها فرضيات حياة، ويجب عليهم كجزء من تقدير العمل تقييمها على أنها صحيحة أو خاطئة. ومع ذلك فإن المشكلة الرئيسية في النظر إلى الانعكاسات الموضوعية الصريحة في الأعمال الأدبية باعتبارها افتراضات حقيقية حول عالم حقيقي هي أن تلك الانعكاسات يتم التأكيد عليها دائما في سياق معين. ويمكن أيها الأحبة أن يؤدي عزل بيان من سياقه في العمل الأدبي إلى تغيير معناه تماما. أفكار النظرية الافتراضية للحقيقة الأدبية تظهر 5 أفكار مهمة في النقاش حول النظرية الافتراضية للحقيقة الأدبية. الفكرة الأولى هي ما صاغه ديفيد ديفينز، أنه إذا ما أردنا اكتساب فهم للقيمة المعرفية للأدب فعلينا أيضا أن نأخذ في الحسبان سبب اعتبار هذه القيمة مركزية للتقدير الأدبي. ولا يبدو أن هذا هو الحال عندما نستخدم المفهوم العلمي للحقيقة كنقطة انطلاق، ولا يبدو الأعمال غير الخيالية خيارا أفضل بكثير. فقد إذا أردنا تعلم مثل هذه الحقائق، ولكن يبدو أيضا أن المدافعين عن النظرية الافتراضية للحقيقة الأدبية لا يولون اهتماما كبيرا للقيمة الفنية للأدب. أما فيما يتعلق بالفكرة الثانية فهي تتعلق بالأولى وتتعلق بالحقيقة أيضا. إننا نتعامل مع أعمال روائية كما يشير المدافعون عن نظرية افتراضية معتدلة عن الحقيقة الأدبية، فإننا ننكر أن الجمل التي نقرأها تحدث داخل عمل خيالي، فعندما نراها على أنها مزاعم حقيقية حول العالم الحقيقي. وبهذه الطريقة ينظر إلى الأعمال الأدبية على أنها ذات قيمة معرفية على الرغم من كونها خيالية، بينما يجب أن نهتم بمسألة ما تقدمه لنا الأعمال الأدبية ولا تقدمه لنا الأعمال غير الخيالية. الفكرة الثالثة التي يوضحها الجدل عزيزنا المستمع حول النظرية الافتتاحية

للحقيقة الأدبية هي أهمية نشاط القارئ، في حين تم تجاهل هذه الفكرة إلى حد كبير من قبل العديد من المدافعين عن النظرية. وقد أكد بعض الفلاسفة مثل بيتر كيفي أن القيمة المعرفية للأدب لا تعتمد فقط على الأعمال الأدبية نفسها، ولكن أيضا على نشاط القارئ. فعند قراءة عمل أدبي لا يستوعب المرء القصة المكتوبة بشكل سلبي، وتتطلب قراءة عمل أدبي جهدا من القارئ.

وتتطلب أيضا من القارئ إجراء اتصالات بين الأحداث المختلفة في القصة، كما يتطلب من القارئ الانتباه إلى كيفية سرد القصة. فمثلا في وجهة نظر السرد، كيف ومتى يكشف الراوي أو يحجب المعلومات، أو متى يجب استخدام كلمات معينة، كما يتطلب أيضا من القارئ

وبعد هذه المقدمة التي تتناول موضوع الرواية والقصة وكيف ينظر الفلاسفة إلى الكتابة الأدبية وخصوصا في البداية منذ الشعر، نصل إلى الحديث حول موضوع هذه الحلقة وهو الكاتب شريدان ليفانيو. ولد شريدان ليفانيو في 28 من أغسطس في عام 1814 بدبلن لعائلة محبة للأدب من أصل إيرلندي وإنجليزي. كانت له أخت أكبر منه اسمها كاثرين فرانسيس وأخ أصغر منه وهو ويليام ريتشارد. كان والدا توماس فيليب ليفانيو وإيما لوكريشا دوبين. كانت أمه كاتبة أيضا وأنتجت سيرة لتشارلز أوربين. في خلال عام من ولادته انتقلت عائلته إلى مدرسة رويال هامبريان العسكرية في فينيكس بارك، حيث عين والده وهو من رجال الكنيسة في إيرلندا قسا للمؤسسة. انتقلت العائلة في عام 1826 إلى إبينغتون بمقاطعة ليميرك، حيث تولى توماس والد ليفانيو ثاني توكيلات الكنيسة في إيرلندا. ورغم أنه كان له معلم، قال عنه أخوه ويليام أنه لم يعلمهما شيئا، وطرد في آخر الأمر طردا مهينا. استفاد ليفانيو من مكتبة والده ليعلم نفسه. بحلول 15 من عمر جوزيف كان يكتب شعرا يلقيه على أمه وإخوته، لكنه لم يلقه على والده قط. كان والده رجل دين صارم، نشأ عائلته على الطريقة الكالفينية تقريبا. في عام 1832 أثرت اضطرابات حرب العاشور على المنطقة. كان ثمة نحو 6000 كاثوليكي في أبرشية إبينغتون وبضع عشرات فقط من أعضاء كنيسة إيرلندا. وفي ظل الأحوال الجوية السيئة كان الدياكون يلغي قداس الأحد لأنه لم يحضره إلا قلة قليلة من أبناء الرعية، لكن الحكومة ألزمت جميع المزارعين بما فيهم أن يدفعوا العشور لصيانة الكنيسة البروتستانتية. في العام التالي عادت العائلة مؤقتا إلى دبلن. على الرغم من أن توماس ليفانيو حاول العيش كما لو أنه ميسور الحال، كانت العائلة تعاني صعوبات مالية مستمرة. تولى توماس منصب القس في جنوب إيرلندا من أجل المال، ذلك أنه كان يقدم معيشة جيدة من خلال العشور. لكن في عام 1830 ونتيجة لامتعاض من العشور بدأ هذا الدخل بالانخفاض وتوقف تماما بعد عامين. وفي عام 1838 وضعت الحكومة خطة لدفع مبالغ ثابتة للقس، لكن في الفترة الانتقالية لم يكن لدى الدياكون إلا إيجار بعض العقارات الصغيرة التي ورثها في عام 1833.

استدان توماس 100 جنيه استرليني من نسيبه النقيب دوبنيز، والذي دخل نفسه سجن المدينيين بعد بضع سنوات ليزور أخته المحتضرة في باث، والتي كانت كذلك غارقة في الديون.

وذلك بسبب فواتيرها الطبية. عند وفاة توماس لم يكن عنده شيء تقريبا يتركه لأبناء عائلة إلى بيع مكتبته لسداد بعض ديونه، وذهبت أرملته لتقيم مع ابنه الصغير ويليام. درس شريدان ليفانيو القانون في كلية الثالوث في دبلن، حيث انتخب مدققا للجمعية التاريخية للكلية بموجب نظام خاص بإيرلندا. لم يكن مضطرا للعيش في دبلن للحضور في المحاضرات، ولكنه كان بإمكانه الدراسة في المنزل والتقدم للامتحانات في الجامعة عند الضرورة.

استدعي إلى نقابة المحامين في عام 1839، لكنه لم يمارس المهنة قط، وسرعان ما تخلى عن القانون من أجل الصحافة. بدأ في عام 1838 بمشاركته بقصص في مجلة دبلن الجامعية، بما في ذلك قصته الشبحية الأولى وعنوانها الشبح المجبر. صار مالك الصحف عدة في عام 1840، بما فيها دبلن إيفرينج ميل والذوارد. في عام 1844 في 18 ديسمبر تزوج ليفانيو من سوزان بينيت، ابنة محامي بارز في دبلن هو جورج بينيت وحفيدة جون بينيت الذي كان قاضيا في المحكمة مقعد الملك. كان النائب المستقبلي في اتحاد الحكم الذاتي إيزاك بوت شاهدا. سافر الزوجان بعد ذلك إلى موطن العائلة في إبينغتون لقضاء عيد الميلاد. سكن منزلا في إبينغتون بليس قرب غراند كانال في دبلن. ولدت طفلتهما الأولى إليانور في عام 1845، وتبعتها إيما في عام 1846، وتوماس وجورج في عام 1847. دعم ليفانيو جون ميتشيل وتوماس فرانسيس ميغير في حملتهما ضد لا مبالاة الحكومة أزاء مجاعة إيرلندا الكبرى. تضمن المشاركون الآخرون في الحملة سامويل جيرسون وإيزاك بوت. كتب بوت تحليلا من 40 صفحة للكارثة الوطنية في مجلة دبلن الجامعية في عام 1847. كلفه دعمه ترشيح حزب المحافظين بصفته نائبا عن مقاطعة كارلو في عام 1852.

وفي عام 1856 انتقلت العائلة إلى أورونغتون بليس، إلى منزل والدي سوزان في 18 من ميرسون سكوير، وصار لاحقاً مكتب مجلس الفنون الإيرلندي. تقاعد والدها ليعيش في إنجلترا. لم يملك ليفانيو المنزل قط، لكنه استأجره من أخي زوجته مقابل مبلغ بسيط. صارت حياته الشخصية أيضاً صعبة في هذا الوقت، ذلك أن زوجته كانت تعاني من أعراض عصبية متزايدة، تعرضت لأزمة إيمان، وحضرت عدة قداسات في الكنيسة، وناقشت الدين أيضاً مع ويليام الأخ الأصغر ليفانيو، نظراً إلى أن ليفانيو توقف عن حضور القداسات. كما يبدو عانت من القلق بعد وفاة العديد من أقاربها، بما في ذلك والدها قبل عامين، الأمر الذي ربما أدى إلى مشاكل زوجية.

أيها الأحبة، حديثنا كان في هذه الحلقة في برنامج أقلام لا تجف عن الكاتب والروائي شريدان ليفانيو الإيرلندي، الذي قدم الكثير من الأعمال المهمة خصوصا في عالم قصص الرعب والخيال. هذا تمام حلقة اليوم، إلى اللقاء.

0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج أقلام لا تجف. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج مشعل الزمنان،
1: سعد البوص.
0: أقلام لا تجف، إخراج لول والجريد.

في برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات. محطات